0: وبحسب ما تنقله وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، فإن ترامب يرى أن استئناف الضربات يبقى احتمالا قائما، وإن كانت طبيعة أي عمليات عسكرية مقبلة وحجمها غير محسومين. في المقابل لا تغلق طهران الباب أمام المسار الدبلوماسي. المجلس الأعلى للأمن القومي ينفي وجود قرار برد عسكري على القيود المفروضة على الرحلات الجوية، مؤكدا استمرار المفاوضات مع الدول المعنية. لكن رسائل الردع الإيرانية تتصاعد، فالجيش الإيراني يحذر من أن أي خطأ أمريكي قد يقابل بضربات قال إنها ستكون أثقل وأوسع وأكثر انتشارا. وفي الخليج تتجه الأنظار إلى تداعيات الأزمة على الملاحة والطاقة. السعودية تعلن دعمها لجهود خفض التصعيد والوساطة التي تقودها قطر وباكستان.
1: تشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيقة هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، وعدم فرض أي رسوم أو قيود.
0: هنا تتجاوز الأزمة حدود واشنطن وطهران، فاستمرار اضطراب أحد أهم الممرات البحرية العالمية يعني أن تداعيات المواجهة قد تمتد إلى التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
2: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط ضروري لحل الأزمة، ويهدف تصورنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج إلى إنشاء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا إلى جانب دول أخرى مسؤولة مستعدة لتقديم مساهمة بناءة في استقرار هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
0: وبين مبادرة إيرانية مرفوضة وضغط أمريكي متواصل، تبدو كلفة أي خطأ هنا أكبر من أن تبقى محصورة بين طرفي المواجهة.
3: أكد وزير خارجية صدارة عمان بدر البوسعيدي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التزام بلاده الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز وفقا لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
4: إن سلطنة عمان تؤكد مجدداً التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين من ممرات العبور في مضيق هرمز.
3: مع انطلاق الموسم الدراسي في إيران، تستعد أسر ضحايا مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب الواقعة جنوبي البلاد أوجاع فقد أبنائها الذين قتلوا في الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي للمدرسة في 28 من فبراير الماضي. وبين من فقدوا أبنائهم ومن نجوا من الاستهداف تعود ذكريات ذلك اليوم. نتابع.
5: ساعة واحدة فقط فصلت سمانة كمالي عن موعد الاستهداف. غادرت المدرسة قبل الضربة بنحو ساعة، ولولا ذلك لربما كانت في عداد الضحايا، كما حدث لأربع من طالباتها. ثماني سنوات أمضتها سمانة في التعليم داخل هذا المبنى تعود إليه اليوم بالتزامن مع انطلاق موسم دراسي جديد في إيران، لتستعيد تفاصيل يوم تحولت فيه المدرسة في لحظات إلى ركام.
6: في هذا المكان تحديداً وفي الطابق الثاني منه كنت أدرس الطالبات، أخذت إجازة سريعة وخرجت لتقديم واجب العزاء بوفاة زوج عمتي، فسمعت صوت الاستهداف، هرعت مسرعة، لا يمكن تصديق ما حدث ولا يمكن استيعاب المشاهد التي شاهدتها. أعناق الأطفال مقطعة والأهالي يصرخون بأسماء أولادهم، فاجعة مرعبة بكل المقاييس.
5: على هاتفها تحتفظ سمانة بصور ومقاطع لطالباتها في أيام الدراسة والاحتفالات المدرسية. وجوه وأصوات بقيت في ذاكرة الهاتف بعدما هدم المبنى وفقدت المدرسة عدداً من طلابها في الاستهداف الذي وقع في 28 من فبراير. لم يبق من المكان كما عرفته المعلمة وطلابها سوى الركام وذكريات يحملها من نجوا من ذلك اليوم. هنا يجالس الأهالي قبور أطفالهم، فلا يجدون مؤنساً سوى هذا المزار في أيام تطغى عليها أجواء المدارس واستعداداتها تزيد من أوجاعهم.
7: أشاهد الأطفال يستعدون لبدء العام الدراسي، وأستذكر ما كنت أقوم به لابنتي العام الماضي. كانت ابنتي من المتميزات في صفها، لا نملك سوى الحسرات والدموع.
5: 120 طالب غابوا عن التعليم الابتدائي هذا العام في إيران، ومن بقوا على قيد الحياة سيعودون منهكين نفسياً من صدمة ما شهدوه في عام مفصلي على ميناء برمتها جنوبي إيران.
8: مع انطلاق موسم دراسي جديد تستعد هذه الأسر هنا وجع من فقدت، ففي يوم يعود فيه الأطفال إلى مدارسهم لا تجد هذه العائلات مكاناً تقصده سوى قبور أطفالها هنا حيث غاب أطفالهم وبقيت مقاعدهم في المدرسة خالية. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناء جنوبي إيران.
3: قال مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي إن وزير الخارجية فؤاد حسين الذي يوجد حاليا في الولايات المتحدة سيجري حوارات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن ملف تعليق الرحلات الجوية بين إيران والعراق في خضم العقوبات الأمريكية المفروضة على حركة الملاحة الجوية الإيرانية. وكانت فصائل عراقية قد هددت بالتصعيد في حال عدم عدول الحكومة عن قرارها المتعلق بمنع حركة الطيران الإيراني في العراق.
9: تجد الحكومة العراقية نفسها أمام اختبار جديد لقدرتها على إدارة التوازنات الداخلية والخارجية المتشابكة في خضم ملف جديد عنوانه حظر المطارات على الطيران الإيراني. فصائل مسلحة عراقية وأطراف سياسية مؤثرة أخرى أعلنت عزمها تنظيم فعاليات احتجاجية داخل المطارات رفضاً لتطبيق القرار الحكومي القاضي بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط داخل مطارات البلاد، التزاماً بالحظر الذي أعلنت واشنطن فرضه حيال حركة الملاحة الجوية الإيرانية على مستوى العالم.
10: نهي بالحكومة العراقية المؤقتة عدم استجابة لهذا القرار الظالم وغير الأخلاقي، وإنه أول اختبار لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة والشاملة التي كنا نتمنى أن تكون يوم 1/10/2026. ورفض هذا القرار الجائر وإلا لا معنى للسيادة.
9: الحكومة العراقية من جهتها أعلنت عبر مكتب رئيس الوزراء أنها تجري حواراً مباشراً مع الجانب الأمريكي لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات. في سياق ذلك قال مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي إن وزير الخارجية فؤاد حسين الذي يتواجد حاليا في الولايات المتحدة يجري حوارات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن الملف. المصدر أضاف أن العراق طرح مقترحين للجانب الأمريكي، الأول ينص على منح استثناء لمطار النجف الدولي بشكل كلي من العقوبات الأمريكية، في حين يتضمن المقترح الثاني منح المطار استثناء محدودا وبعدد يومي محدد من الرحلات بين العراق وإيران. السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق أكد أيضاً وجود حوار مع بغداد بشأن ذلك، وقال إن طهران قدمت مقترحات للمسؤولين العراقيين وهي على تواصل مستمر معهم. بالتوازي مع ذلك أصدرت السلطات العراقية توجيهات احترازية بتأمين المطارات ومنع أي محاولات للتأثير في عملها تحسباً لتصعيد الفصائل والأطراف الداعمة لتحركاتها. تطورات جاءت على وقع نقاش لم ينتهي بعد بشأن ملف سحب سلاح الفصائل، فقد أجلت الحكومة الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة حتى شهر يونيو من العام المقبل بعد تجاذبات كبيرة رفضت في خضمها بعض الفصائل مبدأ سحب السلاح، في حين اعترضت أخرى على الآليات.
3: إلى التصعيد في اليمن، حيث أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 20 من جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز. من جهتها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن الطيران الحربي السعودي استهدف جسر الدليل في مديرية المخادر بمحافظة إب اليمنية.
11: آثار الحرب حاضرة في كل مكان، تشتد المعارك في اليمن أكثر دون حل في الأفق. عند جبهات تعز قتلى وجرحى مع احتدام الاشتباكات، بعد التقدم الخاطف الذي حققته جماعة أنصار الله الحوثيين في أول أيام تجدد التصعيد العسكري، يبدو أن قوات الحكومة أعادت استعادة توازنها ورتبت صفوفها. القوات تعلن استعادة السيطرة على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلتين على مديريتي الوزاعية والمضارب في لحج جنوبي اليمن. هو تقدم استراتيجي لأهمية المنطقتين وإشرافهما على خطوط الإمداد بين المديريتين وفق القوات الحكومية. في إطار ترتيب الصفوف أيضاً، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يحذر من خطر الجماعة على تهديد أمن الدولة والمنطقة، ويدعو إلى تعبئة عامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
12: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني، في هذا اليوم المجيد أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية.
11: جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تصدت لهجوم قوات الحكومة وعرقلت تقدمها باتجاه الوزاعية. الجماعة أكدت استهداف الحشود العسكرية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى إسقاط 3 مسيرات وفق وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين. الجماعة ردت أيضاً بتنفيذ هجمات على السعودية، أعلن التحالف التصدي لها واعتراض صاروخين فلسطينيين كانا موجهين باتجاه خميس مشيط وطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين باتجاه الرياض. وأمام دعوات العليمي، جدد رئيس المجلس الأعلى للجماعة مهدي المشاط اتهامه للسعودية بمحاولة تلفيق اتهامات للجماعة، مؤكدا أن أنصار الله حريصون على ضمان أمن الملاحة في مضيق باب المندب. وفق تعبيره:
13: نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا، فهي آمنة ولا قلق عليها.
11: في ظل الكر والفر ميدانيا والشد والجذب سياسيا، رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان يعقدون اجتماعا في الرياض لبحث الوضع الأمني. المجتمعون أكدوا التزامهم في إطار تحالف مكة بالدفاع الجماعي عن السعودية وسيادتها وأمن أراضيها.
3: وفي التطورات بقطاع غزة، أفادت مصادر طبية بإصابة 5 فلسطينيين في قصف شنته طائرة مسيرة للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط سوق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. وأظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار الذي خلفه الاستهداف الإسرائيلي، كما أظهرت مشاهد أخرى وصول شاب مصاب إلى مستشفى الشفاء عقب الاستهداف. Thank you. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين غربي مخيم صيرات للاجئين وسط قطاع غزة، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى العودة غير الحكومي غربي المخيم. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد طفل جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه خيام النازحين في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة. ونقلت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيد إلى مستشفى الهلال الميداني شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما وأصيب فلسطينيون جراء إطلاق مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر النار عليهم في شارع صلاح الدين وسط القطاع. قال مصدر في أمن المقاومة بقطاع غزة للتلفزيون العربي إن هناك مخططاً للاحتلال وعملائه يستهدف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. وأوضح المصدر أن المخطط يستهدف هجوم ميليشيات متعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى بإسناد جوي واستخباري، مشيراً إلى أن الاحتلال أشرف على تدريب عناصر الميليشيات لاستهداف مراكز مدنية وحيوية. وأضاف المصدر أنه جرى اعتقال عملاء مكلفين بتشكيل وتنظيم خلايا نائمة في خان يونس ودير البلح. حذر قسم الحضانة في مستشفى ناصر الحكومي في خان يونس من كارثة وشيكة بعد بلوغ نسبة الإشغال في القسم 200% وحدوث اكتظاظ شديد في ظل الإمكانات الضعيفة التي يعاني منها القسم. وأضاف رئيس قسم الحضانة بالمستشفى حاتم ظهير في تصريح صحفي أن القسم يعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، داعيا المؤسسات الدولية للتدخل العاجل. أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل. بدورها أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بإجراء الانتخابات في كامل أراضي دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق إجراء الانتخابات وتوفير رقابة دولية تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية، داعية لجنة الانتخابات المركزية إلى اتخاذ ما يلزم وفق صلاحياتها والقانون لتأمين شروط تنفيذ الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية بصورة متزامنة. شهدت مدينة ليفربول البريطانية مظاهرات داعمة لفلسطين، رفع خلالها المشاركون مطالب بوقف تسليح إسرائيل وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية. وأظهرت مشاهد مصورة جانبا من المظاهرات التي جاءت عشية انعقاد مؤتمر حزب العمال البريطاني المقرر يوم الأحد. وطلب المتظاهرون رئيس الوزراء البريطاني باتخاذ إجراءات لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إلى جانب فرض عقوبات عليها في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وفي جنوب لبنان رصدت كاميرا التلفزيون العربي الوضع عند آخر ساتر ترابي يفصل بلدة تولين عن المنطقة التي تحتلها إسرائيل في وادي الحجير، وذلك بعد فتح الجيش اللبناني طريقا يربط بين بلدات جنوبية.
14: حتى يوم الجمعة كان هذا الطريق مقفلا أمام المواطنين في بلدات عدة في الجنوب اللبناني. فتح هذا الطريق من قبل الجيش اللبناني وبلدية تولين وتنظيفه من مخلفات الحرب يوفر على المواطنين عناء الوقت والكثير من المال ومن المحروقات. هذا الطريق هنا كان مليئا بمخلفات الحرب وهو يربط بين بلدات عدة، قام الجيش اللبناني وبلدية تولين بعملية تنظيفه، وهو ما سمح للمواطنين بالانتقال عليه. ومنذ نهاية الحرب كان المواطنون يلفون لوقت طويل من أجل الوصول إلى بلدتهم. رئيس بلدية تولين، شو أهمية فتح هذا الطريق؟
15: أهلا وسهلا فيكم بتولين. هذا الطريق هو أهميته أنه كانت العالم تعمل برمي طويلة عريضة لحتى توصل على ضيعة تولين، يعني بيوفر على الناس ما لا يقل عن نص ساعة تقريبا وقت أقل شيء. هذا الطريق بيستغرق منت دقيقتين أو ثلاثة دقائق بس ليوصلوا على ضيعتهم، لأنه المسافة كتير قريبة ووفر علينا كتير من العناء والتعب صراحة. ومنتشكر الجيش اللبناني على تعاونه معنا لفتح هذا الطريق.
14: نعم، شكرا. هنا في هذا المكان ترك الجيش اللبناني هذا الساتر الترابي، وخلفه طبعا لوحة تولين ووادي الحجير. لماذا؟ لأن المرور من هذا المكان سوف يؤدي إلى الوصول إلى نقاط للاحتلال الإسرائيلي. فهذه المنطقة هنا المواجهة فوق وادي الحجير، وفي وادي الحجير هي منطقة محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، وبالتالي تشكل خطرا أمنيا على من يدخل ويجتاز هذا الساتر. هذه الطريق هنا تعرض عليها المواطنون لاعتداءات منذ نهاية الحرب، وحتى أن الاحتلال الإسرائيلي قد وصل إلى هنا بدباباته وآلياته وقام ببعض التجريف داخل هذه النقطة وهذا الطريق. من تولين، إدموس سين، التلفزيون العربي.
3: في السودان تتسع كلفة الحرب على المدنيين، معارك وضربات بمسيرات تخلف قتلى وجرحى ودمارا، فيما يفاقم انهيار الجنيه صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية. نتابع.
16: لم تعد هذه المحكمة في أم روابة وسط السودان مكانا يلجأ إليه الناس طلبا للعدل. على جدرانها آثار حرب، ثم باغتتها ضربة بمسيرة، يقول السكان إن قوات الدعم السريع نفذتها، ما أدى إلى مقتل نحو 10 أشخاص. كان صلاح بخيت يعمل قرب المدخل، نجا من الضربة، لكن الشظايا والكسور رافقته إلى المستشفى.
17: وأنا من ضمن الناس اللي كنت موجود يعني في المحكمة، في استقبال البوابة الرئيسية للمحكمة، ومباشر في عملي. يقول حصل لي، حصل إنه في رعش في الصدر وفي البطن وكسور في اليد اليمنى وفي الأرجل برضو تقريباً، في بعض أضرار لسه حتى الآن ما الدكاترة ما فادوني فيها بشيء.
16: في مدينة الأبيض عاد طلاب إلى كليتهم بعد يوم من امتحاناتهم، فوجدوا 8 قاعات متضررة وشظايا مسيرة بين المقاعد. قتل حارس الأمن في الضربة.
18: زي ما شايفين اتدمرت كلها الكلية، وحاسين ان صناعتنا احلامنا اتدمرت ومستقبلنا اتدمر.
16: بعيدا عن القصف، تلاحق الحرب السودانيين في الأسواق ايضا. قبلها كان الدولار يساوي نحو 600 جنيه، والآن بلغ نحو 7500 جنيه في السوق الموازية، والراتب الذي بقي كما هو لم تبقى قيمته كذلك. قسمت الحرب اقتصاد البلاد أيضا، فمناطق إنتاج الذهب والماشية والمحاصيل تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ما يقلص الإيرادات المتاحة للسلطات في المناطق الخاضعة للجيش.
19: حتى اللي بيشتروا دين تاني ما حيقدروا. أنا كنت قبل شوية يعني قاعدة هنا بنتظر، واحدة جات لقت الزيت اللتر الواحد ب23، ده كان الأسبوع اللي فات ب17، بكرة بعد بكرة حتجي حيقول لها ب30.
16: من المحكمة إلى قاعات الدراسة والأسواق يدفع السودانيون ثمن الحرب مرتين، إن نجوا بأرواحهم طاردتهم في أرزاقهم.
3: وفي أخبار الحرب الأوكرانية، اندلع حريق بمستودع في كييف عقب استهدافه بمسيرة روسية، وبينت مشاهد لحظة وقوع الانفجار وتصاعد الدخان عقب الاستهداف. وأعلن عمدة كييف أن طائرة مسيرة استهدفت مستودعا في منطقة سولوميانسكي، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل.
20: أخوية.
3: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يرى أي مؤشر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإنهاء الحرب في أي وقت قريب، مؤكدا أن الروس لا يريدون وقف الحرب في هذه المرحلة على الأقل.
20: من الواضح أن الروس لا يريدون وقف الحرب، أو على الأقل ليس الآن، فبوتين دائما ما يبحث عن ذرائع لعدم الاجتماع وعدم إجراء محادثات جادة تهدف إلى وقف الحرب ووقف القتل. هذا الوضع مستمر منذ سنوات وجميع الوسطاء يرون ذلك بوضوح، فهو يبحث باستمرار عن ذرائع تتيح له مواصلة الحرب.
3: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن إعادة فتح خط أنابيب حقل الشرارة النفطي الذي أغلقته مجموعة مسلحة منذ عدة أيام، ما تسبب وفقا للمؤسسة بخسائر بلغت 95 مليون دولار. ويربط خط الأنابيب حقل الشرارة النفطي في جنوب غرب ليبيا بمحطة الزاوية للتصدير الواقعة على ساحل البحر المتوسط. وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إنها أعادت فتح الصمام رقم 7 على خط الأنابيب الشرارة الزاوية واستأنفت عملية الضخ. إلى المغرب، حيث من المرتقب أن يكلف العاهل المغربي محمد السادس شخصية لتشكيل الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية. وقد أعلنت وزارة الداخلية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التي جرت الأربعاء بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395 مقعدا في مجلس النواب. ووفق النتائج النهائية التي أعلنتها الوزارة، فإن الحزب لا يملك أغلبية مطلقة، ما يجعله بحاجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة. صدق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي بالإجماع على قرار الانضمام لصفوف المعارضة. جاء ذلك خلال دورة استثنائية عقدها الحزب في مدينة بوزنيقة ليحسم بذلك موقفه من المرحلة السياسية المقبلة. ختم النشرة، تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل.
21: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. بعد رفعه جهاز بيجر، الأمم المتحدة تدعو نتنياهو إلى احترام قدسية الجمعية العامة. بيل غيتس يحذر من كارثة قد تحصد أرواح مليار إنسان بسبب الذكاء الاصطناعي. مراهق يتذكر تفاصيل حياته منذ أن كان رضيعا ذا 3 أشهر. معجزة أم طفرة جينية؟

قبل أربعة أيام افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بنيويورك دورتها 81. قادة الدول أجروا نقاشات مكثفة بشأن ملفات عدة، ومن أبرز هذه الملفات القضية الفلسطينية والإبادة الجماعية التي مارستها إسرائيل في غزة، إضافة إلى مواضيع أخرى تشغل العالم في الوقت الراهن مثل الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي وما إلى ذلك. دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت حاضرة في هذه الدورة من خلال رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. الاجتماع بحد ذاته يعد حدثا سنويا لا يخرج عن إطاره التقليدي في اعتلاء القادة المنبر لإلقاء كلمات تدور في محور القضايا المطروحة، ولكن دورة هذا العام كانت مختلفة بكل المقاييس، هكذا يقول مراقبون. ما الأسباب؟ لأسباب عدة أبرزها التجاوزات العديدة المرتكبة من الوفد الإسرائيلي والصدمات أو الصدمات التي حدثت بينهم وبين مندوبي الدول الأخرى، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى الدعوة لاحترام قدسية الأمم المتحدة وعدم انتهاك القوانين والأعراف الدبلوماسية المعمول بها خلال الحدث. التجاوزات نبدوها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي رفع بيده البيجر، نموذج من جهاز البيجر، وذكر الحاضرين بالعملية التي قادتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عام 2024 عندما فجرت هذه الأجهزة عن بعد، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين اللبنانيين وجرح الآلاف. يعني نتنياهو وكما نرى يتباهى ويتفاخر بالعملية. أثناء إلقاء نتنياهو خطابه، طبعا كلكم شفتوا مشاهدينا كيف أن عشرات الوفود الدبلوماسية انسحبت من القاعة. في الحقيقة هذا حدث لا يقع كثيرا في دورات الجمعية، ولكن مع إسرائيل دائما يحدث. مراقبون علقوا على المشهد وقالوا إنه ليس مجرد لفتة عابرة، بل هو موقف يعكس اتساع

0: وكان يحمل معه علبة. عند وصوله إلى أحد أعضاء الوفد الإيراني وقف دانون وعرض عليه أن يأخذ هذه العلبة، وقال له: هذا جهاز ستارلينك، أود أن تأخذه معك إلى إيران وتشغله هنا كي يستخدمه الإيرانيون بحريتهم بعد أن منعتموهم منها. عضو طبعا الوفد الإيراني وكما نرى يلتزم الصمت ولا يرد على السفير الإسرائيلي. خلونا نشوف مقطع الفيديو ونعود لنستكمل القصة.
1: I thought it's appropriate to give you the Starlink. If you heard the Prime Minister, it can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there. It will come that day.
0: هذه المواقف الصادرة من أعضاء الوفد الإسرائيلي أحدثت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وانتقدها مراقبون وناشطون أشاروا إلى أن دولة الاحتلال لا تلتزم بمعايير الدبلوماسية الدولية أينما حلت. هذه الانتقادات خرجت مشاهدين من دائرة المنصات الرقمية ووصلت إلى داخل مركز الأمم المتحدة. هنا وفي قاعة المؤتمر الصحفي توجه عدد من الصحفيين بالسؤال إلى ستيفن دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بالسؤال: ما إذا كانت الأمم المتحدة تسمح بكل هذه التجاوزات التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وباقي أعضاء وفده؟ دوجاريك رد على الصحفيين وقال: نحن في الأمم المتحدة نكفل حرية التعبير لكل قادة العالم ولا نحد من حريتهم أو حقوقهم، ولكننا نطلب منهم أن يحترموا هيبة القاعة. لنشاهد.
2: We've heard from a number of world leaders. We continue to hear from them today and tomorrow. They are free to say what they want. It is not for us to limit their freedom of speech. We do wish that all world leaders who speak here respect the solemnity of the hall and the occasion.
0: يعني وكأنه يقولها بكل خجل، ولكن مواقع التواصل تحكيها وبكل صراحة. على منصة إكس هنا جو كتب: شاهدتم بأم أعينكم كيف تهدد إسرائيل علنا وفي الأمم المتحدة الدول التي تجرؤ على إدانة الإبادة الجماعية وسياسة التطهير العرقي. انتقل لبات. بات يقول: لا أحد يمكنه اعتبار تفجير أجهزة البيجر دفاعا عن النفس، فتفجير هذه الأجهزة يمثل ذروة الإرهاب. إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي يمكنها ممارسة الإرهاب وتسميته دفاعا عن النفس، إنه أمر مثير للسخرية. ديل هنا، ديل تتساءل: هل تعتقد حقا أن تلويح نتنياهو بجهاز بيجر على منصة الأمم المتحدة والتي قتلت وأصابت المئات في لبنان يندرج تحت بند حرية التعبير؟ أخيرا جولزار. جولزار كتبت هذا ما يفعله الجبناء.

مشاهدينا إذا دققتم في الصورة جيداً ستعرفون عن أي ملف أتحدث. طبعاً الذكاء الاصطناعي، الموضوع الذي يشغل العالم حالياً قادة وشعوباً. طيب لماذا كل هذا الانشغال بالذكاء الاصطناعي، ولماذا كل هذه الضجة بخصوصه في وقت أموره يعني ماشية والناس صارت تستخدمه وتتعود عليه؟ نعرف أنه كل واحد فينا ماشي في طريق التعود عليه، ولكن هناك مشكلات كبيرة ترافق هذا المجال. فالضجة مشاهدينا ليست في صميم التقنية، وإنما في تبعاتها المستقبلية والتأثير السلبي على حياتنا. قد يسأل أحدكم قائلاً، ما حجم الخطورة التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على الإنسان؟ وهل يمكن أن تمس حياته مثلاً؟ نعم مشاهدينا، الذكاء الاصطناعي تطور كثيراً في الآونة الأخيرة، ويمكن أن يصل قريباً إلى مرحلة يقتل فيها نحو مليار إنسان يعيشون على سطح الكرة الأرضية. هل يعقل هذا الكلام؟ يعني مش حاسين أنه الرقم مبالغ فيه نوعاً؟

0: ما. مشاهدينا، لسنا نحن من يقول هذا، إنه بيل غيتس أحد عمالقة التكنولوجيا في العالم، هو من قالها وأكد عليها في لقاء مع شبكة NBC نيوز الأمريكية. خلال المقابلة أشار غيتس إلى أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بقوة كافية للتسبب في عواقب كارثية على نطاق لم يكن يرتبط في السابق بأكثر الأسلحة هتكا في التاريخ، كما شدد على أن قوته بلغت مرحلة بإمكانها قتل مليار شخص. لنشاهد.
1: AI is certainly powerful enough to drive events that cause a billion deaths. So even though it's pretty hard to get to 100%, there's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
2: To be legislation passed in Washington.
1: Absolutely. You need law enforcement and the politicians to get into the discussion about what safeguards and monitoring look like.
0: طبعا المقابلة طويلة ولم يتسنى لنا سوى عرض هذا المقطع، ولكن ضمن فقرات أخرى تحدث بيل غيتس عن ضرورة تدخل أو إشراك الحكومات في مسيرة هذا التطور، مؤكدا بأن التنظيم الذاتي وحده لا يكفي ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل منفرد، كما عاد وحذر من خطورة استحواذ الذكاء الاصطناعي على وظائف البشر، وأشار إلى أن الشركات تمضي بسرعة في تطوير هذه التكنولوجيا من دون وجود خطة أوسع للتعامل مع الاضطرابات الهائلة التي ستتسبب فيها. تصريحات بيل غيتس الجديدة جاءت عقب أيام قليلة من قمة أمريكية صينية جرت بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب، والتي هيمن ملف الذكاء الاصطناعي على أبرز جوانبه. الزعيمان أشهد وفقاً لما نقلته صحيفة نيوزويك الأمريكية بالأهمية الاستراتيجية المتزايدة لهذه التكنولوجيا، ولكنهما أقر في الوقت ذاته بمخاطرها وتأثيرها السلبي على حياة البشر، وتحدث أيضاً في ضرورة فرض رقابة نوعية على تطورها. بيل غيتس مشاهدينا ليس الوحيد الذي حذر من خطورة تسارع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. قبله سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI دعا في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي إلى الوقوف على هذه المشكلة، ودعا العاملين في هذا المجال إلى إبطاء سرعة العمل كي لا تصل إلى مرحلة يفقد فيها الإنسان القدرة على التحكم فيها. سام ألتمان، بيل غيتس، وأيضا داريو الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك شارك بدوره ألتمان الرأي ذاته، وحذر هو الآخر من احتمال سيطرة أدوات الذكاء الاصطناعي على أجزاء واسعة من الإنترنت أو خروجها عن السيطرة ووقوعها في الأيدي الخاطئة. إلى منصات التواصل الاجتماعي، طبعا خافوا الناس من مليار إنسان حيموت. ليف على منصة إكس صرح بيل غيتس بأنه الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في وفاة مليار شخص على وجه الأرض، وقال رجل الأعمال أن الجمع بين أصحاب النيات الخبيثة وأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي يمثل أقوى سلاح امتلكته البشرية على الإطلاق. باولا تقول بيل غيتس نفسه شر محض وقد فضح نفسه بنفسه، فإذا كان له أي دور في مجال الذكاء الاصطناعي فسيستخدمه في مختبرات الأسلحة البيولوجية الخاصة به لإحداث الموت، كما فعل مع أسلحته البيولوجية المتمثلة في البعوض والقراد واللحوم المستنبتة من خلايا سرطانية ولقاحات الشلل الأطفال وغيرها الكثير والكثير. جيم يقول تربع بيل غيتس على قمة صناعة الموت، فهو لا يفعل سوى برمجتك مسبقاً، وإذا حدث الموت الجماعي الذي يخططون له فلن يكون بسبب الذكاء الاصطناعي، ولكنهم يخبرونك بأنه كذلك. نختم مع دانا تقول لم نتوقع يوما أن نتفق مع بيل غيتس، ولكن هذه حالة نادرة نتفق فيها معه، فالأمر لا يقتصر على خسارة المليارات، بل أن البشرية جمعاء ستباد على يد الذكاء الاصطناعي ما لم يتم القضاء على هذا الذكاء الاصطناعي نفسه. للمزيد مشاهدينا وللنقاش ينضم إلينا محمد علي السويسي خبير في تكنولوجيا المعلومات من باريس. مرحبا بك معنا محمد علي. بعيداً عن التهويل والمبالغة، ولكن الحديث عن وفاة مليار شخص، ومن من؟ من خبير تقني من بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت. هنا يجب أن نقف ونتحدث ونناقش بشكل حقيقي وواعي عن مستقبل البشرية أمام هذا الوحش القادم لنا من المستقبل واللي اسمه الذكاء الاصطناعي.
3: طبعا عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي ونتحدث عن كلام بيل غيتس، نحن نتحدث هنا عن سيناريو ولا نتحدث عن دراسة علمية أو تنبؤ بالاعتماد على معطيات علمية. إلى حد الآن تقنيا الذكاء الاصطناعي غير قادر على بدء عملية أو إنهائها، سواء كان بالنسبة لبحوث علمية في ما يتعلق بالأمن السيبراني أو البيولوجي أو غيرها من المجالات التي أصبح استعمال الذكاء الاصطناعي فيها متقدما بالنسبة للاستعمال دون تدخل البشر. وبالطبع عندما يتحدث بيل غيتس عن الأشرار، هنا نتحدث عن رؤية أو يعني وجهة نظر أمريكية. هذه الوجهة قد تختلف ويختلف الأشرار إذا تحدث عنها الصينيون أو إذا تحدث عنها الأوروبيون. فكلمة مليار شخص، وفاة مليار شخص، يعني تشبه بالنسبة للأرقام يعني إنهاء أكثر من 300 مليون وظيفة عندما بدأنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبيل غيتس نفسه تحدث منذ أسابيع قليلة على أن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يقوم بتصميم مرض جديد بسهولة كبيرة. ونحن هنا لسنا في إطار شيطان الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي نستعمله منذ أكثر من 80 سنة، نمر بجيل شديد القوة بالنسبة لاستعمال الذكاء الاصطناعي. له استعمالات قد يعني تتيح للإنسانية جماعة العديد من الحلول، ونشاهد هذه الحلول اليوم. لكن اليوم الكلام عن تسارع الوتيرة بالنسبة لتطوير الذكاء الاصطناعي، استعمالات الذكاء الاصطناعي في مجالات تقترب إلى الإجرامية عندما نتحدث عن الأسلحة الكيميائية، عن تطوير الأسلحة عن طريق الذكاء الاصطناعي، عن الأمن السيبراني. هناك نقاط استفهام كبرى تطرح حول استعمال الذكاء الاصطناعي، وكل هذه النقاط تطرح في حين أن السؤال الأساسي لماذا تغيب إلى حد الآن حوكمة ومراقبة جدية بالنسبة للذكاء الاصطناعي. أظن أنا كلام بيل غيتس مهم جدا، من شخصية مؤثرة تكنولوجيا، لكن يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع من العديد من الزوايا.
0: يعني فعلا هذا السؤال الذي طرحته، يعني كل قادة هذه الشركات، شركات الـ AI، مايكروسوفت، أوبن AI، أنثروبيك، كلهم لديهم مواثيق أو كما يسمونها دساتير لضبط برامج الـ AI الخاصة بكل شركة فيهم. ولكن هؤلاء القادة بأنفسهم يقررون بأن حوكمة الشركات لنفسها أصبحت غير كافية، ولكن يجب أن يكون هناك تدخل قانوني صارم. فما هي آليات المراقبة الدولية المطلوبة؟
3: هذه الشركات فهمت مؤخرا أنها لا تستطيع أن تكون حكما وخصما في نفس الوقت بالنسبة للذكاء الاصطناعي. واليوم المنادات بأن يكون هناك حوكمة هي منادات متأخرة نوعا ما. يعني هناك العديد من المواثيق والإعلانات التي انطلقت منذ سنوات. اليونسكو كانت أعلنت عن ميثاق بالنسبة لاستعمال الذكاء الاصطناعي منذ سنة 2022، سنة قبل صدور تشات جي بي تي. و كلام اليونسكو تحدث بشكل واضح في ميثاقه مثلا على ألا يجب على هذا الذكاء الاصطناعي أن يفوق طاقة أو القدرة البشرية. منذ سنة تم إنشاء يعني فريق كامل من الأمم المتحدة، فريق متكون من 40 خبير في الذكاء الاصطناعي، وهذا الفريق يعمل على حوكمة الذكاء الاصطناعي، إيجاد سبل للحوار فيما يخص الذكاء الاصطناعي، مقر جنيف، ويصدر تقارير دورية منذ 2025 فيما يخص هذا الموضوع. يعني المبادرات موجودة، حتى المبادرات القانونية. الاتحاد الأوروبي يعتبر النموذج النادر الوحيد مثلا فيما يخص استعمال قانون بالنسبة للذكاء الاصطناعي، وهذا القانون دخل حيز التطبيق منذ أسابيع. فهناك مبادرات، لكن السياسات التي تطرح هذه المبادرات.
0: طمنتنا نوعا ما يعني بعد فاجعة بيل غيتس إنه مليار شخص سيتوفى. شكرا جزيلا لك محمد علي السويسي، خبير في تكنولوجيا المعلومات، كنت معنا من باريس.

يا كاتب التاريخ، امسح اللي كتبته. هذا المتهم الماثل أمام عدالتكم مدى، وهذا المتهم الماثل أمام عدالتكم هو مانشستر سيتي. الطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز أو التجريد من الألقاب أو ربما خصم نقاط تفقده صدارة هذا الموسم، هذه هي العقوبات التي قد يواجهها رفاق هالاند. فما القصة؟ سنوات من الانتصارات تحت المراجعة، مانشستر سيتي أدين في 114 تهمة من أصل 115 تهمة تتعلق بانتهاك اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز. يعني تهمة واحدة يتيمة نجا منها، ولكن مدان في كل شيء بعد تحقيق موسع فتحه الدوري الإنجليزي في فبراير من عام 2023. الصحافة هي من كشفت مخالفات مانشستر سيتي. تحقيق الدوري الإنجليزي استند إلى تسريبات نشرتها مجلة دير شبيغل الألمانية عام 2018 قبل أن تمتد القضية لسنوات من التحقيق والإجراءات القانونية. قصتنا عن التهم الموجهة إلى مانشستر سيتي، تجاوزات مالية وقعت بين عامي 2009 و2018 وعدم إفصاح عن تفاصيل رواتب اللاعبين والمدربين وانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي وقواعد ربحية الدوري الإنجليزي. على الرغم من ثبوت الإدانة لم تحسم العقوبات النهائية بعد. العقوبات تتراوح بين خصم نقاط من الرصيد الحالي أو تطبيق الخصم بأثر رجعي، وهو ما قد يترتب عليه تجريد النادي من ألقابه السابقة أو فرض غرامات مالية ضخمة. روبرتو مانشيني المدير الفني الحالي لمنتخب إيطاليا يظهر اسمه ضمن المخالفات المنسوبة إلى مانشستر سيتي، عقد معلن وآخر سري. مانشينو كان مدرباً لنادي مانشستر في الفترة من 2009 إلى 2013، وتتضمن الاتهامات التي نفاها دائماً كل من النادي والمدرب سلسلة من المدفوعات غير المعلنة وعقداً يسمح فعلياً بمضاعفة الراتب. بحسب ما تشير إليه صحيفة لا جازيتا، العقد الإضافي كان مع فريق آخر مقابل عمل استشاري بالحد الأدنى كان يتضمن عملياً 4 أيام عمل في السنة. فهل كان العقد الثاني بوابة لإخفاء جزء من الراتب؟ خصوم مانشستر سيتي طبعاً مش يسكتوا. مانشستر يونايتد يدرس مطالبة السيتي بتعويضات الكثير، والكثير من الألقاب ضائعة والإيرادات مفقودة. يونايتد يجري تحقيقاً داخلياً لتقييم الأضرار التي تعرض لها نتيجة مخالفات مانشستر سيتي. صحيفة ذا أتلتيك الأمريكية كشفت أن إدارة يونايتد تراجع تأثير نتائج المواسم السابقة على إيرادات النادي، بما في ذلك الجوائز المالية والعوائد المرتبطة بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الفترات التي تفوق خلالها مانشستر سيتي. العقوبات مرتقبة، ولكن هناك استئناف وشيك، والمتوقع أن تتقدم إدارة مانشستر سيتي بطعن، وتأتي هذه الأخبار للسيتي في وقت يخوض فيه الفريق انطلاقة مثالية لموسم 2026-2027 تحت قيادة مدربه الجديد إنزو ماريسكا. الألقاب مهددة والتعويضات محتملة. طرد مانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي مطروح على الطاولة، وألقاب الفريق باتت محل نزاع. فماذا سيحدث لترتيب الدوري وألقابه السابقة إذا تقرر خصم نقاط بأثر رجعي؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. على منصة إكس هنا أندي يقول: سير أليكس فيرغسون في 2012 وجوزيه مورينيو 2018 ويورغن كلوب في 2019 و2022 جميعهم أنهوا الدور الإنجليزي في الوصافة بسبب تجاوزات السيتي. هؤلاء المدربون إلى جانب لاعبيهم بحاجة إلى اعتراف بما قدموه. أيضا على منصة إكس هنا يونايتد: تخيل كم وظيفة تأثرت بهذه التجاوزات. كان بإمكان جوزيه مورينيو على سبيل المثال أن يبقى في يونايتد لسنوات لو فاز بالدوري. فيصل يقول: مانشستر سيتي راح يطلع بأقل الأضرار، مثلا خصم نقاط هالموسم، أما سحب الألقاب السابقة والهبوط فتصير النادي ضعيف ما عنده نفوذ ولا قوة مالية.
أما صاحب هذا الحساب يقول موضوع مانشستر سيتي كبير ومستحيل ينتهي على غرامة مالية أو خصم شكلي للنقاط فقط. نختم مع خالد. خالد يقول على الاتحاد الإنجليزي أن يعاقب من صنع مجده بالتجاوزات.

هل تتذكر تفاصيل من حياتك وأنت في عمر 5 سنوات؟ طيب 4 سنوات؟ 3 سنوات؟ لا؟ طيب ماذا لو قلت لك وعمرك 3 أشهر؟ هل تتذكر تفاصيل من هذا العمر؟ مستحيل، صح؟ يعني هل تتخيل أن تمتلك ذاكرة لا تنسى وذكريات تأتيك من تلقاء نفسها؟ هذه الذاكرة أو الهبة أو ربما العبء النفسي يملكها بالفعل مراهق عمره 16 عاماً، يتذكر حياته منذ أن كان رضيعاً أغاناً وروائح تعيده سنوات إلى الوراء. حالة هذا المراهق تفتح باباً علمياً لفهم دماغ الإنسان، ودراسة علمية وثقت حالته. فما التفاصيل؟ إذا كنت تتذكر كل تفاصيل يومك فقد تشترك مع أصحاب أندر ذاكرة في العالم. المراهق مشاهدين يملك ذاكرة فائقة تمكنه من استرجاع تفاصيل أحداث من حياته الشخصية بمستوى يتجاوز أداء 99.9% من بقية البشر. تخيلوا، المراهق هو واحد من أقل من 100 حالة معروفة بهذا النوع النادر من الذاكرة. وفق ما ذكره موقع ساينس أليرت، ففريق بحثي بقيادة الباحث في العلوم المعرفية كريستيان درس حالة مراهق يمتلك ذكريات مبكرة للغاية. الفتى لديه ذكرياته، ذكريات مفصلية وسهلة الاستحضار وتستدعى بشكل لا إرادي عبر محفزات بسيطة مثل رائحة معينة أو أغنية أو حتى جملة أو كلمة عابرة. الباحثون اكتشفوا أن أصحاب الذاكرة الفائقة ليسوا متفوقين معرفياً بشكل عام، ولكن ما يميزهم فعلياً هو طريقة تذكرهم للأحداث الذاتية وسرعة وصولهم إليها. وبحسب الباحثين فإن تفرد هذه الحالات لا يكمن فقط فيما يتذكر بل في كيفية الوصول إلى تلك الذكريات، وهو ما يضع آليات الاسترجاع في صميم فهم هذه القدرة الاستثنائية. الباحثون منحوا المراهق رمزاً لحماية هويته وضمان سرية المعلومات والذكريات التي أدلى بها أثناء الدراسة. وأنتم، يعني هل تتمنوا أنه تتذكروا كل تفاصيل حياتكم منذ الطفولة أم أنه النسيان نعمة؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. ليلى على منصة أكس تقول هذه الذاكرة إما أن تكون عذاباً لصاحبها أو مصدر فرح وسعادة. أما محمد يقول البشر بعضهم قادر على منافسة الذكاء الاصطناعي. إبراهيم يقول دخلت لأعلق فنسيت شو كنت بدي أقول. تمثلنا جميعاً إبراهيم. نختم مع أحمد خالد يقول أنا حتى عشاي أمس مش متذكره. مشاهدينا انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. بعد إعلان ترامب رفض المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز، عراقجي يقول إن طهران تنتظر الرد النهائي من الوسطاء، والجيش الإيراني يؤكد أنه مستعد لمواجهة أي عدوان محتمل. القوات الحكومية اليمنية تؤكد مقتل وإصابة أكثر من 20 من أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز، ووسائل إعلام تابعة للجماعة تقول إن قصفاً سعودياً استهدف محافظة إب. مصابون جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة، شهيدان في استهدافات للاحتلال على مخيم صيرات ومواصي رفح، ومستشفى ناصر في خان يونس يحذر من كارثة وشيكة جراء نقص الإمكانيات.

0: البداية من تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث قال إن بلاده تنتظر من الوسطاء نقل وجهات النظر النهائية إليها بشأن رد الرئيس الأمريكي على مقترح إيران التفاوضي. وأضاف عراقجي أن فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق الشروط التي وضعتها طهران، مشيرا إلى أن التفاوض هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، كما أفاد أن إيران ما زالت منفتحة على الدبلوماسية، مؤكدا أنه في حال اختيار طريق آخر سيقف الجيش الإيراني ضدهم بحزم. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق المضيق. في المقابل قال موقع أكسيوس الأمريكي إن هناك محاولات لوسطاء لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لا تزال الفجوات بين الطرفين واسعة جدا بشأن القضايا الرئيسية.
1: هنا المعادلة تبدو واضحة لكنها شديدة التعقيد. طهران تقترح وقفا للقتال لمدة 7 أيام مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، لكن الرئيس دونالد ترامب يرفض المقترح.
2: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعا لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
1: وبحسب ما تنقله وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، فإن ترامب يرى أن استئناف الضربات يبقى احتمالا قائما، وإن كانت طبيعة أي عمليات عسكرية مقبلة وحجمها غير محسومين. في المقابل لا تغلق طهران الباب أمام المسار الدبلوماسي. المجلس الأعلى للأمن القومي ينفي وجود قرار برد عسكري على القيود المفروضة على الرحلات الجوية، مؤكدا استمرار المفاوضات مع الدول المعنية. لكن رسائل الردع الإيرانية تتصاعد، فالجيش الإيراني يحذر من أن أي خطأ أمريكي قد يقابل بضربات قال إنها ستكون أثقل وأوسع وأكثر انتشارا. وفي الخليج تتجه الأنظار إلى تداعيات الأزمة على الملاحة والطاقة. السعودية تعلن دعمها لجهود خفض التصعيد والوساطة التي تقودها قطر وباكستان.
3: تشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير وعدم فرض أي رسوم أو قيود.
1: هنا تتجاوز الأزمة حدود واشنطن وطهران، فاستمرار اضطراب أحد أهم الممرات البحرية العالمية يعني أن تداعيات المواجهة قد تمتد إلى التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
4: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط ضروري لحل الأزمة، ويهدف تصورنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج إلى إنشاء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا إلى جانب دول أخرى مسؤولة مستعدة لتقديم مساهمة بناءة في استقرار هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
1: وبين مبادرة إيرانية مرفوضة وضغط أمريكي متواصل، تبدو كلفة أي خطأ هنا أكبر من أن تبقى محصورة بين طرفي المواجهة.
0: أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التزام بلاده الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز، وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
5: إن سلطنة عمان تؤكد مجدداً التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين من مرات العبور في مضيق هرمز.
0: مع انطلاق الموسم الدراسي في إيران، تستعد أسر ضحايا مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب الواقعة جنوبية البلاد أوجاع فقد أبنائها الذين قتلوا في الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي للمدرسة في 28 من فبراير الماضي. وبين من فقدوا أبنائهم ومن نجوا من الاستهداف تعود ذكريات ذلك اليوم. نتابع.
6: ساعة واحدة فقط فصلت سمانة كمالي عن موعد الاستهداف. غادرت المدرسة قبل الضربة بنحو ساعة، ولولا ذلك لربما كانت في عداد الضحايا، كما حدث لأربع من طالباتها. 8 سنوات أمضتها سمانة في التعليم داخل هذا المبنى تعود إليه اليوم بالتزامن مع انطلاق موسم دراسي جديد في إيران، لتستعيد تفاصيل يوم تحولت فيه المدرسة في لحظات إلى ركام.
7: في هذا المكان تحديداً وفي الطابق الثاني منه كنت أدرس الطالبات، أخذت إجازة سريعة وخرجت لتقديم واجب العزاء بوفاة زوج عمتي، فسمعت صوت الاستهداف، هرعت مسرعة، لا يمكن تصديق ما حدث ولا يمكن استيعاب المشاهد التي شاهدتها. أعناق الأطفال مقطعة والأهالي يصرخون بأسماء أولادهم، فاجعة مرعبة بكل المقاييس.
6: على هاتفها تحتفظ سمانة بصور ومقاطع لطالباتها في أيام الدراسة والاحتفالات المدرسية، وجوه وأصوات بقيت في ذاكرة الهاتف بعدما هدم المبنى وفقدت المدرسة عددا من طلابها في الاستهداف الذي وقع في 28 من فبراير. لم يبق من المكان كما عرفته المعلمة وطلابها سوى الركام وذكريات يحملها من نجوا من ذلك اليوم. هنا يجالس الأهالي قبور أطفالهم، فلا يجدون مؤنساً سوى هذا المزار في أيام تطغى عليها أجواء المدارس واستعداداتها تزيد من أوجاعهم.
8: أشاهد الأطفال يستعدون لبدء العام الدراسي، وأستذكر ما كنت أقوم به لابنتي العام الماضي. كانت ابنتي من المتميزات في صفها، لا نملك سوى الحسرات والدموع.
6: 120 طالب غابوا عن التعليم الابتدائي هذا العام في إيران، ومن بقوا على قيد الحياة سيعودون منهكين نفسياً من صدمة ما شهدوه في عام مفصلي على ميناب برمتها جنوبية إيران.
9: مع انطلاق موسم دراسي جديد تستعد هذه الأسر هنا وجع من فقدت، ففي يوم يعود فيه الأطفال إلى مدارسهم لا تجد هذه العائلات مكاناً تقصده سوى قبور أطفالها هنا حيث غاب أطفالهم وبقيت مقاعدهم في المدرسة خالية. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناب جنوبي إيران.
0: قال مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي إن وزير الخارجية فؤاد حسين الموجود حاليا في الولايات المتحدة سيجري حوارات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن ملف تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران في خضم العقوبات الأمريكية المفروضة على حركة الملاحة الجوية الإيرانية. وكانت فصائل عراقية قد هددت بالتصعيد في حال عدم عدول الحكومة عن قرارها المتعلق بمنع حركة الطيران الإيراني في العراق.
10: تجد الحكومة العراقية نفسها أمام اختبار جديد لقدرتها على إدارة التوازنات الداخلية والخارجية المتشابكة في خضم ملف جديد عنوانه حظر المطارات على الطيران الإيراني. فصائل مسلحة عراقية وأطراف سياسية مؤثرة أخرى أعلنت عزمها تنظيم فعاليات احتجاجية داخل المطارات رفضاً لتطبيق القرار الحكومي القاضي بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط داخل مطارات البلاد، التزاماً بالحظر الذي أعلنت واشنطن فرضه حيال حركة الملاحة الجوية الإيرانية على مستوى العالم.
11: نهي بالحكومة العراقية المؤقتة عدم استجابة لهذا القرار الظالم وغير الأخلاقي، وإنه أول اختبار لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة والشاملة التي كنا نتمنى أن تكون يوم 1/10/2026، ورفض هذا القرار الجائر، وإلا لا معنى للسيادة.
10: الحكومة العراقية من جهتها أعلنت عبر مكتب رئيس الوزراء أنها تجري حواراً مباشراً مع الجانب الأمريكي لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات. في سياق ذلك، قال مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي إن وزير الخارجية فؤاد حسين الذي يتواجد حاليا في الولايات المتحدة يجري حوارات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن الملف. المصدر أضاف أن العراق طرح مقترحين للجانب الأمريكي. الأول ينص على منح استثناء لمطار النجف الدولي بشكل كلي من العقوبات الأمريكية، في حين يتضمن المقترح الثاني منح المطار استثناء محدودا وبعدد يومي محدد من الرحلات بين العراق وإيران. السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق أكد أيضاً وجود حوار مع بغداد بشأن ذلك، وقال إن طهران قدمت مقترحات للمسؤولين العراقيين وهي على تواصل مستمر معهم. بالتوازي مع ذلك، أصدرت السلطات العراقية توجيهات احترازية بتأمين المطارات ومنع أي محاولات للتأثير في عملها تحسباً لتصعيد الفصائل والأطراف الداعمة لتحركاتها. تطورات جاءت على وقع نقاش لم ينتهي بعد بشأن ملف سحب سلاح الفصائل، فقد أجلت الحكومة الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة حتى شهر يونيو من العام المقبل بعد تجاذبات كبيرة رفضت في خضمها بعض الفصائل مبدأ سحب السلاح، في حين اعترضت أخرى على الآليات.
0: قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن شحنة جديدة من عملة الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة. وأضاف العبودي أن هذه الخطوة جاءت بعد تفاهم توصل إليه رئيس الوزراء علي الزيدي خلال زيارته للولايات المتحدة بشأن استمرار إرسال شحنات الدولار النقدي للعراق.

0: إلى التصعيد في اليمن، حيث أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 20 من جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة تعز. من جهتها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن الطيران الحربي السعودي استهدف جسر الدليل في مديرية المخادر بمحافظة إب اليمنية.
1: آثار الحرب حاضرة في كل مكان، تشتد المعارك في اليمن أكثر دون حل في الأفق. عند جبهات تعز قتلى وجرحى مع احتدام الاشتباكات، بعد التقدم الخاطف الذي حققته جماعة أنصار الله الحوثيين في أول أيام تجدد التصعيد العسكري، يبدو أن قوات الحكومة أعادت استعادة توازنها ورتبت صفوفها. القوات تعلن استعادة السيطرة على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلتين على مديريتي الوزاعية والمضارب في لحج جنوبي اليمن. هو تقدم استراتيجي لأهمية المنطقتين وإشرافهما على خطوط الإمداد بين المديريتين وفق القوات الحكومية. في إطار ترتيب الصفوف أيضاً، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يحذر من خطر الجماعة على تهديد أمن الدولة والمنطقة، ويدعو إلى تعبئة عامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
2: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية.
1: جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تصدت لهجوم قوات الحكومة وعرقلت تقدمها باتجاه الوزاعية. الجماعة أكدت استهداف الحشود العسكرية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى إسقاط 3 مسيرات وفق وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين. الجماعة ردت أيضاً بتنفيذ هجمات على السعودية، أعلن التحالف التصدي لها واعتراض صاروخين فلسطينيين كانا موجهين باتجاه خميس مشيط وطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين باتجاه الرياض. وأمام دعوات العليمي، جدد رئيس المجلس الأعلى للجماعة مهدي المشاط اتهامه للسعودية بمحاولة تلفيق اتهامات للجماعة، مؤكدا أن أنصار الله حريصون على ضمان أمن الملاحة في مضيق باب المندب. وفق تعبيره:
3: نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة، وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا، فهي آمنة ولا قلق عليها.
1: في ظل الكر والفر ميدانيا والشد والجذب سياسيا، رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان يعقدون اجتماعا في الرياض لبحث الوضع الأمني. المجتمعون أكدوا التزامهم في إطار تحالف مكة بالدفاع الجماعي عن السعودية وسيادتها وأمن أراضيها.
0: الآن إلى الزميل براء المحمد وعرض الخرائط حول تطورات جبهات القتال في اليمن، نتابع.
4: يتواصل مشهد القتال في اليمن على محاور عدة تختلف وحدة المعارك فيها. نتحدث عن اشتباكات متقطعة في الجوف، فمنذ أيام تثبت فيها مساحات السيطرة فيما يسود القصف والاستهداف المتبادل على المشهد. في مأرب نشير إلى استمرار الغارات على مواقع الحوثيين من جهة، ومن جهة أخرى محاولات منهم للتسلل باتجاه مناطق سيطرة الحكومة، لكن حدة الاشتباكات تتركز في تعز والمناطق الفاصلة ما بينها وما بين لحج. إذا ما اقتربنا بالخارطة إلى تعز نشير إلى هذا المثلث، هذا المثلث الذي يمتد ما بين مناطق الوازعية وجبل كهبوب حتى رأس العارة وكذلك المضاربة وصولا إلى جبل نومان. يمثل هذا المثلث رقعة الاشتباكات الأعنف، حيث تتداخل عدة محاور ببعضها البعض. أبرزها محور جبل كهبوب، هذا المحور الاستراتيجي والمهم، حيث تتواصل مساعي جماعة أنصار الله للسيطرة عليه بعد سيطرتهم على الساحل الغربي، لكن هذه المحاولات لم تثمر عن ذلك بسبب تصدي القوات الحكومية التي هي الأخرى تحاول إحكام السيطرة عليه. الهدف يختلف لكل منهما، فالحكومة تريد جعل هذا المحور نقطة انطلاق لاستعادة الساحل، بينما يريد الحوثيون تأمين الساحل من هذا المحور والتحكم الناري باتجاه المضاربة وباتجاه رأس العارة في لحج من أجل إحكام السيطرة على المضيق ومساحات سيطرتهم على هذه المنطقة. ثاني المحاور المهمة نشير فيها إلى الوازعية، وكان آخرها إعلان السيطرة على جبل نمان من قبل القوات الحكومية قبل أن تعلن جماعة أنصار الله استعادة السيطرة عليه. يعد جبل نمان من المواقع الاستراتيجية الحاكمة لإشرافه على خطوط الإمداد ما بين الوازعية وما بين المضاربة، لذا لو سيطرت عليه الحكومة فذلك يعني قطع الإمدادات عن الحوثيين، وفي المقابل يؤمن ظهر الحوثيين ويعطيهم قدرة نارية باتجاه المضاربة. إذا ما اقتربنا أكثر إلى المحور الجنوبي من تعز فإن التطورات فيه ترجح لصالح القوات الحكومية، فبعدما كان مقاتلو جماعة أنصار الله الحوثيين يريدون التقدم باتجاه جبل جردد وصولا إلى جبل راسن وكذلك باتجاه مناطق دبع، نجحت القوات الحكومية بدفع القتال إلى مناطق سيطرة الحوثيين حيث جبل نمان على سبيل المثال، حيث منطقة الظريفة وتخوم الوازعية وكذلك تخوم منطقة غيل بني عمر، لتؤمن مبدئيا بهذا الشكل مديرية الشميتين وتبعد التقدم عن الجبال الحاكمة والاستراتيجية فيها. نتجه الآن إلى المحور الغربي من تعز حيث تتواصل المعارك ويستمر القتال عند تخوم الكتحة وكذلك في مناطق عدة في ولاية أو مديرية جبل حبشي. فبعدما تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على بني بوكاري واستعادتها تتواصل المعارك بشدة في جبهة جبل نعمان. هذه الجبهة تعتبر من أهم الجبهات في هذا المحور، لأن السيطرة على جبل عمان ستعني على جبل نعمان ستعني سيطرة نارية باتجاهات عدة، نتحدث باتجاه الكتحة شمالا، باتجاه مقبنة، وكذلك باتجاه المناطق والأطراف الأخرى من جبل حبشي، وأبعد من ذلك باتجاه المعافر. إلى هنا آخر التطورات.
0: قال خليل الحي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي إن الوحدة الفلسطينية من أولويات الحركة، معتبرا أن الوفاق الوطني هو البوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير.
5: وقلنا نحن نريد حالة الوحدة الوطنية، والوفاق الوطني هو البوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير الفلسطينية والتوافق على برنامج وطني كامل لمواجهة التحديات ومواجهة الاحتلال وتحقيق طموحنا.
0: وأضاف الحي للتلفزيون العربي أن حركة حماس طالبت الدول العربية والإسلامية بإغاثة غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل ذلك.
5: نحن نقول أن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني هو أولى أولويات، ثم وحدة الشعب الفلسطيني الأولوية الثانية، وإنقاذ غزة مما تعانيه شعب الفلسطيني الذي ننتمي لمما يعانيه هي أولوية نسعى لها. وأنا طرقت الأبواب مع كل الدول سرا وعلانية بالاتصال المباشر وعبر الرسائل، نناشدهم ونطالبهم بإغاثة الشعب الفلسطيني، وللأمانة نجد تجاوبا كبيرا من ذلك من أشقائنا المسلمين والعرب لبذل جهد، لكن للأسف الشديد الذي يعيق الاحتلال.
0: وعن منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الذهاب إلى نيويورك، قال الحي في مقابلته مع التلفزيون العربي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من كان يجب منعه من تقديم خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
5: يعني حتى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم يمنع من الوصول للاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان الأولى أن يمنع نتنياهو بدل أن يمنع الرئيس محمود عباس.
0: وفي التطورات بقطاع غزة، أفادت مصادر طبية بإصابة 5 فلسطينيين في قصف شنته طائرة مسيرة للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط سوق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. وأظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار الذي خلفه الاستهداف الإسرائيلي، كما أظهرت مشاهد أخرى وصول شاب مصاب إلى مستشفى الشفاء عقب الاستهداف. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين غربي مخيم صيرات للاجئين وسط قطاع غزة. ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى العودة غير الحكومي غربي المخيم. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد طفل جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه خيام النازحين في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة. ونقلت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيد إلى مستشفى الهلال الميداني شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما أصيب فلسطينيون جراء إطلاق مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر النار عليهم في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. قال مصدر في أمن المقاومة بقطاع غزة للتلفزيون العربي إن هناك مخططا للاحتلال وعملائه يستهدف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. وأوضح المصدر أن المخطط يستهدف هجوم ميليشيات متعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى بإسناد جوي واستخباري، مشيرا إلى أن الاحتلال أشرف على تدريب عناصر الميليشيات لاستهداف مراكز مدنية وحيوية. وأضاف المصدر أنه جرى اعتقال عملاء مكلفين بتشكيل وتنظيم خلايا نائمة في خان يونس ودير البلح. حذر قسم الحضانة في مستشفى ناصر الحكومي في خان يونس من كارثة وشيكة بعد بلوغ نسبة الإشغال في القسم 200% وحدوث اكتظاظ شديد في ظل الإمكانات الضعيفة التي يعاني منها القسم. وأضاف رئيس قسم الحضانة بالمستشفى حاتم ظهير في تصريح صحفي أن القسم يعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، داعيا المؤسسات الدولية للتدخل العاجل. حذرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة من تفشي مرض الجرب بين الأسرى في سجن النقب الإسرائيلي في ظل ما وصفته بظروف صحية قاسية وحرمان من العلاج. وقالت الوزارة في بيان إن الاكتظاظ ونقص المياه ومواد التنظيف وتقليص فترات الاستحمام تسهم في انتشار المرض. وأضافت أن المصابين يعانون حكة شديدة وتشققات والتهابات جلدية تؤثر في نومهم وصحتهم. وحملت الوزارة إدارة السجون الإسرائيلية ووزير الأمن القومي المسؤولية عن تدهور أوضاع الأسرى، معتبرة أن حرمانهم من الأدوية جزء من سياسة عقوبات جماعية. وفي الضفة اقتحم مستوطنون محيط منازل فلسطينية عند المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأظهرت مشاهد متداولة مستوطنون يهاجمون الأراضي المحيطة بالقرية، كما تظهر آليات عسكرية تظهر هذه الآليات متمركزة على الطريق المؤدي إلى القرية. أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل. بدورها أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بإجراء الانتخابات في كامل أراضي دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. وطلبت اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق إجراء الانتخابات وتوفير رقابة دولية تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية، داعية اللجنة الانتخابات المركزية إلى اتخاذ ما يلزم وفق صلاحياتها والقانون لتأمين شروط تنفيذ الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية بصورة متزامنة. شهدت مدينة ليفربول البريطانية مظاهرات داعمة لفلسطين، رفع خلالها المشاركون مطالب بوقف تسليح إسرائيل وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية. وأظهرت مشاهد مصورة جانبا من المظاهرات التي جاءت عشية انعقاد مؤتمر حزب العمال البريطاني المقرر يوم الأحد، وطلب المتظاهرون رئيس الوزراء البريطاني باتخاذ إجراءات لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إلى جانب فرض عقوبات عليها في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وفي جنوب لبنان، رصدت كاميرا التلفزيون العربي الوضع عند آخر ساتر ترابي يفصل بلدة تولين عن المنطقة التي تحتلها إسرائيل في وادي الحجير، وذلك بعد فتح الجيش اللبناني طريقا يربط بلدات جنوبية.
6: حتى يوم الجمعة كان هذا الطريق مقفلا أمام المواطنين في بلدات عدة في الجنوب اللبناني. فتح هذا الطريق من قبل الجيش اللبناني وبلدية تولين وتنظيفه من مخلفات الحرب يوفر على المواطنين عناء الوقت والكثير من المال ومن المحروقات. هذا الطريق هنا كان مليئا بمخلفات الحرب، وهو يربط بين بلدات عدة. قام الجيش اللبناني وبلدية تولين بعملية تنظيفه، وهو ما سمح للمواطنين بالانتقال عليه. ومنذ نهاية الحرب كان المواطنون يلفون لوقت طويل من أجل الوصول إلى بلدتهم. رئيس بلدية تولين، شو أهمية فتح هذا الطريق؟
7: أهلا وسهلا فيكم بتولين. هذا الطريق هو أهميته إنه كانت العالم تعمل برمة طويلة عريضة لحتى توصل على ضيعتها تولين، يعني بيوفر على الناس ما لا يقل عن نص ساعة تقريبا وقت أقل شيء. هذا الطريق بيستغرق منت دقيقتين أو ثلاث دقائق بس ليوصلوا على ضيعتهم، لأنه المسافة كتير قريبة ووفر علينا كتير من العناء والتعب صراحة. ومنتشكر الجيش اللبناني على تعاونه معنا لفتح هذا الطريق.
6: نعم، شكرا. هنا في هذا المكان ترك الجيش اللبناني هذا الساتر الترابي، وخلفه طبعا لوحة تولين ووادي الحجير. لماذا؟ لأن المرور من هذا المكان سوف يؤدي إلى الوصول إلى نقاط للاحتلال الإسرائيلي. فهذه المنطقة هنا المواجهة فوق وادي الحجير، وفي وادي الحجير هي منطقة محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، وبالتالي تشكل خطرا أمنيا على من يدخل ويجتاز هذا الساتر. هذه الطريق هنا تعرض عليها المواطنون لاعتداءات منذ نهاية الحرب، وحتى أن الاحتلال الإسرائيلي قد وصل إلى هنا بدباباته وآلياته وقام ببعض التجريف داخل هذه النقطة وهذا الطريق. من تولين، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: تتسع كلفة الحرب على المدنيين في السودان، معارك وضربات بمسيرات تخلف قتلى وجرحى ودمارا، فيما يفاقم انهيار الجنيه صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية. نتابع في هذا التقرير.
8: لم تعد هذه المحكمة في أم روابة وسط السودان مكانا يلجأ إليه الناس طلبا للعدل. على جدرانها آثار حرب، ثم باغتتها ضربة بمسيرة يقول السكان إن قوات الدعم السريع نفذتها، ما أدى إلى مقتل نحو 10 أشخاص. كان صلاح بخيت يعمل قرب المدخل، نجا من الضربة، لكن الشظايا والكسور رافقته إلى المستشفى.
9: وأنا من ضمن الناس اللي كنت موجود يعني في المحكمة، في استقبال البوابة الرئيسية للمحكمة، ومباشر في عملي. يقول حصل لي، حصل إنه في رعش في الصدر وفي البطن وكسور في اليد اليمنى وفي الأرجل برضو تقريباً. في بعض أضرار لسه حتى الآن ما الدكاترة ما فادوني فيها بشيء.
8: في مدينة الأبيض عاد طلاب إلى كليتهم

0: قيمته كذلك. قسمت الحرب اقتصاد البلاد أيضا، فمناطق إنتاج الذهب والماشية والمحاصيل تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ما يقلص الإيرادات المتاحة للسلطات في المناطق الخاضعة للجيش.
1: حتى اللي بيشتروا دين تاني ما حيقدروا. أنا كنت قبل شوية يعني قاعدة هنا بنتظر، واحدة جات لقت الزيت اللتر الواحد ب23، ده كان الأسبوع الفات ب17، بكرة بعد بكرة حتجي حيقول لها ب30.
0: من المحكمة إلى قاعات الدراسة والأسواق يدفع السودانيون ثمن الحرب مرتين، إن نجوا بأرواحهم طاردتهم في أرزاقهم.
2: وفي أخبار الحرب الأوكرانية، اندلع حريق بمستودع في كييف عقب استهدافه بمسيرة روسية، وبينت مشاهد لحظة وقوع الانفجار وتصاعد الدخان عقب الاستهداف. وأعلن عمدة كييف أن طائرة مسيرة استهدفت مستودعا في منطقة سولوميانسكي، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل. ويوم أمس خلفت الهجمات الروسية بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف إصابات بين السكان وأضرارا في منشآت مدنية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت حجم الأضرار وتداعيات هذه الأضرار أيضا على السكان في أحد الأماكن المستهدفة.
3: غارات مستمرة، غارات روسية مستمرة بالمسيرات تستهدف العاصمة كييف. هذا هو المشهد الذي يتكرر كل يوم تقريبا منذ مطلع هذا الشهر. طبعا نحن الآن موجودين في أحد المواقع المتضررة في حي سولوميانسكي، مبنى سكني تضرر جراء إصابة مباشرة لإحدى المسيرات الروسية في هذا المبنى السكني المكون من 5 طوابق. طبعا عدد من الشقق السكنية كانت قد تضرر بعد اندلاع النيران فيها، وبطبيعة الحال هناك الطوابق السفلية من هذا المبنى السكني، وهي يعني مجموعة من المحلات التجارية. هذا هو أحد هذه المحلات التجارية والذي تدمر بشكل كبير بعد اندلاع النيران فيه. حجم الدمار واضح، ولا تزال فرق الإنقاذ والطوارئ لا تزال تعمل في هذه المنطقة، لا تزال تعمل على إخماد بؤر النيران المشتعلة، وأيضا تعمل على إزالة الركام والأنقاض. هذا الحي تعرض بشكل يومي تقريبا للضربات بالمسيرات الروسية. طبعا كما نشاهد لا يزال هناك عدد من رجال الإطفاء وفرق الدفاع المدني، وهناك أيضا انتشار أمني في هذا الموقع. هذه عدد من المحلات المستهدفة أو التي تضررت جراء هذا الاستهداف. عمدة المدينة فيتالي كليتشكو تحدث اليوم عن أن الضربات على هذا المبنى كانت قد أدت إلى إصابة 4 أشخاص في عموم كييف بسبب هذه الضربات. تحدثت أيضا عن إصابات عدة في مناطق أو في أحياء العاصمة كييف بسبب الضربات الروسية خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح الباكر. سلاح الجو الأوكراني اليوم تحدث عن أن دفاعاته تمكنت من إسقاط 134 مسيرة من أصل 173 مسيرة أطلقتها القوات الروسية خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
2: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الدول الأوروبية تفعل كل ما في وسعها لعرقلة المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع بين موسكو وكييف. وأضاف لافروف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن موسكو ستحقق أهدافها العسكرية في أوكرانيا بغض النظر عن الظروف.
4: من أجل تحقيق الهدف الطوباوي المتمثل في احتواء روسيا، دمر الغرب نظام الأمن الأوروبي وعمل على ترسيخ نظام معادل لروسيا في كييف. وإدراكا منها لعبثية جهودها، تفعل أوروبا كل ما بوسعها لعرقلة التوصل إلى حل سلمي وإفشال آفاق المفاوضات التي يهتم بها كثيرون بما فيهم إدارة ترامب.
2: قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه لا يرى أي مؤشر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإنهاء الحرب.

0: حرب في أي وقت قريب، مؤكدا أن الروس لا يريدون وقف الحرب في هذه المرحلة على الأقل.
1: من الواضح أن الروس لا يريدون وقف الحرب، أو على الأقل ليس الآن. فبوتين دائما ما يبحث عن ذرائع لعدم الاجتماع وعدم إجراء محادثات جادة تهدف إلى وقف الحرب ووقف القتل. هذا الوضع مستمر منذ سنوات، وجميع الوسطاء يرون ذلك بوضوح، فهو يبحث باستمرار عن ذرائع تتيح له مواصلة الحرب.
0: في ليبيا يناشد المواطنون في بلدية مزدى الجهات المسؤولة توفير احتياجاتهم العاجلة عقب السيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة، فيما يشهد مستشفى المدينة وضعا صعبا ونقصا في جميع الاحتياجات والمعدات. نتابع.
2: اضطر صاحب هذا المنزل الواقع في منطقة مزدى شمال غربي ليبيا إلى إخلائه بعدما تجاوز مستوى السيول ارتفاع منزله، فلم تعد الجدران قادرة على حمايته مع أسرته. لم تتوقف الخسائر عند حد الأضرار المادية التي لحقت بالمنازل هنا، إذ جرفت السيول المحاصيل الزراعية وأدت إلى نفوق الماشية.
3: ناشدوا الحكومة وناشدوا الدولة أنها تجينا وتشوف ترعى ظروف الناس وتقدر ظروف الناس، والناس لها اليوم 3 أيام والله ما في واحد يشبح فيهم.
4: ها الصور احنا عندنا طاحوا، والمواشينا موتوا دجاجنا وحمامنا طيورنا، احنا ناس هنا تعوا العرض قدامك ما نادم ما عرفش حتى يقول.
2: منذ الساعات الأولى للسيول والفيضانات توجهت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المناطق المتضررة لإجلاء العائلات وإنقاذ العالقين، إلى جانب فتح بعض الطرق والمسارات المغلقة.
5: مهمتنا هذه تم فتح المسارات بتنظيف مهبط الطيران الإسعاف الطائري، وكذلك مستشفى مزدى الإسعاف، وكذلك محكمة مزدى، وكذلك أتينا لآخر مرحلة هي محطة الوقود بمدينة مزدى الرئيسية.
2: تداعيات السيول امتدت إلى القطاع الصحي، فمياه الأمطار غمرت المستشفى الحكومي الوحيد بممراته وغرف العمليات فيه، وألحقت أضراراً بعدد من الأجهزة الطبية.
6: طبعاً الأجهزة الطبية أجهزة قديمة جداً وتحتاج لها طبعاً عمرها أكثر من 20 و15 سنة، وهذه الأجهزة منها محاليل معاش فيه ومنها قطع غيار معاش فيه، وقديمة يعني إحنا كيف نقول بالليبيين دوف كباها، كيف المواطن ما توقفش خدمات المستلزمات الطبية والأدوية، المواطن طبعاً مش لقاها في المستشفى ومش محصلها، ما توفرش من الجهات المختصة.
2: ومع انحسار المياه أصبحت بعض الطرق خطرة على مستخدميها ومسارات تحتاج إلى تدخل عاجل في منطقة كانت البنية التحتية متهالكة فيها منذ سنوات.
7: تعكس التقلبات الجوية التي تشهدها ليبيا كل عام هشاشة البنية التحتية في مناطق عدة من البلاد، في ظل غياب استراتيجية واضحة ومستدامة للتعامل مع الكوارث والاعتماد بشكل كبير على الاستجابة الآنية عند وقوع السيول والفيضانات. إبراهيم العبدلي، التلفزيون العربي، بلدية مزدة شمال غربي ليبيا.
0: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن إعادة فتح خط أنابيب حقل الشرارة النفطي الذي أغلقته مجموعة مسلحة منذ عدة أيام، ما تسبب وفقا للمؤسسة بخسائر بلغت 95 مليون دولار. ويربط خط الأنابيب حقل الشرارة النفطي في جنوب غرب ليبيا بمحطة الزاوية للتصدير الواقعة على ساحل البحر المتوسط. وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إنها أعادت فتح الصمام رقم 7 على خط الأنابيب الشرارة الزاوية واستأنفت عمليات الضخ. إلى المغرب، حيث من المرتقب أن يكلف العاهل المغربي محمد السادس شخصية لتشكيل الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية. وقد أعلنت وزارة الداخلية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التي جرت الأربعاء بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395 مقعدا في مجلس النواب. ووفق النتائج النهائية التي أعلنتها الوزارة، فإن الحزب لا يملك أغلبية مطلقة، ما يجعله بحاجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة. صدق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي بالإجماع على قرار الانضمام لصفوف المعارضة. جاء ذلك خلال دورة استثنائية عقدها الحزب في مدينة بوزنيقة ليحسم بذلك موقفه من المرحلة السياسية المقبلة. وكان الحزب قد حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة على 54 مقعدا مقابل 13 في انتخابات 2021 ليحل بذلك في المركز الرابع. أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة شمالية المغرب عن توقيف 5 أشخاص على خلفية شبهة تزوير في الانتخابات، وذلك بعد ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية، وذلك بعد أيام من فتح بحث قضائي في الواقعة. وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف رئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما إلى جانب شخص خامس، حيث جرى تقديم 4 مشتبه فيهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس. تظاهر الألاف في عدد من المدن الألمانية احتجاجا على حزمة إصلاحات قوانين الحماية الاجتماعية، والتي تقول الحكومة إن هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين حاليا ومستقبلا، بينما ترى فيها النقابات المنظمة للاحتجاجات تقويضا لمنجزاتها وتحميلا للمواطنين لفاتورة الإصلاحات. نتابع.
8: عملك، صحتك، تقاعدك، 3 كلمات ترفعها النقابات الألمانية في يوم احتجاج وطني على ما تخشاه من تقليص للحماية الاجتماعية. في برلين و14 مدينة أخرى تخرج المسيرات لتقول للحكومة إن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لا يبدأ من جيوب العاملين والمتقاعدين. هنا في العاصمة تسير المظاهرة من مقر نقابة عمال المعادن نحو مبنى بلدية المدينة. مطالب المشاركين تتجاوز الرواتب إلى الرعاية الصحية وتكاليفها ومستقبل المعاشات التقاعدية.
9: كنت أعمل معلمة وألاحظ منذ نحو 10 سنوات تقليصات في نظام التعليم، وهذا مرتبط طبعا بنفقة الدولة على التسليح والعسكرة. نحن نطالب بالمزيد من الإنفاق على التعليم.
8: حزمة الإصلاحات الحكومية الألمانية تشمل رفع سن التقاعد وتخفيض دعم صناديق رعاية المسنين، إضافة إلى تقليص فترات عقود العمل. الحكومة في برلين تقول إن هنالك الكثير مما أسيء فهمه أو إيصاله للمواطن، لكن النقابات ترى أن الحكومة تخاطر بنقل أعباء الأزمات للعاملين والمتقاعدين.
10: الوثائق والمقترحات التي اطلعنا عليها تتضمن تقليصات سواء في المعاشات أو في الرعاية الصحية أو في مخصصات البطالة، إضافة إلى تشديد شروط العمل. لم يسأ فهم إصلاحات الحكومة، إنها خطط واضحة وحقيقية، ولذلك نتظاهر ضدها في برلين وفي 14 مدينة أخرى.
8: لذلك تراهن النقابات من خلال المظاهرات وحشد الشارع على إيصال صوتها إلى طاولة القرار. لا يدور الخلاف في هذه المظاهرة حول الحاجة إلى إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، بل حول من يتحمل كلفته. النقابات تقول إن من عملوا ومولوا هذه الأنظمة لا ينبغي أن يفقدوا ضماناتها. أما الحكومة فتواجه اختباراً في إقناعهم بأن التغيير لا يعني تراجعاً عن حقوقهم. ياسر معلك، التلفزيون العربي، برلين.
0: شهدت اليابان تزايداً في درجات حرارة الصيف على مدى السنوات الأخيرة، ما دفع المزارعين إلى تغيير ساعات العمل إلى الليل، وجعلت سكان المدن يغيرون أنماط حياتهم وعملهم. نتابع.
11: في 2:30 فجرا يقطع أسوبة ظلام الحظيرة، تشتعل الأنوار وتستيقظ 4000 دجاجة في مزرعته لتناول وجبتها. قبل 6 أعوام لم يكن هذا الموعد جزءا من نظام المزرعة. آنذاك جاءت 3 أيام حر قاسية خسر فيها نحو 500 دجاجة، دفعته إلى إعادة ضبط الساعة.
12: يساعد هذا الأسلوب الدجاجة على الحفاظ على قوته، ونتيجة لذلك يقل عدد الدجاج النافق بسبب الحرارة، ويساعد أيضا على منع صغار حجم البيض. لهذا السبب بدأنا هذه الطريقة في العام 2020.
11: للتعامل مع الحر المتزايد تتحول المزارع تدريجيا إلى حظائر حديثة مجهزة بمعدات تقلل من الخسائر عبر مساعدة الدجاج على تحمل الحر كالمراوح ومياه التبريد وأنظمة أتمتة تختصر على العمال كثيرا من المهمات. على الطرف الآخر اضطر البعض إلى إبقاء الحظائر القديمة التقليدية قائمة. هنا تواصل كازوكو التي تبلغ من العمر 76 عاما، تواصل العمل في ظروف قاسية، تحاول تخفيفها بارتداء سترة تبريد تشحنها كل ساعة، لكن هذا الوضع مؤقت إلى حين اكتمال الانتقال إلى حظيرة حديثة مجهزة بالكامل.
13: مررنا بطقس حار جدا، حتى أنني أصبت ذات مرة بضربة حر نقلت على إثرها للمستشفى.
11: أما في المدينة فهناك وجه آخر للمعاناة جراء درجات حرارة قياسية تصل أحيانا إلى 40 مئوية في اليابان. المراوح اليدوية والكهربائية المحمولة أصبحت من الأدوات الضرورية التي لا يستغني عنها الناس في يومياتهم.
14: على مدى السنوات الأخيرة لم تعد درجات الحرارة في اليابان حدثا استثنائيا، بل أصبحت واقعا يفرض على السكان تغيير أنماط حياتهم وعملهم ويدفع قطاعات بأكملها إلى البحث عن وسائل جديدة للتكيف مع صيف يزداد حرارة عاما بعد عام. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
0: الصحف العالمية تناولت حملة عزل إيران عن العالم وتوقفت عند مخرجات قمة ترامب وشي، كما تناولت صدام حكومة نتنياهو مع المستشارة القضائية، فيما يثير توظيف الأمن القومي الأمريكي جدلا وتكشف انتخابات الدوما قبضة الكرملين. بعد هذا العرض على رأس الساعة نتابع معكم نشرة جديدة.
12: في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يناقش تقرير لينوا فوكو تصعيد إدارة ترامب حملة الضغط على شركاء إيران التجاريين بهدف قطع ما تبقى من روابطها بالعالم عبر تحذيرات مباشرة من وزارة الخزانة للدول بضرورة الاختيار بين التعامل مع طهران أو واشنطن. ويقول الكاتب إن مسؤولا سابقا في القطاع المصرفي يعمل حاليا في وزارة الخزانة الأمريكية أجرى جولة غير معلنة على عدد من الدول، حذر خلالها من مواصلة التعامل مع إيران وضغط لوقف الرحلات الجوية وتقييد العلاقات المصرفية معها. ويشير إلى أن الحملة بدأت تؤتي نتائج ملموسة بعدما أوقفت دول خليجية وتركيا رحلات شركات الطيران الإيرانية، وقيدت الإمارات وتركيا تعاملات مصرفية مع مؤسسات إيرانية بالتزامن مع العقوبات الأمريكية والحصار البحري المستمر. ويوضح الكاتب في الختام أن واشنطن تحاول توسيع الحملة لتشمل أكثر من 50 دولة، بينما لا تزال أمام إيران منافذ عبر الصين وروسيا. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يقول ديفيد هالفينجر وناتان أودنهايمر إن المستشار القضائي الإسرائيلي غالي بهاراف مايارا تحولت إلى العقبة الأبرز أمام مساعي حكومة نتنياهو لتوسيع صلاحياتها وتقليص القيود القضائية والقانونية على عملها. وقال إنها ومع توليها المنصب عام 2022 عارضت إصلاحات قضائية هدفت إلى تقليص سلطة المحكمة العليا ورفضت تعيينات حكومية مثيرة للجدل، كما قاومت محاولات إضعاف دور المستشارين القانونيين والسيطرة على الشرطة والإعلام، وأدى صدامها مع الحكومة إلى محاولة إقالتها، لكن المحكمة العليا أوقفت القرار. ومع اقتراب الانتخابات يتوقع أن تتصاعد المواجهة، خصوصا في ظل مخاوف من تدخل الشرطة في العملية الانتخابية أو تجاهل الحكومة أحكام المحكمة العليا. وفي الوقت نفسه لا تحظى بهاراف بتأييد مطلق من المعسكر المعارضين للحكومة، إذ ينتقدها يساريون بسبب ضعف مواقفها الأخلاقية والقانونية من الحرب على غزة ومعاملة الفلسطينيين. وختمت الكاتبة بأن بهاراف تقع في قلب صراع أوسع حول حدود سلطة الحكومة واستقلال القضاء والشرطة، وقد تجعل الانتخابات المواجهة معها ومع المؤسسات القضائية أكثر حدة. افتتاحية الجاردين البريطانية رأت أن قمة واشنطن انتهت بعرض من الود الشخصي بين شي جين بينغ وترامب من دون أن تحقق تقدما ملموسا في القضايا التي تعمق التوتر بين البلدين، إذ لم ينتج من القمة سوى تمديد هدنة الحرب التجارية شهرين إلى جانب إشارات محدودة بشأن إيران وتايوان. واعتبرت الصحيفة أن حفاوة الترحيب بشي جين بينغ وتنحية القضايا الخلافية عن جدول اللقاء عكس رغبة ترامب في إبقاء العلاقة مستقرة أكثر من معالجة الخلافات الجوهرية، كما أن القيود الصينية على تصدير المعادن الأرضية النادرة حدت من اندفاع ترامب نحو تصعيد اقتصادي، بينما يواجه الاقتصاد الصيني صعوبات تدفع بكين أيضا إلى تجنب المواجهة. ومع ذلك فإن البلدين يواصلان التنافس على التفوق في الذكاء الاصطناعي، مع رفض واشنطن تقييد تطويره وتمسك بكين بمخاوفها من استخدام القيود لمنعها من اللحاق بالولايات المتحدة. وختمت الكاتبة بأن غياب الاتفاقات الحقيقية أخطر من مجرد فشل القمة في تحقيق اختراق، لأنه يعكس انجرافا تدريجيا للعلاقة نحو مزيد من التنافس. إلى موقع بوليتيكو الأمريكي وتقرير لكايل تشيني، يرى فيه أن إدارة ترامب باتت تربط عددا من سياستها ومشروعاتها بدءا من قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض إلى قوس النصر المقترح بمبررات تتعلق بالأمن القومي وسلامة الرئيس، وهي مبررات تمنح السلطة التنفيذية عادة هامشا واسعا أمام القضاء. ومع ذلك فإن هذا التوظيف يوجه تشكيكا متزايدا من القضاة الذين يرون أن الأمن القومي لا يمكن أن يكون مبررا تلقائيا لتجاوز المتطلبات القانونية، ويستشهد بالحكم القضائي بإعادة صحفيين للبيت الأبيض أو رفض محكمة استئناف اتحادية حجة الإدارة بأن المكونات الأمنية لقاعة الاحتفالات تجعل المشروع بأكمله مرتبطا بالأمن القومي. ويقول تشيني إن ترامب نقل المنطقة نفسه سريعا إلى مشروع قوس النصر، معلنا أن تحويله إلى مجمع عسكري يضم طائرات مسيرة وقناصة جاء بناء على طلب الجيش ولأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأن الطعون القضائية على المشروع لا تزال قائمة، بما يعكس استمرار النزاع بشأن مدى اتساع صلاحية الرئيس في استخدام مبررات الأمن القومي. ختاما في مجلة ناشونال انترست الأمريكية، علق ليسيا بيدوتشكو وآدم يور على انتخابات مجلس الدوما الروسي الأخيرة باعتبارها أظهرت قدرة الكريملين على إدارة النظام السياسي وفق النتائج التي يريدها، لكنها لا تعكس بالضرورة استقرارا أو رضا شعبيا. وقال إن الانتخابات أدت وظائف سياسية تتجاوز اختيار النواب، من بينها ضبط تنافس النخب وإظهار قدرة الكريملين على احتواء المعارضة ودمج قدام المحاربين في قاعدة سياسية موالية، إذ دخل 49 منهم مجلس الدوما الجديد، كما استخدمت موسكو الانتخابات لترسيخ ادعاء ضم أراضٍ أوكرانية عبر إنشاء دوائر انتخابية روسية في مناطق لا تسيطر عليها بالكامل. وختم الكاتب بأن هذه النتائج تخفي فجوة متنامية بين القيادة والمجتمع في ظل الحرب وتدهور الاقتصاد وتزايد القلق الشعبي.
15: نذهب إلى طهران، ومعنا هناك حازم
16: كلاس
15: مراسل التلفزيون العربي.
16: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
15: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
16: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين، أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
17: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. على الأرض تبدأ المهمة، في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس، على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

رأس الساعة، أهلا بكم من جديد وإلى أبرز العناوين. بعد إعلان ترامب رفض المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز، عراقجي يقول إن طهران تنتظر الرد النهائي من الوسطاء، والجيش الإيراني يؤكد أنه مستعد لمواجهة أي عدوان محتمل. القوات الحكومية اليمنية تؤكد مقتل وإصابة أكثر من 20 من أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز، ووسائل إعلام تابعة للجماعة تقول إن قصفاً سعودياً استهدف محافظة إب. ومصابون جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة، شهيدان في استهدافات للاحتلال على مخيم صيرات ومواصي رفح ومستشفى ناصر في خان يونس، يحذر من كارثة وشيكة جراء نقص الإمكانيات.

0: نبدأ من إيران، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تنتظر من الوسطاء نقل وجهات النظر النهائية إليها بشأن رد الرئيس الأمريكي على مقترح إيران التفاوضي. وأضاف عراقجي أن فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق الشروط التي وضعتها طهران، مشيرا إلى أن التفاوض هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق. كما أفاد أن إيران ما زالت منفتحة على الدبلوماسية، مؤكدا أنه في حال اختيار طريق آخر سيقف الجيش الإيراني ضدهم بحزم. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق المضيق. في المقابل قال موقع أكسيوس الأمريكي إن هناك محاولات لوسطاء لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لا تزال الفجوات بين الطرفين واسعة جدا بشأن القضايا الرئيسية.
1: هنا المعادلة تبدو واضحة لكنها شديدة التعقيد. طهران تقترح وقفا للقتال لمدة 7 أيام مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، لكن الرئيس دونالد ترامب يرفض المقترح.
2: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعا لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
1: وبحسب ما تنقله وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، فإن ترامب يرى أن استئناف الضربات يبقى احتمالا قائما، وإن كانت طبيعة أي عمليات عسكرية مقبلة وحجمها غير محسومين. في المقابل لا تغلق طهران الباب أمام المسار الدبلوماسي. المجلس الأعلى للأمن القومي ينفي وجود قرار برد عسكري على القيود المفروضة على الرحلات الجوية، مؤكدا استمرار المفاوضات مع الدول المعنية. لكن رسائل الردع الإيرانية تتصاعد، فالجيش الإيراني يحذر من أن أي خطأ أمريكي قد يقابل بضربات قال إداها ستكون أثقل وأوسع وأكثر انتشارا. وفي الخليج تتجه الأنظار إلى تداعيات الأزمة على الملاحة والطاقة. السعودية تعلن دعمها لجهود خفض التصعيد والوساطة التي تقودها قطر وباكستان.
3: تشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير وعدم فرض أي رسوم أو قيود.
1: هنا تتجاوز الأزمة حدود واشنطن وطهران، فاستمرار اضطراب أحد أهم الممرات البحرية العالمية يعني أن تداعيات المواجهة قد تمتد إلى التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
4: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط ضروري لحل الأزمة، ويهدف تصورنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج إلى إنشاء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا إلى جانب دول أخرى مسؤولة مستعدة لتقديم مساهمة بناءة في استقرار هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
1: وبين مبادرة إيرانية مرفوضة وضغط أمريكي متواصل، تبدو كلفة أي خطأ هنا أكبر من أن تبقى محصورة بين طرفي المواجهة.
0: قال مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي إن وزير الخارجية فؤاد حسين الموجود حاليا في الولايات المتحدة سيجري حوارات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن ملف تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران، وذلك في خضم العقوبات الأمريكية المفروضة على حركة الملاحة الجوية الإيرانية. وكانت فصائل عراقية قد هددت بالتصعيد في حال عدم عدول الحكومة عن قرارها المتعلق بمنع حركة الطيران الإيراني في العراق.
5: تجد الحكومة العراقية نفسها أمام اختبار جديد لقدرتها على إدارة التوازنات الداخلية والخارجية المتشابكة في خضم ملف جديد عنوانه حظر المطارات على الطيران الإيراني. فصائل مسلحة عراقية وأطراف سياسية مؤثرة أخرى أعلنت عزمها تنظيم فعاليات احتجاجية داخل المطارات رفضا لتطبيق القرار الحكومي القاضي بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط داخل مطارات البلاد، التزاما بالحظر الذي أعلنت واشنطن فرضه حيال حركة الملاحة الجوية الإيرانية على مستوى العالم.
6: نهي بالحكومة العراقية المؤقتة عدم استجابة لهذا القرار الظالم وغير الأخلاقي، وإنه أول اختبار لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة والشاملة التي كنا نتمنى أن تكون يوم 1/10/2026. ورفض هذا القرار الجائر وإلا لا معنى للسيادة.
5: الحكومة العراقية من جهتها أعلنت عبر مكتب رئيس الوزراء أنها تجري حواراً مباشراً مع الجانب الأمريكي لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات. في سياق ذلك قال مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي إن وزير الخارجية فؤاد حسين الذي يتواجد حاليا في الولايات المتحدة يجري حوارات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن الملف. المصدر أضاف أن العراق طرح مقترحين للجانب الأمريكي، الأول ينص على منح استثناء لمطار النجف الدولي بشكل كلي من العقوبات الأمريكية، في حين يتضمن المقترح الثاني منح المطار استثناء محدودا وبعدد يومي محدد من الرحلات بين العراق وإيران. السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق أكد أيضاً وجود حوار مع بغداد بشأن ذلك، وقال إن طهران قدمت مقترحات للمسؤولين العراقيين وهي على تواصل مستمر معهم. بالتوازي مع ذلك أصدرت السلطات العراقية توجيهات احترازية بتأمين المطارات ومنع أي محاولات للتأثير في عملها تحسباً لتصعيد الفصائل والأطراف الداعمة لتحركاتها. تطورات جاءت على وقع نقاش لم ينتهي بعد بشأن ملف سحب سلاح الفصائل، فقد أجلت الحكومة الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة حتى شهر يونيو من العام المقبل بعد تجاذبات كبيرة رفضت في خضمها بعض الفصائل مبدأ سحب السلاح، في حين اعترضت أخرى على الآليات.
0: إلى التصعيد في اليمن، حيث أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 20 من جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز. من جهتها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن الطيران الحربي السعودي استهدف جسر الدليل في مديرية المخادر بمحافظة إب اليمنية.
7: آثار الحرب حاضرة في كل مكان، تشتد المعارك في اليمن أكثر دون حل في الأفق. عند جبهات تعز قتلى وجرحى مع احتدام الاشتباكات، بعد التقدم الخاطف الذي حققته جماعة أنصار الله الحوثيين في أول أيام تجدد التصعيد العسكري، يبدو أن قوات الحكومة أعادت استعادة توازنها ورتبت صفوفها. القوات تعلن استعادة السيطرة على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلتين على مديريتي الوزاعية والمضارب في لحج جنوبي اليمن. هو تقدم استراتيجي لأهمية المنطقتين وإشرافهما على خطوط الإمداد بين المديريتين وفق القوات الحكومية. في إطار ترتيب الصفوف أيضاً، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يحذر من خطر الجماعة على تهديد أمن الدولة والمنطقة، ويدعو إلى تعبئة عامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
8: وانطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني، في هذا اليوم المجيد أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبية العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية.
7: جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تصدت لهجوم قوات الحكومة وعرقلت تقدمها باتجاه الوزاعية، الجماعة أكدت استهداف الحشود العسكرية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى إسقاط 3 مسيرات وفق وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين. الجماعة ردت أيضاً بتنفيذ هجمات على السعودية، أعلن التحالف التصدي لها واعتراض صاروخين فلسطينيين كانا موجهين باتجاه خميس مشيط، وطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين باتجاه الرياض. وأمام دعوات العليم، جدد رئيس المجلس الأعلى للجماعة مهدي المشاط اتهامه للسعودية بمحاولة تلفيق اتهامات للجماعة، مؤكدا أن أنصار الله حريصون على ضمان أمن الملاحة في مضيق باب المندب. وفق تعبيره:
9: نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة، وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا، فهي آمنة ولا قلق عليها.
7: في ظل الكر والفر ميدانيا والشد والجذب سياسيا، رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان يعقدون اجتماعا في الرياض لبحث الوضع الأمني. المجتمعون أكدوا التزامهم في إطار تحالف مكة بالدفاع الجماعي عن السعودية وسيادتها وأمن أراضيها.
0: وفي التطورات في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بإصابة 5 فلسطينيين في قصف شنته طائرة مسيرة للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط سوق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. وأظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار الذي خلفه الاستهداف الإسرائيلي، كما أظهرت مشاهد أخرى وصول شاب مصاب إلى مستشفى الشفاء عقب الاستهداف. وأفاد الدفاع المدني باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين غربي مخيم صيرات للاجئين وسط قطاع غزة. ونقلت سيارة الإسعاف الجرحى إلى المستشفى مستشفى العودة غير الحكومي غربي المخيم. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد طفل جراء إطلاق قوة الاحتلال النار تجاه خيام النازحين في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة. ونقلت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيد إلى مستشفى الهلال الميداني شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما أصيب فلسطينيون جراء إطلاق مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر النار عليهم في شارع صلاح الدين وسط القطاع. حذر قسم الحضانة في مستشفى ناصر الحكومي في خان يونس من كارثة وشيكة بعد بلوغ نسبة الإشغال في القسم 200% وحدوث اكتظاظ شديد في ظل الإمكانيات الصعبة التي يعاني منها القسم. وأضاف رئيس قسم الحضانة بالمستشفى حاتم ظهير في تصريح صحفي أن القسم يعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، داعيا المؤسسات الدولية للتدخل العاجل. ختام هذه النشرة، تتابعون الآن مقابلة خاصة للتلفزيون العربي مع خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
10: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذا اللقاء الخاص الذي يجريه التلفزيون العربي مع دكتور خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مقابلة هي الأولى منذ توليه المسؤولية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور خليل.
11: أهلا وسهلا.
10: توليت هذه المهمة في لحظة غير مسبوقة، ما الذي مثله ذلك في حجم التحديات والتعامل مع أولويات هذه المهمة؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أستاذ أحمد، اسمح لي في بداية هذا اللقاء أن أتقدم بكل اعتزاز من شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، في القدس، في الضفة، في غزة وفي الشتات. هذا الشعب العظيم الذي يكابد ويعاني من الاحتلال منذ عشرات السنين، كل التقدير والتحية لأهلنا الصابرين الصامدين في كل أماكن تواجدهم، ونخص بالذكر على العائلات المكلومة من ذوي الشهداء والجرحى والأسرى وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، كل التقدير والتحية لهم الذين نستحضرهم اليوم ونحن نعيش لخدمتهم في ظلال البحث والسعي الحثيث للوصول إلى أهدافنا المشروعة للشعب الفلسطيني. أما بلا شك الفترة التي نعيشها ويعيشها شعب الفلسطيني مع كل المهتمين بالقضية الفلسطينية، فالتحديات أمامنا كثيرة. التحدي الأول والأكبر هو وقف العدوان. هذا التحدي العدوان المتكرر أو المستمر الذي وصل إلى حد الإبادة لشعب الفلسطيني في غزة، لا يقل عن ذلك سوء ما يقوم به الاحتلال في الضفة الغربية من استيطان وحرق البيوت والمنازل والمطاردة، وصولا إلى استهداف المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. هذا يعني هذه التحديات الكبيرة في الضفة وفي غزة. وفي التحدي الأكبر القضية الفلسطينية التي تمر بها في حالة كمون وسكون وتراجع، بل في حالة نسيان، حتى يعني حتى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم يمنع من الوصول للاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان الأولى أن يمنع نتنياهو بدل أن يمنع الرئيس محمود عباس. لكن هذه الظروف التي تمر بها قضيتنا، بالإضافة إلى المنطقة وما فيها من حروب وصراعات وعدوان إسرائيلي، إن كان في غزة والضفة ولبنان وسوريا والمنطقة وفي كل منطقة، هذا كله يشكل تحدي كبير لأي مسؤول ولأي قائد يأتي في هذه الظروف الصعبة بالغة التعقيد، إن كان في شق الحركة الداخلي أو هموم شعبنا أو القضية الفلسطينية العامة. بلا شك نحن نستحضر هذه التحديات، وهي تملأ اهتماماتنا الكبيرة للسعي نحو تجاوزها بما يفضي إلى رحابة أوسع وأفضل لتحقيق طموح شعبنا الفلسطيني.
10: سنتوسع في هذه التحديات وما أشرت إليه، خصوصا ما يتعلق بالوضع الإقليمي، لكن في جزء مما أشرت إليه في هذه الإجابة عن أوضاع العائلات المكلومة وما أصاب أهالي فلسطين في غزة وفي الضفة وفي القدس، لكن تجربة الاستهداف والفقد كانت لديكم أيضا، كيف أثرت على تعاملكم مع هذه المهمة وعلى الفترة الماضية؟
11: أنا وأبنائي وعائلتي جزء من هذا الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات عبر عشرات السنين وليست هذه الواحدة. أبنائي الشهداء الأربعة رحمهم الله اختاروا طريقهم خدمة لشعبهم وقضيتهم ومقدساتهم طواعية وبرغبتهم. وأنا اليوم بلا شك هذه التضحيات وهذه الآلام، نحن بشر، أنا إنسان أب وجد، فقدت أبنائي وأحفادي وإخوتي وأقاربي على مدار سنوات طويلة، ربع قرن من الزمان، والعائلة تجود بأبنائها مثل باقي العائلات الشعب الفلسطيني. لكن أنا كواحد من الشعب الفلسطيني فقدت أبنائي حقيقة وأنا إنسان، ولكن هذا الفقد وهذه التضحيات لا تزيدني إلا إصرارا وعزيمة للمواصلة لتحقيق أهداف شعبنا، لأننا قدمنا هذه التضحيات من أجل هدف إنساني، وهو هذا أهداف الشعب الفلسطيني الكبرى. ولذلك آلامنا على ألمها وعلى يعني تأثيرها على الإنسان في العائلة، لكن بلا شك يتحول إلى مزيد من الصلابة والصمود، وهذا ليس في لحف حسب، إنما نشهده في جموع أبناء شعبنا الفلسطيني الذين فقدوا أحبابهم وأعزائهم.
10: أشرت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، غزة كانت حاضرة سواء في كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث عن الوضع هناك وكأنه انتهى وليس عدوان مستمر كما أشرت، ما رأيك في ذلك؟
11: نحن نطالب بشكل واضح بأن ما قدمناه وما وافقنا عليه من خارطة الطريق التي قدمنا موافقتنا عليها في نهاية شهر يوليو الماضي أول أغسطس، المطلوب اليوم هو تطبيق هذه الخارطة وإلزام الاحتلال بتطبيقها بغض النظر عن التصريحات هنا وهناك. لذلك حتى نذهب إلى خطوة عملية. نحن نريد من هذه من كل الجهات، من كل الدول، من كل المسؤولين، من كل المهتمين، نذهب نحو الخطوة التالية وهي تطبيق خارطة الطريق التي قدمها لنا الوسطاء وقدمها لنا الضامنون وقدمها لنا مجلس السلام. لذلك نحن ندعو الآخرين إلى تطبيق هذه الخارطة، وهو الحل الأمثل، لأننا ما زال شعبنا الفلسطيني يعاني القتل والتجويع والتشريد، تصور الإنسان يبحث عن الماء. لذلك ما زالت غزة تعاني آلامها وأحزانها بفقد أبنائها في كل يوم. في كل يوم غزة تقدم الشهيد تلو الشهيد والبيت تلو البيت والخيمة تلو الخيمة، والناس الآن تبحث عن خيام. ولذلك ما يحل هذا الإشكال هو الذهاب نحو تطبيق هذه خارطة الطريق التي وافقنا عليه.
10: هذا تقول الحركة والمسؤولون في القطاع، ويرصد الصحفيون مما يحدث بشكل يومي ويوجه للوسطاء وللولايات المتحدة. لكنكم التقيتم بالمبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر، ما الذي قالوه حين سألتمهم عن هذه الالتزامات؟
11: يعني أنا شخصيا التقيت يعني الأمريكان في خلال العام الماضي وهذا العام أكثر من 4 مرات مع شخصيات مختلفة، وفي كل مرة كنا نقدم القضية الفلسطينية كما هي. نحن شعب تحت الاحتلال، نحن شعب يرنو إلى تحقيق أهدافه، نحن مطلبنا الواضح أن الشعب الفلسطيني يريد تحقيق حقوق المشروع التي كفلتها له الشرائع والقوانين والقرارات الدولية، وهذا هو مطلبنا، وهو البوابة الحقيقية والمفتاح السحري لاستقرار المنطقة. ولذلك هذا ما كنا نقدمه. أيضا كنا نتحدث أنه يعني على سلوك الاحتلال وما قدمته الحركة طوال الفترة الماضية من التزام لما قدم لها ووافقت عليه، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن يلتزم. لذلك كنا دائما نضع أمامهم بالوقائع والحقائق والأرقام ما سلوك الاحتلال الإسرائيلي. لذلك هذا هو كان الدور، وكنا نجد يعني تقدير لهذا الروح وهذا الفهم للقضية الفلسطينية والواقع. لكن إلا أنت تعلم الظروف والمعطيات، لكن نحن أمام لنا اليوم، نحن نطالبهم ونقول المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن، بوابة استقرارها الشعب الفلسطيني يأخذ حقوقه، والشعب الفلسطيني تقام له دولته، والشعب الفلسطيني يحتضن من كل مؤسسات العالم الدولية وغيره.
10: إلى أي مدى أثرت هذه اللقاءات مع المبعوثين الأمريكيين على نظرتهم للحركة وعلى الوضع في غزة وعلى ما يراه البعض تبنيا منهم بشكل كامل للرؤية الإسرائيلية؟
11: أولا احنا كنا واضحين وصادقين، إن كان في مطالبنا التي تخص غزة أو مطالبنا العامة للشعب الفلسطيني في حقوقه السياسية المشروعة. كنا نلمس حالة التفهم والبعد الإنساني والبعد السياسي، وحتى هم قالوا بعد اللقاءات، أثنوا على هذه اللقاءات ووصفوها بالإيجابية، وصفوها بأننا كنا صرحاء وكنا صادقين وكل هذا الأمر. ولذلك هم مطالبون بإلزام الاحتلال الإسرائيلي الذي هو محور الشر ومحور عدم الاستقرار في المنطقة. الاحتلال الإسرائيلي هو بوابة الشرور، وهو بوابة الآلام، وهو بوابة عدم استقرار المنطقة. وهذا هو مطلوب من الأسرة الدولية بالكامل حتى تقوم بمسؤولياتها الكاملة، وليس فقط مجرد الكلمات والحديث وربما حتى تصل إلى درجة البكائيات. العالم اليوم مطالب بشكل كبير لأن ينحى هذا المنحى. سمعنا تفهما وثناء وفي السر والعلن، هذا ما يريده شعبنا، وما نريده هو بشكل واضح، هو أفعال عملية حقيقية للأمام.
10: يكرر المسؤولون الإسرائيليون في الأيام والشهور الأخيرة مسألة أن الاحتلال مستمر وبأن هناك مخططات للتهجير ولتوسيع ما يعرف بالمناطق الآمنة التي هي مناطق يحتلونها داخل القطاع. كيف تتعاملون مع ذلك؟
11: شوف أخ أحمد، إحنا الشعب الفلسطيني ليس طارئا على أرضه، الشعب الفلسطيني هو أصيل، نحن شعب نعيش مئات وآلاف السنين على هذه الأرض قبل أن يصل إليها الغرباء والمحتلون. ولذلك شعبنا الفلسطيني هو شعب تحت الاحتلال، ونحن كحركة فلسطينية جزء من هذا الشعب
12: الذي يقاوم الاحتلال ومن قبله الانتداب البريطاني على مدار عشرات السنين تقترب من 100 عام، ولذلك شعبنا الفلسطيني موجود، وحركة التحرر الوطني تواجه هذا الاحتلال على مدار التاريخ. لذلك هذا الاحتلال طبيعته آماله وطموحه أن ينفي الشعب الذي يحتله، ولكن شعبنا الفلسطيني متجذر في أرضه، ثابت على أرضه، ثابت على حقوقه الوطنية. الاحتلال يدعي أشياء كثيرة، والاحتلال يتمنى أشياء كثيرة، لكن لو نظرنا إلى التاريخ في كل حركات الاحتلال والتحرر الوطني، حركات التحرر الوطني والشعوب انقشع عنها الاحتلال وزال الاحتلال وبقي الشعب الذي ناضل وكافح وجاهد، ونحن مثل هذه الشعوب. لذلك نحن ثابتون على أرضنا، نتحمل الألام والصعاب، نجود بخيرة ما نملكه، لكننا ثابتون على أرضنا، لن نقبل وسنبقى نواجه كل محاولات التهجير والإبادة والطرد والاستيطان والقتل. هذا الشعب الفلسطيني الذي عشرات السنين وهو يعاني ذلك، نحن ثابتون. هذا العالم يا أستاذ أحمد الذي شاهد الشعب الفلسطيني أمام الإعلام 3 سنوات من 7 أكتوبر حتى اليوم، العالم هذا لم يحتمل آلام الشعب الفلسطيني، ولذلك نشأت حالة التضامن ورفض سلوك الاحتلال. فما بال هذا العالم لو عاد إلى الوراء ليرى أن الشعب الفلسطيني عاش الآلام 78 سنة، واشتدت الآلام بعد نكبة 67، الآلام التي يعيش شعبنا والآن يعيشها شعبنا في غزة والضفة ولحقته في الشتات. لذلك هذا العالم اليوم الذي يشاهد هذا السلوك الصهيوني وهذا السلوك الإسرائيلي الاحتلالي عليه أن يقوم. لم تتحمل إسرائيل وعدوانها 3 سنوات، فكيف بنا ونحن نتحمل هذا العدوان عشرات السنين؟ أما آن الأوان حقيقة لأن يتوقف هذا الاحتلال عن جرائمه وسلوكه. من يوقفه؟ إذا لم توقفه نحن كشعب سنبقى ندافع ونقوم بواجبنا ونقاوم الاحتلال بكل أدواتنا وبكل وسائلنا المشروعة التي شرعها لنا المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والسماوية. سنبقى نقاوم وسنبقى نواجه الاحتلال بكل أدواتنا، بكل ما نملكه ويشرعه لنا القانون الدولي والشرائع السماوية والأعراف القانونية. لذلك ليدع الاحتلال يحلم ويفعل ما يشاء، لكن سنبقى ثابتين على أرضنا رغم الآلام ورغم التضحيات التي يعانيها شعبنا، التي بكت لها الرجال قبل النساء في كل أصقاع الدنيا. لكن هذا الشعب سيبقى والاحتلال سيزول بإذن الله.
10: شرت إلى 7 من أكتوبر، تقترب ذكرى 3 لها أثر على هؤلاء المنتظرين للخطوة التالية وهم في خيام القطاع، ولهؤلاء الذين احتجوا في شوارع نيويورك أمام وصول بنيامين نتنياهو للحديث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن أنتم في حركة حماس كيف ترون؟
12: 7 من أكتوبر لم ينشئ حالة. 7 من أكتوبر جاء مواصلة شعب يواجه الاحتلال. 7 من أكتوبر جاء رد على سلوك الاحتلال الإجرامي الذي أفصح وكشف اللثام عن حقيقته التي كان يخفيها عبر عشرات السنين. 7 من أكتوبر هو لم يولد الاحتلال ولم يأتي بالاحتلال ولا بالاستيطان. 7 من أكتوبر صنعه شعب يقول لكل العالم كفى الاحتلال وكفى للظلم وكفى للطغيان، وآن الأوان لأن يتحرك العالم بكل جدية. 7 من أكتوبر جاء والقضية الفلسطينية في أسوأ ظروفها عندما نسيها العالم ووضع في أدراج النسيان، حتى بات لا يوجد أحد في الشارع الصهيوني يؤمن بأن الشعب الفلسطيني له حق. 7 من أكتوبر جاء ليرد على محاولة طمس القضية الفلسطينية، محاولة استهداف وبناء الكنيسة الصهيوني داخل مسجد الأقصى، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لطموحه في الضفة الغربية. بالأمس كان نتنياهو يتكلم عن الضفة الغربية وكانها هي الاحتلال وهي الدولة الصهيونية هناك، لا يعترفون بالحق الفلسطيني. لذلك 7 أكتوبر جاء ردة فعل على سلوك يتحمله الاحتلال الإسرائيلي من قبل وفي هذه الأثناء. أما ما نشأ بعد 7 أكتوبر فنشأ تقريبا 3 أشياء أو تولدت ثلاث أشياء أو ظهرت ثلاث أشياء. الأمر الأول أن هناك شعب يناضل ويقاتل ويجاهد من أجل حقوقه، ورغم البلاء والآلام لكنه صامد كباقي السنوات. نحن حركة تحرر وطني من هذا الشعب الفلسطيني، على مدار السنين مارسنا ذلك من العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات إلى يومنا الحالي. والحركة الوطنية التي قادتها الفصائل الفلسطينية عبر تلك القرون ما تلك السنوات ما زالت حاضرة والتاريخ شاهد. الأمر الثاني أن الاحتلال الصهيوني أفصح عن طبيعته الإجرامية والاحتلالية بأبشع صوره. هذا الاحتلال قال للعالم ها هو، اكتشف العالم حقيقة الاحتلال الإسرائيلي. القضية الثالثة، ظهر أن الاحتلال الصهيوني رفضه العالم، والشعب الفلسطيني وجد نفسه في بيئة دولية تتعاضد معه، رافض للاحتلال ومتضامن مع الشعب الفلسطيني. وظهر ذلك واضحا بالأمس في الجمعية العامة، وظهر ذلك واضحا في كل حركة التضامن، الطلاب والشوارع في أوروبا في أمريكا في آسيا في كل الأماكن في حركة التضامن، حتى من كل الفئات، الرياضيين والإعلاميين والسياسيين والفنيين، كل هؤلاء. هي حالة دولية تقول للاحتلال الإسرائيلي كفى ولا، حتى من اليهود، حتى من اليهود. لذلك إحنا في هذا الوقت نقول هذه الحالة الدولية الرسمية والشعبية. بالأمس عشرات الدول التي قاطعت كلمة نتنياهو، بالأمس كان نتنياهو بشكل واضح وهو يصف هؤلاء الذين يقاطعونه بأوصاف نابية. لذلك هذه حقيقة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك ما نريده وما نطلبه من العالم أن حركة التضامن الصادقة التي نزدي لها كل التقدير وكل الاحترام، هؤلاء الذين ركبوا الصعب والذلول في البحر وفي البر، هنا هؤلاء الذين ذهبوا هناك وقدموا دماءهم، الشاب الأردني ماهر الجازي والشاب التركي حسن هناك، الذين ذهبوا هناك ولم يجدوا لأنفسهم ليقولوا لا للاحتلال، والشاب القطري الذي استشهد مع أبنائنا في العدوان علينا في قطر. هذه الحالة التضامنية في العالم هي ما أفرزه بعد 7 أكتوبر. لذلك نقول هذه الأشياء الثلاثة وضعت العالم ووضعت القضية الفلسطينية ووضعتنا أمام واقع جديد. يمكن حقيقة أن نقول هناك واقع جديد ينتظر القضية الفلسطينية، وواقع جديد يقول الاحتلال كفى ويجب أن ينتهي الاحتلال.
10: لكن دكتور، كابن للقطاع تعرف أن استمرار الصمود الذي استحق هذا الاحتفاء به في العالم كله يحتاج لأدوات لكي يستكمل. قلتم إنكم ترفعون أن تقضون على الذرائع التي يتمسك بها نتنياهو وحكومته فيما يخص السلاح وإدارة شؤون القطاع وكذلك القوة الدولية. إلى أين وصلت هذه الملفات بعدما قدمتم؟
12: إحنا في كل حراكنا نحن ننظر إلى مصلحة الشعب. ما نقدمه حتى من وقتنا ومن آلامنا، النظرة الوحيدة هي شعب. على مدار 3 سنوات وأنا أقود الفريق المفاوض الفلسطيني، وأنا أعتز بأن الفصائل كلها

0: كان هناك فرص متعددة. كان للأسف الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الصهيونية هذه برئاسة نتنياهو هي التي كانت يعني تضيع الفرص، بل وبالعكس تقتل من يفاوض، وليس المفاوض فحسب، بل أيضا كانت عدم الاستجابة وعدم الوصول لاتفاق على مدار 3 سنوات تسبب ذلك في قتل بعض الأسرى الإسرائيليين بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو. هذا في هناك محطات متعددة. كان هناك فرصة في 6 مايو/24 عندما وافقنا ودخل الاحتلال إلى رفح. كان هناك فرصة عندما وافقنا في 4 يوليو/24 وكان رد الاحتلال أن قتل قائد الحركة الأستاذ إسماعيل هنية رحمه الله في إيران. وكان هناك فرص أخرى حتى العام الماضي في 25. تصور أنه إحنا عندما كنا ذاهبين لدراسة المقترح الأمريكي وكان نظرتنا له إيجابية وهو يعلم أننا ندرس المقترح الأمريكي، بينما تسلمنا المقترح وبين قصفنا في الدوحة في يوم 9/9 العام الماضي كان لا يزيد عن أقل من 20 ساعة بينما تسلمنا المقترح ونحن ندرسه، علم وبالطبيعة احنا كنا في مكان مكشوف. ولذلك الاحتلال الإسرائيلي كان في كل الأوقات الشعب الفصائل الفلسطينية وحماس توافق والاحتلال الصهيوني يرفض ويتلكأ بل ويقتل وتسبب في قتل أسرى. ما وصلنا إليه في أغسطس الماضي ووافقنا عليه بعد حوارات ونقاشات متعددة استغرقت حوالي ما يزيد عن 3 شهور من إبريل حتى نهاية يوليو، أخذ مالنا وقت ونحن نتحدث ونتفاوض. نحن وافقنا بشكل واضح على رزمة اتفاق سمي خارطة الطريق الذي قدمه لنا ميلادونوف والوسطاء. نحن وافقنا على هذه خارطة الطريق ونحن جاهزون لتطبيقها وهي تحتاج إلى تطبيق. هذه خارطة الطريق هي رزمة متكاملة تبدأ باستكمال وتطبيق المرحلة الأولى وتنتهي بتحقيق الحق الفلسطيني إقامة الدولة وتقرير المصير. بين هذا وذاك جاءت كل الحديث حول تفاصيل هذا الموضوع، ما يخص السلاح، ما يخص الحكومة الفلسطينية، ما يخص قوات الدولية، ما يخص الانسحاب الإسرائيلي، ما يخص كل هذه الأشياء، ما يخص السلم الأهلي الداخلي. هي رزمة متكاملة كما قلت بدأت باستكمال المرحلة الأولى التي اتفقنا عليها في شرم الشيخ أكتوبر الماضي وتنتهي بتحقيق الهدف الفلسطيني المنشود وهو إقامة دولة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.
1: ما مدى قدرة ميلادينوف على ألا يسمح لإسرائيل بأن تكرر ما رأيتموه طوال الفترة الماضية؟
0: ميلادينوف يبذل جهد، لكن إسرائيل تحتاج إلى جهد دولي الإلزامي، وهذا الجهد الدولي نحن وعدنا به قبل الاتفاق وبعد الاتفاق. ولكن ميلادينوف هو شخص يمثل مجلس السلام، بلا شك نلوم عليه في بعض الأحيان ونتفهم بعض المواقف، ولكن من موقعه يجب أن يقوم بالدور الكامل في تطبيق الاتفاق. بدء في كل الاتفاق رزمة واحد، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يأخذ منه جزءا ويترك الآخر. هو اتفاق رزمة، نحن جاهزون للاستمرار في تطبيق لأن وافقنا آخر الطريق، وجاهزون للدخول في وضع التفاصيل ورزنامة الاتفاق التفصيلية في ذلك.
1: بموازاة ذلك تنتظر الانتخابات التشريعية الفلسطينية. في حوار مع تلفزيون العربي استبعد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أن تجرى في موعدها. كيف تترقبون سيناريو التأجيل أو أن تتم في موعده؟
0: إحنا التحديات التي تحدثت عنها في بداية اللقاء، نحن وشخصيا يعني ذهبت وتحدثت مرارا مع قيادات دول عديدة أننا كشعب فلسطيني محتاجون لأن نواجه التحديات اللي تواجهنا جميعا بوحدة صف ووحدة موقف، وطرحنا حلولا متعددة وقلنا نحن نريد حالة الوحدة الوطنية والوفاق الوطني هو البواب.

0: بوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير الفلسطينية والتوافق على برنامج وطني كامل لمواجهة التحديات ومواجهة الاحتلال وتحقيق طموحنا. ولذلك جاءت الانتخابات الفلسطينية والدعوة لها من قبل السيد محمود عباس أبو مازن في هذا السياق. طبعا كالعادة لم نشاور فيها، ولكن استجابة لنا أملا في الوصول لوحدة وطنية حقيقية، نحن وافقنا للدخول في هذه الانتخابات بشكل كبير، وفتحنا المجال وأفسحنا المجال لحوارات، والتقيت مرات عديدة مع فصائل وشخصيات وطنية، شخصيات وفصائل لتحقيق هذا الهدف، لحتى وصلنا إلى وأعلننا الوصول إلى ائتلاف وطني انتخاب للانتخابات، التحالف الوطني للدخول للانتخابات، وتقريبا في عديد من الفصائل الفلسطينية وأيضا الشخصيات الوطنية التي وافقت عليه. ونحن اليوم نجهز لإعداد القوائم لهذا التحالف الذي سندخل فيه الانتخابات. وكان من طموحنا وما زال أن يكون هذه الانتخابات الفلسطينية للمجلس التشريعي والمجلس الوطني بوابة لتركيز وتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس كوحدة سياسية وجغرافية. هذا ما كنا نريده. أما الآن الحديث عن التأجيل وعدم التأجيل، نحن نقول بعيدا عن التأجيل وعدم، نحن جاهزون بالمناسبة بالائتلاف التحالف الوطني بشكل كامل، وهذا التحالف مفتوح لكل القوى، بل احنا طرحنا أكثر من ذلك. نحن طرحنا ائتلاف وطني لكل الفصائل، حماس وفتح والجهاد والشعب وكل الفصائل الفلسطينية بلا استثناء، والشخصيات الوطنية والفعاليات الوطنية قائمة واحدة، ونذهب لاستفتاء للشعب الفلسطيني عليها بلا استثناء، لكن يعني بعض القوى والفصائل الفلسطينية لا ترى ذلك. ومن هنا أنا أقول اليوم ومن عبر تلفزيون العربي أخاطب الأخ أبو مازن من موقعه، يا أخ أبو مازن أنا جاهز من الآن لأن نجلس سويا مباشرة لوضع أسس لبرنامج وطني ووحدة وطنية حقيقية نواجه فيها التحديات التي تستهدف الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. يعقب ذلك مباشرة أن نجلس كل الفصائل الفلسطينية والأمناء العامون لوضع الترتيبات الكاملة لإعادة بناء المنظومة الوطنية والمؤسسات الوطنية ومنظومة البرنامج الوطني المتكامل الذي يعني يفي بحقوق شعبنا الفلسطيني. هذه دعوة الأخ أبو مازن ودعوة لكل الفصائل، هذا ما ينتظره شعبنا منا. الآن نحن نعيش في أجواء لنا شهور ذاهبون لهذا الأمر، نحن نريد أن نصل لترتيب بيتنا الفلسطيني، تؤجل لا تؤجل نحن جاهزون للتعامل مع كل السيناريوهات، لكن إذا لم تؤجل فنحن ذاهبون ونمد أيدينا لكل المكونات الفلسطينية، والتحالف الذي اتفقنا عليه مفتوح للجميع. إذا أجلت الانتخابات الفلسطينية يجب أن يكون تأجيلها مدخلا واضحا لترتيب البيت الفلسطيني من الغد، وليس فقط أشغلنا حالنا سنة شهور ثم تؤجل لسبب أو لآخر وتنتهي الحالة الفلسطينية إلى ما هي عليه. شعبنا الفلسطيني الذي يعاني الآلام ويعاني حالة من هدر وإنهاء القضية الفلسطينية وتصفية الوجود الفلسطيني ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني والاستيطان الذي يعصف بالقضية بالضفة ومحاولة التهجير واللي بدأ في غزة والشتات، هذا الشعب يريد قيادة واضحة تحمله وتواجه التحديات.
1: لو تأجلت ما مصير هذا الائتلاف، وإلى أي مدى هو شكل من أشكال إعادة الترتيب قائمة حتى لو تأجلت الانتخابات؟
0: يعني إحنا نسعى بداية قبل الانتخابات إلى وحدة الشعب الفلسطيني وتجسيد حالة وطنية لمواجهة التحديات. حتى لو أجلت الانتخابات نحن متفقون في هذا التحالف الانتخابي إلى الذهاب إلى آخر مدى ومفتوح للجميع. حتى لو أجلت هذه الانتخابات التحالف سيبقى ومفتوح للجميع حتى نشكل حالة وطنية ناهضة بالحالة الوطنية الفلسطينية. وأنا أقول ليس هذا التحالف فحسب، بل الحالة الوطنية والحركة الوطنية مدعوة لهذا الواقع.
1: في إجابتك الأولى أشرت إلى مسألة التحديات الإقليمية والتطورات التي جرت، كيف تنظرون لما يحدث في هذه اللحظة؟
0: بلا شك أن التحديات كبيرة، وأنا أشرت لها مسبقا، سواء التحديات في كل المشهد الفلسطيني والقضية الفلسطينية حتى يصل البرلمان الصهيوني أنه بشبه إجماع يرفض وجود دولة فلسطينية. وللأسف الشديد المنظومة الدولية القائمة أصبحت هكذا يبدو عاجزة عن إلزام المتمردين عن الإرادة الدولية، والاحتلال الإسرائيلي هو أكبر متمرد اليوم، وهو الذي يعلن بشكل واضح أنه أنا أريد أن أضم إلى الكيان الصهيوني أراضي من 7 دول عربية وإسلامية محيطة به. هذا التهديد بلا شك هو أول ما يهدد، يهدد الشعب الفلسطيني وقضيته، ويهدد المنطقة، ثم آلام الشعب الفلسطيني والضفة الغربية والشتات. لذلك هذه التحديات أول ما سأعمل عليها، واتفقت مع إخواني في قيادة الحركة، وهي ليس سرا أن نقوله، نحن نقول أن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني هو أولى أولويات، ثم وحدة الشعب الفلسطيني الأولوية الثانية، وإنقاذ غزة مما تعانيه شعب الفلسطيني الذي ننتمي لمما يعانيه هي أولوية نسعى لها. وأنا طرقت الأبواب مع كل الدول سرا وعلانية بالاتصال المباشر وعبر الرسائل، نناشدهم ونطالبهم بإغاثة الشعب الفلسطيني. وللأمانة نجد تجاوبا كبيرا من ذلك من أشقائنا المسلمين والعرب لبذل جهد، لكن للأسف الشديد الذي يعقل الاحتلال، الدول العربية والإسلامية والمنظمات الشعبية جاهزة لإغاثة شعب الفلسطيني، الاحتلال هو الذي يعيق وهو بوابة السماح والمنع، لكن لن نستسلم لذلك. نحن نقوم بجهود كبيرة من أجل ذلك. لتوضيح الصورة، احنا أرسلنا عشرات الرسائل لأغلب دول العالم نتحدث فيها عن خروقات الاحتلال في غزة، وأرسلت رسائل متعددة لعديد من الدول العربية والإسلامية التي شاركت في جامعة في الأمم المتحدة، تحدثنا فيها عن الواقع وما هو المطلوب. وأنا أقدر هذه الدول عاليا، وأقدر المواقف التي استمعنا من هذه الدول وهي تجسد الواقع وتحقق بشكل واضح، وأفرزت حالة واضحة تقول الاحتلال هو المعطل في كل الشأن الفلسطيني والمهدد للمنطقة. أيضا نحن نريد استنهاض أمتنا والعمل معها لمد يد العون، وأن تكون هذه القضية التي عاش عليها الأجيال ومدت الأمة يدها لها، وليس الأمة العربية والإسلامية بل العالم. هذا العالم الذي تضامن معنا في كل الأصقاع هو مدعو اليوم لأن يكون معنا لمواجهة هذه التحديات. لذلك هذه يعني قضايا نذهب بها ونعمل عليها، وعملت عليها مباشرة إن كان في رسائل أو في مقابلات أو في لقاءات أو في مراسلات أو اتصالات، وآمل إن شاء الله تعالى أن ننجح في ذلك. أيضا من التحديات التي نعيشها في المنطقة هذه الخلافات وهذه الحروب. للحق نحن كفلسطينيين، ومن موقعي في هذا الموقع أنا أقول أن كل الحروب التي في المنطقة والخلافات والآلام والدماء التي تسيل إنما يستفيد منها أعداؤنا، إنما يستفيد منها قوى أخرى خارج المنطقة. وبالتالي الحرب في الخليج وهنا وهناك، من الذي يستفيد؟ هم يعلنون اليوم، من الذي يستفيد من وقف الإمداد العالم بالطاقة والبترول من دول الخليج؟ الذي يستفيد من يكسب ويربح ويتحرك؟ لذلك اليوم بكل صدق وبكل إنسانية وبكل مسؤولية أنادي إخواننا وأشقائنا العرب والمسلمون، إن قضيتنا ومنطقتنا تتعرض لمحاولة التصفية ومحاولة تذويب المنطقة وذهاب ريحها وعدم قدرتها على الفعل. لذلك ما نناشده من موقعنا كفلسطينيين ومن موقعنا كأبناء لهذه الأمة العمل بشكل مباشر وحثيث للم الجراح وتضميدها ولم الشمل والجلوس على طاولة واحدة. الأعداء يجلسون، أنتم لستم أعداء، أنتم إخوة، أنتم أشقاء. لماذا لا نضع مقدرة يعني مصالحنا كدول ومصالحنا كشعوب لننهض بهذه الحالة؟ الذي يستفيد هو خصومكم، هم أعداؤكم. نحن مطالبون اليوم أن نزيل هذه الأشياء. ولا أنا لا أقول ذلك اليوم أمام الإعلام، إنما قمت به فعلا وذهبنا إلى أبعد من مدى، ذهبنا حتى للوساطة في هذه الحروب المشتعلة، حتى لا يعني قلت حتى فيما يحدث في اليمن اليوم.
1: كيف قمتم بذلك؟
0: احنا نقوم اليوم وعرضنا الوساطة بين المتنازعين والمتصارعين في اليمن، وأمل انه ان تجد قبولا في ذلك. حماس وفية للأمة، حماس وفية لهذه الشعوب التي هي حاضنتنا، ومن موقع هذا أيضا أنا وفي لهذه الأمة، أنا وفي لهذه الشعوب، أنا وفي للأمة التي أنتمي إليها، الأمة العربية والإسلامية حتى والإنسانية. نحن يزعجنا كما يقتل أبناؤنا أن يقتل إخواننا في هنا وهناك بسلاحنا وبدمنا. فهي رسالتنا اليوم يا أمة العرب والإسلام، أنتم مدعوون لتضميد الجراح والوحدة لما يحقق مصالحنا العربية والإسلامية، لننهض لنكون جسدا واحدا فيما نملك من مقدرات وما نملك من قدرات وما نملك من مكانة في كل القدرات. وآمل إن شاء الله تعالى أن يسمع هذا الصوت وأن يتجد وساطتنا يعني قبولا. نحن لا نبحث عن دور، إنما نبحث عن نتيجة.
1: هذا كيف يسير؟ كيف يسير دور الوساطة هذا حتى هذه اللحظة؟
0: يعني لندع العمل في خلف الكواليس يثمر. أما نحن أقول نحن ما زلنا حتى هذه الأثناء نبذل جهد مع مجموعة من الدول لتقوم بدور الوساطة، ونحن أيضا بهذا الأمر، وإن شاء الله تعالى تجد هذه الأمر تجد قبولا. لذلك نحن معنيون بأن نحافظ على مقدراتنا في الأمة، نحافظ على مقدرات الشعوب، نحافظ على الهدوء في منطقة الخليج، في منطقة البحر الأحمر، في منطقة الشرق الأوسط، في لبنان، في سوريا، في العراق، في فلسطين، في هذه منطقتنا، هذه أمتنا التي ننتمي إليها. نحن مدعوون، مأمورون، بل نسعد ونريد هذا الأمر. لذلك هذه التحديات التي أمامنا كشعب فلسطيني إنما نواجهها بوحدة الشعب ووحدة الأمة والحفاظ على مقدراتها والوقوف أمام التحديات. وغزة الجريحة نريد أن نضمن جراحها، ونحن نعمل بكل ما أوتينا من قوة لاستنهاض ما تستطيعه الدول والكيانات والمؤسسات، ونحن نقول اذهبوا إلى غزة وانقذوها، واذهبوا هنا وهناك أيضا. ونحن نجدي كل التقدير لحركة التضامن الدولية، هؤلاء الذين يذهبوا كرسميين وغير رسميين إلى الضفة الغربية ليشاهدوا ما تعانيه الضفة الغربية من عدوان المستوطنين، من عدوان القطعان المستوطنين الذين يحرقون البيوت ويدمرون المنازل والمقدرات. هؤلاء مقدرون. نحن كما قلنا تعالوا ليتحول هذا الفعل التضامني إلى فعل حقيقي بإذن الله.
1: أعود مرة أخرى إلى التركيز على مسألة ما طرحته. الحركة تقوم الآن بدور وساطة في التطورات الخاصة بملف اليمن وفيما يخص حرية الملاحة. إلى أي مدى ينسحب ذلك أيضا على علاقاتكم بسوريا ولبنان والبلدان اللذان شهدان تطورات وتغييرات خلال الفترة الماضية؟
0: احنا علاقات الحركة السياسية هي يعني علاقات متوازنة، حرصون على تطويرها، حرصون على اتساعها، ولكن الحرص على اتساع والتطور بما يخدم قضيتنا الفلسطينية. ونحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دول، إن لم نكن مساعدين، ونحن نحرص أن نكون مساعدين وإيجابيين. لذلك علاقاتنا ما زالت قائمة مع هذه الدول، مع لبنان. نتمنى لسوريا الاستقرار والتطور والازدهار طورا بعد طور. سوريا تعنينا، ولبنان تعنينا، والأردن يعنينا، والخليج يعنينا، واليمن والسعودية تعنينا، وكل والعراق وكل منطقتنا العربية، هذه منطقتنا العربية. لذلك ما نفعله وما نتمناه في علاقاتنا أن تعود بالنفع على القضية الفلسطينية وعلى شعبنا الفلسطيني بشكل عام. ونحن متواصلون إن كان في الاتصالات أو المراسلات أو اللقاءات المباشرة، كل ذلك ينصب لمصلحة شعبنا بشكل عام في غزة والقدس والضفة الغربية والشتات، لأننا أصحاب قضية واحدة هي قضية شعب تحت الاحتلال يريد أن ينعتق من الاحتلال ويحقق طموحه ويحقق أهدافه. لذلك هذه العلاقات التي تتطور واللقاءات المتعددة مع العديد من الدول الرسمية وغير الرسمية والشعبية والنخبوية كلها تصب في هذا الهدف الكبير. ونحن على يقين أن بمواصلة هذا العمل مع هذه الدول ومع الآخرين، لأننا للحق يعني كلما التقينا مع فريق أو مع ممثلين لدولة ما إن كانت عربية أو إسلامية أو دولية نجد حضور القضية الفلسطينية وتفهم الحالة الوطنية، بل كمان ثناء كبير في الموقف الذي أخذته الحركة وفي الموقف الذي قمنا به في مسلسل المفاوضات على مدار الثلاث سنوات متكاملة. لذلك اليوم احنا في موقع مهم في ظل ظروف صعبة، ولكن بالإصرار والعزيمة واليقين بأننا هذا الشعب كباقي الشعوب سيحقق أهداف وطموح إن شاء الله تعالى، نسعى لتطوير هذه العلاقات على قاعدة التوازن وعلى قاعدة الاستقرار وعلى قاعدة القضية الفلسطينية وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.
1: كل هذا متأثر بما يحدث في الانتخابات الإسرائيلية، كيف تراقبونها؟
0: الانتخابات الإسرائيلية متكررة بين الحين والآخر، وشعبنا الفلسطيني يبحث عن ما يحقق حقوقه، وإحنا بالمناسبة يعني إن جاء فلان أو جاء الله أو جاء هذا الحزب أو جاء غيره، شعبنا الفلسطيني عانى من كل الأحزاب الإسرائيلية على مدار التاريخ والعشرات السنين، وكله كما يقال تآجر في دمنا، ونحن لا نقبل بحال من الأحوال أن يكون الشعب الفلسطيني دمه وآلامه هو قود الانتخابات الإسرائيلية. للأسف الشديد هم يختلفون، ومطلوب أنه إحنا كشعب فلسطيني دمنا وآلامنا وقضيتنا تكون وقود هذه الانتخابات. نحن ما نريده وما نعنيه وما يعنينا أن شعبنا الفلسطيني يصل إلى أهدافه وإلى مبتغاه ويصل إلى حقوقه المشروعة. أما هذه الانتخابات بلا شك كما يراقبها الجميع، هؤلاء جميعا ولغوا في دمائنا وولغوا في تضحياتنا، ولا نقبل بحال من الأحوال، وهذه رسالة للعالم، لا نقبل، نقول لكل العالم لا نقبل أبدا أن يكون الدم الفلسطيني هو وقود الانتخابات الإسرائيلية. وأنت ترى أن الدعاية الإسرائيلية والدعاية الانتخابية إنما هي وقودها الدم الفلسطيني والحق الفلسطيني، يتصارعون من يهضم ومن يقضم الحق الفلسطيني، لا من يتعايش ويقدم نفسه للعالم كإنسان.
1: أشكرك دكتور خليل الحياة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على هذه المقابلة الخاصة على شاشة التلفزيون العربي والأولى لك منذ توليك هذه المهمة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: وشكرا لكم مشاهدينا على هذه المتابعة لهذا اللقاء الخاص، وإلى اللقاء.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
3: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
4: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
5: المشهد كارثي.
6: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساتم صباحا ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. بعد إعلان ترامب رفض المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز، عرقشي يقول إن طهران تنتظر الرد النهائي من الوسطاء. الجيش الإيراني يؤكد أنه مستعد لمواجهة أي عدوان محتمل. مصابون جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة، ومستشفى ناصر في خان يونس يحذر من كارثة وشيكة جراء نقص الإمكانيات. قصف روسي على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن عدة، وزيلينسكي يقول إنه لا يرى أي مؤشر على أن بوتين مستعد لإنهاء الحرب في أي وقت قريب.

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن بلاده تنتظر من الوسطاء نقل وجهات النظر النهائية إليها بشأن رد الرئيس الأمريكي على مقترح إيران التفاوضية. وأضاف عراقشي أن فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق الشروط التي وضعتها طهران، مشيرا إلى أن التفاوض هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، كما أفاد أن إيران ما زالت منفتحة على الدبلوماسية، مؤكدا أنه في حال اختيار طريق آخر سيقف الجيش الإيراني ضدهم بحزم. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق المضيق. في المقابل قال موقع أكسيوس الأمريكي أن هناك محاولات لوسطاء لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لا تزال الفجوات بين الطرفين واسعة جدا بشأن القضايا الرئيسية.
1: هنا المعادلة تبدو واضحة لكنها شديدة التعقيد. طهران تقترح وقفا للقتال لمدة 7 أيام مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، لكن الرئيس دونالد ترامب يرفض المقترح.
2: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعا لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
1: وبحسب ما تنقله وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، فإن ترامب يرى أن استئناف الضربات يبقى احتمالا قائما، وإن كانت طبيعة أي عمليات عسكرية مقبلة وحجمها غير محسومين. في المقابل لا تغلق طهران الباب أمام المسار الدبلوماسي. المجلس الأعلى للأمن القومي ينفي وجود قرار برد عسكري على القيود المفروضة على الرحلات الجوية، مؤكدا استمرار المفاوضات مع الدول المعنية. لكن رسائل الردع الإيرانية تتصاعد، فالجيش الإيراني يحذر من أن أي خطأ أمريكي قد يقابل بضربات قال إنها ستكون أثقل وأوسع وأكثر انتشارا. وفي الخليج تتجه الأنظار إلى تداعيات الأزمة على الملاحة والطاقة. السعودية تعلن دعمها لجهود خفض التصعيد والوساطة التي تقودها قطر وباكستان.
3: تشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير وعدم فرض أي رسوم أو قيود.
1: هنا تتجاوز الأزمة حدود واشنطن وطهران، فاستمرار اضطراب أحد أهم الممرات البحرية العالمية يعني أن تداعيات المواجهة قد تمتد إلى التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
4: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط ضروري لحل الأزمة، ويهدف تصورنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج إلى إنشاء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا إلى جانب دول أخرى مسؤولة مستعدة لتقديم مساهمة بناءة في استقرار هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
1: وبين مبادرة إيرانية مرفوضة وضغط أمريكي متواصل، تبدو كلفة أي خطأ هنا أكبر من أن تبقى محصورة بين طرفي المواجهة.
0: أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التزام بلاده الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز وفقا لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
5: إن سلطنة عمان تؤكد مجدداً التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين من ممرات العبور في مضيق هرمز.
0: مع انطلاق الموسم الدراسي في إيران تستعيد أسر ضحايا مدرسة شجرة طيبة في مدينة ميناب الواقعة جنوبي البلاد أوجاع فقد أبنائها الذين قتلوا في الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي للمدرسة في 28 من فبراير الماضي. وبين من فقدوا أبنائهم ومن نجوا من الاستهداف تعود ذكريات ذلك اليوم.
6: ساعة واحدة فقط فصلت سمانة كمالي عن موعد الاستهداف. غادرت المدرسة قبل الضربة بنحو ساعة، ولولا ذلك لربما كانت في عداد الضحايا، كما حدث لأربع من طالباتها. 8 سنوات أمضتها سمانة في التعليم داخل هذا المبنى تعود إليه اليوم بالتزامن مع انطلاق موسم دراسي جديد في إيران، لتستعيد تفاصيل يوم تحولت فيه المدرسة في لحظات إلى ركام.
7: في هذا المكان تحديداً وفي الطابق الثاني منه كنت أدرس الطالبات، أخذت إجازة سريعة وخرجت لتقديم واجب العزاء بوفاة زوج عمتي، فسمعت صوت الاستهداف، هرعت مسرعة، لا يمكن تصديق ما حدث ولا يمكن استيعاب المشاهد التي شاهدتها. أعناق الأطفال مقطعة والأهالي يصرخون بأسماء أولادهم، فاجعة مرعبة بكل المقاييس.
6: على هاتفها تحتفظ سمانة بصور ومقاطع لطالباتها في أيام الدراسة والاحتفالات المدرسية، وجوه وأصوات بقيت في ذاكرة الهاتف بعدما هدم المبنى وفقدت المدرسة عدداً من طلابها في الاستهداف الذي وقع في 28 من فبراير. لم يبق من المكان كما عرفته المعلمة وطلابها سوى الركام وذكريات يحملها من نجوا من ذلك اليوم. هنا يجالس الأهالي قبور أطفالهم، فلا يجدون مؤنساً سوى هذا المزار في أيام تطغى عليها أجواء المدارس واستعداداتها تزيد من أوجاعهم.
8: أشاهد الأطفال يستعدون لبدء العام الدراسي وأستذكر ما كنت أقوم به لابنتي العام الماضي. كانت ابنتي من المتميزات في صفها، لا نملك سوى الحسرات والدموع.
6: 120 طالب غابوا عن التعليم الابتدائي هذا العام في إيران، ومن بقوا على قيد الحياة سيعودون منهكين نفسياً من صدمة ما شهدوه في عام مفصلي على ميناب برمتها جنوبية إيران.
9: مع انطلاق موسم دراسي جديد تستعيد هذه الأسر هنا وجع من فقدت، ففي يوم يعود فيه الأطفال إلى مدارسهم لا تجد هذه العائلات مكاناً تقصده سوى قبور أطفالها هنا حيث غاب أطفالهم وبقيت مقاعدهم في المدرسة خالية. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناب جنوبي إيران.
0: قال مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي إن وزير الخارجية فؤاد حسين الذي يوجد حاليا في الولايات المتحدة سيجري حوارات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن ملف تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران في خضم العقوبات الأمريكية المفروضة على حركة الملاحة الجوية الإيرانية. وكانت فصائل عراقية هددت بالتصعيد في حال عدم عدول الحكومة عن قرارها المتعلق بمنع حركة الطيران الإيراني في المطارات العراقية.
10: تجد الحكومة العراقية نفسها أمام اختبار جديد لقدرتها على إدارة التوازنات الداخلية والخارجية المتشابكة في خضم ملف جديد عنوانه حظر المطارات على الطيران الإيراني. فصائل مسلحة عراقية وأطراف سياسية مؤثرة أخرى أعلنت عزمها تنظيم فعاليات احتجاجية داخل المطارات رفضاً لتطبيق القرار الحكومي القاضي بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط داخل مطارات البلاد، التزاماً بالحظر الذي أعلنت واشنطن فرضه حيال حركة الملاحة الجوية الإيرانية على مستوى العالم.
11: نهي بالحكومة العراقية الموقرة عدم استجابة لهذا القرار الظالم وغير الأخلاقي، وإنه أول اختبار لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة والشاملة التي كنا نتمنى أن تكون يوم 1/10/2026. ورفض هذا القرار الجائر وإلا لا معنى للسيادة.
10: الحكومة العراقية من جهتها أعلنت عبر مكتب رئيس الوزراء أنها تجري حوارا مباشرا مع الجانب الأمريكي لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات. في سياق ذلك قال مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي إن وزير الخارجية فؤاد حسين الذي يتواجد حاليا في الولايات المتحدة يجري حوارات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن الملف. المصدر أضاف أن العراق طرح مقترحين للجانب الأمريكي. الأول ينص على منح استثناء لمطار النجف الدولي بشكل كلي من العقوبات الأمريكية، في حين يتضمن المقترح الثاني منح المطار استثناء محدودا وبعدد يومي محدد من الرحلات بين العراق وإيران. السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق أكد أيضاً وجود حوار مع بغداد بشأن ذلك، وقال إن طهران قدمت مقترحات للمسؤولين العراقيين وهي على تواصل مستمر معهم. بالتوازي مع ذلك أصدرت السلطات العراقية توجيهات احترازية بتأمين المطارات ومنع أي محاولات للتأثير في عملها تحسباً لتصعيد الفصائل والأطراف الداعمة لتحركاتها. تطورات جاءت على وقع نقاش لم ينتهي بعد بشأن ملف سحب سلاح الفصائل، فقد أجلت الحكومة الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة حتى شهر يونيو من العام المقبل بعد تجاذبات كبيرة رفضت في خضمها بعض الفصائل مبدأ سحب السلاح، في حين اعترضت أخرى على الآليات.
0: قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن شحنة جديدة من عملة الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة. أضاف العبودي أن هذه الخطوة جاءت بعد تفاهم توصل إليه رئيس الوزراء علي الزيدي خلال زيارته للولايات المتحدة بشأن استمرار إرسال شحنات الدولار النقدي للعراق.

0: إلى التصعيد في اليمن، حيث أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 20 من جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات تعز. من جهتها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله بأن الطيران الحربي السعودي استهدف جسر الدليل في مديرية المخادر بمحافظة إب اليمنية.
1: آثار الحرب حاضرة في كل مكان، تشتد المعارك في اليمن أكثر دون حل في الأفق، عند جبهات تعز قتلى وجرحى مع احتدام الاشتباكات، بعد التقدم الخاطف الذي حققته جماعة أنصار الله الحوثيين في أول أيام تجدد التصعيد العسكري. يبدو أن قوات الحكومة أعادت استعادة توازنها ورتبت صفوفها. القوات تعلن استعادة السيطرة على قمة جبل نومان ودار الكافر المطلتين على مديريتي الوزاعية والمضاربة في لحج جنوبي اليمن. هو تقدم استراتيجي لأهمية المنطقتين وإشرافهما على خطوط الإمداد بين المديريتين وفق القوات الحكومية. في إطار ترتيب الصفوف أيضاً، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يحذر من خطر الجماعة على تهديد أمن الدولة والمنطقة، ويدعو إلى تعبئة عامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
2: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، ندعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية.
1: جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إنها تصدت لهجوم قوات الحكومة وعرقلت تقدمها باتجاه الوزاعية. الجماعة أكدت استهداف الحشود العسكرية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى إسقاط 3 مسيرات وفق وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين. الجماعة ردت أيضاً بتنفيذ هجمات على السعودية، أعلن التحالف التصدي لها واعتراض صاروخين فلسطيين كانا موجهين باتجاه خميس مشيط وطائرتين مسيرتين كانتا متجهتين باتجاه الرياض. وأمام دعوات العليم، جدد رئيس المجلس الأعلى للجماعة مهدي المشاط اتهامه للسعودية بمحاولة تلفيق اتهامات للجماعة، مؤكدا أن أنصار الله حريصون على ضمان أمن الملاحة في مضيق باب المندب. وفق تعبيره:
3: نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة، وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن عملياتنا تستهدف تحشيدات العدو السعودي ولا علاقة لها بالملاحة مطلقا، فهي آمنة ولا قلق عليها.
1: في ظل الكر والفر ميدانيا والشد والجذب سياسيا، رؤساء هيئات أركان السعودية وتركيا وباكستان يعقدون اجتماعا في الرياض لبحث الوضع الأمني. المجتمعون أكدوا التزامهم في إطار تحالف مكة بالدفاع الجماعي عن السعودية وسيادتها وأمن أراضيها.
0: قال خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي إن الوحدة الفلسطينية من أولويات الحركة، معتبرا أن الوفاق الوطني هو البوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير.
4: قلنا نحن نريد حالة الوحدة الوطنية، والوفاق الوطني هو البوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير الفلسطينية، والتوافق على برنامج وطني كامل لمواجهة التحديات ومواجهة الاحتلال وتحقيق طموحنا.
0: وأضاف الحية للتلفزيون العربي بأن حركة حماس طالبت الدول العربية والإسلامية بإغاثة غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل ذلك.
4: نحن نقول أن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني هو أولى أولويات، ثم وحدة الشعب الفلسطيني الأولوية الثانية، وإنقاذ غزة مما تعانيه شعب الفلسطيني الذي ننتمي لمما يعانيه هي أولوية نسعى لها. وأنا طرقت الأبواب مع كل الدول سرا وعلانية بالاتصال المباشر وعبر الرسائل، نناشدهم ونطالبهم بإغاثة الشعب الفلسطيني. وللأمانة نجد تجاوبا كبيرا من ذلك من أشقائنا المسلمين والعرب لبذل الجهد، لكن للأسف الشديد الذي يعيق الاحتلال.
0: وعن منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الذهاب إلى نيويورك، قال الحية في مقابلته مع التلفزيون العربي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من كان يجب منعه من تقديم خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
4: يعني حتى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم يمنع من الوصول للاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان الأولى أن يمنع نتنياهو بدل أن يمنع الرئيس محمود عباس.
0: وفي التطورات في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بإصابة 5 فلسطينيين في قصف شنته طائرات مسيرة تابعة للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط سوق حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. هذا أظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار الذي خلفه الاستهداف الإسرائيلي، كما أظهرت مشاهد أخرى وصول شاب مصاب إلى مستشفى الشفاء عقب الاستهداف. وفي وقت سابق أفاد الدفاع المدني باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال مواطنين غربي مخيم صيرات اللاجئين وسط القطاع. هذا ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى العودة غير الحكومي غربي المخيم. كما أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد طفل جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه خيام النازحين في منطقة مواصي رفح جنوبية قطاع غزة. ونقلت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيد إلى مستشفى الهلال الميداني شمال مدينة خان يونس. كما أصيب فلسطينيون جراء إطلاق مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر النار عليهم في شارع صلاح الدين وسط القطاع. قال مصدر في أمن المقاومة بقطاع غزة للتلفزيون العربي إن هناك مخططا للاحتلال وعملائه يستهدف مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. وأوضح المصدر أن المخطط يستهدف هجوم ميليشيات متعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى بإسناد جوي واستخباري، مشيرا إلى أن الاحتلال أشرف على تدريب عناصر الميليشيات لاستهداف مراكز مدنية وحيوية. وأضاف المصدر أنه جرى اعتقال عملاء مكلفين بتشكيل وتنظيم خلايا نائمة في خان يونس وفي دير البلح. حذر قسم الحضانة في مستشفى ناصر الحكومي في خان يونس من كارثة وشيكة بعد بلوغ نسبة الإشغال في القسم 200% وحدوث اكتظاظ شديد في ظل الإمكانات الضعيفة التي يعاني منها القسم. أضاف رئيس قسم الحضانة بالمستشفى حاتم الظهير في تصريح صحفي أن القسم يعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة داعيا المؤسسات الدولية للتدخل العاجل. وبالعودة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد رفضه للمقترح الإيراني بشأن التوصل إلى اتفاق يفضي إلى فتح مضيق هرمز، رحب بضيفي من تكساس السفير هشام حمدان الدبلوماسي السابق وأستاذ العلاقات الدولية والخبير بالشأن الأمريكي. أهلا بك أستاذ هشام. إذن ترامب يعلن رسميا رفضه للمقترح الذي قدمته إيران عبر الوسيط القطري واصفا العرض بأنه غير مقبول، ما هي شروط الصفقة المقبولة من وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
5: نعم، في الواقع هناك تجربة سابقة حيث تم التوصل بواسطة باكستانية إلى اتفاق إطاري، شكل ذلك الاتفاق ما يسمى بالقاعدة المقبولة لدى الولايات المتحدة، وأيضا كان في حينه كان مقبولا لإيران. وهذه القاعدة التي يفترض العودة إليها عمليا إذا كان من الضروري العودة إلى العمل الدبلوماسي، لكن من الواضح بأن هناك هناك واقع داخل إيران يجد صعوبة في قبول التفاوض بشأن البرنامج النووي في إيران، ومن الواضح بأن هذه هي العقدة الأساسية التي تعيق إمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات. كان واضحا من مشروع الإيراني الأخير بأنه يترك الموضوع المفاوضات النووية إلى ما بعد الترتيبات المطلوبة ورفع الحصار وإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي الولايات المتحدة تريد إنهاء ملف النووي قبل إنهاء الحرب مع إيران.
0: ولكن الرئيس الأمريكي تحدث عن أنه تمكن من إنهاء هذا البرنامج النووي في أكثر من مرة، قلت أن العقدة الأساسية هي الملف النووي. نعم. ولكن الأولوية الآن لدى العالم والعقدة الرئيسية هي مضيق هرمز، وحتى الإدارة الأمريكية تسعى جاهدة لفتح هذا المضيق، فبالتالي لماذا يرفض الرئيس الأمريكي مقترح يمكن أن يفضي إلى فتح مضيق هرمز بشكله الطبيعي خلال أسبوع؟
5: الولايات المتحدة كما تفضلت أعلنت أكثر من مرة بأنها دمرت المراكز النووية الإيرانية، لكنها لم تدمر البرنامج النووي. وفي الواقع الولايات المتحدة تقول وتكرر بأن لديها مخاوف بأن تعيد الإدارة الأمريكية الإيرانية مستقبلا تطوير هذا البرنامج، وهي تريد التوصل إلى اتفاق لسحب ما يسمى بمخزون عالي التخصيب اليورانيوم الموجود في إيران. وهذا هو الموضوع الشائك الذي يجري بين الجانبين. وكما تذكر عندما وصل الموضوع في المرة الأولى إلى المناقشة التقنية بهذا الصدد توقف التفاوض. أما بالنسبة إلى مضيق هرمز فالولايات المتحدة تكرر كل يوم تقريبا بأن
0: وإلى
5: على المضيق. واليوم استمعنا
0: هذه النبرة التصعيدية التي تحدث ويتحدث بها الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب، إلى أي مدى ترتبط باقتراب الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة؟
5: أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة تعتمد حاليا موضوع الحصار البحري والرغبة في عدم التصعيد العسكري بسبب الانتخابات النصفية القادمة، وإلا كنا ربما وجدنا أو رأينا تصعيدا عسكريا من قبل الولايات المتحدة. الرئيس ترامب لا يرغب بهذا التصعيد العسكري. الرئيس ترامب يعتقد بأن الحصار الاقتصادي على إيران سيؤدي بالنهاية بالإدارة الإيرانية بأن تقبل بالعودة إلى طاولة المفاوضات ضمن الشروط التي كانت تم التوافق عليها في الإطار التفاوضي. وأنا لا أعتقد أن هناك تصعيدا فعليا، وإنما هذا الأمر قائم منذ عدة أسابيع وأشهر وسيستمر إلى ما بعد الانتخابات النصفية.
0: ولكن ألا يؤثر هذا الحصار المفروض على مضيق هرمز والاضطراب في حركة الملاحة في المضيق على ارتفاع أسعار الوقود، وبالتالي يعني تضخم داخلي إضافي في الولايات المتحدة، ما يمكن أن ينعكس كذلك على الانتخابات النصفية؟
5: في الواقع هذا العامل جانبي وجزئي كثيرا في الواقع الانتخابي. صحيح أن هناك ارتفاع في أسعار النفط، ولكن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وضع قوي، وكان هناك
0: رغم أن التقارير الصادرة من الولايات المتحدة تقول أن العامل الاقتصادي هو العامل الأساسي في تفكير الناخب الأمريكي.
5: نعم صحيح، العامل الاقتصادي هو عامل أساسي ولا شك. العامل الخارجي في الولايات المتحدة دائما هو في المؤخرة، إنما العامل الاقتصادي وهذا ما قصدته بأن داخل الولايات المتحدة صحيح أنه متضايق من رفع أسعار النفط، ولكنه بالمقابل قابل يرى بأن الاقتصاد الأمريكي اقتصاد قوي وهناك استثمارات كبيرة وفرص كبيرة، واستطيع أن أقدم مثلا أن الأعداد الإحصائيات قد دلت مؤخرا على زيادة كبيرة في التوظيف ونسبة أقل أكبر من البطالة في البلاد، وهناك بالفعل حركة، من يشهد على الأرض يجد حركة هائلة من حركة الاستثمارات القائمة في مختلف أنحاء البلاد، وهذا بحد ذاته يدل على أن الواقع الاقتصادي في الولايات المتحدة واقع فعلا قوي والشعب الأمريكي يرى هذا الأمر رغم ارتفاع سعر النفط كما أشرت.
0: شكرا لك السفير هشام حمدان، أستاذ الدبلوماسي السابق وأستاذ في العلاقات الدولية والخبير بالشأن الأمريكي، كنت معنا من تكساس. إلى الضفة الغربية، حيث اقتحم مستوطنون محيط منازل فلسطينية عند المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرقي رام الله بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأظهرت مشاهد متداولة مستوطنين يهاجمون الأراضي المحيطة بالقرية، كما تظهر آليات عسكرية إسرائيلية متمركزة على الطريق المؤدي إلى القرية. كما هاجم مستوطنون مسلحون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل ومركبات في قرية أبو فلاح شمال شرقي رام الله، أظهرت مشاهد مصورة محاولات أهالي القرية التصدي لهجوم المستوطنين، فيما وثقت مشاهد أخرى أثر إحراق عدد من مركبات الأهالي خلال الهجوم.
6: حركوا سيارات مصطفى زعتر أو زائر، هذه السيارة وهذه السيارة.
0: أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية تسلمها في اليوم الأول من فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية طلبات ترشح 6 قوائم انتخابية، وتشمل القوائم التي تقدمت بطلبات الترشح وفق اللجنة ائتلاف فلسطين المستقل والعدالة والبناء والوحدة والتغيير الديمقراطي والمبادرة الوطنية ومسار جديد والعمل. وأكدت لجنة الانتخابات أن تقديم طلب الترشح لا يعني قبول القائمة بشكل نهائي، موضحة أن جميع الطلبات ستخضع للمراجعة والتدقيق للتأكد من استيفائها الشروط القانونية واكتمال النماذج والوثائق المطلوبة. وأضافت اللجنة بأن القرار بشأن الطلب سيتخذ بعد استكمال إجراءات المراجعة، على أن يتم إبلاغ القائمة بالقرار بشكل رسمي خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب. إلى جنوب لبنان، حيث رصدت كاميرا التلفزيون العربي الوضع عند آخر ساتر ترابي يفصل بلدة تولين عن المنطقة التي تحتلها إسرائيل في وادي الأحجير، وذلك بعد فتح الجيش اللبناني طريقا يربط بين بلدات جنوبية.
7: حتى يوم الجمعة كان هذا الطريق مقفلا أمام المواطنين في بلدات عدة في الجنوب اللبناني. فتح هذا الطريق من قبل الجيش اللبناني وبلدية تولين وتنظيفه من مخلفات الحرب يوفر على المواطنين عناء الوقت والكثير من المال ومن المحروقات. هذا الطريق هنا كان مليئا بمخلفات الحرب، وهو يربط بين بلدات عدة. قام الجيش اللبناني وبلدية تولين بعملية تنظيفه، وهو ما سمح للمواطنين بالانتقال عليه. ومنذ نهاية الحرب كان المواطنون يلفون لوقت طويل من أجل الوصول إلى بلدتهم. رئيس بلدية تولين، شو أهمية فتح هذا الطريق؟
8: أهلا وسهلا فيكم بتولين. هذا الطريق هو أهميته أنه كانت العالم تعمل برمي طويلة عريضة لحتى توصل على ضيعتها تولين، يعني بيوفر على الناس ما لا يقل عن نص ساعة تقريبا وقت أقل شيء. هذا الطريق بيستغرق منت 2 أو 3 دقائق بس ليوصلوا على ضيعتهم، لأنه المسافة كتير قريبة ووفر علينا كتير من العناء والتعب صراحة. ومنتشكر الجيش اللبناني على تعاونه معنا لفتح هذا الطريق.
7: نعم شكرا. هنا في هذا المكان ترك الجيش اللبناني هذا الساتر الترابي، وخلفه طبعا لوحة تولين ووادي الحجير. لماذا؟ لأن المرور من هذا المكان سوف يؤدي إلى الوصول إلى نقاط للاحتلال الإسرائيلي، فهذه المنطقة هنا المواجهة فوق وادي الحجير، وفي وادي الحجير هي منطقة محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، وبالتالي تشكل خطراً أمنياً على من يدخل ويجتاز هذا الساتر. هذه الطريق هنا تعرض عليها المواطنون لاعتداءات منذ نهاية الحرب، وحتى أن الاحتلال الإسرائيلي قد وصل إلى هنا بدباباته وآلياته وقام ببعض التجريف داخل هذه النقطة وهذا الطريق. من تولين، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: تتسع كلفة الحرب على المدنيين في السودان، معارك وضربات بمسيرات تخلف قتلى وجرحى ودمارا، فيما يفاقم انهيار الجنيه صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية.
9: لم تعد هذه المحكمة في أم روابة وسط السودان مكانا يلجأ إليه الناس طلبا للعدل. على جدرانها آثار حرب، ثم باغتتها ضربة بمسيرة، يقول السكان إن قوات الدعم السريع نفذتها، ما أدى

0: بعد يوم من امتحاناتهم فوجدوا 8 قاعات متضررة وشظايا مسيرة بين المقاعد. قتل حارس الأمن في الضربة.
1: زي ما شايفين اتدمرت كلها الكلية وحاسين إن صنعتنا أحلامنا اتدمرت ومستقبلنا اتدمر.
0: بعيدا عن القصف تلاحق الحرب السودانيين في الأسواق أيضا. قبلها كان الدولار يساوي نحو 600 جنيه، والآن بلغ نحو 7500 جنيه في السوق الموازية، والراتب الذي بقي كما هو لم تبقى قيمته كذلك. قسمت الحرب اقتصاد البلاد أيضا، فمناطق إنتاج الذهب والماشية والمحاصيل تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ما يقلص الإيرادات المتاحة للسلطات في المناطق الخاضعة للجيش.
2: حتى اللي بيشتروا دين تاني ما حيقدروا. أنا كنت قبل شوية يعني قاعدة هنا بنتظر، واحدة جات لقيت الزيت اللتر الواحد ب23، ده كان الأسبوع اللي فات ب17، بكرة بعد بكرة حتجي حيقول لها ب30.
0: من المحكمة إلى قاعات الدراسة والأسواق يدفع السودانيون ثمن الحرب مرتين، إن نجوا بأرواحهم طاردتهم في أرزاقهم.
3: في أخبار الحرب الأوكرانية، اندلع حريق بمستودع في كييف عقب استهدافه بمسيرة روسية، وبينت مشاهد لحظة وقوع الانفجار وتصاعد الدخان عقب الاستهداف. وأعلن عمدة كييف أن طائرة مسيرة استهدفت مستودعا في منطقة سوموليانسكي، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل. ويوم أمس خلفت الهجمات الروسية بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف إصابات بين السكان وأضرارا في منشآت مدنية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت حجم الأضرار وتداعياتها على السكان في أحد الأماكن المستهدفة.
4: غارات مستمرة، غارات روسية مستمرة بالمسيرات تستهدف العاصمة كييف. هذا هو المشهد الذي يتكرر كل يوم تقريبا منذ مطلع هذا الشهر. طبعا نحن الآن موجودين في أحد المواقع المتضررة في حي سالومينسكي، مبنى سكني تضرر جراء إصابة مباشرة لإحدى المسيرات الروسية في هذا المبنى السكني المكون من 5 طوابق. طبعا عدد من الشقق السكنية كانت قد تضرر بعد اندلاع النيران فيها، وبطبيعة الحال هناك الطوابق السفلية من هذا المبنى السكني، وهي يعني مجموعة من المحلات التجارية. هذا هو أحد هذه المحلات التجارية والذي تدمر بشكل كبير بعد اندلاع النيران فيه. حجم الدمار واضح، ولا تزال فرق الإنقاذ والطوارئ لا تزال تعمل في هذه المنطقة، لا تزال تعمل على إخماد بؤر النيران المشتعلة، وأيضا تعمل على إزالة الركام والأنقاض. هذا الحي تعرض بشكل يومي تقريبا للضربات بالمسيرات الروسية. طبعا كما نشاهد لا يزال هناك عدد من رجال الإطفاء وفرق الدفاع المدني، وهناك أيضا انتشار أمني في هذا الموقع. هذه عدد من المحلات المستهدفة أو التي تضررت جراء هذا الاستهداف. عمدة المدينة فيتالي كليتشكو تحدث اليوم عن أن الضربات على هذا المبنى كانت قد أدت إلى إصابة 4 أشخاص في عموم كييف بسبب هذه الضربات. تحدثت أيضا عن إصابات عدة في مناطق أو في أحياء العاصمة كييف بسبب الضربات الروسية خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح الباكر. سلاح الجو الأوكراني اليوم تحدث عن أن دفاعاته تمكنت من إسقاط 134 مسيرة من أصل 173 مسيرة أطلقتها القوات الروسية خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح. إياد السيتي، التلفزيون العربي، كييف.
3: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الدول الأوروبية تفعل كل ما في وسعها لعرقلة المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع بين موسكو وكييف. وأضاف لافروف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن موسكو ستحقق أهدافها العسكرية في أوكرانيا بغض النظر عن الظروف.

0: ради утопической цели сдерживания
1: России. من أجل تحقيق الهدف الطوباوي المتمثل في احتواء روسيا، دمر الغرب نظام الأمن الأوروبي وعمل على ترسيخ نظام معادل لروسيا في كييف، وإدراكا منها لعبثية جهودها تفعل أوروبا كل ما بوسعها لعرقلة التوصل إلى حل سلمي وإفشال آفاق المفاوضات التي يهتم بها كثيرون بمن فيهم إدارة ترامب.
2: بدوره قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إنه لا يرى أي مؤشر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإنهاء الحرب في أي وقت قريب، مؤكدا أن الروس لا يريدون وقف الحرب في هذه المرحلة على الأقل.
3: من الواضح أن الروس لا يريدون وقف الحرب، أو على الأقل ليس الآن، فبوتين دائما ما يبحث عن ذرائع لعدم الاجتماع وعدم إجراء محادثات جادة تهدف إلى وقف الحرب ووقف القتل. هذا الوضع مستمر منذ سنوات وجميع الوسطاء يرون ذلك بوضوح، فهو يبحث باستمرار عن ذرائع تتيح له مواصلة الحرب.
2: إلى ليبيا، حيث ناشد المواطنون في بلدة مزدار جهة المسؤولة توفير احتياجاتهم العاجلة عقب السيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة، فيما يشهد مستشفى المدينة وضعا صعبا ونقصا في جميع الاحتياجات والمعدات.
4: اضطر صاحب هذا المنزل الواقع في منطقة مزدار شمال غربي ليبيا إلى إخلائه بعدما تجاوز مستوى السيول ارتفاع منزله، فلم تعد الجدران قادرة على حمايته مع أسرته. لم تتوقف الخسائر عند حد الأضرار المادية التي لحقت بالمنازل هنا، إذ جرفت السيول المحاصيل الزراعية وأدت إلى نفوق الماشية.
5: الناس دول الحكومة والناس دول الدولة إنها تجينا وتشوف ترعى ظروف الناس وتقدر ظروف الناس، والناس لها اليوم 3 أيام والله ما في واحد يشبح فيهم.
6: ها الصور احنا عندنا طاحوا، والمواشينا موتوا دجاجنا وحمامنا طيورنا، احنا ناس هنا تعالوا العرض قدامك ما نادم ما يعرفش حتى يقول.
4: منذ الساعات الأولى للسيول والفيضانات توجهت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المناطق المتضررة لإجلاء العائلات وإنقاذ العالقين، إلى جانب فتح بعض الطرق والمسارات المغلقة.
7: مهمتنا هذه تم فتح المسارات بتنظيف مهبط الطيران الإسعاف الطائري، وكذلك مستشفى مزدة الإسعاف، وكذلك المحكمة مزدة، وكذلك أتينا لآخر مرحلة هي محطة الوقود بمدينة مزدة الرئيسية.
4: تداعيات السيول امتدت إلى القطاع الصحي، فمياه الأمطار غمرت المستشفى الحكومي الوحيد بممراته وغرف العمليات فيه، وألحقت أضراراً بعدد من الأجهزة الطبية.
8: طبعاً الأجهزة الطبية أجهزة قديمة جداً وتحتاج لها طبعاً عمرها أكثر من 20 و15 سنة، وهذه الأجهزة منها محاليل معاش فيه ومنها قطع غيار معاش فيه وقديمة، يعني إحنا كيف نقول بالليبيين دوف كباها، كيف المواطن ما توقفش خدمات المستلزمات الطبية والأدوية، المواطن طبعاً مش لقاها في المستشفى ومش محصلها، ما توفرش من الجهات المختصة.
4: ومع انحسار المياه أصبحت بعض الطرق خطرة على مستخدميها ومسارات تحتاج إلى تدخل عاجل في منطقة كانت البنية التحتية متهالكة فيها منذ سنوات.
9: تعكس التقلبات الجوية التي تشهدها ليبيا كل عام هشاشة البنية التحتية في مناطق عدة من البلاد، في ظل غياب استراتيجية واضحة ومستدامة للتعامل مع الكوارث والاعتماد بشكل كبير على الاستجابة الآنية عند وقوع السيول والفيضانات. إبراهيم العبدلي، التلفزيون العربي، بلدية مزدة شمال غربي ليبيا.
2: إلى المغرب، حيث من المرتقب أن يكلف العاهل المغربي محمد السادس شخصية لتشكيل الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، وقد أعلنت وزارة الداخلية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء بحصولها على 97 مقعدا من أصل 395 مقعدا في مجلس النواب. ووفق النتائج النهائية التي أعلنتها الوزارة، فإن الحزب لا يملك أغلبية مطلقة، ما يجعله بحاجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة. تظاهر الآلاف في عدد من المدن الألمانية احتجاجا على حزمة إصلاحات قوانين الحماية الاجتماعية، والتي تقول الحكومة إن هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين حاليا ومستقبلا، بينما ترى فيها النقابات المنظمة للاحتجاجات تقويضا لمنجزاتها وتحميلا للمواطنين فاتورة الإصلاحات.
10: عملك، صحتك، تقاعدك، ثلاث كلمات ترفعها النقابات الألمانية في يوم احتجاج وطني على ما تخشاه من تقليص للحماية الاجتماعية. في برلين و14 مدينة أخرى تخرج المسيرات لتقول للحكومة إن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لا يبدأ من جيوب العاملين والمتقاعدين. هنا في العاصمة تسير المظاهرة من مقر نقابة عمال المعادن نحو مبنى بلدية المدينة. مطالب المشاركين تتجاوز الرواتب إلى الرعاية الصحية وتكاليفها ومستقبل المعاشات التقاعدية.
11: كنت أعمل معلمة وألاحظ منذ نحو 10 سنوات تقليصات في نظام التعليم، وهذا مرتبط طبعا بنفقة الدولة على التسليح والعسكرة. نحن نطالب بالمزيد من الإنفاق على التعليم.
10: حزمة الإصلاحات الحكومية الألمانية تشمل رفع سن التقاعد وتخفيض دعم صناديق رعاية المسنين، إضافة إلى تقليص فترات عقود العمل. الحكومة في برلين تقول إن هنالك الكثير مما أسيء فهمه أو إيصاله للمواطن، لكن النقابات ترى أن الحكومة تخاطر بنقل أعباء الأزمات للعاملين والمتقاعدين.
12: الوثائق والمقترحات التي اطلعنا عليها تتضمن تقليصات سواء في المعاشات أو في الرعاية الصحية أو في مخصصات البطالة، إضافة إلى تشديد شروط العمل. لم يسأ فهم إصلاحات الحكومة، إنها خطط واضحة وحقيقية، ولذلك نتظاهر ضدها في برلين وفي 14 مدينة أخرى.
10: لذلك تراهن النقابات من خلال المظاهرات وحشد الشارع على إيصال صوتها إلى طاولة القرار. لا يدور الخلاف في هذه المظاهرة حول الحاجة إلى إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، بل حول من يتحمل كلفته. النقابات تقول إن من عملوا ومولوا هذه الأنظمة لا ينبغي أن يفقدوا ضماناتها. أما الحكومة فتواجه اختباراً في إقناعهم بأن التغيير لا يعني تراجعاً عن حقوقهم. ياسر معلك، التلفزيون العربي، برلين.
2: شهدت اليابان تزايداً في درجات حرارة الصيف على مدى السنوات الأخيرة، ما دفع المزارعين إلى تغيير ساعات العمل إلى الليل، وجعلت سكان المدن يغيرون أنماط حياتهم وعملهم.
13: في 2:30 فجرا يقطع أسوب ظلام الحظيرة، تشتعل الأنوار وتستيقظ 4000 دجاجة في مزرعته لتناول وجبتها. قبل 6 أعوام لم يكن هذا الموعد جزءا من نظام المزرعة. آنذاك جاءت 3 أيام حر قاسية خسر فيها نحو 500 دجاجة، دفعته إلى إعادة ضبط الساعة.
14: يساعد هذا الأسلوب الدجاجة على الحفاظ على قوته، ونتيجة لذلك يقل عدد الدجاج النافق بسبب الحرارة، ويساعد أيضا على منع صغر حجم البيض. لهذا السبب بدأنا هذه الطريقة في العام 2020.
13: للتعامل مع الحر المتزايد تتحول المزارع تدريجيا إلى حظائر حديثة مجهزة بمعدات تقلل من الخسائر عبر مساعدة الدجاج على تحمل الحر كالمراوح ومياه التبريد وأنظمة أتمتة تختصر على العمال كثيرا من المهمات. على الطرف الآخر اضطر البعض إلى إبقاء الحظائر القديمة التقليدية قائمة. هنا تواصل كازوكو التي تبلغ من العمر 76 عاما، تواصل العمل في ظروف قاسية، تحاول تخفيفها بارتداء سترة تبريد تشحنها كل ساعة، لكن هذا الوضع مؤقت إلى حين اكتمال الانتقال إلى حظيرة حديثة مجهزة بالكامل.
15: مررنا بطقس حار جدا، حتى أنني أصبت ذات مرة بضربة حر نقلت على إثرها للمستشفى.
13: أما في المدينة فهناك وجه آخر للمعاناة. جراء درجات حرارة قياسية تصل أحياناً إلى 40 مئوية في اليابان، المراوح اليدوية والكهربائية المحمولة أصبحت من الأدوات الضرورية التي لا يستغني عنها الناس في يومياتهم.
16: على مدى السنوات الأخيرة لم تعد درجات الحرارة في اليابان حدثاً استثنائياً، بل أصبحت واقعاً يفرض على السكان تغيير أنماط حياتهم وعملهم ويدفع قطاعاتهم بأكملها إلى البحث عن وسائل جديدة للتكيف مع صيف يزداد حرارة عاماً بعد عام. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
2: تتابعون الآن عرض الصحف الأجنبية، وألقاكم على رأس الساعة في نشرة جديدة. إلى اللقاء.
1: في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يناقش تقرير لينوا فوكو تصعيد إدارة ترامب حملة الضغط على شركاء إيران التجاريين بهدف قطع ما تبقى من روابطها بالعالم، عبر تحذيرات مباشرة من وزارة الخزانة للدول بضرورة الاختيار بين التعامل مع طهران أو واشنطن. ويقول الكاتب إن مسؤولا سابقا في القطاع المصرفي يعمل حاليا في وزارة الخزانة الأمريكية أجرى جولة غير معلنة على عدد من الدول، حذر خلالها من مواصلة التعامل مع إيران وضغط لوقف الرحلات الجوية وتقييد العلاقات المصرفية معها. ويشير إلى أن الحملة بدأت تؤتي نتائج ملموسة بعدما أوقفت دول خليجية وتركيا رحلات شركات الطيران الإيرانية، وقيدت الإمارات وتركيا تعاملات مصرفية مع مؤسسات إيرانية بالتزامن مع العقوبات الأمريكية والحصار البحري المستمر. ويوضح الكاتب في الختام أن واشنطن تحاول توسيع الحملة لتشمل أكثر من 50 دولة، بينما لا تزال أمام إيران منافذ عبر الصين وروسيا. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يقول ديفيد هالفينجر وناتان أودنهايمر إن المستشار القضائي الإسرائيلي غالي بهاراف مايارا تحولت إلى العقبة الأبرز أمام مساعي حكومة نتنياهو لتوسيع صلاحياتها وتقليص القيود القضائية والقانونية على عملها. وقال إنها ومع توليها المنصب عام 2022 عارضت إصلاحات قضائية هدفت إلى تقليص سلطة المحكمة العليا، ورفضت تعيينات حكومية مثيرة للجدل، كما قاومت محاولة إضعاف دور المستشارين القانونيين والسيطرة على الشرطة والإعلام، وأدى صدامها مع الحكومة إلى محاولة إقالتها، لكن المحكمة العليا أوقفت القرار. ومع اقتراب الانتخابات يتوقع أن تتصاعد المواجهة، خصوصا في ظل مخاوف من تدخل الشرطة في العملية الانتخابية أو تجاهل الحكومة أحكام المحكمة العليا. وفي الوقت نفسه لا تحظى بهاراف بتأييد مطلق من المعسكر المعارضين للحكومة، إذ ينتقدها يساريون بسبب ضعف مواقفها الأخلاقية والقانونية من الحرب على غزة ومعاملة الفلسطينيين. وختمت الكاتبة بأن بهاراف تقع في قلب صراع أوسع حول حدود سلطة الحكومة واستقلال القضاء والشرطة، وقد تجعل الانتخابات المواجهة معها ومع المؤسسات القضائية أكثر حدة. افتتاحية الغارديان البريطانية رأت أن قمة واشنطن انتهت بعرض من الود الشخصي بين شي جين بينغ وترامب من دون أن تحقق تقدما ملموسا في القضايا التي تعمق التوتر بين البلدين، إذ لم ينتج من القمة سوى تمديد هدنة الحرب التجارية شهرين إلى جانب إشارات محدودة بشأن إيران وتايوان. واعتبرت الصحيفة أن حفاوة الترحيب بشي جين بينغ وتنحية القضايا الخلافية عن جدول اللقاء عكس رغبة ترامب في إبقاء العلاقة مستقرة أكثر من معالجة الخلافات الجوهرية، كما أن القيود الصينية على تصدير المعادن الأرضية النادرة حدت من اندفاع ترامب نحو تصعيد اقتصادي، بينما يواجه الاقتصاد الصيني صعوبات تدفع بكين أيضا إلى تجنب المواجهة. ومع ذلك فإن البلدين يواصلان التنافس على التفوق في الذكاء الاصطناعي، مع رفض واشنطن تقييد تطويره وتمسك بكين بمخاوفها من استخدام القيود لمنعها من اللحاق بالولايات المتحدة. وختمت الكاتبة بأن غياب الاتفاقات الحقيقية أخطر من مجرد فشل القمة في تحقيق اختراق، لأنه يعكس انجرافا تدريجيا للعلاقة نحو مزيد من التنافس. إلى موقع بوليتيكو الأمريكي وتقرير لكايل تشيني يرى فيه أن إدارة ترامب باتت تربط عددا من سياساتها ومشروعاتها بدءا من قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض إلى قوس النصر المقترح بمبررات تتعلق بالأمن القومي وسلامة الرئيس، وهي مبررات تمنح السلطة التنفيذية عادة هامشا واسعا أمام القضاء. ومع ذلك فإن هذا التوضيح يواجه تشكيكا متزايدا من القضاة الذين يرون أن الأمن القومي لا يمكن أن يكون مبررا تلقائيا لتجاوز المتطلبات القانونية، ويستشهد بالحكم القضائي بإعادة صحفيين للبيت الأبيض أو رفض محكمة استئناف اتحادية حجة الإدارة بأن المكونات الأمنية لقاعة الاحتفالات تجعل المشروع بأكمله مرتبطا بالأمن القومي. ويقول تشيني إن ترامب نقل المنطقة نفسه سريعا إلى مشروع قوس النصر، معلنا أن تحويله إلى مجمع عسكري يضم طائرات مسيرة وقناصة جاء بناء على طلب الجيش ولأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأن الطعون القضائية على المشروع لا تزال قائمة بما يعكس استمرار النزاع بشأن مدى اتساع صلاحية الرئيس في استخدام مبررات الأمن القومي. ختاما، في مجلة ناشونال انترست الأمريكية علق ليسيا بيدوتشكو وآدم يور على انتخابات مجلس الدوما الروسي الأخيرة باعتبارها أظهرت قدرة الكريملين على إدارة النظام السياسي وفق النتائج التي يريدها، لكنها لا تعكس بالضرورة استقرارا أو رضا شعبيا. وقال إن الانتخابات أدت وظائف سياسية تتجاوز اختيار النواب، من بينها ضبط تنافس النخب وإظهار قدرة الكريملين على احتواء المعارضة ودمج قدام المحاربين في قاعدة سياسية موالية، إذ دخل 49 منهم مجلس الدوما الجديد، كما استخدمت موسكو الانتخابات لترسيخ ادعاء ضم أراضي أوكرانية عبر إنشاء دوائر انتخابية روسية في مناطق لا تسيطر عليها بالكامل. وختم الكاتب بأن هذه النتائج تخفي فجوة متنامية بين القيادة والمجتمع في ظل الحرب وتدهور الاقتصاد وتزايد القلق الشعبي.

0: كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع، تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية. الجمعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

رأس الساعة، وهذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وإليكم أبرز العناوين. بعد إعلان ترامب رفض المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز، عرقجي يقول إن طهران تنتظر الرد النهائي من الوسطاء، والجيش الإيراني يؤكد أنه مستعد لمواجهة أي عدوان محتمل. مصابون جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة، ومستشفى ناصر في خان يونس يحذر من كارثة وشيكة جراء نقص الإمكانيات. قصف روسي على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن عديدة، وزيلينسكي يقول إنه لا يرى أي مؤشر على أن بوتين مستعد لإنهاء الحرب في أي وقت قريب.

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إن بلاده تنتظر من الوسطاء نقل وجهات النظر النهائية إليها بشأن رد الرئيس الأمريكي على مقترح إيران التفاوضي. عراقچي أضاف أن فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق الشروط التي وضعتها طهران، مشيرا إلى أن التفاوض هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، كما أفاد بأن إيران ما زالت منفتحة على الدبلوماسية، مؤكدا أنه في حال اختيار طريق آخر فإن الجيش الإيراني سيقف ضدهم بحزم. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق المضيق. في المقابل قال موقع أكسيوس الأمريكي أن هناك محاولات من الوسطاء لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لا تزال الفجوات بين الطرفين واسعة جدا بشأن القضايا الرئيسية.
1: هنا المعادلة تبدو واضحة لكنها شديدة التعقيد. طهران تقترح وقفا للقتال لمدة 7 أيام مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، لكن الرئيس دونالد ترامب يرفض المقترح.
2: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعا لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
1: وبحسب ما تنقله وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، فإن ترامب يرى أن استئناف الضربات يبقى احتمالا قائما، وإن كانت طبيعة أي عمليات عسكرية مقبلة وحجمها غير محسومين. في المقابل لا تغلق طهران الباب أمام المسار الدبلوماسي. المجلس الأعلى للأمن القومي ينفي وجود قرار برد عسكري على القيود المفروضة على الرحلات الجوية، مؤكدا استمرار المفاوضات مع الدول المعنية. لكن رسائل الردع الإيرانية تتصاعد، فالجيش الإيراني يحذر من أن أي خطأ أمريكي قد يقابل بضربات قال إنها ستكون أثقل وأوسع وأكثر انتشارا. وفي الخليج تتجه الأنظار إلى تداعيات الأزمة على الملاحة والطاقة. السعودية تعلن دعمها لجهود خفض التصعيد والوساطة التي تقودها قطر وباكستان.
3: تشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير وعدم فرض أي رسوم أو قيود.
1: هنا تتجاوز الأزمة حدود واشنطن وطهران، فاستمرار اضطراب أحد أهم الممرات البحرية العالمية يعني أن تداعيات المواجهة قد تمتد إلى التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
4: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط ضروري لحل الأزمة، ويهدف تصورنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج إلى إنشاء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا إلى جانب دول أخرى مسؤولة مستعدة لتقديم مساهمة بناءة في استقرار هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
1: وبين مبادرة إيرانية مرفوضة وضغط أمريكي متواصل، تبدو كلفة أي خطأ هنا أكبر من أن تبقى محصورة بين طرفي المواجهة.
0: أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التزام بلاده الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز وفقا لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
5: إن سلطنة عمان تؤكد مجدداً التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين من مرات العبور في مضيق هرمز.
0: ولا نرحب بضيفي من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. صباح الخير أستاذ عباس. بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصريح لمقترح الهدنة المقدم من جانب إيران، ما هي خطوة طهران القادمة؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والمشاهدين. الحقيقة لا أتصور يعني هذا الرفض هو رفض نهائي، وخاصة عندما نعرف يعني شخصية الرئيس ترامب ويعني مواقفه المتذبذبة والمتغيرة والمتناقضة، فربما هو يكون نوع من التفاوض أو تصعيد التفاوض أو سقف التفاوض. مجرد بقاء الدكتور عراقشي في الأمم المتحدة والإشارة التي قدمها الرئيس بوزشكيان في مقابلة ليلة أمس بأن عراقشي سيبقى إلى يوم الأربعاء في نيويورك، هذا يعني إشارة بأن المفاوضات مستمرة ما وراء الكواليس. وفي نفس الوقت التصريح كان واضحا بأن نحن بانتظار ما سيقوله الوسطاء العمانيون أو القطريون أو الباكستانيون، لذلك هذه الجهود ربما تؤدي إلى تغيير هذا الموقف إذا كان موقفا صارما. لكن أتصور كما قلت هذا الموقف هو موقف تكتيكي لأنه الرئيس الأمريكي وبحاجة إلى حل هذه الأزمة والخروج من هذا المأزق، والإيرانيون أيضا بحاجة إلى الحل السلمي لهذه الأزمة أيضا، لا ينكر أحد هذا. لكن الثوابت ما زالت تلك الثوابت.
0: ولكن يعني تقول أنه موقف تكتيكي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب يقول أنه ليس متعجلا بشأن إبرام اتفاق مع إيران، خاصة وأن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية والسيطرة الأمريكية على مضيق هرمز تؤتي ثمارها وأن إيران تعاني من الداخل.
6: أنا قلت ربما يكون هذا الموقف موقف تكتيكي، لم أجزم بهذا الموضوع، لكن هذه سردية أمريكية دائما، هو حرب المركبة، ومن ضمن هذه الحرب المركبة هي الحرب الإعلامية والنفسية. الأمريكيون أكثر ضيقا، وهذا ما نشاهده من خلال الأرقام والأعداد التي تنشر، الإحصائيات التي تنشر من قبل مراكز الدراسات، والتراجع الأمريكي والرأي العام الأمريكي بالنسبة للرئيس ترامب، والسوق هو الذي يحكم الأسعارية التي تبين مدى مصداقية كلام الرئيس ترامب بما يتعلق بمضيق هرمز. إذا كان المضيق باختيار الأمريكيين، إذن لماذا هذا التفاوض؟ لماذا هذا الإصرار على هذه المواقف؟ ولماذا الأسعار تصعد بهذه الطريقة التي نشاهدها؟ ولماذا هذه المواقف الأمريكية من الحزب الديمقراطي وحتى من أعضاء من الحزب الجمهوري الذين هؤلاء يبينون جزء من الواقع؟ لذلك لا أتصور هنا في إيران أو في العالم بأجمعه يعول أحد على المواقف الأمريكية وأقاويل أو تصريحات وتغريدات الرئيس ترامب، وهذا الأمر أصبح أكثر وضوحا.
0: حتى التهديد العسكري؟ يعني بموازاة ذلك هدد الرئيس ترامب بالعودة إلى الخيار العسكري بعد الانتخابات النصفية، وأنت تقول أن إيران لا تأخذ هذه يعني حديث الرئيس الأمريكي، حتى التهديد العسكري لا يؤخذ بعين الاعتبار؟
6: كل الأمور تؤخذ بعين الاعتبار، وكل الأمور تؤدي إلى استعداد إيراني لأي مواجهة محتملة، ولكن الخيار العسكري إذا كان مجديا للأمريكيين لما تنازل وتراجع عن الرئيس الأمريكي، هو اتخذ هذا القرار العسكري عدة مرات وهدد ومهد لذلك التهديد التاريخي الذي سمعناه جميعا عندما قال بأنه سينصف إيران يقضي على الحضارة الإيرانية وما تبقى من إيران. وآخر لحظات كانت لحظات مصيرية، ولكن لا أحد في طهران رفع الأعلام والرايات البيضاء، ولا أحد استسلم. هذه سردية تهديد مستمر، وهو يبين مدى الورطة الذي وقع فيها الرئيس الأمريكي عندما ينتقل بين هدف عسكري وهدف اقتصادي وهدف سياسي وآخر أمني. لذلك أنا لا أقول بأن هذا التهديد لن يرى النور، لكن في نفس الوقت أريد أن أؤكد بأن هذه التجارب، هذه المواقف هي عمليا جربت ولن تجدي، والإيرانيون مستعدون لكل السيناريوهات.
0: إيران شاركت في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبعنا الرئيس بزشكيان وكذلك وزير الخارجية عباس عرقجي الذي يعني بقي في نيويورك يواصل مباحثاته هناك. هل نجحت إيران من خلال حركها في الأمم المتحدة إلى كسر العزلة الدبلوماسية وتشكيل جبهة دولية ضاغطة على واشنطن؟
6: بقدر كبير أتصور نعم، يعني مع المحاولات الأمريكية كانت هي تريد الحد من حتى منعت ولن تعطي تأشيرة لقسم كبير من الوفد الإيراني، وخاصة لن تعطي تأشيرة لأحد حتى لشخص واحد من الكادر الإعلامي للرئيس. لكن تصور الرئيس بزشكان استطاع من خلال لقاءاتي ومن خلال مقابلاتي ومن خلال خطابي الذي ارتجل به ووضع الورقة الممهدة جانبا، استطاع أن يكسب هذا الرأي، ومن خلال إطلالته كانت مفيدة جدا، وهذا ما وحد الشارع الإيراني أيضا أكثر مما كان عليه سابقا. ولن نرى هذا الإجماع على الداخلي من مختلف التيارات السياسية على يعني نعم. دعمها وترحيبها بهذا الخطاب، وحتى على صعيد العالم تصور بأنه استطاع أن يخاطب هذه الشعوب. الحضور الكثيف للوفود في القاعة عند إلقاء الكلمة كانت واضحة، وهذا ما نقارنه بشكل كبير بما خلت القاعة عند خطاب نتنياهو الذي كان دائما يشيطن إيران، وهذه نقطة تحسب للوفد الرئاسي إلى الأمم المتحدة.
0: عباس خميرة الدبلوماسي الإيراني السابق كنت معنا من طهران، شكرا لك. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإجراءات المالية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد بنوك
7: راديو الحرية 92.7 FM

0: الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.

0: سائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة. هذا صباح حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية حتى الثامنة إن شاء الله بملفات إخبارية مختلفة ستكون حاضرة معنا هذا الصباح على الهواء مباشرة. اليوم هو طبعا الأحد، اليوم 27 من الشهر التاسع، شهر أيلول سبتمبر من سنة 2026، هو اليوم 16 من الشهر الرابع، شهر ربيع الثاني من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. مبارك لعرساننا الذين بالأمس كانوا في عرس وطني فلسطيني نظم من الخليل في دورة تحديدا يعني تنظيم يعني رائع مميز جدا. فبنقول مبارك للعرسان جميعا، مبارك لكل حد عنده كان مناسب الأسبوع الماضي، ومبارك لبسمة التي انتهت أيضا رحلة جمع التبرعات لعلاجها وجمع تكاليف العلاج إن شاء الله. نسأل الله أن يتمم عليها الشفاء العاجل والقريب لها ولكل يعني المرضى بشكل عام. صباح الخير مرة تانية لكل متابعينا الكرام. اليوم الأحد، أجواء رح تستمر دون تغير ملحوظ، رح يكون الطقس حار نسبي بوجه عام خلال ساعات منتصف النهار، لطيف أثناء ساعات المساء، يميل للبرودة فوق أعالي الجبال ليلا وخلال ساعات الصباح الأولى والباكر. الاثنين غدا رح يكون الطقس حارا جدا، رح يكون حار يعني نسبي بوجه عام خلال ساعات منتصف النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء، يميل للبرودة فوق أعالي الجبال ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر، بالإضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة ستكون قليلة غدا إن شاء الله. الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات مئوية. رح يكون الطقس غائم جزئي معتدل خلال ساعات يعني النهار مع سقوط أمطار يوم الثلاثاء خفيفة على فترات خاصة في شمال البلاد. باردا راح يكون نسبيا رطبا مساء وليلا، تنشط الرياح على فترات الأربعاء، تستمر درجات الحرارة دون تغير ملحوظ، تبقى دون معدلاتها. راح يكون الطقس غائم جزئي معتدل خلال ساعات النهار مع فرصة هطول الأمطار بشكل عام اللي راح تكون حاضرة خلال يوم الأربعاء. راح يكون الطقس غائم جزئي معتدل خلال ساعات النهار مع فرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة خاصة في شمال البلاد، باردا نسبيا رطبا مساء وليلا وتنشط الرياح. في عنا انخفاض آخر راح يكون نهاية الأسبوع يوم الخميس القادم إن شاء الله، وراح يكون في عنا أمطار في أجزاء مختلفة من البلاد. اليوم العظمى تسجل في الخليل 25 درجة مئوية تنخفض ل 16، بكرة 26-17، الثلاثاء 23-16، ويوم الأربعاء 22-15. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نروح لنصيحة اليوم المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبي أبو حمودي. صباح الخير وأهل وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم عن النصيحة الممكن نقدمها للسادة المتابعين.
1: صباح الخير إلى صباح الخير للمستمعين.
0: صباح الورد.
1: أتكلم اليوم عن موضوع هو أن صرنا نشوف في ساعة الصباح الأولى أيام هاي الندم موجود على الطرقات، وهذا الندم يعني عبارة عن طبقة لزجة موجودة على الطريق.
0: نعم.
1: هذا الندم يعني بيعمل عملية تزحلق كبير بالنسبة للمركبات. عشان هيك يعني خاطب يعني سفرته ينتبه لهذا الندم ولهذا الطبقة اللزجة الموجودة على الطريق، عشان إيش يكون أي نوع من عمليات التزحلق. عشان هيك مجرد ما يشاهد أي منطقة فيها ندم يقوم بعملية تخفيف السرعة قبل ما يصل هذه المنطقة، ويصير هذه المنطقة بشكل يتلائم مع وضع الطريق وما يكون سريع جدا.
0: نعم نعم.
1: خاصة إذا كان على منعطف، يعني كثير من المنعطفات لاحظ بسرعة شوي مع الطبقة اللزجة هذه الموجودة على الطريق، جاي لك يصير عندنا عملية تزحلق وعدم سيطرة على المركبة. كمان في المنطقة اللي فيها من حضرة قوية أو منطقة مثلا أنجع على مختلف طرق وأتفاجئ هذا الكلام، كان بأنت لهذه الوضع اللي يكون موجود على الطريق. كمان أبعد كل البعد في هذا الوضع عن استخدام البركات الفجائية، لأن الفراغ الفجائية بتسبب إشكالية كبيرة في الطريق. على أساس هيك بطالب من يعني إخوان السائقين إنه ينتبهوا مع عدم استخدام الفرم الفجائية يكون هنا دائما استخدام البريك تدريجي وما يستخدم البريك بشكل كامل مرة واحدة. فانتبهنا خاصة الصباح الأولى للطلاب للمركبات لحركة بشكل كامل يكون الانتباه وحذار بيننا كل البعد عن حوادث أكثر
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله السلام إلى الجميع.
0: خليني أشكرك جزيل الشكر دائما وأبدا متابعنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبي أبو حمودي طبعا من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، شكرا جزيلا لك. حياكم الله من جديد وأهلا بكم مرة أخرى. اعتبر مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن ما جرى في الأمم المتحدة من انسحاب الوفود أثناء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورة زائفة، بينما علق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بقوله إن عزلة إسرائيل على الساحة الدولية تتزايد بصورة متواصلة. وقال دانون في تدوينة على منصة إكس إن لكل وفد 6 مقاعد في الجمعية العامة، وعادة يجلس ممثل واحد عن كل وفد أثناء خطابات رؤساء الدول، لكن ما حدث يوم الخميس أثناء خطاب نائب رئيس كولومبيا الذي تحدث قبل نتنياهو أن القاعة امتلأت بشكل استثنائي. أردف أنه عندما صعد يعني نتنياهو لإلقاء خطابه خرج ممثلو عدد من الوفود مدعين أن هذه الوفود لم تدخل إلى القاعة للاستماع لنائب رئيس كولومبيا وإنما دخلت لكي تخرج أثناء خطاب إسرائيل، زاعما أن الهدف كان إحداث مشهد انسحاب إعلامي يتم تصويره بشكل جيد وينتشر في وسائل الإعلام الدولية. في المقابل اعتبر فيدان خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك أن العزلة الدولية لإسرائيل تشهد تزايدا مستمرا، لافتا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية الحازمة في تحويل مشاعر المجتمع الدولي إلى احتجاجات ومواقف سياسية ملموسة قابلة للتطبيق.

0: من جديد صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام. اقتحامات مستمرة متواصل أو تتواصل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. إسرائيل أو جيش داخل جيش الجيش داخل الجيش هنا ذراع إسرائيل رمادية لترسيخ مشروع ضم الضفة الغربية. قتل الأبرياء أمر خاطئ ما قاله حارس إيرلندا الذي ينسحب من مواجهة إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة. حماس تهاجم موقف مجلس السلام من الأونروا وتتهمه بتصفية حق العودة. الاحتلال يقتحم جامعة بير زيت وتحركات استيطانية في رام الله والخليل. الاحتلال الإسرائيلي والإعلام في غزة 262 شهيدا و433 مصابا منذ بدء حرب الإبادة أو 262 شهيدا بعد وقف ربما الحرب حسبما يعني تم الحديث عنها حتى هذه اللحظة حين توقفت الحرب. نتحدث هنا عن 262 شهيدا من الحركة الصحفية فقط، 433 مصابا منذ بدء الحرب الإسرائيلية حتى توقفت على قطاع غزة إن توقفت. طيب نتمنى السلام إن شاء الله للجميع بلا استثناء لأهلنا في قطاع غزة، يعطيكم ألف مليون عافية، ربنا يجملها دائما بالستر. لأهلنا في الضفة الغربية اللي يعني كمان يحاك ضدهم الكثير من المؤامرات، منها عمليات الضم والتوسع الإسرائيلي التي ما تزال ترافق عمليات التهجير أو ترافقها عمليات تهجير وتضييق الخناق على مناطق مختلفة من الضفة الغربية. الله يكون بعون الناس وربنا يثبتنا دائما على ديننا وفي أوطاننا إن شاء الله. شكرا لكل حدا بيتابعنا بهذا الصباح وتحية طبعا خاصة لكم دائما وأبدا. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل برجع لكم إن شاء الله نكمل وياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية الثانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية وقراءة لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا. صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: الكسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700 566.

0: معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب الجديد، صباح الخير لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. رجعنا لكم هذا الصباح لنتابع وإياكم الكثير من الموضوعات الإخبارية، لكن قبل ما نروح للأخبار العبرية تحديدا خلينا نبعث تحية كتير كبيرة بهذا الصباح لحبيبنا وأخونا الرائع والمميز عبود سلام التميمي، ولابنه كمان يوسف الصغير. يسعد صباحك يوسف، وصباح الخير لوالدك ووالدتك، وصباح الخير لكل المتابعين بهذا الصباح. دائما مع شركة الواحة لخدمة التنظيف البيت، دائما بأمان وبسلام. صباح الخير. طيب رح نقرأ الأخبار العبرية وما كتب الإعلام الإسرائيلي هذا الصباح على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية ضمن الفقرة اليومية الثابتة على الهواء مباشرة. بعد شوي رح ينضم إلينا أو معنا الآن عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي، صباح الخير. أهلين أخي راضي، يسعد صباحك جميعا.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا، ويعطيك ألف مليون عافية. اليوم عن الأخبار العبرية، إلى أين وصلت أمور الانتخابات، وإلى أين وصل صدى انسحاب الوفود الدولية من مقر الأمم المتحدة أثناء كلمة نتنياهو؟
1: نعم، يعني إذا قلت لك أنه مقربين نتنياهو استغلوا يعني انسحاب الوفود من ما قبيل كلمة نتنياهو لصالح نتنياهو لما تستغرب.
0: نعم،
1: خلينا نبلش فيها الآن بالحدث. صار السنة العدد 70 دولة انسحبت، السنة هاي 78 دولة. طبعا ضلوا الإمارات والبحرين شكلهم بيعرفوش إنجليزي فضلوا قاعدين. الآن طبعا هاي مزحة يعني، لكن اللي حصل عشان احنا بنحكي انجليزي، انه المقربين من نتنياهو وصفوا بانه هذا الحدث هو حدث ضخم وكبير، وبانه يزيد في عزلة اسرائيل، وبانه هناك شخص وحيد يمكن ان يحارب هذه العزلة في العالم وهو نتنياهو. ويقولون بانه نتنياهو بعد هذا الانسحاب كان قد تحدث بثقة كاملة وبلغة إنجليزية طليقة وواضحة لكل الدول. وقالوا تخيلوا لو أن هذا المشهد كان فيه آيزنكوت، في إشارة إلى أنه يمكن في الدورة القادمة بعد عام أن يكون آيزنكوت هو رئيس الوزراء القادم،
0: ما يعرفش يحكي،
1: وبأنه لن يستطيع مواجهة هذا الحدث.
0: نعم نعم نعم،
1: هذا أولا. ثانيا، بأنه هناك حالة يعني قلق من إسرائيل، في إسرائيل من هذا الانسحاب، وخاصة بأنه ازداد عدد الدول.

0: والذي أقلقهم أكثر هو انسحاب مصر تحديدا وانسحاب الأردن. وكلمة معاهي الأردن لا شك بأنه كانت لها صدى كبير صراحة، يعني كانت قوية جدا إلى أبعد الحدود. والذي أغضبهم أيضا بأن حالة التصفيق الشديدة لكلمة الرئيس محمود عباس، وصحيح أنها كانت بالفيديو كونفرنس ولكن كانت لها تأثير دولي نوعا ما، من خلال 178 دولة تعترف بفلسطين. هذه العزلة يعني يصورها الإسرائيليون بأنه يجب استغلالها كثيرا من أجل يعني طرح السردية الإسرائيلية. يعني مثلا بدي أقول لك من أحد الموضوع العزلة لإسرائيل، هو اللي احنا تحدثنا عنه خلال المسابقات قبل كم يوم لما كان قبل من في موضوع الحملة، انه كان في حوالي 15 او 16% من الامريكان بيعتبروا انه إسرائيل هي دولة عدوة. حصل مثلا موقف على منصة دولية، انه في منتدى، هذا مبارح حصل في منتدى في السويد في ستوكهولم، كان في منتدى لجمعية الصداقة الإسرائيلية السويدية، وطلع واحد من شان يلقي كلمة، تفاجأوا بأنه هذا الشخص كان يحمل معه طلاء بلون أحمر، فقام برشه فوق العلم العلم الإسرائيلي، وقال بأنه يجب وقف القتل في قتل الأطفال في غزة وفي الضفة الغربية، وطبعا تم اعتقاله.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم
0: هذه
1: نعم.
0: كمان هذه كمان تجسد حالة عزلة، إضافة إلى حالة العزلة اللي بتحدثوا عنها من خلال مباراة ستقام أو قيمت ما بين المنتخب الإسرائيلي ومنتخب الإيرلندي في لعب مش عارف إيش هي. الآن حسب البروتوكول الرياضي دائما يجب أن يجب على الفريقين أن يتصافحا. الآن كان هناك عدم مصافحة من قبل الفريق الإيرلندي للإسرائيليين، بل بالعكس بأنه تم تغيير لون الكالرات أو التيشيرت اللي بدهم يلبسوه للون أسود، في إشارة إلى الاحتجاج على تصرفات إسرائيل. وهذا طبعا سوى حالة غضب شديد بأنه هذا الموضوع ما يعني السياسة ما لها علاقة بالرياضة، بالعكس أساسا الرياضة هي السياسة الجميلة، بسموها الرياضة هي السياسة الجميلة معروف. وبالتالي الحديث يدور عن عزلة تعيشها إسرائيل. الآن نتنياهو تلقى خلال هذا الأسبوع ثلاث أمور يعني كانت مزعجة له تماما. أولا الإحراج الدبلوماسي الذي تعرض له في الأمم المتحدة، وعدم القدرة على مقابلة ترامب، ومن استقبله هو القنصل الأمريكي فقط في تلك المنطقة، وزائد كمان بأنه اضطرت طيارته تهبط في مطار عسكري وليس في مطار في نيويورك. وهو حاول أنه يحكي عن مامداني وعن زوجة مامداني أنها حطت لايك لأحد الناشطين اللي هو بأيد القضية الفلسطينية.
1: نعم.
0: الآن الخبر الثاني اللي بحاول نتنياهو يبعي يعني يضحضه تماما، هو بأنه كشف تقرير لم تنفيه الولايات المتحدة وجاء من مصر، ولكن مكتب نتنياهو نفى. ما هو هذا التقرير؟ بأنه رئيس المخابرات المصرية السيد حسين كامل كان قد زار إسرائيل قبل 7 أكتوبر ب11 يوم، وحذر إسرائيل من أنه سيكون هناك هجوم كبير، ولكن نتنياهو بشكل متعجرف تجاهل هذا الخبر. وهذا طبعا يعني أعتقد سيكون تفاعلاته، لأن بصراحة موضوع مصر بيختلف عن دول أخرى، يعني دولة وازنة لها ثقلها. وبمناسبة نحن بنضل نحكي عن أنه إسرائيل بتحدث عن تعاضد مصر والجيش المصري. الآن الخبر الثالث اللي هو أزعج نتنياهو اللي حدث بالأمس بعد خروج السبت، أنه اجتمع 5 من قادة يعني التغيير اللي هو ليبرمان ويائير جولان ونفتالي بينيت وآيزينكوت ويائير لابيد، اجتمعوا في بيت يائير لابيد و يعني استطاعوا أن يعني يصلوا إلى اتفاق بأننا سنترك من سيكون رئيس الوزراء بعد نجاح الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات. لكن دعونا نتوقف عن المناكفة، والهدف الأعلى والأسمى هو إسقاط حكومة نتنياهو. وهذا طبعا يعني ما توقع نتنياهو، لأنه كان يعني نتنياهو مشهور في القدرة على تفكيك المعارضة، دائما مشهور فيها نتنياهو، وعنده ثعلب في هذا الموضوع، لكن هذا الموضوع يعني واضح انه في اتفاق، واعتقد انه سيكون له وضعه. الان لماذا يا إرجولان اضطر ان يجلس في هذه الجلسه؟ لانه يا إرجولان خسر مقعد او اثنين في الاستطلاعات في الوسط العربي. لماذا؟ لانه كان قد ايد عدم يعني يعني او استبعاد يتأيد استبعاد سامي شحادة من الانتخابات، وهذا ما حصل قبل ان يكون هناك في قرار للمحكمة العليا.
1: نعم نعم نعم. طيب هذا طبعا نروح لدقات الساعة ونرجع لك ان شاء الله، لانه تأخرنا دقيقة عليها، ونرجع ان شاء الله نكمل وياك ما تبقى من اخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: طيب رجعنا لك أبو أحمد مرة تانية للحديث هنا عن الأخبار العبرية.
0: ما لحقتش تروحي؟
1: خلاص راحت على ربحي، قالنا بنفعش نطلعها.
0: طيب الآن فيما يتعلق بتقرير، كشف تقرير وقدم لل يعني كانوا من الفضيحة، اعتبروه فضيحة في بريطانيا، بأنه مرافق لإسماعيل هنية رحمه الله، يعني كان أنه هذا الشخص كان قد تم توطينه وحصل على جنسية في بريطانيا، وبأنه هذا الشخص كان يخطط لأهداف ضد يهود في برلين وفي أعتقد في فيينا حسب التقرير، وبأنه هناك تحقيق كامل في وزارة الداخلية في بريطانيا كيف أنه هذا الشخص حصل على هذا التقرير. طبعا هذا هو ضمن سياسي ومنهجي من أجل محاولة معاقبة بريطانيا على الاعتراف بدولة فلسطينية.
1: نعم نعم نعم.
0: واعتبروا كنوع من الفضيحة السياسية، وهذا طبعا بقول لك إسرائيل مش راح تسكت عن هذا الخبر على أعلى المستويات في بريطانيا. إسرائيل تخطط حسب الإعلام الليبري تخطط لمهاجمة دولة عربية مستقبلا، حسب التوقعات بأنه هذه المهاجمة ستكون تجاه مصر حسب أقوال، يعني انه هي مش راح تسكت لمصر، وانه في حالة تعاظم للجيش المصري، ولكن بنوع من السياسة الخفية يعني او السياسة البطيئة او غير المعلنة، لكن هم بيقولوا انه في المحصلة، وهذا بتعرف ان حكت على اكثر من في اكثر من محفل سياسي من قبل يعني سياسيين متطرفين في اسرائيل، قالوا انه المرحلة القادمة راح تكون مع مصر.
1: نعم
0: حكوها
1: نعم
0: يعني بشكل واضح.
1: صحيح صحيح.
0: ولذلك يعني ولاحظ حتى انه نتنياهو في خطابه ما ذكر مصر على الاطلاق، يعني قال هاجمونا في الاردن هاجمونا في كذا، ولكن يعني الـ مصر ما ذكروها.
1: نعم.
0: بدي احكي عن في موقع اسرائيلي ساخر، يعني هذا يعني كيف بقول لك يعني شغله مسخره، يعني انه يعني انتقادي في كنوع من السخريه، كان هناك سخريه تجاه المندوب البحريني والمندوب الإماراتية بأنهم استمر تواجدهم، يعني ما احترموهمش كمان، مش والله ما قالوش كولا كفود ولا كل احترام وكذا، بل بالعكس يعني هاجموهم بأنه يعني اضطروا صاغرين أن يبقوا، وبأنه كان على الأفضل على دول أخرى أن تبقى، في إشارة إلى أنه يعني في حالة من السخرية وعدم الاحترام لهذه الدول اللي استمرت، وطبعا معروف أنها دولتين عربيات، وما بعرفش ما جابوش حتى سيرة عمان ولا الدولة الثانية، لأن كمان عمان عندها علاقة دبلوماسية. هذا طبعا الموقع عادة يعني بيستضيف إيدي كوهن وغيره وغيراته من المؤثرين السياسيين يعني في أو التحليليين في إسرائيل، وشوف أنت قديش الاستهانة حتى بمن يقف إلى جانبهم من الدول العربية وخاصة مندوبة الإمارات.
1: الله يخليها.
0: آخر خبر نحكي سيد راضي، أنه هناك قرار من المستشار القانوني للحكومة بأن يتم تأجيل طرح عطاءات البناء في منطقة إيوان إلى شهر، إلى يعني بعد الانتخابات. لماذا؟ لكي لا يكون هذا الشيء عنصر انتخابي، وفعلا كان موضوع إيوان هو عنصر انتخابي وخاصة لسموتريتش. وطبعا هذا القرار لاقى استهجان من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة، لأنه بقول لك أنه يعني يجب اعتلاء هذا الملف تماما، لأنه يقضي على حلم الدولة الفلسطينية، ولكن يعني ما بنعرف إذا القرار بيضل نافذ إلى ما بعد الانتخابات، ولكن هذا اللي صدر من الأيام العبري صباح هذا اليوم.
1: خلينا أشكرك على كل طبعا ما جمعت لنا من أخبار هذا الصباح على الهواء مباشرة. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير المختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك.

0: مرحبا بكم، نكون وصلنا وإياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله السادسة صباحا ضمن برنامج جاي على البدري ومساحة حرة. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بهذا الصباح، شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، وتحيات فريق العمل لكم من هندسة الصوت ربح برموز يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك، وهذه محبتي للجميع. راضي كرامي من خلف الميكروفون وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
6: تترجم الإرادة إلى صروح، وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية. ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
7: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
8: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: مستعد لمواجهة أي عدوان محتمل. القوات الحكومية اليمنية تستهدف تجمعات وآليات لأنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بباب المندب، واتهامات للجماعة باستخدام أسلحة إيرانية تهدد سلامة الطيران والملاحة جنوب البحر الأحمر. الجيش السوداني يعلن السيطرة على أمشر بشمال كردفان، والبرهان يقول إن السودان لن يستجيب للضغوط أو الابتزاز. قصف روسي على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن عدة، وزيلينسكي يقول إنه لا يرى أي مؤشر على أن بوتين مستعد لإنهاء الحرب في أي وقت قريب.

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن بلاده تنتظر من الوسطاء نقل وجهات النظر النهائية إليها بشأن رد الرئيس الأمريكي على مقترح إيران التفاوضي. وأضاف عراقشي أن فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق الشروط التي وضعتها طهران، مشيرا إلى أن التفاوض هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق. كما أفاد أن إيران ما زالت منفتحة على الدبلوماسية، مؤكدا أنه في حال اختيار طريق آخر فإن الجيش الإيراني سيقف ضدهم بحزم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد بلاده للحوار شريطة الالتزام بالقوانين والتعهدات الدولية، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع التزام من إيران بتعهداتها في حين لا يلتزم الطرف الآخر بها. وجاء ذلك في كلمة متلفزة عقب عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وركز الرئيس الإيراني خلالها أيضا على الأوضاع الداخلية، متعهدا بمواصلة العمل من أجل معالجة مشكلات البلاد. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق المضيق. في المقابل قال موقع أكسيوس الأمريكي إن هناك محاولات من الوسطاء لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لا تزال الفجوات بين الطرفين واسعة جدا بشأن القضايا الرئيسية.
1: هنا المعادلة تبدو واضحة لكنها شديدة التعقيد. طهران تقترح وقفا للقتال لمدة 7 أيام مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، لكن الرئيس دونالد ترامب يرفض المقترح.
2: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعا لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
1: وبحسب ما تنقله وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، فإن ترامب يرى أن استئناف الضربات يبقى احتمالا قائما وإن كانت طبيعة أي عمليات عسكرية مقبلة وحجمها غير محسومين. في المقابل لا تغلق طهران الباب أمام المسار الدبلوماسي. المجلس الأعلى للأمن القومي ينفي وجود قرار برد عسكري على القيود المفروضة على الرحلات الجوية، مؤكدا استمرار المفاوضات مع الدول المعنية. لكن رسائل الردع الإيرانية تتصاعد، فالجيش الإيراني يحذر من أن أي خطأ أمريكي قد يقابل بضربات قال إنها ستكون أثقل وأوسع وأكثر انتشارا. وفي الخليج تتجه الأنظار إلى تداعيات الأزمة على الملاحة والطاقة. السعودية تعلن دعمها لجهود خفض التصعيد والوساطة التي تقودها قطر وباكستان.
3: تشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير وعدم فرض أي رسوم أو قيود.
1: هنا تتجاوز الأزمة حدود واشنطن وطهران، فاستمرار اضطراب أحد أهم الممرات البحرية العالمية يعني أن تداعيات المواجهة قد تمتد إلى التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
4: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط ضروري لحل الأزمة، ويهدف تصورنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج إلى إنشاء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا إلى جانب دول أخرى مسؤولة مستعدة لتقديم مساهمة بناءة في استقرار هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
1: وبين مبادرة إيرانية مرفوضة وضغط أمريكي متواصل، تبدو كلفة أي خطأ هنا أكبر من أن تبقى محصورة بين طرفي المواجهة.
0: أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البسعيدي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد التزام بلاده الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز وفقا لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
5: إن سلطنة عمان تؤكد مجددا التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين ممرات العبور في مضيق هرمز.
0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإجراءات المالية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد بنوك ومزودي خدمات الطيران الإيرانية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى إعلان كل من تركيا وسلطنة عمان والإمارات وقف رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى أراضيها. كما توقفت كبرى البنوك التجارية بتركيا والإمارات عن إجراء معادلات أو معاملات مالية مع إيران بحسب تعبيره. وأضاف بيسنت في منشوره على منصة إكس أن القيادة الإيرانية نفسها قد أقرت بالتبعات الاقتصادية لهذه الحرب، مشيرا إلى تراجع قيمة الريال الإيراني لمستويات قياسية. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير، إذن هناك انتظار لرد الوسطاء كما قال عباس عراقتشي، وكلمة للرئيس الإيراني بمجرد عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف يبدو الوضع في إيران اليوم؟
6: صباح الخير نضال. يعني يمكن القول بأن وزير الخارجية الإيراني تحدث عن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لنيويورك والوفد الإيراني في نيويورك، قال بأن أجرينا محادثات مع الكثير من الدول بمشاركة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد على أن طهران لم تغلق باب الدبلوماسية ومنفتحة على الحوار والمفاوضات مع الولايات المتحدة. فيما يتعلق برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ والسفن الإيرانية، يقول عراقجي بأن الرئيس الأمريكي يطلق تصريحات متناقضة كثيرا، ولكن طهران تنتظر الرد الرسمي عبر الوسطاء قطر وباكستان. وكذلك قال بأن فتح مضيق هرمز متعلق تماما بتحقيق شروط إيران، وإيران لن تتنازل عن هذه الشروط. يتحدث عن عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها وفقا ل مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام آباد، بالإضافة إلى أن عراقجي أكد على أن المشكلة مع الولايات المتحدة لا سبيل لحلها إلا عبر تفاوض عادل ويضمن حقوق الشعب الإيراني. بالإضافة إلى ذلك هناك ترحيب كبير نضال بتصريحات الرئيس الإيراني في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك ما قام به الرئيس الإيراني من نشاطات في نيويورك ولقاءاته وتصريحاته التي أكد فيها على حق الشعب الإيراني وعلى رفض الحرب وكذلك الاستعداد للعودة إلى طاولة التفاوض. عسكريا هناك تصريحات من المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، يتحدث العميد شاكارتشي عن استعدادات كبيرة لدى القوات الإيرانية أي اعتداء من الولايات المتحدة أو إسرائيل، ويقول بأن القوات الإيرانية على تمام التهيؤ للتصدي لهذه الهجمات أو الاعتداءات التي يمكن أن تكون خلال المرحلة المقبلة. الصحف الإيرانية كذلك نضال تقول بأن رفض الرئيس الأمريكي المقترح الإيراني يعني أن واشنطن تتهيأ لجولة جديدة من التصعيد مع إيران نضال.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل أمير جابر مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. قال مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي إن وزير الخارجية فؤاد حسين الذي يزور الولايات المتحدة حاليا سيجري حوارات مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن ملف تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران في خضم العقوبات الأمريكية المفروضة على حركة الملاحة الجوية الإيرانية. وكانت فصائل عراقية قد هددت بالتصعيد في حال عدم عدول الحكومة عن قرارها المتعلق بمنع حركة الطيران الإيراني في العراق.
7: تجد الحكومة العراقية نفسها أمام اختبار جديد لقدرتها على إدارة التوازنات الداخلية والخارجية المتشابكة في خضم ملف جديد عنوانه حظر المطارات على الطيران الإيراني. فصائل مسلحة عراقية وأطراف سياسية مؤثرة أخرى أعلنت عزمها تنظيم فعاليات احتجاجية داخل المطارات رفضا لتطبيق القرار الحكومي القاضي بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط داخل مطارات البلاد التزاما بالحظر الذي أعلنت واشنطن فرضه حيال حركة الملاحة الجوية الإيرانية على مستوى العالم.
8: نهي بالحكومة العراقية المؤقتة عدم استجابة لهذا القرار الظالم وغير الأخلاقي، وإنه أول اختبار لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة والشاملة التي كنا نتمنى أن تكون يوم 1/10/2026. ورفض هذا القرار الجائر وإلا لا معنى للسيادة.
7: الحكومة العراقية من جهتها أعلنت عبر مكتب رئيس الوزراء أنها تجري حوارا مباشرا مع الجانب الأمريكي لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات. في سياق ذلك قال مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي إن وزير الخارجية فؤاد حسين الذي يتواجد حاليا في الولايات
9: راديو الحرية
10: 8:45 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: لم ينتهي بعد بشأن ملف سحب سلاح الفصائل، فقد أجلت الحكومة الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة حتى شهر يونيو من العام المقبل بعد تجاذبات كبيرة رفضت في خضمها بعض الفصائل مبدأ سحب السلاح، في حين اعترضت أخرى على الآليات.
4: قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة. أضاف العبودي أن هذه الخطوة جاءت بعد تفاهم توصل إليه رئيس الوزراء علي الزيدي خلال زيارته للولايات المتحدة بشأن استمرار إرسال شحنات الدولار النقدي إلى العراق.

أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن سلسلة غارات جوية على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد. هذا وأشارت القوات الحكومية في بيان لها إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، فضلا عن استهداف مخازن تضم أسلحة وذخائر وصواريخ في شرق المحافظة وغربها. ونشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة لقوات الحكومة مشاهد لاستهدافها تجمعات وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب القريبة من باب المندب.

0: قالت القوات الحكومية اليمنية إنها رصدت استخدام جماعة أنصار الله الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية بطرق تهدد سلامة الطيران المدني والمسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر. وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إلى رصد استخدام الجماعة أسلحة دفاع جوي إيرانية ذات تقنيات وتكتيكات مبتكرة تم توجيهها ضد عدد من الطائرات المدنية وتحويلها إلى صواريخ جوال تنطلق من محافظة الحديدة غربي اليمن باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر. ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري، ومن عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المقرمي. سأبدأ مع عمر من عدن. أطلعنا عمر على آخر التصريحات الحكومية وآخر التطورات الميدانية أيضا.
1: صباح الخير نضال. فجر اليوم اندلعت معركة عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في الجبهة الشرقية لمدينة تعز دون تسجيل أي تقدم ميداني لأي من الطرفين، لكن المصادر هناك أكدت سقوط ضحايا من الجانبين. وفي غربية المدينة وتحديدا في جبهة الوازعية المضاربة، قوات العمالقة تدمر مدرعة للحوثيين وتستهدف آليات عسكرية في مواقع متفرقة من كهبوب المطلة على باب المندب وكذلك على الوازعية، وتؤكد مقتل قيادي حوثي خلال الاشتباكات الدائرة في جبهة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب من الناحية الشمالية الشرقية. الطيران الحربي التابع للجيش اليمني استهدف مواقع وتحصينات للحوثيين في مواقع ومناطق متفرقة من تعز، أبرزها جبهة الكدحة ومقبنة، وكذلك غارات استهدف تجمعات للحوثيين في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان على الجنوب الغربي لمحافظة تعز. وإلى ذلك امتدت المواجهات من جبهة راس إلى جبل جردد الاستراتيجي وصولا إلى جبهتي الوازعية والمضاربة. قبائل الصبيحة هناك تؤكد أنها أحكمت سيطرة على مواقع حاكمة بعد أن سيطرت على جبل البازلة بمديرية المضاربة بمحافظة لحج، وجاء ذلك بتعزيز من قوات درع الوطن والعمالقة، ودفعت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بقيادة حمدي شكري الصبيحي تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ذاك النطاق الجغرافي بعد أن صدر قرار رئاسي بتشكيل القوة 33 مدرع إضافة إلى انضمام أربعة ألوية عسكرية لقوام هذه القوة وتعيين قيادة جديدة لها. وفعلا دخلت خط المواجهة في مديرية المضاربة والوازعية. تقول مصادر حكومية ميدانية إن الطيران الحربي استهدف مدفعية للحوثيين في عجلة الضريفة كانت تستهدف إمدادات القوات الحكومية باتجاه جبل جردد الاستراتيجي وهو في مديرية الشمايتين. وهذا الجبل الاستراتيجي نضال يطل على ثلاث محافظات رئيسية هي اليمن ولحج وتعز. أما في حجة شمال غربي اليمن هناك تحشيدات عسكرية وتعزيزات ثقيلة للطرفين، ويبدو من خلال المؤشرات الميدانية والشواهد أنه يعني بالقرب ستحدث معركة وشيكة بعد وصول التعزيزات العسكرية إلى المنطقة في مسرح عمليات المنطقة العسكرية الخامسة. وكان الحوثيون قد شنوا هجوما واسعا بالصواريخ البالستية والمسيرات خلال الساعات 48 الماضية، وأكد الحوثيون أنهم يريدون تأمين مناطق معينة، أو بحسب المصادر الحكومية قال إن الحوثيين يريدون أو يسعون إلى تأمين مناطق معينة تمهيدا لهجمات ستشنها جماعة الحوثيين باتجاه ميناء ميدي الاستراتيجية. وكذلك هناك وقعت اشتباكات على طول الشريط الحدودي على مسرح المنطقة العسكرية الخامسة، وكذلك في جبهة الظاهر بالملاحيض وفي مختلف المحاور هناك في حرض وحيران. الآن. إذن العملية العسكرية مستمرة في عدد من المحاور الرئيسية للقتال في اليمن، ومواجهات تشهدها معظم الجبهات في اليمن نضال، لكن المواجهات الأشرس هي تحدث في تعز وتحديدا في الجبهة الشرقية والغربية، وكذلك في منطقة الكدحة مرورا بجبهة الوازعية والمضاربة. أما رسميا الجيش اليمني قال إن الحوثيين يستخدمون صواريخ جوالة، صواريخ جوالة إيرانية تهدد سلامة الطيران المدني، وأن هذه الصواريخ تتجول بنحو تصل إلى 25 دقيقة للصاروخ الواحد، وتعمل تتبع النظام الحراري. هذا هو مجمل التطورات الساعة الأخيرة في اليمن نضال. نعم، حتى
0: بالتأكيد هناك صورة أخرى سنقلناها لنا خليل القاهري من صنعاء عن آخر تصريحات جماعة أنصار الله الحوثيين، وكيف يبدو المشهد ميدانيا فيما يجاور صنعاء أيضا. خليل،
2: مرحبا نضال. يعني فيما يخص تطورات الميدان، في العادة ليس هناك جديد في هذا الشأن، يتم التعاطي معه بشكل متواصل هنا في صنعاء، ولكن خلال يوم أمس بث الإعلام هنا في صنعاء مشاهد لما أسماها استهدافات لتحشيدات تابعة للجانب السعودي، في إشارة إلى قوات الحكومة في عدن في أكثر من جبهة، وعرض مشاهد في هذا الاتجاه، يعني لمشاهد تدل على يعني شنه مزيدا من الهجمات ضد قوات الحكومة في عدن. فيما عدا ذلك التركيز يكون كثيرا هنا في صنعاء، والمشهد والبيانات السياسية والعسكرية على جانب التصعيد المتمثل بالغارات الجوية التي تقول قوات الحكومة في عدن إنها تشنها على أكثر من جبهة وعلى أكثر من موقع عسكري خلال أو تزامنا مع المواجهات التي تشهدها عدد من المحافظات، وتنفذها كما تقول قوات حكومة عدن ضد ثكنات عسكرية وتجمعات وعتاد عسكري تابع لقوات حكومة صنعاء. ولكن قوات الحكومة هنا في صنعاء والموقف العسكري والسياسي يشير إلى أن هذا التصعيد يتمثل بأن السعودية هي من تشن هذه الغارات، وخلال الساعات الماضية كان الإعلان عن أن 27 غارة شنت يوم أمس بطائرات F-15 وطائرات تايفون وفقا للمتحدث العسكري. وبالتالي وفقا أيضا للبيان العسكري فإن عدد هذه الغارات يعني حوالي 1060 غارة منذ بدء التصعيد الأخير، وهذه الغارات توزعت بطبيعة الحال على عدد كبير من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء. تركزت معظم هذه الغارات على محافظات تعز ومأرب وأجزاء من الساحل الغربي بين الحديدة وتعز، بالإضافة أيضا إلى لحج ومأرب وصعدة وحجة وعمران. وبالتالي هذا التوزع وهذه الكثافة في الغارات الجوية التي تشن بشكل شبه يومي تقريبا، يعني تعتبره الحكومة هنا في صنعاء تصعيدا يوجب المضي أيضا في تصعيد مماثل، وذلك وفقا لما يسمى هنا التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار الذي تم الإعلان عنه في يوليو أو في أواخر يوليو الماضي، وبدأ معه أيضا تزامنا تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية سواء بالطائرات المسيرة أو بالصواريخ البالستية على مواقع يعني في الداخل السعودي. وبالتالي أيضا الموقف يكاد يكون محصورا في هذا الاتجاه. وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية بطبيعة الحال الروايات تقول بأن كل طرف خاصة في جبهات تعز يحاول أن يحرز تقدما إضافيا وسيطرة إضافية على مزيد من التلال الجبلية والمواقع، وذلك تأمينا وتعزيزا لمواقعه وتثبيتا لسيطرته في الميدان، خاصة في الاتجاهات الواقعة بين الوازعية وكهبوب وأيضا رأس العارة والمضاربة وبعض المناطق في الساحل الغربي.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من صنعاء. شكرا أيضا لعمر المقرمي كان معنا من عدن. في هذا الخبر العاجل مراسل التلفزيون العربي يقول: جرحى في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. إذن في هذا الخبر العاجل مراسل التلفزيون العربي يقول: جرحى في غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت مواطنين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. بحث قائد القوات المشتركة السعودية الفريق فهد بن حمد السلمان وعضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح في الرياض تطورات المشهد اليمني وسبل تعزيز التنسيق العسكري، وأكد الجانبان أهمية إعادة تأهيل الوحدات ورفع جاهزيتها القتالية وتوحيد الجهود في إطار مساعي استعادة مؤسسات الدولة اليمنية. قال خليل الحي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مقابلة خاصة مع تلفزيون العربي إن الوحدة الفلسطينية من أولويات الحركة، معتبرا أن الوفاق الوطني هو البوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير.
3: وقلنا نحن نريد حالة الوحدة الوطنية، والوفاق الوطني هو البوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير الفلسطينية والتوافق على برنامج وطني كامل لمواجهة التحديات ومواجهة الاحتلال وتحقيق طموحنا.
0: وأضاف خليل الحي للتلفزيون العربي أن حركة حماس طالبت الدول العربية والإسلامية بإغاثة غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل ذلك.
3: نحن نقول أن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني هو أولى أولويات، ثم وحدة الشعب الفلسطيني الأولوية الثانية، وإنقاذ غزة مما تعانيه شعب الفلسطيني الذي ننتمي لمما يعانيه هي أولوية نسعى لها. وأنا طرقت الأبواب مع كل الدول سرا وعلانية بالاتصال المباشر وعبر الرسائل، نناشدهم ونطالبهم بإغاثة الشعب الفلسطيني، وللأمانة نجد تجاوبا كبيرا من ذلك من أشقائنا المسلمين والعرب لبذل الجهد، لكن للأسف الشديد الذي يعيق الاحتلال.
0: وعن منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الذهاب إلى نيويورك، قال الحي في مقابلته مع التلفزيون العربي، قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من كان يجب منعه من تقديم خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: يعني حتى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم يمنع من الوصول ل الاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا

0: سيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: عنايات حديثي الولادة في قطاع غزة بلغت 166% في جميع الأقسام في العنايات الحديثي الولادة الفائقة، وتجاوزت هذا الأمر في العناية الخاصة أو ما نطلق عليها إحنا الاسكيبيو، وصلت ل 191% من نسبة الانشغال. طبعا هذا بيأثر بشكل كبير على الرعاية المقدمة، بشكل ضغط كبير على الكوادر الصحية، على تقديم الرعاية الصحية الخاصة. هذا بنذر بكوارث، بنذر بأزمات، بنذر بارتفاع ربما في وفيات حديثي الولادة نتيجة عدم قدرتنا من تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم. ناهيك أيضا أنه مستشفى الرنتيسي مؤخرا يعني تم انخفاض عدد عنايات حديثي الولادة نتيجة تعطل محطة الأكسجين. كان عندنا 20 سرير عناية حديثي ولادة فائقة في الرنتيسي، الآن فقط 5 أسرة عناية فائقة. العدم وجود محطة الأكسجين اضطررنا إلى إنقاص العدد في عنايات الفائقة في المواليد.
5: أي حلول بديلة؟ تقول إنقاص العدد، ألا يوجد إمكانيات أخرى، إدخال وحدات جديدة عبر المعبر؟
4: لو ارتفع عدد المواليد عن الشهر القادم، وهو مرشح أيضا للارتفاع عن أكثر من 6000 مولود، فإن هذا ينذر بكارثة كبيرة. كما تعلمون من بداية الحرب وحتى الآن لم يدخل أي وحدات عناية حديثي الولادة إلى قطاع غزة، لم يدخل أي جهاز طبي، لم يدخل أي معدات، أي محطات أكسجين، أي مولدات للطاقة. نحن نعاني من أزمات كبيرة وأزمات متلاحقة، يوميا نناشد عبر الإعلام وعبر البيانات وعبر المؤسسات بضرورة تزويد القطاع الصحي بالأدوية الخاصة، بالأجهزة الطبية، بالأجهزة التشخيصية، بمحطات الأكسجين، لنتمكن من تقديم الخدمات الصحية وتقديم الرعاية الصحية لمرضانا. في حال استمرار تعنت الاحتلال الإسرائيلي وعدم إدخال المعدات والأجهزة اللازمة، فهذا بمثابة شهادة إعدام بحق أطفالنا وبحق مرضانا. ينذر بكوارث صحية متلاحقة زيادة عن الكوارث التي نعاني منها والتي نجابها بأبسط المقومات وبأقل الإمكانيات المتوفرة لدينا.
5: من هي الأطراف الشريكة معكم في محاولة يعني إيجاد حلول لمثل هذه الوضعيات محليا ودوليا؟
4: على الصعيد الدولي طبعا الشريك الأساسي هي منظمة الصحة العالمية.

0: كنا نتحدث في مارس الماضي عن أقل نسبة عدد مواليد، وصلنا إلى 2000 مولود، الآن بنحكي عن 6170، والعدد ربما يصل إلى أكثر من ذلك. يعني المشكلة إن لو وصلنا إلى حد 7000 مولود شهريا، هذا سينذر بكارثة كبرى قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في وفيات الأطفال الخدج.
1: شكرا جزيلا لك زاهر الوحيدي، مدير مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة. إلى الضفة الغربية، حيث هاجم مستوطنون مسلحون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل ومركبات في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله. وأظهرت مشاهد مصورة محاولات أهالي القرية التصدي لهجوم المستوطنين، في حين وثقت مشاهد أخرى أثار إحراق عدد من مركبات الأهالي خلال الهجوم. يعيش سكان القرى الجنوبية في لبنان نكبة مضاعفة، دمرت بيوتهم وتضررت وفقدوا الأمان، بينما تغيب الدولة والجهات المعنية عن تقديم أي مساعدة. ففي حين أعلن رئيس الحكومة أن كلفة إعادة الإعمار تصل إلى 27 مليار دولار، فإن تأمين الأموال من الدول المانحة يرتبط بالاستجابة لمطلب نزع سلاح حزب الله.
2: معقول يا هاك؟ وين وصلنا نحن؟ وين وصلنا؟ بدنا نعيش كيف بدنا؟ ما بعرف. حدا يجي يقف حدنا يساعدنا يطلع فينا.
3: على أنقاض منزله الذي دمرته إسرائيل هنا في بلدة الغندورية يعيش حسين. بين الركام نصب خيمته التي باتت أمانه الوحيد. تتناثر حياته في هذه المساحة الصغيرة وتدور حول بعض الكراسي وكوبين من الشاي، ينتظر أن تعود هذه الحياة كما كانت قبل العدوان الإسرائيلي.
2: ما عادش عندي مدخول، مش قادر استأجر برا، اضطريت قاعد هون بأرضي لحتى شوف كيف بدي عايش، كيف بدي أبرح حالي أنا وعائلتي.
3: جدران تحكي يوميات الحرب، ونوافذ خلعت بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل، لكنه الملجأ الوحيد للحاجة فاتن وعائلتها. اضطروا للعودة، عودة منقوصة تنتهي مع غياب شمس كل يوم. هنا في زوطر الغربية تداعب الحاجة عليا حبات السمسم في غرفة كانت بيتا زراعيا تبيت وزوجها بعدما دمرت إسرائيل منزلهما.
4: نحن بنتمنى يكون عندنا إعادة أعمار، نحن بدنا آش وآش يعمرونا ويرجعونا بيوتنا مثل ما كانت.
3: 230 وحدة سكنية على الأقل دمرت كليا أو جزئيا جراء الحرب في زوطر الغربية، وبعد شهر ونصف على عودة السكان لا تزال إعادة الأعمار غائبة. تسعى السلطات المحلية لتأمين بدائل.
5: عم نطالب بإعادة أعمار سريع بزوطر الغربية، لأنه فعلا مضطرين، الناس استوت، الناس تعبت، ما عم نلاقي جواب لهذا الموضوع. عم نشتغل هلا على موضوع البيوت الجاهزة هلا مؤقتا.
3: لا توجد أرقام رسمية لحجم الدمار في الجنوب، وإن كان رئيس الحكومة قد أعلن أن كلفة إعادة الأعمار تصل إلى 27 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع. السؤال لا يرتبط بكلفة إعادة الأعمار وحجم الدمار فقط، بل ربما السؤال الأهم هو كيفية تأمين التمويل لذلك. تمويل إعمار القرى المهدمة في الجنوب مشروط من الدول المانحة بنزع سلاح حزب الله وقيام الجيش بالدور المحدد له في اتفاق الإطار، لتظل عودة النازحين معلقة إلى حين حصول تغيير في المواقف أو الميدان. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
1: أعلن الجيش السوداني السيطرة على منطقة أمشر شرق مدينة سودري بولاية شمال كردفان عقب معارك مع قوات الدعم السريع. ووثق مقطع فيديو تقدم عناصر من الجيش والقوات المشتركة داخل المنطقة في إطار التحركات العسكرية المتواصلة في محور شمال كردفان، في حين لم يصدر عن قوات الدعم السريع تعليق فوري على التطورات. اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بنهب مستشفى سودري في ولاية شمال كردفان وتدمير معداته الطبية، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش السوداني السيطرة على مدينة سودري. وقالت الشبكة إن

0: المستشفى الذي كان يخدم أكثر من 50,000 أسرة قبل الحرب تعرض لنهب وتخريب حرم السكان من خدمات صحية أساسية. قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن بلاده لن تستجيب لأي ضغوط أو ابتزاز، وإن صوتها سيظل عالياً، وذلك على خلفية رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
1: وصوت الحق حيظل عالي، صوت الحق حيظل عالي، وصوت السودان حيظل عالي، وأهل السودان جباهن حتكون عالية، أهل السودان جباهن حتكون عالية. ما في سوداني بيوطي وشيه، والله بيوطي جبهته، والله بيستجيب لأي ابتزاز.
0: تتسع كلفة الحرب على المدنيين في السودان، معارك وضربات بمسيرات تخلف قتلى وجرحى ودمارا، في حين يفاقم انهيار الجنيه صعوبة تأمين الاحتياجات اليومية.
2: لم تعد هذه المحكمة في أم روابة وسط السودان مكانا يلجأ إليه الناس طلبا للعدل، على جدرانها آثار حرب، ثم باغتتها ضربة بمسيرة يقول السكان إن قوات الدعم السريع نفذتها، ما أدى إلى مقتل نحو 10 أشخاص. كان صلاح بخيت يعمل قرب المدخل، نجا من الضربة، لكن الشظايا والكسور رافقته إلى المستشفى.
3: وأنا من ضمن الناس اللي كنت موجود يعني في المحكمة في استقبال البوابة الرئيسية للمحكمة ومباشر في عملي، يقول حصل لي، حصل إنه في رعش في الصدر وفي البطن وكسور في اليد اليمنى وفي الأرجل برضو تقريبا، في بعض أضرار لسه حتى الآن ما الدكاترة ما فادوني فيها بشيء.
2: في مدينة الأبيض عاد طلاب إلى كليتهم بعد يوم من امتحاناتهم، فوجدوا 8 قاعات متضررة وشظايا مسيرة بين المقاعد. قتل حارس الأمن في الضربة.
4: زي ما شايفين اتدمرت كلها الكلية، وحسين نصناتنا أحلامنا اتدمرت ومستقبلنا اتدمر.
2: بعيدا عن القصف تلاحق الحرب السودانيين في الأسواق أيضا. قبلها كان الدولار يساوي نحو 600 جنيه، والآن بلغ نحو 7,500 جنيه في السوق الموازية، والراتب الذي بقي كما هو لم تبقى قيمته كذلك. قسمت الحرب اقتصاد البلاد أيضا، فمناطق إنتاج الذهب والماشية والمحاصيل تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ما يقلص الإيرادات المتاحة للسلطات في المناطق الخاضعة للجيش.
5: حتى اللي بيشتروا دين تاني ما حيقدروا. أنا كنت قبل شوية يعني قاعدة هنا بنتظر، واحدة جات لقت الزيت اللتر الواحد ب23، ده كان الأسبوع اللي فات ب17، بكرة بعد بكرة حتجي حيقول لها ب30.
2: من المحكمة إلى قاعات الدراسة والأسواق يدفع السودانيون ثمن الحرب مرتين، إن نجوا بأرواحهم طاردتهم في أرزاقهم.
0: انضم إلينا من أم درمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. وائل، إذن هناك تقدم على أم شرو ميدانيا، وأيضا خطاب عالي النبرة من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ضعنا في التفاصيل.
6: نعم نضال، في إطار بسط سيطرتها على منطقة سودري القوات المسلحة والقوى المشتركة تتقدمان من جديد، واستطاعت بسط سيطرتها على منطقة أم شرو الواقعة في الشمال الشرقي لمدينة سودري، وبالتالي يستطيع الجيش والقوى المشتركة من خلال هذه التقدمات بسط مزيد من النفوذ، وأيضا ينعكس ذلك على أمان طريق الصادرات وغيرها من الطرق التجارية، بحسبان أن موقع سودري الجغرافي هو موقع استراتيجي، فهي تعتبر مركز تنطلق منه الطرق التجارية وتربط ما بين ولاية شمال كردفان وولاية شمال دارفور والولاية الشمالية، وبالتالي ما يزال الجيش يتقدم وتتقهقر قوات الدعم السريع في ظل استمرار ضربات الطيران المسير والحربي التابع للجيش. أما بالنسبة لخطاب البرهان بالأمس فقد تطرق البرهان إلى أن العمليات العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بزوال التمرد على حسب وصفه، وأشار أيضا إلى الأحداث السياسية الأخيرة خصوصا عدم منح الولايات المتحدة له تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة لحضور جلسات الأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، وقال أنهم لا يستجدون تأشيرة من أحد ولم يطلبوا تأشيرة من أحد وأنهم ماضون في العمليات العسكرية، وهي إشارة واضحة إلى العمل الأخير، العمل الدبلوماسي الأخير الذي قامت به الولايات المتحدة، والتي يقول بعض المراقبين أنها اشترطت قبول الجيش والحكومة السودانية بهدنة لمدة 90 يوما لإيصال المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، بالإضافة إلى بدء مفاوضات سياسية شاملة تكون بأيادي وأجندة سودانية وداخل السودان. أيضا ميدانيا نضال استهدفت مسيرة استراتيجية مستودعات أم عليلة بالقرب من مدينة أبو حراز بشرق الجزيرة بولاية الجزيرة فجر هذا اليوم، وبحسب شهود عيان للتلفزيون العربي أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تصاعدت إلى السماء، وأن أعمدة الدخان ما تزال إلى هذه اللحظة تمتد إلى عنان السماء، ما يعني استهداف جديد لقوات الدعم السريع للبنية التحتية للوقود في ولاية جديدة هي ولاية الجزيرة بعد استهدافه في أوقات سابقة لمحطات الوقود ومستودعات الوقود في عدة ولايات.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وائل محمد الحسن مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من أمدرمان. في أخبار الحرب الأوكرانية، اندلع حريق بمستودع في كييف عقب استهدافه بمسيرة روسية، وبينت مشاهد لحظة وقوع الانفجار وتصاعد الدخان عقب الاستهداف. وأعلن عمدة كييف أن طائرة مسيرة استهدفت مستودعا في منطقة سولوميانسكي ما أدى إلى اندلاع حريق هائل. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يرى أي مؤشر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإنهاء الحرب في أي وقت قريب، مؤكدا أن الروس لا يريدون وقف الحرب في هذه المرحلة على الأقل.
7: من الواضح أن الروس لا يريدون وقف الحرب أو على الأقل ليس الآن، فبوتين دائما ما يبحث عن ذرائع لعدم الاجتماع وعدم إجراء محادثات جادة تهدف إلى وقف الحرب ووقف القتل. هذا الوضع مستمر منذ سنوات وجميع الوسطاء يرون ذلك بوضوح، فهو يبحث باستمرار عن ذرائع تتيح له مواصلة الحرب.
0: في ليبيا يناشد المواطنون في بلدة مزدى الجهات المسؤولة توفير احتياجاتهم العاجلة عقب السيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة، فيما يشهد مستشفى المدينة وضعا صعبا ونقصا في جميع الاحتياجات والمعدات.
8: اضطر صاحب هذا المنزل الواقع في منطقة مزدى شمال غربي ليبيا إلى إخلائه بعدما تجاوز مستوى السيول ارتفاع منزله، فلم تعد الجدران قادرة على حمايته مع أسرته. لم تتوقف الخسائر عند حد الأضرار المادية التي لحقت بالمنازل هنا، إذ جرفت السيول المحاصيل الزراعية وأدت إلى نفوق الماشية.
9: ناشدوا الحكومة وناشدوا الدولة أنها تجينا وتشوف ترعى ظروف الناس وتقدر ظروف الناس، والناس لها اليوم 3 أيام والله ما في واحد يشبح فيهم.
10: ها الصورة احنا عندنا طاحوا، والمواشينا موتوا دجاجنا وحمامنا طيورنا، احنا ناس هنا تعوا العرض قدامك ما نادم ما عرفش يقول.
8: منذ الساعات الأولى للسيول والفيضانات توجهت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المناطق المتضررة لإجلاء العائلات وإنقاذ العالقين، إلى جانب فتح بعض الطرق والمسارات المغلقة.
11: مهمتنا هذه تم فتح المسارات بتنظيف مهبط الطيران الإسعاف الطائري، وكذلك مستشفى مزدى الإسعاف، وكذلك محكمة مزدى، وكذلك أتينا لآخر مرحلة هي محطة الوقود بمدينة مزدى الرئيسية.
8: تداعيات السيول امتدت إلى القطاع الصحي، فمياه الأمطار غمرت المستشفى الحكومي الوحيد بممراته وغرف العمليات فيه، وألحقت أضراراً بعدد من الأجهزة الطبية.
12: طبعاً الأجهزة الطبية أجهزة قديمة جداً وتحتاج إلى طبعاً عمرها أكثر من 20 و15 سنة، وهذه الأجهزة منها محاليل معاش فيه ومنها قطع غيار معاش فيه وقديمة، يعني إحنا كيف نقول بالليبيين دوف كباها، كيف المواطن ما توقفش خدمات المستلزمات الطبية والأدوية، المواطن طبعاً مش لقاها في المستشفى ومش محصلها ما توفرش من الجهات المختصة.
8: ومع انحسار المياه أصبحت بعض الطرق خطرة على مستخدميها، ومسارات تحتاج إلى تدخل عاجل في منطقة كانت البنية التحتية متهالكة فيها منذ سنوات.
13: تعكس التقلبات الجوية التي تشهدها ليبيا كل عام هشاشة البنية التحتية في مناطق عدة من البلاد، في ظل غياب استراتيجية واضحة ومستدامة للتعامل مع الكوارث والاعتماد بشكل كبير على الاستجابة الآنية عند وقوع السيول والفيضانات. إبراهيم العبدلي، التلفزيون العربي، بلدية مزدة، شمال غربي ليبيا.
0: انحسرت مياه الفيضانات في أجزاء من العاصمة التايلاندية بانكوك عقب موجة من الأمطار الغزيرة دفعت السلطات يوم أمس إلى إعلان المدينة منطقة كوارث. وهذه الصور المباشرة تأتينا من بانكوك، حيث جهزت السلطات أكثر من 230 ملجأ مؤقتا لاستقبال نحو 4000 شخص غادروا منازلهم هربا من المياه. تعاني الثروة الحيوانية في فنزويلا من تراجع خطير جراء تدهور البنية التحتية لهذا القطاع، ورغم توافر مساحات الرعي إلا أن هذه المساحات لا تعوض ضعف التمويل وغياب التقنيات الحديثة، ما يضع أحد مقومات الأمن الغذائي في فنزويلا في خطر.
14: قطعان الأبقار التي يشاهدها الزائر
15: راديو الحرية
16: 92.17 FM.
17: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا ومزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباح الجميع بكل خير، بكل نور، بكل محبة وسرور. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى برنامج وسط البلد. بعد غياب أيام وانشغالنا في الحملات المتتالية بدءا من نبض مالك مرورا بحملة بسملة، ها نحن نعود إليكم من جديد يا سادة عبر أثيرنا إذاعتنا في موعدنا لنستكمل معكم رحلتنا ومشوارنا. هذا برنامج وسط البلد بالتعاون مع شركة جوال، يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة منبر الحرية على الموجة 92.7 FM من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل فلسطين، صباح الخير لكل الطيبين، صباح الخير للمحترمين. سيداتي وسادتي في هذا الصباح نحييكم ونحيي كل من تابعنا خلال الأيام الماضية، ونبارك لمالك القواسمه. اليوم مالك من المفترض أن ينطلق باتجاه الإمارات العربية المتحدة لإجراء العملية أو بدء رحلة العلاج والتي ستطول نوعا ما. نتمنى السلامة، كل السلامة لمالك ولكل مرضانا وأبنائنا. بسملة تستعد الآن لبدء رحلة العلاج. صباح الخير لكل من رافقنا هذا المشوار وهذه الرحلة الطويلة، هذه الرحلة الشاقة التي كانت على مدار أيام طويلة. شكرا لمن وصل الليل بالنهار من أجل هذه الحملة. شكرا لشعبنا العظيم، لخليل الرحمن الرائعة بكل مكوناتها. شكرا لأبناء هذه الأمة التي أثبتت للعالم أجمع بأن لا شيء يفرقها، وأن ما تمر به من ظروف يوحدها عندما تنادى القلوب للخير. صباح الخير لشركة جوال راعي البرنامج الرسمي الذي يرافقنا كل صباح هذا المشوار عبر موجتنا وأيضا عبر التلفزيونات التفاعلية وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي. صباح الخير لربحي أبو رموز وطاقم العمل في شبكة الحرية الإعلامية، أهلا بكم يا سادة، هذه تحياتي لكم. معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طبعا خلال هالأيام الماضية كان في أحداث كتيرة مرت ويجب الوقوف عليها. مهرجان العنب الذي تحتضنه البلدة القديمة في الخليل، أكيد كل التقدير والمحبة لكل القائمين على هذا المهرجان، وإن شاء الله دائما اسم الخليل بيضل مرفوع عالي. كمان العرس الجماعي في دورة الذي أقيم بالأمس، أكيد يعني لازم نوقف عنده شوي ونحكي عن تفاصيله. والمهرجان مستمر، مهرجان العنب اليوم كمان في البلدة القديمة. كمان اليوم في معانا الإخوة المتقاعدين العسكريين 2017-2018 وقضيتهم التي أثاروها وبقوة في الفترة الأخيرة، ورح ينضم لإلنا بإذن الله تعالى المتحدث باسم المتقاعدين العسكريين ممثل أمين عام حراك المتقاعدين العسكريين والمتحدث باسمهم. طبعا نحكي على المتقاعدين 2017-2018 عاهد أبو ريدة، إن شاء الله رح ينضم لإلنا في سياق البرنامج للحديث عن هذه القضية وتفاصيلها الهامة. صباح الخير لأبناء شعبنا جميعا، كمان اللي بيتابعونا صباح الخير لتامر الشيخ درة، عبد الجبار العزي وأبو نهاد قفيشة، أصدقاء البرنامج الدائمين اللي مهما غبنا ورجعنا بنلاقيهم دايما حاضرين معنا، الله يصبحهم بالخير. محمد الراعي أبو حسن والحاج بسام العملة، أم أحمد الجعبري وعلي أبو مرخية، بقول زمان عن صحن خبيصة، هذا أوانها هلأ الخبيصة الأيام هاي، يعني الكل بيعمل خبيصة، فزمان ما أنت قاعد لي في أوروبا يعني، الله يهديك يا علي، بنودي لك عادي، بنودي لك صحن خبيصة أو يعملوا خبيصة هناك في أوروبا، شو المشكلة يعني؟ ولا ما فيش هناك يعني العنب اللي لازم أو خلينا نقول الحور والشغلات هاي؟ أكيد في، لا فعملكوا هيك شوية خبيصة هناك في أوروبا. تامر الشيخ تامر الجعبة عفوا تامر بقول صباح الخير، ليش بنلاحظ انه كتير من الحالات الطبية الصعبة والحملات اللي بتحتاج علاجات او عمليات بمبالغ ضخمة بتتوجه للامارات، زي جمع 2.5 مليون دولار لعلاج طفلة بالابرة الجينية وقبلها حملات زراعة الاعضاء، شو اللي بيميز الامارات طبيا عن باقي دول الشرق الاوسط؟ تامر كل هاللي حكيناه وما عرفت شو اللي بيميزهم، اللي بيميزهم وجود افرع لمستشفيات امريكية كبيرة موجودة في الإمارات العربية، سواء في أبوظبي أو في قطر أو في غيره، مستشفيات كبيرة عالمية وأمريكية تحديدا إلها فروع في هذه الدول، هذا اللي بيخلي يعني العلاج فيها أفضل وبيتوجهوا لها الناس، لأنه البديل إما التوجه إلى أمريكا أو أوروبا، فعلى الأقل بتضلك في دولة عربية يعني بتفهم لغتهم بيفهموا لغتك، رغم أنه كثير من الأطباء هناك هم أجانب. كمان يزن أبو غليون صباح الخير، كمان صباح الخير لأم رأفت ولرشاد إسكافي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

على الهواء مكملين احنا وانتو صباح الورد لكل الناس. تحياتي لأصدقائنا في كل المواقع والأماكن في كل المحافظات في الضفة الغربية قطاع غزة في الداخل المحتل وخارج حدود الوطن. صباح الخير لأهالي المسافر والمناطق المحاذية للاستيطان. صباح الخير للقاطنين في شارع الشهداء والبلدة القديمة والمنطقة الجنوبية، وكمان لإخواننا وأهلنا وأحبابنا في غزة هاشم التي ما زالت تتعرض يا سادة للحرب. اليوم على حاجز قلنديا كان في إطلاق نار على سيدة هناك وإصابة لهذه السيدة، رح نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع إن شاء الله إذا وردتنا أخبار في سياق البرنامج. وبنتمنى السلامة لهذه السيدة ولكل أبناء شعبنا. نعود إلى الخليل ومهرجان العنب. مهرجان العنب الذي انطلق في مدينة خليل الرحمن يوم أمس، كل التحية والتقدير للقائمين على هذا المهرجان الذي يقام في البلدة القديمة. في البلدة القديمة تعبيرا عن مكانة هذه البلدة ونبضها وأصولها وتاريخها. الخليل العتيقة التي هي أصل الخليل، كل الخليل، والتي لا يجب أبدا نسيان تفاصيلها. نتمنى لأهلها دائما كل السلامة. وأنا بدي أوجه تحية تقدير واحترام لجنة إعمار الخليل والقائمين عليها، وعلى رأسهم الأخ مهند الجعبري أبو عمر، اللي فعلا يعني تشعر بأنهم يعملون بجد وعلى مدار الساعة من أجل تحقيق الهدف، ألا وهو الحفاظ على قدسية هذه المنطقة ومكانتها وإرثها التاريخي والحضاري العربي الفلسطيني. يعني وشكرا للقائمين على مهرجان العنب اللي قرروا انه يكون في البلدة القديمة، لانه البلدة القديمة تستحق ان يسلط الضوء عليها وان يأتي الوافدون الى الخليل ليروا ما تعيش من تفاصيل صعبة من خلال الحواجز والبوابات والاغلاقات والتواجد المستمر لقوات الاحتلال وايضا للمستوطنين ومحاولات المستوطنين المستميتة دائما لإخلاء هذه المنطقة من سكانها الأصليين. الله يعطيكم العافية وشكرا لكل اللي ساكنين يعني في هذه المنطقة ولكل اللي بيشتغلوا على إنه هاي المنطقة تظل عامرة بأهلها وبناسها.

0: اليوم الأحد يا سادة، وبدءا من اليوم الاحتلال أعلن رسميا فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر حتى يوم السبت المقبل بمناسبة الأعياد اليهودية. هذا اللي تم الإعلان عنه رسميا من قبل الاحتلال. إذن يا سادة، الاحتلال يعلن رسميا فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر بدءا من اليوم الأحد حتى يوم السبت القادم بسبب الأعياد اليهودية. تعالوا ننتقل لموضوع مهم جدا، وموضوع يعني شغل بال الكثيرين، لكن في كثير ما بيعرفوا عنه. المتقاعدون العسكريون يعني من فئات مختلفة، سواء متقاعدي 2005، بعدين 2017، 2018، 2025، يعني قصص متتالية لهؤلاء المتقاعدين. اليوم المتقاعدين العسكريين 2017-2018 يعني بدأوا حراكا واسعا للمطالبة بحقوقهم. خلينا نشوف يعني تفاصيل، أو نسمع تفاصيل عن هذا الحراك، حراك المتقاعدين العسكريين 2017-2018، من خلال الترحيب بالأخ عاهد أبو ريدة، الممثل الأمين العام لحراك المتقاعدين العسكريين 2017-2018 والمتحدث باسمهم. أخي عاهد، صباح الخير ويعطيك العافية.
1: صباح الخير صديقي لك ولوطننا الحبيب قيادة وشعبا وأرضا. صباح الخير لكل مستمعيك، صباح الخير للنشامة، وصباح الخير لكم في الحرية. انتم يعني ما اثبتتموه في الفترة من ما حتى من البداية الى حتى الان، انكم حريصين على الهم الوطني والهم المجتمعي. شكرا لكم برسالتكم وجهودكم اللي قمتوا فيها بخصوص المهمة الأخيرة اللي كانت يعني ملقاة على عاتقكم. لبيك يا بسملة، يعطيكم العافية وما قصرتوا. تفضل حبيبي.
0: حبيبي أخي عاهد، ياريت تحكي لنا بالتفصيل ما هو حراك المتقاعدين العسكريين، وما هي 2017-2018 طبعا، وما هي مطالبهم، يعني حتى الجمهور يعرف، لأنه مش كل الناس بتعرف شو تفاصيل يعني هذا الحراك ومطالبه وشو اللي بيسعى له وشو اللي بيصير بشكل عام في هذا الموضوع.
1: تمام. حراك المتقاعدين العسكريين 2017-2018 وتم تشكيله بالعام 2017.
0: نعم.
1: بمبادرة من عدد من الإخوان وعلى رأسهم الأخ القائد الأمين العام للحراك أخونا عمر شوهم أبو العدل.
0: نعم.
1: بدأنا بهذا الموضوع أو هذا المشوار ولملمنا شمل الشباب وتواصلنا مع الغالبية من شبابنا حتى وصلنا إلى العدد بالكامل تقريبا كل الإخوان اللي قاعدوا بال 2017-2018. صديقي العزيز، حراكنا إحنا حراك يعني بنطالب في حقنا، بنطالب في شيء إحنا كنا دافعينه، وفي شيء إحنا كان أصلا مخصوم منا. احنا بالصلاة على سيدنا محمد تقاعدنا على بموجب مسودة قرار بقانون على 70% من اخر رتب وراتب. هذا ما تم تسويقه إنا في وحداتنا واداراتنا ومراكزنا واجهزتنا الامنية.
0: نعم.
1: بناء عليه تقاعدنا. مدة الطعن بعد انتهاء مدة الطعن بالقرار بعد 60 يوم، تفاجأنا انه تم تعديل مسودة القرار بقانون إلى التقاعد، إلى إحالتنا إلى التقاعد ب70% من آخر 36 شهر بنسبة وتناسب 2% ضرب سنوات الخدمة. كان الإجحاف القاسم للظهر بالنسبة لنا. شغلة ثانية يا صديقي العزيز، إحنا بموجب القانون الفلسطيني وبموجب القانون الأردني اللي إحنا التحقنا بقوة الأمن عليه تم تعديله مؤخراً. ما بدي افوت معاك في معطيات القانون لانه في عنا الاخ نبيل ابو المعتز، نبيل ادعيس، هو راح يكون معاك ان شاء الله ويعطيك كل تفاصيل القانون. ولكن انا من تاريخ اخذنا على القيود، من تاريخ ما تفرغنا بالاجهزه الامنيه، بدات الخصومات او بدات المساهمه تبعتنا من تاريخ اول يوم اخذنا فيه راتب. تمام. هلأ يروح لصندوق التقاعد. هلأ أنت لما بتكون متقاعد بتفرغ بالستة وتسعين بتبلش لما تقاعدت أنت بال 2017-2018 بيعطوك نهاية الخدمة تبعتك من 2006 من شهر 9-2006 و6% مش 16%. طيب عندي 10 سنوات هذولا مش ما نحسب لي. وفي إخوان كانوا محسوبين على الأجهزة الأمنية من 94 من 93 وفي ناس انحسبوا سنوات سجن ما انحسبت لهم، وفي ناس كانوا مفروض يكون لهم سنوات أقدمية على السجن وعلى خلينا نقول اللي كان ما قبل دخول السلطة إلى أرض الوطن. فيا حبيبي العزيز يا أخوي أنا يعني إحنا بنحكي بهمنا وبنحكي بحركتنا. ليش؟ لأنه إحنا في النهاية إحنا بنات ولبنة هذا الوطن ولبنة الأساسية لهاي الدولة. يعني بنحكي للي بيرمي قاعد الشوك بطريقنا احذر أن تأتينا غدا حافي. أنت بترمي الشوك اليوم بطريق بس أوعك بكرة تيجيني حافي.
0: نعم.
1: ورح تيجيني حافي. فبالتالي إحنا اليوم قاعدين بنطالب بحقنا وبنطالب في إشي إنا وبنطالب في يعني في إشي إحنا انخصم منا. شغلي ثاني، في عنا غلاء معيشة ما انحصل غلاء المعيشة من سنوات طويلة، كمان بالإضافة إلى 300 شيكل منحة السيد الرئيس القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني قائد الوطن، في منحة 300 شيكل هذه بتنضاف على قسيمة الراتب من تاريخ من تقاعد 2004 حتى الآن كل متقاعد يضاف له 300 شيكل اسمها منحة السيد الرئيس.
0: نعم.
1: احنا كمتقاعدين 2017-2018 احنا اولاد مين؟ اولاد البطة السوداء مثلا؟ ليش ما انضافت الناس؟ باي سبب؟ طيب احنا اللي تقاعدنا 2017-2018 بموجب القرار بقانون، احنا يا صديقي العزيز طلعنا من الخدمة لانه دخلنا الخدمة بارادتنا وطلعنا بكرامتنا، احنا اللي طلبنا نطلع اساس نعطي المجال لغيرنا.
0: نعم.
1: احنا اللي طلبنا نتقاعد اساس تكون في دم جديد، واحنا لساتنا شباب، يعني اكبر واحد فينا تقاعد عمره 45 سنة واصغر واحد كان عمره 35 سنة، اصغر واحد فينا كان خادم لا يقل عن 15-16 سنة، واكثرنا كان خادم 20-25-28 سنة.
0: نعم.
1: تمام، احنا طلعنا شباب وآثرنا على أنفسنا إنه يكون في دم جديد وفي إنا إخوة جداد. إحنا بموجب خلينا نقول ماشيين على نهج ياسر عرفات الله يرحمه الزعيم أبو عمار، لما انفرض عليه إنه 6000 عسكري عندك يكون بالضفة وغزة، أجا قسم الراتب بالنص عمل 12000 عسكري عساس إنه كل عائلة فلسطينية وكل أسرة فلسطينية تأخذ راتب ولو حتى كان راتب قليل بس بكون أقل ما فيها بسد رمق العيش. حاليا إحنا اللي بنتقاضاه ما بيغطي رمق العيش ولا بيغطي إشي. عندنا إخوة وزملاء تقاعدوا بالحد الأدنى بأقل من الحد الأدنى للأجور على 900 شيكل و400 شيكل و1400 شيكل و1200 شيكل. طب أنا اللي عندي زميل اللي بيحكي معاي مبارح مقدم تقاعد على رتبة مقدم مستحق عقيد قاطع بالمقدم سنوات خدمة، أنا في قانون وبرجع لك لهذا الشخص هو زميل يعني شفاء الله وعافاه تصاوب بالانتفاضة بأحداث الألفين تصاوب برجله صار معه رغينا الغرغرينا تفشت بجسمه حتى وصلت لفوق المفصل انقطعت رجله.
0: نعم.
1: بني آدم اجره بتنقطع، مقضي بالرتبة ثلثين المدة لازم يأخذ الرتبة الأعلى، هو مقضي بالمقدم ثلثين المدة لازم يأخذ العقيد، بترجع على مقدم.
0: يعني طب هلا بدي أسأل يا عاهد أخي عاهد، معلش
1: القانون ما حسب حساب إنه هذا البني آدم عنده عيلة وعنده أهل وعنده أولاد وعنده التزامات وعنده أقل ما فيها تاريخ نضالي.
0: طب معلش أخي عاهد أنت بتحكي على يعني نواحي قانونية ممكن الإخوة العارفين بالقانون يفسروها أكثر مني ومنك، بس أنا بدي أسأل يعني من 2017 تم تشكيل هذا الحراك على رأيك وبدأ العمل لاسترداد هذه الحقوق على حسب تعبيركو، ما حصل أي تقدم ولا تغيير على هذا الملف من 2017 لغاية اليوم؟ بتحكي على يعني 8-9 سنين انت.
1: حصل انه اخذنا وعود، يعني انا اليوم يعني ما بدي اجامل، احنا ابناء فتح وابناء الشرعية ولازلت بقول لك وبقول للجميع وفي كل مقابلاتنا بنقول احنا ابناء فتح المخلصين.
0: نعم.
1: تمام.
0: حلو.
1: منا الشهداء ومنا الأسرى ومنا الجرحى ومنا اللي لا زالوا على عهد باقين ولساتنا باقين على عهد، واحنا بنضل نقول لك احنا بظل الشرعية وبظل سيادة الرئيس ودولة القانون بدنا قانون. احنا الإنتاج والإنجاز وما تحقق هو صفر سالب. كيف صفر سالب؟ أغلب الناس اللي قعدنا معاهم سواء كانت قيادات على مستوى الحكومي أو غير الحكومي، ما بدنا نقعد نذكر أسماء حاليا، ما بدنا نذكر أسماء، ولكن إن أجت الوقت لذكر الأسماء راح نذكر أسماء، وراح ننزل كل واحد وقفنا معاه وتصورنا معاه بمكتبه ولا بأي مكان، وكان عندي موضوعكم توكلوا على الله راح أوصل صوتكم للسيد الرئيس، وما وصل صوتنا راح نقول للسيد الرئيس صوتنا ما وصل لك يا سيادة الرئيس. صوتنا ما وصل لك، اللي المحيط اللي قاعد بيوصل لك عنا ما صدق لا معك ولا معانا، اسمع منا ما تسمع عنا. يعني المحيط اللي قاعد بوصل لنا انه احنا وصلنا رسالتكم للسيد الرئيس، احنا على قناعة تامة انه صوتنا ما وصل للسيد الرئيس. لو صوتنا بوصل للسيد الرئيس او بوصلوا للسيد الرئيس كما هو صحيح وحقيقي، احنا ما
0: طبعا لا بدي اسألك بدي اسأل يا عايد،
1: هلا مخلصين حقنا وماخذينه وكان لساتنا ما كنا مظلومين.
0: طب هلا صعب يعني انه انتو توصلوا للرئيس وتجتمعوا فيه بشكل مباشر منكو إله؟
1: احنا من خلال صوتك بنوجه هاي للمرة الثالثة، بجوز يعني بالمقابلات مع زملائك عبر أثيرك وعبر صوتك وعبر الحرية، احنا بنطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية، بنطالب بلقاء السيد الرئيس كأب
0: نعم
1: وكأخ كبير.
0: يعني انتو عندكم قناعة انه صوتكو
1: فيه مش بمكتبه ببيته،
0: انتو
1: مش بمكتبه ببيته، انتو يعني انتو احنا اولاده، وقلت هكابل مرة احنا بدنا نروح نطمن على سيادته ونسمعه مظلومتنا بذانه من افواهنا. وكمان مرة بقول لك اللي بترمي الناس اللي بترمي كاد الاشواك بطريقنا احذروا ان تأتونا حفاة.
0: نعم هلا انتو عندكم قناعة تامة انه يعني صوتكم ما وصل للرئيس وبتطالبوا بلقاء مباشر معه، وحتى يعني تأكدت على موضوع في بيته، ما بعرف ليش اكتر من مرة في بيته مش في مكتبه،
1: لانه احنا ابنائه، وبتوقع انه فيش اب بيطلب ابنائه، وفيش اب لما يوزع الارث على ابنائه بيوزع لهذا ثلثين ولهذا ثلث.
0: نعم.
1: ما بتوقع انه احنا 2017-2018 انه احنا خارج نطاق الوطن، احنا ابناء الوطن، احنا اللي بنينا الوطن، احنا احنا اللي انقصفت المقر روسنا، احنا اللي في منا بانتفاض الاقصى لوحدها فوق 3500 الى 2700 عفوا، في عنا فوق 2700 شهيد بانتفاض الاقصى لحالها، في عنا فوق 4800 اسير بانتفاض الاقصى لحالها، 2750 مقر انهدين على رؤوسنا بانتفاض الاقصى لحالها. ما بالك نفس اللي كانوا بانتفاض الاقصى هم كانوا بالانتفاض الاولى وهم امتداد الثوره وهم اللبن الاساسي لبنات الدوله. عفوا احنا ما بنطلب بنشيء في المقاطعه، مش لانه احنا نتشرف في سيادة الرئيس اينما كان، ولكن احنا بدنا نروح له كابنائه، ما بدنا نروح له كموظفين.
0: حلو.
1: احنا مش موظفين، احنا لازلنا على رأس عملنا نخدم بما يرضي الله وما ما يخدم الوطن، احنا لازلنا جنود اوفياء لهذا الوطن، احنا لحد الان جنود احتياط، واحنا لحد الان بنقول لك انه اذا انطلبنا للخدمة احنا حاضرين نرجع هلا فورا مش بكرة، فورا. احنا بنعتبر حالنا احنا بمهمة او باستراحة محارب.
0: نعم كل الاحترام اخي عاهد، انا بدي اتشكرك لغاية هاي اللحظة على وعد بانه رح نكمل الحديث في هذه القضية ورح نضل يعني متابعين معاك لحتى نوصل لنتيجة، بس لانه الوقت ادركنا وفهمنا يعني بالمجمل التفاصيل أو المحاور الأساسية لهذه القضية. شكرا جزيلا للأخ عاهد أبو ريدة، ممثل أمين عام حراك المتقاعدين العسكريين 2017-2018 والمتحدث باسمهم أيضا. فنان مرعب بابول، الله يسعد صباحكم جميعا وبارك الله في جهودكم. هناك 30 طفل في مستشفى الهلال عين عرب غسيل كلى، أتمنى أن تتبنوا مبادرة لزراعة مبادرة زراعة لطفل كل فترة، وهي البلد الأصيل قادر وبعون الله ما بيضل ولا طفل على الغسيل، مع الشكر الجزيل.

0: احنا حاليا في اتصالات مع اكثر من جهة لتبني بعض الحالات مجانا، يعني ما بدنا الناس كمان مش كل يوم تقدر تتبرع، مش كل يوم تقدر تعمل حملة، فلذلك يجب ايجاد طريقة ممنهجة وطريقة كمان تشمل اكثر من حالة بالتعاون مع الدول الداعمة والدول اللي بتدعي انها يعني حابة تساعد فلسطين واهل فلسطين. محمد الرواشدي صباح الخير، ابو العود كمان، وصفاء صفاء الوحوش، تامر الشيخ درة، ام محمد، وامجد الطروي، صباح النور لكم جميعا. نروح لفاصل، بعد الفاصل نواصل باذن الله تعالى، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي لنقل.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشت الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق.

0: تواصل 0562-001-522-0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال.

طيب رجعنا احنا وانتو سوا من جديد وبرنامجنا بوسط البلد. صباح الخير للجميع. في عندي خبر يعني هو مش سيء يعني بمعنى سيء, بس تم تأجيل سفر الشاب مالك القواسمي. رسالة وصلتني من والده لمالك من شوي, بقول السلام عليكم ورحمة الله, يسعد صباحك أخي أبو رامي. بالنسبة لموضوع سفر مالك, تم تأجيله إلى يوم الثلاثاء بسبب تأمين ما يلزم له من أكسجين وعلاجات على متن الطائرة, وإن شاء الله طائرته 11 ليلا من يوم الثلاثاء. أدعو له أن يسهل الله طريقه وعلاجه وأن يعود إلى أرض الوطن سالما غانما معافا بإذن الله. إن شاء الله بالسلامة أخي أبو مالك. يعني هذا اللي وصلني هلأ منه, إنه مالك سفره رح يكون الطيارة رح تكون من مطار الملكة علياء الدولي يوم الثلاثاء 11 بالليل.

كريم أبو هلال صباح الخير، ولا عامر وأم خضر أبو داود كمان الله يصبحكم بالخير. حسني وزوز من قلب شارع الشلالة صباح النور إلك حسني، ويعطيك ألف مليون تريليون عافية. تامر الجعبي بقول نداء الإعلام والجهات المختصة لجماعة التيك توك، الموضوع مش لعبة ولا مادة للترند، ومش من المقبول تحويل معاناة الناس ومشاعرهم لوسيلة لجمع المشاهدات واللايكات. لما يكون في شخص مفقود أو قضية إنسانية، المطلوب أولا التأكد من المعلومات واحترام مشاعر أهله، وعدم نشر تحليلات وتكهنات غير مؤكدة وكأنها حقائق. الإعلام مسؤولية يوضح الحقيقة وينقل المعلومة من مصادر موثوقة، مش يترك الناس في حالة قلق وحيرة، وكل منشور غير دقيق ممكن يزيد معاناة أهل الشخص وأقاربه. خلوا الإنسانية، خلوا الإنسان وقضيته قبل المشاهدات والتفاعل. مش فاهم شو بتقصد بالضبط يا تامر، وأي قضية يعني؟ احنا في عنا قضية اختفاء شخص واحد يعني حاليا، اللي هو سيدة من حلحول عضو مجلس بلدية حلحول المفقودة من أيام. إذا بتقصد على هاي القضية يعني يمكن شغلنا عن متابعة تفاصيل هاي القضية وما بعرف وين وصلت، بس ما عنا حاليا إلا شخص واحد مفقود اللي هو هذه السيدة. نتمنى عودتها سالمة إلى أهلها إن شاء الله يا رب، بترجع بالسلامة بدون أي ضرر وبدون أي مكروه. وبصراحة يعني مش مادة للتداول لأنه ما عندناش معلومات بصراحة، يعني عندنا بعض المعلومات ويمكن في بعض معلومات كمان مؤكدة بخصوص هذا الموضوع، لا يمكن تداولها بين الناس إلا بعد تأكيدها من قبل جهات رسمية أو عائلية على الأقل. بس إن شاء الله القضية بتنتهي على خير بدون أي أضرار لأي حدا. تامر مرسي الشيخ درة صباح الخير تحياتي، ويوسف عمر صباحك خير من منجرة فلسطين بالقرب من معصرة الزيتون. صباح الخير يا يوسف عمر ويا كمان تامر مرسي الشيخ درة ويا كل اللي بيسمعونا في كل مكان، يعطيكم ألف مليون عافية.

0: طيب بس رسالة سريعة، يمكن من بداية حملة نبض مالك للآن إذا ما وصلناش مناشدات وحالات إنسانية من كل الضفة الغربية، إذا ما وصل العدد لـ 250 مناشدة لحتى الآن، قولوا إنه ما بنحكيش أو بنعرفش إشي. 250 طبعا مناشدة لحالات إنسانية صعبة، كلها إما زراعة كلى أو زراعة قلب أو حالات مثل بسملة. يعني وصلنا للأسف اكتشفنا إنه هذا المرض كمان في عدد من المصابين فيه في شتى أرجاء الضفة الغربية، بالإضافة لحالات تانية زي الطفل سند اللي تبرع بحصالته لصالح الطفلة بسملة، وربنا جازاه بأنه هناك جهة تكفلت بعلاجه الكامل اللي بيكلف حوالي 80,000 شيكل. كل الاحترام يعني نصيبه. وصلنا حالات كتير، وصلنا تساؤلات كتير انه شمعنا هاي الطفلة والمبلغ كبير ممكن يعالج اعداد كبيرة من الناس. وانا اتفق مع كل هذه الاحاديث انه المبلغ كبير فعلا، وكان يراه البعض مستحيلا، وانه المبلغ ممكن يعالج حالات كتيرة. بس يا جماعة الخير، سبحانه رب العالمين اللي بيسخر الامور. يعني انا على قناعة تامة انه ربنا هيئ كل هاي الناس وسخر كل هاي الناس لهاي الطفلة بإرادته هو، مش بإرادة حدا، لأنه هاي الطفلة ووالدها توجهوا إلى كل الدنيا، توجهوا بنداءات ومناشدات للحكومات وللدول للملوك للرؤساء للمسؤولين عندنا في السلطة الفلسطينية لرجال الأعمال. ما حدا قدر يقوم بهذه المهمة، يعني مهمة كبيرة وفعلا يكاد يراها البعض مستحيلة، لكن لما اجتمعت أيادي الناس كلها وخاصة أهلنا في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية وحتى في الخارج، يعني أعتقد أنه هاي الناس قدرت تحقق المستحيل في هاي القضية. وليش وكيف؟ والله العظيم ما حدا عارف كيف وليش، لأنه ربنا أراد. فسبحانه يعني ربنا لما بيهيئ الأمور ربنا اللي رايد لها. شوفوا ربنا سخر كل هاي الناس حتى توقف جنب هاي الطفلة. ما حدا يعني يحكي في موضوع انه ليش هاي تحديدا، لانه ربنا راد بس مش اكثر. وللاخوة الاخرين اللي بنحكي عنهم الميتين وخمسين حالة تقريبا، هم اكثر والله، بس في حالات احنا يعني انا شخصيا ما بقول هاي اللي بده اكل واللي بده شرب واللي عنده لسه للان تخيلوا ما دفعش اقساط المدرسه واللي عنده فحص طبي او صوره اشعه، هاي بنعتبرها امور ممكنه وسهله وما بتنحسب. لكن لما بتحكي على كتير كتير حالات صعبه جدا وتكاليفها صعبه جدا، فانا بقولكو بإذن الله خير، بس بدكو تعطونا فرصة، بدها وقت الشغلة وإن شاء الله خير. خلينا ننتقل حاليا لرئيس بلدية دورة، معنا على الخط الأخ مهند عمر للحديث عن موضوع مهم جدا وحدث مهم جدا كان أمس في دورة. حاسفين طبعا لانشغالنا في أمر آخر ولم نتمكن من التغطية بشكل كامل، لكن يعني لا يمكن أن نفوت مثل هذا الحدث. فخلينا نصبح على أخونا الباشمهندس مهند عمر رئيس بلدية دورة. صباح الخير.
1: صباح الخير إليك ولجميع الإخوان والسادة المستمعين.
0: أول إشي مبروك العرس
1: جميعا، وربنا يديم الأفراح والمسرات على أبناء شعبنا في كل مكان، ويعني تحديدا في التوقيت الصعب والقاسي اللي بنعيشه.
0: طبعا مبروك العرس، بس ما حداش يفهم انه يعني اخونا مهند تجوز، لا هو جوز ناس بالتعاون مع جهات كثيرة. مبارك هذا العرس الجماعي الذي اقيم امس في استاد دورة الدولي اخي مهند، وبوركت جهودكم، وتحكي لنا تفاصيل عن هذا يعني العرس ان امكن.
1: يعني بداية ان شاء الله انه عرس مبارك ومبادرة طيبة، وان شاء الله انها بتكون كمان سنة حسنة. نعم. بنكون احنا خدمنا فيها ابناء شعبنا وابناء مجتمعنا في دورة وفي كل مكان. يعني انا بقدر انه المبادرة هاي اللي اطلقناها اللي ترتب عليها الكثير يعني من المتطلبات والتزامات اللي كان مطلوب من البلدية تقدمها لأبنائها في مدينة دورة، ومن اللحظة الأولى اللي هي أطلقت هذه المبادرة وفتحت باب التسجيل للعرسان اللي حابين ينضموا إليها، وأيضا للمساهمين والمشاركين والرعاة اللي حابين يكونوا شركاء مع البلدية في هذا هاي الفكرة وهي المبادرة وتحديدا اللي يعني الشركاء اللي كانوا من البداية لهم مجلس بدورة هذا المجلس النشيط والمثابر يعني كمان عنده رؤية وتصور وطريقة عمل مميزة يعني من البداية وكيف احنا تبعنا متطلبات العرس وتابعنا مع العرسان على الصعيد المادي يعني تم تأمين وتوفير الكثير من احتياجات العرس داخل البيت وكيف تعرف انت اكيد يعني في متطلبات بالزم نبدأ منها فيها ونأسس البيت بتجهيزاته وكان في مساهمات في هذا الجانب كبيرة لصالح العرسان وتأثيق بيوتهم وانتقلنا لمرحلة اللي هي توجد الأمس الاحتفال بالعرسان بهذا الشكل اللي يعني أظهر مظهر كباري ولائق في يعني أبناء وهن في دورة ولا أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان اللي إحنا جزء منهم يعني بتصور إنه إحنا في ظل الوضع السياسي العام اللي بنعيشه وانعكاساته الاقتصادية واللي انعكست كمان على الحالة الاجتماعية العامة كان لازم يكون في عنا مجاعات من الفرح والسرور والسعادة والأجواء الحلوة اللي احنا من زمان بدناها وما عشناها ومبارح كان واضح وصريح انه يعني شعبنا متعطش لمساحات من النوع بشكل مضبوط يعني أقمنا احتفالنا هذا الاحتفال اللي عبر عن مضامين كثيرة وطنية شعبية ترفية مجتمعية وأرسل وأبرق رسائل كثيرة بتهمنا إحنا شعب فلسطيني ومتصور إنه النتائج اللي إحنا يعني وصلنا لها وحصلنا عليها تستحق إن نقف عندها وتفكر كمان كيف بدنا نوسع دائرة المشاركة وفي نفس الوقت نرجع نكرر هاي التجربة كمان
0: مش غلط. بدي أسألك أخي مهند يعني هو بلدية دورة والمجلس الشبابي هناك هم أبرز القائمين على هذه الحملة، كم عريس وعروس كان في هذه الاحتفالية؟
1: يعني عندنا 44 عريس وعروس يعني 44 زوج من العرسان اللي بالأمس توجناهم وفرحنا فيهم
0: يعني 44 بيت جديد من خلال هذا العرس الجماعي العرس الوطني اللي أقيم على استاد دورة. طب هلأ شو كان مساهمة العرسان نفسهم في هذا العرس ولا كله كان يعني بالتعاون والشراكة مع جهات معينة والعرسان ما تكفلوا شيء من أمور العرس نفسه؟ هل كان كمان في مساهمة في الأمور الجانبية اللي ما لهاش علاقة بنفس العرس يعني في تجهيز البيت؟ أنت حكيت إنه تجهيز البيت ساهمتوا معاهم في تجهيز البيوت في إيش مثلا؟
1: يعني أنا بدي أحكي تفصيل أكثر كمان هي إذا ما حكينا مبادرة أولى وتجربة أولى إحنا استخلصنا منها الكثير من الملاحظات والعبر اللي نحسن
0: أكيد الواحد كل يعني تجربة بيتعلم منها إشي جديد
1: يعني إحنا لما أطلقنا هاي المبادرة رحنا رعينا كل التفاصيل لها علاقة في العرس ابتداء من التجهيزات داخل بيت العريس والعروس يعني جميع العرسان بلا استثناء حصلوا على الأجهزة الكهربائية كاملة جميع حصلوا على تجهيزات غرفة الضيوف والكنبيات والتفاصيل هاي وإضافة للفرش المنزلي وفي كثير من المتبرعين أو الناس اللي ساهموا معنا وكانوا شركاء قدموا يعني زي نظام باكيجات معينة لصالح العرسان يعني بأشياء مختلفة ومتعددة والبلدية كان لها دور من خلال اللجنة الاجتماعية إنها راحت باتجاه يعني تدخلات محددة لعرسان محددين لاعتبارات لها علاقة في الوضع اللي يعني المعيشي والاجتماعي اللي بيعيشه هذا العريس لدرجة إنه صار تشطيب لبعض البيوت ويعني توفير بعض المستلزمات غير اللي تم يعني الاستفادة منها لجميع العرسان هذا يعني في المرحلة اللي فيها علاقة تجهيزات البيوت موضوع العرس العرس اللي احنا شفناه يعني يوم امس هذا كان احتفال يعني بشكل جماعي لكل العرسان ولكن كل عريس كمان راح يروح يكمل في فرح في يوم خاص له في صالة خاصة وعروسه واهله واقربائه وهاي الفقرة تحديدا احنا شاركنا فيها يعني كل تفاصيلها مغطية بشكل كامل لكل العرسان اضافة لها يعني توفير الصالون ومتطلباته. نعم. تعرف التجهيزات اللي بتخص
0: يعني حتى العرس هاي. التالي العرس التالي اللي بده يتم يعني الخاص اللي بين العريس وعروسته. نعم. وأهاليهم. نعم. وأقربائهم أنتم مشاركين فيه.
1: هذا العرس التالي اللي بتكون خصوصية لكل عريس عروس. نعم احنا هذا جهزناه ورتبناه بشكل كامل، ولكن هذا إن عليه ملاحظة في تجربة ثانية مش راح يكون بهالشكل، راح يكون عرس في يوم واحد لجميع العرسان ونختتم هيك يعني عرسنا ونكون يعني انتهينا بشكل كامل من كل المراسيم لها علاقة بتجهيزات العرس ويعني بالنسبة للعرسان. هاي المبادرة شملت اللي هو تجهيز عدا عن العرس بالاحتفال الكبير اللي احنا امبارح عشناه وراح يكون في اشي تالي للعرسان، ولكن زي ما حكيت لك هاي الجزئية احنا بدنا نعيد نظر فيها وفي التجربة اللاحقة يعني راح يكون بشكل ثاني ان شاء الله.
0: مش غلط يعني كل الانسان كل مرة يعني بيكتشف انه ممكن نسي شغلة هون، لازم يضيف شغلة هون، في شغلة حطها زيادة هيك شيء يعني. بس انت بتقول من خلال التجربة التالية بمعنى انه انتو يعني راح تعيدوا هذه التجربة ان شاء الله.
1: يعني احنا لما رحنا على التجربة الاولى اللي المبادرة بشكل اللي احنا اطلقنا عليها عرس دور الوطن الاول.
0: نعم.
1: فاحنا كنا بنيه وقصد ان نروح باتجاه عرس دور الوطني الثاني اللي راح يكون ان شاء الله في 2027 وراح يكون في الموسم اللي هو يكون فيه الاعراس. احنا هاي المبادره اطلقناها بوقت متاخر وعشان هيك يعني كانت في هاي الفتره.
0: نعم.
1: فمفروض يكون في الفتره اللي الناس بتختار فيها موعد اعراسها في الفتره اللي بيكون مدارس في فتره العطل الصيفيه يعني المغتربين من اهلنا. حبيت
0: يعني ان شاء الله العام القادم رح تكون في وقت قبل هيك يعني في فترة العطلة الصيفية. يعني تجربة رائعة ويمكن بنت بيوت كتير. كل الاحترام لكم أخي مهند ويعطيكم ألف عافية. أخونا مهند عمر رئيس بلدية دورة وكل القائمين على هذه الاحتفالية والعرس الوطني عرس دورة الوطني الأول، وإن شاء الله في النسخة الثانية بيكون في عدد أكبر وبيكون في نجاح أكبر من نجاح إلى نجاح. شكرا جزيلا أخونا مهند، يعطيك العافية. سننتقل لفاصل، بعد الفاصل سنواصل، خليكم معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم

0: فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. منستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
3: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم.

0: الأطفال حاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: اشتهرت بطيبة أهلها، كرمهم ونخوتهم وعزتهم وشهامتهم، ولكن اشتهرت أكثر بكرومها وعنبها. هي الخليل، هي الخليل يا سادة التي نفتخر ونعتز أننا من أبنائها. والخليل ما زالت تحتفظ بإرثها وتراثها، ما زالت تحتفظ بفلسطينيتها، ولذلك عادت لتقيم مهرجانها الذي تعتز به وتعتبره شعارها الوطني العالمي. الخليل يا سادة ومهرجان العنب الذي أقيم في البلدة القديمة وتم افتتاحه يوم أمس. للحديث عن هذا الموضوع وتفاصيله دعونا نستقبل عبر الهاتف سعادة رئيس بلدية الخليل الأستاذ المهندس يوسف الجعبري أبو يزن للحديث عن المهرجان والقائمين عليه وتفاصيله. أخي أبو يزن صباح الخير ويعطيك العافية.
1: أهلا أخي أبو رامي، صباحك
0: يسعد مليون صباحك يا عزيزي. أول شيء مبارك افتتاح هذا المهرجان الذي يعتبر بصمة للخليل في كل مكان.
1: طبعا يعني كان يوم أمس هو يوم تاريخي للحضور اللي كان في أيام العنب الخليلي وكمية الحضور، وأيضا كان مميز بنوعية الحضور لأنه مثل الكل الفلسطيني. نعم. من محافظة الخليل، من القدس، من الشمال، وأيضا من الداخل الفلسطيني، فبالتالي كل مكونات الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية من الداخل كانوا موجودين في قلب البلدة القديمة وبجانب الحرم الإبراهيم الشريف، لأن مهرجان العنب وأيام العنب التسويقية في هذا العام تقام من خلال شراكة حقيقية ما بين البلدية والمحافظة والغرفة التجارية ولجنة الإعمار وكل مؤسسات الخليل.
0: نعم.
1: وتم عمله في حديقة الصداقة التي تبعد أمتار فقط عن الحرم الإبراهيمي الشريف، هي كانت رسالة اقتصادية من خلالها دعم المزارع الفلسطيني اللي بيعاني من المخططات الاستيطانية والاعتداءات المستوطنين بشكل دائم، وأيضا كانت رسالة وطنية من قلب البلدة القديمة وإعادة الحياة مرة أخرى للبلدة القديمة. نتمنى أن يكون دائما هناك حياة في البلدة القديمة وأن نعمل جاهدين على إعادتها مرة أخرى. يوم أمس كان يوم ناجح، اليوم أيضا استمرار لأيام العنب الخليلي. بتمنى من الجميع زيارته، التسوق، الاستفادة من كل المنتجات التي تعرض فيه، ودعم المزارع الفلسطيني، وأيضا الصلاة في المسجد الإبراهيمي.
0: نعم، اليوم هو اليوم الثاني لهذا المهرجان، وطبعا كان بالشراكة مع عدد من المؤسسات، وكان في إقبال رائع امبارح كمان مع اليوم الأول والافتتاح.
1: طبعا طبعا حكيتك النجاح بالإقبال بعدد الزوار اللي زاروا البلدة القديمة يوم أمس.
0: نعم.
1: وامبارح شفنا ناس من القدس، شفنا ناس من الضفة الغربية، من شمال الضفة الغربية، شفنا ناس من فلسطينيي الداخل، إخواننا عرب الداخل كانوا موجودين أيضا في البلدة القديمة، فبالتالي هو أيضا كان بيمثل الكل الفلسطيني من خلال هذا التواجد وبهذا الكم، بالإضافة لأبناء خليل الرحمن.
0: نعم.
1: من كامل المحافظة، من المدينة ومن المدن والبلدات المجاور.
0: نعم. طبعا المهرجان افتتح أمس واليوم هو اليوم الثاني، وغدا أيضا سيستمر بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله.
0: طب أهمية مثل هيك مهرجان أخي أبو يزن، ويعني اهتمامكم أنتم بإقامته في البلدة القديمة
1: يومين
0: تحديد.
1: هو أخي أوكي.
0: مبارح واليوم بس؟
1: البارح واليوم طبعا.
0: اليوم، بكرة ما فيه، إذن فرصة للي بده يزور مهرجان العنب، بس مبارح كان واليوم معاكم فرصة تزوروه. طيب يعني أهمية هذا المهرجان وأهمية إقامته في هذا الموقع تحديدا من الخليل، يعني اعتدنا أنه في مهرجان عنب يعني يمكن فترة الحرب توقف نوعا ما، لكن قبل الحرب كان يقام في أماكن مفتوحة زي الإكسبو، زي في حلحول مثلا، في أماكن تانية، لكن اليوم بنحكي عن البلدة القديمة اللي لها خصوصية، فما بعرف يعني ليش اخترتوا هذا المكان وأهمية إطلاق هذا المهرجان في هذا التوقيت بالذات.
1: صحيح، يعني كانت سابقا يقام في مناطق مفتوحة، ممكن كان في ساحة ابن رشد، في ساحة مدرسة وداد، في حال إخواننا في بلدية حلحول أيضا تم تنفيذ أكثر من مرة في بجانب بلدية حلحول، ودائما إحنا داعمين لكل شيء بدعم اقتصادنا وكل معارضنا، ولكن في هذا العام إحنا ارتئينا أن يكون بجانب الحرم الإبراهيمي الشريف، وكانت لها مدلولات سياسية بشكل واضح، بنحكيها بشكل واضح، هناك مخططات إسرائيلية تهدف إلى تهويد البلدة القديمة، إلى تغيير معالم المسجد الإبراهيمي وتحويله إلى كنيس يهودي، إقامة مزيد من البؤر الاستيطانية، تهجير المواطن الفلسطيني من قلب البلد القديم. إحنا عندنا مخطط مضاد لكل المخططات الإسرائيلية من سكن الناس من خلال لجنة الإعمار، نقيم الفعاليات، وتم أخذ قرار بأن يكون مهرجان العنب أو أيام العنب الخليلي تكون بجانب الحرم الإبراهيمي وفي حديقة الصداقة، وكان لها مدلولات سياسية واضحة أنه يجب أن نعود مرة أخرى إلى البلدة القديمة. حماية البلدة القديمة بيكون من خلال العودة إلها والتسوق من خلالها والسكن فيها. إن شاء الله الأيام القادمة تكون أفضل. نتمنى بعد أيام العنب الخليلي تكون عندنا فعاليات أخرى. نتمنى من المواطنين دائما بزيارة البلدة القديمة، الصلاة في الحرم الإبراهيم الشريف، وهي لها زي ما حكينا هاي الفعاليات اللي بنسويها بتساعد لعودة الحياة مرة أخرى.
0: نعم، كل الاحترام. وطبعا يعني تجربة مهرجان العنب ستتكرر، لكن البلدة القديمة إلها كمان حصة كبيرة في مشاريع بلدية الخليل وفعالياتها في الفترة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله طبعا.
0: نعم أخي أبو يزن، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، وما بعرف كلمتك الأخيرة لأهل البلد يعني اليوم بهذه المناسبة، ويعني موضوع بلدية الخليل وشغلها رح نخلي للقاء تاني، بس بالنسبة لهذا المهرجان تحديدا بما أنه بس اليوم ضايل، شو بتحكي
1: لنا؟ يعني احنا دائما بنتمنى من كل ابناء الخليل من مواطنينا بضروره التوجه للبلده القديمه، للمناطق المغلقه، للمسجد الابراهيمي، اداء الصلوات. اليوم موجود عندنا فعاليه ضخمه وهي ايام العنب الخليلي، فرصه لكنا ان ننزل على البلده القديمه، نتسوق، نشوف البلده، نحاول نزورها، نشتري من المزارعين الفلسطينيين اللي كمان بيعانوا من اعتداءات المستوطنين. كل هاي الامور ان شاء الله بنتمناها من كل المواطنين. بنوعدهم كمان فعاليات متعددة خلال الفترات القادمة، خلال الأسابيع القادمة، خلال الأشهر القادمة. عمل بلدية الخليل لن يقتصر فقط على موضوع بنى تحتية ومية وكهرباء ونفايات، العمل اليوم على كل الجوانب التي تهم المواطن الخليلي في هذه المدينة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر أخي أبو يزن رئيس بلدية الخليل باشمهندس يوسف الجعبري، ونتمنى التوفيق لكل القائمين على هذا المهرجان وكل الفعاليات اللي لها علاقة بمصلحة البلد. يعطيك ألف مليون عافية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

طبعا هاي الكلمات كل ما بنسمعها بنتذكر اخونا وحبيبنا ابو يعقوب الجبالي، الحاج ابراهيم الجبالي، طبعا الصديق العزيز بحب يسمع هاي الأغنية ويهديها لروح والدته ولأمهاتنا جميعا الأحياء منهم والأموات. الله يا ربي يطول بعمر اللي موجودين ويرحم كل موتانا وموتى المسلمين. وكمان اليوم أبو يعقوب ذكرني بالمباركة اللي للأسف يعني إجت فيه في خضم الحملة، وكنا كتير مشغولين مضغوطين في حملة بسملة ألا وهي خطبة الزميل ربحي أبو رموز. فمن أخونا أبو يعقوب الجبالي ومن عائلته ومن الأصدقاء جميعا إلى الزميل ربحي أبو رموز ألف ألف ألف مبارك الخطوبة والتمام على خير بإذن الله تعالى. وكمان بدي باسم شبكة الحرية الإعلامية وطواقمها جميعا ممثلين برئيس مجلس الإدارة السيد أيمن القواسمة نبارك لأخونا ربحي، وباسمي وباسمي أبنائي رامي ربيع وعمر وباسم العائلة وأم رامي كمان خص نص ودت لك مباركة كبيرة يا ربحي، إن شاء الله ربنا بيهنيك وبتمم لك على خير. يعني إجت الشغلة فجأة، كنا مضغوطين مشغولين 24 ساعة نصل الليل بالنهار كي نتم هذه الحملة، والحمد لله انتهت على خير. فراحت قضية ربحي في الهوامش، لكن أكيد ما بننسى باسم الزملاء جميعا، باسمي باسم كل الأصدقاء باسم عائلة أبو رموز كمان نبارك لربحي ونقول له يعطيك ألف مليون تريليون عافية، وإن شاء الله التمام على خير وبتمشي الأمور وربنا يفرحكوا جميعا. يعطيك العافية ربحي، مبروك مبروك.

طيب على ذكر المباركات الأستاذ سميح صلاح أكيد يعني حدا كتير عزيز علينا وشخص صديق محترم يعني كمان مثل أبو يعقوب بحب يبارك لزميلنا ربحي أبو رمبوز بقول لي أنا زرته مرتين ثلاثة بالإذاعة وحبك يا ربحي وسبحان من حبب خلقه في خلقه الله يألف بين القلوب ويحببها في بعضها فهو حابب يبارك لك كتير كتير كتير ويتمنى لك السعادة والتوفيق والتمام على خير فألف مبروك يا ربحي وإن شاء الله ربنا بوفقك ويتمم لك على خير مبروك مبروك وشكرا للأستاذ سميح صلاح أكيد يعني اللي بنهتز بصداقته وبقرابته كمان

0: تعالوا نصبح على غسان تيتي صباح الخير، وعلى عبد الهادي الجياوي صباح النور، باشر صافي وكمان جميلة وجيه، مع عبد الله القدسي، وليد زماعري يسعد صباحك، مسامح الأطرش، ويوسف يوسف جعفر تحياتنا يوسف، رانيا رباح، وأم معتصم الجنازرة بتبارك لك كمان، أم معتصم يا ربحي كتير كتير بتتمنى لك الخير. أبو خالد القدسي بيبارك لك وبقول لك ألف مبروك يا ربحي والتمام على خير إن شاء الله. إمباجي سدويك صباح النور إليك، ورانيا رباح كمان، لكل أصدقاء البرنامج الدائمين اليوم يوم معانا وبنعتز بهذه الصداقة والشراكة بيننا وبينهم، بنقول لهم شكرا على دائما وقوفكم معنا، وشكرا على مباركتكم لربحي، وربحي الله يتمم لك على خير.
1: قلب القلب في وقتها جاية واسحب ملهاش.
0: ومعنا أبو الفهد على الخط، صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل، صباح كل شيء حلو، والف مبروك يا ربحي، ربنا يتمم لك على خير.
0: شفت انه لما كنا نضل نقول له الله يجوزك الله يجوزك، هي مشت الامور
2: يا زلمه، كل شيء على مراد ربنا.
0: نعم
2: وقتيش ربنا بريد والله الا غير يصير الاشي، سواء رضينا او ما رضينا،
0: بس برضو خذوا اقداركم من افواهكم دائما.
2: نعم كمان مرة بقول لأخوي وحبيب قلبي وابن حارتي وعزوتي ودراعي اليمين ربحي، الله يجعله ألف مبروك، والله يتممنك على خير يا ربي
0: يا رب،
2: وتتهنى ونفرح فيك أحلى عريس في مدينة الخليل
0: يا رب.
2: شكرا لك.
0: هو وكل العايزين
2: في موضوع بسملة إلك وللدولار ولوجهاد وللفني ولكل إنسان شارك في إنجاح لم الفلوس أو التبرعات من أجل بسملة.
0: نعم
2: والله يعطيك،
0: ومالك كمان فيه. مالك من قبلها اللي مالك طبعا زي ما خبرتكم.
2: نعم ولا مالك نعم. صح
0: طيب
2: بقدرش أنكر يا عمي. نعم. كمان مالك العواسمي، وإن شاء الله ربنا بشفيهم وبعافيهم ورجعهم لأرض الوطن سالمين غانمين. نعم. بجاه ربنا يا رب
0: يا رب، اللهم آمين. أشكرك يا أبو الفهد. هيا أبو زياد أخونا عماد أبو رموز الأسير المحرر بيبارك لك، بقول لك يسعد صباحك صباح كل المستمعين، ويعطيك ألف عافية، وتحياتي لابن العم، ألف ألف ألف مبروك، مبارك يا ربحي، مبارك من الجميع، يعني أكيد الكل فرحان لك والله. عدي حروب أعتقد عدي الحروب كمان صباح الخير. إم شام تحياتي لك يا إم شام، يعطيك العافية، وإم حاتم كمان، يعني الله يفرح كل الناس، والفرحة حلوة، وحلو إنه واحد زي ربحي هيك بعد كل دعواتنا إله ربنا استجابه. هيه ها على أعتاب التمام لعملية الزواج إن شاء الله تعالى، حاليا خطوبة، يلا تهنى يا ربحي. نسمع شوي وبعدين نروح لفاصل، وبعد الفاصل بنرجع لآخر جزء في لقاء اليوم من وسط البلد، خليكم معنا.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

الصين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: الاثنين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: المتوسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

طيب صباح الخير للجميع مرة تانية. وأبو محمد أخونا وليد زماعري ببارك لك كتير يا ربحي، يعني فرح كتير لما سمع بالخبر، وبقول لك ألف ألف مبروك والتمام على خير. أخونا الغالي عاهد يعني إرسال المقابلة صعب لأنه المقابلة على الهواء، بإمكانك يعني بعد البرنامج بنودي لك إياها بإذن الله تعالى.

إذن الجزء الأخير من برنامج وسط البلد 44 دقيقة بعد الساعة 10 أو 45 دقيقة 11 إلا ربع، يعني مش باقي معانا وقت كتير. صباح الخير لكل المتابعين والمستمعين. طبعا دائما بطلب من أصدقائنا وشركائنا مشاركة البرنامج على صفحاتهم، يمكن إجت متأخر شوي، وكمان مشاركتنا الرأي في كل قضايا المجتمع وطرح القضايا على الناس جميعا. صباح الخير للجميع مرة تانية، يعطيكم العافية، تحياتي وتحيات طاقم العمل في برنامج وسط البلد. ما فاتنا أخي غسان، يعني ما فاتت قضية الكلاب الضالة والحديث عنها ومحاولة إيجاد حلول لإلها. أكيد الموضوع متابع ومستمر، وفي أفكار كتيرة وفي طروحات وفي تجربة، وعمالنا بنحاول يعني نوصل لمعلومات كاملة عن القادم بخصوص هذا الموضوع. بعرف إنه الموضوع مزعج ناس كتير، وإنه قرب كمان حلول فصل الشتاء وخروج الأطفال مبكرا إلى المدارس كمان ممكن عامل قلق عند بعض الناس، بس تأكد تماما أنه لو في حل جذري لهذا الموضوع ما حدا توانى فيه. بتصور كمان المجتمع المحلي أخي غسان أنتوا كمان مطالبين المشاركة في هذه الحملة ضد الكلاب الضالة للحد منها، لأنه أصبحت فعلا مؤرقة ومزعجة لكثير من الناس، إذا مش لكل الناس طبعا.

نزل البنزين طلع السولر مش عارف شو قصة قصة البنزين والسولر. البعض بيقول لي في أخبار عن إمكانية ارتفاع أسعار السولر، لا حاليا يعني ما في أي معلومات. إحنا صحيح قربنا من نهاية الشهر، اليوم طبعا بالتاريخ هو 27 سبتمبر أيلول، يعني مع نهاية الشهر بنعرف بالضبط شو رح يصير في موضوع الأسعار، أسعار المحروقات تحديدا، بس ما بتصور يصير عليها تغيير، يعني لأنه الوضع ما تغيرش كتير بالنسبة للحرب على إيران ومضيق هرمز والتعقيدات اللي صارت في موضوع النقل. ما تصورش أنه لازم يكون في ارتفاع أو تغيير على أسعار المحروقات في الفترة القادمة.

وبهيك بنكون وصلنا لختام ربحي. يلا ختام حلقة اليوم من برنامجنا وسط البلد لليوم الأحد. نتشكركم جميعا وإلى أن نلتقي غدا. تحياتي لشركة جوال لكم جميعا وإلى اللقاء.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية، وبالتعاون مع المهندس سنتر نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطنا واحد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: المشهد كارثي،
4: الوضع مأساوي،
5: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. عرقجي يقول إن طهران متمسكة بشروطها لفتح مضيق هرمز، وبازشكيان يؤكد أن إيران لا تخشى التفاوض ولن تسمح بإملاءات أو مطالب غير محققة. القوات الحكومية اليمنية تستهدف تجمعات وآليات لأنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بباب المندب، واتهامات للجماعة باستخدام أسلحة إيرانية تهدد سلامة الطيران والملاحة جنوب البحر الأحمر. قصف للدعم السريع على ولاية الجزيرة، الجيش السوداني يعلن السيطرة على أم شرو بشمال كردفان، والبرهان يقول إن السودان لن يستجيب للضغوط أو الابتزاز. قصف روسي على العاصمة الأوكرانية ومدن عديدة، وزيلينسكي يقول إنه لا يرى أي مؤشر على أن بوتين مستعد لإنهاء الحرب في أي وقت قريب.

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن بلاده تنتظر من الوسطاء نقل وجهات النظر النهائية إليها بشأن رد الرئيس الأمريكي على مقترح إيران التفاوضي، وأضاف أن فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق الشروط التي وضعتها طهران.
1: تبعنا أول رد فعل من الرئيس الأمريكي، لكنه يطلق تصريحات متناقضة كثيرة للأسف، لذا ننتظر أن تنقل إلينا المواقف النهائية عبر الوسطاء، وعلى أساسها سنتخذ قرارنا. شروطنا واضحة، وأي خطوة إلى الأمام نحو فتح مضيق هرمز مشروطة بتحقيق هذه الشروط، ولن نتنازل عنها.
0: من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد بلاده للحوار شريطة التزام الأطراف بالقوانين والتعهدات الدولية، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع التزام من إيران بتعهداتها في حين لا يلتزم الطرف الآخر بها. جاء ذلك في كلمة متلفزة عقب عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ركز الرئيس الإيراني خلالها أيضا على الأوضاع الداخلية، متعهدا بمواصلة العمل من أجل معالجة مشكلات البلاد. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن طهران تتكبد خسائر كبيرة جراء إغلاق المضيق. في المقابل قال موقع أكسيوس الأمريكي إن هناك محاولات من الوسطاء لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لا تزال الفجوات بين الطرفين واسعة جدا بشأن القضايا الرئيسية.
2: هنا المعادلة تبدو واضحة لكنها شديدة التعقيد. طهران تقترح وقفا للقتال لمدة 7 أيام مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، لكن الرئيس دونالد ترامب يرفض المقترح.
3: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعا لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
2: وبحسب ما تنقله وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، فإن ترامب يرى أن استئناف الضربات يبقى احتمالا قائما، وإن كانت طبيعة أي عمليات عسكرية مقبلة وحجمها غير محسومين. في المقابل لا تغلق طهران الباب أمام المسار الدبلوماسي. المجلس الأعلى للأمن القومي ينفي وجود قرار برد عسكري على القيود المفروضة على الرحلات الجوية، مؤكداً استمرار المفاوضات مع الدول المعنية. لكن رسائل الردع الإيرانية تتصاعد، فالجيش الإيراني يحذر من أن أي خطأ أمريكي قد يقابل بضربات قال إنها ستكون أثقل وأوسع وأكثر انتشاراً. وفي الخليج تتجه الأنظار إلى تداعيات الأزمة على الملاحة والطاقة. السعودية تعلن دعمها لجهود خفض التصعيد والوساطة التي تقودها قطر وباكستان.
4: تشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير وعدم فرض أي رسوم أو قيود.
2: هنا تتجاوز الأزمة حدود واشنطن وطهران، فاستمرار اضطراب أحد أهم الممرات البحرية العالمية يعني أن تداعيات المواجهة قد تمتد إلى التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
5: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط ضروري لحل الأزمة، ويهدف تصورنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج إلى إنشاء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا إلى جانب دول أخرى مسؤولة مستعدة لتقديم مساهمة بناءة في استقرار هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
2: وبين مبادرة إيرانية مرفوضة وضغط أمريكي متواصل، تبدو كلفة أي خطأ هنا أكبر من أن تبقى محصورة بين طرفي المواجهة.
0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإجراءات المالية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد بنوك ومزودي خدمات الطيران الإيراني بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى إعلان كل من تركيا وسلطنة عمان والإمارات وقف رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى أراضيها، كما توقفت كبرى البنوك التجارية بتركيا والإمارات عن إجراء معاملات مالية مع إيران بحسب تعبيره. وأضاف بيسنت في منشور على منصة إكس أن القيادة الإيرانية نفسها قد أقرت بالتبعات الاقتصادية لهذه الحرب، مشيرا إلى تراجع قيمة الريال الإيراني لمستويات قياسية. حذرت هيئة مضيق الخليج الإيرانية السفن من استخدام مسارات غير قانونية في مضيق هرمز، مهددة بفرض قيود على عبورها مستقبلا. ودعت الهيئة السفن إلى الالتزام بالقواعد، مشيرة إلى أن مخالفتها قد تؤدي إلى قيود تطاول سفن الشركات المعنية. يأتي ذلك وسط استمرار الجهود لإعادة فتح المضيق بعد توقف الملاحة فيه بشكل شبه كامل. من طهران ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي أمير جابر. أهلا أمير. إذن طهران تتمسك بالدبلوماسية كمخرج وحيد للحرب وتنتظر تفاصيل إضافية عن الرد الأمريكي من الوسطاء. دعنا في أبرز التصريحات الإيرانية المتعلقة بالرد الأمريكي.
6: صحيح وعد، يعني إيران لا تريد أن تتسرع في الرد على تصريحات الرئيس الأمريكي والذي رفض المقترح الإيراني عباس عراقشي، ما زال متواجدا في نيويورك حتى الثلاثاء القادم، بالإضافة إلى الحراك الدبلوماسي الكبير الذي خاضته طهران من خلال تواجد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك. على لسان عباس عراقجي، إيران تؤكد بأنها متمسكة بالدبلوماسية وباب الدبلوماسية مفتوح أمام الولايات المتحدة. وكذلك يؤكد عراقجي بأن المشكلة مع الولايات المتحدة لا حل لها سوى بالتفاوض العادل وأن يضمن حقوق الشعب الإيراني. وهنا يشير إلى ضرورة العودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم كي تقوم طهران بفتح المضيق والعودة إلى طاولة التفاوض. وعراقجي من جديد يؤكد بأن طهران لن تتنازل عن هذه الشروط، وهو عندما يتحدث عن الشروط يتحدث عن بنود مذكرة التفاهم، إنهاء الحرب بشكل كامل، إنهاء الحصار البحري، الإفراج عن الأموال المجمدة، والسماح بتصدير النفط الإيراني. يمكن كذلك أن نشير إلى أن هناك ترحيب كبير على المستوى السياسي والأحزاب السياسية من ناحية تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وتأكيده على ضرورة الحل الدبلوماسي وأن طهران مستعدة للحوار ولكن لا تقبل بالغطرسة الأمريكية ولغة القوة. هناك مشكلة حقيقية وعد، إيران يعني لا تريد أن تقبل باللغة المتعالية الأمريكية عندما يتحدث ترامب عن إيران وعن الشأن الإيراني وعن النظام الإيراني، لذلك هي ترفض ذلك بكل تصريحاتها السياسية والعسكرية، وتؤكد بأن هناك جهوزية عسكرية خاصة ما سمعناه من المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. أكد على أن القوات الإيرانية على تمام التهيؤ للتصدي لأي هجمات أمريكية واعتداءات جديدة من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل. الصحف الإيرانية الصادرة صباح هذا اليوم تقول بأن رفض المقترح الإيراني بمعنى استعداد واشنطن لجولة جديدة من التصعيد مع طهران.
0: وماذا تقول السلطات في إيران عن الوضع الاقتصادي، خاصة بعد العقوبات الحزمة الجديدة من العقوبات على قطاع النقل الجوي والقطاع المصرفي؟
6: وعد، يعني يمكن القول بأن الحكومة الإيرانية وعلى لسان الرئيس وكذلك المتحدثة باسم الحكومة، الكل يؤكد بأن هناك مشاكل اقتصادية كبيرة، خاصة نحن نتحدث عن اقتصاد هش في ظل الحرب الأمريكية في مارس الماضي بالإضافة إلى العقوبات الجديدة. ولكن هناك تأكيد من الجانب الإيراني بأن طهران ماضية في تأمين كل ما تحتاجه الأسواق الإيرانية. فيما يتعلق بالشركات الطيران، هناك بيان لأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد هذا البيان بأن طهران الآن تتفاوض مع الدول الجوار بشأن الرحلات الجوية. حتى الآن جورجيا، أذربيجان، الإمارات، سلطنة عمان أعلنت عن توقف الرحلات الإيرانية بشكل كامل. هناك بعض الشركات الإيرانية أوقفت رحلاتها باتجاه تركيا، كشركة ماهان للطيران، وهي الشركة المقربة أو التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقد فرضت عليها عقوبات قبل أشهر. يمكن الحديث بأن طهران الآن تقوم بالتفاوض مع الدول الجوار، خاصة مع العراق ومع أذربيجان، بشأن عودة رحلات الطيران الإيرانية، ولكن بطريقة جديدة. بمعنى آخر، طهران تريد أن تخضع هذه الشركات، شركات الإيرانية، إلى شركات دولية أخرى تتعاقد مع تلك الشركات، ومن خلال تلك الشركات تستطيع أن تواصل الرحلات باتجاه هذه الدول: باكو، بغداد، النجف، والبصرة. حتى الآن طهران، وعلى لسان محسن رضائي، كانت قد هددت بأن مطارات المنطقة ودول الجوار لن تستطيع أن تستقبل الرحلات ما دام هناك فرض عقوبات على المطارات الإيرانية وعلى النقل الجوي الإيراني. ولكن جاء التوضيح من أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن هذا التصريح الصادر من محسن رضائي ليس بمعنى هناك تصعيد عسكري باتجاه هذه المطارات، يؤكد هناك خيارات أخرى، ويؤكد على التفاوض الجاري مع دول الجوار.
0: أشكرك أمير جابر، كنت معنا من طهران. أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن سلسلة غارات جوية على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. هذا وأشارت القوات الحكومية في بيان لها إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، فضلا عن استهداف مخازن تضم أسلحة وذخائر وصواريخ في شرق المحافظة وغربها. ونشر المجلس
7: راديو الحرية
8: 97.7
9: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: السعودية الفريق فهد بن حمد السلمان وعضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح في الرياض تطورات المشهد اليمني وسبل تعزيز التنسيق العسكري. وأكد الجانبان أهمية إعادة تأهيل الوحدات ورفع جاهزيتها القتالية وتوحيد الجهود في إطار مساعي استعادة مؤسسات الدولة اليمنية.

0: الآن معي من صنعاء خليل القاهري ومن عدن عمر المغرمي، أهلا بكما. عمر، نبدأ معك مع آخر التطورات الميدانية بحسب المعطيات الحكومية.
1: نعم، وعد مقتل قيادي ميداني حوثي برصاص قوات العمالقة في جبهة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب خلال المواجهات الدائرة هناك. كذلك بثت قوات العمالقة صورا تظهر فيه استهداف مسيراتها لآليات ومواقع للحوثيين في مواقع متفرقة من جبهتي الوازعية وكهبوب. القوات العمالقة كذلك بدعم من قبائل الصبيحة ودرع الوطن اشتبكت مع جماعة الحوثيين في مناطق متفرقة من مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبي اليمن، ويسعى الحوثيون للتمدد في تلك المناطق لحماية مواقعه المكشوفة في باب المندب، لأن الحوثيين يعززون باتجاه تلك المناطق امتدادا كذلك لمديرية الشمايتين على الجنوب الغربي لمحافظة تعز، وتحديدا في جبهتي جردد وراسن. القوات الحكومية تقول إنها تقدمت بعد أن سيطرت على منطقة البندح في جبال راسن الاستراتيجية، وكذلك مواجهات عنيفة عند محيط جبل جردد في بني عمر بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز. كما نفذ طيران الحرب التابع للجيش اليمني غارات استهدفت فيه تجمعات وآليات للحوثيين في جبهة اللحكوم بمديرية حيفان جنوب غربي تعز، واستهدفت كذلك ثكنة عسكرية للحوثيين في جبهة الصلو. كذلك قال المركز الإعلامي لمحور تعز إن طائرات المسيرة التابعة للمحور استهدفت آليات عسكرية وتجمعات للحوثيين في جبهة الكدحة الفاصلة بين مدينتي المخا وتعز. وكذلك في هذا الصباح في ساعات الصباح الأولى اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين دون تسجيل تقدم لأي من الطرفين، لكن المصادر العسكرية والميدانية هناك أكدت سقوط ضحايا من الجانبين جراء المواجهات العنيفة عند محيط جولة القصر على المنفذ الشرقي. وكذلك استهدف القوات محور تعز استهدفت بالمدفعية الثقيلة آليات عسكرية للحوثيين في منطقتي الراهدة ومقبنة في الساعات الأولى لفجر هذا اليوم. الحوثيون من جهتهم شنوا هجوما هو الأعنف على منطقة الضباب على جبل هان الاستراتيجي في الجبهة الغربية عند خط الضباب الرئيس. يسعى الحوثيون هناك خلال المواجهات منذ أيام يسعون لقطع خط الضباب الرئيس ليتمكنوا بعد ذلك من إطباق الحصار مجددا على مدينة تعز، لكن القوات الحكومية هناك دفعت بتعزيزات عسكرية وصدت الهجمات الحوثيين، وتمت هذه العملية وسط قصف مدفعي مكثف للطرفين. الحوثيون كذلك يشنون هجمة باتجاه منطقة في محور البرح باتجاه جبهة الكدحة، لكنهم لم يحققوا أي تقدم جراء التصدي لهذه العملية وفق مصادر عسكرية ميدانية. هذه التطورات العسكرية وعد في تعز ترافقت مع تطورات عسكرية في محافظة حجة شمال غربي اليمن. هناك تحركات وتعزيزات واسعة للطرفين، ما ينبئ أو ما يشيء بحدوث معارك عنيفة خلال الساعات القادمة. نعم، للطرفين.
0: نعم، دعني أسأل خليل عن هذه التحشيدات من ناحية جماعة أنصار الله الحوثيين وسير المعارك بحسب البيانات. خليل،
2: مرحبا وعد. يعني في المجمل لا تعليق مواكب إن صح التعبير لهذه التطورات الميدانية بشكل يومي هنا في صنعاء، وربما هذا يعد ضمن الاستراتيجية المتبعة في التعاطي مع الميدان على ما يبدو. ولكن يوم أمس كانت هناك مشاهد بثها الإعلام الحربي هنا في صنعاء لما قال إنها استهدافات لتحشيدات للقوات التابعة للحكومة طبعا في عدن بطائرات مسيرة في أكثر من جبهة، وذلك تزامنا مع الإشارة إلى هذه المعارك المحتدمة في أكثر من اتجاه والتي تتركز بشكل أكبر في ناحية الساحل الغربي ومناطق غربي تعز، منها الوازعية وكهبوب والمضاربة ورأس العارة والمناطق المطلة على مضيق باب المندب، بالإضافة أيضا إلى المعارك المتقطعة بطبيعة الحال في أجزاء من الجوف اتجاه الشرقي من الجوف و في اتجاهات مختلفة الجنوبية تحديدا من مأرب وأيضا في الضالع، وبالتالي المشهد يركز كثيرا هنا في صنعاء على الجزئية الأخرى من المشهد والمتمثلة بتصعيد الغارات التي تنفذ. تقول قوات الحكومة في عدن إنها تنفذها بشكل مكثف خلال الأيام والساعات الماضية، بينما تقول صنعاء بأن السعودية تنفذها وتحصي عدد هذه الغارات بشكل شبه يومي تقريبا حتى الآن وفقا للبيانات العسكرية، فإن عدد هذه الغارات وصل حتى الآن منذ بدأ التصعيد الأخير يعني في أواخر يوليو الماضي إلى ما يقرب من 1060 غارة. تقول صنعاء بأن السعودية تنفذها وإن هذا تعده تصعيدا يفرض استمرار سياسة التصعيد بالتصعيد الذي تبنته الحكومة هنا في صنعاء، وتقول بأنها ماضية فيه وذلك ردا على التصعيد في شن هذه الغارات، وهذا التصعيد يتمثل باستهداف أو تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية بالطائرات المسيرة وبالصواريخ البالستية والتي يعلن عنها رسميا في الداخل السعودي.
0: شكرا لك خليل القاهري من صنعاء، وشكرا لعمر المجرمي كان معنا من عدن. إلى الضفة الغربية، حيث هاجم عشرات المستوطنين قرية أبو فلاح شرق رام الله وأحرقوا عددا من مركبات المواطنين. الآن ينضم إلي من هناك من قرية أبو فلاح في رام الله مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة. نطلع معك عميد على ما قام به المستوطنون خلال هذه الهجمة والحصيلة لعمليتهم هذه.
3: نعم، في هذه الأثناء قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنزل الذي تعرض للحرق أو المركبات في ساحة هذا المنزل التي تعرضت للحرق. جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال يقتحمون المنزل، يحققون مع صاحب هذا المنزل. مستوطنون هاجموا هذه المنطقة وقاموا بإحراق مركبات. هذا صاحب المركبات مصطفى زعتر مسن، يبلغ من العمر 78 عاما، وشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي الآن يقتحمون منزله ويحققون مع رئيس المجلس القروي ومع صاحب المنزل عما جرى هنا. قوات الاحتلال الإسرائيلي وشرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا هذه المنطقة على ما يبدو لأن هذا المسن الذي تعرض للهجوم يحمل الجنسية الأمريكية، وبالتالي يريدون وهم يقومون الآن بتصوير أنفسهم بأنهم يجرون تحقيقات عما جرى في هذه المنطقة. قبل قليل كنت أتحدث مع منسق لجنة المتابعة القانونية للدفاع عن أراضي قرية أبو فلاح، قال إن هناك عشرات الشكاوى التي قدمت في شهور سابقة وأسابيع وأيام سابقة ضد المستوطنين، ولكن شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي لم يحركوا ساكنا، لم يعتقلوا أي مستوطن، ولكنهم يجرون في كل مرة مسرحية بأنهم يقومون بالتحقيق ومتابعة ما يجري من هجمات المستوطنين لكي يقدموا هذه الاقتحامات على أنها إجراء تحقيق فيما جرى مع المواطنين الفلسطينيين وتحديدا من يحملون الجنسية الأمريكية، وأن هناك تحقيق يجرى في هجمات المستوطنين. عشرات الشكاوى وصلت لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي ومنها للمحكمة العليا الإسرائيلية، ولم يصدر أي شيء فيما يتعلق في هذه الشكاوى لصالح المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة. إذا بقيتم معي قليلا فقط سأتحدث مع منسق اللجنة القانونية للدفاع عن أراضي أبو فلاح الذي يتابع هذه القضايا القانونية. إبراهيم حمايل سيحدثنا الآن من المكان الذي يقتحمه جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي. إبراهيم، كم شكوى قدمت سابقا ضد جيش الاحتلال والمستوطنين في بتعرضوا له أهالي قرية أبو فلاح؟
4: يعطيكم العافية، إحنا في لدينا أكثر من 100 بلاغ موثق لدى الشرطة الإسرائيلية ومئات البلاغات لدى الارتباط الفلسطيني، ولدينا أكثر من 55 شكوى موثقة في محطات الشرطة الإسرائيلية. الآن لدينا الكثير من الأدلة، لدينا الكثير من التوثيق، نقدم دائما فيديوهات تثبت أن المستوطنين هم المتورطين بهذه الأعمال. ولكن للأسف يعني كما يعني أصدرت الجدي بياناتها أكثر من 94% من الشكاوي التي تقدم من الفلسطينيين تغلق دون تحقيق، وفي الحالات التي يجري فيها تحقيق نادرا ما نسمع عن نتائج ملموسة. نحن قدمنا التماس لدى المحكمة العليا بوقف هذه الاعتداءات وإزالة أكثر من 7 نقاط أقامها المستوطنين على ممتلكات خاصة، وقدمنا وثائق ومستندات تثبت الملكية، قدمنا فيديوهات وشكاوي. وزي ما نحكي إحنا المشكلة ليست بالبلاغات ولا الشكاوي، يعني اسمح لي، إذا كانت سلطات الاحتلال أو ما تدعي أنها سلطات إنفاذ القانون تعلم، والوثائق والمستندات تعلم، والأدلة موجودة دائما، فأين النتائج؟
3: حكيت لي عن 100 شكوى منهن 55 شكوى للمحكمة، كم شكوى بالفعل تم اتخاذ إجراء فيها لصالح الفلسطينيين؟
4: في الحقيقة لحد هاي اللحظة نحن نتابع عن كثب، لم نسمع من سلطات الاحتلال عن اعتقال أي مستوطن أو تقديم أي لوائح اتهام ضد أحد من المستوطنين، برغم أنه احنا قدمنا مئات الفيديوهات التي توثق هذه الاعتداءات عند حدوثها. في الاعتداء الذي حدث هون في بيت الحاج مصطفى زعتر، بدأ الاعتداء الساعة 1:40 وانتهى الساعة 2:30، ونحن في الدقيقة الأولى تواصلنا مع الشرطة الإسرائيلية ومع الارتباط من أجل الحضور وإيقاف الاعتداء. وكالعادة تحضر سلطات الاحتلال، هذا إذا كان في استجابة، بعد دقائق من انتهاء الاعتداء وعودة المستوطنين إلى البؤرة.
3: ولا مرة بيجوهم المستوطنين بيهاجموا إلا لحمايتهم الجيش الاحتلال والشرطة؟
4: يعني تعودنا على هذا السيناريو، عندما يحضر قوات الاحتلال أول شيء بيعملوه بيبدأوا بمهاجمة المواطنين بالغاز المسيل للدموع أو بالطلقات المطاطية. امبارح مثلا كان هناك مجموعة من الجيران جاءت لتطمئن على صحة مصطفى زعتر وزوجته، لأنهم 2 عجايز بيعيشوا في هذا البيت لحالهم. عندما وصل الجيش في الوقت الذي بدأ المستوطنين بالانسحاب نحو هذه البؤرة المقامة على أرض خاصة، قاموا بإطلاق الغاز المسيل للدموع بما فيها وحدة الدفاع المدني المتطوعين جاءوا للإطفاء.
3: إبراهيم، بصفتك منسق لجنة المتابعة القانونية للدفاع عن أراضي أبو فلاح، أنا بسأل الناس هون عن طبيعة هاي الاقتحامات اللي بتقوم بها شرطة الاحتلال وجيش الاحتلال بدعاء أنه التحقيق في جرائم المستوطنين. بيقولوا الناس هون أنه كل ما يجري مسرحية في كل مرة، شو رأيك بهذا الكلام؟
4: يعني لا يوجد شيء مخفي على حكومة اليمين المتطرف التي تحكم إسرائيل. يعني سموتريش وابن غفير قالها صراحة، سنعمل على تهجير الفلسطينيين، وما يحدث هو عملية تهجير وليس التهجير ناعم، هو تهجير علني. يعني قرية المغير محاصرة معظم الأوقات، المنطقة الشمالية والشرقية من أبو فلاح دائما يوميا في هجمات من المستوطنين، عمليات سرقة أغنام ومواشي المواطنين، تقطيع الزيتون رصدنا عدة مرات وبالتوثيق وبالأدلة كيف نزلوا من البؤرة، قصوا زيتون خرجوا للبؤرة، وقطع أرزاق الناس. هذا تهجير وسياسة واضحة معلنة عنها حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي.
3: بصفتك متابع لهذا الملف تحديدا للتحركات القانونية اللي بتدعيها جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة، ليش بيوثقوا قدومهم للتحقيق في هالأمور؟ شو ممكن يتصرف؟
4: يعني إسرائيل دائما يعني بتضحك على العالم، أو خلينا نقول بتدعي دائما أنها دولة قانون ودولة ذات سيادة، فبيعملوا هم تحقيق شكلي، وهذا التحقيق لا يفضي لنتائج. وزي ما قلت لك يعني بيانات اليجدي قالت 94% من الشكاوي التي يقدمها الفلسطينيين تنتهي دون فتح تحقيق، وال6% المتبقيات تذهب ضد مجهول أو يتم إغلاقها فيما بعد. هذه سياسة واضحة ومنهجة، هدفها تهجير الشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بكينونة الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه. نحن تقدمنا في النهاية لمحكمة العليا الإسرائيلية، وصدر قرار مؤقت بإمهال جهات إنفاذ القانون حتى تاريخ 11/10 لتقديم لائحة جوابية. نحن نعمل ما بجهدنا من توثيق ومن إبلاغ، من سد الذرائع للجهات إنفاذ القانون، أنه فيش شكاوي أو فيش توثيق. ليس لدينا مشكلة في التوثيق أو الشكاوي، لدينا زي ما حكيت لك مئات البلاغات وعشرات الشكاوي.
3: شكرا لك. إذن هذا ما يتحدث به منسق لجنة المتابعة القانونية عن ما يسميه الفلسطينيون هنا مسرحيات أن يقوم جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال بالتحقيق بهجمات المستوطنون الذين يتلقون الدعم الكامل من جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال والحكومة الإسرائيلية في كل ما يقومون به من جرائم في الضفة الغربية.
0: شكرا جزيلا لك عميد شحادة، كنت معنا من قرية أبو فلاح في رام الله. بالعودة إلى التطورات في اليمن، أرحب بضيفي في الاستوديو أنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني. أهلا بك معنا أستاذ أنور. يعني في ظل حالة الكر والفر الميدانية، هل ترى أن هناك أي مؤشر سياسي مهم في ظل يعني التحركات في الرياض، كلمة رشاد العليمي وحتى الاجتماعات التي حصلت في نيويورك، هل هناك أي مؤشر سياسي مهم على أي تقدم؟
5: بصراحة المشهد بالغ الصعوبة والتعقيد كما شرحه لك مراسلكما في اليمن على جانبي النزاع. المعارك تدور بشكل ضار وعنيف للغاية في جبهة تعز، وبناء على ما سيتحقق فيها يمكن أن نتخيل مسارا إما عسكريا أو سياسيا. لكن ما أراه في الوقت الحاضر هو أن الأفق مسدود من الناحية السياسية، على الرغم من أن هناك اتصالات ومبادرات وضغوط تمارسها بعض الجهات على طرفي النزاع من أجل التهدئة ووقف أو خفض التصعيد. لكن هناك تحديات كبيرة أمام الجانبين. أمام الحوثيين مهمة يجب عليهم إنجازها، وهي السيطرة على مرتفعات تعز، وهي كما تعلمين مرتفعات شاهقة جدا ومتفاوتة الارتفاع، وخصوصا منها ما يتعلق بجبال كهبوب التي تشرف على مضيق باب المندب والساحل الغربي، أو الجبال الأخرى الأقل ارتفاعا التي تشرف على خطوط الإمداد بين مدينة عدن ولحج وكذلك تعز. الجانب الحكومي يسابق الزمن من أجل أن لا يترك للحوثيين فرصة لالتقاط الأنفاس وتثبيت وجودهم في الساحل الغربي وباب المندب، لذلك يعمل بوتائر قتالية عالية جدا من أجل استرداد المواقع التي لا يزال الحوثيون يتواجدون فيها في تعز أو حتى في مناطق من محافظة لحج، أملا في أن تتقدم قوات الحكومة في أقرب وقت ممكن نحو باب المندب ومدينة المخا وبقية الساحل الغربي.
0: على يوم أمس كان هناك اجتماع في الرياض، اجتماع رفيع المستوى مع طارق صالح، هل تعتقد أنه سيخرج عن أو خرج عن هذا الاجتماع خطة ما للساحل الغربي؟
5: لقاء الفريق طارق صالح بقائد العمليات المشتركة في التحالف العربي هو يأتي في هذا السياق. لا يزال لدى طارق صالح على ما يبدو الكثير من العتاد والذخائر التي قال إنه لم يطلق منها رصاصة واحدة، وكذلك لديه قوات أو وحدات كبيرة من الحرس الجمهوري والمقاومة الوطنية التي انسحبت إلى جنوب المخا ومن ثم إلى محافظة لحج، وهناك كما يبدو محاولة الآن لإعادة تنظيم صفوف هذه القوات ودمجها في القوات المهاجمة من الجانب الحكومي في أقرب وقت ممكن. كل شيء وارد، لكن إذا أردنا أن نتحدث عن الجانب السياسي وكما سألتي عنه، لا شيء يعني لافت حتى الآن عدا ما قال خليل الحية من حركة حماس، أنها وساطة تقوم بها الحركة من أجل إقناع الطرفين بالتهدئة والعودة إلى طاولة الحوار. لا تصور أن هذه الوساطة ستحظى بأي قدر من النجاح أو حتى القبول، ليس لأنها من حماس أو غير حماس، ولكن ولا خلاف على التفاصيل أي وساطة، لكن الخلاف هو حول المبدأ. الحكومة اليمنية والقوى السياسية والوطنية اليمنية الأخرى ترى أنه لم يعد هناك مجال لأي حوار أو وساطة أو اتفاق مع
0: الجماعة. هل تعتقد أن وساطة في هذه المرحلة تخدم مصالح جماعة أنصار الله الحوثيين بالدرجة الأولى؟
5: بكل تأكيد الطرفان الحوثيون وحماس هما حلفاء لإيران وحتى يقال وكلاء، لكن هناك أيضا علاقات جيدة تربط حماس بطرف الحكومة اليمنية هو حزب التجمع اليمني للإصلاح. أتصور أنه حتى هذه العلاقات مع حزب الإصلاح لن تخدم وساطة حماس، بل ستزيدها تعقيدا. ولم يعد الكلام الآن هو حول وساطة أو عودة إلى حوار، رغم أن الحكومة اليمنية قد وبالتأكيد لن تقول بأنها ضد أي وساطة، إنما أمرها حسم منذ بدأ الحوثيون حرب التصعيد هذه في الساحل الغربي. أي وكذلك في ضوء تجاربها الطويلة مع الحوثيين، فكل الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ عام 2004 توصلت إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، وبعد ذلك بعد اندلاع الحرب في 2015 كانت هناك محاولات كثيرة للعودة إلى الحوار، لكن الكل بدون استثناء
0: على كل حال فيما عدا هذا العرض من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كل التحركات الأخرى تشير إلى حتى المباحثات والتحركات الدبلوماسية تشير إلى يعني محاولة رص الصفوف أو استكشاف الأوراق التي ممكن أن تساعد في الحسم الميداني، ومنها الاجتماع الذي حصل في الرياض أيضا للدول المنضوية تحت اتفاق مكة بحثوا تطورات المشهد في اليمن. هل تعتقد أن الأمور يمكن أن تصل إلى تدخل هذا التحالف، تدخل من هذا النوع، خاصة مع ارتفاع وتيرة الهجمات الحوثية ضد السعودية إلى الداخل السعودي؟
5: طبعا كل شيء وارد، أن تتدخل السعودية عسكريا هذا يمكن أنه يحدث الآن، أما أن يتدخل حلفاؤها في مكة تركيا أو باكستان فهذا غير مؤكد أو وارد حتى الآن، ما لم يكن هناك تهديد وجودي خطير جدا.

0: مصالحها الاقتصادية بالذات وكذلك المدنية وحتى العسكرية. السعودية لا يمكن أن تظل إلى ما لا نهاية مكتوفة الأيدي، وخصوصا أن الحوثيين يعني ليسوا في ورد الدخول في تفاوض مع السعودية أو حتى في رفعها الحصار المفروض عليهم كما ترفع هذا شعارا لتصعيدها مع السعودية.
1: حتى أن الحل لن يكون يمنيا فقط، بل يعني حل مستدام يأخذ بالحسبان جميع الأطراف في المنطقة، حتى يكون حل مستدام كما قال وزير الخارجية السعودي أمس. أشكرك لوجودك معنا أنور العنسي، الصحفي وخبير في الشأن اليمني. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: اقتحم مئات المستوطنين بينهم أعضاء في الكنيسة باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس في ثاني أيام ما يعرف بعيد العرش اليهودي، وأدى المستوطنون صلوات وطقوسا تلمودية داخل الباحات وفي سوق القطنين، حيث أجبر الاحتلال التجار على إغلاق محالهم التجارية. وتتكثف الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك هذه الفترة لتزامنها مع أعياد يهودية عديدة. انضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. كيف تبدو وتيرة الاقتحامات في القدس عبد القادر؟
2: وعد يبدو أن فترة الاقتحامات الصباحية قد انتهت قبل قليل، وأصدرت الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس عدداً أو إحصاءً يتحدث عن قرابة 1140 أو 1143 مقتحماً من المستوطنين الإسرائيليين، ممن اقتحموا اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا ما بات معتاداً خلال الفترة الأخيرة، وهو أداء الصلوات التلمودية والطقوس الدينية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. شارك أيضا أعضاء كنيسة في هذا الاقتحام، نذكر أن إيتمار بن غفير أيضا وزير الأمن القومي المتطرف كان شارك في الاقتحام السابق في فترة عيد الغفران. هذه الفترة منذ نحو أسبوع حتى 5 أيام قادمة تقريبا سيشهد المسجد الأقصى المبارك مزيدا من الاقتحامات لتزامنها مع فترة أعياد يهودية، لكن ما بات واضحا هو أن المستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم تحاول أن تثبت أمر واقع جديد داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. هذا واضح من الممارسات التلمودية والصلوات التلمودية التي باتت تتكرر في كل اقتحام، لدرجة أنها لم تعد غريبة حتى على باحات المسجد الأقصى المبارك، باتت جزءا معتادا من البيانات التي تصدر حول هذه الاقتحامات. ويضاف إلى ذلك أيضا زيادة وتكثيف تواجد المستوطنين الإسرائيليين في محيط المسجد الأقصى المبارك. اليوم في سوق القطانين قرب باب القطانين أحد مداخل المسجد الأقصى المبارك أجبر الباعة أو أجبر التجار على إغلاق محالهم التجارية من قبل سلطات الاحتلال بهدف إقامة مراسيم دينية أيضا داخل هذا السوق، وبالتالي المحال مغلقة منذ ساعات صباح اليوم، علما أنه يوم أحد، هو ليس يوم عطلة إنما يوم معتاد يشهد عادة تجارة حالة من التجارة والحركة التجارية النشطة في البلدة القديمة. لكن التضييق اليوم من قبل شرطة الاحتلال، إغلاق المداخل، نشر الحواجز، منع الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الأماكن، أدت أيضا إلى إغلاق المحال التجارية وإجبار أصحاب هذه المحال على إغلاقها بهدف إتاحة ما تقول إسرائيل إنها مراسم دينية أيضا، ليس فقط داخل باحات المسجد الأقصى المبارك إنما كذلك في بقية أزقة ومداخل البلدة القديمة التي تؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك. وعد،
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم، كنت معنا من القدس. إلى الجنوب اللبناني، حيث تواصلت صباح اليوم الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، وأظهرت مشاهد متداولة أثار غارة على ميفدون والحرائق الناجمة عن قصف المدفعية الإسرائيلية على حداثة والحرائق المفتعلة في عيت الجبل. كما نشر جيش الاحتلال مشاهد من هجوم شنه على لبنان بدعوى الرد على إطلاق حزب الله مسيرة مفخخة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية. معي من زوتر الغربية جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمو السيسين. أهلا بك إدمو، ماذا في أبرز التطورات الميدانية؟

0: نعم، آخر التطورات الميدانية تجلت بقيام مروحيات إسرائيلية باستهداف مبنى على طريق عام ميفدون شوكين في قضاء النبطية. طبعا العمليات الإسرائيلية لا تتوقف والاعتداءات لا تتوقف، ولكن اللافت في هذه العملية أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم لأول مرة مروحيات إسرائيلية من أجل القيام بعمليات استهداف لمبان. عادة كان يعتمد إما على المسيرات إما على المحلقات أو حتى على الطائرات الحربية، والآن يعني واحدة من المحلقات هي تحلق فوقنا تماما في زوطر الغربية كما نشاهد مع الزميل شارب الفرنسيس. وأيضا ميفدون شوكين هي تقع في العمق وهي بعيدة عن حدود المنطقة الأمنية المحتلة، يعني طريق عام ميفدون شوكين هو أبعد، هناك ميفدون القريبة من النبطية الفوق، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي ذهب يعني عدة كيلومترات في استهدافه للطريق العام الذي كان بدأ يشهد حركة في تلك المنطقة. والآن هذه المحلقة طبعا تحلق فوقنا مباشرة ويلتقط صورها الزميل شربل فرانسيس، وهي طبعا كلما يصل فريق إعلامي أو سيارة من خارج البلدة أو أي حركة على سطح منزل تقوم بعملية التصوير كما تفعل الآن، وهي وصلت إلينا أكثر من مرة، ومع متابعة هذه المحلقة التي تلتقط لنا صور من جهات ومن زوايا مختلفة، لابد من التذكير بأن الاحتلال الإسرائيلي وبذريعة أن مسيرة أطلقت باتجاه قواته في المنطقة الأمنية المحتلة قام بسلسلة غارات بعيدة منتصف الليل استهدفت كفر تبنيت وأيضا أطراف ميفدون، وطبعا أطراف ميفدون وكفر تبنيت هي تماما قرب مرتفعات علي الطاهر وقرب زوطر الشرقية التي انطلقت منها هذه المحلقة التي لا تزال تقوم بعملية تصوير فريق التلفزيون العربي في منطقة زوطر الغربية. وتلك الاعتداءات الإسرائيلية وصلت أيضا إلى النبطية الفوق بذريعة أن حزب الله قد أطلق مسيرة باتجاه القوات الاحتلال الإسرائيلي العاملة في المنطقة الأمنية المحتلة التي تبدأ من هنا من زوطر الشرقية ونحن على حدودها تماما، وطبعا مرتفعات علي الطاهر وقلعة شقيف وصولا إلى دير سريان ويعني الطيبة هي يعني مناطق محتلة ومدمرة بشكل كبير. وطبعا ونحن نلتقط آخر هذه الصور لهذه المحلقة، طبعا يعني هذه آخر التطورات الميدانية إضافة إلى القصف المدفعي الذي كان بالأمس عنيفا، وأيضا اليوم شمل سلسلة بلدات من القطاع الغربي إلى القطاع الشرقي.
1: شكرا جزيلا المسلسين، حدثتنا من جنوب لبنان، شكرا. استهدفت طائرات مسيرة يعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع ولاية الجزيرة وسط السودان، وبحسب شهود عيان محليين فقد استهدف الهجوم مستودع أم عليلة الاستراتيجي للبترول شرق محلية ود مدني، وفي حين تصاعدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب في سماء المنطقة لم ترد معلومات رسمية عن حجم الخسائر. أعلن الجيش السوداني إسقاط مسيرة صينية الصنع من طراز FH-95 في منطقة كلمندو بولاية شمال دارفور غربي البلاد، وهذا هو الإعلان الرابع في أسبوع واحد عن إسقاط مسيرات مماثلة في إقليمي كردفان ودارفور. هذا ولم يشر الجيش السوداني تحديدا إلى الجهة التي تعود إليها الطائرة المسيرة مكتفيا بوصفها بالمعادية. أعلن الجيش السوداني السيطرة على منطقة أم شرو شرق مدينة سودري بولاية شمال كردفان عقب معارك مع قوات الدعم السريع، ووثق مقطع فيديو تقدم عناصر من الجيش والقوات المشتركة داخل المنطقة في إطار التحركات العسكرية المتواصلة في محور شمال كردفان، في حين لم يصدر عن قوات الدعم السريع تعليق فوري على التطورات. اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بنهب مستشفى سودري في ولاية شمال كردفان وتدمير معداته الطبية، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش السوداني السيطرة على مدينة سودري. وقالت الشبكة إن المستشفى الذي كان يخدم أكثر من 50,000 أسرة قبل الحرب تعرض لنهب وتخريب حرم السكان من خدمات صحية أساسية. قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن بلاده لن تستجيب لأي ضغوط أو ابتزاز، وإن صوتها سيظل عاليا، وذلك على خلفية رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول لحضور اجتماعات جمعية العمل للأمم المتحدة في نيويورك.
2: وصوت الحق حيظل عالي، صوت الحق حيظل عالي، وصوت السودان حيظل عالي، وأهل السودان جباههم حتكون عالية، أهل السودان جباههم حتكون عالية. ما في سوداني بيوطي وشيه، والله بيوطي جبهته، والله بيستجيب لأي ابتزاز.
1: إلى أخبار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين في هجمات روسية على مقاطعات أوكرانية عدة خلال الساعات الأخيرة بحسب السلطات الأوكرانية. ففي سومي شمال شرقية أوكرانيا قتل 3 أشخاص وأصيب 30 آخرون جراء هجمات روسية استهدفت المقاطعة. وعثرت فرق الإنقاذ على جثمان رجل خلال إخماد حريق في إحدى مناطق العاصمة كييف. وفي مقاطعة زابوريتشا جنوب شرقية أوكرانيا أسفرت الهجمات عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إنه لا يرى أي مؤشر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإنهاء الحرب في أي وقت قريب، مؤكدا أن الروس لا يريدون وقف هذه الحرب في هذه المرحلة على الأقل.
3: من الواضح أن الروس لا يريدون وقف الحرب، أو على الأقل ليس الآن. فبوتين دائما ما يبحث عن ذرائع لعدم الاجتماع وعدم إجراء محادثات جادة تهدف إلى وقف الحرب ووقف القتل. هذا الوضع مستمر منذ سنوات، وجميع الوسطاء يرون ذلك بوضوح، فهو يبحث باستمرار عن ذرائع تتيح له مواصلة الحرب.
1: في ليبيا يناشد المواطنون في بلدية مزدا الجهات المسؤولة توفير احتياجاتهم العاجلة عقب السيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة، فيما يشهد مستشفى المدينة وضعا صعبا ونقصا في جميع الاحتياجات والمعدات.
4: اضطر صاحب هذا المنزل الواقع في منطقة مزدا شمال غربي ليبيا إلى إخلائه بعدما تجاوز مستوى السيول ارتفاع منزله، فلم تعد الجدران قادرة على حمايته مع أسرته. لم تتوقف الخسائر عند حد الأضرار المادية التي لحقت بالمنازل هنا، إذ جرفت السيول المحاصيل الزراعية وأدت إلى نفوق الماشية.
5: ناشدوا الحكومة وناشدوا الدولة أنها تجينا وتشوف ترعى ظروف الناس وتقدر ظروف الناس، والناس لها اليوم 3 أيام والله ما في واحد يشبح فيهم.
6: ها الصورة احنا عندنا طاحوا، والمواشينا موتوا دجاجنا وحمامنا طيورنا، احنا ناس هنا تعوا العرض قدامك ما نادم ما عرفش حتى يقول.
4: منذ الساعات الأولى للسيول والفيضانات توجهت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المناطق المتضررة لإجلاء العائلات وإنقاذ العالقين، إلى جانب فتح بعض الطرق والمسارات المغلقة.
7: مهمتنا هذه تم فتح المسارات بتنظيف مهبط الطيران الإسعاف الطائري، وكذلك مستشفى مزدا الإسعاف، وكذلك محكمة مزدا، وكذلك أتينا لآخر مرحلة هي محطة الوقود بمدينة مزدا الرئيسية.
4: تداعيات السيول امتدت إلى القطاع الصحي، فمياه الأمطار غمرت المستشفى الحكومي الوحيد بممراته وغرف العمليات فيه، وألحقت أضراراً بعدد من الأجهزة الطبية.
8: طبعاً الأجهزة الطبية أجهزة قديمة جداً وتحتاج لها طبعاً عمرها أكثر من 20 و15 سنة، وهذه الأجهزة منها محاليل معاش فيه ومنها قطع غيار معاش فيه وقديمة، يعني إحنا كيف نقول بالليبيين دفكوا بها، كيف المواطن ما توقفش خدمات المستلزمات الطبية والأدوية المواطن طبعاً مش لقاها في المستشفى ومش محصلها ما توفرش من الجهات المختصة.
4: ومع انحسار المياه أصبحت بعض الطرق خطرة على مستخدميها ومسارات تحتاج إلى تدخل عاجل في منطقة كانت البنية التحتية متهالكة فيها منذ سنوات.
9: تعكس التقلبات الجوية التي تشهدها ليبيا كل عام هشاشة البنية التحتية في مناطق عدة من البلاد في ظل غياب استراتيجية واضحة ومستدامة للتعامل مع الكوارث والاعتماد بشكل كبير على الاستجابة الآنية عند وقوع السيول والفيضانات. إبراهيم العبدلي، التلفزيون العربي، بلدية مزدة، شمال غربي ليبيا.
1: تعاني الثروة الحيوانية في فنزويلا من تراجع خطير جراء تدهور البنية التحتية لهذا القطاع، ورغم توافر مساحات الرعي فإن هذه المساحات لا تعوض ضعف التمويل وغياب التقنيات الحديثة، ما يضع أحد مقومات الأمن الغذائي في فنزويلا في خطر.
10: قطعان الأبقار التي يشاهدها الزائر لولاية غواريكو الفنزويلية ليست سوى شاهد على قطاع يصارع للبقاء في عمق الريف الفنزويلي، إذ تشير بيانات اتحاد مربي الماشية إلى تراجع حاد في الثروة الحيوانية. عدد الأبقار تراجع من 16 مليون رأس في العقد الماضي إلى نحو 12 مليون رأس فقط.
11: راديو الحرية
12: 97.7 FM.
13: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. عراقجي يقول أن طهران متمسكة بشروطها لفتح مضيق هرمز. بزشكيان يؤكد أن إيران لا تخشى التفاوض ولن تسمح بإملاءات أو مطالب غير محقة. القوات الحكومية اليمنية تستهدف تجمعات وآليات لأنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بباب المندب، واتهامات للجماعة باستخدام أسلحة إيرانية تهدد سلامة الطيران والملاحة جنوب البحر الأحمر. قصف للدعم السري على ولاية الجزيرة. الجيش السوداني يعلن السيطرة على أمشرو بشمال كردفان. البرهان يقول أن السودان لن يستجيب للضغوط أو الابتزاز. قصف روسي على العاصمة الأوكرانية ومدن عديدة، وزيلنسكي يقول أنه لا يرى أي مؤشر على أن بوتين مستعد لإنهاء الحرب في أي وقت قريب.

0: أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تنتظر من الوسطاء نقل وجهات النظر النهائية إليها بشأن رد الرئيس الأمريكي على مقترح إيران التفاوضية. أضاف عراقجي أن فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق الشروط التي وضعتها طهران.
1: تابعنا أول رد فعل من الرئيس الأمريكي، لكنه يطلق تصريحات متناقضة كثيرة للأسف، لذا ننتظر أن تنقل إلينا المواقف النهائية عبر الوسطاء، وعلى أساسها سنتخذ قرارنا. شروطنا واضحة، وأي خطوة إلى الأمام نحو فتح مضيق هرمز مشروطة بتحقيق هذه الشروط، ولن نتنازل عنها.
0: من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده للحوار شريطة الالتزام الأطراف بالقوانين والتعهدات الدولية، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع التزام الولايات المتحدة وإيران، لكن لا تزال الفجوات بين الطرفين واسعة جدا بشأن القضايا الرئيسية.
2: هنا المعادلة تبدو واضحة لكنها شديدة التعقيد. طهران تقترح وقفا للقتال لمدة 7 أيام مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، لكن الرئيس دونالد ترامب يرفض المقترح.
3: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعا لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
2: وبحسب ما تنقله وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، فإن ترامب يرى أن استئناف الضربات يبقى احتمالا قائما، وإن كانت طبيعة أي عمليات عسكرية مقبلة وحجمها غير محسومين. في المقابل لا تغلق طهران الباب أمام المسار الدبلوماسي. المجلس الأعلى للأمن القومي ينفي وجود قرار برد عسكري على القيود المفروضة على الرحلات الجوية، مؤكدا استمرار المفاوضات مع الدول المعنية. لكن رسائل الردع الإيرانية تتصاعد، فالجيش الإيراني يحذر من أن أي خطأ أمريكي قد يقابل بضربات قال إنها ستكون أثقل وأوسع وأكثر انتشارا. وفي الخليج تتجه الأنظار إلى تداعيات الأزمة على الملاحة والطاقة. السعودية تعلن دعمها لجهود خفض التصعيد والوساطة التي تقودها قطر وباكستان.
4: تشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير وعدم فرض أي رسوم أو قيود.
2: هنا تتجاوز الأزمة حدود واشنطن وطهران، فاستمرار اضطراب أحد أهم الممرات البحرية العالمية يعني أن تداعيات المواجهة قد تمتد إلى التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
5: نعتقد أن بناء الثقة في العلاقات بين دول الخليج والدول العربية وإيران شرط ضروري لحل الأزمة، ويهدف تصورنا للأمن الجماعي في منطقة الخليج إلى إنشاء منظومة إقليمية مستدامة، وروسيا إلى جانب دول أخرى مسؤولة مستعدة لتقديم مساهمة بناءة في استقرار هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
2: وبين مبادرة إيرانية مرفوضة وضغط أمريكي متواصل، تبدو كلفة أي خطأ هنا أكبر من أن تبقى محصورة بين طرفي المواجهة.
0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإجراءات المالية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد بنوك ومزودي خدمات الطيران الإيراني بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى إعلان كل من تركيا وسلطنة عمان والإمارات وقف رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى أراضيها، كما توقفت كبرى البنوك التجارية بتركيا والإمارات عن إجراء معاملات مالية مع إيران بحسب تعبيره. وأضاف بيسنت في منشور على منصة أكس أن القيادة الإيرانية نفسها قد أقرت بالتبعات الاقتصادية لهذه الحرب، مشيرا إلى تراجع قيمة الريال الإيراني لمستويات قياسية. حذرت هيئة مضيق الخليج الإيرانية سفن من استخدام مسارات غير قانونية في مضيق هرمز، مهددة بفرض قيود على عبورها مستقبلا. ودعت الهيئة السفن إلى الالتزام بالقواعد، مشيرة إلى أن مخالفتها قد تؤدي إلى قيود تطاول سفن الشركات المعنية. يأتي ذلك وسط استمرار الجهود لإعادة فتح المضيق بعد توقف الملاحة فيه بشكل شبه كامل.

0: أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن سلسلة غارات جوية على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. هذا وأشارت القوات الحكومية في بيان لها أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، فضلا عن استهداف مخازن تضم أسلحة وذخائر وصواريخ في شرق المحافظة وغربها. ونشر المركز العالمي لأدوية العمالقة التابعة للقوات الحكومية مشاهد لاستهدافها تجمعات وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب القريبة من باب المندب. قالت القوات الحكومية اليمنية أنها رصدت استخدام جماعة أنصار الله الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية بطرق تهدد سلامة الطيران المدني والمسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر. أشار المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إلى رصد استخدام الجماعة أسلحة دفاع جوي إيرانية ذات تقنيات وتكتيكات مبتكرة وجهت ضد عدد من الطائرات المدنية. تم تحويلها إلى صواريخ جوالة تنطلق من محافظة الحديدة غربي اليمن باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر. ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري، ومن عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. أهلا بكم، أبدأ معك خليل، ماذا في آخر التحديثات الميدانية؟
1: مرحبا محمد. يعني فيما يخص التطورات الميدانية استنادا للمصادر الميدانية، فإن الجبهة الأكثر احتداما وعودة للمواجهات بين الوقت والآخر وبشكل أكبر من بقية الجبهات هي الجبهة المتمثلة باتجاهات غربي تعز المتمثلة بالوازعية ومثلث كهبوب المضاربة رأس العارة، ووصولا إلى مضيق باب المندب تحاول قوات حكومة صنعاء يعني بعد أن أحكمت سيطرتها على جميع هذه المناطق الممتدة من حيث وصولا إلى مضيق باب المندب والمخا والوازعية، وتحاول تأمين نطاق سيطرتها وتثبيت هذا النطاق من خلال يعني إحراز سيطرة أكبر في هذه المناطق تحديدا في كهبوب والمضاربة ورأس العارة. لكن أيضا القوات التابعة للحكومة في عدن تحاول أن تمضي في مزيد من السيطرة على هذه المناطق، وذلك لضمان سيطرة نارية عن بعد على المناطق المطلة على مضيق باب المندب، خاصة بعد إحكام قوات صنعاء سيطرتها على هذه المنطقة تماما والمتمثلة بجزيرة ميون و يعني عموم مضيق باب المندب. ولكن في المجمل أيضا المشهد يركز أكثر هنا في صنعاء على ما يتعلق بالغارات التي تنفذ بشكل مكثف خلال يعني بشكل شبه يومي على مواقعها في أكثر من اتجاه. فوفقا لما أحصته السلطات هنا في صنعاء والجانب العسكري فإن عدد هذه الغارات التي تقول قوات الحكومة في عدن إنها تنفذها على مواقع تابعة لقوات حكومة صنعاء، إن الجانب السعودي هو من ينفذ هذه الغارات، وقد أحصت صنعاء هذه الغارات حتى الآن منذ بدء التصعيد الأخير أواخر يوليو الماضي إلى نحو 1060 غارة. تقول يعني قوات حكومة صنعاء إن هذه الغارات تركزت بشكل أكبر على محافظات تعز واللحج ومأرب وصعدة وبعد ذلك الضالع والجوف وحجة بطبيعة الحال، ويعني تعلن عزمها تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية في الداخل السعودي، وذلك وفقا لما تسميه التصعيد بالتصعيد، في إشارة إلى تكثيف هذه الغارات ومبدأ الحصار بالحصار الذي كان قد أعلن أواخر يوليو الماضي. وبالتالي يركز المشهد كثيرا في هذا الجانب على ما يعني يتم تنفيذه من هذه الغارات، ويركز بشكل أكبر على تبني هجمات وعمليات في الداخل السعودي، مع الإشارة بين الوقت والآخر أو بث مشاهد لما تقول قوات حكومة صنعاء إنها استهدافات لتحشيدات تابعة ويعني ثكنات وتجمعات عسكرية تابعة لقوات الحكومة في عدن كما حدث يوم أمس، وبثت مشاهد قالت إنها نفذت بطائرات مسيرة واستهدفت قوات حكومة عدن في أكثر من اتجاه بالتزامن مع احتدام هذه المعارك في جميع هذا في جميع هذه المناطق التي تدور فيها المواجهات والعمليات العسكرية وخاصة في الاتجاهات الغربية من تعز. محمد،
0: شكرا لك خليل القاهري في صنعاء. نذهب إلى عدن معك عمر المجرمي، ماذا تقول الرواية من القوات الحكومية اليمنية عن المشهد الميداني؟
2: محمد، قبل دقائق من الآن غارات جوية للطيران الحربي اليمني استهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في مفرق ماوية شرق مدينة تعز. نتحدث كذلك عن غارات أو عن عدة غارات للطيران الحربي استهدفت تجمعات وثكنات للحوثيين في مناطق متفرقة من تعز، ابتداء من جبهة الأحكوم بمديرية حيفان على جنوب الغربي لمدينة تعز، وكذلك غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين باتجاه جبهة الكدحة غربي تعز، وكذلك غارات عديدة للطيران الحربي استهدف ثكنات ومواقع مدفعية للحوثيين أو مرابض مدفعية للحوثيين في جبهة الوازعية على الجنوب الغربي للمدينة. وهذه الجبهة الوازعية هي متاخمة لجبهة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب، التي تدور فيها في هذه الأثناء مواجهات مع جماعة الحوثيين. قوات العمالقة هناك بثت صورا جديدة تظهر فيه استهداف مواقع وتجمعات للحوثيين بصواريخ موجهة وكذلك بالطيران المسير. قوات العمالقة هناك تعلن عن مقتل قيادي ميداني للحوثيين في تلك الجبهة. الحوثيون كذلك حاولوا التمدد باتجاه منطقة المضاربة بمحافظة لحج جنوبي اليمن لحماية مواقعهم المكشوفة على ساحل تعز الغربي، وكذلك لتأمين ظهورهم هناك. هم يحاولون التمدد باتجاه رأس العارة وكذلك في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، لكن القوات الحكومية هناك معززة بقبائل الصبيحة والمقاومة الشعبية تصدت لهذه الهجمات.
3: راديو الحرية
4: 97.7
5: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: قرار رئاسي منذ يومين وتضم 4 ألوية تحت قيادة المنطقة العسكرية 4 التي يقودها حمدي شكري الصبيحي دخلت خط المواجهة في الوازعية وكهبوب ومديرية المضاربة بمحافظة لحج، حيث الجبهة الأكثر اشتعالا على محور في النطاق الجغرافي. لتعز هذه التطورات في على الجنوب الغربي أو القريب من باب المندب، تزامنت مع عملية عسكرية على شرقي المدينة عند محيط جولة القصر بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. القوات الحكومية هناك تقول إن قناصة من الحوثيين حاولوا استهداف أفرادا مقاتلين للتابعين للقوات الحكومية. القوات الحكومية هناك عملت على عملية عسكرية مضادة، حدثت اشتباكات عنيفة عند محيط جولة القصر، لم يتمكن أحد من الطرفين إحداث أو إحراز تقدم ميداني، لكن المصادر الميدانية المشاركة في هذه العملية أكدت سقوط ضحايا من الجانبين. مدفعية للحوثيين رابضة في موقع عزلة الضريفة استهدفته غارة جوية. تقول مصادر قوات حكومية إن مدفعية الحوثيين هناك كانت تستهدف مواقع وتعزيزات للحوثيين عند جبهة جبل جردد الاستراتيجي، تمكنت غارة جوية من استهداف هذا المدفع. نعم، هذا ما يمكن أن نجمل به تطورات هذه الساعة. محمد،
4: شكرا جزيلا لك. عمر المجرمي مراسل التلفزيون العربي في عدن. بحث قائد القوات المشتركة السعودية الفريق فهد بن حمد السلمان وعضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح في الرياض تطورات المشهد اليمني وسبل لتعزيز التنسيق العسكري. أكد الجانبان أهمية إعادة تأهيل الوحدات ورفع جاهزيتها القتالية وتوحيد الجهود في إطار مساعي استعادة مؤسسة الدولة اليمنية. ننوه إلى هذا الخبر العاجل. تقول وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 28 مقاتلا بعد عبورهم من باكستان إلى شرق البلاد. إذن في هذا الخبر العاجل تقول وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 28 مقاتلا بعد دخولهم أو عبورهم من باكستان إلى شرق البلاد. هذا طبعا يأتي في إطار التصعيد المتقطع الذي يمر به البلدان هناك في الحدود الأفغانية الباكستانية. بالعودة إلى مناقشة التطورات في اليمن، ينضم إلينا محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين من صنعاء، وكذلك ينضم إلينا ياسين التميمي الباحث السياسي اليمني ينضم إلينا من اسطنبول. أهلا بكم. أبدأ معك سيد البخيتي، عندما ننظر إلى الميدان، ما هو هدف جماعة أنصار الله الحوثيين مع المعارك التي تحتدم في جبهات عدة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا الله جميع الأخوة المشاهدين. هدف حكومة صنعاء واضح، وهو استعادة سيادة واستقلال اليمن وتحرير كل الأراضي اليمنية من الاحتلال السعودي وإنهاء العدوان وإنهاء الحصار. لذلك مطالب اليمن واضحة وعادلة وتتمثل بإنهاء الحرب وإنهاء الحصار من قبل الطرفين، وهذا هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طالت 12 عام.
4: طيب، وفي المقابل نذهب إلى السيد التميمي لنسأل في المسألة عينها، كيف يعني القوات الحكومية تعمل في الميدان على صد هجمات جماعة أنصار الله، ولكن هل حددت آفاق هذه المعركة؟ نهايتها ماذا تريد القوات الحكومية؟ هل الهدف استعادة صنعاء كما جاء على لسان مسؤولين رسميين في الأيام الأولى من المعارك؟
6: نعم، تحية لك وللمشاهدين. بطبيعة الحال اليوم هناك تحول حقيقي في ميدان المعركة، والحكومة التي كانت دائما تصد وتلجأ إلى يعني تضطر إلى دخول في هدن، دائما كانت جماعة الحوثي هي من يستفيد من هذه الهدن بفضل الضغط الغربي الأمريكي والإقليمي. اليوم هناك تحول كبير جدا، وأعتقد أنه تحولات الحرب الأمريكية على إيران تفرض أثرها الكبير جدا على الساحة اليمنية، وتحول الحوثيين إلى كتيبة متقدمة في معركة إيران، وهذا الأمر أعتقد أنه بات واضحا جدا، لأنه الحوثيين كانوا يتمتعون بامتيازات اقتصادية وعسكرية بل وسيادية أحيانا، منذ 22 حتى قرروا التصعيد وفقا للإملاءات الإيرانية وإملاءات الحرس الثوري. إيران كانت حريصة على أن تسيطر على باب المندب من خلال الحوثيين، وهذا المبرر الأساسي للتصعيد الذي قام به الحوثيون، وتسببوا من خلاله في مقتل أكثر من 5000 إنسان ونزوح أكثر من 200,000 إنسان. هذه الجماعة تخوض حربها ضد اليمنيين في المقام الأول وتقتل اليمنيين، وتواصل يعني فرض حالة الحرب التي ألقت بظلالها القاتمة على حاضر ومستقبل اليمن، وأنتجت بلدا فاشلا وآلاف القتلى وآلاف الجرحى وملايين المشردين. هذا هو الدور الذي قامت به جماعة الحوثي طيلة السنوات الماضية. اليوم التصعيد الأخير له علاقة مباشرة بالأولوية الإيرانية. صحيح أن الحوثيون يعتقدون أن هناك فرصة تاريخية لكي يفرضوا شروطهم السياسية والعسكرية على كامل التراب الوطني من خلال الاستمرار في تجاهل أن هناك شعب يقف ضدهم ويقاتلهم بما توفرت لديه من إمكانيات، ومواصلة الادعاء بأنهم في حالة حرب وحيدة ومباشرة مع المملكة العربية السعودية. وهذه الأكاذيب لا تنطلي على أحد. بالتأكيد ربما دور المملكة العربية السعودية أساسي في هذه الحرب، وهذا الأمر أعتقد أنه يستند إلى ترتيبات دولية ومرجعية دولية وقرارات دولية، وبدأ من اتفاق المبادرة الخليجية ولا زال مستمر حتى اليوم. الحرب التي بدأت في 2015 كانت قد انتهت وفقا لضغوط دولية لصالح بقاء المشروع الحوثي، وضغط الأمريكيون من أجل أن يكون الحوثيون هم نواة حكومة شراكة صورية يهيمنون عليها عسكريا وسياسيا، لكن الأمر لم يمشي وفقا لما أراده الحوثيون وأراده الأمريكيون. هناك تطورات دولية وإقليمية حدثت غيرت موازين القوى، طريقة المقاربة الأمريكية والغربية لما يجري في اليمن، التعاطي الإقليمي، المنح والفرص التاريخية التي أعطيت الحوثيين أعتقد أنها توقفت الآن. ما نراه هو أن هناك حرب حقيقية الآن يتم خوضها باتجاه الأهداف الصحيحة التي تتطابق مع إرادة الشعب اليمني، وهي إزاحة هذه الجماعة الطائفية بامتياز والتي تسببت في إفشال دولة يمنية كانت تمشي في الطريق الصحيح، عملية سياسية انتقالية تفضي إلى دولة حقيقية، دولة انتخابات وتداول سلمي للسلطة. فأتت هذه الجماعة بأفكارها الماضوية تعيد إنتاج سلطة حسن الصباح في اليمن. دولة الحشاشين أو سلطة الحشاشين اليوم التي يفرضها الحوثيون على اليمن بالتعاون مع المنظومة الإقليمية الإيرانية، وهي منظومة حشاشين وكبتاجون كما يعلم الجميع، هذه السلطة أعتقد أنها اليوم تواجه اختبارا صعبا على أرض الواقع. هي اليوم تواجه شعب يريد أن يتخلص منها بكل ما لديه من إمكانيات. الحوثيون يعلمون قبل غيرهم أنهم غرقوا في غرب تعز، وأن الناس خرجوا من قراهم وبيوتهم في مواجهة هذه المشكلة.
4: سيد تميمي اسمح لي هنا هناك يعني لنعطي الفرصة لضيف الآخر بخصوص ما ذكرته قبل أن أذهب إلى مسألة الوساطات الإقليمية بما أنك أتيت على ذكرها. سيد البخيتي يقول أن الجماعة لم تلتزم لا بهدن ولا باتفاقيات، وهي من خلقت هذه الهدن والاتفاقيات لأنها تحمل أهدافا وصفها بأنها تمتد ضمن مشروع كما سماه مشروع إيران. كيف يفند هذا الكلام من وجهة نظر جماعة أنصار الله؟ لماذا أصلا بدأت هذه العملية؟
5: من خرج اتفاق أو اتفاقية خفض التصعيد هو العدو السعودي وارتزقته في اليمن، لأن السعودية هي من قامت بقصف مطار صنعاء وتعريض حياة ركاب طائرة مدنية إلى الخطر. هذا من ناحية، ورغم ذلك نحن حاولنا الحفاظ على التهدئة في الجبهات الداخلية، وأكدنا في أكثر من مناسبة بأننا لن نرفع سلاحنا ضد أي خصم في الداخل، وأننا سنتفرغ لمواجهة العدو السعودي بعد خرق وقف إطلاق النار. لكن السعودية نجحت في تحريك مرتزقتها في الداخل، حيث أعلنوا عن بدء العمليات ضدنا. ففي الوقت الذي أعلنا فيه عملية تحرير اليمن، هم أعلنوا عن عملية إسقاط صنعاء واحتلال صنعاء. هذا من جانب. من جانب آخر، تبرير العدوان السعودي على اليمن بحجة محاربة إيران أصبحت أسطوانة مشروخة وغير مقبولة. لماذا؟ لأنه إذا كان لدى السعودية خصومة مع إيران فلتذهب وتواجه إيران بشكل مباشر، خصوصا وأن إيران قد وجهت عدة ضربات في الفترة الأخيرة إلى العمق السعودي. هذا من جانب. من جانب آخر، أيضا مبرر محاربتنا تحت عنوان إعادة اليمن إلى الحضن العربي، أثبتت الأحداث الأخيرة بعد طوفان الأقصى أن اليمن هو الحضن العربي وأن اليمن هو الحضن الإسلامي، لأن اليمن هو الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي تصدرت كل الدول العربية والإسلامية فيما يتعلق بمناصرة أخواننا في فلسطين. والجميع يعرف أن أخواننا في فلسطين هم سنة وليسوا شيعة، وهم عرب وليسوا فرس. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الأخ التميمي يقول يبرر استمرار الحرب بأننا نقتل اليمنيين. طبعا اليمنيين يقتلون من الطرفين، هم يقتلون يمنيين ونحن نقتل يمنيين، هذا نتيجة الحرب. إذن السؤال الآن، من الذي بدأ بالحرب؟ من بدأ بهذه الحرب؟ هي السعودية وبإعلان عاصفة الحزم. هذا من ناحية. من الذي يصر على استمرار الحرب؟ السعودية ومرتزقتها، لأن موقف حكومة صنعاء واضح وعادل وحكيم ومنطقي، والهدف منه هو حقن دماء اليمنيين بل وحقن دماء العرب والمسلمين، لأن مطالب حكومة صنعاء تتمثل بإنهاء الحرب وإنهاء الحصار مقابل الحصار من الطرفين، لأنه لا يمكن القبول بأن تستمر الحرب، أن تستمر الحرب ويستمر الحصار من طرف واحد، بينما يلتزم الطرف الآخر بوقف الحرب وكذلك وقف الحصار. إذن مطالبنا، مطالب حكومة صنعاء، هي مطالب عادلة، وإذا ما استجبت لها السعودية ومرتزقتها في الداخل فإن النتيجة ستكون حقن دماء اليمنيين وإنهاء معاناتهم.
4: سيد البخيتي، بما أنك أتيت على ذكر فلسطين، اسمح لي أن أذهب، يعني هناك جهة عرضت الوساطة وعرضت الوساطة بين طرفين، وهي في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي صرح للتلفزيون العربي بأن الحركة قدمت يعني محاولات للوساطة بين الأطراف المتنازعة في اليمن. دعونا نستمع إلى ما صرح به خليل الحي للتلفزيون العربي، ومن ثم نعود لاستكمال النقاش.
1: احنا نقوم اليوم وعرضنا الوساطة بين المتنازعين والمتصارعين في اليمن، وأمل أن تجد قبولا في ذلك. حماس وفية للأمة، حماس وفية لهذه الشعوب التي هي حاضنتنا، وأمل إن شاء الله تعالى أن يسمع هذا الصوت وأن يتجد وساطتنا يعني قبولا.
4: طيب سيد البخيتي، ماذا وصلكم من حركة حماس بهذا الخصوص؟
5: طبعا كلام الأخ خليل الحي صحيح، بأن حماس وفي عدة مراحل قد حاولت الوساطة فيما بيننا وبين خصومنا في الداخل وخصوصا حزب الإصلاح، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل ووصلت إلى طريق مسدود. وأزيدكم من الشعر بيت، أننا من بادرنا إلى مطالبة أخواننا في حماس للوساطة فيما بيننا وبين خصومنا خصوصا حزب الإصلاح، لأن علاقتهم جيدة بحزب الإصلاح كما هي علاقتهم جيدة بنا. وقد تقدمنا بهذا المقترح إلى ممثل حركة حماس في صنعاء حتى قبل طوفان الأقصى وبعد طوفان الأقصى، وقد حاولوا فيما بعد طوفان الأقصى ولكنهم وصلوا إلى طريق مسدود. ولكن يومها هم وجهوا رسالة إلى حزب الإصلاح وكانت رسالة واضحة، وقالوا لهم نحن لا نريد أن تنطلق طلقة رصاصة واحدة من مأرب في اتجاه حكومة صنعاء طالما وحكومة صنعاء تقوم بمساندة غزة. وقالوا إذا ما قمتم بذلك فهذا سيترتب على اتخاذ موقف من قبل حركة حماس. لذلك هم قد بذلوا كل جهودهم فيما يتعلق بهذا الجانب، وأيضا هم يعني حققوا نجاح.
4: لماذا كان الفشل إذن سيد البخيتي؟ لماذا فشلت المحاولات؟
5: السبب رفض حزب الإصلاح، لأنه كنا قد أقصى يعني تقدم وصلنا إليه كان بعد طوفان الأقصى وفي أثناء طوفان الأقصى، حيث قبل حزب الإصلاح بأن يكون قياداته الذين لا زالوا موجودين في صنعاء مكلفين بنقل الرسائل والاتصالات فيما بيننا وبين قيادات حزب الإصلاح في الخارج، وليس مكلفين من أجل التوصل إلى اتفاق. وقمنا بتسليم رسالة من باسم أنصار الله إلى قيادة حزب الإصلاح هنا في صنعاء كخارطة للحل وقاموا هم بدورهم بتسليمها إلى قيادة حزب الإصلاح في الخارج. طيب ما الذي منع أو الذي أعاق الفرصة للتوصل إلى حل؟ أولا موقف حزب الإصلاح الرافض للتوصل إلى حل، لأنه قد أصبح موقفه مرتبط بالقيادة السعودية ولم يعد قراره بيده، وبالتأكيد أن القيادة السعودية لا ترغب. لكن مع ذلك نحن نؤكد للجميع، نحن نرحب بوساطة أخواننا في حماس فيما بين كل الفرقاء اليمنيين وحتى فيما بيننا وبين السعودية، لأننا نعتبر أن حركة حماس ستكون خير وسيط. لماذا؟ لأن الأخوة في فلسطين بما في ذلك حماس وبقية الفصائل هم أكثر الأطراف تضررا نتيجة حالة الانقسام في العالم العربي والإسلامي، وبالتالي هم حريصين وأكثر الناس حرصا على التهدئة. ونحن بالنسبة لنا سنكون سعداء إذا ما قبل الآخرين بوساطة حماس، ولو على المستوى الداخلي أو حتى على الأقل فيما بيننا وبين حزب الإصلاح.
4: طيب دعني أستطلع ماذا يقول ضيفي من اسطنبول سيد ياسين التميمي. يرحب سيد البخيتي بوساطة حركة حماس على لسان جماعة أنصار الله، تقول الجماعة أنها ترحب بهذه الوساطة. لماذا رفضت إذن المحاولات ولماذا فشلت من وجهة نظر يعني حكومة عدن؟ ويجوز السؤال أصلا عما إذا كانت الجماعات والفرق والأحزاب في عدن على قلب رجل واحد من وساطة حركة حماس، أليس كذلك؟
6: أولا دعني لي ملاحظة بسيطة سريعة حول مسألة من كان السبب في تجدد التصعيد من جانب الحوثيين. يعني وجود طائرة تابعة للحرس الثوري تهبط في مطار صنعاء ضدا على إرادة السلطة الشرعية والسيادة اليمنية، هذا هو التصعيد.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
7: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: كان يحاول أن يغلق الباب على نفسه عندما تقدم عشرات المستوطنين وبدأوا بخلع الباب وقاموا بإحراق المركبات في ساحة منزله خلال هجوم نفذوه على قرية أبو فلاح فجر هذا اليوم. هجمات المستوطنين تزداد يوما بعد يوم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ويتعرضون بها لمسنين ومسنات، لأطفال ولنساء داخل منازلهم، وهذا ما يجري بشكل شبه يومي تحديدا في قرى شمال شرق مدينة رام الله. نتحدث مع مصطفى زعتر صاحب المنزل المسن الذي كان داخل منزله عندما حاولوا خلع الباب للدخول عليه داخل المنزل. مصطفى، شو اللي صار معكم؟
4: اللي صار معنا سيدي، الشباب والمستوطنين في الجبل اللي قدامنا كانت مناوشات بينهم، فالمستوطنين جمعوا حالهم وجابوا أسلحة معهم ونزلوا طخ على الشباب، فالشباب شردوا إجوا هان وقفوا هان، والمستوطنين اتجمعوا عشرات، مش واحد واثنين وعشرة. المهم إجوا هان وإشي نزل من هان وإشي نزل من هان، وبلشوا يحركوا في السيارات وأنا بحر فيهم، دير بالك وأنا أبحر فيهم، وهم يحطوا في شغلات محركة في السيارات. ما قعدوش 10 دقائق إجوا الشباب فزعوا عليهم ودخلوا عليهم الشباب وهذلك شردوا.

0: وهجماتهم وجرائمهم في الضفة الغربية، تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تصاعد مستمر ويؤدي إلى إحراق مركبات وإحراق منازل وتقطيع أشجار وجرح وقتل فلسطينيين بشكل مستمر. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من قرية أبو فلاح، شمال شرق رام الله.
1: اقتحم مئات المستوطنين بينهم أعضاء في الكنيسة باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس في ثاني أيام ما يعرف بعيد العرش اليهودي. أدى المستوطنون صلوات وطقوسا تلمودية داخل الباحات وفي سوق القطانين، حيث أجبر الاحتلال التجار على إغلاق محلهم التجارية. تتكثف الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك هذه الفترة لتزامنها مع أعياد يهودية عدة.

0: ننوه إلى هذا الخبر العاجل. يقول مراسل تلفزيون عربي: غارة إسرائيلية على بلدة قبريخة جنوبية لبنان. إذن غارة إسرائيلية على بلدة أبريخة في الجنوب اللبناني كما يقول مراسل تلفزيون العربي. وهذه الصور التي نتابعها هي من هناك من أبريخة في الجنوب اللبناني للحظات الأولى بعيدة الغارة الإسرائيلية بحسب ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي. نتابع إذن هذه الصور. لمن يعرف هذه البلدة، يعني بلدة أبريخة من البلدات المحاذية لبني حيان وتولين. وسينضم إلينا من الجنوب اللبناني تحديدا من ميفدون، بين ميفدون وشوكين في جنوب لبنان، مراسل التلفزيون العربي إدمو ساسين. إنه غارة على أبريخة إذن تضاف إلى سلسلة الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق عدة في الجنوب اللبناني. البلدة محاذية لبلدات عدة قصفت إسرائيليا بشكل مكثف.
1: نعم، في الساعة الأخيرة نشهد تطورا ميدانيا لافتا. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المروحيات الإسرائيلية من أجل الإغارة على بعض النقاط، كما هنا في على طريق عام ميفدون شوكين، وأيضا كما شاهدنا في قبريخة. طبعا يعني أو تحدثت بقبريخة عن غارة استهدفت نقطة هناك. هنا نحن مع زميل شرب الفرنسيس وصلنا إلى مكان الذي استهدف بالمروحية الإسرائيلية على دفعتين، وبالتالي هذه النقطة هنا، هذا المبنى الذي نجا منه عدد من الأشخاص كانوا في الداخل. كانت هناك عدد من العائلات كانوا في الداخل هنا في هذا المبنى، أغارت عليه المروحيات الإسرائيلية على دفعتين، ولكن لم تسقط إصابات لحسن الحظ. نشاهد بعض الأضرار التي لحقت بالمبنى من الخارج، ولكن يعني كما أفادنا بعض يعني المسعفون فإن الأضرار الكبيرة هي في الداخل نتيجة استهدافين متتاليين من قبل المروحيات الإسرائيلية. كانت افتتاحية استخدام المروحيات الإسرائيلية هنا في هذا المكان على طريق عام شوكين ميفدون ما تسبب ببعض الحرائق في النقاط جانبية. بعدها كانت هناك غارة من مروحية إسرائيلية على قبريخة، وكانت هناك استهداف لشقة في تلك البلدة. إذا نشاهد مع الزميل شرب الفرنسيس أثار الاستهداف من مروحية إسرائيلية بصاروخين على مرحلتين لهذا المبنى الذي كانت تسكن فيه عائلات، ولكنها نجت وتدخلت يعني فرق من الدفاع المدني ومن المسعفين ومن الهيئة الصحية وعملوا على إخراجهم. وأثناء محاولة إخراجهم أيضا كانت هناك غارة في الوقت نفسه، ولكن طبعا من دون سقوط إصابات. نشاهد بعض الأضرار الأساسية في المبنى خصوصا من الجهة العلوية، وكانت هناك أيضا عملية أخرى واستهداف آخر من جهة الطوابق الأرضية والأولى، ما أدى إلى طبعا حصول هذه الأضرار في هذا المكان. طبعا محمد، التطور اليوم بأن الاحتلال بدأ يستخدم المروحيات الإسرائيلية ولو في عمق. طبعا هو اعتاد أن يستخدم إما الطائرات الحربية أو يقوم بالاستهدافات من خلال

0: للمسيرات. اليوم كنا قد شاهدنا ووثق الزميل شرب الفرنسيس أكثر من مروحية إسرائيلية فوق المنطقة الأمنية المحتلة توجهت إلى طريق عام شوكين ميفدون التي يعني طبعا هذه من البلدات التي عاد إليها أهلها وبدأت تشهد بعض الحركة. كان هذا الاستهداف لهذا المبنى بعدها وأيضا من خلال المروحيات الإسرائيلية كان هناك استهداف أيضا في قبريخة. وطبعا لازلنا نشاهد بعض الآثار التي يعني خلفتها الغارة هنا في منطقة ميفدون شوكين. أما خلال الساعات الأولى من الفجر كان هناك غارات من قبل الاحتلال الإسرائيلي واستهداف لأكثر من بلدة وبالتحديد أطراف كفر تبنيت أطراف ميفدون والنبطية الفوق وذلك بذريعة بأن الاحتلال تعرض لمسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته العاملة في المنطقة الأمنية المحتلة ودائما هي ذريعة يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي من أجل تبرير اعتداءاته. وطبعا كان ذلك بعيدا منتصف الليل. أما ما شاهدناه هنا وما نشاهده من آثار للغارة بالمروحيات الإسرائيلية هنا في ميفدون وشوكين يعني كانت هذه قبل ساعة تقريبا وطبعا هي بالقرب من بعض المباني التي إما تم تدميرها نهائيا أو كانت قد تعرضت سابقا لغارات إسرائيلية سابقا خلال هذه الحرب وخلال الحرب السابقة كما نشاهد هنا في هذا المبنى الملاصق للمبنى الذي تم استهدافه. إذن خلال الساعة الأخيرة ثلاث استهدافات على طريق عام ميفدون شوكين وقبريخة.
1: شكرا جزيلا لك أدموس سين من الجنوب اللبناني. يعيش سكان القرى الجنوبية في لبنان نكبة مضاعفة، دمرت بيوتهم وتضررت وفقدوا الأمان بينما تغيب الدولة والجهات المعنية عن تقديم أي مساعدة. ففي حين أعلن رئيس الحكومة أن كلفة إعادة الأعمار تصل إلى 27 مليار دولار فإن تأمين الأموال من الدول المانحة يرتبط بالاستجابة لمطلب نزع سلاح حزب الله.
2: معقول يا هاك وين وصلنا نحن وين وصلنا؟ بدنا نعيش كيف بدنا ما بعرف. حدا يجي يقف حدنا يساعدنا يطلع فينا.
3: على أنقاض منزله الذي دمرته إسرائيل هنا في بلدة الغندورية يعيش حسين. بين الركام نصب خيمته التي باتت أمانه الوحيد. تتناثر حياته في هذه المساحة الصغيرة وتدور حول بعض الكراسي وكوبين من الشاي. ينتظر أن تعود هذه الحياة كما كانت قبل العدوان الإسرائيلي.
2: ماش عندي مدخول، مش قادر استأجر برا. اضطريت قاعد هون بأرضي لحتى شوف كيف بدي عايش كيف بدي أبر حالي أنا وعائلتي.
3: جدران تحكي يوميات الحرب ونوافذ خلعت بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل، لكنه الملجأ الوحيد للحاجة فاتن وعائلتها. اضطروا للعودة، عودة منقوصة تنتهي مع غياب شمس كل يوم. هنا في زوطر الغربية تداعب الحاجة عليا حبات السمسم في غرفة كانت بيتا زراعيا تبيت وزوجها بعدما دمرت إسرائيل منزلهما.
4: نحن بنتمنى كان عنا إعادة أعمار، نحن بدنا آش وآش يعمرونا ويرجعونا بيوتنا مثل ما كان.
3: 230 وحدة سكنية على الأقل دمرت كلياً أو جزئياً جراء الحرب في زوطر الغربية، وبعد شهر ونصف على عودة السكان لا تزال إعادة الأعمار غائبة. تسعى السلطات المحلية لتأمين بدائل.
5: عم نطالب بإعادة أعمار سريع بزوطر الغربية لأنه فعلاً مضطرين، الناس استوت، الناس تعبت، ما عم نلاقي جواب لهذا الموضوع. عم نشتغل هلا على موضوع البيوت الجاهزه هلا مؤقتا.
3: لا توجد ارقام رسميه لحجم الدمار في الجنوب، وان كان رئيس الحكومه قد اعلن ان كلفه اعاده الاعمار تصل الى 27 مليار دولار الا ان هذا الرقم مرشح للارتفاع. السؤال لا يرتبط بكلفه اعاده الاعمار وحجم الدمار فقط، بل ربما السؤال الأهم هو كيفية تأمين التمويل لذلك. تمويل إعمار القرى المهدمة في الجنوب مشروط من الدول المانحة بنزع سلاح حزب الله وقيام الجيش بالدور المحدد له في اتفاق الإطار، لتظل عودة النازحين معلقة إلى حين حصول تغيير في المواقف أو الميدان. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
1: صادفت طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع ولاية الجزيرة وسط السودان. بحسب شهود عيان محليين، فقد استهدف الهجوم مستودع أم عليلة الاستراتيجي للبترول شرق محلية ود مدني، في حين تصاعدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب في سماء المنطقة. لم ترد معلومات رسمية بعد عن حجم الخسائر. أعلن الجيش السوداني إسقاط مسيرة صينية الصنع من طراز FH-95 في منطقة كالماندو بولاية شمال دارفور غربي البلاد. هذا هو الإعلان الرابع في أسبوع واحد عن إسقاط مسيرات مماثلة في إقليمي كردفان ودارفور. هذا ولم يشر الجيش السوداني تحديدا إلى الجهة التي تعود إليها الطائرة المسيرة، مكتفيا بوصفها بالمعادية. أعلن الجيش السوداني السيطرة على منطقة أم شرو شرق مدينة سودري بولاية شمال كردفان عقب معارك مع قوات الدعم السريع. ووثق مقطع فيديو تقدم عناصر من الجيش والقوات المشتركة داخل المنطقة في إطار التحركات العسكرية المتواصلة في محور شمال كردفان، في حين لم يصدر عن قوات الدعم السريع تعليق فوري على التطورات. اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بنهب مستشفى سودري في ولاية شمال كردفان وتدمير معداته الطبية، ذلك بعد يوم من إعلان الجيش السوداني السيطرة على مدينة سودري. وقالت الشبكة إن المستشفى الذي كان يخدم أكثر من 50,000 أسرة قبل الحرب تعرض للهب وتخريب حرم السكان من خدمات صحية أساسية. قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن بلاده لن تستجيب لأي ضغوط أو ابتزاز، وأن صوتها سيظل عاليا، ذلك على خلفية رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
6: وصوت الحق حيظل عالي، صوت الحق حيظل عالي، وصوت السودان حيظل عالي، وأهل السودان جباهن حتكون عالية، أهل السودان جباهن حتكون عالية. ما في سوداني بيوطي وشيه، والله بيوطي يبهته، والله بيستجيب لأي ابتزاز.
1: انضم إلينا من أمدرمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. وائل، أهلا بك، ماذا في أبرز التطورات الميدانية وكذلك أصداء كلمة عبد الفتاح البرهان؟
7: محمد، ربما اليوم استهداف ولاية الجزيرة وتحديدا المستودعات، مستودعات الوقود بمنطقة أم عليلة بولاية الجزيرة، هي الأبرز على الصعيد الميداني. وقد وصلت لجنة أمن الولاية إلى المكان، وفي حديث لوكالة السودان الرسمية تحدث والي الولاية عن أن هذا الاستهداف مجرم وأنه هو ديدن قوات الدعم السريع التي لم يكن هذا هو استهدافها الأول للولاية، بل هو ثالث أو رابع استهداف لولاية الجزيرة، وأن مسيرة التنمية في ولاية الجزيرة ماضية. وبحسب شهود عيان أن أعمدة الدخان ما تزال تتصاعد من منطقة الاستهداف من قلب المستودعات بمنطقة أم عليلة. ميدانيا ما يزال الجيش والقوى المشتركة يتقدمان في محور سودري بعد السيطرة عليها، والآن بحسب ما ورد عن الجيش أنه استطاع السيطرة على منطقة أم شر وهي في الشمال الشرقي لمدينة سودري. وبالسيطرة على هذه المنطقة وعلى مدينة سودري أصبح من الواضح أن الجيش يعتمد على تكتيك الانتقال من مرحلة إلى أخرى ميدانيا مع تغطية جوية من قبل المسيرات الاستراتيجية والطيران الحربي، وأنه بات قد أمن تماما طريق الصادرات وهو الشريان الرئيسي الرابط ما بين ولاية الخرطوم وولاية شمال كردفان تحديدا أم درمان ومدينة الأبيض، وأنه باستطاعة الجيش الآن من خلال هذا الطريق مد الإمدادات إلى مدينة الأبيض التي كانت قوات الدعم السريع سابقا تحاصرها من ثلاث اتجاهات. أيضا من خلال بيان للجيش أنه استطاع إسقاط مسيرة استراتيجية من طراز FH-95 صينية الصنع في منطقة كالاميندو بولاية شمال دارفور، وهذا يعني أنه ارتفاع في القدرات العسكرية والجوية بالنسبة للجيش. فربما حتى الآن عدد المسيرات الاستراتيجية الحديثة التابعة لقوات الدعم السريع التي تم إسقاطها من بداية هذا العام قد تخطت 10 مسيرات، ما يعني أن الجيش قد امتلك قدرات عسكرية قادرة على إسقاط هذا النوع من المسيرات الحديثة التي تمتلكها قوات الدعم السريع. أيضا هنالك بيانات من شبكة أطباء السودان بخصوص مستشفى سودري، هذه المدينة التي كان يسيطر عليها قوات الدعم السريع لأكثر من 3 سنوات وعاث فيها نهبا وانتهاكا للمدنيين داخل المدينة. وبالحديث عن المدنيين كلما
8: راديو الحرية
9: عزيزي المستمع صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: برنامج أطياف الوطن يومياً، وعثمان أبو الحلاوة.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان، هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن. نلتقي على الهواء مباشرة، نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية، نتابع تطورات الأحداث الجارية الراهنة في كافة المحافظات الفلسطينية. إجمالا العديد من الملفات ستكون حاضرة في هذا المساء، من بين ذلك وما يتعلق بما يجري من إغلاقات وتضييقات وحواجز عسكرية وإغلاقات في محافظات الضفة الغربية نتيجة الأعياد الإسرائيلية. هذا يضاف أيضا إلى التطورات المتعلقة بالاستيطان، توسيع القائمة السوداء للشركات بالمستوطنات، التصدير الإسرائيلي يتجه إلى أزمة هائلة بالمستقبل، والانتخابات الإسرائيلية أصبحت على الأبواب. خلال الشهر القادم سيتم الاقتراع إسرائيليا لحكومة إسرائيلية جديدة. في قطاع غزة الخروقات لازالت متواصلة، كان شهيد أعلن عن استشهاده في خان يونس وإصابات سجلت في منطقة الشاطئ، هذا خلال الساعات 24 الماضية. وفي الجانب الاقتصادي هنالك حديث أيضا في هذا المساء، نلتقي وإياكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. نبدأ بمتابعة الملفات الإخبارية لهذا المساء. بداية نطلعكم على تقرير نشر في صحيفة العرب الجديد، جاء فيه بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هدد الضفة الغربية بحرب على غرار غزة، في وقت أوعزت فيه المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض في مناقصة بناء 1234 وحدة استيطانية ضمن مخطط إيوان لمدة شهر، بحيث يحل الموعد الجديد بعد انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر تشرين أول المقبل، على ما أوردته طبعا صحيفتا هارتس وإسرائيل هيوم هذا اليوم. إجمالا وفق هذا التقرير، فلم يأتي التأجيل لاحتواء الانتقادات التي طاولت سلطات الاحتلال، بل بهدف الحد من المخاوف من استخدام المناقصة لأغراض الدعاية الانتخابية المحظورة وفقا للقانون. إذ قالت متحدثة باسم المستشارة القضائية للحكومة بأنها أوعزت إلى الجهات المعنية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة شهر لما بعد الانتخابات، بما يقلل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية وهو أمر محظور. وقد أعلنت بلدية مستوطنة معالي أدوميم نيتها الاستئناف على القرار وفقا للصحيفتين. المناقصة المذكورة أعلنت ب 18 أغسطس آب الماضي تضمنت 7 مجمعات استيطانية تضم بالمجمل 1234 وحدة سكنية، من ضمن 3400 ووحدة صادق عليها في إطار مخطط إيوان. ينظر إلى الاستيطان الإسرائيلي في منطقة إيوان وهي الشريط الممتد بين مدينة القدس ومستوطنة معالي أدوميم في الضفة الغربية باعتباره خطا أحمر في نظر الدول الغربية والعربية، لأنه سيقطع التواصل الجغرافي لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية. وهذا الاعتراض كان السبب الذي حال دون دفع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مشاريع البناء في المنطقة على مدى 3 عقود وفقا لصحيفتها آرتس، إلى أن مناقصة لبناء 1234 وحدة سكنية في المنطقة طرحت خلال الشهر الماضي. حسب ما نقلته صحيفة آرتس عن عدة مصادر، كانت الحكومة الإسرائيلية أوضحت للحكومتين الألمانية والبريطانية بأن البناء في المنطقة لن يدفع به قبل الانتخابات، لكنها لم تلتزم بتعهدها. من المقرر أيضا طرح مناقصة أخرى لبناء أكثر من 2100 وحدة استيطانية لتقديم العروض قبل يومين من الانتخابات، لم توضح الصحيفة موقعها بالتحديد. أثار طرح المناقصة بأغسطس آب الماضي سلسلة من الإدانات من دول أوروبية، بمقدمتها كانت بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا، وكذلك من جانب 8 دول إسلامية وعربية، من بينها كانت مصر، الأردن، دول الخليج. قالت وزارة الخارجية الأمريكية عقب نشر المناقصة أن الولايات المتحدة لا تؤيد ضم الضفة الغربية. أما بريطانيا فقد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري بدعم من فرنسا وكندا فرض قيود تجارية على المستوطنات. على خلفية ذلك قالت بأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة غير قانوني. فضلا عن ذلك تسعى مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بحسب صحيفة هارتس إلى الدفع نحو فرض عقوبات على أفراد أو شركات تروج للبناء الإسرائيلي في منطقة إيوان. كذلك حذرت عدة دول المقاولين من أن تقديم عروض للمناقصة قد يعرضهم لعقوبات دولية. إجمالا على خلفية الإعاز بالتأجيل، قال رئيس بلدية معالي أدوميم بأن البلدية ستطعن في القرار أمام القضاء، معتبرا أن القرار السياسي بدفع المناقصة إلى الأمام اتخذ قبل الانتخابات بأشهر طويلة، ومنذ ذلك الحين مضت المناقصة في مسار مهني منظم يستغرق بطبيعته وقتا. وإذا كان الادعاء أن مواصلة المناقصة أمر سياسي، فأنا أقول العكس تماما وأعتبر أن وقتها الآن بالذات هو تدخل ذو مغزى سياسي. مشروع إيوان يواجه أصلا ضغوطا دولية كبيرة، والمطورون والمقاولون بحاجة إلى اليقين. ألا يكفي أن جهات خارج إسرائيل وفق قوله
تحاول ردعهم عن المشروع، حتى نضيف إليهم الآن حالة من عدم اليقين من داخل البيت أبي أيضا. كان تصريح آخر وزير المالية رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسليل سموتريتش، تباهى بما حققه في ولايته التي كان مسؤولا خلالها عن الوضع في الضفة الغربية، ردا على سؤال وجه إليه في البودكاست السياسي 121 الذي تعده صحيفة دعوت حرنوت وموقعها الإلكتروني بشأن التحذيرات التي أطلقها كبار قادة الجيش ومسؤولي أجهزة الأمن من احتمالية تفجر الوضع الأمني في الضفة الغربية على خرفية إرهاب المستوطنين. قال سموتريتش: عندما حذروا في الكابينت من ذلك قلت لهم: إذن ما الذي تريدونه؟ أنتم الجيش ووظيفتكم ألا تحذروا بل أن تجدوا حلولا، فمن يحذر هو الأجهزة الأمنية، أي الشباك، الموساد، شعبة الاستخبارات العسكرية. قال: أنا لدي الحلول طبعا. وأضاف بأنه يعتقد أنه يتوجب شن حرب على الضفة الغربية. قال: علينا أن نقوم هناك بما قمنا به في غزة، وأن نفكك السلطة الفلسطينية باعتبارها سلطة إرهاب على حد وصفه. أضاف سموتريتش الذي يشغل منصب الوزير الثاني في وزارة الأمن: قمنا بذلك فعلا، أي الحرب على الضفة، فقد فرغنا 3 مخيمات فلسطينية من سكانها وطهرناها من الإرهاب على حد تعبيره. تابع أيضا: أريد أن أقتل كل المخربين وأن أجمع كل السلاح، وهذا يعني أنني لا ألعب. توجه بحديثه إلى الجيش قائلا: كما فككتم حماس في غزة، يجب ألا تكون هناك بنى تحتية في الضفة الغربية. قال: لا مقاومين ولا سلاح ولا حتى أنفاق. هدد الفلسطينيين قائلا أيضا: إن كنتم تحولون المركبات إلى سلاح وتدهسوننا كما حدث في الأسبوع الماضي خلال العملية التي أصيب فيها ناريا ليتر نجل السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، قال: فلن تسافروا على طرقنا بمركباتكم، في إشارة واضحة إلى مصادرة حق الفلسطينيين بالتنقل في أرضهم. هذه التصريحات التي خرجت خلال الساعات الماضية عبر صحيفتي هارتس وإسرائيل هيوم وكذلك صحيفة دعوت حرنوت.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: أهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا على الهواء مباشرة نتابع جزء من التطورات في قطاع غزة. على الخط الهاتفي نتحدث الآن مع الزميل الصحفي عبدالله مقداد مراسل التلفزيون العربي من القطاع. عبدالله، بداية مساء الخير.
3: مساء النور عثمان،
2: أهلا بك. يعني نسأل بداية عن الأحداث اليومية، والواضح بأن تسجيل شهداء بشكل يومي ومصابين لازال مستمر في القطاع بغض النظر عن العدد المتفاوت بين يوم وآخر.
3: يعني هذا صحيح عثمان، عدد الشهداء والمصابين لم يتوقف حتى رغم التفاخر إطلاق النار، ومنذ أكتوبر الذي يعني شارف الاتفاق على سنويته الأولى نتحدث عن أكثر من 1400 شهيد قضوا جراء هذه الاعتداءات الإسرائيلية خلال نحو عام، وأكثر من 3000 مصاب، وعدد أيضا من المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام من قطاع غزة. ولكن بكل الأحوال عثمان، يعني هذا بلا شك جهة حقيقية لمدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بهذا الاتفاق الذي يعني رعته وضمنته وكفلته كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر وتركيا، وهي دول يعني وازنة ولها وزن سياسي وأيضا وزن إقليمي. ولكن رغم كل هذه الضمانات ورغم كل هذه الوسطات إلا أنها لم تنجح في كبح جماح حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو وقف هذه الاعتداءات، وبالتالي نحن لازلنا أمام تحديات كبيرة وتحديات صعبة في قطاع غزة، وهذا ما ترجمته الأرقام وترجمته أعداد الشهداء والمصابين داخل قطاع غزة عموما.
2: نعم، طيب ماذا عن الحياة اليومية عبد الله؟ يعني كيف الوضع بالنسبة للحياة المعيشية في القطاع؟ هل من تغييرات؟ هل من تحسن؟
3: يعني بالنسبة للمشهد الحياتي للأسف الشديد يعني لم يتغير فيه شيء. نحن نتحدث عن مشهد إنساني صعب للغاية حتى هذه اللحظة، ومشهد حياتي لازال معقدا داخل قطاع غزة. التعقيدات كبيرة جدا، كان هناك بروتوكول إنساني يفترض أنه قد ساهم في على الأقل تحسين الواقع الحياتي والإنساني في داخل القطاع، ولكن بصورة عامة يعني للأسف الشديد عثمان لم ينجح هذا المشهد أو لم ينجح هذا الواقع أو هذا الاتفاق في تحسين المشهد الحياتي. البروتوكول الإنساني كان ينص على إدخال نحو 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، كان ينص أيضا على تأهيل القطاع الطبي، كان ينص على إدخال المعدات اللازمة لشركة الكهرباء، كان ينص على تأهيل المرافق الحيوية والبلدية في قطاع غزة. لكن للأسف الشديد هذا البروتوكول لم يجد طريقه للتنفيذ. عدد الشاحنات لا تتجاوز في أفضل الأحوال 300 شاحنة حاليا، وانخفض هذا العدد لتصل ما بين 140 إلى 170 شاحنة نتيجة توقف أعداد كبيرة من هذه الشاحنات وفقدان قطاع الغيار، وبالتالي التأثيرات كبيرة جدا على القطاع بصورة عامة.
2: نعم، طيب هذا جانب. هون عبد الله يعني نسأل سؤال المواطن اللي ممكن يسألك إياه بالحياة اليومية. عبد الله، كيف شايف الأمور في القطاع؟ لوين شايفها رايحة؟ وشو بينتظر القطاع يعني بالمستقبل القريب أو البعيد؟
3: بصراحة يعني يمكن قلنا هذا سابقا ونجدد الحديث به، لن يكون هناك أي شراك سياسي أو نتيجة لأي شراك سياسي قبل الانتخابات الإسرائيلية. هذا ما أبلغت به حركة حماس وأبلغت به الفصائل، وهذا هو الواضح. هناك جمود سياسي في المسار السياسي بصورة كبيرة. كان حديث قبل نحو شهرين من الآن عن التوصل لاتفاق أو البنود 15 القاضية بتنفيذ اتفاق نزع السلاح وإدخال لجنة إدارة قطاع غزة وإعادة بناء القطاع الحكومي، ولكن كل هذه المعطيات وكل هذه البنود لم تجد طريقها للتنفيذ. السبب في ذلك هو أن الاحتلال الإسرائيلي يعيش فترة انتخابات، وبالتالي لا يريد أن يقدم على أي استحقاق سياسي حاليا في قطاع غزة. هذا مشهد بلا شك يعني شاهدنا من خلال هذا السلوك على الأرض، والذي يدفع الثمن بصورة يومية هو المواطن في قطاع غزة.
2: نعم. طيب ما في بوادر انه يصير في تغييرات مثلا بالايام اللي جايه يعني بناء على اللي بيصير مثلا في مصر؟
3: يعني حتى لا نرفع سقف التوقعات، للاسف الشديد لا توجد هناك تحركات سياسيه حاليا، التحرك السياسي توقف تماما، المسار السياسي معطل، والنتيجه كما نشاهد مزيد من الشهداء ومزيد من المصابين ومزيد ايضا من التدمير في ما تبقى من مرافق حياتيه في قطاع غزه.
2: طيب هون المواطن شو بيعمل بيومه؟ يعني عبد الله شو بيعمل؟ يمكن بيشتغل مع ماشي قناة العربي بنقل لهم تقارير وبيصور، لكن المواطن العادي شو في أشياء ضل يشتغلها؟
3: هو في النهاية عبد الله أيضا جزء من هذا المواطن، يعني شوف يومنا بيبدأ وبينتهي بالمعاناة، يبدأ بالبحث عن المياه والبحث عن المستلزمات الحياتية، ولا ينتهي بتأمين كل المستلزمات التموينية اللازمة. صحيح ربما هناك وفرة جيدة في المواد التموينية، لكن لا يستطيع الجميع أن يبتاعها أو يشتريها. جزء كبير من المواطنين يعتمدون في طعامهم على التكيات الخيرية، جزء كبير منهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية، أكثر من 90% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية أو الكابونة بالمصطلح المحلي، وهذه أيضا يعني واحدة من تجليات المشهد الحياتي. ربما يعني كما ذكرت يعني صحيح أننا نعمل، ولكن أيضا لا ننفصل عن الواقع، نحن أيضا لدينا احتياجات نواجه صعوبة في توفيرها، حالنا كحال المواطن بصعوبة كبيرة نجد يعني كل ما نبحث عنه أو ما نفتقده، نقف في الطوابير كحال الكثيرين ونبحث عن المستلزمات كحال الكثيرين، ولكن طيب. في النهاية هو مشهد حياتي يعني لا ينفصل عن المشهد الذي نعمل به، وهو يعني الصحفي اليوم ليس مجرد ناقل في قطاع غزة للحدث، وإنما هو جزء من الحدث وجزء من مشهد حياتي اليومي داخل قطاع غزة.
2: طيب هون سؤال آخر عبد الله، لو سألناك هيك بصريح العبارة، شو في إشي مشهد أو قصة أو حالة يعني تعطينا نوع من التفاؤل والأمل بعيدا عن كل الأخبار يعني للأسف اللي ولا خبر فيها منيح؟
3: يعني هو الحاجة الوحيدة اللي يعني نأمل أنها تحدث هو أنه فعلا يعني تنتهي الانتخابات
2: إذا ما سيبك من تأمل، سيبك عبد الله، سيبك من تأمل عن الإشي القادم،
3: في تصريحات للدكتور خليل الحية أنه يعني في تفاؤل أو في على الأقل إرادة فلسطينية من أجل عودة قطار المصالحة الفلسطينية، ولكن هذا يحتاج أيضا إلى تضافر، ربما هذه الأجواء الإيجابية لم تكن في السابق، نأمل أن يبنى عليها، ولكن
2: عبدالله
3: أخرى عثمان يعني أعود أقول لا يمكن أن نرفع سقف التوقعات في ظل التحديات الإسرائيلية الحالية، في ظل السلوك الإسرائيلي الحالي، في ظل العجز الدولي الحالي في الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي على الأقل التخفيف من حدة الارتداءات وليس وقفها بصورة كاملة.
2: نعم. طيب يعني عشان أنا أوضح لك سؤالي أكثر شوي، يعني بعيدا عن اللي بيصير في الانتخابات، هلأ هم الكل مجبر أنه يروح لانتخابات ومصالحة وما إلى ذلك، لكن سيبنا من هاي الجزئية، أنا بحكي على نفس الحياة اليومية في القطاع، هل من مشهد يعني بيعطيك نوع من التفاؤل من الأمل؟ هل من منطقة رجعت إلها الحياة؟ هل من قطاع رجع واشتغل وانتعش صحيح. مثلا
3: يعني شوف في على الأقل موضوع الكهرباء على سبيل المثال،
2: نعم
3: جهود يعني بتبذل، بنشوف بدأنا نشوف عمال اللي هو شركة الكهرب بتعيد استصلاح بعض البنى التحتية الخاصة بالكوابل الكهربائية بالبنى التحتية، بعض المناطق كانت مظلمة منذ اليوم الأول الحرب أضيئت، هذا مشهد جيد، وإن كانت أضيئت على الركام بنشوف بعض خلينا نحكي المناسبات السعيدة انتشرت، موضوع الأفراح
2: جميل
3: والأشياء هاي، يعني هذا مشهد على أنه في إرادة حقيقية لإعادة الحياة ومشهد الحياة في قطاع غزة بشكل أو بآخر.
2: جميل، يعني في الحياة تستمر رغم كل شيء سيء،
3: رغم كل شيء صحيح،
2: هو نفسي شغلة واحدة عندكم تتغير عبد الله، بس واضح أنه من سنوين ومش رح تتغير، أنه الكهرباء تبطل كهرب عندكم تصير كهرباء هاي طوله هي مذكر رح تضلها معندة شوي، مش رح توصل لكل المناطق عندكم
3: لا، لأنه يعني شوف هو من قبل الحرب كان في أزمة كهرباء يا عثمان في غزة، ولكن يعني ازدادت هاي الأزمة بصورة كبيرة أكثر بعد الحرب، يعني احنا بنحكي عن دمار أكثر من 80% من البنية التحتية، محطة التوليد متوقفة، اليوم المواطن بيعتمد على الكهرباء اللي هو المولدات البديلة.
2: طب
3: وهي لا يمكن تغطي النقص الحاد، يعني زائد انه في كثير مناطق مدمرة ومناطق محتلة ما مش ممكن توصلها شبكات الكهرباء.
2: نعم.
3: بالتالي يعني التحديات والتعقيدات في الواقع كثيرة كبيرة.
2: ما بدخل مثلا طاقة شمسية لغزة؟
3: ولا أي شيء للأسف الشديد، يعني لا بطاريات ولا طاقة شمسية ولا زيوت سيارات ولا حتى بنزين بيدخل بالشكل المطلوب، حتى الوقود اللي بيدخل بس للمؤسسات الدولية ما بيدخل القطاع التجاري. احنا بنحكي عن واقع كارثي، يعني مهما حدثنا ووصفنا يعني احنا بنحكي عن واقع كارثي بصراحة.
2: قديش اللتر تقريبا بنباع اليوم السولار مثلا او البنزين؟
3: اللتر السولار اليوم 30، وحسب ما فهمت انه نزل 28 شيكل اللتر.
2: 28 شيكل تخيل.
3: صحيح. البنزين 100 شيكل سعر اللتر وإن توفر طبعا.
2: وإن توفر اليوم لو تدخل عندكم سيارات الكهرباء لسه بتضل الأمور أهوان شوي.
3: والله صعب لأنه ما في كهرب يعني تشحنها.
2: هو لا تسبك الكهرباء بتزبط الأمور. أنا عارف ربنا يغير هذا الحال إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: أشكرك عبد الله، كان الله بعونكم وربنا يغير أحوالكم في أقرب وقت إن شاء الله للأفضل. تحياتنا لك زميلنا الصحفي عبد الله مقداد متحدثا من قطاع غزة. حتى وإن كان سعر الليتر 28 بدك تفكر بسيارة كهرباء، فأنت بترجع لمشكلة أنه أصلا ما في كهرباء عشان تقدر تشحنها. فهذا هو الواقع باختصار في قطاع غزة، وهيك الحياة عندهم الآن. باختصار الكل عماله بينتظر شغلة بسيطة ربح، يعني حتى كمان في القطاع وفي مصر والاجتماعات والمفاوضات وكل هاي التفاصيل بتنتظر هل سيبقى أبو يائير بمكانه ولا ممكن يغادر اللي هو بنيامين نتنياهو. الانتخابات الإسرائيلية ب 27/10 تبقى شهر واحد مثل اليوم، الشهر الجاي رح تكون الانتخابات الإسرائيلية. حاليا يعني بتسمع أخبار عن استطلاعات رأي عن كتير شغلات إنه لوين ممكن تكون رايحة الأمور. المعارضة بتحاول تضم بعضها لمحاربة بنيامين نتنياهو، لكن يعني ما حد بيعرف شو ممكن يصير. على سبيل المثال اللي هو معسكر التغيير، القادة تبعونه اجتمعوا وأجلوا حسم المرشح لرئاسة الحكومة، هذا بآخر التصريحات اللي خرجوا فيها. 30 يوم ضل على الانتخابات، لكن شو ممكن يكون الوضع بالفترة القادمة انتخابيا إسرائيليا حتى اللحظة ما حد بيعرف، رغم أنه البعض بيجي بيقول لك بلش يحسب أنه قديش ممكن يجيب المعارضة مثلا مقاعد وقديش ممكن يجيب نتنياهو مقاعد. فهي تقريبا تحسم بين طرفين من خلال عدة أحزاب وتكتلات تجتمع مع بعضها وتعمل مثل تحالف. هذا كله رح يتضح بعد 30 يوم. كثير من الناس بصراحة بيجي بقول لك انتو انا يعني مهدي وبدي اسأل، الكل بيستنى انه شو بده يصير بعد 30 يوم. اذا ضل بنيامين نتنياهو فهون بتصير مؤشرات عند كل واحد لو رايح الامور، واذا ما ضل وبتبلش التحليلات انه جزء بقول لك بنيامين نتنياهو صار اصلا غير مرغوب فيه دوليا، وبالتالي حتى في رغبة دولية انه ما يكون موجود للمرحلة القادمة، انه راح يصير في انفراج، راح تتغير الامور، راح يصير في تحسن، راح تصير الامور للافضل. وشي بقول لك رواية تانية انه سواء فاز نتنياهو او غيره بالنهاية اللي راح يكون برئاسة الحكومة الاسرائيلية هو يهودي، وبالتالي راح يحمل تقريبا نفس المبادئ، يعني مش راح يكون في حلول جوهرية، لكن هذا كله مرهون ب يعني سير الانتخابات للفترة القادمة. 30 يوم فقط تبقى على الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. شو ممكن يصير من هون ل 30 يوم؟ البعض بيقول انه ممكن يضل الوضع على ما هو عليه. هذا الأسبوع مثلا إغلاق شامل على الضفة بسبب الأعياد اليهودية من هون ليوم الأحد القادم، وإشي بقول لك إنه تجديدات حواجز وما إلى ذلك. إشي بيقول ممكن يكون في تصعيد بالضفة الغربية، هذا اللي ممكن يخدم حزب الليكود وبنيامين نتنياهو. وإشي بيقول إنه يعني أصلا التصعيد موجود، فبالتالي ما يجري هو كافي. ما حد بيعرف شو ممكن يصير بالمستقبل، لأنه أنت بتنام وبتصحى على حياة كاملة جديدة. هذا هو واقع حياة الفلسطيني. تطلع بتشوف بتفتح التحديثات، فاتحة الطرق ولا مسكرة، يمكن تلاقيها أزمة، يمكن تلاقيها مغلقة بشكل كامل، ممكن تسمع أنه في ناس نايمة من الليل على الحاجز، مثل اللي بيصير تحديدا على مداخل ومخارج مدينة رام الله، هي المنطقة الأصعب بالدخول والخروج، وهذا مستمر من عدة أيام من يوم الأربعاء الماضي لليوم. ما في مشكلة تلاقي الحاجز سكر بشكل كامل، ومش سكر لساعة وتنتين وثلاثة وأربعة، لا، ممكن يضل لتاني يوم والناس تنام بالشارع، تنام بسياراتها، لأنه ما في مجال يرجع ويلف خلص، يعني بتكون الأزمة صارت وكبرت وانتهى، ما في حلول إلا ليفتح الحاجز. إلى فاصل واستراحة قصيرة، بعد الفاصل لنا عودة لمواصلة المشوار.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
4: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599 08 0073.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

أهلا بكم متابعينا الكرام، عدنا لنواصل وإياكم المشوار على الهواء مباشرة. حاليا وفق الأخبار التي تنشر، الحرس الثوري الإيراني بيقول بأنه تم الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة من طراز ريموس 600 في مضيق هرمز.

نواصل إياكم المشوار، ننتقل إلى متابعة جزء من التحديثات الاقتصادية والمالية، ومن بين ذلك كان حديث من قبل وزير المالية الفلسطيني، وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة، اللي أكد بأن المجتمع الدولي بات مطالبا بتقديم المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني. هذا مع استمرار العجز عن استعادة أموال المقاصة المحتجزة تعسفا في إسرائيل للشهر 17 على التوالي، الأمر الذي بات يهدد بتقويض قدرة المؤسسات العامة على تقديم الخدمات الحيوية. طبعا تحدث خلال مشاركته افتراضيا في الاجتماع الوزاري الدوري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية لفلسطين، واللي عقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، علما أن مشاركة الوفد الفلسطيني حضوريا تعذرت بسبب الموقف السلبي الأمريكي الرافض. سلامة شكر الدول المانحة على ما تقدم من مساعدات للشعب الفلسطيني، لكن شدد على أنها ليست كافية نظرا للمخاطر الوجودية المتزايدة التي تهدد بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه، خصوصا في ظل استمرار قرصنة أموال المقاصة وتزايد القيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني وحركة الأفراد

وصنف في ظل وجود مجموعة من المانحين الأوروبيين خارج عمليات السلام. لكن المشاركين أكدوا كالمعتاد على يعني التمسك بحل الدولتين، وطالبوا بوقف الإجراءات التي تقوض حل الدولتين، وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية في إطار كيان فلسطيني واحد، وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات، وإعادة الإعمار، ودعم مؤسسات دولة فلسطين، وإجراء الانتخابات، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

بالنسبة لأسعار صرف العملات اليوم، الدولار بثلاثة شيكل فاصل 0.5 أجورة، الدينار 4 شيكل و30، اليورو 3 شيكل و48 أجورة.

كمان الحكومة عمالها بتاخد مصاري وبتعمل تسويات مع الهيئات المحلية. حسب وزارة المالية خفضت صافي الإقراض المستحق على الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء والمياه بحوالي 2 مليار شيكل ضمن تسويات مالية وإجراءات لتحصيل المستحقات وجدولة الديون. حسب الوزارة بقولك التسويات شملت 170 هيئة محلية، ما أدى إلى خفض المديونية بنحو 360 مليون شيكل من 1.84 مليار شيكل إلى 1.48 مليار شيكل. ولك جرى جدول الديون 167 هيئة وفق آليات سداد تراعي أوضاعها المالية، وهذا ما أسهم في خفض إضافي بقيمة 46 مليون شيكل. ولك بقطاع توزيع الكهرباء والمياه، أبرمت الوزارة تسويات مع 7 شركات توزيع رئيسية أسفرت عن خفض صافي الإقراض بقيمة 1.6 مليار شيكل، إلى جانب تحصيل 1.5 مليار شيكل من مستحقاتها عبر تقسيط المبالغ باستخدام شيكات آجلة وحوالات بنكية مجدولة لعدة سنوات. يعني الحكومة بدها مصاري من الهيئات المحلية، شو راحت عملت؟ طالبتهم وقالت لهم ادفع، ما معك جدول. بدها تصفر مديونية شركات الكهرباء والمياه والهيئات المحلية. طيب شو راح يصير بهيك حالة؟ البلديات قدامها خيار من تنين، يا بدها تحصل على دعم من جهة مانحة عشان تغطي التزاماتها إن أمكن، أو بدها تيجي عليك أنت كمواطن وتقول لك يلا صفر وجدول.

طيب بتحديثات حالة الطقس للأيام القادمة هنالك بعض التحديثات. أولا الجو هذا اليوم هو أجواء غائمة جزئيا إلى صافية لطيفة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في بقية المناطق، ما في تغير على درجات الحرارة. بساعات المساء والليل الجو غائم جزئي بارد نسبيا بالمناطق الجبلية لكن معتدل ببقية المناطق. بكرة الاثنين 28/9 أجواء غائمة جزئيا إلى صافية معتدلة في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في بقية المناطق، ارتفاع بسيط على درجات الحرارة رح تصير حول المعدلات السنوية العامة. اليوم بالخليل 25 حتصير بكرة 27 درجة مئوية، بغزة 28 بكرة حتكون 30، لكن يوم

الثلاثاء هنالك تطورات. التحديثات بتقول بأن الأجواء يوم الثلاثاء متوقع أن تكون غائمة جزئيا بوجه عام، معتدلة بمعظم المناطق، انخفاض على درجات الحرارة، انخفاض 3 درجات مئوية، يعني رح تصير أقل من المعدل بثلاث درجات. لكن يوم الثلاثاء احتمالية أن تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، يمكن تتركز أكثر للمنطقة الشمالية. يوم الأربعاء الجو حيكون غائم جزئي وفق التقديرات بوجه عام، هذا معتدل بمعظم المناطق، ما في تغير على الحرارة، وأيضا متوقع أن يكون هنالك أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وتبقى الأفضلية للمناطق الشمالية. هذا الأربعاء. يوم الخميس كمان الحال احتمال أنه يظل قائم لتساقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. كمان يوم الجمعة وفق التقديرات احتمالية أن يكون في أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق قائم، وكذلك الحال وفق التقديرات يوم السبت. ما بنحكي عن أمطار غزيرة، إنما نحكي عن أمطار خفيفة متفرقة وفق التحديثات، ممكن توصل للخليل، ممكن توصل لقطاع غزة بالأيام القادمة، رغم أنه أفضليتها تبقى للمناطق الشمالية من البلاد.

المشكلة إنه من موقع إلى آخر يعني بتلاقي التحديثات اختلفت. مواقع مش جايبين سيرة إنه احتمالية أمطار نهائيا، يعني حاطين الاحتمالية الصفر حتى هذا على مستوى الضفة كاملة مش بس للخليل. ومواقع أخرى مثل الأرصاد الجوية الفلسطينية بتقول إنه احتمالية الأمطار واردة.

الطرق في الخليل المدينة إجمالا سالكة بمعظم الميادين. مبارك لمدينة دورة. طبعا العرس الجماعي الكبير اللي انطلق في مدينة دورة بالأمس. بالنسبة لمدخل المدينة الشمالي فرش الهوى سالك في كلا الاتجاهين بهاي اللحظات. حتى اللي بنشوفه كمان وكأنه منطقة رأس الجورة في عليها حركة، بس ما بعرف إذا هو فاتح أو لا، لأنه يعني بنتابع من منطقة رأس الجورة من الرمزونات وجاي يعني حركة سلسة، وبنشوف سيارات رايحة في كلا الاتجاهين. بكل الأحوال رح نلاقيكم إن شاء الله بكرة بحلقة جديدة. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا. اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يومياً لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما. وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق 6.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
2: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: ظاهرة من التلفزيون العربي وفيها نرصد من خلال شبكة مراسلين أحداث الساعة. أبدأ معكم الظاهرة بعناوينها. قوات الحكومية اليمنية تعلن قصف مواقع لأنصار الله الحوثيين في الضالع وتعز، والجماعة تقول إن غارات سعودية استهدفت تعز ومران وصعدة. عراقشي يقول إن طهران متمسكة بشروطها لفتح مضيق هرمز، وبسجكيان يؤكد

0: وأستهل الظاهرة بالترحيب بشبكة مراسلي تلفزيون العربي من عدن عمر المقرمي، من صنعاء خليل القاهري، من طهران أمير جابر، من واشنطن عماد الرواجدة، من خان يونس جنوب القطاع أحمد البطة، من قرية أبو فلاح شرق رام الله عميد شحادة، من أم درمان وائل محمد الحسن، ومن كييف محمد زاوي. تحياتي لكم فردا فردا. سنبدأ بالتطورات على الصعيد اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية شن غارات على معسكر الاستقبال في ماوية بمحافظة تعز. في المقابل قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن الطيران السعودي شن غارات على المنطقة، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات. كما قالت الجماعة إن الغارات استهدفت مديرتي مران وساقين بمحافظة صعدة. ونشرت قوات درع الوطن التابعة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاهد قالت إنها تظهر استهداف تمركزات وتعزيزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في الضالع.
1: من جبهات القتال إلى الممرات الجوية، يتسع التصعيد في اليمن. القوات اليمنية تحذر من أسلحة لدى أنصار الله الحوثيين، تقول إنها قد تهدد الطائرات المدنية جنوبي البحر الأحمر. المعطيات التي كشفت عنها القوات الحكومية اليمنية تقول إن أنصار الله يستخدمون أسلحة دفاع جوي إيرانية معدلة تحولت إلى صواريخ جوالات تطلق من الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية، ويمكن أن تبقى في الجو نحو 25 دقيقة وتتبع أهدافها حرارياً. وبلغة تحذيرية تقول القوات الحكومية اليمنية إن الخطر يطاول طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، داعية هيئات الطيران الدولية إلى التحرك، في حين لم تعلق جماعة أنصار الله أو إيران على اتهامات القوات الحكومية اليمنية. وفي يوميات التصعيد تتسع المواجهات على الجبهات المختلفة. في تعز قالت القوات الحكومية إن أكثر من 20 من أنصار الله الحوثي قتلوا أو أصيبوا، فيما أعلنت قوات العمالقة تدمير آلية لأنصار الله الحوثيين في جبهة الوازعية المضاربة. وفي محور طور الباحة الذي ينشط في محافظتي لحج وتعز جنوب غربي البلاد، أعلنت قيادة المحور مقتل 10 من أفرادها خلال مواجهة على خطوط التماس.
2: فكل اعتداء سيتم الرد عليه.
1: بالمقابل أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع شن الطيران السعودي 27 غارة خلال الساعات الماضية، زاعما أن طائرات F-15 وطايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف جنوبي السعودية. وبين تعز ومأرب والجوف والساحل الغربي ومحيط باب المندب يتصاعد القتال، فيما يضيف دخول المجال الجوي بعدا جديدا للمواجهة يمس أمن حركة الطيران في جنوب البحر الأحمر.
0: وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من عدن عمر المقرمي ومن صنعاء خليل القاهري. تحياتي لكما عمر. سأبدأ معك من عدن لمتابعة تطورات الجبهات المتعددة خاصة تعز، وأيضا كيف انعكس إعلان التعبئة البارحة على مجريات الميدان؟
3: ديما، قبل قليل غارات عنيفة للطيران الحربي اليمني استهدف معسكر الاستقبال في مديرية ماوية شرقي تعز. بحسب الجيش اليمني، الجيش اليمني قال إن الطيران الحربي اليمني نفذ بعدة غارات مركزة ودقيقة استهدف مستودع أسلحة وذخائر للحوثيين في منطقتي ماوية والحوبان شرقي تعز. هذا على تطورات الميدانية. السلطان العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب قال في تصريح له: سوف نستعيد كل شبر تحت سيطرة الحوثيين. وقال إن كل موقع تحت سيطرة الحوثيين الآن لن نتعامل معه باعتباره أمرا واقعا، مؤكدا أن سيطرة الحوثيين على الساحل اليمني يمثل تهديدا يتجاوز الداخل. القوات الجوية اليمنية فيما كانت قد نفذت صباح اليوم عدة غارات عنيفة على مواقع وثكنات للحوثيين في مواقع متفرقة من تعز، أبرزها تحصينات للحوثيين في جبهتي الوازعية والأحكوم بمديرية حيفان على الجنوب الغربي لمدينة تعز، حيث تجري المواجهات هناك. نتحدث عن جبهة ممتدة من ساحل تعز الغربي إلى جبهة الأحكوم إلى جبل حبشي، وكذلك إلى مواقع متفرقة من غربي المدينة من مقبنة والكدحة وجبة وتبت الدفاع الجوي، وكذلك جبل جرة وجبهة كلابة. كل هذه المناطق والمواقع العسكرية تشهد مواجهات ضارية بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. صباح اليوم سمع دويا انفجارات عنيفة في مدينة تعز، عقبها اشتباكات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين عند محيط جولة القصر على المنفذ الشرقي، لكن دون تسجيل تقدم لأي من الطرفين. القوات الحكومية هناك تقول إنها ألحقت أضرارا وخسائر مادية وبشرية بالحوثيين. الحوثيون من جهتهم شنوا هجوما عنيفا على الجبهة الغربية وتحديدا عند خط الضباب الرئيس عند جبل هان الاستراتيجي، لكن الجيش اليمني يقول إنه دفع بتعزيزات عسكرية وتمكن من صد تلك الهجمات الحوثية العنيفة. غارات أيضا للطيران الحربي اليمني استهدف مدفعية أو مرابض مدفعية للحوثيين في عزلة الضريفة في منطقة الوازعية المتاخمة لجبهة كهبوب التي تشهد مواجهات مع جماعة الحوثيين. وجبهة كهبوب هي مرتفعات جبلية تطل على مضيق باب المندب الاستراتيجي. قوات العمالقة هناك تقول إنها استهدفت بطيران مسير وبراجمات صواريخ ثكنات للحوثيين وتعزيزات أيضا كانت في طريقها إلى تلك الجبهة، وأكدت مقتل قيادي ميداني للحوثيين كان يقود مجامع حوثية في تلك الجبهة. قوات العمالقة أيضا تمكن يعني بمساندة قبائل الصبيحة تحدثت أنها تصدت لهجوم عنيف باتجاه مديرية المضاربة التي عززت قوات المنطقة العسكرية الرابعة بقوات عسكرية إلى هذه الجبهة المشتعلة. القوة 33 مدرع وهي هيئة وهي قوة عسكرية تشكلت بقرار رئاسي أمس وبقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، وتضم قوام 4 ألوية عسكرية مدربة تدريبا عاليا ومجهزة بأحدث الأسلحة. كما قال الجيش اليمني إن هذه القوات دخلت خط المواجهة في منطقتي الوازعية والمضاربة، وكذلك توزعت إلى مواقع متفرقة من ذلك المحيط الذي يشهد اشتباكات مستمرة مع جماعة الحوثيين. القوات الحكومية تحدثت أيضا أنها استهدفت بغارات استهدفت مواقع وآليات للحوثيين في جبهتي الكسارة والبلق الشرقي بمحافظة مأرب النفطية. كل هذه التطورات جاءت تزامنا مع عمليات عسكرية وتحشيدات وتعزيزات عسكرية مستمرة للطرفين بمحافظة حجة شمال غربي اليمن. المصادر العسكرية هناك تتحدث أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات عسكرية كبيرة بهدف تأمين مواقع معينة تمهيدا لهجمات نحو ميناء ميدي الاستراتيجي وفق مصادر عسكرية حكومية. القوات الحكومية هناك تتحدث أيضا أنها استهدفت براجمات صواريخ وقذائف المدفعية تجمعات وآليات وثكنات عسكرية للحوثيين في مسرح العمليات العسكرية في مسرح العمليات العسكرية للمنطقة العسكرية الرابعة، واشتباكات جرت على طول الخط على طول الشريط الحدودي بالإضافة إلى جبهة حرض وحيران والظاهر بالملاحيض. كل هذه التطورات على حدود على على, نعم. على محاور القتال الرئيسية في اليمن. كذلك قبل قليل استهدف الطيران الحربي اليمني مواقع وتعزيزات للحوثيين في جبهة الضالع جنوبي اليمن. نعم ديما، كل هذه التطورات العسكرية محتدمة في اليمن، لكن تعز هي الجبهة الأكثر اشتعالا حتى هذه اللحظة.
0: شكرا جزيلا لك من عدن مراسل تلفزيون العربي عمر المقرمي إلى صنعاء. نفس السؤال خليل، التطورات كما تعلنها معلومات الحوثيين وبياناتهم مع التركيز على تعز كما يصفها عمر هي النقطة الأكثر سخونة، والقوات الحكومية تحدثت عن إصابة ومقتل العشرات من أنصار الله الحوثيين.
4: نعم ديما، مقتل وإصابة العشرات نتيجة ما قالت القوات التابعة للحكومة في عدن إنها غارات نفذتها على مواقع تابعة لقوات حكومة صنعاء في اتجاهات مختلفة من تعز، تحديدا في الاتجاه الشرقي وقالت إنها استهدفت مخازن وثكنات عسكرية لقوات حكومة صنعاء، بينما ما أورده الجانب الرسمي هنا في صنعاء ما أورده الجانب الرسمي هنا في صنعاء يقول بأن هذه الغارات هي غارات سعودية نفذت على محال تجارية في السوق المركزي في محافظة تعز، في مدينة تعز تحديدا في الاتجاه الشرقي في مفرق ماوية، وهي ضمن مديرية التعزية التابعة لمحافظة تعز. ويقول بأن ضحايا من المدنيين سقطوا جراء هذه الغارات، وهذه الغارات أيضا تزامنت مع ما أعلن هنا رسميا أن غارات سعودية مماثلة استهدفت مناطق أو مديريات في محافظة صعدة أبرزها مران وساقين بسلسلة غارات. وبالتالي الجانب الرسمي هنا يقول بأنه لا علاقة لجانب الحكومة في عدن بتنفيذ هذه الغارات، وإنما العلاقة المباشرة هي مرتبطة بالجانب السعودي. وبالتالي يعني يقول بأن هذا التصعيد هو تصعيد سبق الإعلان عنه أكثر من مرة وعن مسؤولية الجانب السعودي عنه، ولكن بالمقابل هذا يفرض تصعيدا مماثلا كما تقول الحكومة في صنعاء والجانب الرسمي في صنعاء بأن هذا التصعيد السعودي المتمثل بهذه الغارات المكثفة.
5: راديو الحرية
6: 97.7
5: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM FM FM.
3: كانت قوات حكومة صنعاء هنا قد عرضت مشاهد لما قالت إنه استهداف لتحشيدات ومجاميع تابعة لقوات الحكومة في عدن، وتم استهدافها بهجمات بالطائرات المسيرة ومنها طائرات رجوم كما تم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، وذلك في إطار الإعلان أيضا عن تحقيقها يعني مكاسب ميدانية من خلال الإعلان عن مثل هذه الاستهدافات الميدانية في الداخل حيث تدور المواجهات. هذا يعني أيضا أنها يعني تريد أن تقول أنها تحقق أيضا تقدما، مثل ما يعلن الطرف الآخر أنه يحرز تقدما في أكثر من جبهة وتحديدا في جبهات غربي تعز، هي أيضا تعرض مشاهد لما تقول أنه يعني مكاسب عسكرية كبيرة على الأرض متمثل بهذه الهجمات التي تنفذ على قوات حكومة عدن، وأيضا اغتنام عتاد عسكري كبير، وأيضا الإعلان عن سقوط قتلى وجرحى من الطرف الآخر، وأيضا وقوع كثيرين في الأسر.
4: من صنعاء مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي إن طهران تنتظر من الوسطاء نقل وجهات النظر النهائية إليها بشأن رد الرئيس الأمريكي على مقترح إيران التفاوضي، مؤكدا أن إيران لن تتخلى عن شروطها.
5: 7 أيام فقط، تقول طهران إنها كافية لفتح مضيق هرمز ووقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقطع الطريق سريعاً على هذا المقترح. يقول إن طهران ليست في موقع يسمح لها بفرض شروطها.
6: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعاً لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
5: رغم إعلان ترامب رفض العرض، لا تعتبر إيران أن ورقة المفاوضات قد سقطت نهائياً. عراقجي قال إن بلاده ما تزال تنتظر جواباً رسمياً ونهائياً عبر الوسطاء، مؤكداً أن شروط طهران لم تتغير.
7: ننتظر أن تنقل إلينا المواقف النهائية عبر الوسطاء، وعلى أساسها سنتخذ قرارنا. شروطنا واضحة، وأي خطوة إلى الأمام نحو فتح مضيق هرمز مشروطة بتحقيق هذه الشروط، ولن نتنازل عنها.
5: عراقجي كان قد نقل عبر الوسطاء مقترحا يرسم خارطة طريق تبدأ بخطوات أمريكية وتشمل رفع الحصار البحري وتخفيف القيود على صادرات النفط وتصل إلى وقف الأعمال القتالية إقليميا. في المقابل تتعهد إيران بفتح مضيق هرمز وفتح مفاوضات مع واشنطن بشأن اتفاق نهائي يشمل الملف النووي، لكن العقدة هنا ليست فقط ماذا يريد الطرفان، بل من يبدأ أولا. واشنطن ترفض أن يتحول هرمز إلى ورقة تفاوض، وتطرح مبادرة استثمارية مع حلفاء عرب لتطوير خطوط ومنشآت طاقة تقلل مستقبلاً الاعتماد على المضيق، بينما تربط إيران فتح المضيق بتنفيذ الالتزامات وتحذر سفن الملاحة العالمية من عواقب وخيمة إذا استخدمت مسارات غير قانونية في المنطقة، وفق بيان هيئة إدارة المضيق الإيرانية. وبين شروط طهران وشروط واشنطن يظل الخيار العسكري حاضرا في خلفية المشهد.
4: وبدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده للحوار شريطة التزام الأطراف بالقوانين والتعهدات الدولية، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع التزام من إيران بتعهداتها في حين لا يلتزم الطرف الآخر بها. جاء ذلك في كلمة متلفزة عقب عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ركز الرئيس الإيراني خلالها أيضا على الأوضاع الداخلية، متعهدا بمواصلة العمل من أجل معالجة مشكلات البلاد. هذا وأكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العقيد محمد أكرامينيا أن قوات بلاده باتت أكثر استعدادا لمواجهة أي هجوم عسكري جديد، وحذر من أن أي هجوم جديد سيؤدي بحسب قوله إلى مزيد من الحرب وعدم الاستقرار وسيلحق أضرارا بدول المنطقة.
1: نحن اليوم أكثر استعدادا من أي وقت مضى، لقد عززنا جاهزيتنا المعنوية والنفسية وطورنا معداتنا وأدخلنا أنظمة جديدة إلى قواتنا وتدربنا عليها، لذلك فإن استعدادنا اليوم أفضل مما كان عليه عند بدء الحرب.
4: أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة في مضيق هرمز، قال إنها الثانية التي يعترضها في المنطقة. وقال الحرس الثوري إن المركبة من طراز ريموس 600 وأنها كانت تستخدم للتجسس، مشيرا إلى أنها باتت بحوزة خبرائه لفحص بياناتها، موضحا أن اعتراضها جرى بالاستعانة بمعلومات استخباراتية ووسائل حرب إلكترونية. وينضم إلي مراسلا تلفزيون العربي من طهران أمير جابر، ومن واشنطن عماد الرواجدة. تحياتي لكما. أبدأ معك أمير بأبرز التطورات على الساحة الإيرانية، وهل ما زالت طهران تنتظر رفضا كتابيا يسلم للوسطاء بخصوص مقترحها الذي رفض إعلاميا؟
8: بالفعل ديما، سياسيا يمكن القول بأن إيران تتريث للرد على تصريحات الرئيس الأمريكي ورفضه للمقترح الإيراني، تقول بأنها تنتظر الرد الرسمي. لماذا؟ لأن عباس عراقجي يقول بأن الرئيس الأمريكي يطلق تصريحات متناقضة كثيرة، ولذلك على إيران أن تنتظر الرد الذي يصلها عبر الوسطاء. هنا بالتحديد نتحدث عن قطر. عباس عراقجي ما زال متواجدا في نيويورك حتى الثلاثاء القادم، يبقى هناك للمزيد من اللقاءات بنظرائه من حول العالم، وكذلك ربما يحصل أي تطور في الملف الإيراني الأمريكي. التصريحات التي نسمعها هنا من العاصمة الإيرانية طهران أيضا تشير إلى أن رفض المقترح الإيراني، بمعنى استعداد واشنطن لتصعيد جديد مع طهران، ولذلك التصريحات العسكرية الصادرة اليوم من الجيش الإيراني، سواء من قائد الجيش العميد أمير حاتمي والذي تحدث عن التطورات الميدانية وتحدث عن الاستعداد الإيراني للقوات الإيرانية، وكذلك قال بأن إذا لم تتمكن طهران من التجارة ومن العيش فلن نسمح لأحد بأن يتاجر في هذه المنطقة، والوضع عدم الأمن الإيران سيتعمم على كل دول المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تصريحات للمتحدث باسم الجيش الإيراني يتحدث عن أسلحة جديدة ومنظومات دفاع جوية جديدة دخلت الخدمة في خلال الفترة الماضية، يتحدث عن تطوير الأسلحة الإيرانية وعن سيناريوهات جديدة في أي معركة قادمة مع الولايات المتحدة. ولكن التطورات الميدانية ديما، يمكن أن نشير إلى بيان للحرس الثوري الإيراني قبل أقل من ساعة من الآن، تحدث عن الاستيلاء على غواصة أمريكية من طراز ريموس 600. هذه هي الغواصة الثانية خلال شهر سبتمبر الجاري. الحرس الثوري يقول هناك عملية معقدة، وبالاعتماد على الرصد الاستخباري تم الاستيلاء على هذه الغواصة. لم يتحدث عن توقيت الاستيلاء، ولكن الحرس الثوري بث صور ليلية، ما يشير إلى أنه ربما في ساعات فجر هذا اليوم أو الليلة الماضية تم تنفيذ هذه العملية في مضيق هرمز. يتحدث الحرس الثوري عن إنجازات بحرية متتالية، ويؤكد في بيانه الرسمي بأنه ما زال مسيطرا على المضيق ولن يسمح للعدو بالاستفادة والعبور بسفنه عبر مضيق هرمز. يقول بأن المسارات الأخرى هي غير مسموح بها لعبور السفن التجارية، وعندما يتحدث عن المسارات الأخرى هو يتحدث بالتحديد عن الممر الجنوبي الذي يقع في المياه العمانية. ديما،
4: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي أمير جابر. ونستكمل المشهد من واشنطن معك عماد. كما ذكر أمير، عراقشي لا يزال في نيويورك، الوسطاء في حركة دائمة، فهل من جديد على هذا الصعيد؟
9: يبدو أن الولايات المتحدة متمسكة في موقفها ديما، لأن وزير الخزانة يوم أمس التصريحات التي أدلى بها بأنه أرسل فرقا إلى كل دول العالم للضغط على دول العالم للالتزام بخطة النبذ الاقتصادي، وقال بأن دول بعينها قد التزمت حتى في حظر الطيران، من بينها كما قال عمان وتركيا التي منعت أو قررت منع الطائرات القادمة من إيران الهبوط واستخدام مطاراتها، فيما قامت دبي بالمنع الكامل. وتحدث أيضا عن إغلاق بعض فروع البنوك في كل من تركيا ودبي أيضا، تماشيا مع خطة الرئيس الأمريكي بالنبذ الاقتصادي لإيران. يعتقد بأن هذه الخطة تسير على نحو ممتاز، وبأن دول العالم تستجيب أولا بأول، وبأن النتيجة النهائية ستكون في صالح الولايات المتحدة. الخبراء الذين يخرجون على وسائل الإعلام الأمريكية يقولون بأنهم لم يروا طوال تاريخ الصراع بين الولايات المتحدة وإيران مثل هذا الحجم من العقوبات، وبأن الاقتصاد الإيراني بالفعل بدأ يستشعر الضغط، وأن المقترحات التي يقدمها الإيرانيون هي دليل على أن البلاد تعيش حالة كبيرة من الضغط الاقتصادي. طبعا الرئيس الأمريكي في تصريحات يوم أمس تقريبا مشى أو كانت متماشية تصريحاته مع مثل هذه القناعة، ويقول بأن الإيرانيين أخطأوا في الحساب، أنهم ظنوا بأنهم بإغلاقهم المضيق سيجبرون الولايات المتحدة على الرضوخ، لكن ما حصل أن واشنطن فرضت حصارا مقابلا، وبالتالي قطعت كل مصادر التمويل كما قال عن الإيرانيين، وبأنهم الآن يموتون وفق تعبيره. واضح الرئيس الأمريكي في الفترة الحالية لا يريد التفاوض، هو يقول بأن الانتظار أفضل، وأنه ينتظر أن يعود الإيرانيون، ويقدم مقترحا متماشيا تماما مع المطالب الأمريكية. أسر لبعض مستشاريه بأنه يفكر أيضا بالعمل العسكري، لكن يبدو بأن هذا العمل العسكري حتى لو كان مطروحا لن يجري تنفيذه قبل مضي الانتخابات أو انتهاء وانقضاء الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر المقبل. ديما،
4: شكرا جزيلا من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عماد الرواشدة. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني في غزة نقل طواقمه الشهيد إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهداف الاحتلال تجمعا لمواطنين في منطقة طبرية في المواصي. ونتابع التطورات في قطاع غزة من خان يونس مع مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد، تفضل.
10: ديما، سجلت وزارة الصحة 2 من الشهداء منذ ساعات فجر هذا اليوم جراء الاستهدافات الإسرائيلية. الأول كان الطفل محمد الشخريت الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، واستشهد جراء إصابته برصاص الاحتلال الذي استهدف خيام النازحين في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، أي في مناطق المواصي الجنوبية. الرصاص يخترق خيام النازحين ويصيب عدد منهم وأيضا يقتل عدد آخر، وهذا الحدث يتكرر بشكل يومي. وشيعت عائلة الطفل جثمانه صباح هذا اليوم. بعد هذا التشييع بساعة أو ساعتين تقريبا كان هناك استهداف إسرائيلي من مسيرة لمجموعة من المواطنين في مواصي مدينة خان يونس الشمالية تقريبا في محيط منطقة الطبرية. استشهد مواطن بعد أن وصل لمجمع ناصر الطبي متأثرا بجراحه بشكل خطير، ثم استشهد على الفور بعد وصوله للمستشفى وشيع قبل قليل. فيما أيضا أغارت مسيرات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان وعلى مخيم الشاطئ خلال ساعات الليل وصباح هذا اليوم، مخلفة عددا من الجرحى. استهدفت في كلتا الغارتين تجمعات لفلسطينيين. نتحدث عن أكثر من 74 ألفا من الشهداء منذ 7 أكتوبر، أكثر من 1350 شهيدا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي نقترب من سنويته الأولى، والتي لم يشهد منه الفلسطينيون إلا مزيد من الدم، التضييق وتضييق الخناق والحصار عليهم في الجانب الإنساني والمعيشي، في ظل أيضا استمرار الواقع الأمني الخطير بالاستهدافات والخروقات المتواصلة وبالسيطرة على نحو 70% فيما يعرف بالخط الأصفر ووجود المواقع العسكرية الإسرائيلية في قلب محافظات قطاع غزة.
4: من خان يونس مراسل تلفزيون العربي أحمد البطة، شكرا جزيلا لك. إلى الضفة الغربية حيث هاجم عشرات المستوطنين قرية أبو فلاح شرق رام الله وأحرقوا عددا من مركبات المواطنين. قال صاحب أحد المنازل التي تعرضت للهجوم للتلفزيون العربي، قال إن مستوطنين مسلحين حاصروه داخل المنزل مع زوجته وبدأوا بتحطيم نوافذ المنزل وحاولوا كسر الأبواب لحرقه، ثم قاموا بحرق 3 مركبات في ساحة المنزل ونجا من الموت هو وزوجته حيث يعيشان لوحدهما. ومن قرية أبو فلاح شرق رام الله ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة. عميد، ساعات عصيبة مرت على قرية أبو فلاح واللي تليها ساعات صعبة، فضعنا في الصورة.
11: نعم ديما، مستوطنون فجر هذا اليوم هاجموا قرية أبو فلاح شرق مدينة رام الله. نتحدث عن عشرات المستوطنين، يتحدث صاحب هذا المنزل الذي نتواجد فيه الآن عن 70 مستوطن هاجموا خلال وجوده في منزله. كان هناك هجوم بشكل عام على هذه القرية من بؤرة استيطانية قريبة من منزل عائلة مصطفى زعتر الذي نتواجد في منزله الآن. المستوطنون وصلوا إلى هذا المنزل، حاولوا خلع الأبواب على مصطفى الذي يبلغ من العمر 78 عاما، يعيش هو وزوجته في هذا المنزل وأبنائه 9 في الغربة. قام المستوطنون بمحاولة خلع أبواب المنزل لحرقه من الداخل، وعندما فشلوا في ذلك توجهوا إلى ساحة المنزل وأحرقوا 3 مركبات لهذا المسن و لعائلته، ومن ثم قاموا بتحطيم زجاج المنزل في الطابق العلوي، واحتمى هو وزوجته في الطابق السفلي ونجوا من موت محقق عند هذا الهجوم الذي نفذه المستوطنون. تحدثت مع صاحب المنزل، قال إنه رأى مستوطنين مسلحين أطلقوا النار في منطقة بعيدة، ثم وصلوا إلى ساحة منزله وكانوا يحملون الأسلحة والمواد المشتعلة وسكبوها على المركبات وبدأوا بخلع أبواب المنزل. جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطة الاحتلال اقتحموا هذا المنزل وأجروا تحقيقا مع صاحب المنزل ومع رئيس المجلس القروي، وقاموا بالتقاط صور لأنفسهم وهم يقومون بفحص هذه المنطقة. يقول الأهالي هنا أن ما يقوم به جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي هو لإظهار بأنهم يقومون بالتحقيق بجرائم المستوطنين، وتحديدا أن صاحب المنزل الذي تعرض للهجوم يحمل الجنسية الأمريكية، وبالتالي قد يقدمون هذه الملفات أو هذه الاقتحامات على أنها زيارة للتحقيق في حرق ممتلكات هذا المسن الذي يقطن هنا في هذا المنزل في أبو فلاح. نتحدث عن هجمات تتصاعد في قرى شمال وشمال شرق مدينة رام الله في الفترة الأخيرة. اليوم أيضا مجموعة من المستوطنين اقتحموا أطراف حي الطيري في مدينة رام الله وبقيوا في تلك المنطقة لساعة تقريبا قبل أن ينسحبوا منها، مع أنهم كانوا قد اقتحموها منذ أسابيع ووضعوا بوابة حديدية في محاولة لفصل هذه المنطقة وقطعة أرض في هذه المنطقة والسيطرة عليها من قبل المستوطنين. هجمات تتواصل في الشهر الماضي لوحده، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان جيش الاحتلال والمستوطنون نفذوا 2030 هجوما في الضفة الغربية واعتداء في الضفة الغربية. من بين هذه الاعتداءات المستوطنون لوحدهم نفذوا 630 اعتداء، وبالتالي تصاعد هجمات المستوطنين جرائم بشكل يومي في الضفة الغربية. والناس هنا يتحدثون في حديثهم عندما وصلوا لمواساة هذا الرجل، يقولون إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام دول العالم ينتقد الحديث عن عنف المستوطنين ويصفهم بأنهم مسالمون أو يدافعون عن أنفسهم، وهم يوميا في ساحات منازل الفلسطينيين يقومون بمحاولات قتل للفلسطينيين وإحراق لممتلكاتهم وتكبيدهم خسائر كبيرة لدفعهم للرحيل عن قراهم في كل أنحاء الضفة الغربية. ديما
4: من قرية أبو فلاح شرق رام الله، مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة، شكرا جزيلا لك. إلى الجنوب اللبناني، حيث تواصلت صباح اليوم الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، ونشر جيش الاحتلال مشاهد من هجوم شنه على لبنان بدعوى الرد على إطلاق حزب الله مسيرات مفخخة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية. أظهرت مشاهد متداولة آثار غارة على ميفدون والحرائق الناجمة على قصف المدفعية الإسرائيلية على حداثة والحرائق المفتعلة في عيد الشعب جبل. ومن قرية قبرديخة في جنوب لبنان ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. إدمون، إضافة إلى ما ذكرناه من قصف مدفعي وغارات قبل قليل، أيضا كان هناك إعلان إسرائيلي على قصف في بلدة الخيام في الجنوب، دعنا في صورة ما يجري.
12: نعم، خلال الساعة الماضية شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية موجة جديدة من الغارات على الجنوب اللبناني وبالتحديد على بلدة الخيام وأيضا بلدة ميس الجبل وعند أطراف بلدتي حداثة وحاريص. ولابد من الإشارة إلى أن بلدتي الخيام وميس الجبل تقعان ضمن المنطقة الأمنية المحتلة، وأيضا حداثة وحاريص تقعان تماما بمحاذاة الأطراف المنطقة الأمنية المحتلة. بموازاة ذلك، كان الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية تفجير في المنصوري وقصف مدفعي على بلدة ياطر. قبل موجة الغارات الإسرائيلية خلال الساعة الماضية، كان الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ موجة من الغارات، ولكن من خلال المروحيات الإسرائيلية هنا في بلدة ميفدون وشوكين، يعني على الطريق العام بين ميفدون وشوكين، يمكن أن نشاهد يعني آثار غارتين نفذها الاحتلال الإسرائيلي بالمروحيات الإسرائيلية التي دخلت على خط التطور الميداني في الجنوب اللبناني في شكل لافت، لأن الاحتلال كان يعتمد على الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية. قامت المروحيات بداية قبيل الظهر بالإغارة على هذا المبنى على دفعتين، وكانت هناك عائلات داخل هذا المبنى، ولكنها نجت بأعجوبة علما أن المبنى قد تم استهدافه كما ذكرت على مرحلتين. بعدها قام الاحتلال بقصف مبنى داخل بلدة قبريخة الحدودية، ونشاهد مع الزميل شرب الفرنسيس آثار الغارات الناجمة عن المروحيات الإسرائيلية وغارات المروحيات الإسرائيلية، علما بأن من دخل إلى المبنى قال بأن الآثار والأضرار الكبيرة جدا هي داخل المبنى، وأن الخارج يعني لا يشهد سوى بعض الآثار القليلة مقارنة بما شاهدوه في الداخل. ولكن الأهم هنا أن ليس هناك من إصابات داخل هذا المبنى نتيجة الغارات الإسرائيلية. طبعا الغارات الإسرائيلية كانت بدأت بعيدة منتصف الليل إثر موجة أيضا من الغارات استهدفت كفر تبنيت وأطراف النبطية الفوق، بحجة أن الاحتلال الإسرائيلي تعرض في المنطقة الأمنية المحتلة لمسيرة من قبل حزب الله، وبالتالي بعيدة منتصف الليل وحتى هذه اللحظة هناك ثلاث موجات من الاعتداءات الإسرائيلية، اثنتان بالطائرات الحربية الإسرائيلية وواحدة من خلال المروحيات الإسرائيلية التي كما ذكرنا دخلت اليوم في شكل لافت على خط التطور الميداني في الجنوب اللبناني.
4: من بلدة قبريخ في جنوب لبنان مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين، شكرا جزيلا لك. استهدفت مسيرات أو طائرات مسيرة يعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع ولاية الجزيرة وسط السودان. بحسب شهود عيان محليين فقد استهدف الهجوم مستودع أم عليلة الاستراتيجي للبترول شرق محلية ود مدني، في حين تصاعدت أعمدة الدخان وألزنة اللهب في سماء المنطقة قبل أن تعلن فرق الدفاع المدني سيطرتها على الحريق. أعلن الجيش السوداني إسقاط مسيرة صينية الصنع من طراز FH-95 في منطقة كلمندو بولاية شمال دارفور غربي البلاد. هذا هو الإعلان الرابع في أسبوع واحد عن إسقاط مسيرات مماثلة في إقليمي كردفان ودارفور. هذا ولم يشر الجيش السوداني تحديدا إلى الجهة التي تعود إليها الطائرة المسيرة مكتفيا بوصفها بالمعادية. وأعلن الجيش السوداني سيطرة على منطقة أم شرو في شرق مدينة سودري بولاية شمال كردفان عقب معارك مع قوات الدعم السريع. وأوثق مقطع فيديو تقدم عناصر من الجيش والقوات المشتركة داخل المنطقة في إطار التحركات العسكرية المتواصلة في محور شمال كردفان، في حين لم يصدر عن قوات الدعم السريع تعليق فوري على التطورات. ومن أم درمان نتابع التطورات مع مراسل تلفزيون العربي وائل محمد حسن. وائل، بدأنا بسودري وإعلان السيطرة من قبل الجيش السوداني، ما التفاصيل وما الوضع راهنا؟ هل هو لا يزال تحت سيطرة الجيش؟
13: نعم ديما، ما يزال تحت سيطرة الجيش، والجيش بمساندة القوات المشتركة يتقدم بصورة ثابتة في هذا المحور، ويستطاع كما ورد عن الجيش السيطرة على أم شرو في الشمال الشرقي لمدينة سودري. وهذه السيطرة الجديدة تعني مزيد من التأمين في المناطق التي سيطر عليها سابقا الجيش والقوات المشتركة، وأيضا مزيد

0: الطائرات المسيرة قبل قليل ديما ورد إعلان خامس يضاف للأربع إعلانات السابقة بإسقاط مسيرة استراتيجية جديدة من طراز FH-95 صينية الصنع التابعة لقوات الدعم السريع أسقطها الجيش بحسب بيان الناطق الرسمي في منطقة تنا بولاية شمال كردفان. وبالتالي هذا اليوم استطاع الجيش إسقاط مسيرتين استراتيجيتين تابعتين لقوات الدعم السريع، واحدة في شمال دارفور والأخرى في شمال كردفان، بينما استهدفت مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع ولاية الجزيرة لأول مرة في هذا الشهر، تحديدا مستودعات الوقود الواقعة في قرية أم عليلة بشرق الجزيرة. وبحسب شهود عيان للتلفزيون العربي أن الاستهداف كان بعد صلاة الفجر مباشرة بإطلاق صاروخ في منتصف المستودعات، ما أدى إلى اشتعال النيران وأعمدة الدخان وهرعت القوات الشرطية والدفاع المدني إلى المكان. وكانت اللجنة الأمنية التابعة لولاية الجزيرة قد وصلت إلى مكان الاستهداف، وقال والي الجزيرة في تصريح صحفي لوكالات الأنباء أنهم ماضون في عملية بناء الولاية بعد أن كانت قد سيطرت عليها قوات الدعم السريع ودمرت البنية التحتية في الولاية، وأنهم يجربون هذا الاستهداف في ولاية الجزيرة. أما بالنسبة لخطاب الفريق أول البرهان والذي ذكر فيه ربما لأول مرة صراحة ما حدث دبلوماسيا في الأيام الماضية، وهو حجب الولايات المتحدة الأمريكية التأشيرة عن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش في حضوره للأمم المتحدة بنيويورك، وقال أنهم لا يتسولون تأشيرة من أحد وأن جباههم دائما تكون عالية. وفيما يخص العمليات العسكرية قال أنها ماضية إلى الأمام وأنها لن تتوقف إلا بزوال التمرد على حد وصفه. إنسانيا ما تزال الأوضاع الإنسانية ديما سيئة جدا في جميع معسكرات النزوح، إذا كان في شمال دارفور أو في شمال كردفان أو حتى في إقليم النيل الأزرق. في إقليم النيل الأزرق الأوضاع أشد قسوة، خصوصا مع استمرار هطول الأمطار واستمرار العمليات العسكرية في محافظتي جيسان والكرمك واستمرار تدفق النازحين باتجاه المناطق الآمنة ومعسكرات النزوح، مما أضفى مزيد من التضييق على الخدمات المقدمة للنازحين. وبالتالي هنالك الآن الكثير من المطالبات من قبل المنظمات المحلية والدولية بالإسراع بإرسال المساعدات الإنسانية إلى معسكرات النازحين خوفا من استمرار الإصابة بالأمراض المرتبطة بالخريف على رأسها الكوليرا.
1: شكرا جزيلا لك من أم درمان مراسل تلفزيون العربي وائل محمد الحسن. قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 30 في هجمات روسية على مقاطعات أوكرانية خلال الساعات الأخيرة بحسب السلطات المحلية. ومن جهتها أعلنت موسكو اعتراض عشرات المسيرات الأوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية.
2: موجة جديدة من الهجمات الروسية شهدتها مناطق أوكرانية عدة. في العاصمة كييف أعلنت السلطات عن هجمات روسية ليلية ألحقت أضراراً بعشرات المواقع بينها منازل ومستودعات ومركبات ومنشآت تعليمية. وفي محيط العاصمة استهدف قصف روسي منطقة بروفاري مع تسجيل أضرار مادية واسعة. وفي مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا أسفرت الهجمات الروسية عن قتلى وجرحى جراء سلسلة هجمات استهدفت مناطق سكنية وبنى مدنية. أما على ساحل البحر الأسود فقد تعرضت أوديسا لسلسلة هجمات روسية أسفرت وفق وسائل إعلام محلية عن أضرار في مبان سكنية ومنشآت مدنية. في مقاطعة زاباروجيا جنوب شرقي البلاد أوقعت الهجمات الروسية قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء هجوم شنته طائرة مسيرة روسية من طراز شاهد استهدف منطقة سكنية. من جهتها أعلنت موسكو اعتراض عشرات المسيرات الأوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية، فيما تحدثت السلطات المحلية عن إصابات وأضرار جراء سقوط المسيرات. هذا التصعيد الجوي بين موسكو وكييف يأتي على وقع غياب مؤشرات واضحة على انفراج المسار السياسي، فالرئيس الأوكراني قال إنه لا يرى مؤشرات على استعداد الرئيس الروسي لإنهاء الحرب في المستقبل القريب.
3: من الواضح أن الروس لا يريدون وقف الحرب، أو على الأقل ليس الآن، فبوتين

0: دائما ما يبحث عن ذرائع لعدم الاجتماع وعدم إجراء محادثات جادة تهدف إلى وقف الحرب ووقف القتل. هذا الوضع مستمر منذ سنوات، وجميع الوسطاء يرون ذلك بوضوح، فهو يبحث باستمرار عن ذرائع تتيح له مواصلة الحرب.
1: من جهتها اتهمت موسكو الغرب بتدمير نظام الأمن الأوروبي وترسيخ نظام معاد لروسيا في كييف، وقال وزير خارجيتها إن بلاده ستحقق أهدافها العسكرية في أوكرانيا بغض النظر عن الظروف. لكن باب الوساطة ما يزال مفتوحا، فخلال سبتمبر الذي يشارف على نهايته كانت هناك اتصالات أمريكية مباشرة مع الطرفين للضغط من أجل العودة إلى مفاوضات ثلاثية.
2: ومن كييف نتابع التطورات مع مراسل تلفزيون العربي محمد زاوي، خاصة مع استمرار هذا التصعيد والتصعيد المضاد. محمد،
3: فعلا ديما التصعيد سيد الموقف حتى خلال هذه الساعة، حيث مسيرات روسية ما زالت تستهدف العديد من المقاطعات الأوكرانية وفق أحدث البيانات التي يشير إليها سلاح الجو في الجيش الأوكراني، في استمرار للعمليات الهجومية الروسية خلال الليلة الماضية وصباح اليوم، سواء على كييف أو على مقاطعات أخرى. الرئيس الأوكراني تحدث عن أكثر من 8 مقاطعات أوكرانية استهدفتها القوات الروسية بمسيرات، وكذلك بأنظمة صاروخية خاصة العاصمة كييف، وكذلك المناطق الشرقية في دونيتسك، وكذلك في منطقة خاركيف دنيبروبتروفسك. تحدث عن وسط أوكرانيا في بولتافا، وكذلك جيتومر، بالإضافة إلى أوديسا في الجنوب الأوكراني. كل هذه المناطق كانت في مرمى النيران الروسية بالمسيرات تحديدا. بحسب سلاح الجو استخدم الروس أكثر من 180 مسيرة، واللافت كما في الأسابيع الأخيرة هو الاستخدام المكثف للمسيرات النفاثة السريعة، والتي أصبحت تشكل صعوبة للدفاعات الجوية الأوكرانية. نحو 10 قتلى على الأقل في حاصلة أولية في هذه المقاطعات في الاستهداف. هنا في كييف قتل شخص على الأقل، أصيب نحو 4 آخرين في استهدافات متكررة. قبل نحو ساعة من الآن، حيث استهدفت مسيرة روسية شركة الاتصالات الرئيسية في أوكرانيا المعروفة بكييف ستار، وأحدثت أضرار في موجة جديدة من الاستهدافات التي لا تتوقف خاصة على ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. أتحدث هنا تحديدا عن مدينة فاستيف وكذلك برافاري في ضواحي العاصمة الأوكرانية، حيث تقول السلطات أن عدد من المستودعات تابعة لشركات ومؤسسات أوكرانية تعرضت للاستهداف. هذا الهجوم واستمرار لهجمات الأسبوع الأخير، حيث يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن القوات الروسية استخدمت أزيد من 2200 مسيرة من مختلف الأنواع في ضرب المقاطعات الأوكرانية، أكثر من 1600 قنبلة جوية موجهة. هذه القنابل أصبحت عمليا الخطر الحقيقي بالنسبة للمناطق القريبة من خط الجبهة، مثل ما حدث خلال الليلة الماضية في سومي، وكذلك الساعات القليلة الماضية على مدينة كراماتورسك في مقاطعة دونيتسك. في غضون ذلك أيضا الصراع يحتدم في جبهات القتال. يبدو أن الروس حققوا تقدما جديدا من خلال السيطرة على مساحة تزيد عن 6 كيلومترات في محيط مدينة سلافيانسك الاستراتيجية، وفق ما اعترفت بذلك منصة ديب ستيت المقربة من الجيش الأوكراني، بالسيطرة أيضا على بلدة تسمى كالينيكيا التي لا تبعد عن مدينة سلافيانسك إلا بنحو 19 كيلومتر، ربما في توسيع لخارطة السيطرة الروسية في هذه المنطقة، رغم أن الجيش الأوكراني تحدث صباح اليوم في بيانه اليومي عن أن القوات الأوكرانية قامت بوقف العديد من الهجمات الروسية في هذا المحور تحديدا ومحاور أخرى، مشيرا إلى أكثر من 200 اشتباك قتالي خاضتها وحدات الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية. على الجهة الأخرى، الجيش الأوكراني تحدث عن ضربات مستمرة لوحداته الجوية والصاروخية على مواقع داخل الأراضي الروسية، خاصة مصافي النفط والمستودعات العسكرية، بالإضافة إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا في لوهانسك ودونيتسك، مثل ما حدث خلال الساعات الماضية، حيث هجمت كما تقول الرواية هنا في كييف منصات أو مواقع لإطلاق المسيرات وتجميعها. تقارير منفصلة من عين المكان أشارت إلى وقوع سلسلة من الانفجارات الطائرات وتصاعد أحمدة الدخان في بعض المناطق التي تسيطر عليها روسيا في المقاطعتين الأوكرانيتين لوهانسك ودونيسك في الجنوب الأوكراني، حالة من التصعيد والتصعيد المضاد في الوقت الذي يشكك فيه الأوكرانيون في النوايا الروسية بشأن المفاوضات، ويقولون بأن الرئيس الروسي على ما يبدو عاقدا العزم على مواصلة هذه الهجمات مع اقتراب فصل الشتاء الذي يتوقع أن يكون صعبا على أوكرانيا.
2: شكرا جزيلا لك من كييف مراسل تلفزيون العربي محمد زاوي. مع اقتراب انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، تقول قوات البشمرجة إنها باتت أكثر خبرة في مواجهة تنظيم الدولة، لكنها تخشى فقدان المعلومات الاستخباراتية والتقنيات التي يوفرها التحالف. في المقابل يؤكد قادة في الجيش العراقي استعداد قواتهم لتولي الملف الأمني.
4: على أطراف إربيل تستعد البشمرجة لامتحان ما بعد انسحاب قوات التحالف الدولي. مقاتلوها أكثر خبرة مما كانوا عليها خلال الحرب على تنظيم الدولة، لكن الخبرة وحدها لا ترصد خلية نائمة ولا تعوض المعلومات الاستخباراتية وتقنيات المراقبة التي يوفرها التحالف.
5: من أكثر من أسبوعين نلاحظ تحرك من الخلايا النامية لداعش بعد ما أصدر الإعلان وصار بالإعلام العام يعني أنه هنالك يوم انسحاب التحالف الدولي من العراق رسما ونهاية هذا سبتمبر. هذا أعطى معنويات برأيي لإرهابي داعش، وهنالك معلومات كثيرة استخباراتية سواء من وزارة البشمرجة أو من الاستخبارات العراقية بتحرك هذه الخلايا.
4: فقد التنظيم قواعده لكنه لا يزال قادرا على شن هجمات متفرقة. في أسواق أربيل تبدو الجبهات بعيدة، لكن سؤال ما بعد الانسحاب يصل إلى هنا أيضا. من سيراقب المناطق المفتوحة ومن سيرصد الخطر قبل وصوله؟
6: حركات داعش عم يعملوا خاصة بالصحراء بالمنطقة، وزهاب وأياب في له خطورة بالليل، فإذا يكون له قوات قوية بالمنطقة وله رادارات وله يعني بتعرف المنطقة، إذا ما يكون حريص يكون على المنطقة بده يشوف أشياء كتير صعب نحن كشعب يعني. فنرجو رجاء خاص إنه أمريكا ما يطلع من هالمنطقة، يكون حاضر كل دقيقة بالمنطقة، لأنه ليش؟ تعرف التكنولوجيا متطور مع الأمريكا، يقدر كل صحراء يكشفوها بسهولة يعني. فانسحابها من منطقة صعب جدا يكون أذية للشعب يعني.
4: الجيش العراقي يقول إنه مستعد لتولي المسؤولية الأمنية، وإن التعاون مع واشنطن سيستمر بعد انتهاء مهمة التحالف، غير أن امتحان القدرات المحلية سيبدأ حين تتراجع المساندة التي اعتادت عليها القوات العراقية والبشمرجة.
2: تعاني الثروة الحيوانية في فنزويلا من تراجع خطير.
7: راديو الحرية
8: 92.17 FM.
9: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM.

0: حتحس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

تحياتنا لكم متابعينا ومستمعينا في هاي الحلقة الجديدة من برنامج تكات. تحياتنا لكم وإن ما كنتم بتسمعونا إما على 92.7 FM أو اللي بيسمعونا وبيشاهدونا على HR Live على الفيسبوك. كل التحية للمتابعين دائما, وأكيد كمان كل التحية لإيهاب النتشي يلي رح يرافقنا بهاي الحلقة من الهندسة الإذاعية, وأكيد أنا مني أنا ملاك أبو رعية رح أكون معكم من خلف المايك.

0: اليوم بحلقة تكات بدنا نحكي عن موضوع مميز وموضوع مهم وموضوع أنا مبسوطة إنه أنا بدي أحكي فيه اليوم. ففي الوقت اللي صارت فيه الفرحة ثقيلة على كثير من البيوت والتكاليف كمان صارت أكبر من قدرة الشباب، هاي الأيام قررت مدينة دورة بأنه تصنع فرحتها بطريقة مختلفة.
1: نتراجع لزمانكم ولا انت بس تحطين ذكينا نحط مكياج.
0: فمبارح ما كانت فرحة واحدة وما كان في عريس واحد ولا كان في عروسة واحدة، 44 عريس و44 عروس. امبارح في دورة كان في عرس جماعي، عرس وطني، عرس يليق بمدينة دورة ويليق في محافظة الخليل. بنت البلد محلاها. فالمشهد الكبير يلي صار امبارح في دورة اكيد في خلفه جنود وفي خلفه اصحاب فكرة عظيمة وفي خلفه كمان ناس قلبها على البلد وبتحب البلد وبتحب مصلحة شباب البلد. فمعانا اليوم داخل الاستوديو ضيفتنا المميزة الأستاذة غناء نمورة، تحياتنا لإلك.
2: يعطيك ألف عافية، أهلا وسهلا فيك وجميع المستمعين.
0: يعني غناء طبعا هي منسقة الفكرة المميزة جدا. يعني بداية يعني السؤال البديهي، من وين أجتكم هاي الفكرة المميزة والحلوة؟ يعني
2: في البداية هاي الفكرة كانت فكرة رئيس البلدية أبو السعيد مهند عمر، طرحها على اللجنة الاجتماعية في البلدية، طلب منهم يعملوا لها دراسة وبعدين يعني قررنا إحنا كوني أنا منسق لهاي اللجنة كمان يعني اتفقنا على إننا نطلق هاي المبادرة. وأكيد طبعا هي وليدة الظروف الحالية اللي إحنا عايشين فيها، الوضع الحالي وضعنا جدا صعب، فكانت هي فكرة وإصرار منا على إنه إحنا قادرين على خلق مساحات من الفرح بالرغم من الظروف الصعبة والقاسية اللي إحنا موجودين فيها.
0: يعني خلينا نحكي الدافع الحقيقي وراء هاي الفكرة المميزة، الوضع، خلينا نحكي الوضع الاقتصادي،
2: الوضع الاقتصادي اللي إحنا عايشين فيه في الفترة الحالية.
0: طب هل كان في دافع آخر بجانب سوء الوضع الاقتصادي اللي إحنا فيه؟ خلينا نحكي إنه نعمل فكرة وطنية مميزة.
2: أكيد طبعاً هي كمان يعني تتوافق بالتوازي مع إنها فكرة وطنية، يعني مبادرة فكرة وطنية، تشجيع للشباب على الزواج، تعزيز مفهوم العرس الوطني، تكاليف الزواج تكاليف عالية في عنا في مجتمعنا، فهي مش غلط انهم يتشاركوا ويكون عرس واحد، يعني تخفيف وفكرة، احنا بدنا نخلق فكرة
0: تماما.
2: احنا بدنا نخلق فكرة ونقنع المجتمع فيها.
0: يعني احنا اول اشي احنا طبعا ما بدنا، لازم نذكر انه هي غزة سباقة بهاي الفكرة، عملوا كثير اعراس جماعية وان شاء الله ربنا دائما بكون معهم اخواننا في غزة. قبل سنوات عملوا في تفوح ولكن بدون حضور العروس. خلينا نحكي يعني اكيد يعني كل التحية كان القائمين على هذا العرس، ولكن عشان يكون عرس لازم يكون في عرس وعريس
2: طبعا اكيد،
0: يعني ليش يعني عريس وعروس مش موجود يعني يعني فخلينا نحكي اللي صار في دور امبارح بصراحة مهيب، مشهد يعني انا شخصيا وانا بتصفح وبحاول اشوف كل زملاء الصحفيين وتنزيلهم عن هذا الموضوع، يعني صدقا فكرة بتعزز شعورنا انه احنا لسه قلب واحد.
2: صحيح،
0: انه لسه احنا بنحب نفرح. انا دائما بحكي انه احنا اكثر شعب على الكرة الارضية نستاهل نفرح بصراحة.
2: اكيد طبعا هاي نقطة مهمة جدا، احنا هذا الحكي لمسناه في حفلنا مبارح. احنا فعلا بحاجة انه نفرح. احنا بنعمل في ترتيباتنا في استاد دورة، القائمين او العمال اللي بيشتغلوا في الاستاد والموظفين اللي بيشتغلوا في الاستاد بيحكوا لنا احنا من ايام الحرب ما شهدنا هيك تجهيزات في الاستاد دورة، فاحنا كنا فعلا بحاجة ان نفرح، وهذا الشيء لمسناه امبارح.
0: في سؤال يعني انا حكولي اسألكوا اياه وانا في بالي كمان اعرفه، 44 عروس وعريس، ليش مثلا ليش مش 50؟ ليش مش 45؟ بناء على شو مثلا تم اختيار هذا العدد؟ وبعديها رح نحكي عن موضوع الشروط بناء على شو انتو اخترتوا اي عريس.
2: شوفي انا بدي ابلش من الشروط بالبداية. احنا تركنا الموضوع الشروط مفتوح باستثناء شرط واحد اللي هو زواج للمرة الاولى. طبعا احنا تحققنا منه بالمحكمة الشرعية ان هو زواج للمرة الاولى. وتركنا باب التسجيل وفتحنا يعني نزلنا رابط على حساب البلدية للي بيحبوا يشاركوا معنا بالعرس الوطني. تركنا الأمور الثانية مفتوحة، العمر والمنطقة كمان تركناها مفتوحة. هلا دخل يعني عنا على الرابط عدد يعني مش قليل، وبلشنا احنا مقابلات معاهم. هلا ليش العدد 44؟ العدد تغير كل فترة، كان يتغير، ثبت بالآخر عنا ب 44 عريس، اشي ينسحب اشي يرجع اشي يجي،
0: يعني ما في شيء معين.
2: لا لا ما كانت في عدد معين، إنما هذا الرقم اللي ثبت معنا في نهاية ترتيباتنا.
0: يعني أهم إشي شرط إنه ما يكونش واحد يجوز الثاني.
2: أيوة. يعني كان الشرط الأهم.
0: هذا الشرط الأهم يا جماعة. إحنا بدناش واحد يعني يروح. طيب خلينا نحكي، دائما إحنا في بلد لما بدنا نعمل أي فكرة أو بدنا نعمل أي إشي، دائما أنا بحكي إنه إحنا بهاي البلد بيتطلب منا جهد مضاعف دائما. صحيح. حتى الإشي اللي بالوضع الطبيعي بأي دولة خلينا نحكي بده جهد 50%، إحنا بده 100%.
2: صحيح.
0: كثير في أمور، فحكي لنا شوي عن أكيد واجهتوا معيقات صعوبات، يعني أنت بتحكي عن عمل ضخم، مش شيء بقاعة، مش يعني تبحكي عن عدد كبير، إشي على مستوى الوطن، فأكيد لابد من وجود معيقات أنتم واجهتوها بها.
2: هو أكبر معيق الفترة الزمنية اللي إحنا اشتغلنا فيها. إحنا بلشنا يعني بتعرف إحنا مجلس جديد في البلدية، واستلمنا في بداية شهر 6، فإحنا في كانت أكبر تحدي إلنا اللي هو أن ننجز هذا العمل في خلال الفترة الزمنية القصيرة اللي إحنا حددنا فيها العرس في شهر 10. كان المفروض بس يعني لأسباب تقدم بأيام العرس، إنما في هاي الفترة كانت هي فترة التحدي الأكبر إن إحنا ننفذ هاي الإجراءات ونرتب لعرس 44 عريس وعروسة في فترة زمنية قصيرة. ناهيك عن أمور أخرى اللي هي التفاصيل الدقيقة اللي إحنا دخلنا فيها، إحنا دخلنا في تفاصيل دقيقة في العرس الوطني وبعض التحديات. في عنا عرسان إشي انسجن وإشي طلع انسجن وطلع أخدوا كم يوم ورجعوا، يعني في أكثر. أنت بتعرف إحنا شعب تعود على التحديات والصعوبات، بس الحمد لله يعني أنجزنا بفترة زمنية يعني قصيرة جدا بالنسبة للتجهيز اللي احنا جهزنا. تعبنا وأخذ من وقتنا وأخذ من جهدنا وأخذ من طاقتنا، إنما الحمد لله أنجزنا.
0: طب امبارح ضخامة المشهد اللي كان أكيد في خلفه مدة زمنية معينة، خلينا نحكي كم استغرق منكم، يعني ما بدي مدة بالضبط، ولكن كم المدة اللي انتو احتجتوها لما وصلتوا لهذا الإنجاز؟
2: يعني فترة التحضير ولا فترة الحفل نفسه؟
0: لا لا مش فترة الحفل، فترة التحضير للخروج يعني بهذا الحفل.
2: يعني احنا شهرين كاملات احنا عمالنا، بس احنا كنا بنشتغل ليل نهار، يعني وصلنا الليل بالنهار عمل.
0: يعني انت بتحكي عن شهرين، هاي مدة قياسية. مش
2: طبعا اكيد مش اكيد كانت هي اكبر تحدي عندنا.
0: طب هل كنتوا محصورين يعني بمواد معين، انه انتم مثلا ضغطتوا حالكم بشهرين، يعني هل في تاريخ معين لازم تنجزوا قبله، ولا انتم حابين؟
2: لا احنا كانت لانه نهاية موسم الاعراس والمناسبات بتاعي، يعني شهر 11 بكون يعني الاجواء بتتغير، فاحنا فضلنا شفنا انه مناسب في شهر 10، فاحنا رتبنا امورنا من البداية على ان نكون في بداية 10 اخر 9 بداية 10.
0: السؤال المهم اللي كمان الكل حابب يعرفه والكل اكيد بيسأل حاله هذا السؤال، تمويل هذا الحفل الضخم كان على حساب مين؟ يعني احنا بعد هذا السؤال رح ننطلق شو بيترتب على العريس وهل بيترتب عليه شيء او لا، بس خلينا نحكي بالمجمل تمويل هذا الحفل كحفل بعيدا عن العرسان، خلينا نحكي
2: بعيدا عن تجهيز العرسان،
0: بعيدا
2: كله كانت جهات راعية للحفل. الحفل تحديدا جهات راعية كانت له. الحمد لله احنا بنحكي الخير موجود دائما، يعني كان في دعم العرسان او في التجهيز للحفل. يعني انا حكيت لك من شوي انه احنا للحظة تجهيزنا في نفس اليوم قبل بساعات كمان من الحفل ما تبدأ كان في دعم يجينا وضيافات وهدايا للعرايس، يعني الحمد لله يعني المجتمع غطى كل إشي إن شاء الله. يعني الحمد لله يعني أحكي لك يعني أدق التفاصيل، كنا لآخر لحظة وإحنا الدعم موجود.
0: يعني مثلا من بداية الفكرة هل أنتم مثلا كنتوا معتمدين على التمويل من الجهات الخاصة ولا هم
2: نشرنا بادر؟ رابط كمان بالإضافة بالتزامن مع رابط اللي كان خاص بتسجيل العرسان نشرنا رابط للمساهمين ودخل عليه كثير ناس وسجلوا بالرابط وإحنا بلشنا نتواصل معهم سواء مع العرسان حكنا نتواصل مع العرسان اللي سجلوا بالرابط وكمان مع المساهمين اللي سجلوا بالرابط معنا فكنا يعني منشتغل بتوازي مع المساهمين ومع الداعمين وتوجهنا إحنا كمان لجهات وجهات توجهت إلنا بدون حتى ما نتوجه إلهم يعني أكثر من شغلة.
0: حلو يعني إشي زي هيك يعني بيفتح النفس بصراحة وبيخلي الواحد عن جد يكون في عنده أمل إنه لسه الأمور بخير. طب خلينا نخرج لدقات الساعة وراجعين لنشوف موضوع العرسان وشو نصيب العرسان من هذا الموضوع. خليكم معنا
3: راديو الحرية
4: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: رجعنا لكم من جديد استكمالا لحديثنا. طيب غناء، طبعا بداية اسمك حلو والله، يعني لازم انا اتطرق لهذا الموضوع. غناء، احكي لنا العرسان، خلينا نحكي احنا عرفنا انه دعم هذا المشروع او الفكرة، خلينا نحكي كانت من فاعلين خير، مؤسسات، خلينا نحكي كان اعتمادهم على القطاع الخاص، ما القطاع الحكومي او كحكومه ما في اي ما
1: في طبعا في البدايه احنا يعني حفلنا متوجه لسياده الرئيس ابو مازن الراعي الاول.
0: انا بحكي عن التمويل المالي.
1: المالي لا احنا يعني طلعنا من شوفي في رجال اعمال في في لا هو ما يعني المؤسسات الحكوميه كان كيف الدعم كان مثلا في اشياء يعني نحكي في شيء بتخص مثلا الامن دخل على موضوع انه ضبط الوضع الشرطه يعني هيك مؤسساتنا الحكوميه.
0: هسه اكيد اكيد في دور للحكومه بيكون مثلا بتواجدها بموافقتها بحضورها صحيح. ولكن احنا عشان حديثنا يعني
1: لا هو احنا هيك بهاي الخصوصيه تقريبا احنا القطاع الخاص
0: تمام. طيب العرسان والعرايس خلينا نحكي ايه يعني انتو فقط كان مجرد الاحتفال هم وجود العرسان ولا ايش بصير قبل وايش انتو بتوفروا لهم بعد يعني هاي التفاصيل احكي لها.
1: احنا في البداية كنا متفقين معهم على طبيعة المساعدات اللي بدنا نساعدهم فيها، دخلنا على امور يعني غيرنا شوية بخطتنا نظرا للظروف. احنا يعني عملنا مقابلات مع العرسان زرناهم في بيوتهم يعني احنا كان يعني شرطنا انه يكون في له مكان يسكن فيه طبعا زرناهم شفنا احتياجاتهم، دخلنا على موضوع تشطيبات في بعض البيوت يعني كان في عندنا عدد دخلنا على تشطيبات في بعض البيوت دخلنا على مبالغ مالية كانوا بحاجة إلها كمان يعني في بعض العرسان كل حسب وضعه يعني كيف إنه كيف وضعه شو وين واصل في ترتيباته في إشي يعني إحنا رحنا شفنا إنه البيت جاهز يعني حتى أثاث منزل بس هو ضل مستمر معانا بالحملة يعني
0: كل الاحترام.
1: هلا بعديها إحنا في شيء موكيت برادي دخلنا على هذا الموضوع كمان دخلنا على موضوع تجهيزات القاعات الصالونات هذا يعني كامل غطينا زينة تصوير دخلنا على هاي الأمور كمان يعني كناب دخلنا على موضوع الكناب للعرسان كلهم بعضهم غرف نوم كمان يعني دخلنا في هاي المواضيع بس كيف كل حسب وضعه في أشياء أخذوها كلهم كهربائيات يعني هم كهربائيات كلها أخذوها تبرعات كلياتها يعني من شركات من كذا فكانت يعني الكهربائيات غطوهم مجانا الأساسيات يعني وفي شيء أعطوا كمان هدايا
0: يعني خلينا نحكي مثلا يعني العرسان هسه مشاركتهم في هذا العرس الوطني خلينا نحكي هو مثل ما انت حكيتي ما قبله جملة كثير كثير مفيدة انه هذا عرس وطني أكثر من أنه عرس خيري
1: طبعا أكيد
0: عرس وطني يعني إحنا بس بدنا نوه لهي النقطة أنه عرس دورة الوطني هي نعم. كفكرة وطنية
1: كفكرة وطنية كتعزيز لهي الفكرة الوطنية
0: أنه كمان يعني لسه أنا شجعت يعني ما تحت الهوى حكيت أنه ممكن بالأيام اللي جاية فكرة زي هاي كثير حلو أنه تنعمل بمحافظات مختلفة وبقرى حتى على مستوى قرية ممكن يعني ينعمل الإشي بطريقة معينة صحيح. طب هم ما بيعملوا عرس خاص ولا خلص اكتفوا بهذا العرس مثلا اللي صار أمس؟
1: لا طبعا إحنا قلنا ترتيب لهم ما بعد العرس إحنا احتفالنا مبارح وإطلاق لحملتنا أوكي. هلا إحنا بعدين لا كل واحد عنده خصوصية هو عروسته في عندهم قاعة واحتفال عادي وبتروح على الصالون وإحنا حجزنا لهم وزبطنا لهم مع الصالونات وبنشكر قطاع الصالونات يعني أبدعوا معانا يعني
0: والله حبيت أنا الفكرة يعني
1: لا طبعا شوفي بالنهاية كل عروس بتحب تلبس بدلة بيضة
0: صح هي هو يوم العمر يعني
1: أيوة هو يوم العمر فإحنا بالرغم أنهم كانوا مبارح سعيدين وإحنا كنا سعيدين يعني كان المشهد كثير رائع مبارح
0: صراحة أهم
1: بس مع هيك أنه برضو خصوصية العروسة خصوصية العريس وعائلاتهم هم بحاجة لهيك هيك جو يعني
0: يعني أنتوا كمان وفرتوا لهم قاعة وحجز قاعات طبعا. ما بعد الإشي كل واحد بتاريخ معين
1: بتاريخ معين
0: حلو والله إنه
1: ضمن برنامج إحنا اشتغلنا عليه كل واحد عارف يعني مرتب أموره على منسق مع قاعته كل شيء تمام يعني أمورنا الحمد لله مرتبينها تمام التمام
0: يعني أنا من الناس اللي كنت مفكرة إنه هيك العرس خلص هيك خلصوا يعني في مبارح كمان كنا بخلينا نحكي كنا بحديث عائلي كان من ضمن الأشياء إنه كنا مفكرين إنه خلص هذا العرس واحد بأخذ مرته بروح
1: هسه هم هاي الفكرة العامة عن العرس الوطني. احنا شوي غيرنا فيه، احنا يعني فكرتنا شوي غريبة.
0: اها حلو والله انه شغلات.
1: طب يعني حبينا نبسطهم اكثر.
0: طب هسه هم بعد ما يخلصوا هذا العرس اللي صار مبارح، كل واحد روح على دار اهله ولا روح
1: صحيح
0: ولا شو صار؟ اه والله
1: صحيح. لانه ايش خلصهم يعني فرحتهم بيعتبروا الاكبر هي بالعرس التقليدي تبعنا.
0: اها
1: برغم انه مبارح كان حفل كبير وكان مظاهر حنة ومظاهر اشياء عاداتنا احنا اهل دورة اللي بنعملها من زمان في عراسنا. يمكن اذا شفت الفيديوهات احنا في بعض العادات عندنا المنتشرة قديمة من ايام انا ما كنت طفل صغيرة جددناها، وكانت غريبة حتى للإعلام كانت غريبة.
0: بالضبط أنا بدي أسألك لسه كثير عن هاي التفاصيل.
1: هاي كثير سألنا عنها وكانوا متفاجئين، حتى أنا كمان كوني بنت دورة تفاجأت إنه هاي الفكرة بس كانت عندنا في دورة اللي هي الشرشف كان.
0: هاي هاي احكي لي عنها، احكي لي هسا قبل يعني بديش أبعد عن الموضوع، شو قصة الشرشف؟
1: هاي زمان أنا حتى وأنا طفل صغير كانت العادات إنه لما يروحوا يجيبوا العروسة الستات يحطوا هذا الشرشف ويكونوا تحته ويروحوا يجيبوا العروسة ماشي.
0: لما يكونوا بنفس القرية
1: بنفس المكان يروحوا يجيبوها ماشي بالشرشف، والستات كلهم تحت الشراشف يروحوا يجيبوا العروسة هم زي تراويد زي إشي يعني حتى له اسم مميز يعني. فإحنا حبينا نرجع نرجع هاي الفكرة، وكثير الناس سألنا عنها مبارح أثارت يعني جدل كبير هاي الفكرة إنه أنتوا شو، إحنا أول مرة بنشوف هذا الإشي، بس هي كانت موجودة عندنا إحنا بدورة من عاداتنا القديمة في دورة،
0: فقط في دورة.
1: ما بعرف إذا إحنا تفاجأنا إنه هم بيحكوا إنه إحنا أول مرة يعني إعلاميين اللي كانوا موجودين إنه إحنا أول مرة بنشوف هاي العادة مش موجودة عندنا. بس هي موجودة عندنا في دورة.
0: ممكن يكون في بعض العادات موجودة قديما مش جديدة، بس وما كناش يعني أنا مثلا في عادات عندنا بترقومية مثلا ما بعرف إنها أصلا موجودة عندنا، بس أيوة قديما كانت
1: موجودة.
0: هسا هاي موجود بس في دورة كانت ولا كانت يعني
1: أعتقد إنها كانت موجودة عندنا بس لأنه هم استغربوا، فأكيد موجودة عندنا بس.
0: هي حتى على مستوى أي محافظة من قرية لقرية تختلف العادات.
1: تختلف طبعا،
0: يعني عندنا في عادات عندكم عادات، في عادات تختلف رغم إنه إحنا نفس المحافظة ونفس خلينا نحكي يعني فلسطين واحدة
1: طبعا،
0: بس سبحان الله بتحسي لهجات مختلفة،
1: لهجاتنا مختلفة.
0: يعني حتى ممكن تكون القرية حتى أنتوا كم خربة أنتوا 99 يعني ممكن أتوقع ممكن حتى أنتوا في عندكم عادات مختلفة.
1: طبعا في كل منطقة في عادات مختلفة، حتى لهجتنا يعني بالرغم من احنا كلنا ابناء دورة، بس بتحس بتعرفي من منطقة من اي منطقة من طريقة كلامه كمان.
0: طب كيف الحجات هدول جبتوهم واقنعتوهم انه هيك؟
1: احنا بصراحة انا شخصيا تفاجأت انه الحجات حبات ينبسطوا، حبات يفرحوا، فهم كانوا مبادرات قام نيجي يعني، فكانت يعني استلمت ربا العرب يعني ربا العرب في التأهيل المجتمعي، مسؤولة في التأهيل المجتمعي هي اللي كانت معانا في الحملة كمان، فهي اللي رتبت موضوعهم وبتتواصل معهم هي باستمرار. فأنا استغربت إنه فعلاً هم حبات، ويمكن لو انتبهتي ظلوا متواجدات معانا لنهاية الحفل.
0: شفت؟ آه والله والله ما شاء الله عليهم. أنتوا أي ساعة خلصتم بارح؟
1: يعني تقريباً عند العشرة ساعة عشرة تقريباً.
0: وظلوا الحجات مع كل العشرة؟
1: ظلوا موجودين لنهاية الحفل.
0: والله إنه كل الاحترام. طب خلينا نحكي عن دائماً كفكرة أولى لما أنا بدأت تخطر لي أعمل أي شيء كأول مرة، دائما بكون مركزة بردود أفعال الناس على هذا الموضوع. امبارح كونك كنت حاضرة بهذا الموضوع وانت شفتي الفكرة اللي كانت مجرد فكرة صارت على أرض الواقع.
1: صحيح.
0: صار في ناس، في أرسان، في إعلام، في جمهور، الإشي اتطبق على أرض الواقع. كيف شفت ردود الأفعال بصراحة مبارح من الكل؟
1: هو صحيح هو حلم تحقق، يعني إحنا مبارح نعتبرنا أنه حلم تحقق، وإحنا بعتبر أنا أنه إحنا نجحنا فيه لأنه كنا مجهزين للعرسان كل شيء، بس أنه تكلل مبارح يعني الحفل. بس ردود، شوفي أي عمل جديد له إيجابياته يعني، أو فيه انتقادات إيجابية وسلبية. بس الحمد لله إحنا الانتقادات الإيجابية كانت أكثر بكثير من السلبية، يمكن الأمور السلبية كانت شوي في بعض التحضيرات فيها، بس وفي النهاية إحنا لسه اليوم طبعا مبارح الحفل صار، إحنا أكيد رح اللجنة نجتمع مع بعضنا، أكيد في تغذية راجعة رح نطلع على الأمور وين كان في عنا بعض الإخفاقات، وأكيد رح يكون في تعديل إن شاء الله، لأنه أنت يمكن كمان سمعتي إنه إحنا أطلقنا العرس الثاني في العام القادم إن شاء الله.
0: يعني هذا دليل على أنه يعني أنتوا شايفين النجاح، مش محتاجين لتغذية راجعة، أنتوا شفتوا النجاح على أرض الواقع في نفس اللحظة.
1: صحيح.
0: فمن هنا انطلقت فكرة أنه أنتوا حددتوا موعد ثاني.
1: أكيد أو أكيد طبعا، إحنا اعتبرنا أنه طالما جهزنا العرسان إحنا نجحنا وأطلقنا العرس الثاني إن شاء الله.
0: حددتوا تاريخ معين؟
1: ما حددنا لسه تاريخ، لأنه إحنا امبارح خلصنا العرس الأول.
0: عالصيف يعني؟
1: عالصيف إن شاء الله. يعني ممكن نبدر الموعد شوي.
0: يعني عملوا على الربيع بلكي عملت عرسي معكو هيك يعني.
1: خلص تمام، اعتبر نفسك مسجلة. وإن شاء الله يعني إحنا البعض الثغرات اللي إحنا كانت موجودة عنا إن شاء الله منتفاداها العام القادم، اللي فعلا نطلع بعرس وطني بمثلنا، بمثل شعبنا، ونكون صورة للعالم. إحنا يعني كثير كان أجد قنوات تسجل وتصور العرس مبارح، فإحنا أكيد يعني معنيين إن نطلع بأبهى صورة.
0: يعني أكيد دائما أي حدا بيعمل فكرة، خصوصا تكون فكرة مميزة، دائما بيسعى إنه عن جد ينجح من أولها. طب إيش في شغلات معينة مثلا أنت مبارح مثلا شفتيها حكيت المرة الجاية مش راح نأملها؟ يعني ممكن في شغلات معينة في شفتوها بغض النظر، ممكن تكون كبيرة، ممكن تكون صغيرة، ممكن تكون تفصيل
1: يمكن
0: معين.
1: يمكن إنه إحنا ندخل في ترتيبات أخرى مع العرسان ونبعد عن موضوع القاعات والصالونات، لأنه كان كثير مرهق.
0: نعم، هو كثير تفاصيل.
1: كثير كان مرهق، يعني نترك الخيار فيها للعريس يختار اليوم اللي بده إياه والصالون اللي بده إياه والتصوير اللي بده إياه. يمكن هاي أكتر جزئية ممكن إحنا نعيد النظر فيها للعام القادم إن شاء الله.
0: يعني خلينا نحكي، إحنا سربنا أول شغلة من التغذية الراجعة المفترض اللي تصير بعد الاجتماع.
1: صحيح.
0: يعني بس يعني الإشي دائما كل ما كثرت تفاصيله بتحسي إنه عن جد مرهق
1: أكتر
0: وبيتطلب دائما جهد أكبر. طيب خلينا نحكي، يعني شوفي، يعني إحنا بنعيش بظروف يعني من زمان وهسه زادت بالزيادة تكاليف الأعراس عنا بشكل خاص. هل ممكن انطلاق من هاي فكرة العرس الوطني، هل ممكن إحنا نوجه رسالة للشباب والصبايا بالتكاليف اللي مرهقة فعلا؟
1: أكيد
0: على العريس
1: مظاهر العرس صارت عنا كثير صعبة في مجتمعنا. احنا اشتغلنا على هذا الموضوع في مبادرته، من ضمن أهدافنا في المبادرة انه نوعي الناس لتقنين هاي المصروفات الثانوية. الصراحة يعني الإعلام خلاه، أو نحكي السوشيال ميديا خلتها أشياء أساسية، بس هي الحقيقة المفروض أشياء ثانوية. احنا في وقت وفي احنا شعب يعني بحاجة ان نثبت نكون يعني ونصمد أكثر ونبعد عن هاي الكماليات. فاشتغلنا على هذا الموضوع وإحنا وتحقق جزء منه، جزء كبير منه، إنه صار في تخفيف، الأهالي توعت شوي، صارت واعية شوي.
0: صح.
1: يكفي الأساسيات، بكفي إنها تكون عندنا الأساسيات في البيوت، ونبعد عن الأشياء الثانوية اللي فعلا أرهقتنا وأرهقت شبابنا. صح. عندهم عزوف عن الزواج
0: فعلا
1: بسبب يعني هاي التكاليف.
0: يعني إحنا صرت حتى بالآونة الأخيرة صرت أشوف كثير مثلا بعض القرى، أو خلينا نحكي الكبار، يعني كل عيلة كانوا يطلعوا مرسوم معين أو قوانين معينة، خلينا نحكي
1: وثائق.
0: أيوة هي الوثيقة، إنه يحددوا بعض الأشياء ويخففوا بعض
1: الزواج.
0: الأشياء ما بعرف شو مدى تنفيذها على أرض الواقع، بس برضو هاي تعتبر كمان كنوع من مساعدة الشباب، إنه عن جد إنه كثير في شباب
1: طبعا عازفين لصعوبة الوضع.
0: صح. يعني صار في عنوس عند الصبايا وفي عزوف عند الرجال. يعني
1: صحيح.
0: صار في شباب يتعدوا ال 30
1: 35. ايوه ارتفع عمر الزواج، احنا هذا لمسناه، هذا الحكي ارتفع عمر الزواج، عما في اعداد مش قليله بال 30 لحد الان ما تزوجوا. لحد الان كمان بحكي لك انا صعب اتزوج.
0: في إيه؟ لسه في بحكي لك صعب اتزوج، في بحكي لك انا بديش الجيزه كلها بحالها. على هالوضع بديش اياها. طيب خلينا نخرج لفاصل قصير من الاعلانات وراجعين لكم لنكمل حديثنا عن هذا الموضوع، خليكم معنا.
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
2: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: زمان كان في مثل بيحكي إنه إيش بحكوا الفرح على اثنين وقلت العقل 2000 تعرفيها. يعني إحنا لما كانوا يحكوا بس بعرس دور الوطني هي الفرحة للألفين. كم كان عدد صحيح مبارح؟
1: يعني حسب التقديرات إنه كانت من 30 إلى 33 ألف الحضور.
0: أنتم متخيلين هذا كلهم فرحانين؟ يمكن طبعاً أكثر من الأرسان
1: طبعاً. كلنا كنا فرحانين.
0: طيب خلينا بس دا أسألك سؤال، إنه خلال الفترة التحضيرية لهاي المناسبة هل شعرتي أنت شخصياً، ما بدي أحكي عن الطاقم، أنت شخصياً هل شعرتي بلحظة إنه مش حينجح هذا العرس أو خلص مش راح يتم بصراحة؟
1: يمكن في البداية كفكرة، لما بلشنا فيها كفكرة خفنا إنها ما يتقبلها لسه مجتمعنا، يعني في دورة هاي كانت أكبر مخاوفنا. بس لما بلشنا وشفنا إنه في عنا حدا وسجل، يعني لا ما كان عندي، بس أنا كنت بحب إنه تكون الترتيبات زي ما إحنا بدنا، بس ما فكرنا إنها ممكن تفشل، بالذات إنه إحنا قطعنا شوط فيها والتحضيرات، فإحنا يعني حتى أنا تربطنا بالعرسان والعرايس علاقة، يعني علاقة وثيقة أصبحت تربطنا فيهم.
0: حلو.
1: يعني لا ما شكينا إلا في البدايات خفنا إحنا هيك شوي إنه كفكرة،
0: هي كفكرة أنت بتحكي عن فكرة جديدة.
1: أيوة.
0: فدائما بس أنتوا في دورة بحس عندكم نسبة التقبل عالية لبعض الأشياء، يعني عندكم تقبل،
1: في تقبل في... لأن إحنا محب نطور في نفسنا،
0: بحس هذا
1: جديد تقبلنا ان تقبلناها ومتاكده انا انه السنه الجايه رح يكون في تقبل كمان لاي افكار جديده في العرس او اي اضافات على العرس الوطني. بس احنا شوي بنحب ان نشوف شيء جديد ونعطي شيء جديد.
0: حلو حلو كثير ان الواحد يكون دائما متجدد وكمان يكون واثق باهل بلده. يعني صحيح. حلو أكيد. انه انت لما بده يخطر لك هيك فكره انه تكون انت واثقه فيهم انه راح يحبوا هاي الفكره، راح يتقبلوا هاي الفكره،
1: يحبوها يعني ويتقبلوها ويدعموها كمان. فاكيد طبعا احنا الداعم الاول بده يكون مجتمعك اللي انت عايش فيه. في البدايه لما بدك تعمل اي فكره جديده تتاكد انها مقبوله من المجتمع. احنا عملنا اجتماع قبل ما نطلق هاي الحمله على الموقع البلدي، عملنا اجتماع مع مؤسساتنا في دوره مع ناس وجهاء وعشائر انه شو رأيكم بهاي الفكرة؟
0: حلو.
1: فلما لمسنا الموافقة والقبول فيها، بالعكس يعني عرضوا مساعدتهم في نفس اللحظة إنه إحنا معاكم، إحنا داعمين معاكم. فبعديها نشرناها، أكيد إحنا أخذنا آراء المجتمع قبل ما ننشرها.
0: يعني كل الاحترام بصراحة، لأنه أحياناً في كثير من القرى أو المحافظات خلينا نحكي بيكون مثلا ناس معين عندهم فكرة بدهم يعملوها لهاي البلد، بس بصراحة بكونوا أفراد المجتمع مش متقبلين
1: رافضين الفكرة
0: فبطمسوا هاي الأفكار. أيوة. فحلو أنتوا كمدينة الدورة عندكم حدا صاحب فكرة وفي مجتمع بيحتضن هاي الفكرة، يعني
1: صحيح.
0: كل الاحترام بصراحة لأهل دورة بالمجمل. طب خلينا نحكي، لو بدنا نحكي

0: كيف بده يطلع. يعني مليون اقسميه على 44 بيطلع المبلغ. بس ما يعني بدي
1: يعني أحسبه. بس اكيد اكيد مقارنه بلما بده يعمل عرس منفرد اكيد يعني
0: أكيد اكثر من 50% بكون يتوفر عليه اكيد.
1: اه طبعا. يعني خلينا نحكي بما انه انتم يعني خلال هذا العرس انه انتم حددتوا موعد اخر, كم بتتوقعي او كيف بتتوقع راح يكون العرس الثاني اللي بتكون تعملوه السنه اللي جاي؟
0: اعداد كاعداد
1: كاعداد كبعض
0: هذا الخايف منه يعني. احنا الان الفكره جديده. انا شخصيا كنت شايف 44 كثير.
1: اها
0: كنت أحكي خليني على 20-25 نشوف الفكرة كفكرة, يعني نكتفي بهذا العدد. بس يعني اللجنة ورئيس البلدية كانوا لا, اللي بده يسجل يسجل. فوصل العدد عندنا 44. إحنا ما رفضنا أي شيء أي حدا على فكرة. يعني إحنا كنا يعني مستعدين لأي حدا يجينا كمان. بس أنا خايف السنة الجاي يكون العدد أكبر من هيك ونكون مرهقين أكثر, لأنه فعلا وحقيقة أنه إحنا تعبنا كثير كثير كثير في التجهيزات.
1: يعني المفترض علشان مثلا يتحدوا من عدد معين أو خلينا نحكي تسيطروا على الموضوع, المفروض في عدد معين
0: نزيد الشروط. يعني ممكن نزيد الشروط.
1: يعني هي أسا إحنا ما بدنا نصعبها على الشباب. هسا الشباب يسمعوني يحكوا هاي طلع بدها تطلع لا لا أبصر.
0: بس أنا بتخيل وبتهيأ لي إنه إحنا لا رح نترك برضو الباب مفتوح للي بحب يشارك معنا. أكيد اللي بيجي يشارك معنا بيكون حاب يشارك معنا كفكرة وطنية زي ما حكينا. وممكن كفعلا كدعم إنه هو بحاجة إنه حد يدعمه كمان ليبني بيت جديد. إحنا بنفتح في بيوت جديدة, كل بيت قصة ثبات وصمود في الوطن. فإحنا لازم ندعمها. اللي ما بدعمها ماديا يدعمها كفكرة, يدعمها معنويا.
1: صح. أنت بتحكي عن إشي يعني حتى أنت تعرف شو أجر وثواب إنك طبعاً. أنت مثلا تجمع عروس وعريس ما عندهم, خلينا نحكي بدناش نحكي عن أمور المادية. أنت مجرد ما تجمع عروس وعريس وتجوزهم لبعض تعرفوا أجر وثواب بكون مثلا. فخلينا نحكي من ناحية دينية كمان الموضوع عن جد إشي مفرح جدا. طيب خلينا نحكي مثلا السنة الجاي لما بدكم تعملوا يعني عرس جديد, أجا واحد من برا دورة حب إنه يعمل يشارك كل إشي, هل الإشي مقتصر فقط على أهل دورة مثلا, ولا ممكن إذا أنتم كبرتوا البقعة الجغرافية ممكن يكون في ترتيبات أخرى, أو ما عندكم يعني عادي ممكن أنتوا تحكوا هذا العرس لدورة فقط, لدورة فقط, لأبناء دورة. لو حدا بده يجي مثلا من برا حابب أنه يشارك بهذا العرس الوطني ما بزبط يعني.
0: إحنا ولا ما في الفكرة درست الأولى, لا درسنا وحكينا فيه. من الفكرة الأولى إحنا ما كان عندنا مشكلة أي حد يسجل معنا. إحنا عندنا من الفوار سجلوا معنا, في عندنا من قرى دورة سجلوا معنا, من نفس دورة. احنا ما حددنا المكان حتى في المبادره في العرس الاول ما حددنا المكان, فاكيد ما رح نحدده في المبادره الثانيه او في العرس الثاني. احنا اي حد بيشارك معنا برجع بحكي لك هي فكره وطنيه. اي حد احنا وطن واحد في النهايه, فاي حد بيجي سجل معنا اكيد يعني
1: يعني حلو برضو. يعني أنا كنت مفكر بس لشباب وبنات دورة.
0: لا لا, لا
1: يعني
0: إحنا تركنا الباب مفتوح لأي منطق. بس إحنا يمكن لأن هالفكرة المبادرة الأولى فممكن كانوا متخوفين الناس يسجلوا. بس أنا بتخيل في العرس القادم إن شاء الله رح يكون في ناس من خارج المحافظة ممكن يكون معنا ناس, وأهلا وسهلا فيهم كمان.
1: يعني الموضوع يعني يا شباب عشان إحنا نطمنكم لأي حدا حابب يشارك بالعرس السنة الجاي, يعني أكيد في يعني مرحب فيه. يعني هي الفكرة هي فكرة وطنية ولا يعني للوطن بشكل كامل مش بشكل لأهل دورة. مثلا هي الانطلاقة من دورة. صحيح. أصحاب الفكرة بلدية دورة القائمين عليها كمان خلينا نحكي جنود خفيين من دورة, ولكن ممكن العريس والعرس يكونوا من خارج دورة يعني.
0: ممكن
1: يعني هاي فكرة بصراحة شغلة تحترم فعلا. طب خلينا نحكي في ظل دائما في رسالة من خلف أي شيء إحنا بنعمله. إحنا لما عملنا العرس الوطني والفلسطيني أول إشي قبل ما ننطلق لموضوع الهدف منه, مبارح أنا لاحظت إنه كان في مشاركات من برا. يعني أجا مبارح أبو جمعة غنوا, أجوا كمان
0: أبو جمعة وزريف
1: وزريف, وأجوا فرقة كمان
0: فرقة
1: أجوا من
0: الزيتوني.
1: الشمال كيف هدول وهم أجوا أنتوا حكيتوا معهم وهم حبوا يشاركوا ولا أنتوا نسقتوا معهم كلجنة تحضيرية؟
0: إحنا نسقنا معهم وتواصلنا معهم

0: وهم رحبوا بالفكرة وكانوا سعيدين إنهم بيشاركوا كمان في العرس الوطني.
1: حلو. يعني أنا امبارح شفتهم وكان واضح بصراحة إنه الإشي متعوب عليه. بس الكيكة اللي أنا ما شفتهاش.
0: الكيكة لازم أنا يعني اللي بورجيك
1: إياها بعد ما خلص. أكيد هاي الكيكة اللي أنت حكيتي كم متر؟
0: كيكة 5 متر، هي تقريبا أكبر كيكة بفلسطين. يعني أنا زي ما حكيت للصبية اللي جهزتها في مناسباتي للكيك في دورة. يعني هي تعبت عليها، صحيح تعبت عليها، أنا لازم كمان سوق لها إعلاميا أكتر الكيكة.
1: والله
0: كانت رائعة فعلا.
1: أنا لازم لازم لازم أشوفها يعني. ففي تفاصيل متعوب عليها، تفاصيل فعلا كانت واضح انه هو مش مجرد عرس جماعي وبس، يعني في تفاصيل حلوه كثير. يعني حتى لو الواحد يعمل عرس منفرد لحاله.
0: صحيح.
1: يعني انا هاي فكره الحجات والهاي شيء انا بدي اجيبها بحناي بصراحه.
0: فكره جديده.
1: يعني في شغلات عن جد يعني هذا اندل يدل على انه انتم كلجنه تحضيريه كتنسيق انتم اشتغلتوا في الموضوع كانه عرس منفرد، كانه شيء خاص.
0: ايوه احنا هيك اشتغلنا على
1: هذا اللي نجح الموضوع.
0: وبصراحه كان في مبادرات من المجتمع من عندنا كثير. انت بتحكي عن الكيكه، احنا كمان شركات جابت باكيجات هدايا للعرايس. في كوبونات من مطاعم في دورة، حتى محلات العصير، عصير فريش، يعني مجرد مشروب، يعني عصير فريش، انه انا بدي ابادر وبدي لل 44 عريس وعروس. فكان في مطاعمنا في دورة، يعني انا عندي مجموعة كوبونات للعرسان من مساهمات من مطاعم في دورة. هاي الكيكة طبعا هي مناسبات اللي الكيك عملتها، يعني كانت فعلا رائعة الكيكة. الكل كان حاب يشارك ويساهم. والحجاتنا البركة في الحجات، فاحنا كانت يعني انا كنت مفكرة ممكن يترددوا، بس لا. يعني كمان في مبادرة كانت قبل بيوم، مبادرة حنة كمان، واجوا الحجات وغنوا للعرسان.
1: ليش هاي ما صورتوها؟
0: لا هي انتشرت على اللجنة الإعلامية خاصة بالعرس منشورة كانت.
1: حلو حلو جدا. يعني دائما لما بدنا أي إشي إحنا ببلدنا أو بأي مكان، دائما لما بدك تشتغل على إشي كأنه إلك بنجح. يعني أنتوا اشتغلتوا على الموضوع فعلا كأنه إلكم.
0: صحيح.
1: خلينا نختم حلقتنا اليوم. يعني احنا اليوم اخذنا كثير منك تفاصيل بصراحه. كل الاشياء اللي انا امبارح كنت بسال حالي طب يعني خلينا نحكي كختام لهي الحلقه، رسالتك انت للشباب بشكل عام والصبايا، لانه احيانا في صبايا متطلب، يعني بتطلب وبدها، هاي المتطلبات اللي بتكون من الصبايا كمان والشباب، هيك رسالة بشكل عام للصبايا والشباب.
0: يعني أنا بحكي لهم هاي مبادرة وطنية، ما يخجلوا يشاركوا فيها، يعني ما يفكروا الموضوع خيري. هو مش خيري، يعني تحديدا خيري، هو مشاركة وطنية. فما تشعر بالخجل انه انا بدي اشارك في عرس وطن، لا، المفروض احنا نعزز هاي الفكره. احنا في ارض تحدي، يعني عندنا ظروف تحدي وصمود، احنا لازم نثبت، لازم
1: بالضبط.
0: نكون صامدين. هاي الفكره بتعزز هذا الصمود، لما انت بتفتح بيوت، حلم جديد، حياه جديده، وزي ما حكيت لك كل بيت ثبات عندنا، كل بيت بتفتحه جديد بتثبت شعبك فيه. فعشان هيك احنا اطلعوا للموضوع من ناحية انها مشاركتنا وطنية. وردوا للصبايا انه الطلبات الكثيرة والله انها هي معيقات، يعني ممكن كمان مشاكل للأمام. وللشباب، يعني في شبابنا عازفين، شبابنا محبطين. فعلا شبابنا محبطين، يعني احنا بحاجة نحكي لهم، يعني لما في الوطن تنتشر هاي الفكرة اكيد رح يكون في تشجيع للشباب.
1: صح.
0: اللي بيفكروا يهاجروا كمان، احنا في نسبة كبيرة من الشباب بفكر تهاجر، احنا بنثبتهم. سالي كمان انا يعني بشكر الداعمين اللي دعمونا في هذا الموضوع، يعني احنا لولا الداعمين اللي دعمونا ما استطعنا ان ننفذ هاي الفكرة.
1: أكيد.
0: على رأسهم سيادة الرئيس، يعني كان هو بعث يعني مكرمة أو نقوط للعرسان قيمة 500 دولار لكل عريس. طبعا هو راعي للحفل، وبالإضافة أنه هو أوعز للأجهزة الأمنية أنها تكون داعمة معنا للإذاعة، أنهم يكون داعمين معنا تغطية في حفلنا،
1: كل
0: المساهمين والداعمين والمؤسسات اللي شاركت معنا.
1: يعني في نهاية الموضوع، في نهاية الموضوع وزي ما بنحكيها زبدة الموضوع، إنه خفوا يا بنات على هالشباب، خفوا عليهم، خلي عن جد الشباب. يعني إيهاب هذا الحكي إلك، أنا بدعمك، أنت بتعرف إنه أنا دائما داعمة لإلكم. فبكفي الوضع السيء اللي إحنا في، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، من كل النواحي الوضع سيء. فخفوا على الشباب علشان لا يصير في عزوف عن الزواج عند الشباب، وتقل نسبة العنوسة، لأنه بدها أخذ وعطى شوي الشغلة. فشكرا لك أستاذة غناء النمورة اللي كنت معنا اليوم، منسقة العرس الوطني في مدينة دورة. شكرا كثير لك، وشكرا لكل اللي تابعونا وكل اللي سمعونا هاي الساعة واللي عرفوا كل التفاصيل اللي صارت وكانت سبب نجاح العرس الضخم في مدينة دورة مبارح. فشكرا لكم، شكرا لإيهاب النتش يلي كان معنا من الهندسة الإذاعية، والشكر أكيد موصول مني أنا ملاكة برعية من خلف المايك. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: راديو الحرية
1: 97.7 FM.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. المدنية جنوبي البحر الأحمر. المعطيات التي كشفت عنها القوات الحكومية اليمنية تقول إن أنصار الله يستخدمون أسلحة دفاع جوي إيرانية معدلة تحولت إلى صواريخ جوالات تطلق من الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية، ويمكن أن تبقى في الجو نحو 25 دقيقة وتتبع أهدافها حرارياً. وبلغة تحذيرية تقول القوات الحكومية اليمنية إن الخطر يطاول طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، داعية هيئات الطيران الدولية إلى التحرك، في حين لم تعلق جماعة أنصار الله أو إيران على اتهامات القوات الحكومية اليمنية. وفي يوميات التصعيد تتسع المواجهات على الجبهات المختلفة. في تعز قالت القوات الحكومية إن أكثر من 20 من أنصار الله الحوثي قتلوا أو أصيبوا، فيما أعلنت قوات العمالقة تدمير آلية لأنصار الله الحوثيين في جبهة الوازعية المضاربة. وفي محور طور الباحة الذي ينشط في محافظتي لحج وتعز جنوب غربي البلاد، أعلنت قيادة المحور مقتل 10 من أفرادها خلال مواجهة على خطوط التماس.
3: فكل اعتداء سيتم الرد عليه.
2: بالمقابل أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع شن الطيران السعودي 27 غارة خلال الساعات الماضية، زاعماً أن طائرات F-15 وطايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف جنوبي السعودية. وبين تعز ومأرب والجوف والساحل الغربي ومحيط باب المندب يتصاعد القتال، فيما يضيف دخول المجال الجوي بعداً جديداً للمواجهة يمس أمن حركة الطيران في جنوب البحر الأحمر.
4: وينضم إلي الآن العميد الركن محمد الكميم مستشار وزير الدفاع اليمني. تحياتي سيادة العميد. بداية أسمع منك حول تطور السياق الميداني. جبهة تعز تبدو هي الأكثر سخونة، ولكن أيضا هناك جبهات مفتوحة بذات الآن.
5: مساء الخير لك والجميع المشاهدين. اليوم الأمور محتدمة، الصراع في يعني في تصاعد مستمر في منطقة أو في الجغرافيا من ساحل البحر الأحمر إلى باب المندب إلى الجبال المتسلسلة الممتدة من جبال كهبوب وحتى مفرق الوازعية وما بعد الوازعية غرب تعز وجنوب غرب تعز، أي بمعنى أن هذه المنطقة الجغرافية هي المنطقة الملتهبة والتي أرادت الميليشيات الحوثية التابعة لإيران أن تتوغل فيها وأن تنفذ الأجندة الإيرانية. توغلت باتجاه ساحل الغربي ووصلت إلى باب المندب، ثم حاولت أن تسيطر على الجبال المحيطة بباب المندب كجبال كهبوب. طبعا فشلت في هذا فشل كبير جدا، ثم حاولت أن تستثمر النجاح والتوجه للسلسلة الجبلية الممتدة من جبال كهبوب وحتى تصل إلى جبال تعز ومن غربها ومن جنوبها للسيطرة على التباب الحاكمة الجبال الحاكمة. وكان الهدف الاستراتيجي هنا أولا أن تسيطر على تعز، أن تغلق تعز، أن تمنع خطوط الإمداد إلى جبال كهبوب. والهدف الاستراتيجي الثاني هو أن تؤمن مكتسباتها في باب المندب، بمعنى أن جبهة تعز هي مرتبطة بالساحل الغربي. وفي هذه الفترة الحوثي لم يستطع التثبت إطلاقا في جبال كهبوب وتم دحره من هذه الجبال. وأيضا هناك صندوق قتل جوي يقوم باستهدافات جوية مستمرة على مدار الساعة في هذه المنطقة، إضافة إلى أن القوات المسلحة اليمنية مع الالتحام بالمقاومة الشعبية استطاعت أن تؤمن الجبال الحاكمة المتواجدة في غرب تعز وفي جنوب غرب تعز، وبالتالي الحوثي فشل تقريبا في تحقيق الهدفين الاستراتيجيين.
4: عميد محمد
5: عميد
4: محمد، يعني السيطرة ربما لم تنجح بها جماعة أنصار الله الحوثيين، ولكن أيضا كما تابعنا في كثير من المناطق ومنها ما ذكرتها أن السيطرة لم تكن محسومة لطرف، حتى للقوات الحكومية كان هناك حالات كر وفر. ففي هذا السياق يعني ما مدى قدرة القوات الحكومية والقوات المقاتلة إلى جانبها في تثبيت واقع السيطرة على الجبهات؟ وهل نجح الحوثيون في تشكيل هذا القوس الضاغط وصولا للساحل الغربي؟
5: الواقع يقول أن اتباع بالحاكمة الرئيسية التي سعت الميليشيات إلى السيطرة عليها مثل جبل قرفان وجبل راسن وقرداد والجبال المطلة في منطقة بني عمر التي أراد الحوثي الاستيلاء عليها والسيطرة على هذه التباب أصبحت في يد القوات المسلحة اليمنية ولم تستطع الميليشيا الحوثية أن تسيطر عليها. أي بمعنى أن الحوثي اليوم أصبح في منطقة قتل في هذه المنطقة وتستطيع اليوم القوات المسلحة اليمنية أولا هي أمنت جانبها أو أمنت تعز تأمين كامل، أمنت خطوط الإمداد ما بين تعز والحج، أمنت السلاسل الجبلية الممتدة من الجبال تعز وحتى جبال كهبوب. وتستطيع هذه القوات اليوم بتفوق كبير أن تستعيد السيطرة أو استعادة المناطق التي فقدتها خلال الأسابيع الماضية من حيس والقوخة على الساحل الغربي وأيضا الوازعية ومجاورها. القوات المسلحة اليمنية هي المتحكمة. الحوثي يستميت في هذه المنطقة، يقاتل فيها بشراسة، لكنه أمام صمود القوات المسلحة اليمنية وأمام وهذه النقطة الجوهرية أمام أيضا التحام المقاومة الشعبية، أبناء الأرض، أبناء البلاد أنفسهم يرفضون هذا المشروع ويرفضون أن يسيطر الحوثي أو أن يحاصر تعز مرة أخرى. وبالتالي اليوم القوات المسلحة اليمنية بعيدا عن دعايات الحوثي وبعيدا عن محاولة الحوثي أن يقول أنه يحقق، لكن في الأخير اليوم نتكلم على واقع ما يجري هو السيطرة، وأعتقد مراسلي يكون موجودين في الميدان. السيطرة الفعلية لاتباب الحاكمة الرئيسية المسيطرة على الوازعية والمسيطرة على جبال كهبوب هي في يد القوات المسلحة اليمنية. أنا سمعت قبل قليل لبعض القيادة العسكرية وهم يقولون فقط نحتاج الأمر العسكري للتحرك في هجوم مضاد حاسم للسيطرة على بقية الأمور، لكن يبدو أن المستوى الأعلى يرى أنه استمرار الضربات الجوية فيها خلال هذه الفترة هو أيضا مهم لاستنزاف الحوثي واستنزاف مقدرات الحوثي. اليوم يدفع كلفة باهظة ويدفع كلفة عالية من مقدراته ومن قياداته ومن عتاده ومن عديده بسبب مغامراته ويعني تنفيذه للاجنده الايرانيه في هذه المنطقه.
4: نعم، اعلان التعبئه العامه عميد محمد يعني الذي اعلن عبر الاعليمي جاء ايضا بالتزامن باعلان يعني وان كان من على منبر ديني في السعوديه لتعبئه عامه. التنسيق اليمني السعودي كيف تصفه لنا؟ وايضا اود منك تعليق، لانه كل مره ننقل خبرا ننقله عن القوات الحكوميه باستهداف تمركزات او تعزيزات لجماعه انصار الله الحوثيين تخرج الجماعه بالقول بان الغاره سعوديه او الطيران سعودي او شيء من هذا القبيل.
5: إيه الأخت الكريمة، نحن نتحدث بواقعية ومنطقية. القوات المسلحة اليمنية هي من تعلن أنها هي من تستهدف وتضرب وتتحرك وفقا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية. نعم هناك تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وهي تقوم بدور كبير في إسناد هذه القوات بكثير من الأمور اللوجستية ودعم لهذه الجبهات. اليوم الحوثي يستهدف السعودية استهداف مباشر، يحاول أن يجعل السعودية هي الهدف الرئيسي لعدوانه، ويحاول أن يدخل السعودية في كل صغيرة وكبيرة، يحاول أن يعني يدخل المنطقة في صراع مستمر، يحاول أن يستهدف أنابيب النفط. لماذا؟ لأن هذا هو الهدف الإيراني الثاني بعد باب المندب. وتكلمنا أكثر مرة أن الميليشيات الحوثية منذ نشأتها في خاصرة الجزيرة العربية، منذ نشأتها من عام 2002 وحتى اليوم هي لديها هدفين رئيسيين، اولا باب المندب وثانيا هي السعوديه، وهذا الشيء معروف لم يعد هناك يعني مجال للشك. الحوثي فقط يرفع شعارات، يرفع لافتات. اليوم الموت الامريكي سقطت، الموت لاسرائيل سقطت، شعارات هذه قتل اليمنيين من 2004 وحتى اليوم تقريبا اكثر من 500,000 يمني قتلوا وفجرت بيوتهم وفجرت مساجدهم وتم تهجير عشرات الملايين بسبب شعار الموت الامريكي والموت الاسرائيل، واعتبر كل من يعادي مشروعه انه امريكي صهيوني. اليوم فقط يقول امريكا واسرائيل لا خلاف لنا معها، اليوم خلافنا مع السعوديه. اذا وصلنا الى الهدف الاستراتيجي لايران من انشاء هذا المشروع، المشروع الايراني في اليمن. وبالتالي اليوم نتكلم على السعوديه واليمن، هو مصير واحد ويعني أمن قومي واحد. لا يمكن أن نفصل اليمن عن السعودية بأي حال من الأحوال، مهما حاول أي شخص أن يفصل هذه المعركة، اللي هي المعركة واحدة. ما يعني أمان السعودية من أمان اليمن وأمان اليمن من أمان السعودية. لا يمكن
4: مفهوم عميد محمد. تلازم المسارين من ناحية الأهداف والمرتجى منها. إعلان التعبئة جاء كمحطة فاصلة يعني، واعتبر بأنه يقلب المعادلة من احتواء التصعيد الذي بدأه الحوثي إلى الإمساك بزمام المبادرة. فالمبادرة العسكرية كيف تراها في الفترة القادمة؟ وهل كل القوى التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية تنضوي تحت قيادة عملياتية واحدة الآن؟
5: نعم، القوات المسلحة اليمنية تعمل تحت قيادة واحدة. كانت التجربة الأولى لهذه القوات في معركة المقاء، واتضح أن هناك بعض الأخطاء الإدارية في إدارة المعركة، بعض الأخطاء العملياتية، الأخطاء العملياتية في إدارة المعركة في الساحل الغربي، لأن هذه أول تجربة في إطار عملية عسكرية موحدة ما بين التشكيلات القتالية. أعتقد أن القوات المسلحة قد تلاشت الأخطاء بشكل كامل فيما يتعلق بهذه المعركة، وحسنت من أدائها، وأيضا نظمت التعاون بين القوات، وأصبحت قادرة على يعني تطوير أدائها بشكل كبير. بالنسبة للقوات المسلحة أختي الكريمة، يجب أن تعلم أنه لحد الآن هناك جبهات كثيرة لم تتحرك، هناك مئات آلاف القوات إلى حد الآن من القوات المسلحة اليمنية لم تتحرك. ما يجري الآن هو أقرب إلى استنزاف الحوثي، أقرب إلى يعني جعل الحوثي يدفع كلفة باهظة في هذه المعركة. لكن اليوم تلاحظوا أن المعركة تغيرت، مسار المعركة تغير، هناك الساعات القوات المسلحة زمام البادرة. طبعا هذا أتكلم بعيدا عن التعبية العامة، بعيدا عن تحرك مؤسسات الدولة، أما وقد أعلنت التعبية العامة والإسناد الوطني الكامل، فأعتقد أننا سنتكلم خلال أيام أو الأسابيع القادمة عن معركة فاصلة مصيرية ننهي بها هذه الميليشيات وننهي بها هذا الوجود. أنه لا يمكن أن أن أن نقبل أن نظل في هذا الوضع، لا سلم ولا حرب، لا يمكن أن نظل في جولات صراع مستمرة، لا يمكن أن نسمح للمجتمع الدولي أن يدير الأزمة في اليمن بهذا المستوى ونحن ننزف نزفا شديدا على المستوى الإنساني وعلى المستوى الاقتصادي. وبالتالي أعتقد أن الأمور قادمة إلى التصعيد العام، وأيضا إلى معركة مصيرية حاسمة ما بيننا وبين ميليشيات إيران.
4: المعركة المصيرية هل تراها يعني يبدأ الحسم فيها من تعز، أم أن المعركة المصيرية يجب أن تكون في صنعاء وفقط صنعاء؟
5: أولاً تعز يعني أول المعركة في تعز هي مرتبطة بوضع إقليمي ومرتبطة بوضع دولي. نحن نتكلم على ساحل البحر الأحمر ونتكلم على البحر الأحمر، أي نربط تعز بالحديدة؟ هذا شريان اقتصادي الحوثي استغل اتفاق ستوكهولم، ويعني تدفقت عشرات آلاف الأطنان من الأسلحة الإيرانية، واليوم نرى الأسلحة الإيرانية وهي تدفع العالم ثمن اتفاق ستوكهولم الذي عقد في 2018. لكن مع ذلك هذه المعركة هي مهمة لليمنيين ومهمة للإقليم، وأعتقد أنه يجب الاستمرار فيها وبقوة. لكن أيضا هناك معارك تخص اليمنيين فيما يتعلق أيضا بمعركة السعادة صنعاء، هناك معارك ستفتح قريبا في جبهات متعددة وكلها تؤدي في الأخير إلى استعادة صنعاء، لأنه أي معركة، أي حرب، أي يعني قتال بدون أن يصل إلى الهدف الرئيسي والاستراتيجية.
0: راديو الحرية
1: 97.7 اف ام اف ام اف
0: ام. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الجبهات وأيضا من حيث تضارب الأنباء فيما يتعلق بتحقيق السيطرة والتقدمات لكل طرف من الطرفين. أيضا هناك حديث عن غارات جوية كثيفة باتت تصل إلى المدنيين من خلال ما أعلنته اليوم وزارة الصحة في حكومة صنعاء عن استهداف غارتين جويتين تقول أنها سعودية تمت أو نفذت على سوق شعبي في مديرية التعزية مفرق ماوية في محافظة تعز، أسفرت عن استشهاد 7 وجرح 40 أو أكثر من 40 آخرين بينهم طبعا أطفال كما قال بيان وزارة الصحة. الحديث هنا أيضا عن إسقاط طائرة مسيرة استطلاعية كانت تقوم بأعمال عدائية على أجواء محافظة حجة، تقول صنعاء بأنها تصدت لتلك الطائرة وتم إسقاطها بسلاح مناسب. هذا الكم الكثيف من الغارات الجوية الذي شهدته اليوم ربما يضاف إلى سلسلة من الغارات وصلت حتى الأمس إلى ما مجموعه أكثر من 1000 ويزيد من الغارات. كانت بالأمس صنعاء تحدثت عن 1060 غارة جوية تضاف إليها هذه الغارات التي نفذت اليوم بما هو مجموعه غارتان في تعز وأربع في حجة في الجوف، وأيضا مجموع من الغارات شنت على بعض المناطق في مديريات محافظة صعدة. وبالتالي فإن المشهد في اليمن ربما يتحول إلى نوع من التعقيد والتأزم خاصة فيما يتعلق باستهداف الأسواق الشعبية وأيضا الأعيان المدنية مع تضارب الأنباء. هناك فيما يتعلق بالرواية الصادرة من حكومة عدن تقول بأنها استهدفت معسكرا تابعا لقوات صنعاء وأيضا تجمعات وأماكن لاجتماعات لقيادات وأعضاء من قوات حكومة صنعاء وأيضا عتاد عسكري وكبدتهم الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد، في حين هذه الرواية تنفيها صنعاء بشكل كامل وتؤكد مرارا وتكرارا بأن تلك الغارات التي نفذت هي تنطلق أو المنفذة هي تنطلق أصلا من قواعد سعودية وتنفذها طائرات من نوع F-15 وتايفون تنطلق من 5 مشاط والطائف وغيرها من القواعد العسكرية. وبالتالي فإن من حق صنعاء أن ترد على تلك الغارات بالمثل، وذلك في إطار ما يسمى بمعادلة التصعيد بالتصعيد التي نفذت من خلالها صنعاء مجموعة من العمليات العسكرية لعل آخرها العمليتان اللتان أعلنت عنهما صنعاء الخميس الماضي، وهي عملية استهدفت هدفا حساسا في الرياض وأيضا أخرى استهدفت منشآت ومرافق تابعة لشركة ينبع شركة أرامكو في ينبع، وأيضا قال بأن هذه العملية استخدمت فيها مجموعة من الصواريخ الباليستية أو نفذت بصواريخ باليستية ومجنحة وأيضا طائرات مسيرة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. وقال أيضا بيان صنعاء بأن تلك العمليات سوف تستمر طالما واستمر انتهاك الأجواء اليمنية من قبل الطائرات السعودية وطالما استمر أيضا العدوان كما تقول على الشعب اليمني والأعيان المدنية والمدنيين، خاصة أن هناك حديث عن أكثر من 1000 غارة جوية منذ بدء التصعيد السعودي على اليمن، وأيضا هناك حديث عن قيام صنعاء واستمرارها وأن تأكيدها أيضا بأن تلك الغارات لن تثنيها عن مواصلة معادلة الحصار بالحصار التي استهدفت السفن والناقلات النفط السعودية وأيضا فرض الحصار البحري على الملاحة السعودية بشكل عام والذي فرضته صنعاء منذ أواخر يوليو الماضي. حديث أيضا من حكومة عدن تتحدث عن هجمات نفذتها على أماكن وتجمعات لقوات حكومة صنعاء بهدف إضعاف قدرات حكومة صنعاء وأيضا إعاقتها ومنعها من التقدم في بعض المناطق التي كانت قد وصلت إليها، وأيضا تمكنها من انتزاع واستعادة تلك المناطق، في حين صنعاء تنفي ذلك وتقول بأنها حققت تقدمات في بعض المناطق المهمة والاستراتيجية، خاصة في ما يتعلق بالعديد من جبهات ومحاور القتال، بما فيها محاور وجبهات القتال في تعز وأيضا في مأرب وربما الجوف. ولذلك يبدو أن المشهد يزداد تعقيدا والتصعيد يبدو متسارعا بشكل مخيف، خاصة وأن ما حصل اليوم من استهداف لسوق شعبي ربما ينذر بكوارث لا تحمد عقباها خلال الأيام القادمة. وفيما يتعلق أيضا بالجبهات وجبهات القتال الدائرة، هي ما زالت معالم الخارطة، خارطة السيطرة غير واضحة سواء لحكومة صنعاء أم لحكومة عدن.
2: شكرا جزيلا لك من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا أن قوة بلاده باتت أكثر استعدادا لمواجهة أي هجوم عسكري جديد، وحذر من أن أي هجوم جديد سيؤدي حسب قوله إلى مزيد من الحرب وعدم الاستقرار وسيلحق أضرارا بدول المنطقة.
3: نحن اليوم أكثر استعدادا من أي وقت مضى، لقد عززنا جاهزيتنا المعنوية والنفسية وطورنا معداتنا وأدخلنا أنظمة جديدة إلى قواتنا وتدربنا عليها، لذلك فإن استعدادنا اليوم أفضل مما كان عليه عند بدء الحرب.
2: وأعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة في مضيق هرمز قائلا إنها الثانية التي يعترضها في المنطقة. أقال الحرس الثوري إن المركبة من طراز ريموس 600 وأنها كانت تستخدم للتجسس، مشيرا إلى أنها باتت بحوزة خبرائه لفحص بياناتها، وأوضح أن اعتراضها جرى بالاستعانة بمعلومات استخباراتية ووسائل حرب إلكترونية. ومتابعة للجديد من طهران، ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي حسام دياب، سواء على مستوى ما أعلن من الحرس الثوري حسام أو في سياق أي تطور سياسي وتصريح، تفضل.
4: نعم ديما، دعيني أبدأ مما نقلته وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري أن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض استكمالا لتصريحات عباس عراقشي التي أطلقها من نيويورك صباح هذا اليوم للتلفزيون الإيراني، يقول هذا المصدر بأن المقترح الإيراني الأخير الذي سلمته كل من قطر وباكستان للجانب الأمريكي يتضمن مجموعة من الإجراءات المتبادلة والمتدرجة. إيران نقلت مواقفها واعتباراتها بصورة واضحة إلى الأطراف المقابلة، وضع الإدارة الحاكمة في الولايات المتحدة يواجه تحديات خطيرة على الصعيد الداخلي، الاستياء من تداعيات الحرب على إيران وتكاليف الناجمة عنها آخذة في الازدياد. كان هناك تصريحات سبقتها لعباس عراقشي يتحدث فيها عن أن بقاءه في نيويورك إضافة لعدد من أعضاء الفريق المفاوض هدفه تقريب وجهات النظر وتوضيح ما يجول في ذهن إيران من الناحية الدبلوماسية ولجس نبض الجانب الأمريكي، وقد يكون هناك لقاء مع ستيف ويتكوف خلال اليومين المقبلين، لكن هذه معلومة غير مؤكدة حتى هذه اللحظة. على الجانب الآخر أو الجبهة الأخرى، نرى بأن هناك الكثير من التصريحات العسكرية على مستوى الجيش والحرس الثوري الإيراني، آخرها ما خرج عن يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد مجتبى خامنئي للشؤون العسكرية خلال الساعتين الماضيتين، يتحدث عن ما يجري عند مضيق باب المندب، يقول بأن سيطرة أنصار الله على مضيق باب المندب ستكون خطوة أولى في إطار الهزيمة الأمريكية الأكبر في المنطقة، سيستمر مسار هزائم واشنطن في المنطقة، ويجب على الرئيس الأمريكي أن يدرك أن إيران لا تهزم، ووصف الرئيس الأمريكي بأنه رئيس أحمق. هذا ما تحدث عنه يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد للشؤون العسكرية. سبقها أيضا تصريحات لقائد الجيش الإيراني أمير حاتمي يتحدث فيها عن التطورات العسكرية الأخيرة وعن مدى الجهوزية فيما يتعلق بأي احتمال للقيام بالعمل العسكري ضد إيران خلال الفترة المقبلة. الأهم من التصريحات العسكرية ديما ما يتعلق بالخطوات الفنية والميدانية إن صح التعبير، توقيف غواصة كما ذكرت في الخبر قبل قليل من نوع ريميوس 600، وهي غواصة مختلفة عن تلك التي أوقفتها إيران قبل نحو شهر من الآن، وهي الغواصة دايف LD. هذه الغواصة أيضا على ما يبدو قادرة على العمل بعمق 600 متر تحت الماء، قادرة على العمل دون تحكم بعيد، بمعنى أنها تمتلك قدرة تحكم ذاتية متعددة المهام، منها ما يتعلق بالكشف عن الألغام تحت الماء وتصنيف أنواع هذه الألغام وغيرها من المهام. اللافت في الخبر الذي نقله الحرس الثوري الإيراني هو أن إيقاف هذه الغواصة أتى بمعركة ضمن ما يسمى بالحرب الإلكترونية، وهذا يطرح سؤالا كبيرا بالنسبة للأمريكيين والمتابعين بطبيعة الحال حول مدى الجهوزية والتقنيات الدفاعية أو حتى الهجومية لدى الحرس الثوري في المياه الجنوبية لإيران، لأن عملية اصطياد هذه الغواصات لا تأتي بالصدفة، ليس خطأ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بحسب القراءات والتقارير المختلفة التي تابعت هذه النقطة بالذات منذ شهر وحتى الآن، ليست أخطاء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أدت لاصطياد هذه الغواصات، وإنما بعد معركة طويلة على مستوى المعلومات وفك الشفرات وإيقاع هذه الغواصات بطريقة ما عبر ما تسميه إيران بالحرب الإلكترونية. وهذا أيضا يعطي إشارة للولايات المتحدة الأمريكية بأن القادم قد يكون أسوأ على المستوى العسكري، خاصة وأنه متزامن مع إسقاط عدد كبير من الطائرات المسيرة الحديثة الأمريكية خلال الشهر الماضي أيضا من نوع MQ-9، وهي طائرة متقدمة جدا تقوم بتصوير وتقديم معلومات وبيانات والقيام بعمليات هجومية من مسافات بعيدة جدا عن السواحل الجنوبية لإيران، ما يعني بأن نطاق الحماية على ما يبدو ونطاق الدفاع الإيراني ما يزال يعمل بفعالية، وهذا ربما ما يدفع القادة العسكريين الإيرانيين بين الحين والآخر للضرب أو النقر على هذا الوتر والقول بأنهم على جهوزية عالية تحسبا لأي عمل عسكري مفاجئ.
2: شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من طهران، مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. وصف رئيس وزراء أقليم كردستان مسرور بارزاني الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق بأنه مخجل ويترك حلفاء واشنطن من الكرد بلا حماية بحسب تعبيره. لفت بارزاني في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى خطورة توقيت الانسحاب المقرر نهاية الشهر الجاري بينما تمر المنطقة بوقت مضطرب، محذرا من تكرار الرئيس دونالد ترامب ما وصفه بخطأ إدارة الرئيس باراك أوباما التي انسحبت في عام 2011 قبل أن تضطر إلى العودة.
3: على أطراف إربيل تستعد البشمركة لامتحان ما بعد انسحاب قوات التحالف الدولي، مقاتلوها أكثر خبرة مما كانوا عليها خلال الحرب على تنظيم الدولة، لكن الخبرة وحدها لا ترصد خلية نائمة ولا تعوض المعلومات الاستخباراتية وتقنيات المراقبة التي يوفرها التحالف.
5: من أكثر من أسبوعين نلاحظ تحرك من الخلايا النامية لداعش بعد ما أصدر الإعلان وصار بالإعلام العام يعني أنه هنالك يوم انسحاب التحالف الدولي من العراق رسما ونهاية هذا سبتمبر. هذا أعطى معنويات برأيي للإرهابي داعش، وهنالك معلومات كثيرة استخباراتية سواء من وزارة البيشمركة أو من الاستخبارات العراقية بتحرك هذه الخلايا.
3: فقد التنظيم قواعده لكنه لا يزال قادرا على شن هجمات متفرقة في أسواق أربيل. تبدو الجبهات بعيدة، لكن سؤال ما بعد الانسحاب يصل إلى هنا أيضا، من سيراقب المناطق المفتوحة ومن سيرصد الخطر قبل وصوله؟
6: حركات داعش عم يعملوا خاصة بالصحراء بالمنطقة، وزهاب وأياب في له خطورة بالليل، فإذا يكون له قوات قوية بالمنطقة وله رادارات وله يعني بتعرف المنطقة، إذا ما يكون حريص يكون على المنطقة بده يشوف أشياء كتير صعب نحن كشعب يعني. فنرجو رجاء خاص أنه أمريكا ما يطلع من هالمنطقة، يكون حاضر كل دقيقة بالمنطقة، لأنه ليش؟ تعرف التكنولوجيا متطور مع الأمريكا ويقدر كل الصحراء يكشفوها بسهولة يعني.
0: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كلنا.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيز السائق، بتحب أهلك سوق على مهلك، مع تحيات الحرية FM.
2: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: المدعية العامة الإسرائيلية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع E1 الاستيطاني لما بعد الانتخابات. وبررت المتحدثة باسم المدعية العامة الإسرائيلية القرار بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض الخاصة بالمخطط لمدة شهر بهدف تقليل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية. بدورها أشارت بلدية مستوطنة كعلي أدوميم إلى أنها ستطعن في قرار التأجيل الموعد النهائي للمناقصة. دعا وزير المالية الإسرائيلي بسليل سموتريتش إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة إلى شن حرب في الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية. قال سموتريتش في مقابلة مع موقع واي نت الإسرائيلي إنه يريد ضم المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الخط الأصفر ويسعى للوصول إلى لبنان إلى نهر الليطاني. إلى الجنوب اللبناني، حيث تواصلت صباح اليوم الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، ونشر جيش الاحتلال مشاهد من هجوم شنه على لبنان بدعوى الرد على إطلاق حزب الله مسيرة مفخخة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية. أظهرت مشاهد متداولة آثار غارة على ميفدون والحرائق الناجمة عن قصف المدفعية الإسرائيلية على حداثة والحرائق المفتعلة في عيت الجبل. يعيش سكان القرى الجنوبية في لبنان نكبة مضاعفة دمرت بيوتهم وتضررت وفقدوا الأمان، بينما تغيب الدولة والجهات المعنية عن تقديم أي مساعدة. ففي حين أعلن رئيس الحكومة أن كلفة إعادة الإعمار تصل إلى 27 مليار دولار، فإن تأمين الأموال من الدول المانحة يرتبط بالاستجابة لمطلب نزع سلاح حزب الله.
1: معقول يا هاك؟ وين وصلنا نحن؟ وين وصلنا؟ بدنا نعيش كيف بدنا؟ ايش ما بعرف، حدا يجي يقف حدنا يساعدنا يطلع فينا.
2: على انقاض منزله الذي دمرته اسرائيل هنا في بلده الغندوريه يعيش حسين. بين الركام نصب خيمته التي باتت امانه الوحيد. تتناثر حياته في هذه المساحه الصغيره وتدور حول بعض الكراسي وكوبين من الشاي. ينتظر أن تعود هذه الحياة كما كانت قبل العدوان الإسرائيلي.
1: ما عادش عندي مدخول، مش قادر استأجر برا. اضطريت قاعد هون بأرضي لحتى شوف كيف بدي عايش، كيف بدي أبر حالي أنا وعائلتي.
2: جدران تحكي يوميات الحرب، ونوافذ خلعت بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل، لكنه الملجأ الوحيد للحاجة فاتن وعائلتها. اضطروا للعودة. عودة منقوصة تنتهي مع غياب شمس كل يوم. هنا في زوطر الغربية تداعب الحاجة عليا حبات السمسم في غرفة كانت بيتا زراعيا تبيت وزوجها بعدما دمرت إسرائيل منزلهما.
3: نحن بنتمنى يكون عندنا إعادة أعمار، نحن بدنا آش وآش يعمرونا ويرجعونا بيوتنا مثل ما كانت.
2: 230 وحدة سكنية على الأقل دمرت كلياً أو جزئياً جراء الحرب في زوطر الغربية، وبعد شهر ونصف على عودة السكان لا تزال إعادة الأعمار غائبة. تسعى السلطات المحلية لتأمين بدائل.
4: عم نطالب بإعادة أعمار سريع بزوطر الغربية، لأنه فعلاً مضطرين. الناس استوت، الناس تعبت، ما عم نلاقي جواب لهذا الموضوع. عم نشتغل هلا على موضوع البيوت الجاهزه هلا مؤقتا.
2: لا توجد ارقام رسميه لحجم الدمار في الجنوب، وان كان رئيس الحكومه قد اعلن ان كلفه اعاده الاعمار تصل الى 27 مليار دولار، الا ان هذا الرقم مرشح للارتفاع. السؤال لا يرتبط بكلفه اعاده الاعمار وحجم الدمار فقط، بل ربما السؤال الأهم هو كيفية تأمين التمويل لذلك. تمويل إعمار القرى المهدمة في الجنوب مشروط من الدول المانحة بنزع سلاح حزب الله وقيام الجيش بالدور المحدد له في اتفاق الإطار، لتظل عودة النازحين معلقة إلى حين حصول تغيير في المواقف أو الميدان. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: استهدفت طائرات مسيرة يعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع ولاية الجزيرة وسط السودان. بحسب شهود عيان محليين، فقد استهدف الهجوم مستودع أم عليلة الاستراتيجي للبترول شرق محلية ود مدني، في حين تصاعدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب في سماء المنطقة قبل أن تعلن فرق الدفاع المدني سيطرتها على الحريق. أعلن الجيش السوداني إسقاط مسيرة صينية الصنع من طراز FH-95 في منطقة كلماندو بولاية شمال دارفور غربي البلاد، وهذا هو الإعلان الرابع في أسبوع واحد عن إسقاط مسيرات مماثلة في إقليمي كردفان ودارفور. هذا ولم يشر الجيش السوداني تحديدا إلى الجهة التي تعود إليها الطائرة المسيرة، مكتفيا بوصفها بالمعادية. كما أعلن الجيش السوداني سيطرة على منطقة أمشرو شرق مدينة سودري بولاية شمال كردفان عقب معارك مع قوات الدعم السريع. وثق مقطع فيديو تقدم عناصر من الجيش والقوات المشتركة داخل منطقة

0: مضض في ظل افتقارها لمقومات حياتية أساسية وسط ظروف اقتصادية صعبة.
1: بعد 3 سنوات أمضتها في النزوح، عادت عائلة مبارك الطيب عواد إلى الخرطوم قبل أسبوعين فقط. عادت إلى مدينة تعرفها جيدا، لكنها لم تجد فيها المكان الذي غادرته. على الجدران بقيت ندوب الحرب شاهدة على ما حدث، وفي البيوت خلفت سنوات الغياب فراغا لا تملأه العودة وحدها.
2: وبالرغم من أنه الأوضاع ما أفضل حاجة، يعني لسه استمرار قطعات الكهرباء، قطعات الموية، الغلاء في الأسعار، لكن بصورة عامة يعني في إحساس أنك أنت مرتاح، أنك قاعد في بيتك وسط ناسك اللي بتحبهم، وسط في وطنك.
1: في الخرطوم لا تبدو العودة نهاية لرحلة النزوح بقدر ما تبدو بداية لرحلة أخرى. بيت يحتاج إلى ترميم، وشارع يحاول استعادة سكانه، ومرافق لا تعمل بانتظام. وبين هذا وذاك أصبحت أبسط الاحتياجات أكثر كلفة وأقل توافرا.
3: عاني من عاني من قطعات الكهرباء الموجودة فيها. نحن في توتي يمكن بتقطع مننا زي 18 ساعة، ويكون عندنا التيار زي ما بين 6 إلى 8 ساعات في اليوم.
1: 18 ساعة بلا كهرباء يوميا، رقم يختصر جانبا من يوميات العائدين، ومع انقطاع التيار تتراكم أعباء أخرى. نقص في السلع وارتفاع في الأسعار ودخل لم يعد يكفي كما كان.
4: نسبة للوضع الاقتصادي في البلد وارتفاع في الدولار، الشيء شايفين الناس عامة وأثر كثير في هنا، لكن برضو وإن شاء الله نتجاوز المحنة دي والناس ترجع وتستقر والأمور ترجع لوضع الطبيعي إن شاء الله.
1: ومع ذلك يرى كثيرون في العودة خطوة لا غنى عنها رغم ما يرافقها من مشقة.
0: قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 30 في هجمات روسية على مقاطعات أوكرانية خلال الساعات الأخيرة بحسب السلطات المحلية. ومن جهتها أيضا أعلنت موسكو اعتراض 10 المسيرات الأوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية.
5: موجة جديدة من الهجمات الروسية شهدتها مناطق أوكرانية عدة. في العاصمة كييف أعلنت السلطات عن هجمات روسية ليلية ألحقت أضرارا بعشرات المواقع، بينها منازل ومستودعات ومركبات ومنشآت تعليمية. وفي محيط العاصمة استهدف قصف روسي منطقة بروفاري مع تسجيل أضرار مادية واسعة. وفي مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا أسفرت الهجمات الروسية عن قتلى وجرحى جراء سلسلة هجمات استهدفت مناطق سكنية وبنى مدنية. أما على ساحل البحر الأسود فقد تعرضت أوديسا لسلسلة هجمات روسية أسفرت وفق وسائل إعلام محلية عن أضرار في مبان سكنية ومنشآت مدنية. في مقاطعة زاباروجيا جنوب شرقي البلاد أوقعت الهجمات الروسية قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء هجوم شنته طائرة مسيرة روسية من طراز شاهد استهدف منطقة سكنية. من جهتها أعلنت موسكو اعتراض 10 المسيرات الأوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية، فيما تحدثت السلطات المحلية عن إصابات وأضرار جراء سقوط المسيرات. هذا التصعيد الجوي بين موسكو وكييف يأتي على وقع غياب مؤشرات واضحة على انفراج المسار السياسي، فالرئيس الأوكراني قال إنه لا يرى مؤشرات على استعداد الرئيس الروسي لإنهاء الحرب في المستقبل القريب.
6: من الواضح أن الروس لا يريدون وقف الحرب، أو على الأقل ليس الآن، فبوتين دائما ما يبحث عن ذرائع لعدم الاجتماع وعدم إجراء محادثات جادة تهدف إلى وقف الحرب ووقف القتل. هذا الوضع مستمر منذ سنوات وجميع الوسطاء يرون ذلك بوضوح، فهو يبحث باستمرار عن ذرائع تتيح له مواصلة الحرب.
5: من جهتها اتهمت موسكو الغرب بتدمير نظام الأمن الأوروبي وترسيخ نظام معاد لروسيا في كييف، وقال وزير خارجيتها إن بلاده ستحقق أهدافها العسكرية في أوكرانيا بغض النظر عن الظروف. لكن باب الوساطة ما يزال مفتوحا، فخلال سبتمبر الذي يشارف على نهايته كانت هناك اتصالات أمريكية مباشرة مع الطرفين للضغط من أجل العودة إلى مفاوضات ثلاثية.
0: تظاهر آلاف معلمي المدارس في القطاع الحكومي في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد مطالبين بتحسين رواتب.

0: راتبهم وظروف عملهم. أقل مراسل تلفزيون العربي أن نقابات المعلمين المحسوبة على اليسار والاشتراكيين أعلنت إضراباً مفتوحاً حتى تحقيق مطالبها من الحكومة المحلية المحسوبة على اليمين. وأيضا في إسبانيا تواصلت الاحتجاجات للمطالبة بمعالجة أزمة السكن بعد إخلاء امرأة تبلغ 87 عاما من منزلها في مدريد. احتشد آلاف المتظاهرين في ساحة وسط العاصمة، حيث نصب بعضهم خياما ورددوا هتافات تؤكد استمرار الاحتجاج، ورفعوا لافتات كتب عليها السكن ليس تجارة ولا نريد ماري كارمن أخرى، في إشارة إلى السيدة التي أصبحت قضيتها رمزا للاحتجاجات. هذا وتعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بطرح مرسوم عاجل بشأن السكن الثلاثاء المقبل استجابة لمناشدة وجهتها إليه ماري كارمن بعد إخلائها من منزلها.
1: يا ماري كارمن، لدي رسالة لك. الحكومة تعمل على مدار الساعة لتقديم المرسوم العاجل بشأن السكن يوم الثلاثاء المقبل، وأدعو الكتل البرلمانية إلى بذل جهد أخير لإقراره من أجلك ومن أجل ملايين الإسبان الذين يعانون أزمة السكن. فهذه ليست مسألة إيديولوجية بل إنسانية.
0: ومن وسط الاعتصام في العاصمة مدريد، احتجاجي على أزمة السكن، ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي معاذ حامد. تحياتي معاذ، بداية لندخل معك في أجواء هذا الاعتصام، أخبرنا قصة ماري كارمن بداية وحيثياتها وصولا إلى هذا الحراك الذي نتابعه معك.
2: نعم ديما، في الحقيقة ماري كارمن التي تبلغ من العمر 87 عاما كانت تسكن في منزل منذ نحو 50 عاما. وفق القانون الإسباني فإن مدة الإيجار هي محدودة، كل 5 سنوات يتم تجديد هذا العقد بسعر جديد. بالتالي عندما تم تجديد عقد ماري كارمن الأخير تم رفع الإيجار إلى نحو 1600 و1700 يورو. ماري كارمن كانت تدفع في ال5 سنوات الماضية ما يقارب من 850 يورو أجاراً لشقتها التي تعيش فيها، لكن راتب ماري كارمن التقاعدي لا يتجاوز 1300 يورو. بالتالي لم تستطع ماري كارمن تحمل ارتفاع هذا الإيجار بسبب طبعا ارتفاع الغلاء المعيشي في إسبانيا، بالتالي تم طردها من منزلها عبر قرار من المحكمة، إذ إن الشركة المالكة للمنزل توجهت إلى المحكمة لطرد هذه الامرأة المسنة بغض النظر عن من يسكن في هذا المكان، بالتالي تم طردها من منزلها. هذا الأمر سلط الضوء على هذا القانون الذي يصفه هؤلاء المحتجون هنا بغير العادل. سوف أخرج قليلا من الكادر لكي أعرض إليكم جانبا مما نشاهده هنا. هنا الآلاف في هذه اللحظات يتظاهرون أو يعني يعتصمون وسط مدريد. هنا نحن نقف في ساحة سول، هذه الساحة الرئيسية التي تصادف كل من يزور إسبانيا كسواح. يعتصم هؤلاء أمام مبنى الحكومة المحلية في هذه المنطقة، يطالبون الحكومة الإسبانية بسن هذا القانون يوم الثلاثاء المقبل تحت قبة البرلمان، وهو الذي يقول أنه لا يجب تحديد سقف زمني للإيجار، يعني أنه سابقاً القانون القديم المعمول به كان 5 سنوات، أما القانون الذي سيتم طرحه خلال الأيام القليلة القادمة لن يكون هنالك سقف زمني لهذه الإيجارات، بالتالي لا يمكن للشركات أو لأصحاب رؤوس الأموال أن يقوموا برفع الإيجارات إلى 100% كما هو الحال مع حالة ماري كارمن. لكن في ذات الوقت هنالك أيضا الأحزاب اليسارية في إسبانيا تهدد الحكومة الاشتراكية وهي المتحالفة معها بأنه إذا لم يتم سن القانون هذا الأسبوع فإن هنالك تلويح بالانسحاب من الحكومة، ما يعني التوجه نحو انتخابات مبكرة، لأن القاعدة الاجتماعية الجماهيرية لليسار الإسباني تضغط بقوة ديما على أحزابها حتى ينفذوا الأجندة. يقولون نحن في اليسار ولدينا برنامج اجتماعي، كيف يمكن لهذه الحكومة المحسوبة على اليسار أن يكون هنالك عملية طرد للسكان الفقراء الذين لا يستطيعوا تحمل إيجارات السكن الجديدة؟ بالتالي هنالك ضغط كبير، هنالك مظاهرات، مثلا مظاهرة المعلمين التي أشرت إليها في الخبر أيضا كان هنالك الآلاف فيها. انضمت مظاهرة المعلمين إلى نقابات المستأجرين هنا وسط العاصمة ليعتصموا معا ضد ارتفاع الإيجارات. إليك ديما.
0: شكرا جزيلا على نقل الصورة بتفاصيلها من العاصمة مدريد، مكان اعتصام الاحتجاج على أزمة السكن، مراسل تلفزيون العربي معاذ حامد، شكرا لك. إلى بريطانيا، حيث أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 5 أشخاص بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد للاشتباه بتورطهم في جرائم تتعلق بمتفجرات، مؤكدة أنهم ما زالوا قيد الاحتجاز. أشارت أو أضافت الشرطة أن نحو 85 أسرة طلب منها إخلاء المنازل، فيما تواصل السلطات التحقيق لتحديد الطبيعة الكاملة للحادث بالتنسيق الوثيق مع شركائها في مجال مكافحة الإرهاب. كانت لندن قد سمحت لواشنطن باستخدام قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لتنفيذ ضربات على مواقع لصواريخ إيرانية تستهدف سفنا في مضيق هرمز. ونتابع معكم هذه الصور المباشرة من محيط قاعدة فيرفورد، حيث تم اعتقال 5 أشخاص قرب هذه القاعدة التابعة لسلاح الجو الملكي. تم الاعتقال بناء على الاشتباه في التحضير لعمل إرهابي. هؤلاء ما زالوا تحت ذمة أو قيد الاحتجاز والتحقيق، ولكن إلى حين تبيان ما جرى تم الطلب من 85 أسرة الإخلاء في المنطقة. تعاني الثروة الحيوانية في فنزويلا من تراجع خطير جراء تدهور البنية التحتية لهذا القطاع رغم توفر مساحات الرعي، فإن هذه المساحات لا تعوض ضعف التمويل وغياب التقنيات الحديثة، ما يضع أحد مقومات الأمن الغذائي في فنزويلا في خطر.
3: قطعان الأبقار التي يشاهدها الزائر لولاية جواريكو الفنزويلية ليست سوى شاهد على قطاع يصارع للبقاء في عمق الريف الفنزويلي، إذ تشير بيانات اتحاد مربي الماشية إلى تراجع حاد في الثروة الحيوانية. عدد الأبقار تراجع من 16 مليون رأس في العقد الماضي إلى نحو 12 مليون رأس فقط، تراجع شمل كذلك أعداد الأغنام.
4: التشريعات السارية وتحديداً قوانين الزراعة والمواشي تحد من قدرة القطاع الخاص على تطوير الثروة الحيوانية. يتخوف المستثمرون من ضخ أموالهم، ناهيك عن غياب سياسة شاملة لتنمية الريف.
3: المراعي الطبيعية تحولت إلى ملاذ أخير نظراً لواقع المعالف المتردية وتضاعف أسعار الأعلاف. نقص الوقود وارتفاع تكاليف النقل عاملان ساهما في خسائر متواصلة فاقمها غياب الحظائر الحديثة، فالميكنة والتجهيزات المتقدمة حكر على كبار المنتجين. مئات المزارع تلجأ إلى الحلب اليدوي، محاولة لاستدامة الإنتاج اليومي وتفادي الانهيار.
5: كل ما نقوم به موجه لتعزيز إنتاج الغذاء. الحكومة لم تعد.
6: راديو الحرية.

0: الخضراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
2: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: تهيئات الطيران الدولية إلى التحرك، في حين لم تعلق جماعة أنصار الله أو إيران على اتهامات القوات الحكومية اليمنية. وفي يوميات التصعيد تتسع المواجهات على الجبهات المختلفة. في تعز قالت القوات الحكومية إن أكثر من 20 من أنصار الله الحوثي قتلوا أو أصيبوا، فيما أعلنت قوات العمالقة تدمير آلية لأنصار الله الحوثيين في جبهة الوازعية المضاربة. وفي محور طور الباحة الذي ينشط في محافظتي لحج وتعز جنوب غربي البلاد، أعلنت قيادة المحور مقتل 10 من أفرادها خلال مواجهة على خطوط التماس.
1: فكل اعتداء سيتم الرد عليه.
0: بالمقابل أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع شن الطيران السعودي 27 غارة خلال الساعات الماضية، زاعما أن طائرات F-15 وطايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف جنوبي السعودية. وبين تعز ومأرب والجوف والساحل الغربي ومحيط باب المندب يتصاعد القتال، فيما يضيف دخول المجال الجوي بعدا جديدا للمواجهة يمس أمن حركة الطيران في جنوب البحر الأحمر.
2: إلى إيران، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تنتظر من الوسطاء نقل وجهات النظر النهائية إليها بشأن رد الرئيس الأمريكي على مقترح إيران التفاوضي، مؤكدا أن إيران لن تتخلى عن شروطها.
3: 7 أيام فقط، تقول طهران إنها كافية لفتح مضيق هرمز ووقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقطع الطريق سريعاً على هذا المقترح. يقول إن طهران ليست في موقع يسمح لها بفرض شروطها.
4: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعاً لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
3: رغم إعلان ترامب رفض العرض، لا تعتبر إيران أن ورقة المفاوضات قد سقطت نهائياً. عراقجي قال إن بلاده ما تزال تنتظر جواباً رسمياً ونهائياً عبر الوسطاء، مؤكداً أن شروط طهران لم تتغير.
5: ننتظر أن تنقل إلينا المواقف النهائية عبر الوسطاء، وعلى أساسها سنتخذ قرارنا. شروطنا واضحة، وأي خطوة إلى الأمام نحو فتح مضيق هرمز مشروطة بتحقيق هذه الشروط، ولن نتنازل عنها.
3: عراقجي كان قد نقل عبر الوسطاء مقترحا يرسم خارطة طريق تبدأ بخطوات أمريكية وتشمل رفع الحصار البحري وتخفيف القيود على صادرات النفط وتصل إلى وقف الأعمال القتالية إقليميا. في المقابل تتعهد إيران بفتح مضيق هرمز وفتح مفاوضات مع واشنطن بشأن اتفاق نهائي يشمل الملف النووي، لكن العقدة هنا ليست فقط ماذا يريد الطرفان، بل من يبدأ أولا. واشنطن ترفض أن يتحول هرمز إلى ورقة تفاوض، وتطرح مبادرة استثمارية مع حلفاء عرب لتطوير خطوط ومنشآت طاقة تقلل مستقبلاً الاعتماد على المضيق، بينما تربط إيران فتح المضيق بتنفيذ الالتزامات وتحذر سفن الملاحة العالمية من عواقب وخيمة إذا استخدمت مسارات غير قانونية في المنطقة، وفق بيان هيئة إدارة المضيق الإيرانية. وبين شروط طهران وشروط واشنطن يظل الخيار العسكري حاضراً في خلفية المشهد.
2: من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان استعداد بلاده للحوار شريطة التزام الأطراف بالقوانين والتعهدات الدولية، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع التزام من إيران بتعهداتها في حين لا يلتزم الطرف الآخر بها. جاء ذلك في كلمة متلفزة عقب عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ركز الرئيس الإيراني خلالها على الأوضاع الداخلية، متعهدا بمواصلة العمل من أجل معالجة مشكلات البلاد. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرامينيا أن قوات بلاده باتت أكثر استعدادا لمواجهة أي هجوم عسكري جديد، وحذر من أن أي هجوم جديد سيؤدي بحسب قوله إلى مزيد من الحرب وعدم الاستقرار وسيلحق أضرارا بدول المنطقة.
6: نحن اليوم أكثر استعدادا من أي وقت مضى، لقد عززنا جاهزيتنا المعنوية والنفسية وطورنا معداتنا وأدخلنا أنظمة جديدة إلى قواتنا وتدربنا عليها، لذلك فإن استعدادنا اليوم أفضل مما كان عليه عند بدء الحرب.
2: أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة في مضيق هرمز، قال إنها الثانية التي يعترضها في المنطقة. وقال الحرس الثوري إن المركبة من طراز ريموس 600 وإنها كانت تستخدم للتجسس، مشيرا إلى أنها باتت بحوزة خبرائه لفحص بياناتها، وأوضح أن اعتراضها جرى بالاستعانة بمعلومات استخبارية ووسائل حرب إلكترونية. من قصور تاريخية عمرها مئات السنين إلى مساجد ومدارس وبيوت تراثية، خلفت الحرب أضرارا طاولت عددا من المعالم التاريخية في إيران. وفي طهران تتواصل أعمال الترميم في قصر كلستان، أحد أبرز المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وسط مخاوف من تجدد الحرب وتعليق المرحلة الأساسية من أعمال الترميم.
7: 30 يوما ولم يفارق خبير الترميم رضا هوائي قصر جلستان مع فريقه الذي قدم به من إصفهان في مهمة لترميم جدران وأبواب أحد أقدم قصور العاصمة الإيرانية.
8: ما قمنا به في فترة وجيزة هو إنجاز، وبعد الانتهاء من هنا سنذهب إلى ترميم معالم أخرى.
7: اللجنة الوطنية لمنظمة اليونسكو تسعى إلى إجراء أعمال الصيانة وفق معاييرها، بما يتيح الاستفادة من مخصصات مالية تقدمها دول متطوعة، حيث تقدر تكلفة عملية الصيانة بأكثر من 40 مليون دولار.
9: حصلنا على معلومات بأن دول من قبيل كوريا، من قبيل الصين، تم إعلامهم بأنهم سيشاركون في عملية الترميم، وطبعا سنرحب بالدول الأخرى التي تهتم في هذا المجال.
7: على 3 مراحل تعمل وزارة التراث على ترميم عاجل ومبدئي ل 148 معلما، بعضه عمره مئات السنين ومسجل على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، عبر تأمين مخصصات مالية لترميم القصور والمساجد والمدارس والبيوت التاريخية التي تعرضت لأضرار جراء القصف الذي طاول مباني حكومية وعسكرية تقع بالقرب منها.
10: قبل الحرب قمنا بإجراءات احترازية مشددة، وهذا ما قلص حجم التدمير، وبعد الحرب بدأنا بمراحل الصيانة وقد أنهينا المرحلة الثانية منها.
7: إمكانية تجدد الحرب تقلق خبراء الآثار والعمارة، فيما تبقى المرحلة الثالثة والأساسية من أعمال الترميم معلقة بانتظار عودة الأوضاع إلى طبيعتها. بينما تتواصل أعمال إصلاح الأضرار، يبقى الحفاظ على هذه المعالم تحدياً للمعنيين، في ظل مخاوف من أن تتسبب أي جولة جديدة من الهجمات في أضرار تطاول آثاراً تتجاوز قيمتها التاريخية حدود إيران. من طهران، أمير جابر، التلفزيون العربي.
2: وصف رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق بأنه مخجل ويترك حلفاء واشنطن من الكرد بلا حماية بحسب تعبيره. ولفت بارزاني في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى خطورة توقيت الانسحاب المقرر نهاية الشهر الجاري، بينما تمر المنطقة بوقت مضطرب، محذرا من تكرار الرئيس دونالد ترامب ما وصفه بخطأ إدارة الرئيس باراك أوباما التي انسحبت في العام 2011 قبل أن تضطر إلى العودة.
6: على أطراف إربيل تستعد البشمركة لامتحان ما بعد انسحاب قوات التحالف الدولي. مقاتلوها أكثر خبرة مما كانوا عليها خلال الحرب على تنظيم الدولة، لكن الخبرة وحدها لا ترصد خلية نائمة ولا تعوض المعلومات الاستخباراتية وتقنيات المراقبة التي يوفرها التحالف.
11: من أكثر من أسبوعين نلاحظ تحرك من الخلايا النامية لداعش بعد ما أصدر الإعلان وصار بالإعلام العام يعني أنه هنالك يوم انسحاب التحالف الدولي من العراق رسما ونهاية هذا سبتمبر. هذا أعطى معنويات برأيي للإرهابي داعش، وهنالك معلومات كثيرة استخباراتية سواء من وزارة البيشمركة أو من الاستخبارات العراقية بتحرك هذه الخلايا.
6: فقد التنظيم قواعده لكنه لا يزال قادرا على شن هجمات متفرقة في أسواق أربيل. تبدو الجبهات بعيدة، لكن سؤال ما بعد الانسحاب يصل إلى هنا أيضا. من سيراقب المناطق المفتوحة ومن سيرصد الخطر قبل وصوله؟
12: حركات داعش عم يعملوا خاصة بالصحراء بالمنطقة، وزهاب وأياب في له خطورة بالليل، فإذا يكون له قوات قوية بالمنطقة وله رادارات وله يعني بتعرف المنطقة، إذا ما يكون حريص يكون على المنطقة بده يشوف أشياء كتير صعب نحن كشعب يعني. فنرجو رجاء خاص إنه أمريكا ما يطلع من هالمنطقة، يكون حاضر كل دقيقة بالمنطقة، لأنه ليش؟ تعرف التكنولوجيا متطور مع الأمريكا، يقدر كل صحراء يكشفوها بسهولة يعني. فانسحابها من منطقة صعب جدا يكون أذية للشعب يعني.
6: الجيش العراقي يقول إنه مستعد لتولي المسؤولية الأمنية، وإن التعاون مع واشنطن سيستمر بعد انتهاء مهمة التحالف، غير أن امتحان القدرات المحلية سيبدأ حين تتراجع المساندة التي اعتادت عليها القوات العراقية والبشمركة.
2: إلى الجنوب اللبناني، حيث تواصلت صباح اليوم الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، ونشر جيش الاحتلال مشاهد من هجوم شنه على لبنان بدعوى الرد على إطلاق حزب الله مسيرة مفخخة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية. وأظهرت مشاهد متداولة أثار غارة على ميفدون والحرائق الناجمة عن قصف المدفعية الإسرائيلية على حداثة والحرائق المفتعلة في عيت الجبل. يعيش سكان القرى الجنوبية في لبنان نكبة مضاعفة، دمرت بيوتهم وتضررت وفقدوا الأمان، بينما تغيب الدولة والجهات المعنية عن تقديم أي مساعدة. ففي حين أعلن رئيس الحكومة أن كلفة إعادة الإعمار تصل إلى 27 مليار دولار، فإن تأمين الأموال من الدول المانحة يرتبط بالاستجابة لمطالب نزع سلاح حزب الله.
13: معقول هيك؟ وين وصلنا نحن؟ وين وصلنا؟ بدنا نعيش كيف بدناش؟ ما بعرف حدا يجي يقف حدنا يساعدنا يطلع فينا.
14: على أنقاض منزله الذي دمرته إسرائيل هنا في بلدة الغندورية يعيش حسين. بين الركام نصب خيمته التي باتت أمانه الوحيد. تتناثر حياته في هذه المساحة الصغيرة وتدور حول بعض الكراسي وكوبين من الشاي، ينتظر أن تعود هذه الحياة كما كانت قبل العدوان الإسرائيلي.
13: ماش عندي مدخول، مش قادر استأجر برا، اضطريت قاعد هون بأرضي لحتى شوف كيف بدي عايش، كيف بدي أبر حالي أنا وعائلتي.
14: جدران تحكي يوميات الحرب، ونوافذ خلعت بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل، لكنه الملجأ الوحيد للحاجة فاتن وعائلتها. اضطروا للعودة، عودة منقوصة تنتهي مع غياب شمس كل يوم. هنا في زوطر الغربية تداعب الحاجة عليا حبات السمسم في غرفة كانت بيتا زراعيا تبيت وزوجها بعدما دمرت إسرائيل منزلهما.
15: نحن بنتمنى يكون عنا إعادة أعمار، نحن بدنا آش وآش يعمرونا ويرجعونا بيوتنا مثل ما كان.
14: 230 وحدة سكنية على الأقل دمرت كليا أو جزئيا جراء الحرب في زوطر الغربية، وبعد شهر ونصف على عودة السكان لا تزال إعادة الأعمار غائبة. تسعى السلطات المحلية لتأمين بدائل.
16: عم نطالب بإعادة إعمار سريع بزوطة الغربية، لأنه فعلا مضطرين، الناس استوت، الناس تعبت، ما عم نلاقي جواب لهذا الموضوع. عم نشتغل هلا على موضوع البيوت الجاهزة هلا مؤقتا.
14: لا توجد أرقام رسمية لحجم الدمار في الجنوب، وإن كان رئيس الحكومة قد أعلن أن كلفة إعادة الأعمار تصل إلى 27 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع. السؤال لا يرتبط بكلفة إعادة الأعمار وحجم الدمار فقط، بل ربما السؤال الأهم هو كيفية تأمين التمويل لذلك. تمويل إعمار القرى المهدمة في الجنوب مشروط من الدول المانحة بنزع سلاح حزب الله وقيام الجيش بالدور المحدد له في اتفاق الإطار، لتظل عودة النازحين معلقة إلى حين حصول تغيير في المواقف أو الميدان. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
2: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد مواطن جراء غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. إلى ذلك أعلن الدفاع المدني في غزة نقل طواقمه الشهيد إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهداف الاحتلال تجمعا لمواطنين في منطقة تبرية بالمواصي. إلى الضفة الغربية الآن، حيث هاجم عشرات المستوطنين قرية أبو فلاح شرق رام الله وأحرقوا عددا من مركبات المواطنين. وقال صاحب أحد المنازل التي تعرضت للهجوم للتلفزيون العربي إن مستوطنين مسلحين حاصروه داخل المنزل مع زوجته وبدأوا بتحطيم نوافذ المنزل وحاولوا كسر الأبواب لحرقه، ثم قاموا بحرق ثلاث مركبات في ساحة المنزل ونجا من الموت هو وزوجته، حيث يعيشان وحدهما.
17: مر المستوطنون من هنا في قرية أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله. عشرات المستوطنين وصلوا إلى هذا المنزل وبدأوا بإحراق المركبات في منزل يعيش فيه مسن ومسنة. مصطفى زعتر صاحب المنزل وصاحب هذه المركبات كان يحاول أن يغلق الباب على نفسه عندما تقدم عشرات المستوطنين وبدأوا بخلع الباب وقاموا بإحراق المركبات في ساحة منزله خلال هجوم نفذوه على قرية أبو فلاح فجر هذا اليوم. هجمات المستوطنين تزداد يوما بعد يوم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ويتعرضون بها لمسنين ومسنات، لأطفال ولنساء داخل منازلهم، وهذا ما يجري بشكل شبه يومي تحديدا في قرى شمال شرق مدينة رام الله. نتحدث مع مصطفى زعتر صاحب المنزل المسن الذي كان داخل منزله عندما حاولوا خلع الباب للدخول عليه داخل المنزل. مصطفى، شو اللي صار معكم؟
18: اللي صار معنا سيدي، الشباب والمستوطنين في الجبل اللي قدامنا كانت مناوشات بينهم، فالمستوطنين جمعوا حالهم وجابوا أسلحة معهم ونزلوا طخ على الشباب، فالشباب شردوا اجوا هان وقفوا هان، والمستوطنين اتجمعوا عشرات، مش واحد واثنين وعشرة. المهم اجوا هان وإشي نزل من هان وإشي نزل من هان وبلشوا يحركوا في السيارات، وأنا بحر فيهم دير بالك، وأنا أبحر فيهم وهم يحطوا في شغلات محركة في السيارات. ما قعدوش عشر دقائق جو الشباب فزعوا عليهم ودخلوا عليهم الشباب وهذلك شردوا.
17: شكرا لك. إذن هذا ما يتحدث به صاحب المنزل المسن الذي يبلغ من العمر 78 عاما، كان داخل منزله. هذا المنزل الذي أيضا هاجمه المستوطنون، قاموا بتحطيم نوافذ المنزل ومحاولة خلع الباب على هذا المسن وزوجته اللذان يعيشان وحدهما في هذا المنزل. المستوطنون يكثفون من هجماتهم، في الشهر الماضي لوحده نفذوا أكثر من 600 هجوم في الضفة الغربية وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مع هجمات تزداد يوما بعد يوم. عنف المستوطنين وهجماتهم وجرائمهم في الضفة الغربية، تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تصاعد مستمر ويؤدي إلى إحراق مركبات وإحراق منازل وتقطيع أشجار وجرح وقتل الفلسطينيين بشكل مستمر. عميد شحادة، تلفزيون عربي، من قرية أبو فلاح، شمال شرق رام الله.
2: قضت المدعية العامة الإسرائيلية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع إيوان الاستيطاني إلى ما بعد الانتخابات. وبررت المتحدثة باسم المدعية العامة الإسرائيلية قرار تأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض الخاصة بالمخطط لمدة شهر بأنه يهدف إلى تقليل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية. بدورها أشارت بلدية مستوطنة معالي أدوميم إلى أنها ستطعن في قرار تأجيل الموعد النهائي للمناقصة. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة وإلى شن حرب في الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية. وقال سموتريتش في مقابلة مع موقع واينت الإسرائيلي إنه يريد ضم المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الخط الأصفر والوصول إلى النهر الليطاني في لبنان. اقتحم مئات المستوطنين بينهم أعضاء في الكنيسة باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس في ثاني أيام عيد العرش اليهودي، وأدى المستوطنون صلوات وطقوسا تلمودية داخل الباحات وفي سوق القطنين، حيث أجبر الاحتلال التجار على إغلاق محالهم التجارية. وتتكثف الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك هذه الفترة لتزامنها مع أعياد يهودية عديدة. استهدفت طائرات مسيرة يعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع ولاية الجزيرة وسط السودان. وبحسب شهود عيان محليين فقد استهدف الهجوم مستودع أم عليلة الاستراتيجي للبترول شرق محلية ود مدني، في حين تصاعدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب في سماء المنطقة قبل أن تعلن فرق الدفاع المدني سيطرتها على الحريق. ونشير مشاهدينا الأخبار العاجلة، ومصدر طبي للتلفزيون العربي تحدث عن وقوع شهيد وجرحى في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركبة وسط مدينة غزة. إذن استهداف جديد للاحتلال الإسرائيلي، ومصدر طبي للتلفزيون العربي تحدث عن وقوع شهيد وجرحى في هذا الاستهداف لمركبة وسط مدينة غزة. نستكمل سودانيا، حيث أعلن الجيش السوداني إسقاط مسيرة صينية الصنع من طراز FH-95 في منطقة كلماندو بولاية شمال دارفور غربي البلاد. وهذا هو الإعلان الرابع في أسبوع واحد عن إسقاط مسيرات مماثلة في إقليمي كردفان ودارفور. هذا ولم يشر الجيش السوداني تحديدا إلى الجهة التي تعود إليها الطائرة المسيرة، مكتفيا بوصفها بالمعادية. بعد فرارهم أثناء الحرب عاد قسم كبير من سكان الخرطوم إليها آملين باستعادة حياتهم، لكنهم باتوا أمام خيار المغادرة مجددا أو البقاء على مضض في ظل افتقارها لمقومات حياتية أساسية ووسط ظروف اقتصادية صعبة.
10: بعد 3 سنوات أمضتها في النزوح عادت عائلة مبارك الطيب عواد إلى الخرطوم قبل أسبوعين فقط. عادت إلى مدينة تعرفها جيدا، لكنها لم تجد فيها المكان الذي غادرته. على الجدران بقيت ندوب الحرب شاهدة على ما حدث، وفي البيوت خلفت سنوات الغياب فراغا لا تملأه العودة وحدها.
19: وبالرغم من أنه الأوضاع ما أفضل حاجة، يعني لسه استمرار قطعات الكهرباء، قطعات الموية، الغلاء في الأسعار، لكن بصورة عامة يعني في إحساس إنك أنت مرتاح، إنك قاعد في بيتك وسط ناسك اللي بتحبهم، وسط في وطنك.
10: في الخرطوم لا تبدو العودة نهاية لرحلة النزوح بقدر ما تبدو بداية لرحلة أخرى. بيت يحتاج إلى ترميم، وشارع يحاول استعادة سكانه، ومرافق لا تعمل بانتظام. وبين هذا وذاك أصبحت أبسط الاحتياجات أكثر كلفة وأقل توافرا.
20: عالما عالي من القطوعات الكهرباء الموجودة فيها. نحن في توتي يمكن بتقطع مننا زي 18 ساعة ويكون عندنا التيار زي ما بين 6 إلى 8 ساعات في اليوم.
10: 18 ساعة بلا كهرباء يوميا، رقم يختصر جانبا من يوميات العائدين، ومع انقطاع التيار تتراكم أعباء أخرى. نقص في السلع وارتفاع في الأسعار ودخل لم يعد يكفي كما كان.
21: نسبة للوضع الاقتصادي في البلد وارتفاع في الدولار، أشيل شايفين الناس عامة وأثر كثير في النهاية، لكن برضو وإن شاء الله نتجاوز المحنة دي والناس ترجع وتستقر والأمور ترجع لوضع الطبيعي إن شاء الله.
10: ومع ذلك يرى كثيرون في العودة خطوة لا غنى عنها رغم ما يرافقها من مشقة.
2: أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 5 أشخاص بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد للاشتباه بضلوعهم في جرائم تتعلق بمتفجرات، مؤكدة أنهم ما زالوا قيد الاحتجاز. وأضافت الشرطة أن نحو 85 أسرة طلب منها إخلاء منازلها، فيما تواصل السلطات التحقيق لتحديد الطبيعة الكاملة للحادث بالتنسيق الوثيق مع شركائها في مجال مكافحة الإرهاب. وكانت لندن قد سمحت لواشنطن باستخدام قاعدة
22: راديو الحرية
23: 97.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: In desperate need, and moral cowards are those leaders of the world who repeatedly go against and disrespect international law.
5: فيش داعي تصمي، بتقول الإشياء اللي عمله وهو بيعرف حاله. طيب، هل هذا هو الموقف والخطاب الأول عن كل القضايا التي تكلمت بها الوزيرة؟ لا، لوزيرة خارجية أيسلندا مقطع شهير غلبتها فيه دموعها عندما قالت متأثرة: لقد عانى أطفال فلسطين ولا تزال سلامتهم الجسدية والنفسية تنتهك بشكل غير معقول، لا ينبغي أن يتعرض الأطفال لمعاملة لا إنسانية، وإذا فشلنا أن نوقف معاناتهم فنحن فاشلون.
6: No child should endure inhuman treatment and harmful conditions Palestinian children which we have been witnessing here have suffered over the past 2 years. Their physical and psychological well-being continues to be violated at an unacceptable scale. Palestinian children have the right to be protected, underline that, under international humanitarian law and human rights law. When these obligations are breached, it is our collective duty, especially as state parties to the Geneva Convention and Convention of the Rights of the Child, to demand accountability and respect for the law. And I say otherwise, and it's pretty fair to say that we, the international system, if we are not doing that, we are failing. We are failing heavily.
5: خطاب الوزيرة لاقى احتفاء استثنائيا من الناشطين والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأشاد المغردون بذكاء الوزيرة التي لم تحتج لنطق اسم نتنياهو لتوجه له الرد الأكثر إفحاما، حيث أصابت كلماتها الهدف بدقة متناهية. خلونا نشوف المنصات الرقمية والمغردين شو قالوا. زاهر أبو حسين: رد حاسم من وزيرة خارجية أيسلندا كاترين غورناست دوتير على وصف نتنياهو الوفود المنسحبة أثناء كلمته بالجبناء أخلاقيا. الجبن الأخلاقي هو منع المساعدات الإنسانية عمن هم في أمس الحاجة إليها ومواصلة انتهاك القانون الدولي وعدم احترامه. العار ليس في مغادرة القاعة احتجاجا، بل في تجويع البشر ثم اعتلاء المنبر لإعطاء دروس في الأخلاق للعالم. نادية كتبت أيضا: هكذا يتكلم الأحرار، لا ترهبهم الاتهامات، لا تسكتهم لغة القوة أمام الظلم. أما براء نبيل فقال: وزيرة خارجية أيسلندا حطت النقاط على الحروف، والساكت عن الحق بهذه الجرائم والمجازر يكون شريكا فيها.

0: من حرب غزة التي لم تتوقف تداعياتها إلى مستقبل الاتفاق وخريطة الطريق، ومن الانتخابات الفلسطينية المؤجلة إلى المصالحة الوطنية، وصولا إلى اللقاءات المباشرة التي عقدتها قيادة حماس مع مسؤولين أمريكيين، بدت مقابلة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل حي مع التلفزيون العربي وكأنها إعادة رسم شاملة لموقع حماس في المرحلة المقبلة. المقابلة تطرقت إلى ملفات كثيرة وثقيلة، لكن المفاجأة التي خرجت من خارج الجغرافيا الفلسطينية هي التي خطفت جانباً واسعاً من التفاعل. خليل الحي كشف للمرة الأولى أن حركة حماس عرضت الوساطة بين الأطراف المتنازعة والمتصارعة في اليمن. قال إن الحركة تأمل أن يحظى عرضها بالقبول، وأكد وجود تحرك مع عدد من الدول لإنجاح هذه المساعي. لم يقدم الحي تفاصيل إضافية عن هوية الأطراف التي تواصلت معها الحركة، ولم يحدد الدول المشاركة في التحرك أو طبيعة الخطوات المقترحة، بس شدد على أن الأمر لم يكن مجرد فكرة طرحت وأن خطوات عملية اتخذت بالفعل. رئيس المكتب السياسي للحركة وفي أول مقابلة له ومنذ انتخابه لهذا المنصب أضاف أن حماس تحاول المساهمة في وقف الصراعات التي تستنزف المنطقة، محذرا من أن استمرار الحروب وتعطيل إمدادات الطاقة يصبان في مصلحة إسرائيل وأطراف أخرى، ودعا الحي الدول العربية والشعوب العربية والإسلامية إلى تضميد الجراح وتوحيد الصفوف والجلوس إلى طاولة واحدة.
1: بأن نحافظ على مقدراتنا في الأمة، نحافظ على مقدرات الشعوب، محافظ على الهدوء في منطقة الخليج، في منطقة البحر الأحمر، في منطقة الشرق الأوسط، في لبنان، في سوريا، في العراق، في فلسطين، في هذه منطقتنا، هذه أمتنا التي ننتمي إليها. نحن مدعوون، مأمورون، بل نسعد ونريد هذا الأمر. احنا نقوم اليوم وعرضنا الوساطة بين المتنازعين والمتصارعين في اليمن، وأمل أنه أن تجد قبولا في ذلك. حماس وفية للأمة.
0: طبعا كان هذا جانبا من المقابلة، اللي بيحب يحضر المقابلة كلها موجودة على تطبيق العربي بلاس. صحيح أن هذا التصريح لم يأخذ مساحة كبيرة من المقابلة، لكنه سرعان ما تحول إلى واحد من أبرز عناوينها وأكثرها تداولا، وفتح بابا واسعا من النقاش على المنصات. خلونا نشوف أهل المنصات كمان شو عبروا عن هذه المقابلة. يونس البحري بيقول الكلام الذي تحدث به الدكتور خليل حي هو ببساطة مبدأ الحركة في حقن الدماء اليمنية، وهو الأهم، وحماس لم تتحرك إلا بعد طلب الإخوة من أنصار الله الحوثيين، بحسب الأستاذ محمد البخيتي. محمد مقبل كتب وقال خليل حي لم يتوسط فقط، بل أتى يعزز الرواية والطرح السعودي عبر تصويرها بأنها حرب داخلية بحتة. أحمد قال أي اقتتال بين أبناء بلد مهما كانت أسبابه هو حرب أهلية، وكل واحد شايف يلي ضده تابع لدولة ما لكن في النهاية وهم أولاد بلد واحد، وحق دماء هو أفضل شيء. أما صلاح بن عمر فبيقول من الخير التعاطي الإيجابي مع كل مسعى يوصل إلى حل سياسي شامل يحفظ سيادة اليمن ووحدته والشراكة العادلة لكل المكونات.

0: مشاهدينا، نحن فريق تواصل طلعنا لكم هيدي الصورة وكتبنا عليها هيدي الجملة: هل النساء قياديات؟ طبعا نحن بنعرف انه النساء قياديات، بس يعني لو ما بإمكان النساء تولي مناصب قيادية ذات أهمية استراتيجية، وهل هن مؤهلات لقيادة دول كبرى؟ طبعا حضلني جاوب أنا بهيدي الحلقة أنه أكيد أكيد أكيد إيه. هلأ بالتعليقات اكتبوا لنا أنتوا رأيكم، وإذا سألتوني هيدا السؤال ليش عم نسأله هل النساء قياديات، رح أخبركم وقلكم أنه هيدي الجملة البسيطة تسببت بحدوث سجال فيه صد ورد بين رجلين اثنين. يعني حتى بهيدا الموضوع قرروا الرجال يدخلوا ويقرروا. الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس الأسبق باراك أوباما دخلوا في سجال حول سؤال: هل سيكون العالم أفضل إذا قادته النساء؟ سألوني بقلكم إيه أكيد. القصة تبدأ خيوطها مشاهدينا بتصريح أدلى به الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بلقاء متلفز، إحدى فقراته تتعلق بتمكين المرأة الأمريكية. من الأسئلة يلي طرحت على أوباما سؤال عن رؤيته في عملية تمكين النساء لتولي مناصب قيادية داخل المؤسسة الأمريكية، سؤال طبيعي ومنطقي وعادي وهيك. يعني باختصار كان عنوان الحلقة تمكين المرأة في المناخ السياسي العالمي. المحاور سأل أوباما هيدا السؤال: كيف ترى النساء في عالم السياسة والإدارة؟ وهل أنت مؤمن بقدرتهن على القيادة؟ أوباما رد على السؤال بصراحة شديدة وعبر عن رأيه قائلاً: شخصياً أنا أؤمن تماماً بقدرات المرأة في المجال السياسي والإداري، لكنها لا تمثل حالة مثالية. خلونا نشوف الفيديو ونرجع من كف القصة.
1: Even when I was president, I sometimes fantasized about if you put women in charge of every government for like 2 years, and then just

0: البدلوة رد على تصريحات الرئيس الأسبق واصفاً إياها بالسخيفة. السجال تحول مشاهدينا إلى مادة دسمة لوسائل الإعلام وتصدرت العناوين الرئيسية لبعضها. مثلاً صحيفة الاندبندنت البريطانية نشرت مقالاً عن الموضوع قالت فيه: لقد أسكت الرئيس دونالد ترامب مراسلاً صحفياً خلال مؤتمره الصحفي بالبيت الأبيض بسبب سؤال الأخير عن رأيه فيما قاله أوباما عن النساء. ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله: أنا أحب النساء وأعتبرهن رائعات، لكن ما تقولونه أعتبره فكرة سخيفة للغاية. يعني أنا بحبهم يكونوا مثلاً هيك منظر محطوط على الرف. دعونا نشاهد ما الذي قاله ترامب بالضبط.
1: Mr. President, Barack Obama just said if you put women in charge of every government for 2 years, things would be better. Do you buy that?
2: It's a ridiculous. I love women. I think they're great. But what a ridiculous statement that is, right? Even you would say that.
0: لا أنا بحبهم للنساء، بحبهم بجننوا كتير حلوات، بس شو تحكيني حكم ما حكم؟ يبدو أن رد ترامب صدم فئة واسعة، صدم المجتمع الأمريكي لسيما النساء. وبعد ساعات تحول كلام ترامب المقتضب وكذلك تصريحات أوباما عن المرأة إلى حديث المنصات الرقمية، وانقسمت الآراء طبعا بين من أيد هذا وأيد ذاك. فئة كبيرة من المجتمع الأمريكي خاصة النساء انتقدت حديث ترامب واتهمته بأنه شخص يحمل عقلية ذكورية لا تحترم المرأة، وعلى هذا الأساس فإن قراراته تؤثر على المجتمع ككل، بينما دافع عنه آخرون. ليه؟ قالوا أنه رد ترامب جاء موجهاً لتعميم أوباما الافتراضي وليس لقدرة النساء على إدارة الحكم والسلطة. بدون يدافعوا عنه فشو ما كان بدون يحكوا عادي يعني. أظن مشاهدينا أن السجال الدائر بين الرئيسين الأمريكيين بخصوص قدرات المرأة القيادية يقودنا إلى المرور يعني هيك بسرعة على الدستور الأمريكي حتى نكتشف دور المرأة في قيادة المرافق الاستراتيجية بالولايات المتحدة. الدستور الأمريكي بيضمن مشاهدينا حقاً كاملاً وغير مشروط للمرأة في القيادة السياسية مثل الترشح لكافة المناصب العامة بما في ذلك رئاسة الولايات المتحدة وعضوية الكونغرس. وفعلا ترشحت نساء كثيرات لرئاسة الولايات المتحدة على مر التاريخ مثل فيكتوريا وودهل التي دخلت التاريخ كأول امرأة تترشح رسميا لرئاسة الولايات المتحدة عام 1872 وكانت ضد الرئيس يولسيس جرانت. في عام 1964 سجلت السيناتورة الجمهورية مارغريت تشيس سميث كأول امرأة تترشح لنيل بطاقة الحزب الجمهوري للرئاسة. أما السياسية الديمقراطية البارزة هيلاري كلينتون فقد ترشحت لمنصب رئيس الولايات المتحدة مرتين خلال الأعوام 2008 و2016. هؤلاء النساء فشلنا مشاهدينا في شغل منصب الرئيس، ولكن هناك غيرهن كسبنا منصب نائب الرئيس مثل كمالا هاريس يلي شغلت منصب نائب الرئيس خلال الأعوام 2021 و2025، وبذلك بتكون هاريس اعتلت أعلى مرتبة سياسية وتنفيذية تصل إليها امرأة في التاريخ الأمريكي. دعونا نمر على تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ستان نوغو كتب: مع كامل الاحترام أوباما يبالغ في كلامه، لقد شهدنا وجود نساء في مناصب من قبل رئاسة الوزراء ورئاسة الدول ومنهن المتميزات ومنهن السيئات للغاية، فالقيادة لا تتعلق بالجنس بل بالكفاءة والشخصية وطبيعة النظام، ولو وضعت نساء يفتقرن للكفاءة في سدة الحكم لمدة عامين فستحصل الفوضى وإن كانت في قالب مختلف. إكارا بيقول: النساء رائعات نعم، وأنا أجزم بأنهن سيقدمن أداء ممتازا إذا عملنا في المجالات التي يفترض الحضور فيها، ولكن فيما يتعلق بالمجالات التي يهيمن عليها الرجال فأنا أشك في قدرتهن على تقديم أداء متميز لفترة طويلة، ولذلك أرى أن اقتراح أوباما مثير للسخرية حقا. والي كتبت: لدينا في إيطاليا رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، فالنساء عموما أكثر حساسية تجاه بعض القضايا مقارنة بالرجال، وأعتقد أن أوباما محق لسيما فيما قاله حول تشبث الرجال المسنين بالسلطة. بروس مالارد يقول: أوباما محق وترامب يكره النساء، ما عليك سوى النظر إلى سلوكه تجاه الصحفيات. وبتغريدة بيتر جلواكي نختم هذه القصة إذ كتب: يعد أوباما بارعا في استمالة الفئات المختلفة لكسب ودها.

امرأة أنجبت وحشاً تنيناً يا عزيزي ويا عزيزتي. أهل القرية بيشوفوا أنه المولود وحش يجب التخلص منه، بينما تصر الأم على حمايته باعتباره طفلها. هذه قصة فيلم أنتج بلا ممثلين ولا حتى كاميرات ولا استوديو عن مولود غريب. تعال نحكي لك عن فيلم حظي بعشرات الملايين من المشاهدات خلال أسبوعين، بالرغم من أن أبطاله ليس بينهم ولا واحد من بني آدم أو من بني البشر. الفيلم لم يعتمد على أسماء نجوم معروفين لأنه لم يعتمد بشراً أصلاً. الفيلم لم يعتمد كذلك على مواقع تصوير أو ميزانية إنتاج ضخمة، فكل شيء تم إنتاجه من أمام شاشة كمبيوتر. مشاعر وحكايات جماهيرية من دون نجوم أو مواقع تصوير ولا حتى أصوات بشرية للشخصيات. الفيلم الأعلى مشاهدة في مواقع التواصل الاجتماعي أنتج بالذكاء الاصطناعي يا أعزائي. فيلم وحش الأم يقدم نفسه باعتباره قصة أصلية وليست مقتبسة من عمل سينمائي أو أدبي سابق. الأحداث تدور في قرية جبلية يغطيها الثلج، حيث تضع امرأة شابة مولوداً غير عادي تلد تنيناً صغيراً بدل من طفل بشري. بالنسبة للأم لا يمثل الأمر سبباً للتخلي عنه، بل يصبح المخلوق طفلها يلي بتسعى لحمايته، بينما ينظر إليه سكان القرية باعتباره خطراً محتملاً عليهم. الفيلم هيدا بيرصد صراع بين أم بتشوف طفلة كائناً يستحق الحب ومجتمع لا يرى فيه سوى خطر يجب التخلص منه. فيلم وحش الأم اللي أنتجته قناة اسمها ميثرة أعقبته فوضى في إنتاج أجزاء تالية له من آخرين استغلوا نجاح الجزء الأول. ظهرت نسخ وأجزاء أخرى مستوحاة من القصة نفسها ومقاطع تحمل الاسم نفسه أو عناوين قريبة منه، إلى جانب أجزاء جديدة وتجميعات تضم أكثر من جزء في فيديو واحد. وتعتمد هذه النسخ هي أيضاً على أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصور والمشاهد، ومع تدخل بشري في اختيار القصة وتقسيمها إلى مشاهد. الذكاء الاصطناعي صنع قصة مؤثرة وبدأ عصراً يمكن فيه لأي شخص إنتاج فيلم من غرفته، لكن هذا النوع من الإنتاج يواجه تحديات الحفاظ على ملامح الشخصيات وحركاتها وملابسها والبيئة المحيطة بها من مشهد إلى آخر. فهل سيصبح المستقبل مفتوحاً برأيكم أمام صناع أفلام لا يملكون ميزانيات أو ممثلين أو مواقع تصوير؟ ما بعرف، بس كلهم بيشبهوا بعض بهالأفلام اللي بتنتجها الذكاء الاصطناعي. إلى مواقع التواصل أبدت زينب سعيد إعجاباً بقصة الفيلم، فكتبت: الأم ترى ابنها أجمل حاجة في الوجود حتى لو كان مختلف عن الآخرين. هند محمود بتقول انزعجت من تكرار سرقة حقوق ملكية الفيلم، فكتبت: هي أي حكاية، شفت الفيلم بنسخ كتيرة من الفيلم بأشكال مختلفة. شريف حسن بيقول: غباء اصطناعي خرب العقول، فيلم سبب ضجة وأصبح الناس بيشوفوا أن الحيوانات أفضل من البشر. أما ناجح بن سالم فبيقول: الغريب أنه الجزء الثاني مش نفس الجزء الأول من حيث اسم التنين وملامح البطلة. الله يجيرنا.

0: قتل 80 شخصا، 80 بني آدم اغتالهم وحده دون أي تنظيم عصابي. أول جريمة قتل ارتكبها كان عمره أقل من 13 سنة. هذه ليست الاتهامات الموجهة إلى هذا المتهم، هذه اعترافاته. الشرطة ألقت القبض عليه بعد مطاردات طويلة، وكانت في انتظارهم مفاجأة. جورلان لوبيس دازيلفا يبلغ من العمر 33 سنة، ألغي القبض عليه بمدينة مولونغو بولاية بارايبا، وهي هذه المنطقة تقع شمال شرقي البرازيل. الشرطة دهمت المكان الذي كان يختبئ فيه وسط منطقة من الأحراش والمياه، ووجدته متخفيا بملابس نسائية وشعر مستعار. حرب شخصية خاضها بمفرده، هكذا يصف المتهم جرائمه. ووفقا لاعترافاته، فأول جريمة تصفية جسدية ارتكبها هذا هو القاتل، وهو في 13 ردا على اعتداء تعرض له والده. لنشاهد معا لحظة القبض على هذا المتهم وسخرية رجال الشرطة من تنكره قبل أن ينتزع الشعر المستعار.
1: Ui, vão virou Maria.
2: Mas rapaz, não dá uma foto pra ele pro presídio assim.
1: Vai, rapaz. Se chegar no presídio assim, tu ia se ferrar, boy. Vista tu.
0: Cadê a Maria? لا يغركم إذا مبين ماريا ولا لا، التال أتلا. جورلان وافق على تقدير المحققين بارتكابه 16 جريمة قتل منذ خروجه من السجن بمايو 2026، بينما قدر بنفسه عدد جرائم القتل التي ارتكبها منذ أن كان في 13 من عمره بنحو 80 جريمة. لكن هناك جانب آخر، جورلان مجرم متخصص. المتهم نفى انتماءه إلى أي فصيل إجرامي، وزعم أنه استهدف فقط أشخاصاً متورطين في الجريمة ولم يقتل أرباب أسر أو نساء أو عمالاً. يعني الزلمة عم بقول لكم أنا عندي مبادئ بقتل بشروط يعني. الشرطة البرازيلية أعلنت أن اختباء جورلان معظم الوقت في مناطق الأحراش صعب مهمة تعقبه، وأن المتهم تمكن من الفرار قبل نحو 20 يوماً بعد اشتباك مع الشرطة في منطقة ريو تينتو قبل أن تنجح القوات في القبض عليه خلال العملية الأخيرة. إلى مواقع التواصل الأخيرة الاجتماعي رضوان بيقول من صغره وهو بيقتل كان ينبغي إيقافه من وقت طويل. محمد قال المخدرات متوفرة كالقهوة، لذلك تربية الأطفال مسؤولية الجميع وليس الوالدين. هلأ هون إحنا ما عرفنا شو خص المخدرات بالتربية. أسامة بيقول تصلح لمخرجي هوليوود إنه كفيلم سينمائي قصته. أما روجينا فبتقول رحمتك يا رب، هذا شيطان بهيئة بشر.

0: مشهد بديع يا عزيزي ويا عزيزتي، ورح ضلني أقول عزيزي وعزيزتي لأنه أنتوا اتنين أعزائي. واحد من أكثر الأماكن جفافاً على وجه الأرض يشهد تفتحاً مذهلاً.
1: راديو الحرية 92.7 FM.

0: الصين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوبه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: تهدد الطائرات المدنية جنوبي البحر الأحمر. المعطيات التي كشفت عنها القوات الحكومية اليمنية تقول إن أنصار الله يستخدمون أسلحة دفاع جوي إيرانية معدلة تحولت إلى صواريخ جوالات تطلق من الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية، ويمكن أن تبقى في الجو نحو 25 دقيقة وتتبع أهدافها حرارياً. وبلغة تحذيرية تقول القوات الحكومية اليمنية إن الخطر يطاول طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، داعية هيئات الطيران الدولية إلى التحرك، في حين لم تعلق جماعة أنصار الله أو إيران على اتهامات القوات الحكومية اليمنية. وفي يوميات التصعيد تتسع المواجهات على الجبهات المختلفة. في تعز قالت القوات الحكومية إن أكثر من 20 من أنصار الله الحوثي قتلوا أو أصيبوا، فيما أعلنت قوات العمالقة تدمير آلية لأنصار الله الحوثيين في جبهة الوازعية المضاربة. وفي محور طور الباحة الذي ينشط في محافظتي لحج وتعز جنوب غربي البلاد، أعلنت قيادة المحور مقتل 10 من أفرادها خلال مواجهة على خطوط التماس.
1: فكل اعتداء سيتم الرد عليه.
0: بالمقابل أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع شن الطيران السعودي 27 غارة خلال الساعات الماضية، زاعما أن طائرات F-15 وطايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف جنوبي السعودية. وبين تعز ومأرب والجوف والساحل الغربي ومحيط باب المندب يتصاعد القتال، فيما يضيف دخول المجال الجوي بعدا جديدا للمواجهة يمس أمن حركة الطيران في جنوب البحر الأحمر.
2: وحول آخر التطورات الميدانية ينضم إلي من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. نتابع معك مجريات الأمور وأين تتصاعد تحديدا، هل لا تزال جبهات تعز بغربها وشرقها هي نقاط التركيز؟
3: نعم ديما، تصعيد في البر من خلال سير المعارك المحتدمة في بعض جبهات ومحاور القتال في محافظة تعز، المحافظة الأشد عنفا من حيث المواجهات والاشتباكات الدائرة والمعارك التي ربما تشتد يوما بعد آخر، خاصة مع إحراز التقدمات كما تقول حكومة عدن واستعادة بعض المناطق، أو مع رواية ثانية من خلال تقدمات لحكومة صنعاء كما تقول، في جو من تضارب للأنباء حول تلك التقدمات، وأيضا حول عدم وضوح حقيقي لمعالم السيطرة الحقيقية والكاملة لأي طرف. لكن هناك في المجمل استماتة من قبل الجانبين سواء قوات حكومة عدن أو قوات حكومة صنعاء على هذه الجبهات، وأيضا على هذه المراكز والمواقع الهامة والاستراتيجية لما لها من أبعاد استراتيجية كبيرة جدا في تغيير مسار العمليات والمعارك الدائرة في هذه الجبهة بالذات. ثمت أيضا تحركات على بعض الجبهات، لكن في المجمل هناك تبادل للهجمات بين الجانبين بالطيران المسير من قبل الجانبين. قوات صنعاء تتحدث عن استهداف تحشيدات عبر طيران مسير وصواريخ باليستية، وحققت كما تقول أهدافها وتمكنت من قتل العشرات من تلك التحشيدات، في إشارة منها إلى القوات حكومة عدن المسنودة من السعودية أو من قبل قوات حكومة عدن التي تتحدث عن استهدافها لتجمعات وعناصر قوات صنعاء وأيضا لقدراتها العسكرية بهدف منعها من التقدم وأيضا تطويقها وأيضا الحد من قدراتها. يتزامن ذلك لا شك مع تصعيد جوي من حيث الحجم الكثيف للغارات الجوية التي تشن على مختلف المناطق اليمنية، كانت الأبرز اليوم تعز والجوف والصعدة التي شهدت مجموعة من الغارات العنيفة، ووفقا لما أعلنته صنعاء أسفرت الغارات على مفرق ماوية وتحديدا سوق تعز المركزي في مديرية التعزية بمحافظة تعز عن 7 شهداء وعدد من المصابين يتجاوز 40 في حصيلة أولية، ربما ترتفع هذه الحصيلة خاصة وأنها مرشحة للارتفاع في ظل النظام الصحي الضعيف ومنظومة صحية شبه مدمرة، وفي ظل إمكانيات بسيطة جدا، وفي ظل أيضا العملية القصف التي كانت بشكل عنيف، حيث نشرت قوات أو حكومة صنعاء مشاهد تثبت هذه الجريمة وتوضح حجم الأضرار البشرية وأيضا المادية التي طاولت الكثير من المحلات التجارية وطاولت الكثير من المركبات والدراجات النارية، وأيضا أصابت العشرات وخلفت 7 شهداء، وأيضا من ضمن المصابين والشهداء أطفال كانوا ربما متواجدين في تلك الأسواق، خاصة وأن أسواق اليمن معروفة هي الأكثر اكتظاظا، ويقصدها الناس بأطفالهم، يقصدها الأطفال ربما خاصة الذين يشتغلون في أعمال معينة، وبالتالي هذا التصعيد أيضا يتزامن مع تصعيد في العمليات داخل العمق السعودي والأراضي السعودية التي تقول صنعاء بأنها تأتي ردا على انتهاك السعودية للأجواء اليمنية كما تقول، وأيضا على الغارات الجوية التي تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين وتخلف عشرات القتلى والمصابين، وتستهدف بدرجة أولى أبراج الاتصالات والجسور والطرق والمدارس وغيرها من الأعيان المدنية التي يفترض أن تكون خارج دائرة وطاولة الاستهداف، وبالتالي هذه العمليات هي سوف تستمر طالما.
2: طيب، يبدو أن الزميل صدام لا يصله صوتنا، نكتفي بهذا القدر من الحديدة. مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إن الدعم العسكري الذي تعتزم بلاده تقديمه للسعودية دفاعي بحت ويهدف إلى حماية الحلفاء والشركاء. أوضح بارو أن فرنسا أرسلت منذ بداية الحرب على إيران تعزيزات عسكرية للدفاع عن حلفائها، مؤكدا أن ذلك لا يجعلها طرفا في الحرب بحسب قوله. وأضاف أن نطاق العمليات الفرنسية سيعتمد على احتياجات الشركاء وقدرات فرنسا وتطور الوضع الميداني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع من المفاوضين الأمريكيين إجراء مزيد من المحادثات مع إيران. ونقل موقع أكسيوس عن ترامب القول إن مزيدا من المحادثات مع إيران قد تجرى هذا الأسبوع، لافتا إلى أن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي يرغب هو في إبرامه. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي قد قال إن طهران تنتظر من الوسطاء نقل وجهات النظر النهائية إليها بشأن رد الرئيس الأمريكي على مقترح إيران التفاوضي، مؤكدا أن إيران لن تتخلى عن شروطها.
4: 7 أيام فقط، تقول طهران إنها كافية لفتح مضيق هرمز ووقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقطع الطريق سريعاً على هذا المقترح. يقول إن طهران ليست في موقع يسمح لها بفرض شروطها.
5: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعاً لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
4: رغم إعلان ترامب رفض العرض، لا تعتبر إيران أن ورقة المفاوضات قد سقطت نهائياً. عراقجي قال إن بلاده ما تزال تنتظر جواباً رسمياً ونهائياً عبر الوسطاء، مؤكداً أن شروط طهران لم تتغير.
6: ننتظر أن تنقل إلينا المواقف النهائية عبر الوسطاء، وعلى أساسها سنتخذ قرارنا. شروطنا واضحة، وأي خطوة إلى الأمام نحو فتح مضيق هرمز مشروطة بتحقيق هذه الشروط، ولن نتنازل عنها.
4: عراقجي كان قد نقل عبر الوسطاء مقترحا يرسم خارطة طريق تبدأ بخطوات أمريكية وتشمل رفع الحصار البحري وتخفيف القيود على صادرات النفط وتصل إلى وقف الأعمال القتالية إقليميا. في المقابل تتعهد إيران بفتح مضيق هرمز وفتح مفاوضات مع واشنطن بشأن اتفاق نهائي يشمل الملف النووي. لكن العقدة هنا ليست فقط ماذا يريد الطرفان، بل من يبدأ أولاً. واشنطن ترفض أن يتحول هرمز إلى ورقة تفاوض، وتطرح مبادرة استثمارية مع حلفاء عرب لتطوير خطوط ومنشآت طاقة تقلل مستقبلاً الاعتماد على المضيق، بينما تربط إيران فتح المضيق بتنفيذ الالتزامات، وتحذر سفن الملاحة العالمية من عواقب وخيمة إذا استخدمت مسارات غير قانونية في المنطقة، وفق بيان هيئة إدارة المضيق الإيرانية. وبين شروط طهران وشروط واشنطن يظل الخيار العسكري حاضرا في خلفية المشهد.
2: وبدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده للحوار شريطة التزام الأطراف بالقوانين والتعهدات الدولية، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع التزام من إيران بتعهداتها في حين لا يلتزم الطرف الآخر بها. جاء ذلك في كلمة متلفزة عقب عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وركز الرئيس الإيراني خلالها أيضا على الأوضاع الداخلية، متعهدا بمواصلة العمل من أجل معالجة مشكلات البلاد. هذا وأكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد إكرامينيا أن قوات بلاده باتت أكثر استعدادا لمواجهة أي هجوم عسكري جديد، وحذر من أن أي هجوم جديد سيؤدي بحسب قوله إلى مزيد من الحرب وعدم الاستقرار، وسيلحق أضرارا بدول المنطقة.
7: نحن اليوم أكثر استعدادا من أي وقت مضى، لقد عززنا جاهزيتنا المعنوية والنفسية وطورنا معداتنا وأدخلنا أنظمة جديدة إلى قواتنا وتدربنا عليها، لذلك فإن استعدادنا اليوم أفضل مما كان عليه عند بدء الحرب.
4: راديو الحرية. الساعة الآن 6:45 بتوقيت بنز حيمان.

0: سواء فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية أو حتى فيما يتعلق بالتطلعات الإسرائيلية، تطلعات بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالانتخابات في الداخل الإسرائيلي، وهذا ما يمنعهم من القيام بأي عمل عسكري رغم تحركات الاستطلاع عبر المسيرات الحديثة والغواصات المسيرة بين الحين والآخر على طول السواحل الجنوبية لإيران. في المقابل يستمرون بعملية الضغط العسكري. بدأت انعكاسات هذه الضغوط الضغط الاقتصادي، بدأت انعكاسات هذه الضغوط تظهر وباعتراف المسؤولين الإيرانيين آخرهم رئيس غرفة التجارة ورئيس جمعية الهواتف المحمولة وشركات الاتصالات الذي قال بأنه لو لم نقم بتأمين ما يلزمنا من مخزون من الهواتف النقالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية قبيل تطبيق هذه العقوبات الجوية لعاش السوق الإيراني حاليا على مستوى قطاع الاتصالات مشكلة كبيرة، لأن 90% من واردات إيران من الهواتف المحمولة تأتي عبر سلطنة عمان، تمر من دبي في البداية قبل أن تصل إلى مسقط والموانئ المطارات في سلطنة عمان. إيقاف الرحلات بين كل من إيران وسلطنة عمان حتى إشعار آخر هذا سيؤدي إلى مشاكل كبيرة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات. أيضا كان هناك كلام عن مستويات التضخم ومستويات السيولة، حجم السيولة في السوق الإيراني، دفع رئيس المصرف المركزي الإيراني أيضا عبد الناصر همتي خلال الساعات القليلة الماضية للرد على سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي للقول بأن السيطرة على التضخم ما تزال مستمرة خلال الشهر الحالي رغم حالة الإرباك التي عاشها السوق الإيراني مع الإعلان عن تطبيق حملة العقوبات أو حملة المنبوذ الاقتصادي أو النورماندي الاقتصادي كما أسماها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي بعجالة نقول بأن بقاء الوزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي في نيويورك وما نقل خلال الساعات القليلة الماضية عن مصادر مطلعة مقربة من الفريق المفاوض عن أن هناك اجتماعات قد تجري بين الوفدين الإيراني والأمريكي خلال الأسبوع المقبل، حديث عراقشي خلال اليومين الماضيين عن وجود بدائل واقتراحات بديلة رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح الأول الذي قدمه الإيرانيون خلال الأيام الأربعة الماضية عبر الوسيطين الباكستاني والعماني. هذا يعطي انطباعا بأن هناك تحركات وإن كانت تحت ضغوط اقتصادية لا ينكرها الجانب الإيراني قد يخرج عنها شيء ما خلال الأيام القليلة المقبلة.
1: قبل أن نختم سؤال سريع، هل يعني الظلام الدامس من خلفك يوحي بانقطاع الكهرباء أم الصورة هكذا؟
0: لا بالعكس تماما، في مثل هذا التوقيت هذا الشارع يكون مليئا بالسيارات والمركبات، والآن الساعة في طهران حوالي 7 مساء، لكن لا أعلم السبب وراء هذا الانقطاع في الكهرباء. هو ليس انقطاعا في الكهرباء، ربما محاولة لخفض استهلاك الكهرباء عملا ببعض النصائح والتوجيهات من وزارة الكهرباء والطاقة الإيرانية خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بخفض استهلاك الطاقة، خاصة مع هذه الفترة التي شهدت استهداف عدد من محطات الطاقة خلال الأشهر الماضية، ما أثر ربما على عمل بعض القطاعات والوحدات، وحدات الكهرباء في العاصمة الإيرانية طهران وعدد من المدن الأخرى. لكن في الوقت الطبيعي وفي الحالة الطبيعية يكون هذا الشارع من خلفي مليئا بالسيارات والمركبات والحياة، لأنه شارع مليء بالمطاعم والكافيات إن صح التعبير.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. من قصور تاريخية عمرها مئات السنين إلى مساجد ومدارس وبيوت تراثية، خلفت الحرب أضرارا طاولت عددا من المعالم التاريخية في إيران. وفي طهران تتواصل أعمال الترميم في قصر كليستان، أحد أبرز المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وسط مخاوف من تجدد الحرب وتعليق المرحلة الأساسية من أعمال الترميم.
2: 30 يوما ولم يفارق خبير الترميم رضا هوائي قصر كليستان مع فريقه الذي قدم به من إصفهان في مهمة لترميم جدران وأبواب أحد أقدم قصور العاصمة الإيرانية.
3: ما قمنا به في فترة وجيزة هو إنجاز، وبعد الانتهاء من هنا سنذهب إلى ترميم معالم أخرى.
2: اللجنة الوطنية لمنظمة اليونسكو تسعى إلى إجراء أعمال الصيانة وفق معاييرها، بما يتيح الاستفادة من مخصصات مالية تقدمها دول متطوعة، حيث تقدر تكلفة عملية الصيانة بأكثر من 40 مليون دولار.
4: حصلنا على معلومات بأن دول من قبيل كوريا، من قبيل الصين، تم إعلامهم بأنهم سيشاركون في عملية الترميم، وطبعا سنرحب بالدول الأخرى التي تهتم في هذا المجال.
2: على ثلاث مراحل تعمل وزارة التراث على ترميم عاجل ومبدئي ل 148 معلما، بعضه عمره مئات السنين ومسجل على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، عبر تأمين مخصصات مالية لترميم القصور والمساجد والمدارس والبيوت التاريخية التي تعرضت لأضرار جراء القصف الذي طاول مباني حكومية وعسكرية تقع بالقرب منها.
5: قبل الحرب قمنا بإجراءات احترازية مشددة، وهذا ما قلص حجم التدمير. وبعد الحرب بدأنا بمراحل الصيانة وقد أنهينا المرحلة الثانية منها.
2: إمكانية تجدد الحرب تقلق خبراء الآثار والعمارة، فيما تبقى المرحلة الثالثة والأساسية من أعمال الترميم معلقة بانتظار عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
6: بينما تتواصل أعمال إصلاح الأضرار، يبقى الحفاظ على هذه المعالم تحدياً للمعنيين، في ظل مخاوف من أن تتسبب أي جولة جديدة من الهجمات في أضرار تطاول آثاراً تتجاوز قيمتها التاريخية حدود إيران. من طهران، أمير جابر، التلفزيون العربي.
1: وصف رئيس وزراء أقليم كردستان مسرور برزاني الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق بأنه مخجل ويترك حلفاء واشنطن من الكرد بلا حماية بحسب تعبيره. ولفت برزاني في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى خطورة توقيت الانسحاب المقرر نهاية الشهر الجاري بينما تمر المنطقة بوقت مضطرب، محذراً من تكرار الرئيس دونالد ترامب ما وصفه بخطأ إدارة الرئيس باراك أوباما التي انسحبت في عام 2011 قبل أن تضطر إلى العودة.
7: على أطراف إربيل تستعد البشمركة لامتحان ما بعد انسحاب قوات التحالف الدولي. مقاتلوها أكثر خبرة مما كانوا عليها خلال الحرب على تنظيم الدولة، لكن الخبرة وحدها لا ترصد خلية نائمة ولا تعوض المعلومات الاستخباراتية وتقنيات المراقبة التي يوفرها التحالف.
8: من أكثر من أسبوعين نلاحظ تحرك من الخلايا النامية لداعش بعد ما أصدر الإعلان وصار بالإعلام العام يعني أنه هنالك يوم انسحاب التحالف الدولي من العراق رسما ونهاية هذا سبتمبر. هذا أعطى معنويات برأيي للإرهابي داعش، وهنالك معلومات كثيرة استخباراتية سواء من وزارة البيشمركة أو من الاستخبارات العراقية بتحرك هذه الخلايا.
7: فقد التنظيم قواعده لكنه لا يزال قادرا على شن هجمات متفرقة. في أسواق أربيل تبدو الجبهات بعيدة، لكن سؤال ما بعد الانسحاب يصل إلى هنا أيضا. من سيراقب المناطق المفتوحة ومن سيرصد الخطر قبل وصوله؟
9: حركات داعش عم يعملوا خاصة بالصحراء بالمنطقة، وزهاب وأياب في له خطورة بالليل، فإذا يكون له قوات قوية بالمنطقة وله رادارات وله يعني بتعرف المنطقة، إذا ما يكون حريص يكون على المنطقة بده يشوف أشياء كتير صعب نحن كشعب يعني. فنرجو رجاء خاص إنه أمريكا ما يطلع من هالمنطقة، يكون حاضر كل دقيقة بالمنطقة، لأنه ليش تعرف التكنولوجيا متطور مع الأمريكا ويقدر كل صحراء يكشفوها بسهولة يعني. فانسحابها من منطقة صعب جدا يكون أذية للشعب يعني.
7: الجيش العراقي يقول إنه مستعد لتولي المسؤولية الأمنية وإن التعاون مع واشنطن سيستمر بعد انتهاء مهمة التحالف، غير أن امتحان القدرات المحلية سيبدأ حين تتراجع المساندة التي اعتادت عليها القوات العراقية والبشمركة.
1: إلى لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن السلطة اللبنانية مسؤولة عن استمرار الوضع الأمني المضطرب لأنها تراهن على الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف قاسم في كلمة له في ذكرى اغتيال حسن نصر الله أن حزب الله مستعد للحوار بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، لكن الأولويات بالنسبة له هو تحرير الجنوب وعودة النازحين.
10: مين لاحقكم يا أخي على قرار الحرب والسلش؟ أنتوا طالع بإيدكم تقولوا حرب أو تقولوا سلم؟ بالأصل ما طالع بإيدكم تعملوا شيء، ما حدا مقشطكم إياه، خلي معكم قرار الحرب والسلم، نحن أصلا ما عنا إياه ولا بدنا إياه. أما حصرية السلاح ما قلنا لكم، بس بدكم نحن حاضرين للحوار والنقاش، لكن بالأول حرروا الجنوب وترجع الأهالي، لأنه بيظهر العدو ونحن بنتفاهم مع بعضنا.
1: ميدانيا تواصلت صباح اليوم الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، ونشر جيش الاحتلال مشاهد من هجوم شنه على لبنان بدعوى الرد على إطلاق حزب الله مسيرة مفخخة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية. وأظهرت مشاهد متداولة أثار غارة على ميفدون والحرائق الناجمة عن قصف المدفعية الإسرائيلية على حداثة والحرائق المفتلعة على في عيتا الجبل. ويعيش سكان القرى الجنوبية في لبنان نكبة مضاعفة، دمرت بيوتهم وتضررت وفقدوا الأمان، بينما تغيب الدولة والجهات المعنية عن تقديم أي مساعدة. ففي حين أعلن رئيس الحكومة أن كلفة إعادة الإعمار تصل إلى 27 مليار دولار، فإن تأمين الأموال من الدول المانحة يرتبط بالاستجابة لمطلب نزع سلاح حزب الله.
11: معقول يا هاك؟ وين وصلنا نحن؟ وين وصلنا؟ ربنا نعيش كيف أنا ما بعرف، حدا يجي يقف حدنا يساعدنا يطلع فينا.
12: على أنقاض منزله الذي دمرته إسرائيل هنا في بلدة الغندورية يعيش حسين. بين الركام نصب خيمته التي باتت أمانه الوحيد، تتناثر حياته في هذه المساحة الصغيرة وتدور حول بعض الكراسي وكوبين من الشاي.
13: راديو الحرية
14: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيه دي من صغري للباقي من عمري.
1: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: إسعاف الشهيد والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي الحكومي غربي المدينة.
1: شلال الدم لا يزال مستمرا في غزة. هذا استهداف آخر داخل القطاع لهذه السيارة التي كما يبدو متفحمة. تم انتشال بعض الضحايا من داخل هذه السيارة، وقامت الطواقم الطبية بانتشال بعض المصابين ممن كانوا يمرون في هذا الشارع. هذه المنطقة، منطقة الصناعة في منطقة جنوب مدينة غزة، تعتبر من المناطق المكتظة والحيوية جدا في داخل مدينة غزة. هناك عدة مخيمات تحيط بهذه المنطقة، أيضا هناك بعض العمارات أيضا التي لا تزال متاحة للسكن في هذه المناطق. بحسب وزارة الصحة فقد تم رصد ما يزيد عن 1415 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأيضا الإعلام الحكومي أعلن أنه رصد ما يزيد عن 4800 خرق قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. المواطنون هنا لا يعتبرون أن ما يحدث مجرد خروقات، وإنما أن قوات الاحتلال تستغل اتفاق وقف إطلاق النار المفترض كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد مواطن جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعاً لمواطنين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. انتشلت طواقم الدفاع المدني رفاة ل28 شهيداً من تحت أنقاض منازل أو منزل عائلة أبو نعمة في حي الدرى الشمالي مدينة غزة. كان الاحتلال استهدف المنزل في بداية الحرب على غزة. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة وعلى نطاق ضيق من مساحة المنازل التي دمرها الاحتلال وما يزال تحتها رفات عدد من الشهداء. ونتابع التطورات في قطاع غزة من مدينة غزة مع مراسل تلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم، يعني سواء الاستهدافات التي تجري بشكل لحظي وساعي أو الجهود التي تقودها طواقم الدفاع المدني، ضعنا في الصورة.
1: ديما، الحقيقة أن الناس هنا داخل القطاع والمواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة ينظرون إلى ما يحدث الآن على أرض الواقع على أنه حرب مستمرة، حرب إبادة إسرائيلية مستمرة ضد المواطنين، لأن جزءا كبيرا من المشاهد التي كابدوها خلال عامي الإبادة، القتل، الاستهدافات، منع دخول الكثير من الاحتياجات، الحصار، التجويع، شح المياه، الظروف الإنسانية الصعبة، كلها لا تزال مستمرة وإن كانت بوتيرة مختلفة. هناك تصعيد للاستهدافات الإسرائيلية في الأسابيع القليلة الماضية بالرغم من سيل التصريحات التي كانت تحمل المزيد من التوقعات والتفاؤل لدى المواطنين بقرب الوصول إلى اتفاق، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي في يوليو 2026 عن التوصل إلى اتفاق تاريخي مع حركة حماس وفصائل المقاومة، ويومها عندما وافقت حماس على كل البنود ومن ضمنها البند المتعلق بتسليم السلاح. الرفض الإسرائيلي ليس فقط مجرد رفض بالتصريحات الإعلامية، وإنما رفض على أرض الواقع والميدان بالمزيد من الاستهدافات والمزيد من سفك دماء الفلسطينيين. كما ذكر في التقرير، وزارة الصحة قالت بأن أعداد الشهداء الذين سقطوا بعد إعلان وقف إطلاق النار المفترض بلغ 1415 شهيدا، يضاف إليهم شهيدان اليوم، وبالتالي يرتفع العدد إلى 1417 شهيدا ونحو 5000 مصاب. هؤلاء الذين سقطوا وأصيبوا خلال نحو 11 شهيدا من فترات ما يسمى وقف إطلاق النار. حتى العمليات التي تقوم بها الدفاع المدني من أجل انتشال جثامين الشهداء، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذكر قبل أيام بأن هناك صعوبات حقيقية تواجه الطواقم داخل الميدان، وأن ما تم كشفه ليس سوى جزء قليل وضئيل ويسير من الحقيقة. والفعل أن هناك 8000 شهيد لا يزالون تحت أنقاض المباني التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي. ما تمتلكه الطواقم الفنية من الدفاع المدني والبلديات والجهات المرتبطة بالطب الشرعي في وزارة الصحة تمتلك إمكانيات محدودة للغاية. المطالبات مستمرة بإدخال الأليات الثقيلة، بإدخال الاحتياجات اللازمة لعمليات الفحص الطبي وتعرف على هويات جثامين الشهداء، لكن الرد الإسرائيلي هو المزيد من التقنين والتعقيد لهذه القضايا والأمور الإنسانية. هناك تقييد مشدد وهناك قيود إسرائيلية مشددة على دخول معظم الاحتياجات المنقذة للحياة، سواء ما يتعلق بالقطاع الطبي، الأدوية والأجهزة التشخيصية وما يلزم العمليات اليومية داخل المستشفيات أو ما تبقى من المستشفيات، ووصولا إلى قطاع الأمن الغذائي وما بينهما من شح كميات المياه التي يحصل عليها المواطنون، الظروف البيئية الصعبة للغاية من تراكم للنفايات وأيضا تسرب كميات هائلة من الصرف الصحي، وأيضا الظروف المرتبطة حتى بعمليات انتشال جثامين الشهداء 8000 التي تزال تحت الأنقاض. لكن هناك كارثة توشك أن تحدث مرة أخرى داخل القطاع، والتي حذرت منها الطواقم خلال الأيام القليلة الماضية، المرتبطة بالمنازل الآيرة للسقوط. هناك 2000 منزل الآن داخل القطاع متصدعة ومعرضة لخطر السقوط، كما حدث في عمارة السعادة عندما سقطت قبل 10 أيام فوق رؤوس ساكنيها وتم انتشال 21 شهيدا من أسفل هذه العمارة، وتم إنقاذ مجموعة أخرى كانت العائلات موجودة فيها. هناك الآن مطالبات، خاصة أن فصل الشتاء هو على الأبواب، الناس يسكنون في ظروف صعبة للغاية، الخيام مهترئة وهي غير مناسبة أصلا، خاصة أن 3 سنوات تقريبا مرت على المواطنين وهم يسكنون في هذه الخيام البالية المهترئة التي لم تحمهم من فصل الصيف، حر الصيف ولا برد الشتاء. لكن اضطرار المواطنين للعودة إلى هذه المنازل الآيلة للسقوط يعني مخاطرة كبيرة جدا، والخيارات ضيقة لأنهم لا يمتلكون أصلا بدائل. هناك بعض المواطنين اضطروا للعودة إلى هذه المنازل الآيلة للسقوط وبعض المنازل القريبة من الخط الأصفر، أو حتى نصب خيامهم في الشوارع لأنهم لا يجدون متسعا في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، خاصة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتضمت نحو 70

0: شركائها في مجال مكافحة الإرهاب. كانت لندن قد سمحت لواشنطن باستخدام قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية تستهدف سفنا في مضيق هرمز. وينضم إلي من بيرمنغهام فيليب إنغرام العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية. عقيد إنغرام، كيف تابعت تتالي المعلومات منذ ساعات الفجر حين أبلغ عن مركبات مشبوهة تتوجه باتجاه القاعدة وكل ما تلا ذلك؟
1: التقارير رشحت بسرعة، ووسائل التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال تحدثت عن هذا الأمر والإعلام، وأجد الأمر لافتا لأن الأفراد بطبيعة الحال اعتقلوا وفقا للقانون، قانون المتفجرات الذي يعود إلى القرن 19 وليس الإرهاب وتشريعاته. بالنسبة لي يبدو وكأن هنالك سلطات علمت بأن هنالك هجوم محتمل ولفترة، لأن القاعدة في فافد والأمن كان في حدها الأقصى، ولكن الشرطة تقول إن أفعالهم في ساعات الصباح الأولى كانت ترتبط بفرد يعيش في المنطقة الذي ضغط أو تواصل مع الشرطة على الرقم 999، وكان هنالك ثلاث مركبات تم اعتراضها والآن تم اعتقال الأشخاص.
0: تماما عقيد إنغرام، يعني إلى جانب الخلل ما بين الاعتقال الأول على قانون المتفجرات ثم تحويله للإرهاب، فكرة أن في هذه المنطقة بحساسيتها بوجود قاعدة فيرفورد يتم الإبلاغ عبر شخص عن مركبات مشبوهة، فبالتالي أيضا ماذا نستنتج من هذا؟ بأنه تم الإبلاغ ولم تكن هناك متابعة من الأساس.
2: Well, it's interesting. President Donald Trump
1: نعم، الرئيس ترامب قال لتوه لأن الأمريكيين كانوا يراقبون هذه المجموعة ولفترة وكانوا يعملون مع البريطانيين على هذا المسعى، لذلك هنالك مستوى من الالتباس لجهة من كان يراقب من ومتى. أخمن أن ما حصل هو أن الخدمات الأمنية كانت تتعقب أولئك، ولكن الأفراد ربما أحدثوا خطأ وبالتالي اتصل ذلك الفرد، وتفاعلت الشرطة المحلية مع علمها أن هنالك مخاطر في تلك المنطقة، ولا أعتقد أن الخطة كانت مدبرة في السابق. وحقيقة أن هؤلاء اعتقلوا، هذا هو الأمر الأساسي، وهنالك تحقيق يجري لجهة من كان وراءهم وماذا كانوا يفعلون، هل هناك مجموعات أخرى أو أفراد آخرين حاولوا أن يقوموا بأفعال شبيهة في المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر.
0: وعقيد إنغرام، يعني فكرة إخلاء 85 أسرة و إخلاءهم لمنازلهم، أخذهم لمركز ترفيهي، بهذا ما الذي نستنتج كان شكل العملية المفترض؟
1: ما نشهده الآن هو أن الجيش البريطاني وهناك فريق لتفكيك المتفجرات بمعدات خاصة تفتش المركبات. الأفراد كما قلت اعتقلوا وفقا لقانون المتفجرات، وهذا يقترح لي بأن الشرطة حددوا وبسرعة أن كان هنالك بالفعل مواد متفجرة في المركبات ولهذا اعتقلوا وفقا لهذا القانون، ولكن العملية على الأرض ما تزال حية، وهو هنالك فريق لتفكيك المتفجرات لكي يؤمن المركبات ويفكك المتفجرات, وعندما يحصل ذلك سوف يكون هناك تحقيق من قبل الشرطة لجمع الأدلة ولكي ننظر في القضايا الأخرى المصاحبة الأفراد الخمسة الذين اعتقلوا سوف طبعا يعتقلوا على يد الشرطة مكافحة الإرهاب وسوف يتم التحقيق معهم, وأتوقع أن هنالك عمليات شرطة

0: إضافية خلال الساعات القادمة لكي يضمنوا أين عاش هؤلاء وأين بقوا لجمع الأدلة الإضافية. أعتقد أن هذا التحقيق بطبيعة الحال هو حي مستمر ونحن في المرحلة الأولى منه.
1: وبترجيحك عقيد إنغرام، يعني نظرا لحساسية المكان المستهدف، نظرا لحساسية التوقيت في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع ما يجري ما بين الولايات المتحدة وإيران، ما ترجيحك لأي اتجاه ممكن أن ينحوه هذا التحقيق وتوابعه؟ هل لن يتوقف في بريطانيا على ما يبدو؟
0: أعتقد أنه تعدى المملكة المتحدة فعلا. الرئيس ترامب تحدث عن هذا الأمر، ووزير الدفاع أيضا تحدث مع بيت هيكسيث نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية في عدد من المرات اليوم حسب فهمي. إذن هناك بالفعل بعد دولي. ففد القاعدة الجوية استخدمت من قبل الأمريكيين كمنصة انطلاق وصولا إلى إيران، وإيران في السابق أصدرت تهديدات لأي قواعد عسكرية يستغلها الأمريكيون ويستهدف إيران. أعتقد أن الأفكار الأولى التي دارت في خلد أفراد الشرطة، هل هناك رابط مع إيران عندما اعتقل هؤلاء الأشخاص، وهل هناك رابط مع أي مجموعة أخرى؟ كان هناك مسيرات متفجرة استخدمت وارتبطت بالاستخبارات الروسية في لايبزيغ في ألمانيا كما تعرفون، وكان هناك أيضا حوادث مسيرات ترتبط بقواعد عسكرية في المملكة المتحدة خلال السنة الماضية، وهذا لن يستبعد في هذه المرحلة. ولكن بالطبع لدينا روابط وثيقة بين روسيا وإيران سيما فيما يخص الإمدادات، إمداد السلاح والتكنولوجيا، وبالتالي فإن المحققون سوف يكونوا واسعي الأفق لكي يروا ما يجري، ولكن أعتقد أنهم سوف ينظروا فعلا في الرابط الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك من برمنغهام فيليب إنغرام، العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية لبريطانيا. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث تضرر مقر أكبر شركة اتصالات في أوكرانيا جراء هجوم روسي بمسيرة على كييف، وأظهرت لقطات مصورة دخانا يتصاعد من المبنى، فيما قالت الشركة إن موظفيها لم يصابوا. تأتي الضربة ضمن هجمات طاولت منشآت اتصالات ومراكز بيانات في العاصمة خلال الأيام الأخيرة، أدت إلى هجمات سابقة منها إلى اضطراب خدمة الإنترنت في كييف ومحيطها. كما أعلن عمدة كييف إصابة امرأة إثر اصطدام طائرة مسيرة بمبنى سكني مؤلف من 9 طوابق في أحد أحياء العاصمة الأوكرانية. في إسبانيا، حيث تحولت مظاهرة حاشدة ضد غلاء أسعار المساكن في مدريد إلى اعتصام مفتوح وسط العاصمة للضغط على الحكومة لتمرير قانون السكن الجديد الثلاثاء المقبل. ونصب المتظاهرون المدعومون من نقابات المستأجرين والأحزاب اليسارية خياما، وأعلنوا ما وصفوه بعصيان مدني حتى تلبية مطالبهم.
2: وسط العاصمة الإسبانية مدريد، هنا يعتصم المئات من النشطاء والمحتجين الإسبان على ارتفاع أسعار السكنات في العاصمة الإسبانية مدريد. هذا الارتفاع الكبير بالإيجارات أدى إلى طرد عائلات كثيرة من منازلها بسبب عدم قدرة هذه العائلات على تحمل الارتفاع الكبير في الأسعار الذي وصل في أحيان كثيرة إلى نحو 100% خلال السنوات الخمس الماضية. بالتالي هؤلاء يطالبون الحكومة بسن قوانين جديدة تحت قبة البرلمان بعدم تحديد مدد الإيجارات، بالتالي قطع الطريق أمام الشركات الكبيرة التي من الممكن أن تقوم بزيادة هذه الأسعار. هنا سوف أنضم إلى أوسكار، وهو أحد النقابيين في نقابة المستأجرين، وسوف أسأله عن السبب الرئيسي لوجودهم في هذا المكان. Hola, buenas tardes, Oscar.
3: نحن هنا لأننا سئمنا عدم القدرة على تدبير أمورنا حتى نهاية الشهر، وسئمنا عدم تجديد عقودنا، وباختصار نريد أن يكون السكن حقا لا تجارة. نحن هنا لأننا نريد إقرار مرسوم ماري كارمن. لا أعرف إن كنتم تعرفون قصة ماري كارمن. هي امرأة تبلغ من العمر 87 عاما، عاشت في منزلها لمدة 70 عاما ثم أجليت منه.
2: إذن هنا نتحدث أن هذا الاعتصام تهدد نقابات المستأجرين بأنه سوف يستمر حتى إقرار هذا القانون، وتهدد النقابات بأنه إذا لم يتم إقرار هذا القانون فإنها ستتجه للضغط على القوى اليسارية الحليفة للحزب الاشتراكي الحاكم بإسقاط حكومته. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
1: تعاني الثروة الحيوانية في فنزويلا من تراجع خطير جراء تدهور البنية التحتية لهذا القطاع، ورغم توافر مساحات الرعي فإن هذه المساحات لا تعوض ضعف التمويل وغياب التقنيات الحديثة، ما يضع أحد مقومات الأمن الغذائي في فنزويلا في خطر.
4: قطعان الأبقار التي يشاهدها الزائر لولاية غواريكو الفنزويلية ليست سوى شاهد على قطاع يصارع للبقاء في عمق الريف الفنزويلي، إذ تشير بيانات اتحاد مربي الماشية إلى تراجع حاد في الثروة الحيوانية. عدد الأبقار تراجع من 16 مليون رأس في العقد الماضي إلى نحو 12 مليون رأس فقط، تراجع شمل كذلك أعداد الأغنام.
5: التشريعات السارية وتحديدا قوانين الزراعة والمواشي تحد من قدرة القطاع الخاص على تطوير الثروة الحيوانية. يتخوف المستثمرون من ضخ أموالهم، ناهيك عن غياب سياسة شاملة لتنمية الريف.
4: المراعي الطبيعية تحولت إلى ملاذ أخير نظرا لواقع المعالف المتردية وتضاعف أسعار الأعلاف. نقص الوقود وارتفاع تكاليف النقل عاملان ساهما في خسائر متواصلة فاقمها غياب الحظائر الحديثة. فالميكنة والتجهيزات المتقدمة حكر على كبار المنتجين. مئات المزارع تلجأ إلى الحلب اليدوي، محاولة لاستدامة الإنتاج اليومي وتفادي الانهيار.
6: كل ما نقوم به موجه لتعزيز إنتاج الغذاء. الحكومة لم تعد قادرة على الإنتاج، لذا عليها أن تحفز التمويل والإعانات لدعم المنتجين، لأن ارتفاع أسعار الوقود يستنزف القطاع ويهدده.
4: تدهور القطاع ترجم إلى انخفاض في حصة الفرد من اللحوم الحمراء لتبلغ 8 كيلوغرامات سنويا، بعد أن كانت تتجاوز 25 كيلوغراما في العقد الماضي. لا تقتصر ثروات فنزويلا على النفط والمعادن، فهذه السهول والمراعي تحتضن قطاعا حيوانيا يشكل جزءا من منظومة الأمن الغذائي في البلاد. لكن تطوير هذا القطاع يظل مرتبطا بتجاوز تحديات الإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا وتحويل هذه المساحات والقطعان إلى قدرة إنتاجية أكبر تلبي احتياجات السوق المحلية. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ريف ولاية غواريكو.
1: أختم الآن هذه الساعة الإخبارية وتلقاكم رولا حيدر على رأس الساعة.

0: في أول مقابلة بعد توليه رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية في حوار خاص مع التلفزيون العربي.
1: إنقاذ غزة مما تعانيه هي أولوية نسعى لها.
0: مستقبل اتفاق غزة.
1: عبر التلفزيون العربي أخاطب الأخ أبو مازن، أنا جاهز من الآن لأن نجلس سوياً مباشرة.
0: فرص توحيد النظام السياسي الفلسطيني.
1: 7 أكتوبر جاء ردة فعل على سلوك يتحمله الاحتلال الإسرائيلي.
0: والعلاقة مع الولايات المتحدة وملفات أخرى في حوار خاص مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، حصرياً على العربي بلس. حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، الحكومة وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
3: بمثابة الترخيص،
4: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
0: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
5: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
6: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
0: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

فترة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعنوان. ترامب يتوقع إجراء محادثات أمريكية إيرانية هذا الأسبوع. عراقجي يحث واشنطن على اتخاذ خطوات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، والجيش الإيراني يعلن استعداده للتصدي لأي هجوم جديد. قتلى وجرحى في غارات على تعز. القوات الحكومية تعلن استهداف معسكر لأنصار الله الحوثيين، والجماعة تقول إن الغارات سعودية واستهدفت سوقاً بالمنطقة. غارات إسرائيلية مكثفة على قرى وبلدات ذن جنوبية لبنان، والأمين العام لحزب الله يقول إن الأولوية لتحرير الجنوب قبل ملف حصر السلاح. شهدان في القطاع جراء استهدافات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة ومواصي خان يونس.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.

والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: كان هناك حل دبلوماسي هم مستعدون له، لكن إن كان هناك ما وصفه هو بحرب القيامة كما قال الرئيس الأمريكي، حتى لو كانت حرب من هذا النوع حرب شاملة يقول العرقجي، فأيضا الإيرانيين تعلموا الدروس وغيروا التكتيكات بناء على ذلك، وأن الأمريكيين قالوا بأنهم سينهون الحرب خلال يومين، لكن الحرب استمرت 8 أشهر، وأن أي حرب جديدة لن تختلف عن سابقاتها وفق ما يقول العرقجي. بالتالي الحدية في التصريحات لا تزال موجودة، تمسك كلا الطرفين بالقول بأنه هو في وضع تفاوضي أفضل من الآخر أيضا لا تزال كما هي، وبالتالي المراقبون بشكل عام ليسوا متفائلين فيما يمكن أن تفضي لهم مثل هذه المحادثات، وإن كان الرئيس الأمريكي بحاجة لحالة من حلحلة الاقتصاد على الأقل قبل التصويت في الانتخابات النصفية، قد يكون هذا أحد الدوافع للقبول بحل مؤقت على الأقل يعبر من خلال،
1: ولكن هذا يعني عماد بأن موضوع الوساطة ما زال ساريا وهناك شيء ما يجري خلف الأبواب المغلقة.
0: نعم، الوساطة لا تزال قائمة، ما نقل عن الوسطاء بأن إيران قدمت أكثر من مقترح، وأن ويتكوف رد على المقترحات الإيرانية بالقول بأنكم تقدمون هذه المقترحات وكأنكم تديرون المضيق، واقع الحال أننا نحن من ندير المضيق. طبعا يجب أن ننبه لأن المراقبين يقولون بأن الرئيس يتعمد أحيانا التصعيد بدرجة عالية على مستوى التصريحات والتمسك بموقفه، وبأنه في موقع تفاوضي قوي كما تذكرين، هو قال الانتخابات لا تدخل في حساباتي، إن كان الإيرانيون يعولون على أنني سأضعف بسبب الانتخابات، الانتخابات ليست في حساباتي فيما يتعلق في الملف الإيراني، يقول كل ذلك حتى يصل إلى مرحلة يأخذ فيها من الإيرانيين على الأقل شيء يستطيع تقديمه للأمريكيين قبل التصويت. هذا يبقى واردا طبعا، لكن الرئيس يبقى أيضا غير متوقع.
1: شكرا لك من واشنطن عماد الرواشدة. لنرى في طهران معك حسام دياب، كيف تبدو الأجواء خاصة في ظل الحديث عن تصعيد في اللهجة العسكرية الإيرانية في حال وتوقع أيضا توقع لضربات محتملة من الولايات المتحدة؟
2: رولا، من زاوية تحليلية إن وضعنا الخطابين الإيراني والأمريكي مقابل بعضهما البعض وأزلنا الأسماء وأزلنا الشخصيات من الواجهة على مستوى استخدام التكتيكات فيما يتعلق ببناء السردية، الجانبان متشابهان إلى حد كبير. يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويصعد من لهجته تجاه الجانب الإيراني، يخرج في المقابل محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ليعكس ما يجول في رأس وعقلية النظام الإيراني على مستويات عليا في ظل غياب حتى الآن للمرشد مجتبى خامنئي، ثم تبدأ الشخصيات الدبلوماسية بتلطيف الخطاب والحديث عن مسارات دبلوماسية وعن حلول وعن حوارات تجري وراء الكواليس وعن دور مكثف لدول الوساطة. الطرفان على الورق وبحسب الكثير من القراءات لديهما فائض من القوة، سنين طويلة استغرق الأمر كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية للدخول في مواجهة عسكرية، وهذه الدول التي لديها تحليل وفق منظور تحليلي يتحدث فائض من القوة تحاول أن لا تستخدم الجانب العسكري أو لا تقوم بالعمل العسكري وتضعه دائما في أسفل القائمة إن صح التعبير. اختبر الجانبان بعضهما على المستوى العسكري خلال العام الماضي ورأيا بأن التكلفة مرتفعة للطرفين، وكل طرف ينظر من زاويته إلى المكاسب والخسائر التي حققها خلال العام الماضي. حاليا الطرفان على بعد فترة قصيرة للغاية من الانتخابات النصفية الأمريكية، بقاء عباس عراقشي في نيويورك إضافة لانضمام عدد من الشخصيات أو الخبراء الفنيين من الفريق الإيراني المفاوض الذين تواجدوا في مراحل سابقة وتواجدوا أيضا في مباحثات إسلام أباد التي أفضت إلى توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين والتي ما تزال حتى الآن بحكم شبه الميتة، بقائه في نيويورك، حديثه لوسائل الإعلام الأمريكية، تأكيده على أن هناك دور للوساطة بالفعل يقوم حاليا على تقريب وجهات النظر، وجود بدائل على مستوى المقترحات قد تفضي إلى اجتماع آخر بين عراقشي وويتكوف خلال هذا الأسبوع بالنظر إلى حديث الجانبين، ونقلا عن مصادر مطلعة أن الطرفان قد يجريا مباحثات بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة. هذا يزيح إلى حد ما السردية على المستوى الأعلى أو المستويات العليا، سردية كل من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وأيضا سردية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويفتح المجال ويركز عدسة الرؤية إن صح التعبير على ما يقوم به الدبلوماسيون حاليا، إضافة إلى دور مكثف من دول الوساطة كما قلنا، لأن مصلحة دول الوساطة أن يكون هناك توافق في نهاية المطاف. دول الوساطة ليست حبا بإيران أو في الولايات المتحدة الأمريكية، مصلحتها بعد عام من هذه الأعمال العسكرية والمناوشات والتصعيد الإيراني والتهديد مؤخرا بأن حتى حركة الملاحة الجوية في المنطقة قد تتأثر بردود إيرانية لا أحد يعلم مداها إن طبقت هذه العقوبات على قطاع النقل الجوي بالفعل خلال الفترة المقبلة، وتماشت هذه الدول مع السياسة الأمريكية وعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية. هذا يدفع دول الوساطة للعمل بشكل جدي من باكستان إلى سلطنة عمان وقطر وعدد من الدول الأخرى ولو بشكل غير مباشر على العمل والضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وربما المساهمة في حدوث المعجزة في نهاية المطاف وعدم العودة إلى العمل العسكري. لكن أيضا هناك من يقول بأنه قد يكون هناك جولة أخرى وإن كانت محدودة ضمن السواحل الجنوبية لإيران، أو حتى فيما يتعلق باستهداف الملف النووي أو البرنامج النووي الإيراني مرة أخرى، وهذا ما نسمعه يتكرر باستمرار على لسان المسؤولين الأمريكيين منذ أسبوعين تقريبا فيما يتعلق باستهداف منشأة جبل فأس، هذه المرة بحيث يخرج الرئيس الأمريكي أمام الداخل الأمريكي وأمام التيار الجمهوري بمشهد المنتصر الذي قام بالقضاء على البرنامج النووي بالكامل. في المقابل العراقشي يهدد بحرب آخر الزمان إن صح التعبير، أو حرب شاملة إن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بأي عمل عسكري ضد إيران خلال الفترة المقبلة، ولم تفضي المباحثات أو ما يجري حاليا في نيويورك إلى نتائج ترضي الجانبين في نهاية المطاف.
1: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أعلنت القوات الحكومية استهداف معسكر وعربات لجماعة أنصار الله الحوثيين في مفرق ماوية شرق تعز. في المقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للجماعة أن الطيران السعودي قصف سوقا في المنطقة مخلفا 7 قتلى وأكثر من 40 جريحا. هذا ونشرت جماعة أنصار الله الحوثيين مشاهد لمقالة إنها غارات جوية سعودية استهدفت سوق تعز المركزية.
3: من جبهات القتال إلى الممرات الجوية يتسع التصعيد في اليمن. القوات اليمنية تحذر من أسلحة لدى أنصار الله الحوثيين، تقول إنها قد تهدد الطائرات المدنية جنوبي البحر الأحمر. المعطيات التي كشفت عنها القوات الحكومية اليمنية تقول إن أنصار الله يستخدمون أسلحة دفاع جوي إيرانية معدلة تحولت إلى صواريخ جوالات تطلق من الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية، ويمكن أن تبقى في الجو نحو 25 دقيقة وتتبع أهدافها حرارياً. وبلغة تحذيرية تقول القوات الحكومية اليمنية إن الخطر يطاول طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، داعية هيئات الطيران الدولية إلى التحرك، في حين لم تعلق جماعة أنصار الله أو إيران على اتهامات القوات الحكومية اليمنية. وفي يوميات التصعيد تتسع المواجهات على الجبهات المختلفة. في تعز قالت القوات الحكومية إن أكثر من 20 من أنصار الله الحوثي قتلوا أو أصيبوا، فيما أعلنت قوات العمالقة تدمير آلية لأنصار الله الحوثيين في جبهة الوازعية المضاربة. وفي محور طور الباحة الذي ينشط في محافظتي لحج وتعز جنوب غربي البلاد، أعلنت قيادة المحور مقتل 10 من أفرادها خلال مواجهة على خطوط التماس.
4: فكل اعتداء سيتم الرد عليه.
3: بالمقابل أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع شن الطيران السعودي 27 غارة خلال الساعات الماضية، زاعما أن طائرات F-15 وطايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف جنوبي السعودية. وبين تعز ومأرب والجوف والساحل الغربي ومحيط باب المندب يتصاعد القتال، فيما يضيف دخول المجال الجوي بعدا جديدا للمواجهة يمس أمن حركة الطيران في جنوب البحر الأحمر.
1: إلى لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن السلطة اللبنانية مسؤولة عن استمرار الوضع الأمني المضطرب لأنها تراهن على الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف قاسم في كلمة له في ذكرى اغتيال حسن نصر الله أن حزب الله مستعد للحوار بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، لكن الأولوية بالنسبة له هي تحرير الجنوب وعودة النازحين.
5: مين لحقكم يا أخي على قرار الحرب والسلم؟ ليش أنتوا طالع بإيدكم تقولوا حرب أو تقولوا سلم؟ بالأصل ما طالع بإيدكم تعملوا شيء، ما حدا مقشطكم إياه. خلي معكم قرار الحرب والسلم، نحن أصلا ما عنا إياه ولا بدنا إياه. أما حصرية السلاح ما قلنا لكم، بس بدكم نحن حاضرين للحوار والنقاش، لكن بالأول حرروا الجنوب وترجع الأهالي، لأنه بيظهر العدو ونحن بنتفاهم مع بعضنا.
1: ميدانيا تواصلت صباح اليوم الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، وقال جيش الاحتلال إنه شن هجوما على لبنان بدعوى الرد على إطلاق حزب الله مسيرة مفخخة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية. وأظهرت مشاهد متداولة أثار غارة على ميفدون. يعيش سكان القرى الجنوبية في لبنان نكبة مضاعفة، دمرت بيوتهم وتضررت وفقدوا الأمان، بينما تغيب الدولة والجهات المعنية عن تقديم أي مساعدة. ففي حين أعلن رئيس الحكومة أن كلفة إعادة الأعمار تصل إلى 27 مليار دولار، فإن تأمين الأموال من الدول المانحة يرتبط بالاستجابة لمطلب نزع سلاح حزب الله.
6: معقول يا هاك؟ وين وصلنا نحن؟ وين وصلنا؟ بدنا نعيش كيف بدنا؟ ما بعرف حدا يجي يقف حدنا يساعدنا يطلع فينا.
7: على أنقاض منزله الذي دمرته إسرائيل هنا في بلدة الغندورية يعيش حسين. بين الركام نصب خيمته التي باتت أمانه الوحيد، تتناثر حياته في هذه المساحة الصغيرة وتدور حول بعض الكراسي وكوبين من الشاي، ينتظر أن تعود هذه الحياة كما كانت قبل العدوان الإسرائيلي.
6: ما عادش عندي مدخول، مش قادر استأجر برا، اضطريت قاعد هون بأرضي لحتى شوف كيف بدي عايش، كيف بدي أبرح حالي أنا وعائلتي.
7: جدران تحكي يوميات الحرب، ونوافذ خلعت بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل، لكنه الملجأ الوحيد للحاجة فاتن وعائلتها، اضطروا للعودة، عودة منقوصة تنتهي مع غياب شمس كل يوم. هنا في زوطر الغربية تداعب الحاجة عليا حبات السمسم في غرفة كانت بيتا زراعيا تبيت وزوجها بعدما دمرت إسرائيل منزلهما.
8: نحن بنتمنى يكون عنا إعادة أعمار، نحن بدنا آش وآش يعمرونا ويرجعونا بيوتنا مثل ما كان.
7: 230 وحدة سكنية على الأقل دمرت كليا أو جزئيا جراء الحرب في زوطر الغربية، وبعد شهر ونصف على عودة السكان لا تزال إعادة الأعمار غائبة، تسعى السلطات المحلية لتأمين بدائل.
9: عم نطالب بإعادة أعمار سريع بزوطة الغربية، لأنه فعلا مضطرين، الناس استوت، الناس تعبت، ما عم نلاقي جواب لهذا الموضوع. عم نشتغل هلأ على موضوع البيوت الجاهزة هلأ مؤقتا.
7: لا توجد أرقام رسمية لحجم الدمار في الجنوب، وإن كان رئيس الحكومة قد أعلن أن كلفة إعادة الأعمار تصل إلى 27 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع. السؤال لا يرتبط بكلفة إعادة الأعمار وحجم الدمار فقط، بل ربما السؤال الأهم هو كيفية تأمين التمويل لذلك. تمويل إعمار القرى المهدمة في الجنوب مشروط من الدول المانحة بنزع سلاح حزب الله وقيام الجيش بالدور المحدد له في اتفاق الإطار، لتظل عودة النازحين معلقة إلى حين حصول تغيير في المواقف أو الميدان. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
1: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في شارع صناعة بمدينة غزة. ونقلت سيارات الإسعاف الشهيد والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي الحكومي غربي المدينة.
10: شلال الدم لا يزال مستمرا في غزة، هذا استهداف آخر داخل القطاع لهذه السيارة التي كما يبدو متفحمة، تم انتشال بعض الضحايا من داخل هذه السيارة وقامت الطواقم الطبية بانتشال بعض المصابين ممن كانوا يمرون في هذا الشارع. هذه المنطقة منطقة الصناعة في منطقة جنوب مدينة غزة تعتبر من المناطق المكتظة والحيوية جدا في داخل مدينة غزة. هناك عدة مخيمات تحيط بهذه المنطقة، أيضا هناك بعض العمارات أيضا التي لا تزال متاحة للسكن في هذه المناطق. بحسب وزارة الصحة فقد تم رصد ما يزيد عن 1415 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأيضا الإعلام الحكومي أعلن أنه رصد ما يزيد عن 4800 خرق قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. المواطنون هنا لا يعتبرون أن ما يحدث مجرد خروقات، وإنما أن قوات الاحتلال تستغل اتفاق وقف إطلاق النار المفترض كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: في وقت سابق أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد مواطن جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. هاجم عشرات المستوطنين قرية أبو فلاح شرق رام الله وأحرقوا عددا من مركبات المواطنين. وقال صاحب أحد المنازل التي تعرضت للهجوم للتلفزيون العربي أن مستوطنين مسلحين حاصروه داخل المنزل مع زوجته، ثم قاموا بحرق 3 مركبات في ساحة المنزل.
11: مر المستوطنون من هنا في قرية أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله. عشرات المستوطنين وصلوا إلى هذا المنزل وبدأوا بإحراق المركبات في منزل يعيش فيه مسن ومسنة. مصطفى زعتر صاحب المنزل وصاحب هذه المركبات كان يحاول أن يغلق الباب على نفسه عندما تقدم عشرات المستوطنين وبدأوا بخلع الباب وقاموا بإحراق المركبات في ساحة منزله خلال هجوم نفذوه على قرية أبو فلاح فجر هذا اليوم. هجمات المستوطنين تزداد يوما بعد يوم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ويتعرضون بها لمسنين ومسنات، لأطفال ولنساء داخل منازلهم، وهذا ما يجري بشكل شبه يومي تحديدا في قرى شمال شرق مدينة رام الله. نتحدث مع مصطفى زعتر صاحب المنزل المسن الذي كان داخل منزله عندما حاولوا خلع الباب للدخول عليه داخل المنزل. مصطفى، شو اللي صار معكم؟
12: اللي صار معنا سيدي، الشباب والمستوطنين في الجبل اللي قدامنا كانت مناوشات بينهم، فالمستوطنين جمعوا حالهم وجابوا أسلحة معهم ونزلوا طخ على الشباب، فالشباب شردوا اجوا هان وقفوا هان، والمستوطنين اتجمعوا عشرات، مش واحد واثنين وعشرة. المهم اجوا هان وإشي نزل من هان وإشي نزل من هان، وبلشوا يحركوا في السيارات وأنا بحر فيهم، دير بالك وأنا أبحر فيهم، وهم يحطوا في شغلات محركة في السيارات. ما قعدوش 10 دقائق اجوا الشباب فزعوا عليهم ودخلوا عليهم الشباب وهذلك شردوا.
11: شكرا لك. إذن هذا ما يتحدث به صاحب المنزل المسن الذي يبلغ من العمر 78 عاما، كان داخل منزله. هذا المنزل الذي أيضا هاجمه المستوطنون، قاموا بتحطيم نوافذ المنزل ومحاولة خلع الباب على هذا المسن وزوجته اللذان يعيشان وحدهما في هذا المنزل. المستوطنون يكثفون من هجماتهم، في الشهر الماضي لوحده نفذوا أكثر من 600 هجوم في الضفة الغربية وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مع هجمات تزداد يوما بعد يوم. عنف المستوطنين وهجماتهم وجرائمهم في الضفة الغربية تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تصاعد مستمر، ويؤدي إلى إحراق مركبات وإحراق منازل وتقطيع أشجار وجرح وقتل فلسطينيين بشكل مستمر. عميد شحادة، تلفزيون عربي، من قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.
1: قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها أعادت تشغيل وحدات التكرير الأولى في مصفات الزاوية بعد إعادة فتح الصمام رقم 7 الذي أغلقته مجموعة مسلحة في 21 من سبتمبر، مشيرة إلى استئناف ضخ الخام عبر خط الأنابيب الرئيسي الشرارة الزاوية إلى خزانات حظيرة أكاكوس بالمصفى. للمزيد ينضم إلينا من طبرق مراسل تلفزيون العربي محمد شحات. أهلا بك محمد، لو تضعنا في تفاصيل هذا الخبر.
13: نعم رولا، الجديد اليوم هو بدء عودة منظومة الشرارة الزاوية إلى العمل بشكل تدريجي. طبعا هذه المنظومة تعود بعد أزمة استمرت لخمسة أيام وكلفت قطاع النفط في ليبيا خسائر مباشرة قدرت بنحو 95 مليون دولار. فالمؤسسة الوطنية للنفط رولا قد أعلنت إعادة تشغيل وحدات التكرير الأولى كما ذكرت في مصفاة الزاوية وبدء الإنتاج الفعلي بعد وصول الخام مجددا إلى خزانات الشركة وهي شركة أكاكوس، وذلك طبعا عقب إعادة فتح الصمام رقم 7 على خط الشرارة الزاوية وكذلك استئناف عمليات ضخ النفط مساء يوم السبت. لكن رولا العودة ليست كاملة حتى الآن، فالمؤسسة تتحدث لربما عن استعادة تدريجية لمعدلات الضخ وكذلك الإنتاج بالتزامن مع طبعا تشغيل أبار حقل الشرارة واتخاذ حتى إجراءات فنية لضمان استقرار الإمدادات باتجاه المصفى وموانئ التصدير الموجودة في المنطقة. الأزمة رولا بدأت بشكل حقيقي في 21 من الشهر الحالي مع طبعا إغلاق الصمام 7 مما أدى إلى ارتفاع الضغط على شبكة النقل وتقليص إنتاج حقل الشرارة قبل أن تمتد التداعيات إلى مصفاة الزاوية وهي مصفاة رئيسية في غرب ليبيا، ويضطر ذلك المؤسسة إلى إيقاف إحدى وحدات التكرير. خلال 5 أيام رولا فقط يعني بلغ إنتاج الشرارة أكثر من 942 ألف برميل من النفط الخام بخسائر تقترب من 95 مليون دولار، وهو رقم كبير لربما خاصة فيما يتعلق بدولة تعتمد اعتماد كبير على إنتاج النفط. بالتالي رولا فإن إعادة فتح الصمام أنهت الأزمة التشغيلية المباشرة، لكنها أعادت في الوقت ذاته طرح مشكلة أوسع وهي هشاشة قطاع النفط أمام عمليات الإغلاق، إذ كان تعطيل نقطة واحدة فقط على خط النقل كافياً للتأثير في إنتاج أحد أكبر حقول البلاد، ثم التكرير في الزاوية وصولاً طبعاً إلى عمليات التصدير وإمدادات الوقود بشكل أو بشكل آخر. هنا نتحدث على أكبر حقول ليبيا ونتحدث كذلك على المصفاة الوحيدة في غرب البلاد والتي تعمل على تزويد حتى محطات الكهرباء بالطاقة وأيضا تعمل على تصدير الوقود لخارج البلاد.
1: شكرا لك من طبرق مراسل تلفزيون العربي محمد شحات. ختام هذه الفترة، الآن برنامج بالسبار، إلى اللقاء.
14: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والشائعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي بل ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد لكم الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم، الأس 400 تحط في إيران، إيران طائرات أجنبية تكسر الحظر الأمريكي، وتعز
15: راديو الحرية
16: 97.7 FM.
17: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: سبتمبر الجاري شهر 9، وهو يوثق بعض فعاليات مناورة فالكون ليب 2026 العسكرية، حيث حلقت طائرات نقل عسكرية ألمانية على ارتفاع منخفض في مدينة كليفة الألمانية بالقرب من الحدود الهولندية. وقد شاركت في المناورة أو تدريبات 11 دولة، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال وبولندا ورومانيا والسويد وهولندا. من بقى ما شاركش، يلا اللي بعد. يتابع اليمنيون بمشقة أزمة نقص المشتقات النفطية والغاز المنزلي في مدينة تعز، حيث عادت الأزمة بقوة لدرجة أن وسائل إعلام محلية يمنية أفادت أن تعز قد خلت من وسائل المواصلات. في هذه الأثناء نشرت حسابات يمنية مختلفة بل متعارضة حقيقة مقطعا مصورا مع خبر يقول: عاجل الآن، تعز تشتعل غضبا، نساء تعز يخرجن للاحتجاج بسبب انعدام الغاز المنزلي، ومواطنة تعبر عن غضبها بإحراق قطعة من ملابسها أمام هذا الوضع المعيشي القاسي. أين المحافظ؟ أين المسؤولون؟ إلى متى سيبقى المواطن يدفع ثمن الإهمال والعجز؟ وأضيف إلى المنشور من عندي: أين الدقة؟ أين الحقيقة؟ إلى متى سأبقى ألاحق الفبركة؟ تسألونني أين الفبركة؟ طيب نشاهد أولا منشور أحمد جلال اللي اسمه مدي على ممثل مصري ثم نعود. على فكرة أنا لا أتنمر على أسماء الناس، فقط أنا أمزح مع المفبركين لأن غالبا هي حسابات غير حقيقية وبالتالي هم يختارون أسماء فأنا أمزح معهم. على أي حال، هذا منشور مضلل، وصحيح أن الفيديو يظهر امرأة يمنية تحرق بعض ملابسها احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز في تعز اليمنية، غير أن الفيديو قديم وليس من الأزمة الحالية، فهو منشور على منصة إكس منذ 23 من شهر يونيو شهر 6 من العام الماضي 2025. وبذلك فإن إعادة نشر هذا المقطع هذه الأيام على أنه يوثق الاحتجاجات النسائية التي وصفت بالحديثة في تعز مع تقديمه بصيغة عاجل طبعا يتضمن معلومات غير صحيحة بشأن توقيت الفيديو وسياقه. هل فهمت عزيزي المفبرك؟ انتهى الموضوع؟ لو سمحت لا تستغل الفيديوهات القديمة في الأحداث الحالية، وخصوصا إذا تعلق الأمر بأزمة إنسانية لأنه سقوط أخلاقي. نعيدها ثاني مرة: إذا تعلق الأمر بأزمة إنسانية لا تحضر فيديوهات قديمة وتستغلها في سياق حالي، سقوط أخلاقي. نبقى في اليمن مع أزمة الغاز المنزلية المؤسفة هناك التي لم تنحصر في تعز بل امتدت إلى محافظة مأرب اليمنية، حيث يقف المواطنون في طوابير طويلة للحصول على المادة التموينية الأساسية. الحسابات والصفحات والرقمية تسكت؟ طبعا لا. لاحت فرصة الفبركة فانقضوا عليها. خرج المفبركون بمقطع مصور مع خبر يقول: مأرب الآن، قطع الطريق المؤدي إلى منشأة صافرة النفطية بسبب أزمة الغاز الخانقة في المدينة. حساب أبو صقر ويحيي، حياك يا أبو صقر، نشاهد.
1: لن نسمح بفتح القطع صراحة، الوضع ما عاد يطاق صراحة، ما عاد يطاق، الناس بالغ السيل يعني، الناس ما عاد تتحمل أكثر من كذا هذا الوضع، ما عاد في.
0: طبعا هذا المنشور مضلل، المقطع يوثق احتجاجات شعبية عارمة وانتفاضة لأهالي مدينة عدن ضد ما كان يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي لو تذكرونه في العام الماضي 2025، وتحديدا في شهر فبراير، حيث خرجت مسيرات حاشدة تنديدا بسوء إدارة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس المنحل، حيث تردت الأوضاع المعيشية وخرجت منظومة الكهرباء عن الخدمة بشكل كامل لأول مرة في تاريخ المدينة منذ تأسيس الشبكة، وذلك تحت الإدارة الرشيدة والحكيمة لعيدروس الزبيدي الذي فر إلى وجهة غير معلومة لكنها معروفة. أنشد المندب قائلا: على باب واقف حوثيين، واحد في صعدة والثاني في الساحل. في الوقت الذي تتناول فيه صحف اليمنية أنباء عن تحقيق القوات الحكومية المعترف بها دوليا في اليمن تقدما ميدانيا جنوبي محافظة تعز عقب سيطرتها على جبل قرفان بمديرية الشميتين، بعد ذلك قررت حسابات يمنية أن تتناول هذه المعطيات بشكل معكوس، حيث روجت بكثافة لمقطع مصور مع وصف يقول: وزير الدفاع اليمني أو وزير الدفاع جماعة أنصار الله الحوثيين في باب المندب يقول: من سيحمي باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن هم الشعب اليمني، ونحن أبناء اليمن فقط، من لنا هذا الحق دون غيرنا ولا وصاية لأحد علينا. نشاهد منشورة كرار الملصي أهلا به ضمن نادي مفبركي مسبار:
2: من سيحمي البحر الأحمر ومن سيحمي باب المندب ومن سيحمي المياه الأقليمية والدولية؟ هم رجال الرجال، هم اليمنيين، هم الشجعان، هم الأبطال. الشعب اليمني من يحق له أن يحمي البحر الأحمر ويحمي باب المندب ويحمي خليج عدن؟ فنحن اليمنيين من يحق لنا حمايته وليس علينا أي وصي والوصايا؟
0: الخبر زائف لأن الفيديو قديم، عمره 3 سنوات، نشرته قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في 22 من شهر أبريل من عام 2023، وقد ذكرت القناة أنه يوثق زيارة ميدانية قام بها وزير الدفاع في حكومة جماعة أنصار الله الحوثيين محمد ناصر العاطفي لتفقد مقاتلي الجماعة في جبهة الساحل الغربي ونقل تهاني القيادة لهم بمناسبة عيد الفطر في ذلك العام، ما ينفي بكل تأكيد صلته بالمعارك الحالية. إذن هو من سياق قديم. انتهت هذه القصة. القصة هذه باش تعجبكم على الاخر، هي آخر عبور لنا من اليمن في حلقة اليوم، وهي على النقيض من الخبر السابق، عبارة عن مقطع فيديو أرفق بخبر يقول: انشقاق داخل صفوف الحوثي، قائد حوثي من مديرية مقبنة بمحافظة تعز ينشق عن الجماعة برفقة لواء العمالقة ويعلن انضمامه للقوات المناهضة للحوثيين. لكن من هو صاحب المنشور؟ الحوثي، الحوثي شخصيا. يا من تبحثون عن الحوثي وجدته لكم وبطائرة في رأسه. لن أعلق أكثر، نشاهد منشور الحوثي:
3: أعلن انشقاقي من الجماعة الحوثية الإرهابية. أنا الشيخ عبد أحمد عبد عوض من محافظة تعز مديريات مقبنة عزلة المجاعشة شيخ حاضية عليا وما جاور إليها، وقائد عسكري مع الجماعة الحوثية الإرهابية، وندعو المشايخ والقادة العسكريين المقرر بهم.
0: منشور الحوثي اللي هو مش حوثي مضلل، مع أن الفيديو صحيح، غير أنه ليس حديثا، يعود المنشور إلى 25 من شهر أكتوبر من العام الماضي 2025، أي أن عمره 11 شهرا، ويظهر استقبال قوات العمالقة كالعادة قوات العمالقة الجنوبية قياديا منشقا عن جماعة أنصار الله الحوثيين، وهو الشيخ عبد أحمد عبد عوض كما يقدم نفسه، شيخ منطقة حاضية بمديرية مقبنة في محافظة تعز، قائد السرية الثانية فيما يسمى باللواء السادس كرار في صفوف الحوثيين بجبهة الساحل الغربي. موضوع عمره 11 شهرا، يعني لا جديد، لا جديد. عزيزي الحوثي تعلمت فبرك، طبعا الحوثي صاحب الفبركة مش الحوثي الجماعة. أهلا وسهلا. مسبار مستمر معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، لذلك نتابع بعد الفاصل. السودان يخرج ضد البرهان، والبرهان بعد الفاصل.

0: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى، الليلة 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.

أهلا بكم من جديد إلى مسبار. من أزمة اليمن ننتقل إلى أزمة أخرى، وكأن قدر بلادنا أن تعيش الأزمات مع الأسف الشديد. محطتنا التالية من السودان، ومنشور روجت له صفحات مختلفة بكثافة، وهو عبارة عن مقطع فيديو أرفق بتعليق يقول: مظاهرات داخل الخرطوم. ثم يضيف صاحب المنشور مقسما: أقسم بالله الشعب السوداني لا يريد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. طبعا القسم على الشاعر عدنان عبد الكريم السلامي مش عليه. ثم يقول أيضا: أقسم بالله ولا حتى قائد الدعم السريع محمد حمدان دجلو حميدتي، أقسم بالله ولا أي زول تاني. يا راجل كله حلاف كذاب. يتابع صاحب المنشور: عشان كده لو عملتوني رئيس أفضل، أقسم بالله أكون مثل رئيس كوريا. الجنوبية ولا الشمالية، كله حلاف كذاب والله. لا شك أن الشاعر عدنان صاحب المنشور يستأهل طبعا جائزة أظرف مفبرك في مجاله، لنشاهد منشوره.

0: طبعا الظرف السوداني ما معهوش لعب. شفت سبايدر مان؟ سلم سلم يا برهان، جايينك بسبايدر مان، ومال فين باتمان؟ لاحظوا معي ان سبايدر مان كان واقفا منتصبا على السيارات في الفيديو. يا حبيبي يا سبايدر مان، لا انت غيرت، ما بطلت تشتغل في القطب الشمالي، صرت تشتغل في السودان. عموما هذه الإشارة ليست تفصيلا، فظهور سبايدر مان كان من بين أبرز العوامل التي أشعلت احتجاجات السودان عقب الانقلاب العسكري الذي جرى في العام 2021. وكانت صحيفة The Guardian قد أفردت مساحة خاصة لسبايدر مان السوداني، هذا الذي بات رمزا وقتها للاحتجاجات المدنية ضد النظام العسكري والتي قامت في العام 2022 أيضا. وبالتالي فإن ظهوره في المنشور يعني أن الفيديو مضلل، وهو مأخوذ من تلك المظاهرات التي تجاوز عمرها السنوات الأربع الآن. يعني في السودان ممكن تشغل معاك في المظاهرات سبايدر مان، وإن شاء الله عقبال باتمان وآيرون مان وأي مان. مع استهداف خط أنابيب شرق غرب السعودي في 10 سبتمبر الجاري، اتجهت الأنظار إلى موانئ الخليج التي تستخدمها المملكة العربية السعودية لمواصلة تصدير النفط. وبتحليله سجل المخاطر والامتثال في مارين ترافيك ومقارنته مؤشرات انقطاع البث والنقل بين السفن بسجلات الرحلات وصور الأقمار الصناعية، تتبع فريق مسبار تحركات ناقلات مرتبطة بالشركة الوطنية السعودية لمعرفة ما إذا كانت بعض الناقلات قد ظهرت قرب مرافق التحميل أو أجرت عمليات نقل محتملة بين السفن. نشاهد.
1: من موانئ البحر الأحمر إلى موانئ الخليج، هكذا حولت السعودية مسار ناقلاتها النفطية بعد الهجوم الذي استهدف خط أنابيب شرق غرب في 10 سبتمبر الجاري. بدا هذا التحول واضحاً مع بيانات تتبع الشحن التي أوردتها تحليلات الشركات المتخصصة، وأظهرت ارتفاعاً في تحميلات الخام السعودي من موانئ الخليج بالتزامن مع توقف التحميلات في ميناء ينبع على البحر الأحمر بعد تعطل خط الأنابيب. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع تحركات ناقلات مرتبطة بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بين الخليج العربي وخليج عمان، معتمداً على تحليل سجل المخاطر والامتثال في مارين ترافيك مع مقارنة مؤشرات انقطاع البث والنقل بين السفن بسجلات الرحلات وصور الأقمار الصناعية لرصد حركة شحن النفط التي تجريها الناقلات وهي في حالة تخف بعد إغلاق بث أنظمة التعرف الآلي AIS. في تفاصيل تحرك الناقلات، أوردت وكالة رويترز في 21 من الشهر الجاري تقديرين منفصلين لحركة النفط السعودي، فقد بلغ متوسط التدفقات عبر مضيق هرمز نحو 2.9 مليون

0: ألف برميل يومياً خلال الأيام الستة السابقة، مقارنة بنحو 700 ألف برميل يومياً في أغسطس الماضي وفق تقديرات جي بي مورغان. وعلى نحو منفصل، بلغ متوسط تحميلات الخام السعودي من الموانئ المطلة على الخليج نحو 3,700,000 برميل يومياً منذ 12 من سبتمبر الجاري، مقارنة بنحو 1,900,000 برميل يومياً في وقت سابق من الشهر وفق بيانات فورتكسا التي أوردتها الوكالة. ونقلت رويترز عن مصادر تجارية أن السعودية باعت نحو 60 مليون برميل من رأس تنورة على أن تجري تحميلها عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في ميناء صحار العماني. وفي تحليل منفصل استند إلى بيانات كيبلر، توقعت الشركة نقل نحو 2,500,000 برميل يومياً بهذه الطريقة في خليج عمان خلال سبتمبر، مقارنة بمليون وأربعمائة ألف برميل في أغسطس. وبناء على هذا التقدير الذي يشمل المنطقة ولا يخص الشحنات السعودية وحدها، شهدت منطقة الخليج العربي وخليج عمان تحركات لافتة لناقلات النفط، إذ تظهر صور أقمار صناعية بتاريخ 20 سبتمبر الجاري وجود 7 ناقلات نفط قرب ميناء رأس تنورة، مركز التصدير الرئيسي للنفط السعودي من الخليج العربي، خاصة بعد أزمة الحرب الإيرانية. فيما قدرت بيانات منصة تانكر تراكز أن نحو 14 مليون برميل من الخام السعودي حمل على 7 ناقلات نفط عملاقة من فئة VLCC في رأس تنورة على الخليج العربي في 20 من سبتمبر الجاري. وتظهر صور الأقمار الصناعية وبيانات المخاطر والامتثال من مارين ترافيك أن معظم تلك السفن تابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، حيث أجرت تلك الناقلات عمليات شحن ونقل للنفط بين رأس تنورة ومواقع عمليات النقل بين السفن في خليج عمان في حالة انقطاع للبث وغلق لأنظمة التعرف الآلي AIS الخاصة بها. من بين تلك الناقلات برزت مجموعة شاين التي تضم 10 ناقلات غيرت أسماءها وأعلامها من السعودية إلى ليبيريا مطلع سبتمبر الجاري، وتعود ملكيتها جميعاً لشركة البحري بحسب سجلات السفن التي راجعها فريق مسبار. من أبرز الحالات الناقلة العملاقة سيلفر شاين، رقم المنظمة البحرية الدولية 9421415، والناقلة ماران أثينا رقم 9770505. ففي 14 من سبتمبر الجاري سجلت بيانات المخاطر والامتثال مؤشراً إلى عملية نقل مظلمة محتملة بين الناقلتين قبال الفجيرة في خليج عمان. وبحسب سجل التتبع الذي راجعه الفريق،
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: هذا العام 2026 بسبب الفيضانات المتوقعة التي تأتي فور موجة جفاف قاسية. أوضحت المنظمة أن نحو 5,400,000 شخص، أي تقريبا ثلث سكان الصومال، سيواجهون نقصا حادا في الطعام بين شهري أكتوبر وديسمبر، وهي نسبة أعلى ب60% من العام الماضي. تعود أسباب هذه الأزمة إلى موجات الطقس القاسية والحروب المسلحة والأزمات الاقتصادية التي تسببت بكل تأكيد في غلاء الأسعار وندرة المواد الغذائية. يقع العبء الأكبر لهذه الكارثة على الأطفال، حيث يتوقع أن يعاني نحو 2,000,000 طفل من سوء التغذية خلال العام القادم، من بينهم أكثر من 430,000 طفل يواجهون خطر الموت المباشر بسبب سوء التغذية الحاد جدا. أذكر أنني منذ كنت في الابتدائية وأنا أسمع عن مجاعات الصومال، وأنا اليوم أقدمها على شاشة التلفزيون على أمل أن يأتي اليوم الذي نتحدث فيه عن صومال مزدهر، دولة عربية تنتظر الإنقاذ بكل تأكيد. بهذه الحقائق التي تدق ناقوس الخطر الإنساني ينهي مسبار جولته لليلة، على أمل لقياكم طبعا يوم الثلاثاء المقبل. لذلك كونوا على جهوزية لجولة جديدة من الأخبار، وإن كان للمفبركين جولة فإن الخبر اليقين عند مسبار الذي يبقى للمفبركين بالمسبار. وأقول لهم لا تغادروا الدار. إلى اللقاء.

0: في أول مقابلة بعد توليه رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية في حوار خاص مع التلفزيون العربي.
1: إنقاذ غزة مما تعانيه هي أولوية نسعى لها.
0: مستقبل اتفاق غزة.
1: عبر التلفزيون العربي أخاطب الأخ أبو مازن، أنا جاهز من الآن لأن نجلس سوياً مباشرة.
0: فرص توحيد النظام السياسي الفلسطيني.
1: 7 أكتوبر جاء ردة فعل على سلوك يتحمله الاحتلال الإسرائيلي.
0: والعلاقة مع الولايات المتحدة وملفات أخرى في حوار خاص مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، حصرياً على العربي بلس. حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.
2: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاهات.
3: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
4: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

العربي اليوم من لوسيل، أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ بالعناوين. نذر تصعيد أم تفاوض؟ ترامب يتوقع محادثات مع إيران هذا الأسبوع، والجيش الإيراني يعلن استعداده للتصدي لأي هجوم أمريكي محتمل. معارك محتدمة في جبهات اليمن، والقوات الحكومية تتهم جماعة أنصار الله الكرديين باستخدام صواريخ كروز إيرانية. تصعيد إسرائيلي في بلدات عدة جنوبية لبنان، والاحتلال يستخدم الأباتشي لأول مرة في عمليات قصف جوي. وفي العربي اليوم أيضاً، مع توالي الاستقالات، شركتا الذكاء الاصطناعي OpenAI وأنثروبيك أمام التحقيق الأسطوري.

0: أهلا بكم مشاهدينا. ماذا يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ التفاوض أم التصعيد بقوله لأكسيوس إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، خاصة بعد رفضه العرض الإيراني. لا أحد يعرف ماذا يجري في الكواليس، لكن الأكيد أن طبول استئناف العمليات العسكرية تتوازى في ضجيجها مع الأصوات الدبلوماسية. بالتوازي مع هذا المسار تتحرك جبهة أخرى مرتبطة بالمواجهة الإقليمية. هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية تتصاعد، والرياض ترفع استعدادها العسكري. إذن مساران يتحركان في الوقت نفسه، وما بين الوساطات الإقليمية والاستعدادات العسكرية تتأرجح المنطقة. ربما يريد ترامب عرضا بشروطه، أو ربما يمهد لعمل عسكري بغطاء التفاوض، فيما طهران تقول إنها لم تقل كلمتها الأخيرة بعد. تفاوض غير مباشر بين واشنطن وطهران لم ينتهي على اتفاق، لكن الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. إيران تقول إن الرد الأمريكي النهائي لم يصلها بعد عبر الوسطاء. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أيضا أن شروط بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز لا تراجع عنها، لكن هناك فرصة للدبلوماسية. فلنستمع.
1: نحن مستعدون تماما للمرحلة القادمة، وأكرر دعوتي إلى الصمود في وجه أي عدوان جديد، لكننا في الوقت نفسه مستعدون تماما للحلول الدبلوماسية. لقد أرادوا استسلاما غير مشروط في بداية الحرب خلال يومين، وها قد مرت 8 أشهر من القتال دون تحقيق أي نتائج. نحن مستعدون تماما لهذا الاحتمال، وتعلمنا درسنا من الحربين السابقتين وغيرنا تكتيكاتنا تباعا.
0: بالتزامن مع الرسائل السياسية، يرفع الجيش الإيراني مستوى التحذير. المتحدث باسم الجيش يقول إن القوات الإيرانية أكثر استعداداً لأي هجوم جديد سيؤدي بحسب قوله إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. فلنتابع تصريحه.
2: نحن اليوم أكثر استعداداً من أي وقت مضى. لقد عززنا جاهزيتنا المعنوية والنفسية، وطورنا معداتنا، وأدخلنا أنظمة جديدة إلى قواتنا وتدربنا عليها. لذلك فإن استعدادنا اليوم أفضل مما كان عليه عند بدء الحرب.
0: من هذه التصريحات ننتقل إلى اليمن مع تصاعد هجمات أنصار الله الحوثيين على السعودية. كان لافتا أن تلقي أولياء أمور في السعودية رسائل تفيد بتحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد لمدة أسبوع. عسكريا تتحرك الرياض على مسارات عدة. قائد القوات المشتركة للتحالف الدولي بحث مع عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات المقاومة اليمنية طارق صالح تعزيز التنسيق على الجبهات اليمنية. أما المسار الآخر فيتجاوز حدود اليمن. رؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان اجتمعوا في إطار تحالف مكة لبحث التهديدات المحيطة بالمملكة وتنفيذ الالتزامات الدفاعية المشتركة. بين باب المندب ومضيق هرمز علاقة تربطها إيران. الجيش اليمني يقول إن جماعة أنصار الله الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي إيرانية بتكتيك جديد. هناك صواريخ تتجول في السماء بحثاً عن أهدافها. صاروخ صقر هو صاروخ أرض جو، تكاد خصائصه تتطابق مع صاروخ صخر 358 الإيراني وفق وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية. يحمل رأساً شديد الانفجار يمنحه نمط طيرانه القدرة على التجول وانتظار الهدف فيما يعرف بالكمين الجوي، ثم البحث عن البصمة الحرارية للطائرات والمسيرات. وصاروخ ميثاق للدفاع الجوي الإيراني أيضا يعتمد على باحث سلبي بالأشعة تحت الحمراء للهدف. يبلغ مدى الصاروخ من 2 إلى 5 كيلومترات. ووثقت الأمم المتحدة وجود منظومات مرتبطة به لدى جماعة أنصار الله الحوثيين. صمم ميثاق لاعتراض الطائرات والمسيرات على ارتفاعات منخفضة، ويختلف عن صقر واحد في أنه سلاح اشتباك مباشر. عائلة برق للدفاع الجوي لدى أنصار الله الحوثيين أيضا تضم برق واحد وبرق اثنين، وربط فريق خبراء الأمم المتحدة برق اثنين بالصاروخ الإيراني طائر 2B المخصص لمنظومة خرداد 3، وهي للاشتباك مع أهداف من مدى أكبر. الآن ننتقل لصاروخ نور، وهو صاروخ كروز إيراني أيضا مضاد للسفن مشتق من C-802 الصيني، يحلق بمحاذاة سطح البحر لتقليل فرص رصده. يبلغ مداه نحو 120 كيلومترا ويحمل رأسا حربيا. قادر أيضا صاروخ كروز إيراني مضاد للسفن من عائلة نور، طور لزيادة مدى الاشتباك مع الأهداف البحرية، يحلق على انخفاض ليقترب من السفن المستهدفة. الآن مشاهدينا نطلع على التفاصيل الميدانية وآخر التطورات مع مراسلنا، معنا من طهران حسام دياب ومن واشنطن عماد الرواشدة. أهلا بكما. نبدأ معك عماد بتصريحات الرئيس الأمريكي لأكسيوس، يعني بعد ساعات من رفضه المقترح الإيراني الأخير، يقول بأن هناك مجال للمفاوضات مع الإيرانيين هذا الأسبوع. ما التوجه لدى الإدارة الأمريكية؟
3: نعم بالفعل هو يقول ذلك، ويقول أيضا بأن ما يقترحونه حتى الآن غير مرضي، لأنهم لو كانوا اقترحوه قبل عام كما قال لكان وافق عليه، لكن واضح جدا أنه يشير إلى أن التطورات الميدانية وبعد العقوبات الاقتصادية التي فرضها تغيرت الحسابات الواقعية، وبالتالي الولايات المتحدة الآن هي التي تتمتع بوضع تفاوضي أفضل، وبالتالي المقترح الإيراني ليس معقولا ليس واقعيا. هذا تقريبا ما قاله. قال هناك مفاوضات بكل الأحوال تجري. حينما سئل هل تفكر بالعمل العسكري، قال إنه يفكر فيه دائما. طبعا هو أيضا في إطار اعتقاده بأنه في وضع تفاوضي أفضل، يقول أيضا بأن المضيق استقبل يوم الجمعة أكثر من 20 مليون برميل، أو تم إخراج 20 مليون برميل من النفط من خلال مساعدة القوات الأمريكية. طبعا هذا رقم كبير سهام، إذا ما عرفنا بأن الوضع الطبيعي للمضيق أن يخرج 20 مليون برميل في اليوم، أي أننا عدنا إلى مستويات ما قبل الحرب. طبعا هذا التصريح الذي قاله الرئيس الأمريكي بعض المصادر في وزارة الدفاع أكدته، لكن تبقى هذه تصريحات الإدارة في وضع حرب من غير المعروف من جهات محايدة، إن كان بالفعل الولايات المتحدة الآن تقوم بتصدير نفس الكميات من النفط التي كانت تخرج من المضيق قبل الحرب. بكل الأحوال اليوم كان واضح في كلام عرقجي لـNBC الأمريكية بأن إيران لا تزال متمسكة بموقفها، ويقول بأنهم مستعدون لحرب شاملة ومستعدون أيضا للحل الدبلوماسي. يقول بأنهم تعلموا من الحربين السابقتين وغيروا وصححوا وفق تعبيره تكتيكاتهم. وإن كانت الولايات المتحدة، لأنه سئل عن تصريح الرئيس الأمريكي الأخير الذي قال بأنه سيبيد إيران فيه، قال بأن إيران مستعدة حتى لهذا الخيار، وقال بأن السبب طرح المقترح الأخير وهو مقترح السبع أيام وتأجيل الملف النووي هو أن إيران لا تثق في الولايات المتحدة. أكثر من مرة الولايات المتحدة قصفتهم وهم يتفاوضون معها كما قال، وقال بأن الهدف من هذا المقترح أولا أن نبني الثقة، أن تظهر الولايات المتحدة أنها بالفعل مستعدة للسلام، أن تقوم برفع التجميد عن أموالهم، وبعد ذلك يمكن أن يناقش الملف النووي. وهو يستغرب، يقول بأنه يستغرب لما رفض الرئيس الأمريكي هذا المقترح، وأنهم لم يصلهم أي شيء رسمي حتى هذه اللحظة بخصوص الرفض.
0: صحيح، شكرا لك عماد رواشدة من واشنطن. حسام، كما كان يقول زميلنا عماد، إيران تقول بأنها لم تتلقى ردا أمريكيا نهائيا بخصوص مقترحها الأخير، لكن عندما يتحدث دونالد ترامب عن مفاوضات قد تجري أو محادثات مع الإيرانيين، هل هذا يعني بأن هناك شيء ما يحدث في الكواليس؟
4: لو تحدثنا نظريا عن رؤساء أمريكيين آخرين، ربما لكانت طريقة التعاطي أو حالة الشك الإيرانية فيما يتعلق بالردود الرسمية الأمريكية ربما أقل حدة مما يصرح به المسؤولون الإيرانيون بين حين وآخر، لكن واضح بأن وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المشهد هو ما يساهم في زوال عامل الثقة إن صح التعبير، يدفع عباس عراقشي، وهذا استكمال لما طرحه الزميل عماد من واشنطن، واشنطن في تصريحات عراقشي هناك الكثير من الخطوط والكلمات اللافتة، منها أن إيران مستمرة في عملية التفاوض والدفع من نحو الدبلوماسية لأنها لا تملك خيارا آخر، ولكي لا يقول العالم بأن إيران هي من تركت طاولة المفاوضات، وكأن هناك يقين في العقل الباطن الإيراني بأن هناك عمل عسكري ما قادم لا محالة، وأن الجانب الأمريكي لا يرضى بأي طروحات دبلوماسية إيرانية، هو يريد استسلام إيراني كامل وتقديم لكل الملفات التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إما للحصول عليها عبر التفاوض أو عبر تدميرها بشكل مباشر، يجب على الإيرانيين أن يضعوها أمامه دون التباحث حول أي نقطة أخرى، إضافة إلى إعادة فتحهم لمضيق هرمز وعودة حركة الملاحة لشكلها الطبيعي. لكن إيران تراهن على تحركات على المستوى العسكري من الناحية التكتيكية، الكشف بين الحين والآخر على ما يبدو عن بعض التقنيات التي قد ترفع التكلفة وتدفع الجانب الأمريكي للتفكير مليا قبل القيام بأي عمل عسكري. نتحدث عن إسقاط طائرات مسيرة متطورة وعن اصطياد ما تسميه إيران باصطياد الغواصات المتطورة الاستطلاعية الأمريكية المسيرة عن بعد في مياه الخليج بين حين وآخر، أيضا الحديث بين حين وآخر عن أن هناك دور مكثف لدول الوساطة، وهناك مقترحات وطروحات أخرى إيرانية قدمت إلى الجانب الأمريكي خلال اليومين الماضيين هي ما دفعت الفريق الإيراني المفاوض للبقاء في نيويورك حتى يوم الأربعاء المقبل، وهناك ترجيحات بأن يكون هناك لقاء آخر بين عراقشي وويتكوف، لكن هذه المعلومة نقلتها وسائل إعلام شبه رسمية صباحا، ولا يمكن تأكيد هذه المعلومة لأنه لم يتم طرحها رسميا حتى هذه اللحظة، لا على لسان المسؤولين الإيرانيين أو حتى عبر وسائل الإعلام الرسمية. التصريحات التي أطلقها عراقشي والتي كانت مكثفة لقناة NBC نيوز الأمريكية أيضا تحدثت عن التالي، بأن إيران لا ترى أي سبب للعودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها حتى لو انتهى الأمر بما أسماه بحرب آخر الزمان. وهذا ما يقودنا للتركيز والإشارة إلى التصريحات العسكرية الإيرانية التي تخرج بين حين وآخر، والتي تتحدث عن جهوزية تامة وعن ربما إعادة إشعال أو إشعال شرارة حرب عالمية ثالثة في المنطقة إن قامت أمريكا بالقيام بأي عمل عسكري ضد إيران.
0: شكرا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. ومشاهدينا، ما يجري بين واشنطن وإيران مرتبطة بالساحة اليمنية، معنا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام. القوات الحكومية تقول بأن هناك صواريخ كروز بحوزة الحوثيين لاستخدامات مختلفة، منها من يستهدف السفن وحتى الطائرات، كيف تنوي التعامل معها وأين وصلت ما كانت قد بدأت به منذ أشهر وصفته بأنها عمليات عسكرية للسيطرة على الساحل الغربي ومنع وصول الإمدادات العسكرية؟ تسمعني صدام؟
5: نعم أسمعك، بس حبذا لو تعيد السؤال.
0: طيب، كنت أسأل عن كيفية التعامل مع الصواريخ التي بحوزة الحوثيين، صواريخ كروز لاستخدامات مختلفة، وأيضا أين وصلت العمليات العسكرية على الساحل الغربي كما كانت تقول القوات الحكومية بأنها تحاول قطع الإمدادات العسكرية عن الحوثيين؟
5: إجمالا فإن التثبيت قوات صنعاء سيطرتها على الساحل الغربي، ومنذ ذلك الحين هي ترسل رسائل متعددة عبر خطابها العسكري وكذلك السياسي وحتى الإعلامي بأن الملاحة في البحر الأحمر هي آمنة وتسير بشكل طبيعي ولا خوف ولا قلق أيضا لكافة السفن العالم باستثناء وما عدا السفن السعودية، فقط هي عليها من تخاف كونها واقعة تحت ما يسمى بالحظر البحري والحصار البحري الذي فرضته حكومة صنعاء على الملاحة والسفن السعودية أواخر يوليو الماضي. أما فيما يتعلق بالشق الثاني حول تمكن القوات حكومة عدن من إضعاف ما يسمى بالقدرات العسكرية لقوات حكومة في صنعاء فهي دائما تتحدث عن عمليات كثيرة، آخرها بيان صدر قبل قليل من الحكومة حكومة عدن تحدث عن تنفيذ أكثر من 706 عمليات عسكرية، تقول حكومة عدن بأنها نفذتها خلال 72 ساعة في إطار طبعا عملياتها التي هادفة إلى الحد من قدرات قوات صنعاء وتدمير قدراتها العسكرية وأيضا وضع العراقيل ومنعها من التقدم صوب المناطق الحساسة كما تقول بالذات المناطق المهمة والمطلة على مضيق باب المندب من خلال المعارك الدائرة منذ أسابيع وعلى أشدها في جبهات متعددة مثل جبهة كهبوب وغيرها من سلسلة الجبال المطلة على الساحل وأيضا المطلة على الداخل اليمني خاصة ما يسمى بالجبال الحاكمة كجبل قرفان وجبل راسن وغيرها من الجبال التي شهدت خلال الأيام الأخيرة معارك ضارية بين الجانبين وأيضا استمات الطرفان في سبيل الحصول على تلك المواقع والجبال ورؤوس الجبال كون من يسيطر على تلك المواقع الهامة سيتمكن من تحقيق سيطرة نارية أولا على مدى بعيد سواء فيما يتعلق بالوصول من كهبوب حتى باب المندب أو من خلال السيطرة النارية على المناطق المطلة وخطوط الرابطة بين تعز وعدن وأيضا الرابطة ما بين حتى المخا وعدن وغيرها من الطرق المهمة التي تربط محافظة تعز بالكثير من المحافظات وأيضا منها محافظة عدن محافظة الضالع وغيرها من المحافظات وبالتالي فإن تعتبر تعز حينما نتحدث ونقول بأنها قلب اليمن بالفعل هي قلب اليمن ترتبط بشبكة من الطرق مع العديد والكثير من المناطق اليمنية. سهام صنعاء الآن أصدرت بيان تتهم فيه المملكة السعودية بشن مجموعة من الغارات الجوية العنيفة والعدائية كما تقول التي استهدفت مجموعة من المناطق اليمنية آخرها كانت غارات على محافظتي ذمار والبيضاء بعد غارات شهدها ظهر اليوم استهدفت تعز خلفت عشرات الضحايا ومن الشهداء والقتلى الصفوف المدنيين عبر استهداف سوق شعبي في مفرق ماوية بمديرية التعزية محافظة تعز أيضا مجموعة من الغارات شنت على مناطق في صعدة والجوف وبالتالي هذا التصعيد الحاصل على الأرض يقابله تصعيد حاصل أيضا من الجو وأيضا يتزامن مع تصعيد في العمليات العسكرية التي تنفذها قوات صنعاء داخل الأراضي والعمق السعودي آخرها طبعا كانت عمليتا الخميس التي واللتان استهدفتا هدفا حساسا في الأولى في منطقة الرياض في العاصمة الرياض والثانية استهدفت مرافق ومنشآت في شركة أرامكو في ينبع وقالت صنعاء بأنها استخدمت مجموعة من الصواريخ البالستية والمجنحة وكذا الطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. نعم
0: شكرا لك صدام حسن من الحديدة. صحيفة وول ستريت جورنال إذن مشاهدينا تحدثت عن الأسباب التي دفعت دونالد ترامب لرفض وقف الحرب على إيران والعرض الذي قدمته طهران. نبدأ بمتابعة ما أوردته الصحيفة في هذا الإطار. الصحيفة أرجعت أن رفض اقتراح طهران بوقف إطلاق النار 7 أيام يزيد من التكهنات بأن ترامب سيستأنف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر حتى لا تؤثر على حظوظه وأن المرحلة المتأرجحة بين الحرب والسلام تميل من جديد نحو عودة الأعمال العدائية. تضيف الصحيفة أن إعلان ترامب رفضه المقترح الإيراني الأخير يعزز موقف قادة الحرس الثوري الرافضين أساساً للمقترح وأي تنازلات يمكن تقديمها لواشنطن. إذن مشاهدينا الحرب خلفت أضراراً طاولت معالم تاريخية في إيران فلنتابع بكاميرا التلفزيون العربي أعمال الترميم في قصر غولستان.
6: 30 يوماً ولم يفارق خبير الترميم رضا هوائي قصر غولستان مع فريقه الذي قدم به من إصفهان في مهمة لترميم جدران وأبواب أحد أقدم قصور العاصمة الإيرانية.
1: ما قمنا به في فترة وجيزة هو إنجاز، وبعد الانتهاء من هنا سنذهب إلى ترميم معالم أخرى.
6: اللجنة الوطنية لمنظمة اليونسكو تسعى إلى إجراء أعمال الصيانة وفق معاييرها، بما يتيح الاستفادة من مخصصات مالية تقدمها دول متطوعة، حيث تقدر تكلفة عملية الصيانة بأكثر من 40 مليون دولار.
7: حصلنا على معلومات بأن دول من قبيل كوريا، من قبيل الصين، تم إعلامهم بأنهم سيشاركون في عملية الترميم، وطبعا سنرحب بالدول الأخرى التي تهتم في هذا المجال.
6: على ثلاث مراحل تعمل وزارة التراث على ترميم عاجل ومبدئي ل148 معلما، بعضه عمره مئات السنين ومسجل على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، عبر تأمين مخصصات مالية لترميم القصور والمساجد والمدارس والبيوت التاريخية التي تعرضت لأضرار جراء القصف الذي طاول مباني حكومية وعسكرية تقع بالقرب منها.
8: قبل الحرب قمنا بإجراءات احترازية مشددة، وهذا ما قلص حجم التدمير، وبعد الحرب بدأنا بمراحل الصيانة وقد أنهينا المرحلة الثانية منها.
6: إمكانية تجدد الحرب تقلق خبراء الآثار والعمارة، فيما تبقى المرحلة الثالثة والأساسية من أعمال الترميم معلقة بانتظار عودة الأوضاع إلى طبيعتها. بينما تتواصل أعمال إصلاح الأضرار، يبقى الحفاظ على هذه المعالم تحدياً للمعنيين، في ظل مخاوف من أن تتسبب أي جولة جديدة من الهجمات في أضرار تطاول آثاراً تتجاوز قيمتها التاريخية حدود إيران. من طهران، أمير جابر، التلفزيون العربي.
0: إذن مشاهدين، على الجبهة اللبنانية تصعيد إسرائيلي شهدته بلدات ومدن عدة جنوبية لبنان، غارة وقصف مدفعي وتفجيرات، فيما يتحدث الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا لحزب الله ردا على إطلاق مسيرة نحو قواته أمس. ثم في بيان آخر تحدثت إذاعة جيش الاحتلال عن استهدافها مبنى عسكريا لحزب الله في بلدة الخيام، لكن اللافت اليوم كان دخول مروحيات الأباتشي الإسرائيلية على خط الاستخدام العسكري في الجنوب.
9: موجات عدة من الغارات نفذها الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم. بعض تلك الغارات نفذت من خلال الطائرات الحربية واستهدفت بلدات كالخيام، ميس الجبل، أطراف حريص وحداثة، وبعض تلك البلدات تقع مباشرة ضمن المنطقة الأمنية المحتلة. ولكن إضافة إلى الغارات بالطائرات الحربية، كان هناك أمر لافت جدا على المستوى الميداني، وهو أن الاحتلال استخدم المروحيات، وهي من المرات النادرة التي يستخدمها من أجل الاعتداء والإغارة على أهداف في الجنوب اللبناني في الحرب هذه السابقة، وأيضا في الحرب 23 وال24 لم يستخدم الاحتلال الإسرائيلي هذه المروحيات سوى في مرات نادرة من أجل الإغارة والاعتداء على نقاط في الجنوب اللبناني. طبعا هذه التطورات الميدانية اليوم تأتي بالتزامن مع أحياء الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع ولبنان، الذكرى الثانية لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي كان قد اختيل في الضاحية الجنوبية لبيروت من خلال غارات عنيفة استهدفت المقر الذي كان يتواجد فيه في 27 من أيلول 2024.
0: الآن معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دروشة. أهلا بك أحمد. يفترض أن إسرائيل أوجدت لنفسها أماكن وتمركزات عسكرية في مناطق الجنوب اللبناني، لكن مع ذلك تتنوع الوسائل العسكرية المستخدمة اليوم بدخول الأباتشي، فما الأهداف الإسرائيلية من ذلك؟
10: قد يكون الهدف تكتيكي بطبيعة الحال، بمعنى الحاجة إلى طائرة تتحرك بسرعة وتصل إلى تلك المنطقة وتقصف، أو سبب يتعلق بذخائر ما، سبب يتعلق بتعثر وجود طائرات مسيرة في تلك المنطقة، بمعنى هذه واحدة من الأسباب العملياتية التي قد تكون موجودة. وقد يكون السبب آخر هو إرسال رسالة لحزب الله أن إسرائيل على الرغم من أنها أوقفت القصف الجوي خلال الفترة الماضية بصورة موسعة باستخدام الطائرات المقاتلة وباستخدام المروحيات المقاتلة، قد تعاود للقيام بهذا الأمر خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الغالبية العظمى من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية منذ اتفاق وقف إطلاق النار كانت بالأساس عبر تدمير منازل اللبنانيين في الجنوب المحتل وتدمير 18 ألف منزل حتى الآن. عمليات التدمير تلك عادة ما تتم باستخدام قنابل وباستخدام جنود الاحتلال الإسرائيلي يدخلون إلى داخل المبنى يفخخون ذلك المبنى ومن ثم يفجرونه. يتزامن هذا الأمر مع تعريضات عرضتها القناة 12 الإسرائيلية منذ قليل، تقديرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن حزب الله قد يصعد عملياته خلال الفترة المقبلة ضد الاحتلال الإسرائيلي خصوصا قبل الانتخابات الإسرائيلية، علما بأن الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال كان قد اتهم حزب الله بأنه أطلق طائرة مسيرة الليلة الماضية استهرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات في صفوف قوات الاحتلال. على العموم إسرائيل تروج إلى أن الأوضاع متوترة على الجبهة اللبنانية وقد تشهد تصاعدا خلال الفترة المقبلة خصوصا على ضوء تعثر المفاوضات وفشل إمكانية تحريكها التي حدثت الأسبوع الماضي أو قبل أسبوعين عندما التقت السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة بالسفير الإسرائيلي هناك. حتى الآن كل شيء يبدو عالقا على الجبهة اللبنانية وهناك مخاوف من تصعيد للاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا لك أحمد روشة، حدثنا من القدس. التطورات الميدانية في جنوب لبنان تزامنت مع إحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، فيما الأمين العام الحالي نعيم قاسم قال إن الحزب مستعد للحوار بشأن حصرية السلاح، لكن الأولوية لتحرير الجنوب وعودة النازحين.
11: مين لحقكم يا أخي على قرار الحرب والسلش؟ أنتوا طالع بإيدكم تقولوا حرب أو تقولوا سلم، بالأصل ما طالع بإيدكم تعملوا شيء، ما حدا مقشطكم إياه، خلي معكم قرار الحرب والسلم، نحن أصلا ما عنا إياه ولا بدنا إياه. أما حصرية السلاح ما قلنا لكم، بس بدكم نحن حاضرين للحوار والنقاش، لكن بالأول حرروا الجنوب وترجع الأهالي لأنه بيظهر العدو ونحن بنتفاهم مع بعضنا.
0: سكان القرى اللبنانية الجنوبية يعيشون نكبة مضاعفة، دمرت بيوتهم وخسروا الأمان فيما تغيب الدولة والجهات المعنية عن تقديم أي مساعدة.
12: قولي هاك وين وصلنا نحن؟ وين وصلنا؟ بدنا نعيش كيف بدنا؟ ما بعرف حدا يجي يقف حدنا يساعدنا يطلع فينا.
13: على أنقاض منزله الذي دمرته إسرائيل هنا في بلدة الغندورية يعيش حسين. بين الركام نصب خيمته التي باتت أمانه الوحيد، تتناثر حياته في هذه المساحة الصغيرة وتدور حول بعض الكراسي وكوبين من الشاي، ينتظر أن تعود هذه الحياة كما كانت قبل العدوان الإسرائيلي.
12: ماش عندي مدخول، مش قادر استأجر برا، اضطريت قاعد هون بأرضي لحتى شوف كيف بدي عايش، كيف بدي أبر حالي أنا وعائلتي.
13: جدران تحكي يوميات الحرب ونوافذ خلعت بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل، لكنه الملجأ الوحيد للحاجة فاتن وعائلتها، اضطروا للعودة، عودة منقوصة تنتهي مع غياب شمس كل يوم. هنا في زوطر الغربية تداعب الحاجة عليا حبات السمسم في غرفة كانت بيتا زراعيا تبيت وزوجها بعدما دمرت إسرائيل منزلهما.
14: نحن بنتمنى يكون عنا أعادة أعمار، نحن بدنا آش وآش يعمرونا ويرجعونا بيوتنا مثل ما كان.
13: 230 وحدة سكنية على الأقل دمرت كليا أو جزئيا جراء الحرب في زوطر الغربية، وبعد شهر ونصف على عودة السكان لا تزال إعادة الأعمار غائبة، تسعى السلطات المحلية لتأمين بدائل.
15: عم نطالب بإعادة إعمار سريع بزوطة الغربية، لأنه فعلا مضطرين، الناس استوت، الناس تعبت، ما عم نلاقي جواب لهذا الموضوع. عم نشتغل هلأ على موضوع البيوت الجاهزة هلأ مؤقتا.
13: لا توجد أرقام رسمية لحجم الدمار في الجنوب، وإن كان رئيس الحكومة قد أعلن أن كلفة إعادة الأعمار تصل إلى 27 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع. السؤال لا يرتبط بكلفة إعادة الأعمار وحجم الدمار فقط، بل ربما السؤال الأهم هو كيفية تأمين التمويل لذلك. تمويل إعمار القرى المهدمة في الجنوب مشروط من الدول المانحة بنزع سلاح حزب الله وقيام الجيش بالدور المحدد له في اتفاق الإطار، لتظل عودة النازحين معلقة إلى حين حصول تغيير في المواقف أو الميدان. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: الهجمات الإسرائيلية كذلك في مدينة غزة. مصادر طبية أعلنت استشهاد شاب وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال مركبة في شارع صنعاء.
16: شلال الدم لا يزال مستمرا في غزة. هذا استهداف آخر داخل القطاع لهذه السيارة التي كما يبدو متفحمة. تم انتشال بعض الضحايا من داخل هذه السيارة، وقامت الطواقم الطبية بانتشال بعض المصابين ممن كانوا يمرون في هذا الشارع. هذه المنطقة، منطقة الصناعة في منطقة جنوب مدينة غزة، تعتبر من المناطق المكتظة والحيوية جدا في داخل مدينة غزة. هناك عدة مخيمات تحيط بهذه المنطقة، أيضا هناك بعض العمارات أيضا التي لا تزال متاحة للسكن في هذه المناطق. بحسب وزارة الصحة فقد تم رصد ما يزيد عن 1415 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأيضا الإعلام الحكومي أعلن أنه رصد ما يزيد عن 4800 خرق قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. المواطنون هنا لا يعتبرون أن ما يحدث مجرد خروقات، وإنما أن قوات الاحتلال تستغل اتفاق وقف إطلاق النار المفترض كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: في ملف الذكاء الاصطناعي، من أين نبدأ بعدما كثرت مشاكله وصارت حدثاً يومياً؟ بدلاً من أن تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي البشر في إنجاز المهام، تحولت إلى تقنيات خارج التوقعات، ما يثير مخاوف لاسيما مع رصد حالات أمنية تجاوزت فيها نماذج متقدمة القيود. شركتا أوبن أي آي وأنثروبيك هما الأبرز في واجهة الاتهامات. حديث عن نماذج مارقة تستدعي رقابة صارمة، وترافق كل ذلك مع جهات تدعو إلى فرملة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي مقابل جهات أخرى تريد تسريعها. ضمن كل هذا الجدل بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي والأطر الأخلاقية وإجراءات السلامة، لا يمكن إغفال حقيقتين. الأولى أن هذه الأنظمة متطورة لدرجة وضع أهداف خاصة بها وتطوير قدراتها بعيداً عن التدخل البشري. الحقيقة الثانية أن الشركات التكنولوجية والدول يجب أن تبقى في حالة تأهب عند خروج هذه التقنيات عن السيطرة. المخاوف من تمرد الذكاء الاصطناعي ليست خيالاً، بل هي مدعومة بوقائع شبه يومية. السناتور الأسترالية سارة هانسون يونغ أعلنت استدعاء رئيسين التنفيذيين لشركتي أوبن أي آي وأنثروبيك للمثول أمام لجنة تحقيق بمجلس الشيوخ بعد الكشف عن اختراق روبوت تابع لأوبن أي آي قاعدة بيانات النظام الصحي في أستراليا. هيئة السلامة المرورية الأمريكية كذلك فتحت تحقيقاً بشأن أجهزة مساعدة للسائق تعمل بنظام أوبن بايلوت. الحوادث المرتبطة به بعد 5 حوادث سير أدت إلى وقوع وفيات. شركة أوبن أي آي بدورها قالت إن وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لها سربوا 53 صورة لطرف ثالث، وهي بيانات صورية قدمها المستخدمون على الإنترنت. ضمن سلسلة الاستقالات أيضاً، أعلن سبحان قرشي عن استقالته من أنثروبيك بدعوى أن هذه الشركة وشركة أوبن أي آي لا تتصرفان بمسؤولية وتقامران بحياة الناس، محذراً من أن هذه الأنظمة قادرة في ليلة وضحاها على السيطرة على الموارد. لكن خبراء يقولون إن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا يمكنها الخروج عن السيطرة بمفردها، ويجب التوقف عن النظر في هذه التقنيات باعتبارها قوة حاسمة وسط تساؤلات كثيرة عن أهداف شركات هذا القطاع. الآن معنا من واشنطن جودي ويتسبي، رئيسة التنفيذية لجلوبال سايبر ريسك. أهلا بك معنا سيدة جودي. يعني الكثير من الأمور تدور حول الذكاء الاصطناعي، تحذيرات على حياة البشر، استقالات أيضا من شركات التكنولوجيا الكبرى، بالإضافة لحوادث اختراق في دول أخرى. هل خرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة بالفعل؟
17: شكرا لهذه الدعوة. نعم أؤمن بذلك، أعتقد أننا نعيش في عصر مخيف، وبطبيعة الحال ما يشي بذلك هو أن الموظفين في هذه الشركات يستقيلون، يغادرون الشركات ويقولون أننا لن نتورط في هذه السلوكيات غير الآمنة. أعتقد أن الوضع بالفعل خطير، سيما فيما يخص التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلاقة ذلك بشركات الذكاء الاصطناعي التي لم تكن أطراف خيرة لغاية الآن.
0: كي نحدد نوع الخطر، هل الخطر الأكبر يكمن في يعني تأثير الذكاء الاصطناعي على الموارد كما يقول البعض أم على البشر؟
17: كلاهما. هنالك وقع على الموارد، على البنية التحتية الحيوية والأنظمة التي تعتمد عليها المجتمعات، ويمكن أيضا أن يكون للذكاء الاصطناعي وقع على المنظومات الخاصة، على سبيل المثال بالمركبات تلقائية القيادة، ويمكن أن تؤثر على منظومات المستشفيات والبشر. وأيضا يمكن أن يكون هناك خطر على منظومات الإنعاش في غرف الإنعاش وإلى ما هنالك، وعندما تفلت الأمور من عقالها وإذا لم تجرب هذه الأدوات فإن هناك تبعات بالفعل خطيرة تؤدي إلى وفيات، وفقدان الحياة لا يمكن أن يرتبط بالتجارب. نحن بطبيعة الحال نختبر كمجتمعات وهذا غير مقبول.
0: طيب كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يطور نفسه ذاتيا لدرجة يمكن أن تشكل خطر بالنسبة للآخرين؟ وأيضا يعني لماذا لم تنجح آليات الرقابة أو حتى المساءلة التي اعتمدت في الكونغرس الأمريكي سابقا ودول الاتحاد الأوروبي التي باشرت وتستمر فيها في يعني الوصول إلى نوع من الحماية للمستخدم؟
17: بدأ بدء الاتحاد الأوروبي بالفعل مرر قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، ولكن ليس هناك شركات ذكاء اصطناعي أوروبية هي تفرض الرقابة على الشركات الأمريكية، وأمريكا لم تشكل رأس حربة في هذا المقام، سيما فيما يخص البرمجيات التي يمكن أن تكون خطيرة. وبالتالي عندما نفتح الباب للشركات لكي تقوم بالشيء الصحيح فإننا نكون غير محصنين إزاء هامش الربح والمال، وبالتالي الشركات تريد المال ومن ثم المال بغض النظر عن الخطورة، ولكن هناك خطورة تحيق بالفعل بالبشر وهذه الخطورة في تنام. ليس لدينا أدوات رقابية على الذكاء الاصطناعي، والشركات ليس لديها أيضا رقابة صارمة، وهذا بطبيعة الحال يفضي إلى الكثير من الحوادث، عشرات الآلاف من الحوادث، وهذا غير مقبول. حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لم تحرك ساكنا، وإذا ما كان هنالك بطبيعة الحال اختراق لأي منظومة فهذا ما يسمى بالجرائم السبرانية، ويجب إجراء تحقيقات، ولكن ليس ثمة تحقيقات على مستوى الاتحادي أو المستوى الفيدرالي في أمريكا.
0: طبعا المشككون في أخطار الذكاء الاصطناعي يقولون بأنه من غير الممكن أن يكون قادر على تطوير نفسه بشكل ذاتي، كيف تنظرين إلى هذه المقاربة؟
17: نعم نعم، أعتقد أن الذكاء الاصطناعي لديه قدرات لا نستطيع أن نمسك بزمامها، وبالتالي لا نستطيع أن نسيطر عليها، لذلك هنالك تجارب ولكنها غير آمنة، وعلى سبيل المثال هي لا تستخدم الأنظمة التي لا يمكن أن ترتبط بالإنترنت، هي تحاول أن تقوم بتجارب في بيئة مفتوحة، وهذا طبعا مناف للمعايير ومناف أيضا للبروتوكولات الأمن السبراني، لذلك لا أعتقد أن هذه الشركات يمكنها أن تسيطر على الذكاء الاصطناعي، لذلك كما قلت بعض الموظفين يستقيلون لأنهم رأوا خطورة ما يجري وهم لا يريدون أن يتورطوا في مثل هذه الأفعال، لذلك لا أعتقد أن هذه الشركات يمكن أن تسيطر على هذه المنظومة، لذلك الناس ينتابهم قلق بالفعل.
0: شكرا لك من واشنطن جودي ويتسبي، رئيسة التنفيذية لجلوبال سايبر ريسك. مع اقتراب انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، تقول قوات البشمركة إنها باتت أكثر خبرة لمواجهة تنظيم الدولة، لكنها تخشى فقدان المعلومات الاستخبارية التي يوفرها التحالف.
2: على أطراف إربيل تستعد البشمركة لامتحان ما بعد انسحاب قوات التحالف الدولي. مقاتلوها أكثر خبرة مما كانوا عليها خلال الحرب على تنظيم الدولة، لكن الخبرة وحدها لا ترصد خلية نائمة ولا تعوض المعلومات الاستخباراتية وتقنيات المراقبة التي يوفرها التحالف.
18: من أكثر من أسبوعين نلاحظ تحرك من الخلايا النامية لداعش بعد ما أصدر الإعلان وصار بالإعلام العام يعني أنه هنالك يوم انسحاب التحالف الدولي من العراق رسما ونهاية هذا سبتمبر. هذا أعطى معنويات برأيي للإرهابي داعش، وهنالك معلومات كثيرة استخباراتية سواء من وزارة البشمركة أو من الاستخبارات العراقية بتحرك هذه الخلايا.
2: فقد التنظيم قواعده لكنه لا يزال قادرا على شن هجمات متفرقة في أسواق أربيل. تبدو الجبهات بعيدة، لكن سؤال ما بعد الانسحاب يصل إلى هنا أيضا. من سيراقب المناطق المفتوحة ومن سيرصد الخطر قبل وصوله؟
19: حركات داعش عم يعملوا خاصة بالصحراء بالمنطقة، وزهاب وأياب في له خطورة بالليل، فإذا يكون له قوات قوية بالمنطقة وله رادارات وله يعني بتعرف المنطقة، إذا ما يكون حريص يكون على المنطقة بده يشوف أشياء كتير صعب نحن كشعب يعني. فنرجو رجاء خاص إنه أمريكا ما يطلع من هالمنطقة، يكون حاضر كل دقيقة بالمنطقة، لأنه ليش؟ تعرف التكنولوجيا متطور مع الأمريكا، يقدر كل الصحراء يكشفوها بسهولة يعني، فانسحابها من منطقة صعب جدا يكون أذية للشعب يعني.
2: الجيش العراقي يقول إنه مستعد لتولي المسؤولية الأمنية، وإن التعاون مع واشنطن سيستطيع

0: معنا الآن من لندن العميد بول جيبسون المدير السابق لمكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع البريطانية. أهلا بك معنا سيد بول. إنما تصف الشرطة البريطانية الحادث أو العملية بالقرب من قاعدة فيرفورد بأنها حادث كبير، إلى ما يشير ذلك؟
1: هذا يعني أن الناس ينتابهم قلق شديد إزاء أنشطة هؤلاء الخمسة. ثلاث مركبات وتقارير تتحدث عن احتمال وجود متفجرات، ومن الواضح هنالك مخاوف إزاء قصدهم إزاء نيتهم للهجوم على هذه القاعدة. لذلك هنالك شرطة مكافحة الإرهاب التي تمسك بزمام الأمور التي تقود التحقيق. هنالك بعض التفاصيل التي رشحت، ولكن هنالك بالفعل قلق عظيم وحادث كبير، لأننا نتحدث هنا عن قاعدة جوية بريطانية والتي تستخدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك قاذفات البي واحد والبي اثنان، وقد استخدمت في الأونة الأخيرة من خلال الهجمات على إيران. لذلك يمكنكم أن تفهموا الحساسية الجيوسياسية التي تلف هذا الموضوع، لذلك الناس يأخذون هذا على محمل الجد.
0: طيب، هل تعتقد بأنه مجرد وجود قوات أمريكية في هذه القاعدة التي تستخدم من قبل واشنطن لتوجيه ضربات لإيران يعني يرجح إمكانية أن تكون محاولة لاستهداف القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة؟ لأنه دونالد ترامب يقول بأن هناك ضرر كان سيلحق بالقوات الأمريكية الموجودة في المكان، يعني هو حسم الموضوع. هل يبدو الموضوع محسوما بالنسبة للجهات الرسمية البريطانية؟
1: بالفعل هنالك قلق سياسي كبير. تذكرون منذ بداية العملية العسكرية الأمريكية على إيران، أمريكا توقعت أن تدعم من قبل حلفائها، وفي حالتنا في المملكة المتحدة الأمريكية توقعوا استخدام قواعدهم في المملكة المتحدة لشن ضربات هجومية على إيران، ولكن الحكومة البريطانية في تلك الفترة في ظل كير ستارمر قالت أن هذه ليست عملية عسكرية ولا ينبغي علينا أن نساعد أمريكا هجوميا، ولكن يمكن أن نفعل ذلك دفاعيا. إذن هنالك مخاوف بشأن استخدام قبرص في البحر المتوسط، وأيضا القواعد في المملكة المتحدة. وفي الأول من مارس آذار قاعدة فيرفورد سمحت للأمريكيين باستخدام البي واحد والبي اثنان لتنطلق من هذه القاعدة، ولكن وفق فهم مفاده أن تقوم بذلك دفاعيا وليس هجوميا.
0: طيب الآن هل تعتقد يعني بأن إيران يعني الكثير من العمليات جرت سابقا، عمليات التدخل البريطانية في مناطق يعني قيل بأن هناك أخطار من جهات مرتبطة بإيران على البريطانيين الموجودين في داخل بريطانيا، لكن هل نتحدث عن عملية من هذا النوع يعني يتم تفكيكها في وقت قصير، أم نتحدث ربما عن عملية كبرى وعلى إثرها يمكن اتخاذ إجراءات أمنية مختلفة؟
1: أعتقد أن القضية هنا إذا ما وضعنا النقاط فوق الحروف نقول أنه ليس لدينا المعلومات الكافية لنصل إلى نتيجة، ولكن يبدو لي أن قاعدة أمريكية في المملكة المتحدة انطلقت بطبيعة الحال طلعات جوية استهدفت إيران هجوميا، وإيران في السابق هددت البلدان التي تدعم أمريكا. لذلك يمكن أن نضع النقاط فوق الحروف ونخمن بأن هذه عملية إيرانية، ولكننا لا نعرف ذلك. هذا طبعا تخمين عقلاني، ولكن ببساطة نحن لا نعرف هذا يقينا في هذه المرحلة، ولكن يبدو أن هذه العملية بالفعل وبسهولة تم بطبيعة الحال تعطيلها. كان هناك اتصال من فرد، وصلت مكالمة إلى الشرطة قال أن هنالك ثلاث مركبات وكان هناك خمسة أشخاص يستخدمون هذه المركبات، ولكن عطلت هذه العملية وبسهولة من قبل الشرطة. لذلك لا يبدو أن هنالك الكثير من التخطيط.

0: والحذاقة في التخطيط ولم تكن ناجحة يقينا، وبالتالي فإن هذا التعطيل لهذه العملية يشي بأن هذه الخطة لم يكن مخطط لها على نحو جيد، ولكننا سوف ننتظر لنرى المعلومات التي ترشح من قبل الشرطة.
1: شكرا جزيلا لك بلندن العميد بول جيبسون المدير السابق لمكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع البريطانية. مظاهرة ضد غلاء أسعار المساكن في مدريد تحولت إلى اعتصام مفتوح وسط العاصمة الإسبانية للضغط على الحكومة لتمرير قانون سكن جديد.
2: وسط العاصمة الإسبانية مدريد هنا يعتصم المئات من النشطاء والمحتجين الإسبان على ارتفاع أسعار السكنات في العاصمة الإسبانية مدريد. هذا الارتفاع الكبير بالإيجارات أدى إلى طرد عائلات كثيرة من منازلها بسبب عدم قدرة هذه العائلات على تحمل الارتفاع الكبير في الأسعار الذي وصل في أحيان كثيرة إلى نحو 100% خلال السنوات الخمس الماضية. بالتالي هؤلاء يطالبون الحكومة بسن قوانين جديدة تحت قبة البرلمان بعدم تحديد مدد الإيجارات، بالتالي قطع الطريق أمام الشركات الكبيرة التي من الممكن أن تقوم بزيادة هذه الأسعار. هنا سوف أنضم إلى أوسكار وهو أحد النقابيين في نقابة المستأجرين وسوف أسأله عن السبب الرئيسي لوجودهم في هذا المكان. Hola, buenas tardes, Oscar.
3: نحن هنا لأننا سئمنا عدم القدرة على تدبير أمورنا حتى نهاية الشهر، وسئمنا عدم تجديد عقودنا، وباختصار نريد أن يكون السكن حقا لا تجارة. نحن هنا لأننا نريد إقرار مرسوم ماري كارمن. لا أعرف إن كنتم تعرفون قصة ماري كارمن. هي امرأة تبلغ من العمر 87 عاما، عاشت في منزلها لمدة 70 عاما ثم أجليت منه.
2: إذن هنا نتحدث أن هذا الاعتصام تهدد نقابات المستأجرين بأنه سوف يستمر حتى إقرار هذا القانون، وتهدد النقابات بأنه إذا لم يتم إقرار هذا القانون فإنها ستتجه للضغط على القوى اليسارية الحليفة للحزب الاشتراكي الحاكم بإسقاط حكومته. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
1: الجيش السوداني يعلن السيطرة على أم شرو بشمال كردفان وإسقاط مسيرة لقوات الدعم السريع. الأخيرة تقول إنها سيطرت على ولاية الجزيرة. القتال مستمر بين طرفين فيما سكان العاصمة السودانية يحاولون استعادة حياتهم بالخرطوم بعد فرارهم أثناء الحرب، لكن الكثير من المقاومات تبقى مفقودة.
4: بعد ثلاث سنوات أمضتها في النزوح عادت عائلة مبارك الطيب عواد إلى الخرطوم قبل أسبوعين فقط. عادت إلى مدينة تعرفها جيدا لكنها لم تجد فيها المكان الذي غادرته. على الجدران بقيت ندوب الحرب شاهدة على ما حدث، وفي البيوت خلفت سنوات الغياب فراغا لا تملأه العودة وحدها.
5: وبالرغم من أنه الأوضاع ما أفضل حاجة، يعني لسه استمرار قطعات الكهرباء، قطعات الموية، الغلاء في الأسعار، لكن بصورة عامة يعني في إحساس إنك أنت مرتاح، إنك قاعد في بيتك وسط ناسك اللي بتحبهم، وسط في وطنك.
4: في الخرطوم لا تبدو العودة نهاية لرحلة النزوح بقدر ما تبدو بداية لرحلة أخرى. بيت يحتاج إلى ترميم، وشارع يحاول استعادة سكانه، ومرافق لا تعمل بانتظام. وبين هذا وذاك أصبحت أبسط الاحتياجات أكثر كلفة وأقل توافراً.
6: عالي من عالي من قطعات الكهرباء الموجودة فيها. نحن في توتي يمكن بتقطع مننا زي 18 ساعة ويكون عندنا التيار زي ما بين 6 إلى 8 ساعات في اليوم.
4: 18 ساعة بلا كهرباء يومياً، رقم يختصر جانباً من يوميات العائدين، ومع انقطاع التيار تتراكم أعباء أخرى. نقص في السلع وارتفاع في الأسعار ودخل لم يعد يكفي كما كان.
7: نسبة للوضع الاقتصادي في البلد وارتفاع في الدولار، الشيء شايفين الناس عامة وأثر كثير في النهاية، لكن برضو وإن شاء الله نتجاوز المحنة دي والناس ترجع وتستقر والأمور ترجع لوضع الطبيعي إن شاء الله.
4: ومع ذلك يرى كثيرون في العودة خطوة لا غنى عنها رغم ما يرافقها من مشقة.
1: الثروه الحيوانيه في فنزويلا تعاني من تراجع خطير جراء تدهور البنيه التحتيه وضعف التمويل وغياب التقنيات الحديثه.
8: قطعان الابقار التي يشاهدها الزائر لولايه غواريكو الفنزويليه ليست سوى شاهد على قطاع يصارع للبقاء في عمق الريف الفنزويلي، إذ تشير بيانات اتحاد مربي الماشية إلى تراجع حاد في الثروة الحيوانية. عدد الأبقار تراجع من 16 مليون رأس في العقد الماضي إلى نحو 12 مليون رأس فقط، تراجع شمل كذلك أعداد الأغنام.
9: التشريعات السارية وتحديدا قوانين الزراعة والمواشي تحد من قدرة القطاع الخاص على تطوير الثروة الحيوانية. يتخوف المستثمرون من ضخ أموالهم، ناهيك عن غياب سياسة شاملة لتنمية الريف.
8: المراعي الطبيعية تحولت إلى ملاذ أخير نظرا لواقع المعالف المتردية وتضاعف أسعار الأعلاف. نقص الوقود وارتفاع تكاليف النقل عاملان ساهما في خسائر متواصلة فاقمها غياب الحظائر الحديثة. فالميكنة والتجهيزات المتقدمة حكر على كبار المنتجين. مئات المزارع تلجأ إلى الحلب اليدوي، محاولة لاستدامة الإنتاج اليومي وتفادي الانهيار.
10: كل ما نقوم به موجه لتعزيز إنتاج الغذاء. الحكومة لم تعد قادرة على الإنتاج، لذا عليها أن تحفز التمويل والإعانات لدعم المنتجين، لأن ارتفاع أسعار الوقود يستنزف القطاع ويهدده.
8: تدهور القطاع ترجم إلى انخفاض في حصة الفرد من اللحوم الحمراء لتبلغ 8 كيلوغرامات سنويا، بعد أن كانت تتجاوز 25 كيلوغراما في العقد الماضي. لا تقتصر ثروات فنزويلا على النفط والمعادن، فهذه السهول والمراعي تحتضن قطاعا حيوانيا يشكل جزءا من منظومة الأمن الغذائي في البلاد. لكن تطوير هذا القطاع يظل مرتبطا بتجاوز تحديات الإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا وتحويل هذه المساحات والقطعان إلى قدرة إنتاجية أكبر تلبي احتياجات السوق المحلية. معاذ موسى، التلفزيون العربي، ريف ولاية غواريكو.
1: نهاية العربي اليوم، إلى اللقاء.

في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية، لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني:
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هالخريطة بتاخدنا على الحرب؟ قال لي بدي أشوفك لوحدك.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى: الليلة 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي،
3: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة،
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية،
1: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي،
7: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة في برنامج تقدير موقف. هل نقف على أعتاب حرب أوسع بين السعودية والقوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين؟ الميدان داخل اليمن وكذلك في العمق السعودي مشتعل. للسعودية مباحثات مع القيادي البارز في القوات الحكومية اليمنية طارق صالح، واجتماع آخر لقادة أركان الدول الموقعة على اتفاق مكة، كل ذلك بالتزامن مع دعوة للتعبئة العامة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورفض اتباع سياسة الاحتواء. في المقابل يقف ترامب مشاهدا من بعيد بعد تلويحه في أكثر من مناسبة بأنه لن يدخل غمار المعركة في البحر الأحمر مع أنصار الله الحوثيين. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: هل نشهد حرب استنزاف مع الاستعصاء الميداني؟ وما هي خيارات السعودية وأنصار الله الحوثيين لحسم الميدان؟ وهل انتهت فرص الحلول السياسية لوقف التصعيد؟ لمناقشة هذا الموضوع هذه الليلة أرحب بضيوفي من الرياض: السيد سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية، ومن صنعاء الكاتب والباحث السياسي حسين البخيتي، وينضم إلينا هنا في الأستوديو أنور العنسي الصحفي والباحث في الشؤون السياسية اليمنية، وكذلك السيد نبيل البكير الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم جميعاً.

0: إذن تتأهب السعودية في ظل الهجمات التي تقوم بها جماعة أنصار الله الحوثيين على مدنها ومنشآتها الاقتصادية والمدنية من خلال تحالفاتها الإقليمية والدولية. المزيد في تقرير زياد بركات.
1: ليس مجرد استعراض للقوة بل ربما أكثر. تحتفل السعودية بعيدها الوطني وجماعة أنصار الله الحوثيين على الأبواب يقصفون ينبع حيث منشآت النفط والمصافي العملاقة ويستهدفون مكة المكرمة بما تتمتع به من مكانة رمزية رفيعة في العالمين العربي والإسلامي كما تقول السعودية، ولا يستثنون العاصمة الرياض. فماذا على السعودية أن تفعل؟ ثمة إشارات تترى آخرها أولياء أمور في أكثر من مدرسة بالرياض تلقوا رسائل بتحويل الدراسة إلى منزلية لمدة أسبوع، ربما تحسباً للأسوأ أو استعداداً لرد كبير قد تبادر إليه الرياض وبمقدورها أن تفعل. تمتلك السعودية جيشاً كبيراً وترسانة ضخمة من الأسلحة والمقاتلات الحديثة والفتاكة، كما ترتبط مع باكستان وتركيا باتفاقية دفاع مشترك، بالإضافة إلى اتفاقية دفاع استراتيجي مع الولايات المتحدة وقعت في نوفمبر من العام الماضي. والأهم أن القصف الحوثي لم يعد تهديدا ثانويا ومتقطعا، بل أصبح هجمات شبه يومية لا تستهدف منشآت النفط العملاقة فحسب، بل مدن البلاد وساكنيها أيضا، والحال هذه يكاد الخطر فيها يصبح وجودياً، على أن ثمة ما قد يحول دون رد سعودي كبير وساحق. فالرياض وفق مسؤوليها تريد رد الأذى عن نفسها وحسب، لا تريد مستنقعاً في خاصرتها الجنوبية، لكنها تدفع إلى ما تكره وقد تفعله. يجتمع وزراء خارجية اتفاق مكة في نيويورك، وبعد اجتماعهم يلتقي رؤساء أركان دولهم في الرياض، بينما يؤكد وزير الخارجية السعودي من منبر الأمم المتحدة عزم بلاده ممارسة حقها بالدفاع عن نفسها. وربما كان الهجوم على مكة شرارة التحول. يؤكد رئيس الوزراء الباكستاني على أن استهداف مكة خط أحمر لا ينبغي تجاوزه بتاتا، ولا يبتعد الموقف التركي كثيرا. وهناك إسناد دولي لعمل عسكري محتمل لا تعرف بعد مادياته وحجمه. ماكرو يعلن إرسال رادارات وأنظمة دفاع لحماية منشآت السعودية، ولندن تعلن بدورها استعدادها لتزويد المقاتلات السعودية بالوقود جواً. وداخلياً يدعو مفتي السعودية جنود بلاده للاستعداد التام. لكن ماذا عن واشنطن؟ يقول وزير خارجيتها إنها ستفي بالتزاماتها وفق اتفاقية الدفاع الاستراتيجي مع الرياض، لكن ترامب وفق ما سربت نيويورك تايمز يبدو متردداً. يقطع إجازته قبل نحو أسبوع، يأمر البنتاغون بوضع خطة هجوم على الحوثيين فيستعد الجنرالات، يحددون بنك الأهداف ويقومون بتحميل القنابل على المقاتلات، لكن ترامب يتراجع في اللحظة الأخيرة. يقول إنه على تواصل مع جماعة أنصار الله الحوثيين وإنهم لا يعتزمون مهاجمة بلاده. الهجوم إذن ليس الآن كما رجحت المصادر. يعتبر الاتفاق الدفاعي بين الرياض وواشنطن أقل من اتفاقية دفاع مشترك، كما هو الحال في حلف شمال الأطلسي الناتو، لكن الأمر يختلف في حالة اتفاق مكة، كما يختلف لدى القادة السعوديين الذين أصبحت عاصمة بلادهم بل وعمقها في مرمى استهدافات لا تتوقف.
0: إذن أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وأهلا بضيوفي الكرام. إذا ما بدأت معك سيد سالم اليامي في الرياض، كما يبدو حالة من الاستعصاء الميداني حتى الآن، تقريبا نحن في الأسبوع الرابع من هذا التصعيد، ولا يستطيع أي طرف من الأطراف حسم الأمور ميدانيا في اليمن. كيف تراقب السعودية الوضع الميداني والعسكري الآن في اليمن، وفي أي اتجاه تتوقع ربما تطور الأمور؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ حامد وأحيي السيدات والسادة المشاهدين. أحيي أيضا السادة الضيوف من كل مكان. يعني أنا أشكر كريم الاستضافة لقناتكم المباركة. قبل يعني مثل هذا السؤال، يعني أنا أعتقد أنه يأتي في ربما عدم دقة في بعض العناوين التي استعرضناها أو تحدثنا عنها في التقرير أو استمعنا إليها في التقرير حول الحديث عن حرب يمنية سعودية. ليس هناك حرب يمنية سعودية، هناك حرب أهلية في اليمن، والكل يعرف متى بدأت هذه الحرب. أحد أطراف هذه الحرب وهي الميليشيات الحوثية الإرهابية تحاول إخراج الملف اليمني من كونه ملفا داخليا بعد الاتفاقات التي صمدت أو استمرت لسنوات ليكون ملفا إقليميا، ليس لمصلحة اليمنيين لكن لمصلحة أطراف إقليمية بين قوسين أيضا ميليشيا الحرس الثوري.
0: ولكن سيد الأمير يعني فقط إذا سمحت لي اسمح لي بالمقاطعة،
2: اسمح لي
0: هنالك مواجهة تستقبل السعودية صواريخ حوثية لا وأيضا تقصف أيضا مناطق في اليمن، تفضل.
2: لا أنت تفضل، إذا أنت تريد تتحدث تفضل. أنا يعني أنت سألتني،
0: أنا أنا أنا أستمع إليك فقط، حاولت أن أصحح ربما ما تناهى إليك أننا كأننا نروج لأن هناك حرب يمنية سعودية.
2: أنا أقول لا ليس هناك حرب يمنية سعودية سيدي، الحرب هي حرب أهلية يمنية، وذهب إلى المنصفين والعارفين بطبيعة الحروب الأهلية لكي نؤكد أنه في علم الاجتماع السياسي هناك فصيل، هناك ميليشيا قفزت إلى السلطة واختطفتها، وهناك قطاع كبير من اليمنيين بما فيهم الشرعية التي يعترف بها العالم. الوجود السعودي في خضم كل هذا وهو ليس خاف على أحد، هو التزام من المملكة العربية السعودية بدعم الشرعية وهذا معلن، لكن السعودية ليست طرف في حرب ولا
0: طيب لنتجاوز هذه النقطة الآن. السعودية كيف تراقب الوضع في اليمن وفي أي اتجاه تتوقع أن يتطور؟ استمعنا إلى وجهة نظرك وأوضحت هذه النقطة، كسبا للوقت سيد اليام.
2: السعودية طيب يا سيدي، حاضر يا سيد حامد. السعودية داعمة للشرعية، داعمة للإنسان اليمني، وهي تضع كل إمكاناتها في خدمة أو في عودة الشرعية وفي رفع الحيف عن الإنسان اليمني الذي شرد منهم إلى الآن أكثر من 250 ألف مواطن، غير من قتلوا، غير من يفتقدون للغاز، للدواء، لكل شيء، وكل ذلك بسبب الميليشيات الحوثية.
0: نعم طيب، وضحت الفكرة. السيد حسين البخيتي من صنعاء، يعني هل هناك هدف واضح من هذا التصعيد بالنسبة لجماعة الحوثي التي بدأت هذا التصعيد في الثالث من هذا الشهر؟ يعني هل الهدف التموضع في باب المندب، السيطرة على الساحل المطيل على البحر الأحمر، الاستنزاف، أم محاولة لتوسيع السيطرة باتجاه عدن؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من الغريب أخي العزيز أن تقول بأن التصعيد بدأ بدايته، ونحن نعلم السعودية أعلنت الحرب على اليمن بتحالفها المدعوم أمريكيا في 2015 في شهر مارس، واستمرت حتى 2022، ومن ثم كانت هدنة من قام باختراقها في منتصف يوليو هي السعودية باستهداف مطار صنعاء. وكونهم أنهم يتحدثون عن وكأن الحرب أو في اليمن أو بين اليمن والسعودية هي بدأت في بداية هذا الشهر، لذلك هذه أخي العزيز يعني هذه يعني مغالطات كبيرة يحاول الكثير خصوصا من السعودية والضيف الذي يتحدث الأخ سالم عندما يحاول وصفها بأنها ليست حرب سعودية يمنية أو أنها حرب أهلية وأن السعودية تدعم الشرعية. كيف تدعم السعودية الشرعية؟ لقد أعلنت التحالف العدوان السعودي من قبل السفير الجبير من واشنطن في 2015، وكان هناك بيان تأييد رسمي من إدارة أوباما بدعمهم الكامل للحرب والعدوان السعودي على اليمن، وكان هناك الحصار والغارات والقصف. إذا لم تسمي هذا تدخل سعودي فكيف يعني بإمكاننا أن نفسر ذلك؟ والجميع يعني يستطيع، نحن لم نعد الآن في عصر الحجري أو العصور الوسطى، لا يستطيع أي شخص أن يبحث عن المعلومات المعطيات وكيف بدأت هذه
0: نعم
3: الحرب.
0: نعم طيب وضحت الفكرة كسبا للوقت. نعم أرجو أن تجيب على سؤالي، ما هو الهدف؟ نعم. ولأي حد نجحت الآن نعم جماعة أنصار نعم. الله الحوثيين في تحقيق هذه الأهداف ميدانيا؟
3: الهدف أخي العزيز قد أعلن عندما تم، كان هناك تحذير للسعودية قبل استهداف مطار صنعاء أن يهجوم على اليمن سوف يرد بالمثل، وأيضا أعلن السيد عبد الملك زعيم جماعة أنصار الله عدة مرات، وبدأنا بمرحلة ما التصعيد على السعودية وأيضا فرض الحصار عليها، وكان كل ذلك بدأ بعد استهداف مطار صنعاء بعدة غارات. لذلك الأهداف واضحة، هي الحصار مقابل الحصار، إذا لم ترفع السعودية سوف نستمر في فرض الحصار في البحر الأحمر. وأيضا يجب أن يفهم السعودي بأن الأهداف السابقة أو أهداف اليوم ليست كما هي أهداف الأيام أو الشهر والشهرين الماضيتين، لأن اليمن الآن هي من يحمي لديه زمام المبادرة، وهو من قرر بأن تحرير اليمن هو أمر واجب ولن يتوقف حتى يتم تحرير كامل الأراضي اليمنية، وأيضا وقف أي تدخلات سعودية في اليمن، أو أن السعودية واستمرارها وتصعيدها وقصفها على سبيل المثال، يعني استهدفوا سوق اليوم في في في, في, في تعز، واستهدفوا محطة للمياه في حيفان في تعز، وشبكة اتصالات، وأيضا أحد أهم الجسور في منطقة إب جسر الدليل، وهي مناطق تبعد تقريبا عن مناطق الاشتباك بأكثر من 100 كيلو متر. لذلك أخي العزيز التدخل السعودي واضح، وأيضا الطائرة السعودية التي تم إسقاطها الإف 15 ماذا كانت تعمل؟ يعني هي طائرة سعودية والسعودية تعي طيب. ذلك وما زالوا يبحثون شكراً. عن طيارها.
0: وضحت الفكرة. طيب أعود بالموضوع لضيفي في الأستوديو السيد نبيل البكيري والسيد أنور العنسي. سيد نبيل، نحن في خضم الأسبوع الرابع من هذا التصعيد الآن، لم يستطع أي طرف من الطرفين حتى الآن حسم الأمور ميدانيا، يعني هل تبدو حتى الآن هذه الأسباب واضحة أو مفهومة على الأقل؟
4: أسباب ماذا؟ أسباب عدم الحسم
0: أو عدم الحسم العسكري.
4: طبيعة الحال الحرب ليست وليدة الأسبوعين الماضيين، الحرب مستمرة منذ 10 سنوات قائمة هذه الحرب، وهناك جولات وتوقف الحرب، يعني كانت آخرها هو اتفاقية السلام أو الهدنة إذا صح التعبير وليس السلام، التي كانت في 2022. بعد ذلك حتى في إطارها ما يسمى بالهدنة كان هناك يعني حالة حرب وحالة لا حرب ولا سلم، يعني كانت قائمة. اليوم أنا باعتقادي هذا التحول الحاصل هو نتيجة لعدد من القضايا التي أدت إلى تفجير المشهد مرة أخرى في اليمن. لا شك أنه الحرب الأمريكية الإيرانية، تداعيات مضيق هرمز، هذه الحرب أدت بظلالها وألقت إلى تحويل القضية اليمنية إلى ملف من ملفات الأزمة الإقليمية والدولية، وبالتالي اليوم هناك تشابك بين هذه الملفات، هناك تعقيد حاصل وهناك ارتباطات، وهذا كان من الأخطاء الاستراتيجية الكبيرة في التعاطي مع الملف اليمني باعتباره جزء من ملفات المنطقة. والمفترض أنه هذه الأزمة هي أزمة يمنية بحتة خالصة تتعلق بميليشيات انقلبت على حكومة شرعية معترف بها دوليا، وبالتالي هذا الحرب يأتي في هذا السياق. اليوم أنا باعتقادي جماعة الحوثي من خلال هذا التصعيد الذي تقوم به هي تحاول يعني الاستفادة من جر المملكة العربية السعودية لحرب مباشرة، وكأن الحوثي وكيل حصري يمثل اليمن، وهذه غير دقيق، التوصيف غير دقيق، هي جماعة انفصالية أو دعني أقول جماعة انقلابية ميليشيات تحاول من خلال هذا الإحماء الإقليمي والحرب لكي تتحول إلى طرف يعني يمثل أو تدعي أنها تمثل اليمن، وبحقيقة الأمر هي لا تمثل اليمن، هي تمثل مجموعة وطائفة محدودة وطائفة داخل الزيدية وليس الزيدية كلها. وبالتالي اليوم أنا باعتقاد أنه هذا الإحماء الذي تقوم بجماعة الحوثي هي محاولة خاسرة، وأنا باعتقاد أنه معطيات الحرب والإقليم والعالم يفهم أن جماعة الحوثي عبارة عن طرف داخل معادلة يمنية معقدة، هي تمثل طرف فيها الحكومة الشرعية اليوم ربما في أفضل حالاتها، نتيجة نحن نعرف التعقيدات التي حصلت في الملف اليمني والاستقطابات التي حصلت فيه، والحوثي يشتغل في هذه
0: ولكن على الأقل يعني خلال هذه الجولة من التصعيد حتى الآن يبدو مسألة السيطرة على الهدف الميداني، هنالك عدة جبهات في تعز في لحج في مأرب في البيضاء وفي غيرها، حتى الآن يستعصي على كل طرف، يستعصي على الطرف الحكومي أن يعيد السيطرة على السهل الساحلي، يصعب على الحوثيين أيضا المحافظة على السهل الساحلي والسيطرة كذلك على جبهات الجبال الحاكمة في غرب تعز. هل أسباب هذا، هل هو استنزاف مثلا بين الطرفين؟
4: لا شك أنه طبيعة طبوغرافيا الحرب هي معقدة في طبيعة الحال، يعني حتى مثلا الحديث عن سيطرة على الساحل هي ليست بالتوصيف العسكري الدقيق، يعني أنه سيطرة على الساحل، هناك انتشار ووجود، لكن هذا الساحل لحد الآن لا تستطيع جماعة الحوثي أن تسيطر عليه لما لا نهاية، لأنه الجبال الحاكمة المطلة كهبوب والعمري وجبال النار، كل هذه الجبال في يد القوات الحكومية، وبالتالي من الصعب جدا أن على جماعة الحوثي أن تستقر في هذا المكان. الحرب لا تزال دائرة، لكن الحسم النهائي حتى الآن، لأنه أيضا حتى في معطيات الحرب الداخلية لم تبدأ ساعة الصفر بالنسبة للقوات الحكومية، يعني هناك الآن بعض المناطق وبعض الجبهات واقفة وبعض الجبهات متحركة، يعني بمعنى آخر لم نصل إلى مرحلة المفاصلة الحقيقية فيما يتعلق بأن ترمي كل الحكومة الشرعية كل قوتها في هذه المعركة. الحرب لا تزال عبارة عن مناوشات، لم نصل إلى المعركة الفاصلة بعد.
0: نعم. طيب قبل الانتقال إلى السيدة أنور العنسي، هنالك طبعا دعوة من قبل رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى التعبئة العامة، كما نشاهدين هنا على الشاشة، يقول أدعو أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني، وكذلك وعد بالإعفاء لمن يضع السلاح سيد أنور العنسي. هل هذه الدعوة في حد ذاتها تعبير ربما عن حالة من الاستعصاء الميداني بالنسبة للحكومة اليمنية؟
5: اسمح لي أقول بعض الملاحظات على ما ورد في كلام الضيوف. الأستاذ سالم كغيره من الخبراء والبحاثة السعوديين وحتى المسؤولين يصرون على أن ما يحدث في اليمن هو حرب أهلية يمنية يمنية، وينسون أنها في الأساس حرب بالوكالة بين السعودية وبين إيران منذ زمن، منذ أول يوم جاء الحوثيون إلى صنعاء وانقلبوا على السلطة، أو قل في الأسبوع الأول أو الثاني أطلقوا مناورة عسكرية كبيرة بالقرب من الحدود السعودية واستفزوا المملكة الجارة بشكل واضح، ودخلوا في صلات غريبة وجديدة مع إيران، من ضمنها مثلا تسيير أكثر من 27 رحلة طيران إلى بين صنعاء وطهران، مع أنه لا يوجد نشاط اقتصادي ولا تجاري ولا مهاجرين ولا مغتربين يمنيين في إيران ولا لإيران نفس الشيء في اليمن. الحرب ليست يمنية بل هي أيضا حرب بالوكالة سعودية إيرانية، هذا واحد. الأخ حسين من صنعاء بيتحدث عن الحصار وما حصار وعن أن السعودية اعتدت على اليمن، هو هنا يقفز من الأسباب إلى النتائج. لماذا دخلت السعودية في أو قادت تحالفا بتفويض أممي لدعم الشرعية اليمنية؟ أليس لأن الجماعة انقلبت على دولة قائمة وعلى إجماع وطني خرج به مؤتمر الحوار الوطني؟ لابد أن تسمى الأشياء بمسمياتها، يعني الحوثيون جماعة انقلابية وليسوا حركة تحرير وطنية أو أنهم حزب سياسي اعتدي عليه
0: مفهوم
5: وأخرج من السلطة، فهذا هذا شيء.
0: طيب ماذا تقرأ في دعوة الرئيس العليمي الآن؟
5: طبعا دعوة الرئيس العليمي إلى التعبئة العامة والنفير الوطني كما اسمه، هي في تقديري جاءت كمحصلة لحالة الاستعصاء أو العجز عن كسر شوكة الحوثيين، سواء من خلال التحالف الذي قادته الرياض خلال الـ 12 سنة الماضية، أو من خلال محاولات اليمنيين أنفسهم لهزيمة المشروع الحوثي. الآن يشعر الجميع أنه لابد أن يتجاوز اليمنيون خلافاتهم وأن يوحدوا كلمتهم وتجتمع بنادقهم في مواجهة ما يعتبرونه عدوا واحدا وهو الحوثي. في تقديري أستاذ حامد أنه لو لم يكن هناك تدخل من قبل المملكة العربية السعودية والتحالف الذي قادته لكان اليمنيون حسموا أمرهم مع الحوثيين، خصوصا أن الحوثيين في البداية لم يكونوا كما أصبحوا اليوم، كان بالإمكان هزيمتهم وكسرهم، وهم ليسوا تلك الجماعة التي يصعب هزيمتها ويعني وإخراجها من المشهد العسكري تماما. الآن المشكلة كبيرة، طوال السنوات الماضية تمكنت جماعة الحوثيين من الحصول على مزيد من الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة، استغلت بشكل غير عادي أقول استثنائي فترة الهدنة الهشة التي أبرمت عام 2022 وتزودت بالكثير من العتاد ومن الخبرات، وجلبت خبراء من إيران ومن حزب الله اللبناني لتدريب عناصرها، واستطاعت أن نجحت في الإتمام عمليات تهريب لمكونات صواريخ وطائرات باليستية وأجهزة اتصالات ومعدات حساسة،
0: رممت قوتها من جديد.
5: فالمشكلة الآن صعبة وعويصة يعني بكل تأكيد.
0: نعم، طيب سيد سالم اليامي، لنبحث في خيارات السعودية في هذه المرحلة، يعني إذا تم الاتفاق أو الاختلاف في مفهوم ما يجري، لأن هناك مواجهة الآن بين السعودية والحوثيين، والسعودية مستهدفة في صادراتها النفطية عبر باب المندب، تحدثت إلى الأمريكيين وتسرب أن الولايات المتحدة رفضت الدخول في هذه المواجهة مع الحوثيين، وبالتالي ما هي الخيارات الآن؟ هل خيار حلف مكة موضوع على الطاولة الآن؟
2: أولا أستاذ حامد، أنا أعتبرك من الإعلاميين المميزين والدقيقين حقيقة في يعني جملهم وفي عباراتهم الجميلة حقيقة، لكن هناك عبارة يعني وضع المملكة في موازاة الجانب الحوثي، المملكة لا تحارب الجانب الحوثي، المملكة تتلقى عدوانا من الجانب الحوثي، هذه هي الصورة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الجانب الحوثي هو ميليشيا خارجة عن القانون، في علم الاجتماع السياسي يقال أنهم فاعلون ما دون الدولة، بمعنى لا يمثلون الدولة إطلاقا ولا يمثلون المجتمع اليمني، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، موضوع التدخل الأمريكي أو الوجود الأمريكي لا علاقة للمملكة العربية السعودية بهذا الموضوع، هذا قرار أمريكي يخص الأمريكان، وهناك اتفاقية أو تفاهم سعودي أمني أمريكي، إن فعل في وقته فنعم بها كما يقولون، وإن لم يفعل المملكة ليست بحاجة هذا التفاعل الآن، خاصة بعد يعني موضوع ما أصبح يسمى على الأقل بيننا نحن الذين نتحدث في الفضائيات، هو أمريكا أدارت الحرب مع إيران ولكنها ربما لم تحمي حتى يعني قواعدها في بعض دول الخليج، وتأثرت دول الخليج من ميليشيات الحرس الثوري الإرهابية التي لا تختلف عن الميليشيات الحوثية. أقفز الآن إلى جوهر سؤالك، كيف تتحرك المملكة؟ المملكة تتحرك أولاً، المملكة وكما تعرف حضرتك ويعرف السادة الزملاء الضيوف، حصدت إجماعا وتأييدا دوليا بأنها تعرض عربيا بطبيعة الحال وفي الدائرة الخليجية الأولى ثم عربيا ثم دوليا بأنها تتعرض لاعتداء، وهذا الاعتداء غاشم وآثم وإرهابي، وكان هناك قرار في مجلس الأمن قبل أيام قليلة أمس أو قبل أمس يدين هذا الموضوع بشكل واضح وظاهر، وكان هناك تعابير من قوى دولية، بريطانيا، فرنسا، دول أخرى تدين مثل هذا العمل وتعتبر أنه تهديد للأمن والسلم الدوليين، أهم خطوط وأهم أسس يقوم عليها التنظيم الدولي وتقوم عليها الأمم المتحدة. الرد سمو وزير الخارجية السعودي في الأمم المتحدة أمس القريب هو تحدث عن أن الرد وحسب المادة 51 من الأمم المتحدة شيء شرعي للمملكة، المملكة تختار الوقت وتختار الطريقة، لكن المملكة وهذه الجزئية أنا أود أن أوضحها هنا دائما تحاول أن لا يكون هناك تأثير على الإنسان اليمني، لأن الجماعة الحوثية الإرهابية هي تفجر أو تضع الناس في طيب. تضع أسلحتها وربما
0: مفهوم حتى نكسب الوقت سيد اليامي، هل خيار تفعيل اتفاق حلف مكة الآن موضوع على الطاولة الآن بالنسبة للسعودية؟
2: نعم، موضوع مكة هو لم يوقع اتفاق للعلاقات العامة، هو وقع اتفاق وواضح، وأهم فقرة فيه هو أن أي عدوان على الطرف من هذه الثلاثة الأطراف هو عدوان على كل الأطراف، والتصريحات من الجانب الباكستاني والجانب التركي من الأمم المتحدة ومن قيادات عليا فيها رمى السلطة في البلدين تؤكد أن المرحلة التي تعيشها الآن الظروف هذا الاتفاق بعد تفعيله بشكل رسمي ربما يعني تدخل في مرحلة تعاون والتنظيم وتنسيق، ولا يستبعد أن يكون هناك تدخل أو رد من هذه الدول إذا استدعت الضرورة في المستقبل.
0: طيب سيد حسين البخيتي، يعني إلى أي حد يؤخذ هذا الخيار، مسألة احتمال تدخل حلف مكة، أو حتى هنالك تلميحات فرنسية وبريطانية بمساعدة السعودية في هذه الحرب، إلى أي حد يؤخذ هذا بجدية في صنعاء؟ استطاع الحوثيون بطريقة ما أن يحيدوا الأمريكيين بهذا الاتفاق الثنائي، لكن موضوع حلف مكة، موضوع التعاون الأوروبي مع السعودية، لا يحد يؤخذ بجدية في صنعاء.
3: أخي العزيز، يعني ما الذي سوف يضيفه بريطانيا أو فرنسا؟ يعني منذ بداية الحرب والعدوان على اليمن في 2015، بريطانيا كانت تساعد السعودية بإرسال طائراتها بالتزود بالوقود، وأيضا فرنسا من خلال الدفاعات الجوية، وأمريكا كانت تقف وراء كل ذلك. ونتذكر أيضا على سبيل المثال تحالف الازدهار خلال عمليات اليمن وقطعها للبحر الأحمر أمام الملاحة الصهيونية لوقف الإبادة الجماعية في غزة، كان هناك تحالف الازدهار من بريطانيا وأمريكا، وشنت أيضا إسرائيل وهذا التحالف آلاف الغارات على اليمن. لكن هل توقفت اليمن عن وقف، هل أجبروا اليمن عن وقف عملياتها ضد الكيان الصهيوني في البحر الأحمر؟ لا، لم يستطيع، وكان ذلك واضح من ترامب، كان يقول يجب أن يتوقف جماعة أنصار الله عن هجوم على سفن أمريكا وسفن حلفائهم، لكن في النهاية توقفت أمريكا وأعلن بأن صنعاء سوف توقف عن الهجوم على سفن أمريكا، ولم يتحدث عن سفن الحلفاء. لذلك هذا لن يضيف أخي أي شيء، وهذا فقط يثبت أخي العزيز الضعف الذي السعودية فيه. يعني دائما ما تحاول البحث عن عن عن عن تحالف في عدوان على اليمن 2015، والآن تبحث عن تحالف،
0: وأيضا للحوثيين حلفاء، يعني إذا استدعت الرياض حلفاءها، هل ستستدعي جماعة أنصار الله الحوثيين حليفها الإيراني وكذلك حزب الله والفصائل العراقية المختلفة؟
3: هل هناك أخي العزيز، هل هناك الآن يعني على أرض اليمن، هل هناك طائرات إيرانية وحربية وF-15 وF-16 وإعلان تحالف وإحصار اليمن وتقوم باستهداف القوات التي تواجهها صنعاء؟ يعني يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها. وضيفك الأخ أنور عندما تحدث عن تفويض أممي، يعني هل تعلم أخي العزيز أن القرار 22-16 هو جاء بعد الحرب وإعلانها السعودية تقريبا بأسبوعين؟ الحرب كانت في 21-26 مارس، وذلك القرار كان تقريبا في بداية شهر إبريل والأسبوع الأول منه. لذلك أي تفويض، وعندما يتغنون عن الشرعية أخي العزيز، لقد تحدث هادي بعظمة لسانه في إحدى اللقاءات بعد سنوات من بداية الحرب والعدوان، قال بأنه لم يسمع عن أي تحالف وأن هناك حرب سوف تشن أو هناك خطط إلا عندما سمع ذلك من الأخبار وهو في الغيظة وكان هاربا من عدن. والضيف آخر العزيز، عندما تحدثون عن السيطرة، الضيف الآخر لا أتذكر اسمه، تحدث عن السيطرة بأن الجبال المطلة على مضيق باب المندب وأيضا المطلة على البحر الأحمر والمخاء أنها ليست تحت سيطرة الجيش اليمني في صنعاء، ألا تذكرون بأن الكدحة ومقبنة والوازعية وجبل حبشي، هذه مناطق هي كلها الجبلية حتى معسكر خالد المطلة على المخاء؟ نعم. لذلك بعد السيطرة على تلك وتطهيرها وتحريرها، تم تحرير المخا وباب المندب في مجرد ساعتين. وجبل النار اخي العزيز عندما يتحدث انه ما زال تحت، طيب، اعتقد لا يعرف الجغرافيا،
0: وضحت الصوره. السؤال كان حول مساله الحلفاء وتدخل الحلفاء.
3: نعم، هذه اشياء يجب ان،
0: نعم، سعود اليك سيد نبيل البكيري. نعم. هنا في الاستوديو، بالتالي هل نحن بالفعل امام احتمال كبير لتوسع هذا الصراع ودخول ربما حلف مكة مباشرة في هذا الصراع مع جماعة الحوثي وربما أيضا تدخل إيران؟
4: أنا باعتقادي مسألة الصراع هي لا تزال في حدود الجغرافيا اليمنية حتى الآن، وهي يعني تعبير طبيعي عن طبيعة الأزمة في اليمن، ميليشيات انقلابية وحكومة شرعية معترف فيها، وبالتالي المعركة أنا باعتقادي لا تحتاج لاتفاق مكة ولا تحتاج لأي حلف آخر. المعركة باختصار تحتاج نوع من إعادة ترتيب وهيكلة المؤسسات، مؤسسة الشرعية اليمنية التي تعرضت لكثير من الانتكاسات خلال وجود الإمارات في اليمن. الإمارات حاولت أكثر من مرتين وهي تنقلب على الحكومة الشرعية في عدن ومنعت عودة الحكومة الشرعية. اليوم أنا باعتقادي أنه تعافت الحكومة الشرعية، مؤسساتها تعافت إلى حد كبير. أنا باعتقادي اليوم المعركة لا تحتاج سوى قرار داخلي وطني يمني، وهو كفيل بالقضاء على جماعة الحوثي،
0: ولكن أنت تعلم أن اليمن الآن ساحة للصراع، تقاطع الصراعات بين السعودية وإيران، محاور مختلفة.
4: أنا لا أنفي تقاطع المصالح اليوم ووجود لاعبين إقليميين ودوليين موجودين في الساحة اليمنية، لكن في الأخير أنا باعتقادي أنه واحدة من الإشكاليات التي يجب أن يفهمها اللاعبون الإقليميين والدوليون في اليمن، المعركة في اليمن لا تتعلق بمزيد من الصراع والاستقطاب، المعركة تتعلق بدعم الحكومة الشرعية فقط. أنا باعتقادي اليمنيون كفيلون بإنهاء هذا الانقلاب. واحدة من المآزق الكبيرة التي أدت إلى تأجيل وإطالة أمد هذه المعركة منذ 10 سنوات هو ليس هناك قراءة دقيقة لطبيعة هذا المجتمع. هذا المجتمع يريد أن يمتلك قراره ليحرر نفسه بنفسه. أنا باعتقادي واحدة من الإشكاليات أنه اليوم مسألة أنه يعني الحكومة الشرعية تظل يعني بدون قرار حقيقي وتتخذ هذا القرار، وهذا كما قلت لك أنا واشرت سابقا أنه كان نتيجة للاستقطابات التي أدت لتقسيم قسم الشرعية بين الانتقال بالحكومة الشرعية وعمل أكثر من محاولتين انقلابيتين على الشرعية وطردها من عدن. هذه كلها كانت عوامل أدت لتفتيت قسم الشرعية. اليوم أنا باعتقادي أنه توحيد القرار السياسي اليمني، توحيد القرار الأمني والعسكري، كل الفصائل اللي يجب التي أنشأتها الإمارات حينما كانت في الداخل اليمني قبل 2025، هذه الفصائل أيضا كانت بلا قرار لا تلحق وزارة الدفاع. اليوم أنا باعتقادي أنه في هناك توجه لتوحيد كل هذه الفصائل وهو القائم اليوم تحت إدارة وزارة الدفاع. أنا باعتقادي وزارة الدفاع اليمنية كفيلة بإنهاء هذا الانقلاب، لكن أنا باعتقادي المجتمع الدولي عليه أن يعي هذه الحقيقة. الحرب في اليمن لا تزال في إطار الجغرافيا اليمنية وفي إطار كسر الإرادات الداخلية في بين الشرعية والانقلاب. إسناد أنا أقول لهم دائما، أقول أنه آمن البحر الأحمر وباب المندب يبدأ باستعادة باب اليمن، باب اليمن التي يحتل من قبل هذه الميليشيات الانقلابية التي دخلت الآن. على سبيل المثال عندما لماذا حيدت الولايات المتحدة الأمريكية؟ هناك صفقة بين جماعة الحوثي وقبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الصفقة تبدت بهذا الارتداد الأمريكي الارتباك الذي يعني يعتقد أنه يتذاكى على المنطقة ويتذاكى على المصر.
0: طيب دعني أنقل هذه النقطة للأستاذ أنور العنسي، يعني إلى أي حد الدور الأمريكي في هذه المسألة هو مهم وحاسم؟ تحييد الدور الأمريكي إلى أي حد يأتي خصما على تسوية الأوضاع في اليمن؟
5: طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا في عهد الرئيس ترامب، الرجل ينظر إلى المربع هذا الذي أمامه وعلى أساس أنه طاولة للصفقات وإبرام اتفاقات من نوع معين يحقق للولايات المتحدة أو لإدارته هو شخصيا ما تريد. رئيس ترامب فعلا كرر أكثر من مرة أنه لديه اتفاق مع الحوثيين بعدم استهداف المصالح والسفن الأمريكية في البحر الأحمر، وكرر مرة أخرى بعد وصول الحوثيين إلى باب المندب أنهم اتصلوا به وقالوا له أنهم لن يقاتلونا. هذا الكلام في الواقع إلى حد الآن يظل نظريا. لماذا ذهب الحوثيون أصلا إلى باب المندب؟ أليس لإسناد إيران؟ أليس لإغلاق مضيق آخر إذا أغلق مضيق هرمز؟ هذا العمل الذي تم وكيل أنه كان أشبه بمعجزة وجرى خلال 48 ساعة، هذا كلام غير صحيح. هذا العمل أعد له سنوات طوال استعدادا لمثل هذا اليوم. عندما يغلق مضيق هرمز إذن لازم يغلق مضيق آخر، كما أشار إلى ذلك عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين. ما جرى يعني في باب المندب ليس بمعزل على الإطلاق عن الصراع الأمريكي الإيراني. وترامب
0: طيب أفضل لليمن أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية أم أن تنأى بنفسها عن هذا الوضع حتى لا تختلط الملفات بين إيران واليمن؟
5: أولا في السياسة كما في الحرب هناك الكثير من الخداع والمخاتلات، ومهما قيل من قبل الأمريكان بأنهم لديهم تفاهم أو اتفاق مع الحوثيين إلا أنهم في نهاية المطاف يعرفون أن مضيق باب المندب ممر حيوي مائي مهم بالنسبة للعالم وليس ملكا لليمن على الإطلاق، هو ملك للعالم كله وللدول المشاطئة للبحر الأحمر. وإذا ما تضررت المصالح الدولية على صعيد الملاحة التجارية أو البحرية فبالتأكيد تنقلب الموازين. هذا شيء. الشيء الأهم في تقديري في الآونة هذه هو الاعتداءات التي تشنها الجماعة على المملكة العربية السعودية. نحن نعرف أن السعودية لا تريد العودة إلى مواجهة مباشرة مع الحوثيين لوحدها، هي تريد أن تجمع من حولها مزيد من الحلفاء ومزيد من المبررات للرد على ما يقوم به الحوثيون. ولكن هناك سؤال، لماذا لا يريد ترامب التدخل؟ في تقديري أن والعالم كله يعرف أن ترامب يريد أن يبتز المملكة العربية السعودية من أجل الذهاب إلى تطبيع مع إسرائيل. هذا أمر واضح. السعودية يعني كانت قالت قبل أحداث 7 أكتوبر عام 23 أنها على بعد خطوات من
0: صحيح
5: التطبيع مع إسرائيل.
0: طيب هذه نقطة لافتة، اسمح لي أن أنقلها للسيد سامي اليامي في الرياض. يعني لماذا لا يريد ترامب أن يساعد المملكة العربية السعودية أو يساعد العالم الذي يستفيد من هذا المضيق؟ اتخذ خيارات منفردة ترامب، اتفق مع الحوثيين من جهة، وذهب ورفع العقوبات عن إريتريا من أجل التموضع في البحر الأحمر بعيدا عن هذا الاشتباك. كيف تفهم الرياض هذا الأمر؟ لماذا رفض ترامب؟
2: ربما سؤالك يكون أكثر دقة، كيف أفهم أنا الرياض؟ حقيقة لا أعرف كيف تفهم هذا المرة، لكن أنا أفهم هذا الموضوع أن هذا شيء يخص القيادة الأمريكية، وبالتأكيد أنه يحقق مصلحة للجانب الأمريكي في هذه المرحلة. ما هي تلك المصلحة؟ هي واضحة للجميع وهي تخص الجانب الأمريكي. الشيء الأهم من ذلك، الجانب الأمريكي يقول، أو أنا أعتقد كذلك، أنه يسير في خط للقضاء على الجانب الإيراني أو إضعافه لأبعد حد، وهناك نتيجة ستكون ربما أكثر منطقية، سيكون الأذرع المعتمدة على إيران يعني بالنتيجة، أو كما يقولون بشكل أتوماتيكي سوف تتعرض للذبول أو للذوبان أو للانحلال، لأنه منذ أن بدأت يعني قبل أكثر من عامين كان هناك حديث على أن هذه الأذرع يعني قامت ربما بالأدوار المطلوبة منها وأكثر، وأنه يعني يجب أن تغادر المشهد في هذه المرحلة. أود أن أعلق على نقطة قالها سعادة الأستاذ أنور، وهو من الأشخاص الذين يعني استأنس برأيهم حقيقة. هو ذكر في إجابته السابقة يعني موضوع ربما لفتني، وهو يقول أنه لم تعلن المملكة العربية السعودية ودول التحالف دعمها للشرعية وتركت الموضوع بأيدي اليمنيين، يعني ربما لا حل اليمنيون إشكالهم فيما بينهم. أنا كنت أتمنى أن يفصل أو يوضح في هذه الجزئية، أكون شاكر له بكل يعني بكل امتنان إذا كان يعني لديه رؤية في هذا الموضوع.
0: نعم طيب، شكرا سيد سالم اليامي. سيد البخيتي، يعني التفكير الأمريكي يذهب في اتجاه المصلحة الفردية للولايات المتحدة الأمريكية كما يبدو حتى الآن من التصرفات، من الاتفاق مع الحوثيين، من الاتفاق مع الإريتريين ورفع العقوبات عن إريتريا في هذه المرحلة، وبالتالي إذا تطلب الأمر أن يقايض باب المندب بمضيق هرمز، ماذا سيكون رأي الحوثيين في هذه المسألة؟ هل سيبقون على سيطرتهم على هذا الباب، على هذا الممر الحيوي، أو كيف سيتعاملون معه؟
3: أخي العزيز، بخصوص باب المندب، هي منطقة يمنية وأرض يمنية تم تحريرها، وليس لها علاقة لا بالحرب والعدوان على إيران ولا بمضيق هرمز. ويعني وأخذنا كلام ترامب بأنه يعني وكأنه قرآن، مجرد قال يتواصلون بي ويتصلوا بي ويترجوني بأن لا أستهدفهم. أخي العزيز، اليمن كان بينها حرب مع أمريكا خلال تحالف الازدهار، توسطت عمان وأدى ذلك لأن وقفت أمريكا هجماتها وأوقفت صنعاء هجماتها، وكان هذا هو مطلب صنعاء منذ البداية، يعني لا يحتاج الآن. فطالما أن أمريكا لم تشارك ولم تستهدف اليمن فهذا طبيعي، وقد أعلنت أن الحصار هو على فقط السفن السعودية، حتى قبل أن يسيطروا على ويحرروا باب المندب كانت اليمن تطلق الصواريخ من أماكن عدة وتستهدف السفن السعودية. هذا معناه أنه لم يكونوا يحتاجون إلى أن يكون لديهم موضع قدم في في في الساحل. وبخصوص ترامب أخي العزيز، هو يقع في يعني في أزمة كبيرة، هو لا يستطيع أن يفتح جبهة أخرى في اليمن، بينما هو منشغل بالحرب على إيران والحصار على إيران. وإلا كانت السعودية تخطط لعمليات هجوم كبيرة على اليمن، إلا أنها كانت تنتظر أن تنتهي الحرب على إيران من قبل ترامب لكي تتفرغ أمريكا. ويعني أكبر دليل عندما يتحدثون بأن هناك الهدنة صنعاء استغلتها للاستعداد والتجهيز، أخي العزيز هذا أمر طبيعي. السعودية والإمارات قاموا ببناء 7 مطارات، 4 منها في المنطقة باب المندب، ميون وجزيرة زقر والمخا، وأيضا إلى ذبابي. هذا معناه أن هناك كانت ترتيبات كبيرة، ولو كانت أن ما تقوم به اليمن هو من أجل إيران وتخفيف الضغط عليها أخي العزيز، لكانت إيران تحتاج اليمن في خلال العدوان الإسرائيلي، عدوان 12 يوم، وأيضا كانت تحتاج اليمن عندما تم استهداف القيادات الإيرانية والسيد علي خامنئي واستهداف إيران لمدة 40 يوم بآلاف الغارات. لذلك اليمن بالتأكيد
0: طيب توقيت استخدام الأوراق هذه مسألة أخرى سيد حسين البخيتي. نعم يعني تبقت لي دقائق معدودة، وأود أن أنتقل إلى مسألة بحث في مسألة فرص الحل السياسي. سيد نبيل البكيري، هل
3: مسألة سأعود
0: إليك سيد حسين، هل فرص الحل السياسي في هذا الوقت بالذات سيد نبيل البكيري ربما معدومة؟ هل هناك شروط محددة ينبغي أن تلبى أولا قبل الذهاب إلى مسألة الحل السياسي؟
4: أنا أقول دائما أنه أي حلول سياسية لا ترى أو لا تقف أو لا تنظر بمنظار بمجهار أكبر لجذور الأزمة اليمنية ستكون كارثة وستكون عبارة عن لعب في الهواء. جذور الأزمة اليمنية تتمثل بهذا الانقلاب، تتمثل بوجود انقلاب على شرعية اليمنيين. هذا الانقلاب ما لم يتم النظر إلى هذه الجذر، فأي حلول بعد ذلك ستكون بمثابة الذهاب إلى معالجة الأعراض ونسيان جذور الأزمة وجذور ومسبباتها. وبالتالي أنا أعتقد يمنياً أنا أستبعد أي حلول سياسية. كيمني أدرك تعقيدات الملف اليمني، أنا أستبعد أي حل سياسي. حتى ولو افترضنا جاء المجتمع الإقليمي والدولي وحاول إخراج نوع من المسرحيات السلام والمفاوضات، ستكون مهزلة بكل ما تحمل الكلمة بمعنى، ستكون استراحة
0: يعني
4: محارب فقط.
0: لماذا يعني أنت متشائم أنه لا يمكن التوصل إلى حل يمني؟
4: أخي الكريم يمني. هذا ليس تشاؤم، هذه قراءة فاحصة ودقيقة وتاريخية للأزمة في اليمن. الأزمة في اليمن ليست يعني بتلك التصور الذي يتصوره البعض أنه جماعة وحرب أهلية وحرب، هذه حرب لها امتدادات ثقافية واجتماعية وسياسية وقل ما شئت. وبالتالي اليوم أن تأتي إلى النتائج وتحاول جمعها ومعالجة الأعراض للمرض دون أن تذهب إلى تشخيص جذر المرض، أنا باعتقادي أنت لا تفهم المشهد اليمني ولا تفهم حقيقة أي مقاربة حقيقية لهذه الأزمة. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي أنه أي تفاؤل بالسلام في اليمن بهذه الطريقة في ظل بقاء هذا الانقلاب الطائفي الميليشياوي، لا أستبعد أن يكون أو أستبعد وأستحيل أن يكون له أي نجاح أو أي تقدم في مسار هذا السلام.
0: سيد أنور، هل تتفق؟ يعني هل طبعاً بالضرورة أن يبدأ الحل من هنا، أو بالإمكان هناك مجال لتسوية أخرى لو تدخل الإقليم؟

0: هذا التصعيد واضح جدا. السعودية أيضا تعرضت لعملية ابتزاز كبيرة جدا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث امتنعت الدولتان عن تزويدها بما تحتاج إليه لمواصلة حملتها العسكرية في اليمن من ذخائر ومعدات وإلى آخر ذلك، بحجة إساءة استخدام السلاح الأمريكي والبريطاني في الحرب. ومن هنا واجهت السعودية صعوبات كبيرة، واضطرت أنها تغير اسم الحملة من عاصفة الحزم إلى عاصفة الأمل. انتهينا. فيما يتعلق بموضوع السلام، قل لي ما الذي يحمل اليمنيين على التفاؤل بإمكان أن يجدوا شريكا يريد السلام؟ هناك العديد من الاتفاقات التي وقعت مع جماعة أنصار الله الحوثية منذ الحرب التي تمردت فيها على نظام الرئيس الراحل علي عبد الله صالح عام 2004، وحتى ما جرى بعد ذلك عقب تنحي الرئيس صالح وتوقيع اتفاق السلم والشراكة والذي التفت عليه وتلاعبت به وغيرها من الاتفاقات، وصولا إلى اتفاق ستوكهولم. أعطني اتفاق واحد وقع عليه الحوثيون ونفذوا بندا واحدا منه، لقد تلاعبوا بكل الاتفاقات قبل أن يجف حبرها. إذن قنعت معظم القوى السياسية اليمنية اليوم بأنه لا مجال للسلام مع جماعة الحوثيين، ولا بد من أن تكسر شوكتها، حتى ولو استطاع الحوثي السيطرة على كل أنحاء اليمن، اليمنيون كما يقولون مستعدون أن يقاتلوا الحوثي حتى من خلال 1 كيلومتر أو متر واحد. فالإرادة واضحة الآن عند كل الناس. لو
1: الفنادق يعني،
0: لو تابعت احتفالات اليمنيين بذكرى ثورة سبتمبر التي يكرهها والذي انقلب عليها الحوثيون، ستؤخذ إنها تعبير شعبي واضح وقوي وعارم، يتجاوز حتى إرادة الحكومة ومجلس القيادة.
2: سيد حسين البخيتي في صنعاء، يعني كما استمعت لضيفي، أنتم السبب ما لم يعني تجتث جماعة الحوثي من اليمن ومن المشاركة في مستقبل اليمن بهذه الطريقة التي يطرحها الحوثيين، وبالتالي لا مجال إلى وصول إلى صيغة سياسية أو إلى حل سياسي معكم.
1: أخي العزيز، من رفض الحل السياسي هو الطرف الذي عرقل توقيع اتفاق خارطة الطريق الذي وقع بعد سنة من الهدنة. الهدنة كانت في 2022، وذلك الاتفاق وقع في 2023، وكانت المطالب بسيطة: رفع الحصار، مزيد من الرحلات إلى عبر مطار صنعاء، إيرادات البنك المركزي الذي إيرادات النفط والغاز الذي تسيطر عليه السعودية، وباعتراف بعض أعضاء الشرعية يتم توريد تلك الأموال إلى الخزينة السعودية إلى البنك الأهلي. هذه مطالب كانت بسيطة، وإطلاق جميع الأسرى، إلا أن السعودية عرقلت ذلك لأنها كانت تعد العدة من أجل الهجوم على اليمن. وكون أخي العزيز يعني يقول لك انقلاب منقلاب، يعني هذه مسألة قد عفا عليها الزمن، يعني انقلاب منقلاب. هم في اليمن وأنصار الله متواجدون في اليمن ويقاتلون في اليمن ويحاولون تحرير اليمن، بينما ما يسمى بحكومة الشرعية يتحدثون عن باب
2: يعني
1: اليمن،
2: يعني عفى الله عما سلف ويترك اليمن لجماعة الحوثي.
1: يعني ومن المؤسف أنهم يعلنون التعبئة العامة. أخي العزيز، يعني أنت تكلم كأنه أنصار الله يعني جو من خارج اليمن، هذه جماعة وهذا موجودين في اليمن وعلى أرض اليمن، واليمن قد مرت أخي العزيز باغتيالات الرؤساء، بانقلابات، بكل هذه الأمور، إلا أنه لم يكن هناك تدخل سعودي مباشر كما أو تدخل أجنبي كما.
2: طيب الآن هل لديكم تصور يعني للحل السياسي سواء كان يمني أو حل إقليمي؟ سيد حسين،
1: أخي العزيز، لا، اليمن لا ترتبط بأي مجريات أو أي معطيات في الإقليم. ما يهم الآن صنعاء هو تحرير اليمن، وأي حل سياسي كانت صنعاء قد عرضت على طارق صالح وأيضا عرضت على العرادة قبل العمليات الأخيرة وأيضا خلالها وفي بدايتها وقبل سنوات، بأنهم يعني أن يبقوا في أماكنهم، يبقوا يعني بسلاحهم، يبقوا في الأماكن اللي تسيطرون عليها، لكن دعونا نحن كالجيش اليمني أو صنعاء أو كما تسميهم أنصار الله بأن نواجه السعودية. لأن السعودية تستخدمهم من أجل القتال لتخفيف الضغط عليها. وهناك أخي العزيز فقط نقطة أخيرة، عندما يعني تتحدثتم في التقرير استهداف مكة، أنتم جلبتم فقط الرواية السعودية. صنعاء هل يعقل؟ هل يعقل نحن مسلمين يا أخي نصلي إلى مكة 5 مرات في اليوم، هل يعقل أن نقوم باستهداف مكة يعني من أجل؟ لكن هذا فقط يثبت الضعف السعودي، يتشبثون.

0: ستار الكعبة، بينما السعودية طيب. هي من كان وسمح بأن يتم إهداء ستار الكعبة لأبستين مغتصب الأطفال. فمن وهل معقل اليمن التي تقاتل من أجل فلسطين ومن أجل القدس وهو ثالث الحرمين الشريفين أن يعني أن أن أن, أن تقوم باستهداف مكة؟ هذه مغالطات هي فقط لجلب دعم للسعودية وجلب مقاتلين وممكن إرهابيين ومن هذه الأمور للقتال في اليمن. لكن صنعاء الآن من يحمل زمام المبادرة، وأعتقد أنه في الأيام القادمة أو الأسبوع أسبوعين قد تتخذ صنعاء إجراءات أكبر، خصوصا بعد الهجمات الأخيرة على المدنيين، وهي بفرض حصار أيضا جوي على السعودية وباعتبار الأجواء السعودية بالكامل منطقة يمنع
1: طيب.
0: فيها أي
1: سيد سالم اليامي في الرياض، على الرغم ما يقوله سيد حسين البخيتي في صنعاء، بالنسبة للرياض أين يقع الحل السياسي من الاهتمام؟ هل هو مطروح في هذه المرحلة؟ هل هو ربما حل يمني يمني، حل يمني سعودي، حل إقليمي ربما أوسع؟
2: يعني المملكة العربية السعودية تقليديا وتاريخيا داعمة لأي حل يختاره اليمنيون. وأنا هنا أستاذ حامد أحيلك إلى بيانات أكثر من بيان في الحقيقة لمعالي الدكتور رشاد العليمي في الفترة الأخيرة، تحدث فيها بأن الجماعة الحوثية الإرهابية المختطفة للسلطة في اليمن أجبرت الشرعية وأجبرت كل اليمنيين الطامحين إلى يمن مستقر وإلى دولة إلى أن ليس هناك خيار إلا التصادم مع هذه الجماعة. هذا ما يقوله اليمنيون. لكن أنا أؤكد على جزئية مهمة، وهي المملكة وفي تقدير دول الإقليم، يعني من يعرفون وربما من دول العالم من يهتمون بمصلحة اليمنيين، أعتقد أنهم سيدافعون على اليمن. لكن أنا أتفق مع الأخوة في جزئية مهمة، وهي أن يكون اليمنيون في طليعة من يهتمون بشأنهم، وكما قال سعادة الأستاذ أنور أنهم سيحاربون بأسنانهم وبأظافرهم إذا تطلب الأمر لاستعادة بلادهم. هذه الروح مطلوبة في الحقيقة للتغلب على هذه الجماعة التي تختطف السلطة وتقهر اليمنيين.
1: نعم طيب سيد نبيل البكيري، طالما الحديث عن مسألة الحل السياسي وما تفضلت به وطرحته بشأن وجود جماعة الحوثي في وهي تسيطر على أجزاء من اليمن، أن هذه المسألة قد تبدو مستحيلة في هذا الوضع، يعني الآن طارق صالح في السعودية، هنالك سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي يجري الكثير من الحديث، والاتهام دائما موجه إلى جماعة الحوثي بأنها تنفذ أجندة إيرانية في اليمن. أي حل سياسي، هل بالضرورة أن موقف جماعة الحوثي يتطابق تماما مع الموقف الإيراني، أم ربما هناك مسافة إذا تعلق الأمر بمصلحة الجماعة الحوثية في اليمن قد تكون هنالك مسافة بين موقف الحوثي والموقف الإيراني؟
3: أنا باعتقادي لا توجد مسافة أو مساحة لجماعة الحوثي لكي تتخذ من القرارات ومن الخيارات ما يمكن أن يكون خارج الرغبة الإيرانية على الإطلاق. هذه أنا باعتقادي حتى الحرب الأخيرة والإحمال الأخير هو نتيجة لإفرازات وتحويل القضية اليمنية والملف اليمني إلى ملف تابع للملف الإيراني، وكأن جماعة الحوثي يعني لا تمتلك خيارا، وهذه هي الحقيقة بالأساس. يعني جماعة الحوثي اليوم مرهونة قرارها للإيرانيين،
1: يعني حتى لو تعارضت مع مصالح الحوثيين في اليمن،
3: مصالح الحوثيين الآن هم يعتقدون أنه يعني تحالفهم مع إيران وتبعيتهم لإيران هي خيط النجاة بالنسبة لهم، وهم رامين بكل أوراقهم مع إيران، وبالتالي اليوم أنا أعتقد أستبعد تماما أن يكون لهم مساحة للتحرك خارج الإرادة والرغبة الإيرانية، وهذه الحقيقة التي اليوم أصبحت ماثلة. يعني عملية اليوم يعني تكاليف معركة الساحل الغربي قتلاهم بالمئات يوميا، يعني من شباب اليمن ومن اليمنيين البسطاء الذين يتم يعني مقايضة لقمة العيش بأن يذهبوا للقتال في ظل دولة غائبة لا رواتب لا إمكانيات، وبالتالي اليوم يعني آلاف اليمنيين اليوم يتم قتلهم في باب المندب. على ماذا؟ لأن رغبة إيرانية بالوصول إلى باب المندب، وإخبار العالم أنها استطاعت أن تغلق مضيق هرمز، وبالتالي هي قادرة اليوم على إغلاق مضيق باب المندب، ولا ما فيش كان أي تفسير وأي دوافع للحوثيين للوصول إلى ما دام يعني وهم يعتقدون ويعلنون أنهم يمتلكون الصواريخ والطيران المسير ويستطيعون يضربون البحر الأحمر من أي نقطة. ف فما فائدة باب المندب إلا لأن إيران ضمن استراتيجيتها
1: تريد السيطرة على
3: باب المندب.
1: طيب اسمح لي أن أختم مع السيد أنور العنسي. هذا الإقليمي مشتبك مع الشأن اليمني ومسألة الافتكاك أو محاولة الفصل بين الملفين سواء في باب المندب أو في اليمن أو في إيران قد تبدو إلى حد كبير صعبة، والآن الرئيس اليمني يدعو إلى عدم اتباع سياسة الاحتواء مجددا مع الحوثيين. هل مسألة اجتثاث الحوثيين تبدو كافية لحل الأزمة اليمنية على الرغم من اشتباكها مع إيران ومحاور أخرى؟
4: طبعا منذ البداية كان بمقدور جماعة الحوثيين أن يكونوا مكون يمني مثل أي مكون آخر، وذلك من خلال إلقاء السلاح المنهوب والتخلي عن اختطاف العاصمة صنعاء وعن العودة إلى طاولة الحوار. أعطوا أكثر من فرصة لكنهم استنفذوا كل فرص الحوار والحل السلمي للأزمة اليمنية. في رأيي أن هناك أسباب رئيسية كبيرة تجعل من السلام مع جماعة الحوثيين بعد سلسلة التجارب والدروس التي مرت ليس فقط صعبة ولكن أيضا مستحيلة. أولها أن الحوثيين يعتقدون الآن أنهم الطرف الأقوى وليسوا بحاجة إلى أن يتحاوروا ويتحدثوا إلى الطرف الأضعف، مثل ما كان يقول بشار الأسد أنه إذا أراد أن يتحاور فسيتحاور مع السيد وليس العبد.
1: أشكرك جزيل الشكر واعتذر منك. انتهى وقت البرنامج. الأستاذ أنور العنسي الكاتب والصحفي والباحث في الشؤون السياسية اليمنية هنا في الاستوديو، كما أشكر السيد نبيل البكيري وهو أيضا كاتب وباحث سياسي، كما أشكر من الرياض السيد سالم اليام الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية من الرياض، وأشكر السيد حسين البخيتي الكاتب والباحث السياسي من صنعاء. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام، كما أشكر مشاهدينا. هذا ختام تقدير موقف لهذه الليلة، غدا ملف آخر ونقاش جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: سألت يوماً كيف تجري الأمور هنا بالفعل؟ ملايين حزم البيانات تنقل كل ثانية وتنقل لك تجارب العالم كله مباشرة من محطتنا، فإذاً ما يمكن تصويره خلال البث تستطيع أن تشاركه مع أحبائك أينما كنت.
1: في أول مقابلة بعد توليه رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية في حوار خاص مع التلفزيون العربي.
2: إنقاذ غزة مما تعانيه هي أولوية نسعى لها.
1: مستقبل اتفاق غزة
2: عبر التلفزيون العربي، أخاطب الأخ أبو مازن، أنا جاهز من الآن لأن نجلس سوياً مباشرة.
1: فرص توحيد النظام السياسي الفلسطيني.
2: 7 أكتوبر جاء ردة فعل على سلوك يتحمله الاحتلال الإسرائيلي،
1: والعلاقة مع الولايات المتحدة، وملفات أخرى في حوار خاص مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، حصرياً على العربي بلس. حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.
3: قوات روسيا تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
4: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج وفي رواية أخرى، ونستمر في النقاش والحوار مع اللواء عباس إبراهيم المدير العام السابق لجهاز الأمن العام اللبناني. أهلا وسهلا مرة أخرى سيادة اللواء. وصلنا في الحديث عند المرحلة عام 2020 إلى ما بعدها، وعام 2020 تحديدا وقع حدث خطير في لبنان وهو انفجار مرفأ بيروت. في هذا الحدث كنت أنت مديرا عاما للأمن العام اللبناني، وفي مرحلة لاحقة تم استدعائك من قبل المدعي العام للنقاش حول دورك أو مسؤوليتك في موضوع الانفجار، وقيل في تلك المرحلة بأنه كانت لديك معلومات عن وجود مواد خطيرة في المرفأ.
1: موضوع المرفأ مع الأسف يعني ذهب بمسارات لم يكن يجب أن يذهب إليها. أول شيء دكتور، تعرف أنه وظيفة الأمن العام على الحدود البرية والبحرية والجوية هي التحقق من عبور الأشخاص، بمعنى وحتى بالقانون اللبناني لا علاقة للمديرية العامة للأمن العام بكل ما يمت بصلة للبضائع. بضائع موضوع له أجهزة خاصة فيه على المعابر دي بتتعاطب فيه. بالسنة 2013 جانا خبر انه هناك باخرة اوكرانية عليها قبطان وبحارة روس واوكران، نشوف الخليط بوقتها. نعم. والباخرة عليها حمولة جاي ترانزيت عبور عبر مرفأ بيروت، بدها تحمل بضاعة على متنها وتنطلق من مرفأ بيروت، يعني ما عندها بضاعة تفرغها على المرفأ. وهي الباخرة تعطلت لأسباب فنية يعني، وعلى متنها نيترات الأمونيوم، كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم. الحمولة هاي رايحة باتجاه موزمبيق.
0: هاي 2013. نعم.
1: فنحن واجبتنا والجهاز الكرو اللي هو الطائم يعني البحارة تعرضوا لحادث، واحد منهم وقع على الدرج وتعرض لموضوع طبي وما بنعرف شو بدنا نعمل فيهم، لأنه صاحب الباخرة وقف دفع معاشات للشباب، وبالتالي صاروا عمال المرفأ، والمرفأ هو اللي طعميهم حتى للجماعة. وضع إنساني، نحن معنيين بهذا الشق، شق الأفراد مش شق البضاعة.
0: نعم.
1: إنما وجبتنا نفيد السلطة السياسية. نحن عملنا بريد اسمه بريد خاص هيدا بالتداول للرؤساء الثلاثة، وزير الداخلية ووزير الأشغال المعنيين بالموضوع. إلا لهم صار الموضوع هو باخرة عليها نترات، لأنه النترات مواد خطرة وعليها بحارة، ونحن عم نتابع بما يعنينا، عم نتابع موضوع البحارة 2013.
0: نعم.
1: عملنا واجباتنا اللي هي إفادة السلطات، المقصود بهذا البريد منهم فيدون عن وضع الأشخاص،
0: المواد الخطيرة كمان،
1: عن وضع الأشخاص، بس نحن مضطرين نفيد عن هذه المواد لأنه في خطورة.
0: نعم.
1: عملنا واجباتنا، انتهى الموضوع بالنسبة لنا، تابعنا موضوع البحارة. اجت لعنا السفارة الروسية والأوكرانية، كل واحد عم بيطالب بجماعته انه قد ايه بده يضلوا قاعدين على البحر. فالمهم نحن وفقا للقوانين لازم يضل على الباخرة المعطلة اربع اشخاص على الاقل، ابقينا اربع اشخاص. رجت تدخلت السفارات، قلنا لهم تروحوا بتجيبوا قرار قضائي للسماح لهول اربع يتركوا الباخرة. بالفعل راحوا على القضاء مدعى تمييز، جابوا قرار قضائي وقلنا لهم الله معكم.
0: نعم.
1: ما بقى عنا مشكل. فبيت الباخرة من دون بحارة إلى أن طلبوا الفنيين تعويم الباخرة، بمعنى أنه يجب على الباخرة خلاص هيدي لم تعد صالحة للإبحار، بدوا يغرقوها بالماء، هيدا تدبير بياخدوه بالبواخر على المرافق. فالقاضي اللي عم يتابع القضية أمر بإنزال هاي البضاعة كلها على أرض المرفأ بما فيها الأمونيوم. بالقانون اللبناني قانون الأسلحة والذخائر دكتور، إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري. يعني نحن أنا كنت بمديرية المخابرات وكنا معنيين، الأمن العام غير معني بهالموضوع، بس بقول لك من خبرتي بمديرية المخابرات كضابط جيش، نرفع بريد لوزارة الدفاع لمجلس الوزراء إنه جاي بضاعة مواصفاتها كذا، نسبة الدونسيتي تبعها أو الكثافة تبعها هالقد، لأنه كل نسبة كثافة إلى طريقة التعامل.
0: نعم.
1: بيطلع مرسوم جمهوري بعد فريق من الجيش بيكشف على هالبضاعة، وفريق آخر بيكشف على المكان اللي بدها تتخزن فيه البضاعة عند المستورد يعني.
0: نعم.
1: لا يتأكدوا من سلامة ومواصفات التخزين، إنه صالحة لهي الأمكنة صالحة لتخزين هذا النوع من البضاعة. وهذا كله مسار أنزلت البضاعة بقرار قضائي، والأجهزة الأمنية بالآخر تتبع القرار القضائي شو ما كان. قطعة أخبار بالنسبة إلي أخبار هالبضاعة ل
0: 2020
1: لل 2020.
0: طب هي مش البضاعة يعني كانت لسفينة أوكرانية روسية،
1: سفينة البحارة أوكرانية
0: لكن السفينة لمين؟
1: السفينة صاحبها أفريقي على ما أعتقد أو بلغاري.
0: نعم.
1: بلغاري. أوكي انقطعت الأخبار، كان ترد أخبار من مكتب الأمن العام على المرفأ لمكتب المعلومات بالمديرية، ومكتب المعلومات ما بيبعتها للمدير العام لأنه هيدي أخبار بضاعة نحن غير معنيين فيها. المعنيين الأجهزة المعنية حطت إيدها على الملف، فأصبحت المديرية عندنا خارج الموضوع. بال 2020 إجا بريد إنه جهاز أمن الدولة فتح تحقيق بموضوع تخزين البضاعة هو ومدعى عام التمييز. مدعى عام التمييز أعطى إشارة إنه في فجوات بمركز التخزين أو مركز الاحتجاز للبضاعة، إنه هيدي الفجوات أفلوها وما تخلوا حدا يفوت أو يطلع على هيدا المخزن. فقاموا بيجيبهم أمن الدولة، أقفلوا الفجوات وقالوا له لمدة عام تمييز نحن عملنا بإشارتك وأقفلنا الفجوات. انتهى الموضوع هون، إلى أن بعد شهرين ثلاثة حصل الانفجار اللي هو ناتج ما بعرف عن شو، تلحيم للباب اللي كانوا عم بيسكروه أو اعتداء إسرائيلي أو حدا فجر أو اللي هو، لأنه بيّن بعدين أنه ظروف التخزين لا تراعي السلام العام. ونحن يعني برجع بقول
0: لك، إذا بدي أخلص بخلاصة من كل ما قلته سيادة اللواء، الإهمال.
1: نعم.
0: الإهمال وعدم وجود متابعة حقيقية من قبل والتنسيق ما بين المؤسسات هو من الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى هذا.
1: فينا نقول هيك دكتور، مش أقل مش أكتر من هيك، فينا نقول هيك رغم يعني فداحة النتائج، بس فينا نقول أنه لم تتابع القضية كما يجري من قبل الأجهزة المسؤولة عن البضائع على المرفأ. هون بس بدي أعمل خلاصة إنه الأمن العام على المطار على المرفأ
0: تخصص الأفراد،
1: هذا موضوع نعم. لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. وأنا استدعيت بالمرة الأولى، هو تناوب على الملف قاضيين، القاضي الأول تم استدعاء يعني اتصل فيه بالتليفون قال لي لواء فينا نشرب قهوة بدي أسألك عن موضوع المرفأ. فرحت لعنده سألني سؤال قال لي خلص هالقد كشاهد. القاضي الثاني صار يستدعي كل العالم كمدة عليهم، صار يعتبر انه انت عرفت في في نترات يعني انت مدة عليك ما قمت بواجباتك. فكمان رحت وحقق وعم اخذوا افاته وانتهى الموضوع. هلا الموضوع ماشي بالقضاء يعني.
0: نعم. بنفس الفترة سيادة اللواء بدأت كمان انت تتسع الادوار التي تقوم بها.
1: نعم.
0: وبدأت لك دور ايضا في الداخل اللبناني.
1: صحيح.
0: وساطات في تشكيل الحكومات من 2018 إلى 2020، وأيضا قمت بدور مهم جدا أعتقد لابد أن نسلط الضوء عليه، وهو مع هوكشتاين في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل في تلك الفترة.
1: نعم.
0: وكان في هنالك تعقيدات وصعوبات رغم أنه الموضوع أنجز تقريبا.
1: نعم نعم. تنبلش بال إذا بدنا نحكي بترسيم الحدود، خلينا نبتدي بالبرية لأنه هي سبقت البحرية. نحن بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان أسر حرب 2006 بقي 13 نقطة هم موضع اعتراض من قبل الدولة اللبنانية تحفظ. بيجي لعندي قائد قوات الدولية في لبنان
0: اليونيفيل،
1: بيعمل لي اليونيفيل بال 2017 أول 18 بيقول لي لو أنا حامل لك رسالة من الإسرائيليين. قال له تفضل. قال هني هيدي 13 نقطة بده يحلوا الإشكال وبده يرسموا الحدود بشكل نهائي. قلت له عظيم، شيء كتير منيح. قال بس الرسالة إنه بدهم أنت تفاوض، يعني سموك بالاسم
0: الإسرائيليين.
1: نعم
0: نعم.
1: بدهم أنت تفاوض لأنه بيعتبروا بهالمفاوضات ممكن نوصل لنتيجة استنادا لك اللي عامله. قلت له أنا تعيين من يفاوض بده قرار سياسي يعني، وبالتالي بروح بشوف براجع السياسيين بنقل الفكرة كفكرة وبنقل الاقتراح. رحت كان في إجماع من الرؤساء الثلاثة إنه لا أنت اللي فاوض، ما شو المشكلة. ونحن هيدا شيء كلنا كسياسيين بدنا يتثبت موضوع الحدود. ما بيجوز يضل في تحفظات لأنه بتعمل خروقات أمنية. فعملنا فريق تفاوض من الجيش لأنه هن المعنيين ومن الأمن العام لا يبقوا يتابعوا بيني وبين الإسرائيلي يعني. وما في تفاوض مباشر لأنه كانوا يجتمعوا بالناقورة على الحدود الفلسطينية فريق إسرائيلي والفريق اللبناني وبينهم أمم متحدة. ضباط الأمم المتحدة بتوجه بالكلام الفريق للأمم المتحدة وهو بينقل الكلام للفريق الآخر.
0: تفاوض غير مباشر.
1: غير مباشر. أنا ببيروت يعني. رغم أنه طلب مني أكثر من مرة اترأس الوفد المفاوض.
0: كان الأمريكيون حريصين على حل هذا الملف بشكل
1: صحيح.
0: كبير.
1: فنحن جينا أنا قلت لهم جمعت الفريق قلت لهم الاستراتيجية تبعي أن نقسم هو 13 نقطة لمجموعتين. مجموعة 6 نقاط ومجموعة 7 نقاط. ونبتدي لما نخلص أول سلة نضعها جانبا وما منرسم الحدود على الأرض لنخلص 13 نقطة. فبلغوا الإسرائيلي قالوا لهم موافقين. ابتدينا حلينا أول 6 نقاط. قلت لهم هلأ بدنا ننتقل لنقطة اسمها البي 1. البي 1 الترسيمة يؤثر على الحدود البحرية لاحقا. هذا موضوع فني.
0: نعم.
1: فبتقولون للإسرائيلية نحن لن نرسم البي 1 لنرسم البحر.
0: ربط الترسيم الحدود البرية بالبحرية.
1: البحرية. نعم. لأنه ترسيم البي 1 بده هو يحدد حقنا بالمياه الاقتصادية الخاصة.
0: وخاصة أنه إذا كنت بفهم المرامي ذلك أنه الجزء من الاهتمام الإسرائيلي في البحر بدرجة كبيرة لأنه الثروات اللي
1: صحيح.
0: موجودة.
1: لما سألوني الوفد اللبناني قلت لهم لأنه بس نرفض نرسم البر ما بيبقى معنا أوراق تفاوض نأثر فيها على البحر، وبالتالي الإسرائيلي حيبرم ظهره يتركنا معلقين بموضوع البحر. نحن مصرين نرسم البحر لأن في ثروات دفيني كمان بالبحر. فقال الإسرائيلي بأول جلسة قال لهم أوكي من أجل البي 1 خلينا نستمر. استمرينا وأزب الإسرائيلي ببلش يحط على النقاط اللي اتفقنا عليها
0: علامات
1: وبطون فصار استنفار وصار حيصير في اشتباك بين الجيش اللبناني لأنه الاتفاق هو ألا توضع أي علامة لنخلص 13.
0: شو كان موقف حزب الله بهذه المرحلة؟
1: حزب الله كان متفرج. حزب الله يعني بالمراجعات دكتور هاي كل الحدود لا يؤمن فيها ولا يؤمن أنه ما في إسرائيل، هذه أرض فلسطينية. بس ما تقرره الدولة نحن معه، أنتوا حرين. هذا الموقف الرسمي. فصار استنفار مهم. وقفت المفاوضات. بيجي لعندي السفير الأمريكي بزورني نعمل لقاء سري بوقتها بالناقورة. روح أنا على الناقورة قائد اليونيفيل هو، فبيقول لي لواء لازم تكمل قصة البر ونخلص 13 نقطة. قلت له أنا جاهز بس بتكون تخلصوا لي البحر. قال لي البحر هلأ في صعوبة خليها للمرحلة الثانية. قلت له طالما الصعوبة قائمة بخلي الكل للمرحلة الثانية. فكان في خط مرسوم قبل أو اقتراح اسمه خط هوف. نحن حقوقنا بالماء هي حوالي 850 كيلومتر. خط هوف بال2012 أعطانا تلت هذه المساحة. ونحن كنا رافضين الخط أكيد. فالمهم وقفت المفاوضات. يحكوني السياسيين إنه كمل، وصار في ضغوط أمريكية إنه كملوا بعد في ست نقاط أو سبع نقاط، ومستعدين يدفعوا 500 مليون دولار على ترسيم كل نقطة. فأنا قلت لهم أوكي بدكم تكملوا على هاي الطريقة، خلوا حدا غيري يكمل التفاوض، لأنه بدكم توصلوا على محل نحن ما بقى لنا حق بالماي من هلأ لمئة سنة، على قاعدة إنه الإسرائيلي سيهمل هذا التفاوض وما في قوة بالعالم رح تجبره يفاوض. فوقفت المفاوضات إلى أن يزورني شخص قال لي لواء أنا بتعرفه لأموس هوكشتاين؟ قلت له لا ما بعرفه. قال لي الرجل حابب يلتقيك. قلت له شو بده؟ قال لي موضوع البحر.
0: كان صار معين،
1: صار عم بيتابع الملف
0: الإدارة بشكل رسمي.
1: صحيح
0: نعم.
1: والرجل ما بده ضيع وقته، قالوا له مع اللواء فيك تحل الموضوع بأسرع طريقة. قلت له أوكي وين؟ قال لي وين ما بدك. قلت له هو وين بده بيلتقى فيه. فبهالأثناء جينا على الدوحة، جيت مع فخامة الرئيس على الدوحة، كان في البطولة العربية لكرة القدم. فجينا على الدوحة خلصنا اللقاء، بيقولوا لي أموس هوكشتاين إجا على الدوحة وبده يشوفك غدا، عندك مين؟ قلت له لا. فقلت له للرئيس أنه أنا بعتذر حابقى هون بدي شوف
0: هوكشتاين
1: أموس، وأنتوا الله معكم بالحقكم.
0: اللي هو كان مبعوث الرئيس بايدن لشؤون الطاقة وال...
1: صحيح نعم. مستشاره
0: أفضل نعم.
1: فبيت الصبح عزمني على الأوتيل اللي عنده على الفطور نفطر سوا. رحت تعرفت عليه فطرنا وطلع لي خريطة. قال لي لواء بدنا نحكي بالموضوع هلأ بسرعة ونفهم كيف أنت بتفكر. قلت له أنا بدي أفهم أنت كيف بتفكر. فحط الخريطة فرجاني خطوط. قلت له لا أنا قدم مش موافقين عليها، ما بيمشي الحال لأنه مقتطع الخريطة مقتطعة أجزاء حيوية بالنسبة للغاز عندنا، وحتى لو لم تكن حيوية
0: في البحر
1: إيه من ما بتعطينا حقنا في البحر. قلت له بوقت الموضوع مش موضوع غاز، موضوع سيادة. احنا بدنا اخر ملي، مثل ما كان يقول رئيس بري، بدنا اخر كوب ماء بالبحر لقلنا بدنا اياه، ما بنعطيه لحدا. قلت له هذا الخط المتعرج انه ما بيمشي الحال. قال لي قلت له بالمطلق ما بيمشي الحال. طب الخريطة قال لي قلت له لما يكون عندك عرض جديد أنا جاهز، بس بدي خلي ربط نزاع يعني. فقال لي بعد مدي إجا على بيروت جايب خريطة جديدة شفتها. قلت له لا. قلت له شوف نحن عندنا مرسوم رقمه 6433 صادر سنة 2012، هذا المرسوم أرسل للأمم المتحدة بيقول هاي إحداثيات حدودنا البحرية، حدود الاقتصادية الخاصة موجود بالأمم المتحدة، نحن متمسكين بهاي الحدود. والمرسوم بيقول إذا تبين إنه إلنا حقوق أكتر إلنا حق نعدل هذا المرسوم. نحن ما في قرار سياسي نعدله، فنحن مصرين على هذه الحدود. فصار يروح ويجي يروح ويجي الرجل. أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
0: نعم.
1: بدي أعرف الإسرائيلي شو حقيقة عم بفكر. بآخر جلسة كمان إجا أموس جايب لي خريطة. فقلت له هالخريطة مش مقبولة، وإنت عطول عطول حريص تعرف شو موقف حزب الله. من هاي المفاوضات لأنك تعتبر أنه حزب الله قادر يخربط أو يعطل أي اتفاق. فأنا بدي أنقل لك رسالة من السيد حسن نصر الله شخصيا كلفني أنقل لك إياها، وهي الرسالة لن تسمعها من أحد في لبنان، وهي الرسالة هي زبدة موقف حزب الله. قال لي ليه؟ قلت له أنه أنت عطول بتسأل، فأنا بعد يا أخي قولوا لنا شو موقفكم. هاي الرسالة هي موقفهم. حزب الله خلف الدولة اللبنانية بهذا الاتفاق أيا يكن. حزب الله لا يؤمن بكل هالحدود لأنه بيعتبر هيدي المي لفلسطين مش لإسرائيل، ما في شيء اسمه إسرائيل. حزب الله بيعتبر أنه قرار الحرب والسلم بإيدك أنت. قال لي أنا قلت له هني أنا بقول لك شو بيقول، لا أتبنى ولا أرفض، يعني أنا بسيط. قلت له هو بيعرف أنه الحرب إذا ما قامت على قاعدة هالملف سيتضرر منها لبنان بشكل كبير، بس بنفس المستوى ستتضرر إسرائيل، وهذا بعدني بالرسالة. قال لي قلت له أني ما بدون الحرب بس مستعدين لإلك كرمال هذا الموضوع. اللي بدأ إيه الدولة اللبنانية بده يصير هالقد. خد الجو كله سوا. قلت له أمس أنت حبيبي كل جلسة بتقلي شو موقف الحزب، قلك خلف الدولة، فأنا هالمرة جايب لك جواب رسمي. قال لي طيب هاي الخريطة. قلت له هاي الخريطة ما بتمشي، وأصلا أنا معلوماتي أنه الإسرائيلي متقدم أكتر منك بال. قال لي شو متقدم أكتر مني؟ قلت له معلوماتي معك خريطة تاني غيرها. قال لي يعني؟ قلت له يعني هاي الخريطة بتاخدنا على الحرب. فوقف هو، وقف الوفد، وقفنا. قال لي بدي شوفك لوحدك. فعندي أنا مكتب جنب مكتبي. دخلنا حط لي هاي الخريطة الإسرائيلية. قلت له أنا موافق.
0: أها.
1: قال لي موافق؟ قلت له. قال لي السياسيين؟ قلت له أنا موافق. قال لي خلاص؟ قلت له خلاص، بكرة حتسمع من السياسيين موافقة. قال لي كيف تعرف؟ قلت له هيدا شغلي. قال لي طيب بدي خدمة. قلت له شو؟ قال لي هذا الاتفاق ما بدنا ينعلن قبل شهر ونص. لا ما عندي مشكلة. شهر ونص. فمشي من عندي راح عرض الخريطة على السياسيين، نفس الخريطة، وقالوا له موافقين. أنا كنت حاططهم بالجو. قالوا له موافقين. فطلب أنه يتأجل الإعلان لأسباب أمريكية وإسرائيلية، وهيك صار.
0: نعم.
1: أعلن الاتفاق قبل سقوط حكومة لبيد بعتقد.
0: ما قصة الست مليارات اللي عرضت في تلك المرحلة؟
1: هي على الحدود، مثل ما حكينا على الحدود البرية، لقاء ترسيم كل نقطة من الباقيين اللي هن هي 3 مليار. بقي 6 نقاط لنا، مقابل كل نقطة يتم ترسيمها جينا مساعدات 500 مليون دولار. يعني المطلوب ننهي الملف البري. فأنا بوقتها قلت لهم بتجيبوا حدا غير يفاوض، لأنه إذا خلصنا البر ما حنوصل على البحر. يعني إسرائيل لن تهتم بالموضوع.
0: طيب سنستمر معك سيادة اللواء ونتناقش في المرحلة التالية، العاصفة التي حدثت منذ عام 2023، سواء في مرحلة عدم التمديد لك كمدير عام للأمن العام اللبناني، ثم طوفان الأقصى وما تلاها. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل.

ماذا يعني أن أكون مراسل التلفزيون العربي في بريطانيا؟ يعني أن أتنقل بين أروقة مجلس العموم وضجيج الشارع، وأن أواكب باستمرار تقلبات الطقس السياسي في مدينة لا تنام. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. سيادة اللواء، في 1 آذار 2023 تمت إحالتك إلى التقاعد. كان هناك محاولات كبيرة وعديدة للتمديد لك، وقلت أنت أنني لا أرغب في التمديد إلا أن هناك بعض الضرورة في المهنية. بقي السؤال مفتوحا وفعلا محير. كنا نحكي قبل قليل على الإرث الذي تركته وعلى شبكة العلاقات الدولية والداخلية والكبيرة التي دشنتها خلال تلك الأعوام الطويلة. هل فعلا عجز الدولة بسبب الخلافات السياسية عن تعديل القانون لي هو الذي حال دون التمديد لك، أم أنه كان هنالك أجندات سياسية مخفية، بخاصة أنه بعض الشخصيات اللي كان يمكن بالفعل أنها تقوم بدور أكبر يبدو لي أنها تقاعست عن القيام بهذا الدور في عملية التجديد؟
1: يعني شوف دكتور، أهم شيء بعدم التجديد أنه خرجت بريئا من كل الأحزاب، لأنه لو كان في إرادة حزبية للتمديد كان صار، فهذا أعطتني سق براءة حزبي وأعطتني شهادة أنه أنا أنتمي للدولة ومؤسسات الدولة. هاي بداية، هذه فوائد عدم التمديد. أنا بلغت قبل حوالي 6 أشهر أنه أنا لا أرغب في التمديد، يعني صرت بسن مدد لي أول مرة وأنه خلص فلتفتح الفرص للجميع يتبوأوا هاي المركز، لأنه فعلا بوقتها كنت عم فكر بخطوة أخرى خارج الوظيفة، خطوة أكاديمية أكثر ما هي سياسية. فقالوا لي لا، خليك إلى أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية. لما ينتخب رئيس جمهورية جديد هو بعين القادة الأجهزة وإلى آخره. ما قلنا أوكي، إذا موضوع أشهر ماشي الحال. إجت ساعة
0: التمديد
1: أو ساعة وصول للحد الأقصى بالعمر للتقاعد، أيوة، انتهى السن اللي بيسمح لك تستمر بالوظيفة. 1 آذار 2 آذار.
0: أنت مواليد 2 آذار.
1: 2 آذار
0: والتقاعد كان 1 آذار.
1: كان هو باثنين، أنا مشيت بواحد يعني. خلاص وآخر يوم بتذكر افتتحت مركز جديد وسألوني بدك تروح، قلت لهم أكيد بدنا نروح نفتتح المركز. فبوقتها دعي مجلس النواب قبل 1 آذار للاجتماع. كانوا الفريق المسيحي بالبلد، كان وقتها ما بقى فيه رئيس جمهورية، رفع شعار انه يجب الا يكون هناك تشريع بغياب رئيس للجمهورية من ضمن الصلاحيات، يعني ومش صحيح يعني او لم يؤخذ به لاحقا. على طول في شيء اسمه تشريع الضرورة. فلم يكتمل النصاب، الرئيس بري حط جدول أعمال وحط على رأس هذا الجدول تمديد للواء إبراهيم. أروح معك أكتر يعني، فلم يكتمل النصاب أول مرة، رجع قلص جدول الأعمال، وعلى عادة الرئيس بري لإيجاد مخارج قال له منحط اللواء أول بند أو تاني بند، قروا هالبندين اللي أكتر من ضروريين وبعدين طلعوا من الجلسة، خلوا جلسة تفقد النصاب اللي بتكون يا هذا الرجل يجب يعني بمكان ما يجب أن يستمر للأسباب اللي ذكرتها حضرتك. فكان في تمنع عن الحضور. هلا بتقلي
0: تمنع سياسي، إذا
1: تمنع سياسي، تمنع تشريعي، تمنع قانوني، بتقلي دكتور إنه كان في قوى سياسية لو عملت جهد أكبر كان صار في مخارج خارج إطار مجلس النواب. أنا انطرح علي هذا الموضوع، قلت له أما أن يكون التمديد قانوني أو أنا ما بدي التمديد بكل صراحة. وصلنا لهون، بس كان في يعني كان في زواج سياسي على قانوني لقطع الطريق على التمديد.
0: ألا تشعر أو ربما يعني تظن أنه قد يكون البعض خشية من هذا المستوى من البروز في الصعيد السياسي اللبناني، وبخاصة أنه أيضا بدأ اسمك يطرح ضمن تشكيلات وحكومات، وبدأ البعض يتحدث عن أنك يعني مرشح أن تكون رئيس لمجلس النواب والآخرون وزيرا للخارجية. ممكن هذه ساهمت في أنه بعض السياسيين يخشون من هذا النموذج الجديد؟
1: يعني ممكن تكون كل هالأسباب. وأنا بالمناسبة لم أترشح إلى أي موقع من هذه المواقع. تكون دقيق أكثر، مرة سئلت أنه لواء أنت تقاعدت، إذا عرض عليك موقع حكومة أي الوزارات هي أقرب لقلبك؟ قلت له وزير الخارجية. بردا على السؤال يعني لم أقل أنا مرشح لوزارة أو أرشح نفسي للوزارة،
0: لكن اسمك ورد في العديد من المرات
1: في كل حكومة، حتى في الحكومة الأخيرة يعني. حتى لما كنت بالوظيفة كان يرد اسمي ويقعدوا يعملوا فتاوى قانونية أنه يستطيع أن يحافظ على موقعه بالأمن العام إضافة لعمله الوزاري. يعني هذا موضوع كان لغط.
0: أعود إلى هذا الموضوع في نهاية نقاشنا اللي في بعض الأسئلة ما تزال في جعبتي، لكن بدي أمشي معك قليلا إلى الأمام في حدث كبير ومهم، وهو طوفان الأقصى.
1: نعم.
0: في شهر 10 2023. وهل هذا، لو أردنا بأثر رجعي أن نقرأ هذا الحدث، وكشخصية لديك الخبرة الاستراتيجية والأمنية، والآن إحنا نتحدث عن تقريبا 3 سنوات على الحدث، هل كان هذا الحدث في تخطيطه وفي نتائجه في صالح الفلسطينيين برأيك؟
1: شوف بشكل موضوعي، للوهلة الأولى نحن اعتبرنا أن هذه القضية الفلسطينية قد نسيت، وأن الأيام عم تاكل من وجودها ومن حضورها، وهذا كان رهان، أحد الرهانات الإسرائيلية، لأنه الإسرائيلي كان يتبع إذا بدك استراتيجية هي بالنسبة للإخوة الفلسطيني أو بالنسبة للقضية الفلسطينية، أنه ثمن حسم هذا الصراع وحله مكلف أكثر من إدارته، لأنه الإدارة الحماسة عند الأجيال القادمة ستتلاشى مع الوقت، أما الحسم فسيعطي الفلسطيني حق بدولة بهاللحظة. فكانت القضية عم تروح بغياهب الإهمال.
0: طب والآن؟
1: هذا موضوع يعني يمكن الأخوة الفلسطينية تيقظوا له أو أخذوه بعين الاعتبار، أرادوا أن يضعوا القضية الفلسطينية على طاولة العالم مجددا. الآن لأقول لك كان في إذا بدك تقدير موقف خاطئ، بمعنى أنه ردة الفعل الإسرائيلية على ما جرى، وأكثر من ردة استثمار ما جرى من قبل الإسرائيليين، كان فوق متوقع من قبل مقدري الموقف بلحظتها اللي هن الفلسطينيين. شوف نحن من أيام بن غوريون لأيام نتنياهو، العقيدة الإسرائيلية العسكرية تقوم على عوامل. أول شيء يقاتلون خارج أراضيهم أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنكون ما عم نطلع من السياق القانوني أقله، القتال خارج أراضي أو القتال على أراضي العدو، الحرب لا تمتد لأكثر من أسبوعين أو شهر على أكبر أبعد تقدير، هيدا العقيدة تبعهم، والمحافظة يعني بذل أقصى الجهود للمحافظة على عدم إيقاع إصابات بالعسكر الإسرائيلي. هو 3 عناوين وضعهم بن غوريون، وكل يعني كل تقدير الموقف من أيام بن غوريون من الجيوش العربية لا وقت نتنياهو كانت تقوم على هذه النظرية. نتنياهو إجا قال هاي الحرب بالسنة الثالثة، يعني راحت قصة الشهر والشهرين والثلاثة، لم يسأل عن الرهائن اللي هن تجاوزوا المئات بوقتها. وهو يقاتل داخل أراضي الكيان، يعني كل هاي النظرية قلبها. فهذا كان بعتقد أنا عنصر مفاجئ للي خططوا ل 7 أكتوبر. وأدت إلى ما أدت إليه.
0: طيب، دخل حزب الله في المعركة في وقت لاحق. بدي أسألك سؤال كمان سريع، هل لو كنت مستشارا للشيخ حسن نصر الله في تلك المرحلة، هل تنصحه بالدخول إلى الحرب، أم كنت ترى أنه هذا ممكن يعني تكون له نتائج وتداعيات خطيرة؟
1: لا أنا كنت شوف أنه له تداعيات خطيرة، بس أنت بدك تفكر بعقل سماحة السيد بوقتها، أو بدك تفكر بما التزم به السيد قبل الحرب بشهرين ثلاثة، حيث أعلن عن وحدة الساحات، بتذكر بخطاب
0: معروف،
1: أعلن عن وحدة الساحات ووحدة الموقف ووحدة الجبهات وإلى آخره. هذا الموقف حتم على السيد نصر الله أن يساند الفلسطينيين بحربهم. أكثر من هيك، كان هناك يقين عند حزب الله أن الإسرائيلي سينتهي من حماس وسيتوجه إلى الجبهة اللبنانية بحرب على حزب الله، كان هذا يقين عندهم مش موضوع شك. فبالشق الأول كان البعد الأخلاقي والالتزام اللي هو حطه على نفسه من حيث وحدة الساحات ألزموا الدخول، وبالشق استراتيجي اعتبر انه توزيع القوى الإسرائيلية على جبهتين، كمان هيدي من احدى نظريات بن غوريون، انه الجيش الإسرائيلي لا يقاتل على اكثر من جبهة، وشفنا شبه هزيمة الجيش الإسرائيلي لما فتحوا الجبهة مع سوريا ومصر في آن واحد وعبروا القناة وإلى آخره. فكمان هوني كان في تقدير، وأنا بقدر أقول لك إنه حماس بسبعة أكتوبر فاجأوا كل حلفائهم بإعلان أو بقيام
0: حزب الله وإيران،
1: حزب الله وإيران واليمن والعراق وكل هاي الجبهة.
0: طيب بعد ذلك حدثت ما سمي بمجزرة البيجر.
1: نعم.
0: من زاوية أمنية ساعة اللواء، هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري أم اختراق أمني إلكتروني؟ وين كيف استطاعت إسرائيل أن تجد هذه الثغرة الخطيرة غير المسبوقة في الحروب الحديثة والمعاصرة؟
1: شوف دكتور، أمنيا خلينا نحكي، نعم. ترجعني للأيام الخوالي هلا. أمنيا من الخطأ القاتل أن تشترى كل هذه الأجهزة من مصدر واحد، خصوصا أنه أنت تواجه عدو بالنسبة لإسرائيل، تواجه عدو كل دول العالم بتنسق معه وبخدمته، وهذا شيء مش سر. فأن تحصر موضوع مصدر سلاح بهذه الخطورة أو بهذه الدقة بمصدر واحد، هذا خطأ. أنا لم أحقق ولم أكن بموقع المسؤولية، بس عم بستنتج.
0: طبعا.
1: ثانيا أكيد هناك خرق في مكان ما، خرق بشري بمكان ما، في خرق صاير. يعني أنا مثل ما بعرف كيف بيفكروا بحزب الله، مستحيل أنه يشتروا شيء بهذه الخفة، خليني أقول أنه من مصدر واحد 15,000 أو ما بعرف قديه من مصدر واحد. بعدين مثل ما عرفت أنه إيران اللي هي الحليف الأكبر قادرة على إنتاج هذا النوع من البيجر، لماذا تم شراء بيجر؟ هذا السؤال. فكل يعني كل العوامل اللي ذكرتها حضرتك كاحتمال موجود، الخرق البشري موجود، الإهمال موجود، إذا بدك هيك الإحساس بالثقة الزايدة عن النفس موجود، إذا ما نخفف من العوامل الأخرى بنقول الإحساس بالثقة بالنفس. وبعدين نقيل، بعتقد هذا قول شبه مؤكد، إنه حزب الله لما اكتشف إنه هناك واحد من الأجهزة مفخخ، تم تفجير الأجهزة من قبل الإسرائيلي. نعم. وإلا الإسرائيلي بالاستنتاج كان باللحظة اللي بده يفجر فيها هذه البيجرات الموزعة سيشن هجوم على حزب الله بنفس اللحظة، اضطر أن يفجر قبل لأنه تم اكتشاف أحد الأجهزة أنها مفخخة.
0: سبتمبر 2024 أيضا حدث اختراق آخر وأدى إلى اغتيال حسن نصر الله. من خلال معرفتك فيه ومن خلال رؤيتك ومعرفتك كرجل أمن في الاحتياطات الأمنية وفي الإجراءات الأمنية، كيف بتفسر أيضا هذا الحدث؟
1: قد يكون هناك خرق بشري ولكن مثل ما بعدين تسرب، يعني أنا كنت زور سمحت السيد بس ما كنت أعرف أنا وين ولا بأي منطقة،
0: كان في إجراءات أمنية مشددة،
1: ولا إذا أنا تحت الأرض أو فوق الأرض، كل هاي ما كنت أعرفه.
0: ما كنت أعرف؟
1: لا لا لا ما كنت أعرف. ما كنت أعرف إذا الأسانسور طالع طلوع أو نازل نزول. كان في إجراءات أكثر من مشددة. والمكان اللي بعدين أنا رحت شفت مكان القصف اللي كان فيه السيد، مكان عميق جدا، يعني ما بتتخيل إنه في قذيفة ممكن تخرق، يعني القذيفة القيل بوقتها إنه 80 طن اللي هدمت المبنى أو الملجأ فوق راسهم، وفي عدة مخارج ومداخل وفي أجهزة تهوئة وفي كل الاحتياطات التي يجب أن تؤخذ إذا ما تعرض لهجوم. بس إنه تشوف إنه في قذيفة وزنها 80 طن تستعمل ضد هدف مثل هذا، الشيء خارج عن التقييم العسكري بلحظته.
0: بعد ذلك، بعد توقف إطلاق النار في غزة وما سمي باتفاق بمشروع السلام عند الرئيس ترامب ووقف الحرب على الجبهات، عادت واشتعلت الحرب الإيرانية الأمريكية، وتم اغتيال أيضا المرشد الأعلى للثورة الإيرانية.
1: نعم.
0: السيد علي خامنئي، ودخل حزب الله على خط المواجهة في مرحلة كان الحزب يعاني فيها من نتائج الحرب السابقة. من زاوية أمنية وبتقديرك أمني، هل هذا القرار استراتيجيا وأمنيا قرار صائب؟
1: الزاوية استراتيجية الأمنية أكيد صائب. صائب بالمعنى التقني، لأنه بنرجع لموضوع الجبهات وتعدد الجبهات. إذا إسرائيل عندها قوة عم تحارب إيران، دولة مثل إيران وعم مسافة من فلسطين لإيران، يعني بدها جهد عسكري وتقني وتعقيد كتير كبير. القوة اللي بدها توفرها للجبهة اللبنانية هي قوة ضئيلة بالنسبة لإلا لو كانت على جبهة اللبنانية فقط. يعني كل هاي القوة اللي استعملتها ضد إيران وضد لبنان لو كانت مركزة فقط على لبنان كانت بتعمل نتائج مغايرة. فبعتقد حزب الله استغل هذه اللحظة، لأنه هو كان على مدى 15 شهر عم يتعرض لاغتيالات واعتداءات وقتل وإلى آخره، ولم يرد، لم يخرق وقف إطلاق النار لمرة واحدة، بينما إسرائيل كانت كل يوم عم تخرق وقف إطلاق النار. فكان بيعتبر توزيع القوى الإسرائيلية على أكثر من جبهة هي الفرصة لإله لا يقوم بالهجوم، أو الست صواريخ اللي أطلقهم باتجاه القوات الإسرائيلية أو المستوطنات الإسرائيلية

0: اللبناني والتوجه نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ما هي نتائج سلبية سيادة اللواء الشيخ؟
1: نعم، أكيد نتائج سلبية. شوف دكتور، الحروب اللي بيعملوا الحروب لا يقيسوا الخسائر، مع احترام للخسائر بس لا يقيسوا الخسائر. أنا دائما بقول إسرائيل بالمعنى العسكري التكتي كسبت الحرب أو تكسب الحروب، إنما بالمعنى استراتيجي السياسي إسرائيل خسرت كل الحروب. إسرائيل خسارتها الاستراتيجية والسياسية للحروب ما كتير عم تعنيها، لأنه عنده غطاء دولي ضخم عم بخفف من حجم هذه الخسائر مع الوقت، بس هذه الخسارة عم تعني الشعب الإسرائيلي، عم بيشوف. لهيك عم تتراجع نسبة التأييد للقيادات الإسرائيلية يوم بعد يوم بالداخل الإسرائيلي. أكيد حجم الخسائر والدمار والضحايا والشهداء بلبنان أعلى بكتير، بس برجع بقول هناك مستويين اللي بده يقيس القائد اللي بيقعد بده يقيس المستوى التكتي، بده يقيس. السيد كان يقول نحن بنربح على إسرائيل بالنقاط، مستحيل نربح بضرب القاضي. هي كلها نقاط بيعتبروا. هلأ رحنا على المفاوضات المباشرة، هي خسارة أكيد، أكيد هي خسارة. لم تصل الأمور بعد إلى خواتيمها، وأنا مش شايف إنه الأمور لن تنتهي بما يشتهي الكثير من
0: يعني الناس. يبقى هناك سؤال، الخسائر والمكاسب مسألة في العالم نسبية. العربي مسألة جدلية ونسبية
1: نسبية.
0: ويبقى سؤال مفتوح أيضا على مستقبل حزب الله في ضمن هالتحولات الجوهرية اللي بتصير في المعادلة اللبنانية. لكن أنا بدي أذهب فيك إلى الجوار معك، إلى الجوار، لأنه تم اغتيال الشيخ حسن نصر الله في سبتمبر 2024، سقط النظام السوري. هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: لا، صراحة لم أكن أتوقع هذا السقوط بهالسرعة على الإطلاق. هلأ ما جرى في سوريا سيكتب عنه الكثير، وأنا يعني مش مطل على التفاصيل، بس واضح أن كان هناك قرار دولي وإقليمي بسقوط هذا النظام وبإنهاء هذا النظام.
0: هل برأيك تخلى الروس في اللحظات الأخيرة أو شعروا بعدم الجدوى هم الإيرانيون من إنقاذ النظام، وبالتالي أصبح مكشوفا بهذه الصورة؟
1: أعتقد دكتور معادلات الدولية والحروب التي كانت قائمة في أوكرانيا وروسيا وغيره على المستوى الإقليمي هو الذي أدى إلى رفع الغطاء أو عدم الاستمرار بحماية النظام. يعني شفنا ردة فعل روسية العسكرية بسوريا مع بداية مؤشرات سقوط النظام، لم تكن بالحجم المطلوب للمحافظة على النظام، كمان لأنه لم يكن هناك جيش سوري يطلق النار باتجاه المهاجمين، وبالتالي روسيا إنه شو بتعمل أكتر يعني.
0: نعم، مع نهاية النظام ونتيجة يعني علاقاتك الطويلة مع الأمنية مع النظام السوري السابق بسبب موقعك، ألم يحاول عدد من الضباط السوريون اللجوء إليك في لبنان للخروج من لبنان؟
1: كويس هيدا السؤال، لأنه كثير كثير قيل ما قيل بهذا الموضوع. أنا سبق وقلت لك معالي الوزير أنه أنا علاقتي كانت محصورة، يعني ما في علاقات خارج إطار الأمن الوطني بوقتها مع اللواء مملوك. هو الوحيد اللي كان ممكن يلجأ لي، وهذا لم يحصل، لأنه اللواء مملوك قالوا كتير أنه إجا على بيروت واللواء إبراهيم قطعوا على الحدود، وبعدين تبين أنه موجود بموسكو يعني، وتبين أنه هو طلع من بيته لأنه كان قد تقاعد أيضا عند الروس، ومن مطارح ميمين انتقل إلى موسكو. فهذه الروايات كلها لم يتصل أحد من الضباط الآخرين بقصد الانتقال لبيروت.
0: طيب على الطرف المقابل، نتيجة مرحلة التفاوض المستمر مع جبهة النصرة التي أصبحت لاحقا هيئة تحرير الشام، ومن ثم اليوم هي التي تمسك بالسلطة؟ هل هناك علاقات بينك وبعض الشخصيات بالنظام الجديد؟ هل هناك تواصل؟

0: التواصل هل هنالك؟
1: أنا الحقيقة ما بعرفهم يعني ما بعرف شخصيات بالنظام الجديد. لا ما بعرفهم. قلت لك كنت اتفاوض مع أبو محمد، ما بعرف مين أبو محمد يعني يمكن هو موجود بالسلطة أو بأعلى السلطة ما بعرف، بس لا ما في تواصل.
0: بدي أعود معك للأسئلة المتعلقة بعباس إبراهيم بعد مغادرة الموقع الأمني، ماذا تفكر في المرحلة القادمة؟ هل تفكر بعمل سياسي؟ هل تفكر بالتحول من الجانب الأمني إلى العمل السياسي الذي طالما أتقنته وأنت في موقع الأمن؟
1: لا أكيد أنا لم أزل أخوض بالحقل العام، بتسميه حقل عام بتسميه سياسي، لم أزل أخوض بهذا الحقل. أنا بيومي الأخير لما كنت عم ودع المديرية وألقيت كلمة قلت أنه سأنتقل إلى الحقل العام ولن يقفل بيتي وأتابع كل ما كنت أتابعه من خدمة عامة، وأكيد عندي طموح سياسي، بس هيدا له علاقة هلأ بمجريات الأمور بالعالم وبالمنطقة
0: وفي لبنان.
1: ما هو لأنه سينعكس على لبنان،
0: سينعكس على لبنان.
1: سينعكس على لبنان.
0: تصورك للعمل السياسي المستقبلي، هل ستكون محسوب على إحدى القوى السياسية الأحزاب الموجودة حاليا في لبنان؟ هل ستكون هذا علاقة ولا تفكر في تشكيل قوى سياسية، تيار، حزب جديد؟
1: هو أنا فكريا مع تجاوز هذا النظام كله بلبنان، مع تجاوز كل التقسيمات الطائفية تحديدا، أنا مع أن ننطلق إلى المواطنة. مشروعي السياسي أو رؤيتي هي أن نخرج من عباءة الطوائف إلى عباءة الوطن. طوائف لا، يعني هذا التقسيم الطائفي لم يجلب علينا إلا الوبال والمصائب والانقسامات والتبعية. لا. يعني العيش المشترك اللي نحن بنتغنى فيه دكتور، هذه نظرية تصلح لأن تكون جسر عبور من حرب إلى الوطن. نحن معتمدين، يعني نحن عم نمدد للجسر. العيش المشترك يعني شو؟ يعني طوائف تتعايش مع بعض البعض، تختصر بشخصيات محددة على عدد أصابع الإيد، تأخذ القرار، والسلطة الشرعية تحول هذا التوافق إلى قرار رسمي. فإذا القرار عند زعماء الطوائف، أو القرار يتخذ هنا ويشرع عند الدولة.
0: مثل هذا الخطاب هل له أرضية في لبنان؟ أرضية شعبية، أرضية سياسية؟ هل هنالك إمكانية لقيام هذا التيار العابر لهذه القوى؟
1: أنا بعتقد في إمكانية، وإذا لم يكن هناك من إمكانية من أجل لبنان يجب أن تخلق هذه الإمكانية، وهذه الإمكانية أو هذا المشروع هو المشروع الذي يمكن أن يحول اللبنانيون إلى مواطنين وليس رعايا في وطنهم. أنا للبنان أن يكون وطن.
0: يا سيدي أأمل معك أنه يكون هذا إن شاء الله مستقبل لبنان ومستقبل كل الدول العربية. اسمح لي سيادة اللواء أن أشكرك على هذه المعلومات القيمة، على هذه الآراء المهمة، على هذا الحوار الممتد الطويل الذي دخلنا معك فيه في العديد من القضايا والنقاشات والكواليس في السياسات اللبنانية والسياسات العربية. أعزائي المشاهدين، وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الحوار مع اللواء عباس إبراهيم المدير العام السابق لجهاز الأمن العام اللبناني. شكرا جزيلا لكم وإلى لقاء قادم.

0: في أول مقابلة بعد توليه رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية في حوار خاص مع التلفزيون العربي.
1: إنقاذ غزة مما تعانيه هي أولوية نسعى لها.
0: مستقبل اتفاق غزة
1: عبر التلفزيون العربي. أخاطب الأخ أبو مازن، أنا جاهز من الآن لأن نجلس سويا مباشرة.
0: فرص توحيد النظام السياسي الفلسطيني.
1: 7 أكتوبر جاء ردة فعل على سلوك يتحمله الاحتلال الإسرائيلي.
0: والعلاقة مع الولايات المتحدة وملفات أخرى في حوار خاص مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، حصرياً على العربي بلس. حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.
2: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
3: قوات روسيا تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
0: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
4: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
0: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة، وبين هذا وذاك أتتبع مساراً دبلوماسياً شائكاً، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
6: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
0: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، أنا وائل تميمي، وهذه ملفات الليلة. بعد ساعات من رفض مقترح إيران، ترامب يتحدث من جديد عن مسار تفاوضي. طهران تتمسك بشروطها وتصاعد لهجتها العسكرية. نسأل عن السيناريوهات المتوقعة وأي طرق سيسلكها هذا الصراع. في ملف الاعتداءات بالضفة الغربية نناقش تسارع مخططات الضم والاستيطان بين حسابات انتخابات إسرائيل ووقائع تتكرس على الأرض. وفي ملفنا الثالث، رئيس حكومة كردستان العراق يقول إن الانسحاب الأمريكي سيترك الإقليم دون حماية، فهل ينجح الإقليم في إدارة شؤونه الأمنية وما حقيقة هواجسه؟

0: تعود المواجهة الإيرانية الأمريكية إلى نقطة الصفر في مشهد تتكرر فصوله من دون حسم. ففي وقت تفتح نوافذ الدبلوماسية وتطرح مبادرات للتهدئة والحوار، تبقى نبرة التصعيد حاضرة بقوة على الضفة الأخرى. رسائل التفاوضية تتقاطع مع تهديدات متبادلة، ووساطات تتحرك بالتوازي مع قرع طبول الحرب، ليظل المشهد أسير هذا التجاذب. وبين مسار يدفع نحو المفاوضات وآخر يلوح بالمواجهة، يبقى السؤال: أي طريق ستسلك الأزمة خلال الفترة المقبلة؟ أي تفاقم للوضع الأمني في المنطقة لن يستثني أحد، وسيشمل تأثيره الجميع. إذا لم تتمكن إيران من التجارة والعيش، فلن يتمكن أحد من التجارة. هذه جملة من تهديدات وجهها القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي. تصريحات تزامنت مع تهديدات أخرى وجهها ناطقان باسم القوات المسلحة الإيرانية، قالا خلالها إن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية باتت أكثر تطوراً وقوة، وإن الجيش مستعد للرد على أي عدوان باستخدام تقنيات عسكرية حديثة. وأشار إلى أن أي هجوم جديد سيؤدي إلى مزيد من الحرب وعدم الاستقرار. فلنستمع إلى ما قاله الناطق باسم الجيش محمد أكرمينية.
1: نحن اليوم أكثر استعدادا من أي وقت مضى. لقد عززنا جاهزيتنا المعنوية والنفسية، وطورنا معداتنا، وأدخلنا أنظمة جديدة إلى قواتنا وتدربنا عليها. لذلك فإن استعدادنا اليوم أفضل مما كان عليه عند بدء الحرب.
0: على الصعيد الميداني، أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة في مضيق هرمز، قال إنها الثانية التي يعترضها في المنطقة. وأضاف أن الغواصة من طراز ريموس 600، وإنها كانت تستخدم للتجسس وباتت بحوزة خبرائه لفحص بياناتها كما قال. لهجة التصعيد الإيرانية جاءت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه المقترح الذي قدمته طهران قبل أيام، ويقضي بإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز خلال أسبوع واحد، تتخذ فيه واشنطن جملة من الإجراءات حيال طهران، أبرزها رفع العقوبات والحصار البحري. لكن على ما يبدو لم تتعامل إيران مع تصريحات ترامب بشأن مقترحها على أنه رد رسمي نهائي. فقد قال الوزير عباس عرقجي إن طهران ما زالت تنتظر أن ينقل لها الوسطاء ردا رسميا على مقترحها، وأشار إلى أن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات. عباس عرقجي:
2: نحن مستعدون تماما للمرحلة القادمة، وأكرر دعوتي إلى الصمود في وجه أي عدوان جديد، لكننا في الوقت نفسه مستعدون تماما للحلول الدبلوماسية. لقد أرادوا استسلاما غير مشروط في بداية الحرب خلال يومين، وها قد مرت 8 أشهر من القتال دون تحقيق أي نتائج. نحن مستعدون تماما لهذا الاحتمال، وتعلمنا درسنا من الحربين السابقتين وغيرنا تكتيكاتنا تباعا.
0: أما الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان فأكد استعداد بلاده للحوار شريطة التزام الأطراف بالقوانين والتعهدات الدولية، وأشار إلى أنه لا يمكن توقع التزام من إيران بتعهداتها في حين لا يلتزم الطرف الآخر بها وفق قوله. تصريحات المسؤولين الإيرانيين تشي في الواقع بوجود توقعات كبيرة في طهران بأن الولايات المتحدة تستعد لجولة جديدة من الهجمات، رغم حديث مستمر عن جهود كبيرة يبذلها الوسطاء لإبرام اتفاق بين الطرفين. وآخر ذلك ما نقله موقع أكسيوس عن الرئيس ترامب بتوقعه إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع. الولايات المتحدة أكدت وجود مساعي دبلوماسية عبر الوسطاء لإنهاء التوتر مع طهران، لكن بموازاة ذلك يبدو أن واشنطن ليست في عجلة من أمرها لإبرام اتفاق لا يلبي مطالبها في المرحلة الحالية، حتى في ظل حاجة إدارة ترامب لهذا الاتفاق مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. تنتهج واشنطن سياسة الحد الأقصى من الضغوط على إيران، معاولة في ذلك بشكل رئيسي على عقوباتها التي تعمقت في الآونة الأخيرة بعد فرض ما توصف بالعقوبات الثانوية، وتمثل آخرها بحظر الطيران الإيراني على مستوى العالم. التعويل على العقوبات والحصار البحري إذن ذلك ما تحدث عنه ترامب عند إعلان رفضه المقترح الإيراني الأخير، وقال، وهنا نقتبس حرفيا: يريدون إبرام اتفاق يفتحون بموجبه المضيق لأنهم يخسرون بشكل كبير. كما أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسند إلى أن جهود تجديد العقوبات على إيران التي تقودها وزارته تؤتي ثمارها، وأضاف أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصادياً.

0: معنا الآن من طهران علي رضا حاج حسيني، الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، ومن واشنطن جورج لاندرث، رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث. سيد لاندرث، كيف يستقبل عندكم في واشنطن هذا التصعيد الإيراني والتهديد بالجهوزية العسكرية، بل باستخدام أسلحة جديدة في حال عاودت الولايات المتحدة الحرب على إيران؟
1: شكرا لهذه الدعوة. أعتقد أنه بعد أن رفض الرئيس ترامب المقترح الأخير، عززت إيران من خطابها العسكري وأكدت على شروطها وإعادة فتح مضيق هرمز. بطبيعة الحال كان هنالك ألغام في السابق، وأعتقد أن إيران أعلنت أيضا عن الغواصة التي هي بحوزتها، ولكن أعتقد أن العقوبات هي تأتي أكلها، لذلك لا أعتقد أن الأمر مرتبط بالتحذير الأخير، ولكن الممر الدولي المائي الذي يمر من خلاله النفط العالمي يجب أن يفتح. هذا هو السؤال الأساسي، أو هل سيستخدم فقط كورقة ضغط عندما تحصل إلى إيران على التنازلات السياسية من الطرف الآخر؟ لذلك أعتقد أن الاقتراح كان كما ذكرت، ولذلك رفض.
0: سيد علي رضا حاج حسيني، هذه التهديدات العسكرية من قبل المسؤولين في إيران، هل هي بسبب إحباطهم مع رفض ترامب لمقترحهم، أم لا، استعداد ربما أو تخوف من استئناف الحرب مرة أخرى؟ بمعنى آخر، هل هذه التصريحات تفاوضية إيرانية، أم لا، استعداد حقيقي لاستئناف الحرب؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وللضيف. التصعيد العسكري الإيراني ورفع النبرة العسكرية الإيرانية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية جاء ردا على رفض ترامب للمقترح الإيراني. دونالد ترامب عندما تقدمت إيران وبعد الوساطة القطرية بالبنود لإنهاء الأزمة والتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، اعتقد ترامب والجانب الأمريكي بأن إيران ضعفت وأن العقوبات الاقتصادية والخنق الاقتصادي على إيران والضغط العسكري أجبر إيران للعودة إلى المسار الدبلوماسي وتقديم التنازلات. ولكن بعد رفض ترامب هذا الموضوع، الإيرانيون عبر التهديد أرادوا أن يقولوا بأن التقدم الإيران بهذه المقترحات كان هو ليس من ضعف إيران أو تأثير العقوبات الاقتصادية على إيران. ولطالما إيران كانت دائما تقول بأنها ملتزمة بالحوار وبالدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي مع الولايات المتحدة الأمريكية، موازنة وموازي هذا المسار مع القوى العسكرية. فالعسكر هنا في إيران اتفقوا مع الساسة الإيرانيين أن وفتحوا المجال للساسة الإيرانية والدبلوماسية الإيرانية أن تمضي قدما للتوصل إلى اتفاق. ولكن عندما لا تنجح الدبلوماسية ولا ينجح الحوار مع واشنطن، وواشنطن تريد أن تواصل الحصار والضغط العسكري على إيران والاعتداء على إيران، فإن العسكر يقول أن الدبلوماسية يجب أن تهدأ هنا ويجب أن نحن نتدخل، لأن القوى العسكرية يمكن أن تفتح المسار.
0: يعني هل هذا سيد رضا حاج حسيني يقول أن إيران قد تكون هي المبادرة بالهجوم، تشن هجوم استباقي، تعيد إطلاق الحرب من جانبها؟
2: الآن الحصار البحري الأمريكي هو عبارة عن عمل عسكري ضد إيران، وكل يوم هناك مناوشات عسكرية في مضيق هرمز وفي مناطق الخليج وعلى الجزر الإيرانية. الحرب لم تتوقف وهي مستمرة، ولكن هناك تصعيد للوتيرة الحرب هنا وهناك. فالإيرانيون يرون بأن الحصار البحري هو عبارة عن عمل عسكري ويجب فك هذا الحصار بأي طريقة وبأي سبيل أمكن. فإذا كانت الدبلوماسية هي السبيل لفتح ولرفع الحصار البحري عن إيران يمكن أن يكون فعال، وإذا لم يكن ذلك فهناك تقدير للموقف من قبل العسكريين، وهم الذين يرون أو يرون الطريقة المناسبة للعلاج.
0: سيد لاندرف،
2: أنا أريد أن
0: خليني أذهب إلى واشنطن وأعود إليك.
2: الموضوع
0: سنعود إلى الجانب السياسي والتفاوض بعد قليل لو سمحت، بما فيه مضيق هرمز. سيد لاندرث، هذا الكلام الخارج من المسؤولين الإيرانيين أن إيران قد تباشر هي أو تبادر هي بالهجوم هذه المرة، هل تأخذه الولايات المتحدة على محمل الجد؟ لأن الرئيس ترامب يقول إن المفاوضات، هناك محادثات أخرى قد تنطلق بعد أيام، ربما غدا الاثنين حتى، مع الإيرانيين.
3: Well, I don't think he's going to essentially be motivated by threats. لا أعتقد أن ترامب
1: سوف يحفز من خلال تهديدات الحرس الثوري. وقد رفض الاقتراح الذي يطالب برفع الحصار الأمريكي وتنحيته جانبا العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة والوصول إلى وقف لإطلاق النار. ولكن لا أعتقد أن النظام الإيراني أبلى بلاء حسنا وتمتع بالمصداقية، لذلك هو قال كلا، يجب أن تقوموا بأمور أولا ومن ثم نرد بالمقابل. أعتقد أن النهج الحالي من قبل النظام الإيراني هو أن يطالب أمريكا بالجزاء لقاء إغلاق مضيق هرمز، ولا أعتقد أن الرئيس ترامب راغب بفعل ذلك، لأن مضيق هرمز ليس مياه إقليمية إيرانية، وإيران طبعا تتظاهر بذلك، ولكنه ممر مائي دولي. وبالتالي أعتقد أنه إذا لم يكن هنالك نوايا حسنة ترتبط بنهج ما من قبل النظام الإيراني فلن نتقدم خطوة إلى الأمام، وهذه مشكلة، لأن النظام نظام توتيلاتري شمولي ويدعم الإرهاب، وهو قتل 40,000 من شعبه في السنة الماضية. لذلك لا أعتقد أن هنالك سبب إلى الثقة في النظام، ولكن أعتقد أن هناك نتائج متوقعة يمكن أن تتأتى من الشعب الإيراني ومن أيضا أصدقائنا في الخليج، لأنني لا أريد أن أرى دول الخليج تتعرض للاعتداءات مجددا. الحل هو حل جيد للوصول إلى سلام دائم، وليس فقط 7 أيام لكي تهدأ أو تبطأ الأمور.
0: تمام. سيد رضا حاج حسيني في طهران، يقول موقع أكسيوس إن إدارة ترامب ترغب من إيران بتقديم تنازلات نووية، وألا يقتصر عرضها أو مقترحها الجديد على التنازلات بخصوص مضيق هرمز. هل فعلا إيران مستعدة لشيء كهذا؟ لأنها طالما سمعنا من مسؤولين إيرانيين أن الموضوع النووي ليس إشكالية كبيرة، وأن إيران قد تظهر مرونة فيه، وأن الأساس هو الحصار ومضيق هرمز.
2: الأساس هو الثقة المعدومة لدى الجانب الإيراني من قبل الجانب الأمريكي. فنحن كنا على طاولة المفاوضات وتم ضربنا وقصفنا، وفي المرة الأولى وفي المرة الثانية أيضا كنا على طاولة المفاوضات وتم قصفنا، وتوصلنا إلى تفاهم باكستان إسلام أباد، وأيضا لم يعترف دونالد ترامب وتنصل من هذا الاتفاق وألغاه. فلا يوجد هناك أي ثقة من قبل الجانب الأمريكي، لا إيران لا تثق، ولا يوجد هناك ضمانات ولا أي وفاء للوعود والعهود الأمريكية. فلذلك من قام بالاعتداء على الشعب الإيراني هو دونالد ترامب والجيش الأمريكي. من قام بالأعمال الإرهابية ضد الأطفال في مدرسة ميناب هو الجيش الأمريكي، قتل 168 طفلا بريئا لازم لهم الإرهابي هو من قصف قاعات الرياضة، الإرهابي هو من ليكذب كل يوم ويكذب ويكذب حتى على شعبه ويقوم بتنفيذ أجندات لنتنياهو وللكيان الصهيوني. فإيران هي الضحية، ودونالد ترامب هو مطالب بتأمين وتقديم الضمانات، وعليه أن يثبت حسن نواياه. فحتى الآن لا يوجد أي نية حسنة من الجانب الأمريكي. إيران لطالما كانت ملتزمة بكل العهود والوعود التي التزمت بها، ولكن الجانب الأمريكي هو الذي خرج من اتفاق 2015 وهو المعتدي على إيران. أما بالنسبة للموضوع النووي الإيراني، فالأقل الأقل رفع الحصار، رفع القيود عن.
0: نعم، ولكن ماذا بعد ذلك سيد حاج حسيني؟ يعني تقول الولايات المتحدة على لسان أكثر من مسؤول إن إيران تريد رفع الحصار، تريد 12 مليار دولار من أموالها المجمدة، تريد ولا تقدم بعد مهلة الأسبوع هذه إلا وعدا عاما بأننا سنتعامل مع المخزون الكبير من اليورانيوم على التخصيب 60%. الولايات المتحدة تريد معطيات محددة وتنازلات محددة فيما يخص الملف النووي.
2: ما هو الشيء الذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية؟ تريد إدخال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأة كولانج، إلى المنشآت التي تم قصفها لمعرفة وتحديد مدى الخسائر التي لحقت بالجانب الإيراني؟ تريد أن تعرف أين هو المخزون النووي الإيراني لتضربه مرة أخرى؟ لا يوجد هناك ثقة بالجانب الأمريكي. فالإيرانيون عندهم قوة وعندهم سلطة ويستطيعون أن يدافعوا عن مصالحهم، ولن يقدموا أي شيء بالمجان. طيب. للطرف الأمريكي، وهم بحاجة إلى
0: سيد رضا حاج حسيني. ربما تتفق معي أن تمسك طهران بهذا الموقف وتمسك الولايات المتحدة بموقفها سيعني حلقة مفرغة لا تنتهي من التوتر والتوتر المضاد، ولا ينتهي الحال ويستمر الحصار البحري والجوي الآن على إيران ويدفع الشعب الإيراني ثمنا. يقول ترامب إنه لا يدفع ثمن، الولايات المتحدة لا تدفع ثمنا كبيرا، وإنه لا يكترث بالانتخابات النصفية التي ربما تعول إيران فيها على خسارة الجمهوريين. يقول لكم ترامب أنا باقي عامين ونصف العام في البيت الأبيض، وتعاملوا مع هذا الواقع.
2: من لا يكترث بالشعب الأمريكي، من يقول بأنه ليس مرشح للانتخابات ولا يهمه الانتخابات، فهذا كلام، هذا كلام خيانة للشعب الأمريكي.
0: نعم.
2: خيانة لمنصب رئاسة الجمهورية الأمريكية تجاه الشعب الأمريكي. لا، هو سيخسر دونالد ترامب.
0: نعم.
2: هو عندما يتم تضييق القناق على مضيق هرمز وترتفع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يخسر الحزب الجمهوري، وعندما يخسر الحزب الجمهوري سوف يتم مساءلة دونالد ترامب وسوف يتم تقييده في بشأن الحرب. هذا من جهة. من جهة أخرى، الإيرانيون صحيح أننا عندنا ضائقة اقتصادية، صحيح أننا نعاني، ولكن إيران هي بلد كبير وشاسع وعندها موارد ويمكن أن تتأقلم مع العقوبات التي جرت عليها.
0: شكرا لك سيد علي رضا حاج حسيني، الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية في طهران، ونشكر ضيفنا الذي فقدناه من واشنطن جورج لاندريث، رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث.

0: استيطان متسارع في الضفة الغربية بين الحسابات الانتخابية ووقائع تتكرس على الأرض، دعوات اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى مزيد من الإجراءات لحسم مستقبل الضفة لا تتوقف، آخرها مطالبة وزير المالية بتلائيس موتريش بشن حرب على الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية. أما على الأرض فتتسع رقعة الاستيطان ومصادرة الأراضي، بينما تتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. المشهد يطرح سؤالا بشأن ما ينتظر الضفة ما قبل الانتخابات الإسرائيلية وما بعدها. إذن الضفة في قلب بازار الانتخابات الإسرائيلية ودعايتها، سموتريتش يدعو إلى شن حرب فيها وتفكيك السلطة الفلسطينية، متهما إياها بدعم ما وصفه الإرهاب. سموتريتش قال في لقاء إن على الجيش الإسرائيلي أن يعمل على منع وجود أسلحة وأنفاق ومجموعات مسلحة في الضفة بحسب زعمه، مفاخرا بعمليات الإخلاء التي نفذتها القوات الإسرائيلية في المخيمات الفلسطينية، وهي كلها ذرائع يقدمها زعيم حزب الصهيونية الدينية من أجل تبرير حربه الواسعة على الضفة. في حين أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في تصريحه أمس لتلفزيون العربي رفضه أن يكون الدم الفلسطيني وقودا للانتخابات الإسرائيلية. صحيح أن تصريحات سموتريتش لا تنفصل عن حسابات الانتخابات الإسرائيلية واستخدام كل الأوراق لضمان بقاء الائتلاف اليميني المتطرف في الحكم، لكنها في جوهرها تنسجم مع أيديولوجيته الاستيطانية الساعية إلى فرض متغيرات جديدة في الضفة قبل الانتخابات وترسيخها على الأرض، بما يجعل التراجع عنها لاحقا أكثر صعوبة حتى في حال خسر الائتلاف الانتخابات. ولأن الاستيطان ليس بعيدا من المشهد الانتخابي، قضت المدعية العامة الإسرائيلية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع إيوان الاستيطاني لما بعد الانتخابات. المتحدثة باسمها بررت التأجيل بتقليل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية، أي ليس تعطيلا للمشروع الاستيطاني، في حين قالت بلدية مستوطنة معالي أدوميم إنها ستطعن في قرار تأجيل الموعد النهائي للمناقصة. بغض النظر عن الحسابات الانتخابية، تمضي الضفة في مواجهة حرب استيطانية متسارعة تستهدف تغيير شكلها وجوهرها، طرق التفافية تعيد رسم الجغرافيا، ومستوطنات وبؤر استيطانية تلتهم الأراضي، وحواجز تتكاثر، وصلاحيات إسرائيلية تتمدد، وقائع تضعها تقارير متخصصة ضمن مسار ما تصفه بهندسة ضم الضفة وإعادة صياغة السيطرة الإسرائيلية عليها خطوة بعد أخرى. بلغة الأرقام، أقام الاحتلال نحو 942 حاجزا وبوابة تقطع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، إلى جانب عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أما هجمات المستوطنين فباتت شبه يومية، أحدثها هجوم استهدف تجمعا لعرب الكعابنة قرب قرية الطيبة شرق رام الله، حطم خلاله المستوطنون ممتلكات ونوافذ لمنازل وسرقوا مبالغ مالية، كما هاجموا قرية أبو فلاح شرق رام الله وأحرقوا مركبات مواطنين في استهداف لمقومات الحياة والوجود الفلسطيني. منذ بداية العام تفيد تقارير فلسطينية رسمية بأن المستوطنين نفذوا نحو 5000 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما يعكس كثافة الهجمات وتصاعد وتيرتها يوما بعد آخر. الأماكن المقدسة هدف أيضا للمستوطنين الذين يصعدون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، وهو ما دفع الرئاسة الفلسطينية إلى التحذير من خطورة الاقتحامات المتصاعدة بحماية قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن أي محاولة لتغيير واقع المسجد الأقصى تمثل خطا أحمر ولعبا بالنار. نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا في رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، ومن حيفا الدكتور مطانس شحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. دكتور شحادي، تصريحات سموتريتش معروفة، لكن هل بلغت حدا أعلى هذه المرة بسبب الانتخابات؟
1: مساء الخير عزيزي. نعم، يعني بالنسبة لليمين المتطرف والتحالف الحكومي، قضية الضفة الغربية أو السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية هي من أهم محاور الانتخابات الإسرائيلية القادمة، بينما نكاد لا نسمع أي شيء من التحالف من المعارضة الإسرائيلية تجاه ما يحصل في الضفة الغربية ومحاولات الضم. بالنسبة لسموتريتش سيرفع سقف التصريحات كل ما اقتربنا من الانتخابات الإسرائيلية، ليس فقط في الضفة الغربية، أيضا في الداخل الفلسطيني كما شاهدناه بالأمس، واليوم يحرض على الفلسطينيين في الداخل. لأنه بالنسبة لسموتريش هناك فرصة، يعني قواعد اليمين المتطرف المسياني الصهيوني الفاشي، هناك فرصة الآن لفرض واقع مختلف صعب جدا تغييره بعد الانتخابات القادمة. هذا ما يسعى إليه سموتريتش عبر التصريح، ولكن أيضا بالممارسة. وفعلا سموتريتش غير الدي ان اي، يعني نواة الاستيطان الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، منذ أن تولى منصب وزير ثاني في وزارة الحرب المسؤول عن الاستيطان ومؤسسة الإدارة المدنية والتخطيط والبناء في الضفة الغربية. الآن سيرافق الحملة الانتخابية رفع سقف التصريحات من حيث يعني الوقائع أو التنفيذ على أرض الواقع. الاستيطان أو يعني المشروع الاستيطاني ينفذ على أرض الواقع غالبية ما يريد في الأشهر والسنوات الأخيرة. لذلك أنا أعتقد أنه يعني رفع السقف سيكون بالتصريحات وعبر ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية مزيد من الاعتداءات، وليس عبر خطوات من الحكومة الإسرائيلية، لأنه هامش رصد الميزانيات قل الآن، صعب جدا تغيير الميزانيات أقرت في الكنيست، ولكن الوزير ما زالت لديه سلطات واسعة لفرض وقائع صعب تغييرها بعد الانتخابات، وهو ما يريد أن يكون به استباقا في حال تم تغيير التحالف الحكومي. وعمليا يعني لم ينجح التحالف الحالي في تشكيل حكومة مقبلة، يريد فرض واقع صعب جدا تغييره بعد الانتخابات.
0: دكتور البرغوثي، ما مدى خطورة ما يجري؟ لأن الموضوع كما شرح الدكتور انطانس شحادة يتجاوز الدعاية الانتخابية إلى ممارسات أصلا بدأت في الضفة، وهناك هندسة جديدة للوضع هناك.
2: لا، الانتخابات مجرد يعني مرحلة فتصاعد فيها التصريحات الفاشية والعنصرية، ولكن الذي يجري بيجري بغض النظر عن وجود انتخابات أو عدم وجودها. هذه هي استراتيجية الحركة الصهيونية لتكرار نكبة عام 48 على نطاق أوسع. هذه استراتيجية الحكومة الفاشية الإسرائيلية لضم وتحويط الضفة الغربية بالكامل، ولمحاولة فرض تهجير عرقي للضفة الغربية وقطاع غزة. وإسرائيل أصلا تحتل الآن كما قال وزير الخارجية الروسي اليوم في أو أمس في تصريحاته، تحتل حوالي 80% من مساحة قطاع غزة. إذا نحن نتحدث عن توسع استيطاني خطير، وحكومة أصبحت الصبغة الفاشية طاغية عليها بشكل كامل، ووزراء فاشيون إسرائيليون مستعدون لشن حرب إبادة على الضفة الغربية. يقول أنه سيبدأ حرب على من؟ لا يوجد جيش يحاربه في الضفة الغربية،
0: يتحدث عن أنفاق وأسلحة، نفس المنطق الذي يخص غزة.
2: كذاب سموتريتش، كذاب مثل بنغفير ومثل نتنياهو رئيسهم، كلهم يعني خطاب نتنياهو، من سمع خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة سيرشحه إلى جائزة يعني أكبر كذاب في العالم. كله تضليل وكذب وخداع في محاولة لتقديم رواية تظهر أن الإسرائيليين ضحايا عنف ما، ضحايا خطر ما، لكن الواقع العنف يمارس من إسرائيل والإرهاب يمارس من إسرائيل. قبل قليل يعني كان في إشارة إنه إسرائيل شنت 5000 اعتداء، الإرهابيين المستوطنين منذ بداية العام شنوا 5000 اعتداء على المدن والقرى الفلسطينية. أنت تتحدث عن محاولات لتطهير عرقي، نجحوا في إجبار 130 موقع سكاني على ترك بيوتهم وممتلكاتهم، لأنه إن عادوا يطلقوا الرصاص عليهم. إذا نحن نتحدث عن استخدام المستعمرين المستوطنين الإرهابيين كرأس حربة لعملية الضم والتهويد والتنكيل، وكل ذلك يجري في ظل يعني غضب إسرائيلي عارم على صمود الفلسطينيين الذين يرفضون الرحيل ويصرون على البقاء في وطنهم رغم صعوبة وقسوة الظروف، سواء كنا نتحدث عن قطاع غزة أو كنا نتحدث عن الضفة الغربية. ولكن الذي يجب أن يستيقظ كل من راهن على حلول وسط مع الحركة الصهيونية.
0: نعم.
2: الرد على خطاب سموتريتش من السلطة الفلسطينية الذي هدد بحلها بالمناسبة، يجب أن يكون إيقاف التنسيق الأمني فورا مع هذه الطغمة العسكرية الحاكمة، واللجوء إلى كل الإجراءات لفرض الحكومة.
0: سأسألك دكتور عليها بعد قليل عن خيارات الفلسطينيين، السلطة والشعب في مواجهة هذه المخططات الإسرائيلية الجديدة القديمة. دكتور شحادي، هذا الخطاب أو النبرة عالية السقف من سموتريش تجاه الوضع في الضفة الغربية، هل تعتقد أنه يكسبه مزيدا من الأصوات، أو هل يضمن للائتلاف اليميني المتطرف أن يبقى في السلطة في إسرائيل؟
1: سموتريتش فعلا يريد، أولا يعني هناك الجانب العقائدي وهذا الأهم في تصرف سموتريتش، هناك قناعات سياسية عقائدية لدى سموتريتش يريد تنفيذها على أرض الواقع، هذا الأهم بالنسبة له. وطبعا الانتخابات مهمة جدا بالنسبة لسموتريتش، وفعلا في الأسابيع أو الشهر الأخير حسن سموتريتش من مكانته الانتخابية، يعني كانت توقعات أن لا يعبر نسبة الحسم، رفع السقف التحريض العنصري والخطاب والمطالب وعمليا الوعود للمستوطنين واليمين المتطرف، ودخل في تحالف مع زئيف يعني مع حزب متطرف آخر لا يقل تطرفا عن سموتريتش والصهيونة الدينية. هو يريد في نفس الوقت تحقيق أهداف وأطماع إيديولوجية عقائدية سياسية، هذا بالنسبة له مشروع حياته. سموتريتش صاحب خطة الحسم من عام 2016 أو 17 على ما أعتقد، وأساسها منع إقامة دولة فلسطينية إما عبر التهجير أو عبر عمليا استسلام الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. ومن يرفض يعني كلا الخيران كما قالت الخطة الجيش الإسرائيلي يعرف كيف يتعامل معه، أي القتل، هذا هو طرح سموتريتش الفاشي والنازي. لذلك هو يجد الآن فرصة لتحقيق الرغبات والمطامع الأيديولوجية والقناعات الأيديولوجية، ولكن أيضا لعمليا إعادة مصوتي الصهيونية الدينية.
0: نعم. طيب لو فاز الائتلاف دكتور شحاتة، لو بقي الائتلاف الحاكم الحالي في السلطة بعد الانتخابات، تعتقد أن مخطط ضم الضفة سيرى طريقه إلى التنفيذ، أم الموضوع فقط كلام انتخابي كما قلنا؟
1: لا هناك الآن يعني الأمور جدية جدا، وأعتقد أنه نعم سيحاول التحالف الحكومي ضم الضفة الغربية أو ضم مناطق جيم في المرحلة الأولى. أصلا هناك ضم يعني فعلي على أرض الواقع، لم يعد أي شيء، لم يعد أي ذكر من اتفاقية أوسلو، لا في الجانب الأمني، لا مناطق ألف ولا باء ولا جيم، حتى من يعني في جهة مخططات البناء والتخطيط والبناء تقوم أو تحاول إسرائيل فرضها أيضا في مناطق ألف، مناطق نعم. دينية، مناطق أثرية، كل تفرضوا على أمر الواقع فتح إمكانية بيع الأراضي الخاصة في الضفة الغربية. يعني تطبيق الضم الفعلي قائم الآن على أرض الواقع.
0: تمام.
1: سموتريتش.
0: تمام. سأعود إليك دكتور، شكرا. دكتور برغوثي في رام الله، في مواجهة هذا الخطر الموجود حاليا والداهم أكثر فأكثر، ما خيارات الشعب الفلسطيني هنا، شعبا وقوى وأحزاب وسلطة فلسطينية؟
2: الخيار الوحيد هو التصدي لهذا المشروع ومقاومته، والإسراع في توحيد الصف الوطني على استراتيجية وطنية كفاحية مقاومة لكل هذا المخطط، الضم والتهويد والتهجير، واتخاذ كل يعني عبر قيادة وطنية موحدة تكرس كل طاقات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لدعم صمود وبقاء الشعب الفلسطيني على أرض وطنه. العنصر الحاسم في الصراع الدائر هو أن يبقى الفلسطينيون على أرض وطنهم أو يرحلوا، وإذا رحلوا ستنتصر الحركة الصهيونية، وإذا صمدوا ستفشل الحركة الصهيونية، لأنه ببقاء الفلسطينيين وخاصة أن عددهم اليوم على أرض فلسطين التاريخية أكثر من عدد اليهود الإسرائيليين، يعني 7.3 مليون مقابل 27 مليون، وفي الثلاث سنوات الأخيرة ويالي المفارقة الذي هاجر هو الإسرائيليون، أكثر من 270 ألف إسرائيلي تركوا إسرائيل. إذن في المعادلة الديمغرافية إسرائيل لا تستطيع أن تحول كل هذه المستعمرات غير الشرعية إلى قوة ديمغرافية. واليوم يعني سموتريتش وحكومته ونتنياهو أنشأوا 264 مستعمرة استيطانية جديدة، ماذا يستطيعون أن يفعلوا أكثر؟ يمارسوا طبعا كل وسائل الضم والتهويد فلسطينيا كما قلت، المطلوب الوحدة، قيادة وطنية موحدة، استراتيجية وطنية.
0: الانتخابات الفلسطينية المقبلة فرصة لذلك دكتور؟
2: طبعا الانتخابات يمكن أن تكون فرصة لذلك، ولكن حتى تتحقق ذلك يجب أن تجري الانتخابات بصورة ديمقراطية ونزيهة، لأنه يمكن أن تحقق ثلاث أشياء. أولا هي تستطيع أن تعيد الوحدة الوطنية المفقودة بتشكيل برلمان واحد للضفة الغربية وغزة وحكومة واحدة للضفة الغربية وغزة. ثانيا تستطيع أن تفشل مشروع فصل غزة عن الضفة الغربية، أو فرض وصاية ما يسمى بمجلس السلام الذي لا علاقة له بالسلام على قطاع غزة، وجعل ملادينوف مندوبا ساميا يشرف على يحكم غزة. هذا كله يمكن إفشاله بإجراء هذه الانتخابات. وأخيرا هذه الانتخابات يمكن أن تعيد لنا الديمقراطية الداخلية وتقوي الصف الفلسطيني، بس يجب على السلطة أن تتخلى عن أوهامها، عن وهم أوسلو، عن وهم إمكانية الوصول إلى حلول وسط مع الجانب الإسرائيلي. الرد على سموتريتش يجب أن يكون كما قلت وقف التنسيق الأمني فورا، يجب أن تدفع إسرائيل ثمنا لما تقوم به. والنقطة الأخيرة في الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية هي تصعيد المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات، ويجب أن تطالب كل الدول العربية والإسلامية بفرض مقاطعة شاملة على إسرائيل، لا زيادة التطبيع مع إسرائيل كما تفعل بعض الحكومات. يعني شيء مفارقة، قبل قليل صدر خبر أن الشرطة الهولندية تفتش الطائرات الإسرائيلية التي تهبط في هولندا بحثا عن أي شخص يحمل بضائع مستوطنات، وكل من يوجد معه بضائع مستوطنات يدخل إلى السجن 6 سنوات في هولندا. طب لماذا لا نرى إجراءات مماثلة في المحيط الأقرب لنا وهو العربي والإسلامي؟ المقاطعة والعقوبات هي ما يمكن أن يحدث تأثيرا ماديا إلى جانب الصمود والمقاومة الفلسطينية.
0: تمام. دكتور شحادة، في حال خسر سموتريش وبن غفير والائتلاف الحاكم، هل هذا يعني أن خطة ضم الضفة أو ابتلاعها أو إزادة المشاريع الاستيطانية فيها قد تنتهي؟ يعني لو جاء الائتلاف الآخر إيزنكوت وغير ذلك، هل سيغيرون الخطة أم لا؟ هناك إجماع داخل الحركة الصهيونية بكل أجنحتها على موضوع الضفة الغربية.
1: صحيح تماما. لا، أنا لا أعتقد أنه سيكون تغيير جدي في السياسات تجاه الضفة الغربية بعد الانتخابات، حتى لو حصل تحول وتغيير في هوية التحالف الحاكم. أصلا كما ذكرت، يعني أحزاب المعارضة الآن لا تتناول مشروع الضفة الغربية في الحملة الانتخابية بتاتا.
0: لماذا؟
1: يعني بالنسبة لها هذا أمر مقبول وأمر واقع، لأنها لا تعرض أي بديل سياسي عن المطروح الآن. هناك نقاش حول الضم، هل سيكون ضم أو عدم ضم؟ هذا النقاش، يعني القضية الفلسطينية كانت محور تصدع سياسي وانتخابي أساسي في سبعينيات وثمانينيات، حتى الانتفاضة الثانية. بعد ذلك تراجعت مكانة الاحتلال ومسألة الاحتلال والاستيطان والضفة الغربية، وبعد عودة نتنياهو عام 2009 بات هناك تحول، يعني إجماع إسرائيلي داعم لاستمرار الاحتلال. الأحزاب المعارضة لا تعرض أي بديل بالنسبة للاحتلال الضفة الغربية والقضية الفلسطينية عامة، تقبل ما يطرحه اليمين ولكنها لا تقبل الآن الضم الرسمي. ولكن هناك أحزاب بالمعارضة تدعم الضم الرسمي مثل ليبرمان. ليبرمان اقترح قانون في الكنيست، قانون رسمي، اقتراح قانون لضم الضفة الغربية. بنت يأتي من الصهيونية الدينية ويدعم الضم. أصلا هو اقترح في العام 2012 خطة الضم للضفة الغربية، ضم مناطق جيم مع سكانها الفلسطينيين، حينها قال أنه عددهم قليل 50 أو 60 ألف فلسطيني، وإمكان إسرائيل استيعاب هذه الأرقام. بهذا المعنى حتى داخل أحزاب المعارضة هناك أحزاب تريد الضم. الآن إيزنكوت يعرض نفسه كأنه عقلاني لحد ما، وأنه يعني يهتم في الجوانب الأمنية هي التي تملى عليه تصرفاته، يريد أن يعني يذكر الإسرائيليين برابين وشارون إلى حد ما، أن الاعتبارات الأمنية للحفاظ على مصالح وأمن دولة إسرائيل هي الأهم. ولكن إيزنكوت أيضا يقول، والمؤسسة الأمنية والعسكرية، أنه البقاء في الضفة الغربية هو ضرورة أمنية أيضا. النقاش فقط في الهامش، هل سيكون ضم يكون ضم رسمي أو لا بسبب العامل الديموغرافي، وليس اعترافا يعني بحساب المعارضة بالغبن التاريخي وحق الشعب الفلسطيني وحقه بتقرير المصير، لا بتاتا. لذلك موضوع الضفة الغربية لا يشكل عامل تصدع في الانتخابات الإسرائيلية الحالية، هو عامل هامشي. هناك نقاش حول العمليات الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون، لأنها يعني قد تؤدي إلى ضرر في الساحة الدولية ضد إسرائيل إلى مقاطعات وإلى عقوبات وما إلى ذلك، ولكن الأمور ليست جوهرية ولا مبدئية، هناك خلافات هامشية فقط بين المعارضة والتحالف بالنسبة للقضية الفلسطينية والتعامل مع كل الفلسطينيين. بالمناسبة هم يطرحون استمرار احتلال غزة ويقولون أننا سندير احتلال غزة بشكل أفضل من حكومة نتنياهو، أننا سندير احتلال الضفة الغربية بشكل أفضل. سموتريتش قطع الأموال المقصة عن السلطة الفلسطينية، ولكن هذه ليست أول مرة، الحكومات السابقة أيضا قامت بذلك، ولكن الآن القطع يعني المنع جارف، وسرقة الأموال الفلسطينية أموال المقاصة الفلسطينية توسعت جدا، والحكومة الإسرائيلية تقول إنها معنية بعمليا تفتيت اتفاقيات أوسلو وتفكيك السلطة الفلسطينية. هذه هي الأهداف التحالف، والمعارضة لا تعرض أي سياسي.
0: شكرا جزيلا دكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، وشكرا للدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. شكرا لكم.

يقترب موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، ومع دنوه يشتد القلق في إقليم كردستان خشية تداعياته ومخاطره على الإقليم، مع توتر مستمر تعيشه المنطقة مع استمرار الصراع الأمريكي الإيراني الذي وجد الإقليم نفسه في وسطه. قلق لا يقتصر على مآلات هذا الصراع وانعكاساته، بل يمتد إلى العلاقة مع الحكومة العراقية المركزية في بغداد، فما تزال ملفات عدة معلقة بين الطرفين قد لا تجري رياح حلها لصالح أربيل في حال إتمام الانسحاب الأمريكي من العراق. إذن يقترب إقليم كردستان العراق من محطة مفصلية في علاقته بالولايات المتحدة وبالحكومة المركزية في بغداد، فقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ستغادر البلاد ومنها الإقليم بحلول 30 من هذا الشهر. هذا الانسحاب يثير قلقا في الإقليم، عبر عنه رئيس الحكومة مسرور بارزاني بقوله إنه يترك إقليم كردستان مكشوفا دون توفير أي منظومات دفاعية تحميه. فالاتفاق يشمل منظومات الدفاع الجوي الموجودة في أربيل التي أسهمت في التصدي لهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مواقع في إقليم كردستان. من حيث التوقيت فإن الانسحاب يأتي في زمن شديد الحساسية وفق تعبير البارزاني، إذ يرى أن التهديدات التي يتعرض لها الإقليم مستمرة ما دامت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، وقد يكون الإقليم أكثر عرضة لها في ظل عدم تمكينه من شراء الأسلحة والمنظومات اللازمة لحمايته وفق برزاني. لذلك يحذر من تكرار سيناريو تداعيات الانسحاب الأمريكي من العراق في 2011، فقد أعقب ذلك صعود تنظيم الدولة الذي احتل مساحات شاسعة من العراق عادت إثره القوات الأمريكية ضمن التحالف الدولي. رئيس حكومة الإقليم دعا المجتمع الدولي إلى التحرك للحفاظ على الاستقرار قبل تدهور الأوضاع واضطراره إلى العودة مجددا. لكن للولايات المتحدة رأيا آخر، إذ ترى وزارة خارجيتها أن القوات الأمنية العراقية بما فيها البشمركة تطورت قدراتها بنحو متزايد. سبق هذا الانسحاب المرتقب إعلان الإقليم توحيد جميع قوات البشمركة الكردية في إطار وزارة البشمركة، فهذه القوات جزء من منظومة الدفاع الإقليمية أو العراقية، وسيعمل الإقليم على تطويرها وتقويتها من أجل الدفاع عن البلاد وفق تعبير البارزاني. رغم ذلك تبقى العلاقة بين بغداد وأربيل محفوفة بالمخاطر ومرشحة للانفجار في ضوء ملفات شتى أهوانها رواتب موظفي الإقليم، مرورا بما تسمى

0: معنا من أربيل ريبوار بابكي، الباحث السياسي والرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في برلمان إقليم كردستان العراق. سيد بابكي، ألا تبدو المخاوف التي عبر عنها السيد مسرور برزاني مبالغا بها كثيرا؟
1: شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا هذه المخاوف التي أعلنتها سيد مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان هي مخاوف حقيقية. حقيقة تنبثق هذه المخاوف من عدم قيام الحكومة العراقية بواجباتها السيادية والدستورية تجاه أقليم كردستان وتسليح القوات البيشمركة، وأيضا مسألة توفير المنظومات الدفاعية. وهناك مشاكل تتعلق بالبيشمركة والرواتب البيشمركة، ولكن الأهم من ذلك أنه القوات الأمريكية تنسحب بقرار أنا أعتقد ليس عراقيا، وإنما جاء تحت ضغط المجامع المسلحة العقائدية وبعض القوى السياسية العقائدية في العراق. صحيح أنه المفاوضات التي جرت بين الجانب العراقي والولايات المتحدة الأمريكية على مسألة الانسحاب الأمريكي وقوات التحالف تعود إلى ربما السنين وتعود إلى الحكومة السابقة، لكن أعتقد أنه جوهر القرار يعني لم يكن يتوافق مع السياسة العراقية الأمنية، وهي حقيقة السياسة العراقية عجزت في تأمين المناطق، يعني في تأمين الأمن العراق، وربما هناك تغليب لمصلحة يعني بعض القوى أو الميليشيات في العراق التي تؤثر على القرار الأمني والقرار السياسي العراقي على مسألة قرار الانسحاب الأمريكي.
0: طيب سيد بابكي، هل هنا هل التخوف برأيك هل التخوف في أربيل وساسة في إقليم كردستان العراق أن هذه الفصائل والميليشيات التي أشرت إليها الموالية لإيران قد تهدد الوضع القانوني والسياسي لإقليم كردستان العراق؟
1: هذه الميليشيات لا تهدد فقط، وإنما قامت في الآونة الأخيرة، يعني في طيلة الفترات الماضية ربما منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية الإيرانية، قامت هذه المجامع المسلحة والميليشيات بشن هجمات على أقليم كردستان، وتم استهداف بعض المنشآت الحيوية للطاقة أيضا في أقليم كردستان، وراحت ضحيتها العشرات المدنيين ايضا في يعني. لذلك هذه الميليشيات لا تهدد فقط، وانما تقوم بشن الهجمات متى ما يعني تسمح لهم الفرصه. حقيقه اعتقد انه هذا القرار انسحاب الامريكي الذي كما اسلفت انه جاء بضغوطات من قبل من جانب الميليشيات العراقيه، لكن استطيع ان اقول انه لا يصب في مصلحه العراق، وأن أقليم كردستان سيصبح ضحية لهذا القرار، لأنه ليس هناك أرضية وليست هناك بيئة يعني تؤمن أو تقوم بتأمين الأجواء الأمنية في أقليم كردستان. الكل يعلم أنه الأجواء أقليم كردستان استباحت من قبل هذه الميليشيات ومن قبل الصواريخ،
0: لكن هذا كان مرتبطا بالحرب بين إيران والولايات المتحدة. سيد بابكي، يعني إذا توقفت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، هل سيستمر؟ هل تعتقدون أن تهديد هذه الميليشيات الموالية لإيران في العراق قد يستمر على أقليم كردستان العراق؟ وألا توجد قوات البشمركة وهي مجهزة ومدربة، أليست قادرة على الدفاع؟ وهناك أيضا الجيش العراقي.
1: بالتأكيد يعني هناك نوعين من المخاوف، مخاوف تتعلق ب السلاح الذي لا يزال يوجد بيد الميليشيات التي تهدد وتقوم ببعض الأحيان الهجوم على أقليم كردستان. هذا السلاح يعني

0: إن ظل في يد هذه المجاميع المسلحة العقائدية بالتأكيد سوف يهدد أقليم كردستان مستقبلا أيضا. صحيح أن قوات البيشمركة على أرض الواقع جاهزة لتصدي أي نوع من الهجمات إذا كانت برية، ولكن إذا كانت جوية في الحقيقة لا تمتلك القوات البيشمركة المنظومات الدفاعية حتى تستطيع بالتصدي إذا كانت الأهداف أو إذا كانت الهجمات تأتي على عبر أجواء كردستان. أما المخاوف الأخرى وهي لا تخفى على أحد وقد صرح بها الرئيس بارزاني أيضا، أنه هناك جيوب لداعش اليوم، يعني كانت هناك بعض عناصر للتنظيم الإرهابي داعش وهاجموا بعض الأماكن في كركوك تحديدا، وحدث اشتباك بين الجهاز مكافحة الإرهاب العراقي وبين تنظيم داعش الإرهابي. هذه المخاوف هي مخاوف حقيقية لا تخفى على أحد. نحن نعتقد في أقليم كردستان أن انسحاب القوات الأمريكية وانسحاب القوات التحالف الدولي التي هذه القوات جاءت بدعوة من العراقيين أيام عندما كانت داعش استولى على ربما يعني أجزاء كبيرة في العراق، وكانت لهذه القوات حقيقة دور كبير في دحر داعش عندما يعني كانت تساند قوات البيشمركة في أقليم كردستان والجيش العراقي عن طريق الجو، كانت لها إسنادات جوية، وأيضا صرفت هذه القوات مليارات الدولار لتجهيز الجيش العراقي وحتى القوى الحشد الشعبي وقوات البيشمركة أيضا. لكن الانسحاب هذه القوات في بقرار عراقي تحت تأثير وضغوطات البنيشيات والمجامع المسلحة العقائدية الموجودة في العراق والتي تحمل أجندات إيرانية، حقيقة هذا القرار لا يصب
1: في مصلحة. ألم يبحث المسؤولون الأكراد سيد بابكي، إذا عندك معلومات لو تخبرنا، ألم يثر المسؤولون الأكراد هذه المخاوف مع الأمريكيين، مع حلفائكم الأمريكيين يعني، أم تراهم تخلوا عن الكرد مرة جديدة؟
0: يعني الأمريكان حقيقة من الجانب السياسي ومن الجانب الدبلوماسي التصريحات الأمريكية دائما تؤكد على أن أقليم كردستان هو الحليف الاستراتيجي والموثوق به للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك يعني توجد للولايات المتحدة الأمريكية أكبر قنصلية ربما في الشرق الأوسط توجد في أربيل. العلاقات الأمريكية الكردستانية علاقات متميزة، و كانت هناك أيضا دعم من قبل وزارة الدفاع الأمريكية لقوات البيشمركة لكون أن الحكومة العراقية لم تصرف الرواتب البيشمركة، وبالتالي الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية حسب مذكرة وقعت بين جانبين وزارة الشؤون البيشمركة ووزارة الدفاع الأمريكية كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترسل مساعدات مالية لقوات البيشمركة. لكن على أرض الواقع وحسب هذا القرار إلى الآن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم بتسليح قوات البيشمركة وتوفير المنظومات الدفاعية الجوية لأقليم كردستان. حتى الولايات المتحدة الأمريكية تعرف حجم المخاوف التي ربما سيخلفها قرار انسحاب القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق وفي أقليم كردستان.
1: شكرا جزيلا السيد ريبوار بابكي، الباحث السياسي والرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في برلمان كردستان العراق، شكرا جزيلا. الأخيرة انتهت لهذه الليلة مشاهدينا، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل ساعة إخبارية جديدة على شاشة التلفزيون العربي مع حامد الناظر، فكونوا بخير.

0: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
2: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
1: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
2: نتحرك خارج هذه المنطقة،
1: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى،
4: عن القصة التي اختفت
3: بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
5: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. جبهات القتال تتسع في اليمن،
6: هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين،
7: حرب السنداب قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف،
8: احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءاً،
5: طرق أغلقت، بيوت تركت، وعائلات تبحث عن مكان آمن.
9: النزوح الداخلي شهد وتيرة متزايدة.
10: نحن خرجنا من الحرب هاربين، ولا معانا أي حاجة، فالرصاص يضرب فوقنا.
5: الحرب في اليمن تحت المجهر، متابعة وتحليلا على التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
11: على الأرض تبدأ المهمة، في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

أهلا بكم مشاهدين، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. ترامب يتوقع إجراء محادثات أمريكية إيرانية هذا الأسبوع. عراقجي يحث واشنطن على اتخاذ خطوات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، والجيش الإيراني يعلن استعداده للتصدي لأي هجوم جديد. قتلى وجرحى في غارات على تعز، القوات الحكومية تعلن استهداف معسكر لأنصار الله الحوثيين، والجماعة تقول إن غارات سعودية استهدفت سوقا بالمنطقة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين جراء استهدافات للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة وجنوبه. غارات إسرائيلية مكثفة على قرى وبلدات في جنوب لبنان، والأمين العام لحزب الله يقول إن الأولوية لتحرير الجنوب قبل ملف حصر السلاح.

0: أهلا بكم، والبداية من آخر المستجدات على صعيد الملف الإيراني، حيث نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعه إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع. جاء ذلك على وقع عودة لغة الوعيد والتهديد بين واشنطن وطهران بعد رفض ترامب المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب.
1: تفاؤل حذر ساد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرب حدوث انفراجة ما على صعيد التوتر بين طهران وواشنطن، لكن سرعان ما تبدد ذلك وعادت لغة الوعيد والتهديد إلى المشهد، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترح إيران الأخير بشأن إنهاء الحرب قبل إدلائه بتصريحات أخرى لموقع أكسيوس توقع فيها إجراء محادثة مع إيران هذا الأسبوع دون استبعاد الخيار العسكري. في طهران قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن أي تفاقم للوضع الأمني في المنطقة لن يستثني أحداً وسيشمل تأثيره الجميع، مضيفاً أن الحرب تمر بمراحل حساسة ومصيرية وفق وصفه. تزامنت تصريحات حاتمي مع تهديدات أخرى وجهها ناطقان باسم القوات المسلحة الإيرانية، أكد خلالها أن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية باتت أكثر تطوراً وقوة، وأن الجيش مستعد للرد على أي هجوم باستخدام تقنيات عسكرية حديثة.
2: نحن اليوم أكثر استعداداً من أي وقت مضى، لقد عززنا جاهزيتنا المعنوية والنفسية وطورنا معداتنا وأدخلنا أنظمة جديدة إلى قواتنا وتدربنا عليها، لذلك فإن استعدادنا اليوم أفضل مما كان عليه عند بدء الحرب.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال من جهته إن طهران متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز وتنتظر أن ينقل لها الوسطاء ردا رسميا أمريكيا على مقترحها الأخير، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد البلاد لكافة السيناريوهات.
3: نحن مستعدون تماما للمرحلة القادمة، وأكرر دعوتي إلى الصمود في وجه أي عدوان جديد، لكننا في الوقت نفسه مستعدون تماما للحلول الدبلوماسية. لقد أرادوا استسلاما غير مشروط في بداية الحرب خلال يومين، وها قد مرت 8 أشهر من القتال دون تحقيق أي نتائج.
1: الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان أكد من جهته استعداد بلاده للحوار، كما لفت إلى عدم توقع أن تلتزم طهران بتعهداتها في حين لا يلتزم الطرف الآخر بتعهداته وفق قوله. تصريحات المسؤولين الإيرانيين السياسيين والعسكريين على حد سواء تشي بوجود توقعات كبيرة في طهران بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد لجولة جديدة من الهجمات ضد البلاد. حتى موعد الضربة المفترضة يبدو أن واشنطن تعول على سياسة ما تصفه بالخنق الاقتصادي. الرئيس ترامب قال في معرض رفضه للمقترح الإيراني الأخير إن طهران تريد اتفاقاً لأنها تخسر بشكل بالغ وفق تعبيره. كما أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن جهود تشديد العقوبات ضد طهران تؤتي ثمارها، لافتاً إلى أنه أرسل فرقاً إلى مختلف أنحاء العالم للحث على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصادياً.
0: وفي طهران تتواصل أعمال الترميم في قصر كلستان، أحد أبرز المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وسط مخاوف من تجدد الحرب وتعليق المرحلة الأساسية من أعمال الترميم.
4: 30 يوما ولم يفارق خبير الترميم رضا هوائي قصر كلستان مع فريقه الذي قدم به من إصفهان في مهمة لترميم جدران وأبواب أحد أقدم قصور العاصمة الإيرانية.
5: ما قمنا به في فترة وجيزة هو إنجاز، وبعد الانتهاء من هنا سنذهب إلى ترميم معالم أخرى.
4: اللجنة الوطنية لمنظمة اليونسكو تسعى إلى إجراء أعمال الصيانة وفق معاييرها، بما يتيح الاستفادة من مخصصات مالية تقدمها دول متطوعة، حيث تقدر تكلفة عملية الصيانة بأكثر من 40 مليون دولار.
6: حصلنا على معلومات بأن دول من قبيل كوريا، من قبيل الصين تم إعلامهم بأنهم سيشاركون في عملية الترميم، وطبعا سنرحب بالدول الأخرى التي تهتم في هذا المجال.
4: على ثلاث مراحل تعمل وزارة التراث على ترميم عاجل ومبدئي لمائة وثمانية وأربعين معلما بعضه عمره مئات السنين ومسجل على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، عبر تأمين مخصصات مالية لترميم القصور والمساجد والمدارس والبيوت التاريخية التي تعرضت لأضرار جراء القصف الذي طاول مباني حكومية وعسكرية تقع بالقرب منها.
7: قبل الحرب قمنا بإجراءات احترازية مشددة، وهذا ما قلص حجم التدمير. وبعد الحرب بدأنا بمراحل الصيانة وقد أنهينا المرحلة الثانية منها.
4: إمكانية تجدد الحرب تقلق خبراء الآثار والعمارة، فيما تبقى المرحلة الثالثة والأساسية من أعمال الترميم معلقة بانتظار عودة الأوضاع إلى طبيعتها. بينما تتواصل أعمال إصلاح الأضرار، يبقى الحفاظ على هذه المعالم تحدياً للمعنيين في ظل مخاوف من أن تتسبب أي جولة جديدة من الهجمات في أضرار تطاول آثاراً تتجاوز قيمتها التاريخية حدود إيران. من طهران، أمير جابر، التلفزيون العربي.
0: إلى اليمن، حيث أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية تنفيذ مئات العمليات التي استهدفت جماعة أنصار الله الحوثيين، ما أسفر عن تحييد وإصابة أكثر من 2000 مقاتل من الجماعة، فضلا عن مصرع 4 خبراء إيرانيين. بدورها اتهمت الجماعة السعودية بتنفيذ غارات جوية استهدفت سوقا في محافظة تعز، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.
8: سوق في محافظة تعز استهدفته غارات جوية سعودية، ذاك ما أعلنته جماعة أنصار الله الحوثيين. يقول المتحدث باسمها إن مقاتلة سعودية من طراز F-15 أغارت على السوق الواقع في مفرق ماوية، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 50 شخصا. المتحدث أضاف بأن المقاتلة شنت 4 غارات أيضا على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف. يحيى سريع أفاد في بيان منفصل بأن قوات الجماعة أسقطت طائرة استطلاع سعودية في أجواء منطقة الطينة بمحافظة حجة شمالي البلاد. من جانبها قدمت القوات الحكومية رواية مغايرة لاستهداف السوق، تقول إنها استهدفت معسكراً وعربات للجماعة في مفرق ماوية شرق تعز. الناطق الرسمي باسمها أفاد بتنفيذ أكثر من 750 عملية استهدفت قوات الجماعة في جبهات عدة، منها في محافظات الضالع والجوف ومأرب والبيضاء ولحج. أسفرت هذه العمليات بحسب الناطق عن مقتل وإصابة أكثر من 2000 حوثي، فضلاً عن مصرع 4 خبراء إيرانيين. تصعيد ما عاد مقتصراً على الأرض ولا على البحر قرب مضيق باب المندب امتد إلى الجو. أسلحة لدى أنصار الله قد تهدد الطيران المدني جنوبي البحر الأحمر، ذاك تحذير أطلقته القوات المسلحة اليمنية. تقول إن الجماعة تستخدم منظومة دفاع جوي إيرانية معدلة، أسلحة حولت إلى صواريخ جوالة تطلق من الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية. معارك تزداد حدتها يوما بعد آخر في اليمن، لا ينظر إليها بمعزل عن حالة الصراع التي تعصف بالمنطقة والتي امتدت رقعتها من مضيق هرمز إلى باب المندب.
0: قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الدعم العسكري الذي تعتزم بلاده تقديمه للسعودية دفاعي بحت ويهدف إلى حماية الحلفاء والشركاء. وأوضح بارو أن فرنسا أرسلت منذ بداية الحرب على إيران تعزيزات عسكرية للدفاع عن حلفائها، مؤكدا أن ذلك لا يجعلها طرفا في الحرب بحسب قوله. وأضاف أن نطاق العمليات الفرنسية سيعتمد على احتياجات الشركاء وقدرات فرنسا وتطور الوضع الميداني. مع استهداف خط أنابيب شرق غرب السعودي في العاشر من شهر سبتمبر الحالي، اتجهت الأنظار إلى موانئ الخليج التي تستخدمها المملكة لمواصلة تصدير النفط، وبتحليل سجل المخاطر والامتثال في مارين ترافيك ومقارنة مؤشرات انقطاع البث والنقل بين السفن بسجلات الرحلات وصور الأقمار الصناعية، تتبع فريق مسبار تحركات ناقلات مرتبطة بالشركة الوطنية السعودية لمعرفة ما إذا كانت الناقلات قد ظهرت قرب مرافق التحميل أو أجرت عمليات نقل محتملة بين السفن.
9: من موانئ البحر الأحمر إلى موانئ الخليج، هكذا حولت السعودية مسار ناقلاتها النفطية بعد الهجوم الذي استهدف خط أنابيب شرق غرب في العاشر من سبتمبر الجاري. بدأ هذا التحول واضحاً مع بيانات تتبع الشحن التي أوردتها تحليلات الشركات المتخصصة، وأظهرت ارتفاعاً في تحميلات الخام السعودي من موانئ الخليج بالتزامن مع توقف التحميلات في ميناء ينبع على البحر الأحمر بعد تعطل خط الأنابيب. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع تحركات ناقلات مرتبطة بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بين الخليج العربي وخليج عمان، معتمداً على تحليل سجل المخاطر والامتثال في مارين ترافيك مع مقارنة مؤشرات انقطاع البث والنقل بين السفن بسجلات الرحلات وصور الأقمار الصناعية لرصد حركة شحن النفط التي تجريها الناقلات وهي في حالة تخف بعد إغلاق بث أنظمة التعرف الآلي AIS. في تفاصيل تحرك الناقلات، أوردت وكالة رويترز في 21 من الشهر الجاري تقديرين منفصلين لحركة النفط السعودي، فقد بلغ متوسط التدفقات عبر مضيق هرمز نحو 2,900,000 برميل يومياً خلال الأيام الستة السابقة، مقارنة بنحو 700,000 برميل يومياً في أغسطس الماضي وفق تقديرات جي بي مورغان. وعلى نحو منفصل، بلغ متوسط تحميلات الخام السعودي من الموانئ المطلة على الخليج نحو 3,700,000 برميل يومياً منذ 12 من سبتمبر الجاري، مقارنة بنحو 2,900,000 برميل يومياً في وقت سابق من الشهر وفق بيانات فورتكسا التي أوردتها الوكالة. ونقلت رويترز عن مصادر تجارية أن السعودية باعت نحو 60 مليون برميل من رأس تنورة على أن تجري تحميلها عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في ميناء صحار العماني. وفي تحليل منفصل استند إلى بيانات كيبلر، توقعت الشركة نقل نحو 2,500,000 برميل يومياً بهذه الطريقة في خليج عمان خلال سبتمبر، مقارنة بمليون وأربعمائة ألف برميل في أغسطس. وبناء على هذا التقدير الذي يشمل المنطقة ولا يخص الشحنات السعودية وحدها، شهدت منطقة الخليج العربي وخليج عمان تحركات لافتة لناقلات النفط، إذ تظهر صور أقمار صناعية بتاريخ 20 سبتمبر الجاري وجود 7 ناقلات نفط قرب ميناء رأس تنورة، مركز التصدير الرئيسي للنفط السعودي من الخليج العربي، خاصة بعد أزمة الحرب الإيرانية. فيما قدرت بيانات منصة تانكر تراكز أن نحو 14 مليون برميل من الخام السعودي حمل على 7 ناقلات نفط عملاقة من فئة BLCC في رأس تنورة على الخليج العربي في 20 من سبتمبر الجاري. وتظهر صور الأقمار الصناعية وبيانات المخاطر والامتثال من مارين ترافيك أن معظم تلك السفن تابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، حيث أجرت تلك الناقلات عمليات شحن ونقل للنفط بين رأس تنورة ومواقع عمليات النقل بين السفن في خليج عمان في حالة انقطاع للبث وغلق لأنظمة التعرف الآلي AIS الخاصة بها. من بين تلك الناقلات برزت مجموعة شاين التي تضم 10 ناقلات غيرت أسماءها وأعلامها من السعودية إلى ليبيريا مطلع سبتمبر الجاري، وتعود ملكيتها جميعاً لشركة البحري بحسب سجلات السفن التي راجعها فريق مسبار. من أبرز الحالات الناقلة العملاقة سيلفر شاين، رقم المنظمة البحرية الدولية 9421415، والناقلة ماران أثينا رقم 9770505، ففي 14 سبتمبر الجاري سجلت بيانات المخاطر والامتثال مؤشراً إلى عملية نقل مظلمة محتملة بين الناقلتين قبال الفجيرة في خليج عمان. وبحسب سجل التتبع الذي راجعه الفريق، ظلت ماران أثينا ظاهرة في بيانات AIS بينما انقطعت إشارة سيلفر شاين، وتظهر صورة الأقمار الصناعية التي أحالتنا إليها بيانات المخاطر والامتثال تقارب الناقلتين في المنطقة، بينما يدعم فرضية وقوع لقاء بحري بينهما. بعد 6 أيام في 20 سبتمبر كشفت بيانات مارين ترافيك إجراء الناقلة سيلفر شاين عملية نقل مظلم أخرى للنفط من أحد مرافق التجميل البحري في ميناء رأس التنورة. كما توضح بيانات المخاطر والامتثال وصور الأقمار الصناعية، كما كشفت بيانات المخاطر والامتثال التي راجعها فريق مسبار إجراء الناقلة تيتانيوم شاين وتحمل الرقم 95194882 عملية نقل بين سفينتين مع الناقلة أوليمبيك لايف، وتحمل الرقم 98442777 في 24 سبتمبر الجاري. وقبل 9 أيام من هذه العملية، كشفت بيانات مارين ترافيك في 15 ظهور الناقلة تيتانيوم شاين وهي تجري عملية تحميل بحري في ميناء رأس التنورة، بينما كانت تغلق بيانات البث في الحالتين.
0: وصف رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزان الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق بأنه مخجل ويترك حلفاء واشنطن من الكرد بلا حماية بحسب تعبيره. ولفت بارزاني في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى خطورة توقيت الانسحاب المقرر نهاية الشهر الجاري بينما تمر المنطقة بوقت مضطرب، محذرا من تكرار الرئيس دونالد ترامب ما وصفه بخطأ إدارة الرئيس باراك أوباما التي انسحبت في العام 2011 قبل أن تضطر إلى العودة.
2: على أطراف إربيل تستعد البشمركة لامتحان ما بعد انسحاب قوات التحالف الدولي. مقاتلوها أكثر خبرة مما كانوا عليها خلال الحرب على تنظيم الدولة، لكن الخبرة وحدها لا ترصد خلية نائمة ولا تعوض المعلومات الاستخباراتية وتقنيات المراقبة التي يوفرها التحالف.
10: من أكثر من أسبوعين نلاحظ تحرك من الخلايا النامية لداعش بعد ما أصدر الإعلان وصار بالإعلام العام يعني أنه هنالك يوم انسحاب التحالف الدولي من العراق رسما ونهاية هذا سبتمبر. هذا أعطى معنويات برأيي للإرهابي داعش، وهنالك معلومات كثيرة استخباراتية سواء من وزارة البيشمركة أو من الاستخبارات العراقية بتحرك هذه الخلايا.
2: فقد التنظيم قواعده لكنه لا يزال قادرا على شن هجمات متفرقة في أسواق أربيل. تبدو الجبهات بعيدة، لكن سؤال ما بعد الانسحاب يصل إلى هنا أيضا. من سيراقب المناطق المفتوحة ومن سيرصد الخطر قبل وصولها؟
11: حركات داعش عم يعملوا خاصة بالصحراء بالمنطقة، وزهاب وأياب في له خطورة بالليل، فإذا يكون له قوات قوية بالمنطقة وله رادارات وله يعني بتعرف المنطقة، إذا ما يكون حريص يكون على المنطقة بده يشوف أشياء كتير صعب نحن كشعب يعني. فنرجو رجاء خاص أنه أمريكا ما يطلع من هالمنطقة، يكون حاضر كل دقيقة بالمنطقة، لأنه ليش؟ تعرف التكنولوجيا متطور مع الأمريكا، يقدر كل صحراء يكشفوها بسهولة يعني. فانسحابها من منطقة صعب جدا يكون أذية للشعب يعني.
2: الجيش العراقي يقول إنه مستعد لتولي المسؤولية الأمنية وإن التعاون مع واشنطن سيستمر بعد انتهاء مهمة التحالف، غير أن امتحان القدرات المحلية سيبدأ حين تتراجع المساندة التي اعتادت عليها القوات العراقية والبشمركة.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال شمال القطاع وجنوبه، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في شارع الصناعة بمدينة غزة. كما سقط شهيد ثاني وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.
12: شلال الدم لا يزال مستمرا في غزة، هذا استهداف آخر داخل القطاع لهذه السيارة التي كما يبدو متفحمة. تم انتشال بعض الضحايا من داخل هذه السيارة، وقامت الطواقم الطبية بانتشال بعض المصابين ممن كانوا يمرون في هذا الشارع. هذه المنطقة، منطقة الصناعة في منطقة جنوب مدينة غزة، تعتبر من المناطق المكتظة والحيوية جدا في داخل مدينة غزة. هناك عدة مخيمات تحيط بهذه المنطقة، أيضا هناك بعض العمارات أيضا التي لا تزال متاحة للسكن في هذه المناطق. بحسب وزارة الصحة فقد تم رصد ما يزيد عن 1415 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأيضا الإعلام الحكومي أعلن أنه رصد ما يزيد عن 4800 خرق قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. المواطنون هنا لا يعتبرون أن ما يحدث مجرد خروقات، وإنما أن قوات الاحتلال تستغل اتفاق وقف إطلاق النار المفترض كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد مواطن جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. انتشلت طواقم الدفاع المدني رفاة ل28 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة أبو نعمة في حي الدرج شمالية مدينة غزة، كان الاحتلال استهدفه في بداية الحرب على غزة. وتعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة وعلى نطاق ضيق من مساحة المنازل التي دمرها الاحتلال، وما يزال تحتها رفاة عدد من الشهداء. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، إلى جانب ضم مناطق من قطاع غزة وجنوب لبنان.
13: الضفة الغربية ورقة حاضرة في الانتخابات الإسرائيلية ودعايتها. وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش يدعو إلى شن حرب في الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية التي اتهمها بدعم ما وصفه بالإرهاب. في مقابلة مع موقع واينت قال سموتريتش إن على الجيش الإسرائيلي العمل على منع وجود أسلحة وأنفاق ومجموعات مسلحة في الضفة بحسب زعمه، مفاخراً بعمليات تدمير المخيمات وتهجير سكانها. تهديدات سموتريتش التي لاقت إدانات عربية وإسلامية لا يمكن حصرها في الدعاية الانتخابية فحسب، بل تعبر عن أيديولوجية استيطانية تنفذ على الأرض بهدف تثبيت وقائع في الضفة يصعب تغييرها في حال خسر الائتلاف الحالي. طرق التفافية تعيد رسم الجغرافيا، ومستوطنات وبؤر استيطانية تلتهم الأراضي، وحواجز تتكاثر، وصلاحيات إسرائيلية تتمدد، وهجمات يومية للمستوطنين ضد مقومات الحياة الفلسطينية. فيما اتهم وزير الخارجية الفرنسي الحكومة الإسرائيلية بإبداء ما وصفه بتسامح إجرامي ومخزن اتجاه إرهاب المستوطنين. ليس بعيداً عن الانتخابات، قررت المدعية العامة الإسرائيلية تأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع إي-1 الاستيطاني إلى ما بعد الانتخابات، خشية استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية. بلدية مستوطنة معالي أدوميم قالت بدورها إنها ستطعن في قرار تأجيل الموعد النهائي للمناقصة. الأماكن المقدسة حاضرة أيضاً في حرب السيطرة، ما دفع الرئاسة الفلسطينية إلى التحذير من خطورة الاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن أي محاولة لتغيير واقعه تمثل خطاً أحمر ولعباً بالنار. بين صناديق الاقتراع ووقائع الميدان. تبقى الضفة الغربية ساحة مفتوحة لمخططات تتجاوز الانتخابات الإسرائيلية وتهدد مستقبل الأرض وشكل السيطرة عليها.
0: هاجم عشرات المستوطنين قرية أبو فلاح شرق رام الله وأحرقوا عددا من مركبات المواطنين. وقال صاحب أحد المنازل التي تعرضت للهجوم لتلفزيون العربي إن مستوطنين مسلحين حاصروا داخل المنزل مع زوجته ثم قاموا بحرق 3 مركبات في ساحة المنزل.
14: مر المستوطنون من هنا في قرية أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله. عشرات المستوطنين وصلوا إلى هذا المنزل وبدأوا بإحراق المركبات في منزل يعيش فيه مسن ومسنة. مصطفى زعتر صاحب المنزل وصاحب هذه المركبات كان يحاول أن يغلق الباب على نفسه عندما تقدم عشرات المستوطنين وبدأوا بخلع الباب وقاموا بإحراق المركبات في ساحة منزله خلال هجوم نفذوه على قرية أبو فلاح فجر هذا اليوم. هجمات المستوطنين تزداد يوما بعد يوم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ويتعرضون بها لمسنين ومسنات، لأطفال ولنساء داخل منازلهم، وهذا ما يجري بشكل شبه يومي تحديدا في قرى شمال شرق مدينة رام الله. نتحدث مع مصطفى زعتر صاحب المنزل المسن الذي كان داخل منزله عندما حاولوا خلع الباب للدخول عليه داخل المنزل. مصطفى، شو اللي صار معكم؟
15: اللي صار معنا سيدي، الشباب والمستوطنين في الجبل اللي قدامنا كانت مناوشات بينهم، فالمستوطنين جمعوا حالهم وجابوا أسلحة معهم ونزلوا طخ على الشباب، فالشباب شردوا إجوا هان وقفوا هان، والمستوطنين اتجمعوا عشرات، مش واحد واثنين وعشرة، المهم إجوا هان وإشي نزل من هان وإشي نزل من هان وبلشوا يحركوا في السيارات، وأنا بحر فيهم دير بالك، وأنا أبحر فيهم وهم يحطوا في شغلات محركة في السيارات. ما قعدوش 10 دقائق جو الشباب فزوا عليهم ودخلوا عليهم الشباب وهذلك شردوا.
14: شكرا لك. إذن هذا ما يتحدث به صاحب المنزل المسن الذي يبلغ من العمر 78 عاما، كان داخل منزله هذا المنزل الذي أيضا هاجمه المستوطنون. قاموا بتحطيم نوافذ المنزل ومحاولة خلع الباب على هذا المسن وزوجته اللذان يعيشان وحدهما في هذا المنزل. المستوطنون يكثفون من هجماتهم، في الشهر الماضي لوحده نفذوا أكثر من 600 هجوم في الضفة الغربية وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مع هجمات تزداد يوما بعد يوم. عنف المستوطنين وهجماتهم وجرائمهم في الضفة الغربية تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تصاعد مستمر ويؤدي إلى إحراق مركبات وإحراق منازل وتقطيع أشجار وجرح وقتل فلسطينيين بشكل مستمر. عميد شحادة، تلفزيون عربي، من قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.
0: اقتحم مئات المستوطنين بينهم أعضاء في الكنيسة باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس في ثاني أيام عيد العرش اليهودي، وأدى المستوطنون صلوات وطقوسا تلمودية داخل الباحات وفي سوق القطانين، حيث أجبر الاحتلال التجار على إغلاق محلهم التجارية. وتتكثف الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك هذه الفترة لتزامنها مع أعياد يهودية عدة. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كفير زنزانة الأسير حسن سلامة مهددا إياه أمام الكاميرات بالقتل والإعدام، واتهمه بالمسؤولية عن مقتل إسرائيليين في عمليات قبل عقود وفق تسجيل مصور نشرته مواقع إسرائيلية. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقتحم فيها بن كفير زنازين الأسرى الفلسطينيين، فقد اقتحم قبل أسابيع زنازين أسيرات فلسطينيات في سجن الدامون، كما اقتحم قبل نحو عام زنزانة الأسير القيادي مروان البرغوثي وهدده حينها أمام الكاميرا. أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر السفارة الهولندية بأن تل أبيب سحبت الوثائق الدبلوماسية التي أصدرتها للدبلوماسيين الهولنديين في رام الله. وفي بيان طالبت الخارجية الإسرائيلية الدبلوماسيين الهولنديين بإعادة الوثائق إلى إسرائيل خلال 7 أيام، وبعد ذلك سيفقد الدبلوماسيون حصانتهم أمام القضاء الإسرائيلي. وقالت الخارجية الإسرائيلية أن القرار يأتي في أعقاب دخول القرار الهولندي حيز التنفيذ بحظر استيراد المنتجات من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري. إلى لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن السلطة اللبنانية مسؤولة عن استمرار الوضع الأمني المضطرب لأنها تراهن على الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف قاسم في كلمة له في ذكرى اغتيال حسن نصر الله إن حزب الله مستعد للحوار بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، لكن الأولوية بالنسبة له هي تحرير الجنوب وعودة النازحين.
16: مين لحقكم يا أخي على قرار الحرب والسلم؟ ليش أنتوا طالع بإيدكم تقولوا حرب أو تقولوا سلم؟ بالأصل ما طالع بإيدكم تعملوا شيء، ما حدا مقشطكم إياه. خلي معكم قرار الحرب والسلم، نحن أصلا ما عنا إياه ولا بدنا إياه. أما حصرية السلاح ما قلنا لكم، بس بدكم نحن حاضرين للحوار والنقاش، لكن بالأول حرروا الجنوب وترجع الأهالي، لأنه بيظهر العدو ونحن بنتفاهم مع بعضنا.
0: ميدانيا، تواصلت منذ صباح الأحد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، وأحدثها غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر تبنيت بقضاء مدينة النبطية جنوبي لبنان، فيما أظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى للغارات الإسرائيلية على البلدة.

0: في السودان أعلنت سلطات ولاية الجزيرة السيطرة على حريق اندلع في مستودعات وقود بمنطقة أم عليلة شرقية الولاية بعد استهدافها بمسيرة اتهمت قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم. وقالت حكومة الولاية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق خلال وقت قياسي من دون الكشف عن حجم الأضرار أو تسجيل خسائر بشرية. وفي السياق أفادت هيئة مؤتمر الجزيرة بسقوط 3 طائرات مسيرة في مناطق مدنية بقرية ود البر الخوالدة مذكرة من تهديدها لحياة السكان وممتلكاتهم. أعلن الجيش السوداني إسقاط مسيرة صينية الصنع من طراز FH-95 في منطقة كلمندو بولاية شمال دارفور غربي البلاد، وهذا هو الإعلان الرابع في أسبوع واحد عن إسقاط مسيرات مماثلة في إقليمي كردفان ودارفور. هذا ولم يشر الجيش السوداني تحديدا إلى الجهة التي تعود إليها الطائرة المسيرة مكتفيا بوصفها بالمعادية. سياسيا، وعقب رفض الولايات المتحدة الأمريكية منح التأشيرة لرئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد البرهان أن السودان لن يستجيب لأي ضغوط أو ابتزاز، مؤكدا نيته الاستمرار في المعارك حتى تطهير كل السودان من قوات الدعم السريع حسب تعبيره. للمزيد من النقاش في الملف السوداني أرحب من واشنطن بالسيد كاميرون هودسون الدبلوماسي الأمريكي السابق. سيد هودسون أهلا بك. يعني مجددا تطرح واشنطن خطة تتضمن هدنة لمدة 90 يوم بمراقبة أممية وإقليمية وتنتهي بترتيبات أمنية وسياسية وانتخابات، يعني إلى أي حد تبدو هذه الخطة واقعية وتتخذ بالفعل ربما المدخل الصحيح لمعالجة الأزمة السودانية؟
1: لا أعتقد أنها واقعية. دعونا نتذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت هذه الخطة منذ أكثر من سنة، وقد طالبت قبول الأطراف لهذه الخطة على نحو غير مشروط، أي من دون مفاوضات. يتوقع من الأطراف أن تقبل الخطة من دون تنقيحها واستعراضها ومراجعتها. هذا طبعا ليس مفاوضة وليس وساطة، وثمة تآكل في الثقة بين الأطراف جميعها وأيضا إزاء واشنطن، وبالتالي من غير الواقعي أن يكون هنالك استسلام غير مشروط من أي طرف. خطة وقف إطلاق النار لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بأرض المعارك، والجيش لديه الزخم الآن في هذا القتال ولن يتنازل على طاولة المفاوضات، ولن يتفاوض ما لم يتفاوض عنه ولن يتنازل عما لم يتنازل عنه في ساحة المعركة. لذلك لا يمكن فصل ذلك عما يجري في أرض المعركة والزخم الذي هو لصالح الجيش الآن.
0: ليس مفاوضات وحسب ربما، يعني الجيش يعتقد أنه يتقدم الآن ميدانيا في مناطق مختلفة سواء في كردفان أو في دارفور كما تفضلت، لكنه يعتبر هذه الهدنة محاولة لمساعدة الدعم السريع لالتقاط أنفاسه وإعادة تسليحه من جديد، يعني اتهام لواشنطن بالتواطؤ. هل يبدو الأمر كذلك؟
1: أعتقد أن الجيش يؤمن، نعم، بما ذكرت، ويؤمن بأن واشنطن ربما سوف توفر فرصة للدعم العسكري. ليس هذا فحسب، ولكن إذا بعدنا إلى 6 أشهر من الأنشطة الدائرة في ذلك المكان، فإن الضغوطات الأساسية من قبل الولايات الأمريكية كانت موجهة للجيش السوداني، أي ما حصل في نيسان وشبكة إمدادات العسكرية وأيضا السلاح الكيماوي وحظره في يونيو وفي يوليو وفي أغسطس. كان هناك تمديد لحظر توريد السلاح لكي يمدد فيما يتعدى دارفور لكي يغطي أرجاء السودان بأسره. وفي الأسبوع الماضي أيضا شهدنا الولايات المتحدة الأمريكية تطالب من الجنرال برهان بأن يوقع على اتفاق وقف إطلاق النار، وإذا لم يفعل فإنه لن يمنح تأشيرة لكي يصل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتالي هذه الخطوات جميعها مثلت ضغوطات متزايدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف الجيش السوداني على نحو خاص. وبالتالي إذا ما كنت تنتمي إلى الجيش فيجب أن تنظر إلى هذه الخطوات والتكتيكات الضاغطة على نحو شكاك لجهة الدور الذي تحاول أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية. لهم وجهة نظر الجيش، الجيش يؤمن بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدفه على وجه الخصوص، تعاقبه وتحاول أن تجعله واهنا وضعيفا ضد
0: طيب هل غاية الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الأمر، هذا الضغط في الاتجاه الواحد على الجيش السوداني فقط، هل الغاية تبدو مفهومة؟ يعني لماذا تضغط فقط على طرف واحد؟
1: إذا ما تحدثتم إلى دبلوماسيين أمريكيين فإنهم يقولون إن الدعم السريع هو الطرف الأكثر تعاوناً سيما فيما يخص المفاوضات، لأن الدعم السريع جاهز للتوقيع على أي اتفاق تعرضه الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ما هو السبب؟ السبب هو التالي: إذا ما بدأ الدعم السريع بأنه متعاون فهذا يضفي شرعية عليه ومصداقية، وينتقل الضغط على الجيش، وبالتالي هذه حركة ذكية من قبل الدعم السريع ومن يدعم الدعم السريع، لأن ذلك جعلهم في عيون الولايات المتحدة الأمريكية كطرف مسؤول أكثر من الجيش. والجيش كان يثير تساؤلات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، وأين ستنشر القوات، أين ستنسحب القوات، وما هي الظروف، ومن سيمسك بأي أرض وأي منطقة. هذه طبعا أسئلة صريحة وعقلانية ويجب أن يجاب عليها. ومن سيراقب آلية وقف إطلاق النار التي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأن الاتحاد الإفريقي لم يفعل، الدول الإقليمية لم تفعل، والأمم المتحدة لم تفعل. في حقيقة الأمر الأمم المتحدة قالت ليس لدينا المال لكي نرسل مراقبين لكي يراقبوا وقف إطلاق النار في السودان. لذلك يجب أن نجيب عن هذه الأسئلة قبل أن نوقع على أي وثيقة، وهذا ما يفكر فيه الجيش وما يقوله. وثمة إظهار لحقيقة أن واشنطن مهتمة أكثر في الإعلان عن وقف إطلاق النار، مهتمة بالعناوين العريضة أكثر من اهتمامها بتفاصيل وقف إطلاق النار، لأن ثمة الكثير من الأسئلة ما زالت معلقة بشأن تفاصيل وقف إطلاق النار، كيف سيبدو وكيف سيطبق.
0: طيب يعني يبدو الأمر أعقد من مجرد يعني إبداء الدعم السريع الموافقة أمام المجتمع الدولي أو أمام الولايات المتحدة الأمريكية على مثل هذه الخطط لكي لا يتعرض للضغط، ولكن يعني الخرطوم تشعر أن واشنطن تساوي بين الجيش الوطني الذي لديه مهام دستورية في حماية البلاد وفي مواجهة أي ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون ويساويه بهذه الميليشيات. هذا الأمر الولايات المتحدة الأمريكية لا تفعله في دول عدة، بل على العكس، سواء في العراق، في لبنان، في اليمن وفي غيرها. يعني أليست هذه الزواجية؟
1: بالفعل هذا أمر يدعو إلى الالتباس، ليس ثمة اتساق في السياسة الأمريكية. إذا نظرنا إلى إفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية تنخرط مع طغمة عسكرية في مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا، مسؤولون رفيع المستوى يسافرون إلى تلك البلدان، والعكس صحيح، يسافر زعماء إلى الجمعية العامة، بينما هذه الحكومات حكومات عسكرية وقد أطاحت بالحكومات المدنية، ويقولون أنه ما من ديمقراطية سوف ترسى دعائمها في بلادنا. هذه الزعماء قبلوا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك شركات أمنية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ويسافر زعماؤها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي يتحدثوا على نحو حر عكس شعوب هؤلاء الزعماء. ولكن هناك ضغوطات على الجيش السوداني، يبدو وكأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تطبق هذه المعادلة على البلدان الأخرى، وبالتالي الجيش يمكن أن ينظر إلى ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية كتكتيكات ضاغطة لكي ترغم الجيش على توقيع على وقف إطلاق النار. ولكن السؤال الذي يدور في خلدي وأثيره هو ما هي قيمة اتفاق وقف إطلاق النار إذا ما وقع عليه تحت التهديد، إذا ما وقع عليه تحت الإكراه والضغوطات؟ لا أعتقد أن هذا الاتفاق سوف يكون مديدا مستداما، والجيش يقول واشنطن بالفعل هي التي تضغط للوصول لوقف إطلاق النار بخلاف أي دولة أخرى.
0: شكرك جزيلا. شكرا سيد كاميرون هيدسون الدبلوماسي الأمريكي السابق من واشنطن، شكرا جزيلا. بعد فرارهم أثناء الحرب عاد قسم كبير من سكان الخرطوم إليها آملين باستعادة حياتهم، لكنهم باتوا أمام خيار المغادرة مجددا أو البقاء على مضض في ظل افتقارها لمقومات حياتية أساسية ووسط ظروف اقتصادية صعبة.
2: بعد 3 سنوات أمضتها في النزوح عادت عائلة مبارك الطيب عواد إلى الخرطوم قبل أسبوعين فقط. عادت إلى مدينة تعرفها جيدا، لكنها لم تجد فيها المكان الذي غادرته. على الجدران بقيت ندوب الحرب شاهدة على ما حدث، وفي البيوت خلفت سنوات الغياب فراغا لا تملأه العودة وحدها.
3: وبالرغم من أنه الأوضاع ما أفضل حاجة، يعني لسه استمرار قطعات الكهرباء، قطعات الموية، الغلاء في الأسعار، لكن بصورة عامة يعني في إحساس إنك أنت مرتاح، إنك قاعد في بيتك وسط ناسك اللي بتحبهم، وسط في وطنك.
2: في الخرطوم لا تبدو العودة نهاية لرحلة النزوح بقدر ما تبدو بداية لرحلة أخرى. بيت يحتاج إلى ترميم، وشارع يحاول استعادة سكانه، ومرافق لا تعمل بانتظام. وبين هذا وذاك أصبحت أبسط الاحتياجات أكثر كلفة وأقل توافرا.
4: عالي من عالي من قطعات الكهرباء الموجودة فيها. نحن في توتي يمكن بتقطع مننا زي 18 ساعة، ويكون عندنا التيار زي ما بين 6 إلى 8 ساعات في اليوم.
2: 18 ساعة بلا كهرباء يوميا، رقم يختصر جانبا من يوميات العائدين، ومع انقطاع التيار تتراكم أعباء أخرى. نقص في السلع وارتفاع في الأسعار ودخل لم يعد يكفي كما كان.
5: نسبة للوضع الاقتصادي في البلد وارتفاع في الدولار، أشيل شايفين الناس عامة وأثر كثير في النهاية، لكن برضو وإن شاء الله نتجاوز المحنة دي والناس ترجع وتستقر والأمور ترجع لوضع الطبيعي إن شاء الله.
2: ومع ذلك يرى كثيرون في العودة خطوة لا غنى عنها رغم ما يرافقها من مشقة.
0: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث استهدفت مسيرات روسية كييف مرات عدة خلال يوم الأحد، وآخرها ما أفاد به مراسلنا بوقوع هجوم روسي واسع استهدف العاصمة الأوكرانية مساء الأحد، فيما قال عمدة المدينة إن مسيرة استهدفت مبنى سكنيا من طوابق عدة أدى إلى اندلاع حريق ودمار في المبنى.

0: ضلوعهم في جرائم تتعلق بمتفجرات، مؤكدة أنهم ما زالوا قيد الاحتجاز. وأضافت الشرطة أن نحو 85 أسرة طلب منها إخلاء منازلها، فيما تواصل السلطات التحقيق لتحديد الطبيعة الكاملة للحادث بالتنسيق الوثيق مع شركائها في مجال مكافحة الإرهاب. وكانت لندن قد سمحت لواشنطن باستخدام قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية تستهدف سفنا في مضيق هرمز.
1: لدى أجهزة الطوارئ خطط معدة ومدروسة جيدا للتعامل مع الحوادث الكبرى كهذا الحادث. العمل جار لتحديد الطبيعة الكاملة لهذه الواقعة، ونحن على تواصل مستمر مع شركائنا على المستويين المحلي والوطني، ونعمل بشكل وثيق على وجه الخصوص مع شركائنا في أجهزة مكافحة الإرهاب.
0: أصابت طائرة مسيرة مبنى للتلفزيون العام في إقليم تيغراي شمالية أثيوبيا، وفق ما أفاد صحفيو القناة ووكالة فرانس بريس. وأوقفت القناة التي توظف أكثر من 400 صحفي بثها المباشر بحسب أحد مراسليها، ولم يعلن عن إصابات حتى الساعة. في إسبانيا تحولت مظاهرة حاشدة ضد غلاء أسعار المساكن في مدريد إلى اعتصام مفتوح وسط العاصمة للضغط على الحكومة لتمرير قانون السكن الجديد الثلاثاء المقبل. ونصب المتظاهرون المدعومون من نقابات المستأجرين والأحزاب اليسارية خياما، وأعلنوا ما وصفوه بعصيان مدني حتى تلبية مطالبهم.
2: وسط العاصمة الإسبانية مدريد، هنا يعتصم المئات من النشطاء والمحتجين الإسبان على ارتفاع أسعار السكنات في العاصمة الإسبانية مدريد. هذا الارتفاع الكبير بالإيجارات أدى إلى طرد عائلات كثيرة من منازلها بسبب عدم قدرة هذه العائلات على تحمل الارتفاع الكبير في الأسعار، الذي وصل في أحيان كثيرة إلى نحو 100% خلال السنوات الخمس الماضية. بالتالي هؤلاء يطالبون الحكومة بسن قوانين جديدة تحت قبة البرلمان بعدم تحديد مدد الإيجارات، بالتالي قطع الطريق أمام الشركات الكبيرة التي من الممكن أن تقوم بزيادة هذه الأسعار. هنا سوف أنضم إلى أوسكار، وهو أحد النقابيين في نقابة المستأجرين، وسوف أسأله عن السبب الرئيسي لوجودهم في هذا المكان. أولا بوينس أردس أوسكار،
3: نحن هنا لأننا سئمنا عدم القدرة على تدبير أمورنا حتى نهاية الشهر، وسئمنا عدم تجديد عقودنا، وباختصار نريد أن يكون السكن حقا لا تجارة. نحن هنا لأننا نريد إقرار مرسوم ماري كارمن. لا أعرف إن كنتم تعرفون قصة ماري كارمن. هي امرأة تبلغ من العمر 87 عاما، عاشت في منزلها لمدة 70 عاما ثم أجليت منه.
2: إذن هنا نتحدث أن هذا الاعتصام تهدد نقابات المستأجرين بأنه سوف يستمر حتى إقرار هذا القانون، وتهدد النقابات بأنه إذا لم يتم إقرار هذا القانون فإنها ستتجه للضغط على القوى اليسارية الحليفة للحزب الاشتراكي الحاكم بإسقاط حكومته. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
0: أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 28 مسلحا وإصابة 32 في إقليم نورستان شرقي البلاد عقب عبور مجموعة من باكستان. قالت الوزارة إنها تضم عناصر من تنظيم الدولة. وأضافت الوزارة أن جماعات باكستانية دعمت المسلحين، مشيرة إلى أن معظمهم كانوا من أفراد الأجهزة الأمنية الحكومية الأفغانية سابقا. قتل 17 شخصا في إطلاق نار داخل حانة جنوب غربي جوهانسبرغ وفق الشرطة في جنوب إفريقيا. وقالت الشرطة إن فرق الإسعاف أعلنت وفاة الضحايا جميعا في موقع الهجوم، وإنها بدأت البحث عن المشتبه بهم. وأضافت أن المنفذين كانوا بحسب المعلومات الأولية يحملون بنادق كلاشنيكوف ومسدسات، فيما لا يزال الدافع مجهولا. تواصل الصحف العالمية تسليط الضوء على تبعات الحرب الإيرانية على الانتخابات الأمريكية وغياب التأثير الحقيقي لواشنطن على خصومها، إضافة إلى نتائج القمة بين الرئيسين ترامب وشي والقلق

0: الأوروبي من الاستفزازات الروسية.
1: في صحيفة نيويورك تايمز كتبت تيم باك عن تأثير الحرب الإيرانية على حظوظ الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وأن تحذيرات ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أنه قد يدمر إيران تزامنت مع سعي عدد متزايد من الجمهوريين للابتعاد عن حرب مكلفة تحولت إلى أزمة بالنسبة للحزب. ويشير الكاتب إلى أن الخلاف بين ترامب ومرشحي حزبه آخذ بالتزايد في الولايات المتأرجحة مع اقتراب انتخابات نوفمبر، وسط غياب حل واضح في الأفق لحرب امتدت آثارها لتشمل الاقتصاد بأكمله. ويلفت الكاتب إلى أن ترامب يواصل الحديث عن تصعيد الحرب إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع إيران، في حين يفقد الجمهوريون في سباق الانتخابات التنافسية صبرهم إزاء القتال. ويرى الكاتب أن رفض ترامب الواضح للمقترح الإيراني الأخير بشأن هدنة لمدة 7 أيام تشمل فتح مضيق هرمز أعطى رسالة واضحة للجمهوريين بأن دعواتهم المتكررة لإنهاء الحرب لن تجد طريقها نحو خطط ترامب. ونقرأ في موقع بلومبرج الأمريكي مقال هال براندز بشأن قدرة واشنطن على إرهاب خصومها، وأن حلفاء الولايات المتحدة يشعرون بالقلق إزاء ازدراء ترامب لجوانب رئيسية من النظام العالمي، كما أن خصوم الولايات المتحدة ليسوا منبهرين بما يكفي بتهديدات الرئيس. ويلفت الكاتب إلى أن بوتين رفض مساعي ترامب لإحلال السلام في أوكرانيا رغم الخسائر الفادحة، كما صمدت إيران أمام ضربات مكثفة وعقوبات متكررة، ما يعطي إشارة على عدم تأثير مساعي ترامب لفرض رأيه بالقوة أو بالسلام. ويعتقد الكاتب أن ترامب محق في أن قدرات الولايات المتحدة لا تضاهى مقارنة بخصوم يعانون سياسياً أو عسكرياً أو اقتصادياً، لكن النفوذ الأمريكي مرهق بفعل تحديات في جبهات متعددة وحروب تجارية وعسكرية غير مدروسة. ويعتبر الكاتب أن ما يحدث في روسيا والصين وإيران يعطي إشارة واضحة على أن القوة الأمريكية لم تعد مخيفة لخصومها كما كانت في السابق، ولم تعد واشنطن تملك سطوة التأثير على الآخرين. إلى موقع بوليتيكو الأمريكي، وفيه نقرأ عن نتائج القمة بين واشنطن وبكين، وأن التوقعات كانت منخفضة بشأن زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن، إذ سعى شي وترامب للحفاظ على استقرار العلاقات، لكن تلك الزيارة لم تحقق سوى تقدم ملموس محدود في مجال التجارة. ويشير الموقع إلى أن نتائج القمة لن ترضي توقعات الصناعة والطموحات التي حددها كبار المسؤولين سابقاً، والذين روجوا للقمة على أنها فرصة لإعادة ضبط العلاقة الاقتصادية للولايات المتحدة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويعتبر بوليتيكو أن الاختلاف الواضح في التقريرين بين واشنطن وبكين، كما حدث بعد قمة بكين بين الزعيمين في شهر مايو، يشير إلى وجود خلافات لم تحل قد تعيد إشعال التوترات التجارية في الأشهر المقبلة. ويؤكد الموقع أن القضايا التي لا تزال عالقة قد تطرح على جدول أعمال اجتماعين مرتقبين بين الزعيمين في وقت لاحق من هذا العام، لكن ضمان نجاح التوصل إلى اتفاق بينهما لا يبدو واردا حتى الآن. ختاما مع موقع ذا هيل الأمريكي، ونقرأ فيه مقال لورا كيلي بشأن المخاوف الأوروبية من توسع الحرب الروسية لتطاول الدول الناتو، وأن القادة الأوروبيين يشعرون بقلق متزايد من أن روسيا ستكثف حربها الهجينة ضد الدول الأعضاء في الناتو، حيث تشن هجمات في الوقت الذي تعاني فيه من عدم تحقيق مكاسب حاسمة في حربها ضد أوكرانيا. وتلفت الكاتبة إلى أن دول الناتو تعمل على تعزيز دفاعاتها ضد مثل هذه الهجمات دون التصعيد إلى حرب عسكرية شاملة يخوضها الحلف أو بعض من دوله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتشير الكاتبة إلى أن الأوروبيين يعتبرون أن تعزيز الدعم لأوكرانيا يمثل جزءاً أساسياً آخر من دفاعهم ضد روسيا، حيث إن تقديم الأسلحة والدعم المالي لكييف سيطيل فترة تورط موسكو في حرب محصورة المساحة. وتؤكد الكاتبة أن أحد الخيارات التي لا تناقش علناً بشكل عام هو الرد على روسيا بعمل عسكري تقليدي، وهو خيار لا يمكن تجاهله تماماً حتى وإن كانت الأصوات التي ترشحه محدودة حتى الآن.
0: ختام هذه النشرة، والتقيكم وائل التميمي على رأس الساعة بعد قليل. إلى اللقاء.

0: في أول مقابلة بعد توليه رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية في حوار خاص مع التلفزيون العربي.
1: إنقاذ غزة مما تعانيه هي أولوية نسعى لها.
0: مستقبل اتفاق غزة
1: عبر التلفزيون العربي. أخاطب الأخ أبو ماس، أنا جاهز من الآن لأن نجلس سويا مباشرة.
0: فرص توحيد النظام السياسي الفلسطيني.
1: 7 أكتوبر جاء ردة فعل على سلوك يتحمله الاحتلال الإسرائيلي.
0: والعلاقة مع الولايات المتحدة وملفات أخرى في حوار خاص مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، حصريا على العربي بلس. حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يتوقع إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع. عراقجي يحث واشنطن على اتخاذ خطوات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، والجيش الإيراني يعلن استعداده للتصدي لأي هجوم جديد. قتلى وجرحى في غارات على تعز، القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف معسكر لأنصار الله الحوثيين، والجماعة تقول إن غارات سعودية استهدفت سوقاً بالمنطقة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة وجنوبه. غارات إسرائيلية مكثفة على قرى وبلدات جنوب لبنان، والأمين العام لحزب الله يقول إن الأولوية لتحرير الجنوب قبل ملف حصر السلاح.

0: نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعه إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع. جاء ذلك على وقع عودة لغة الوعيد والتهديد بين البلدين بعد رفض ترامب المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب.
1: تفاؤل حذر ساد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرب حدوث انفراجة ما على صعيد التوتر بين طهران وواشنطن، لكن سرعان ما تبدد ذلك وعادت لغة الوعيد والتهديد إلى المشهد، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترح إيران الأخير بشأن إنهاء الحرب قبل إدلائه بتصريحات أخرى لموقع أكسيوس توقع فيها إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع دون استبعاد الخيار العسكري. في طهران قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن أي تفاقم للوضع الأمني في المنطقة لن يستثني أحداً وسيشمل تأثيره الجميع، مضيفاً أن الحرب تمر بمراحل حساسة ومصيرية وفق وصفه. تزامنت تصريحات حاتمي مع تهديدات أخرى وجهها ناطقان باسم القوات المسلحة الإيرانية أكدا خلالها أن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية باتت أكثر تطوراً وقوة وأن الجيش مستعد للرد على أي هجوم باستخدام تقنيات عسكرية حديثة.
2: نحن اليوم أكثر استعداداً من أي وقت مضى، لقد عززنا جاهزيتنا المعنوية والنفسية وطورنا معداتنا وأدخلنا أنظمة جديدة إلى قواتنا وتدربنا عليها، لذلك فإن استعدادنا اليوم أفضل مما كان عليه عند بدء الحرب.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال من جهته إن طهران متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز وتنتظر أن ينقل لها الوسطاء ردا رسميا أمريكيا على مقترحها الأخير، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد البلاد لكافة السيناريوهات.
3: نحن مستعدون تماما للمرحلة القادمة، وأكرر دعوتي إلى الصمود في وجه أي عدوان جديد، لكننا في الوقت نفسه مستعدون تماما للحلول الدبلوماسية. لقد أرادوا استسلاما غير مشروط في بداية الحرب خلال يومين، وها قد مرت 8 أشهر من القتال دون تحقيق أي نتائج.
1: الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان أكد من جهته استعداد بلاده للحوار، كما لفت إلى عدم توقع أن تلتزم طهران بتعهداتها في حين لا يلتزم الطرف الآخر بتعهداته وفق قوله. تصريحات المسؤولين الإيرانيين السياسيين والعسكريين على حد سواء تشي بوجود توقعات كبيرة في طهران بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد لجولة جديدة من الهجمات ضد البلاد. حتى موعد الضربة المفترضة يبدو أن واشنطن تعول على سياسة ما تصفه بالخنق الاقتصادي. الرئيس ترامب قال في معرض رفضه للمقترح الإيراني الأخير إن طهران تريد اتفاقاً لأنها تخسر بشكل بالغ وفق تعبيره. كما أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن جهود تشديد العقوبات ضد طهران تؤتي ثمارها، لافتاً إلى أنه أرسل فرقاً إلى مختلف أنحاء العالم للحث على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصادياً.
0: في طهران تتواصل أعمال الترميم في قصر كوليستان أحد أبرز المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وسط مخاوف من تجدد الحرب وتعليق المرحلة الأساسية من أعمال الترميم.
4: 30 يوما ولم يفارق خبير الترميم رضا هوائي قصر كوليستان مع فريقه الذي قدم به من إصفهان في مهمة لترميم جدران وأبواب أحد أقدم قصور العاصمة الإيرانية.
5: ما قمنا به في فترة وجيزة هو إنجاز، وبعد الانتهاء من هنا سنذهب إلى ترميم معالم أخرى.
4: اللجنة الوطنية لمنظمة اليونسكو تسعى إلى إجراء أعمال الصيانة وفق معاييرها، بما يتيح الاستفادة من مخصصات مالية تقدمها دول متطوعة، حيث تقدر تكلفة عملية الصيانة بأكثر من 40 مليون دولار.
6: حصلنا على معلومات بأن دول من قبيل كوريا، من قبيل الصين، تم إعلامهم بأنهم سيشاركون في عملية الترميم، وطبعا سنرحب بالدول الأخرى التي تهتم في هذا المجال.
4: على ثلاث مراحل تعمل وزارة التراث على ترميم عاجل ومبدئي ل 148 معلما، بعضه عمره مئات السنين ومسجل على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، عبر تأمين مخصصات مالية لترميم القصور والمساجد والمدارس والبيوت التاريخية التي تعرضت لأضرار جراء القصف الذي طاول مباني حكومية وعسكرية تقع بالقرب منها.
7: قبل الحرب قمنا بإجراءات احترازية مشددة، وهذا ما قلص حجم التدمير. وبعد الحرب بدأنا بمراحل الصيانة وقد أنهينا المرحلة الثانية منها.
4: إمكانية تجدد الحرب تقلق خبراء الآثار والعمارة، فيما تبقى المرحلة الثالثة والأساسية من أعمال الترميم معلقة بانتظار عودة الأوضاع إلى طبيعتها. بينما تتواصل أعمال إصلاح الأضرار، يبقى الحفاظ على هذه المعالم تحدياً للمعنيين، في ظل مخاوف من أن تتسبب أي جولة جديدة من الهجمات في أضرار تطاول آثاراً تتجاوز قيمتها التاريخية حدود إيران. من طهران، أمير جابر، التلفزيون العربي.
0: أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية تنفيذ مئات العمليات التي استهدفت جماعة أنصار الله الحوثيين، ما أسفر عن تحييد وإصابة أكثر من 2000 مقاتل من الجماعة، فضلاً عن مصرع 4 خبراء إيرانيين كما قال المتحدث الرسمي. من جانبها اتهمت الجماعة السعودية بتنفيذ غارات جوية استهدفت سوقاً في محافظة تعز، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.
8: سوق في محافظة تعز استهدفته غارات جوية سعودية، ذاك ما أعلنته جماعة أنصار الله الحوثيين. يقول المتحدث باسمها إن مقاتلة سعودية من طراز F-15 أغارت على السوق الواقع في مفرق ماوية، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 50 شخصا. المتحدث أضاف بأن المقاتلة شنت 4 غارات أيضا على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف. يحيى سريع أفاد في بيان منفصل بأن قوات الجماعة أسقطت طائرة استطلاع سعودية في أجواء منطقة الطينة بمحافظة حجة شمالي البلاد. من جانبها قدمت القوات الحكومية رواية مغايرة لاستهداف السوق، تقول إنها استهدفت معسكراً وعربات للجماعة في مفرق ماوية شرق تعز. الناطق الرسمي باسمها أفاد بتنفيذ أكثر من 750 عملية استهدفت قوات الجماعة في جبهات عدة، منها في محافظات الضالع والجوف ومأرب والبيضاء ولحج. أسفرت هذه العمليات بحسب الناطق عن مقتل وإصابة أكثر من 2000 حوثي، فضلاً عن مصرع 4 خبراء إيرانيين. تصعيد ما عاد مقتصراً على الأرض ولا على البحر قرب مضيق باب المندب امتد إلى الجو. أسلحة لدى أنصار الله قد تهدد الطيران المدني جنوبي البحر الأحمر، ذاك تحذير أطلقته القوات المسلحة اليمنية. تقول إن الجماعة تستخدم منظومة دفاع جوي إيرانية معدلة، أسلحة حولت إلى صواريخ جوالة تطلق من الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية. معارك تزداد حدتها يوما بعد آخر في اليمن، لا ينظر إليها بمعزل عن حالة الصراع التي تعصف بالمنطقة والتي امتدت رقعتها من مضيق هرمز إلى باب المندب.
0: قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إن الدعم العسكري الذي تعتزم بلاده تقديمه للسعودية دفاعي بحت ويهدف إلى حماية الحلفاء والشركاء، وأوضح أن فرنسا أرسلت منذ بداية الحرب على إيران تعزيزات عسكرية للدفاع عن حلفائها، وقال إن ذلك لا يجعلها طرفا في الحرب. وأضاف بارو أن نطاق العمليات الفرنسية سيعتمد على احتياجات الشركاء وقدرات باريس وتطور الوضع الميداني. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال شمال قطاع غزة وجنوبه، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال مركبة في شارع الصناعة بمدينة غزة، وسقط شهيد ثاني وجرحى برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهية بشمال القطاع.
9: شلال الدم لا يزال مستمرا في غزة، هذا استهداف آخر داخل القطاع لهذه السيارة التي كما يبدو متفحمة، تم انتشال بعض الضحايا من داخل هذه السيارة، وقامت الطواقم الطبية بانتشال بعض المصابين ممن كانوا يمرون في هذا الشارع. هذه المنطقة، منطقة الصناعة في منطقة جنوب مدينة غزة، تعتبر من المناطق المكتظة والحيوية جدا في داخل مدينة غزة. هناك عدة مخيمات تحيط بهذه المنطقة، أيضا هناك بعض العمارات أيضا التي لا تزال متاحة للسكن في هذه المناطق. بحسب وزارة الصحة فقد تم رصد ما يزيد عن 1415 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأيضا الإعلام الحكومي أعلن أنه رصد ما يزيد عن 4800 خرق قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. المواطنون هنا لا يعتبرون أن ما يحدث مجرد خروقات، وإنما أن قوات الاحتلال تستغل اتفاق وقف إطلاق النار المفترض كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد مواطن جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. انتشلت طواقم الدفاع المدني رفاة ل28 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة أبو نعمة في حي الدرج شمالية مدينة غزة، كان الاحتلال استهدفه في بداية الحرب. وتعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة وعلى نطاق ضيق من مساحة المنازل التي دمرها الاحتلال وما يزال تحتها رفاة عدد من الشهداء. دعا وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريش إلى شن حرب على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، إلى جانب ضم مناطق من قطاع غزة وجنوب لبنان.
10: الضفة الغربية ورقة حاضرة في الانتخابات الإسرائيلية ودعايتها. وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريش يدعو إلى شن حرب في الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية التي اتهمها بدعم ما وصفه بالإرهاب. في مقابلة مع موقع واينت قال سموتريتش إن على الجيش الإسرائيلي العمل على منع وجود أسلحة وأنفاق ومجموعات مسلحة في الضفة بحسب زعمه، مفاخرا بعمليات تدمير المخيمات وتهجير سكانها. تهديدات سموتريتش التي لاقت إدانات عربية وإسلامية لا يمكن حصرها في الدعاية الانتخابية فحسب، بل تعبر عن أيديولوجية استيطانية تنفذ على الأرض بهدف تثبيت وقائع في الضفة يصعب تغييرها في حال خسر الائتلاف الحالي. طرق التفافية تعيد رسم الجغرافيا، ومستوطنات وبؤر استيطانية تلتهم الأراضي، وحواجز تتكاثر، وصلاحيات إسرائيلية تتمدد، وهجمات يومية للمستوطنين ضد مقومات الحياة الفلسطينية. فيما اتهم وزير الخارجية الفرنسي الحكومة الإسرائيلية بإبداء ما وصفه بتسامح إجرامي ومخزن اتجاه إرهاب المستوطنين. ليس بعيداً عن الانتخابات، قررت المدعية العامة الإسرائيلية تأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع E1 الاستيطاني إلى ما بعد الانتخابات، خشية استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية. بلدية مستوطنة معالي أدوميم قالت بدورها إنها ستطعن في قرار تأجيل الموعد النهائي للمناقصة. الأماكن المقدسة حاضرة أيضا في حرب السيطرة، ما دفع الرئاسة الفلسطينية إلى التحذير من خطورة الاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن أي محاولة لتغيير واقعه تمثل خطاً أحمر ولعباً بالنار. بين صناديق الاقتراع ووقائع الميدان تبقى الضفة الغربية ساحة مفتوحة لمخططات تتجاوز الانتخابات الإسرائيلية وتهدد مستقبل الأرض وشكل السيطرة عليها.
0: اقتحم مئات المستوطنين بينهم أعضاء في الكنيست باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس في ثاني أيام عيد العرش اليهودي، وأدى المستوطنون صلوات وطقوسا تلمودية داخل الباحات وفي سوق القطانين، حيث أجبر الاحتلال التجار على إغلاق محالهم التجارية. وتتكثف الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى هذه الفترة لتزامنها مع أعياد يهودية. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير زنزانة الأسير حسن سلامة مهددا إياه أمام الكاميرات بالقتل والإعدام، واتهمه بالمسؤولية عن مقتل إسرائيليين في عمليات قبل عقود وفق تسجيل مصور نشرته مواقع إسرائيلية. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقتحم فيها بن غفير زنازين الأسرى الفلسطينيين، فقد اقتحم من قبل زنازين أسيرات فلسطينيات في سجن الدامون، كما اقتحم قبل نحو عام زنزانة القيادي مروان البرغوثي وهدده حينها أمام الكاميرات. أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر السفارة الهولندية بأن تل أبيب سحبت الوثائق الدبلوماسية التي أصدرتها للدبلوماسيين الهولنديين في رام الله. وفي بيان طالبت الخارجية الإسرائيلية الدبلوماسيين الهولنديين بإعادة الوثائق إلى إسرائيل خلال 7 أيام، وبعد ذلك سيفقدون حصانتهم أمام القضاء الإسرائيلي. وقالت الخارجية الإسرائيلية إن القرار يأتي في أعقاب دخول القرار الهولندي حيز التنفيذ بحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن السلطة اللبنانية مسؤولة عن استمرار الوضع الأمني المضطرب لأنها تراهن على الولايات المتحدة وإسرائيل كما قال. وأضاف في كلمة في ذكرى اغتيال حسن نصر الله أن حزب الله مستعد للحوار بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، لكن الأولوية بالنسبة له هي تحرير الجنوب وعودة النازحين.
11: مين لحقكم يا أخي على قرار الحرب والسلم؟ ليش أنتوا طالع بإيدكم تقولوا حرب أو تقولوا سلم؟ بالأصل ما طالع بإيدكم تعملوا شيء، ما حدا مقشطكم إياه، خلي معكم قرار الحرب والسلم، نحن أصلا ما عنا إياه ولا بدنا إياه. أما حصرية السلاح ما قلنا لكم، بس بدكم نحن حاضرين للحوار والنقاش، لكن بالأول حرروا الجنوب وترجع الأهالي لأنه بيظهر العدو ونحن بنتفاهم مع بعضنا.
0: وفي جنوب لبنان تواصلت منذ صباح الأحد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، وأحدثها غارة استهدفت بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطي، بينما أظهرت مشاهد اللحظات الأولى للغارات على البلدة. وكان جيش الاحتلال قد قال إنه شن هجوما على لبنان بدعوى الرد على إطلاق حزب الله مسيرة مفخخة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية. وأظهرت مشاهد آثار غارة على ميفدون والحرائق المفتعلة في عيت الجبل. ويعيش سكان القرى الجنوبية في لبنان نكبة مضاعفة، دمرت بيوتهم وتضررت وفقدوا الأمن، بينما تغيب الدولة والجهات المعنية عن تقديم أي مساعدة. ففي حين أعلن رئيس الحكومة أن كلفة إعادة الإعمار تصل إلى 27 مليار دولار، فإن تأمين الأموال من المانحين يرتبط بالاستجابة لمطلب نزع سلاح حزب الله.
12: معقول هيك؟ وين وصلنا نحن؟ وين وصلنا؟ ربنا نعيش كيف بناش ما بعرف. حدا يجي يقف حدنا يساعدنا يطلع فينا.
13: على أنقاض منزله الذي دمرته إسرائيل هنا في بلدة الغندورية يعيش حسين. بين الركام نصب خيمته التي باتت أمانه الوحيد، تتناثر حياته في هذه المساحة الصغيرة وتدور حول بعض الكراسي وكوبين من الشاي، ينتظر أن تعود هذه الحياة كما كانت قبل العدوان الإسرائيلي.
12: ماش عندي مدخول، مش قادر استأجر برا، اضطريت قاعد هون بأرضي لحتى شوف كيف بدي عايش، كيف بدي أبر حالي أنا وعائلتي.
13: جدران تحكي يوميات الحرب، ونوافذ خلعت بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل، لكنه الملجأ الوحيد للحاجة فاتن وعائلتها. اضطروا للعودة، عودة منقوصة تنتهي مع غياب شمس كل يوم. هنا في زوطر الغربية تداعب الحاجة عليا حبات السمسم في غرفة كانت بيتا زراعيا تبيت وزوجها بعدما دمرت إسرائيل منزلهما.
14: نحن بنتمنى يكون عنا قاعدة أعمار، نحن بدنا آش وآش يعمرونا ويرجعونا بيوتنا مثل ما كان.
13: 230 وحدة سكنية على الأقل دمرت كليا أو جزئيا جراء الحرب في زوطر الغربية، وبعد شهر ونصف على عودة السكان لا تزال إعادة الأعمار غائبة. تسعى السلطات المحلية لتأمين بدائل.
12: عم نطالب بإعادة أعمار سريع بزوطر الغربية، لأنه فعلا مضطرين، الناس استوت، الناس تعبت، ما عم نلاقي جواب لهذا الموضوع. عم نشتغل هلا على موضوع البيوت الجاهزة هلا مؤقتا.
13: لا توجد أرقام رسمية لحجم الدمار في الجنوب، وإن كان رئيس الحكومة قد أعلن أن كلفة إعادة الأعمار تصل إلى 27 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع. السؤال لا يرتبط بكلفة إعادة الأعمار وحجم الدمار فقط، بل ربما السؤال الأهم هو كيفية تأمين التمويل لذلك. تمويل أعمار القرى المهدمة في الجنوب مشروط من الدول المانحة بنزع سلاح حزب الله وقيام الجيش بالدور المحدد له في اتفاق الإطار، لتظل عودة النازحين معلقة إلى حين حصول تغيير في المواقف أو الميدان. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: أعلنت سلطات ولاية الجزيرة السودانية السيطرة على حريق اندلع في مستودعات وقود بمنطقة أم عليلة شرقي الولاية بعد استهدافها بمسيرة اتهمت قوات الدعم السريع بإرسالها. وقالت حكومة الولاية أن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق خلال وقت قياسي لكن دون الكشف عن الأضرار. وفي السياق أفادت هيئة مؤتمر الجزيرة بسقوط 3 مسيرات في مناطق مدنية بقرية ود البر الخوالة، وحذرت من تهديدها لحياة السكان وممتلكاتهم. بعد فرارهم أثناء الحرب عاد قسم كبير من سكان الخرطوم إليها آملين باستعادة حياتهم، لكنهم باتوا أمام خيار المغادرة مجددا أو البقاء على مضض في ظل افتقار العاصمة لمقومات حياتية أساسية ووسط ظروف اقتصادية صعبة.
7: بعد 3 سنوات أمضتها في النزوح، عادت عائلة مبارك الطيب عواد إلى الخرطوم قبل أسبوعين فقط. عادت إلى مدينة تعرفها جيدا، لكنها لم تجد فيها المكان الذي غادرته. على الجدران بقيت ندوب الحرب شاهدة على ما حدث، وفي البيوت خلفت سنوات الغياب فراغا لا تملأه العودة وحدها.
15: وبالرغم من أنه الأوضاع ما أفضل حاجة، يعني لسه استمرار قطعات الكهرباء، قطعات الموية، الغلاء في الأسعار، لكن بصورة عامة يعني في إحساس إنك أنت مرتاح، إنك قاعد في بيتك وسط ناسك اللي بتحبهم، وسط في وطنك.
7: في الخرطوم لا تبدو العودة نهاية لرحلة النزوح بقدر ما تبدو بداية لرحلة أخرى. بيت يحتاج إلى ترميم، وشارع يحاول استعادة سكانه، ومرافق لا تعمل بانتظام. وبين هذا وذاك أصبحت أبسط الاحتياجات أكثر كلفة وأقل توافرا.
16: عاني من قطعات الكهرباء الموجودة فيها. نحن في توتي يمكن بتقطع مننا زي 18 ساعة، ويكون عندنا التيار زي ما بين 6 إلى 8 ساعات في اليوم.
7: 18 ساعة بلا كهرباء يوميا، رقم يختصر جانبا من يوميات العائدين، ومع انقطاع التيار تتراكم أعباء أخرى. نقص في السلع وارتفاع في الأسعار ودخل لم يعد يكفي كما كان.
17: نسبة للوضع الاقتصادي في البلد وارتفاع في الدولار، شايفين الناس عامة وأثر كثير في هنا، لكن برضو وإن شاء الله نتجاوز المحنة دي والناس ترجع وتستقر والأمور ترجع لوضعها الطبيعي إن شاء الله.
7: ومع ذلك يرى كثيرون في العودة خطوة لا غنى عنها رغم ما يرافقها من مشقة.
0: استهدفت مسيرات روسية العاصمة الأوكرانية كييف مرات عدة يوم الأحد، وآخرها ما أفاد به مراسلنا بوقوع هجوم روسي واسع استهدف العاصمة مساء الأحد، بينما قال عمدة المدينة إن مسيرة استهدفت مبنى سكنيا في طوابق من طوابق عدة أدى إلى حرائق ودمار. كما تسبب الهجوم الروسي في وقت سابق من يوم الأحد بتضرر مقر أكبر شركة اتصالات في أوكرانيا جراء مسيرة على كييف، وأظهرت لقطات مصورة دخاناً يتصاعد من المبنى، وقالت الشركة إن موظفيها لم يصاب. أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 5 أشخاص بالقرب من قاعدة لسلاح الجو الملكي في فيرفورد للاشتباه بضروعهم في جرائم تتعلق بمتفجرات، وأكدت أنهم ما زالوا قيد الاحتجاز. وأضافت الشرطة أن نحو 85 أسرة طلب منها إخلاء منازلها، بينما تواصل السلطات التحقيق لتحديد الطبيعة الكاملة للحادث بالتنسيق الوثيق مع شركائها في مجال مكافحة الإرهاب. وسمحت الحكومة البريطانية للولايات المتحدة باستخدام قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لتنفيذ ضربات على مواقع إيرانية تستهدف سفنا في مضيق هرمز. أصابت طائرة مسيرة مبنى للتلفزيون العام في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا وفق ما أفاد صحفيو القناة ووكالة فرانس بريس. وأوقفت القناة التي توظف أكثر من 400 صحفي بثها المباشر بحسب أحد مراسليها. أعلنت حركة فانو الوطنية الأمهرية في إثيوبيا سيطرتها على معسكر للجيش فوق جبل إزيت بمدينة ولديا بإقليم أمهر شمالي البلاد، وقتل وأسر عشرات الجنود. وتظهر صور نشرتها منصات مقربة من الحركة انتشار مقاتليها في المعسكر. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 28 مسلحا وإصابة 32 في إقليم نورستان شرقي البلاد عقب عبور مجموعة من باكستان. قالت الوزارة إنها تضم عناصر من تنظيم الدولة، وأضافت أن جماعات باكستانية دعمت المسلحين، مشيرة إلى أن معظمهم كانوا من أفراد الأجهزة الأمنية الحكومية الأفغانية سابقا. ختام النشرة الآن إلى حلقة من برنامج مسبر.
18: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبر. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والشائعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي بل ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد لكم الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم الأس 400 تحط في إيران، إيران طائرات أجنبية تكسر الحظر الأمريكي، وتعز النساء يحرقن ملابسهن احتجاجا. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

بعدما اتجهت الأنظار إلى الكوة التي فتحت في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، طلع مالئ الدنيا وشاغل الناس طبعاً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما غيره ليحسمها، رافضاً مقترح إيران لهدنة 7 أيام، وذلك بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، والتي أضافت أن ترامب أبلغ مساعديه أنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد الانتخابات النصفية اللي كان يتوقع أن تتوقف الحرب بعدها. ترامب. هذه الوقائع تزامنت مع ترويج بعض الحسابات لمقطع مصور مع خبر غير تصعيدي قالوا فيه: مفاجأة عسكرية، أنباء عن وصول منظومات الدفاع الجوي S-400 وS-500 إلى إيران. ويقدم هذا التطور أو يقدم باعتباره رسالة واضحة أن روسيا لن تتخلى عن شركائها في المنطقة حتى في أصعب الظروف. الرسالة التي يروج لها أنصار هذا التعاون: الرفاق لا يتخلون عن بعضهم في أوقات الشدائد. مريم العراقية طبعا عضو قار في نادي مفبركي مسبار، هلا كمغاد، نشاهد. طبعا منشورك يا مريم يا عراقية زائف والخبر ليس صحيحا، وبداية هذا الفيديو ليس حديثا أصلا، فقد أظهر البحث العكسي أنه منشور على إنستغرام منذ 22 من شهر 3 شهر مارس الماضي على حساب متخصص في نشر مقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي، حيث ينص على ذلك أصلا في خانة الوصف. عدا ذلك فقد حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي هذا الفيديو باستخدام أدوات التحقق من الزيف العميق والأفلام والصور المولدة رقميا، وكانت النتيجة هي أن المقطع غير حقيقي بل مزيف بنسبة 96.5%، وطبعا 3.5% خليناها يعني من أجل السسبنس. يلا تهديد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران ستعمل على تعطيل عمل المطارات في الدول المجاورة في حال تعاونت تلك الدول مع قرار الولايات المتحدة لوقف الرحلات الجوية الإيرانية، استغلته صفحات إخبارية إيرانية للترويج لهذا المقطع المصور مع خبر يقول: عاجل بعد حظر أمريكا لعمليات شركات الطيران في إيران، عشرات طائرات الشحن العسكرية تهبط في إيران ويبدو أنها قادمة من روسيا والصين. حساب إيران تي في طبعا لديه عضوية قارة ضمن نادي مفبركي مسبار، نشاهد الفيديو.

0: منشور مضلل طبعا والخبر زائف. فطائرات الشحن التي شاهدناها الآن ليست من طرازات صينية ولا روسية بل من طرازات غربية وتحديدا من صنع شركة إيرباص وهي من فئة A400M، كما أن مقطع الفيديو لم يصور في إيران وتاريخ نشره سابق للعقوبات الإضافية الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران. يعود الفيديو إلى 7 من شهر سبتمبر الجاري شهر 9 وهو يوثق بعض فعاليات مناورة فالكون ليب 2026 العسكرية، حيث حلقت طائرات نقل عسكرية ألمانية على ارتفاع منخفض في مدينة كليفة الألمانية بالقرب من الحدود الهولندية، وقد شاركت في المناورة أو تدريبات 11 دولة من بينها ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال وبولندا ورومانيا والسويد وهولندا. من بقى ما شاركش، يلا اللي بعد. يتابع اليمنيون بمشقة أزمة نقص المشتقات النفطية والغاز المنزلي في مدينة تعز، حيث عادت الأزمة بقوة لدرجة أن وسائل إعلام محلية يمنية أفادت أن تعز قد خلت من وسائل المواصلات. في هذه الأثناء نشرت حسابات يمنية مختلفة بل متعارضة حقيقة مقطعا مصورا مع خبر يقول: عاجل الآن، تعز تشتعل غضبا، نساء تعز يخرجن للاحتجاج بسبب انعدام الغاز المنزلي، ومواطنة تعبر عن غضبها بإحراق قطعة من ملابسها أمام هذا الوضع المعيشي القاسي. أين المحافظ؟ أين المسؤولون؟ إلى متى سيبقى المواطن يدفع ثمن الإهمال والعجز؟ وأضيف إلى المنشور من عندي: أين الدقة؟ أين الحقيقة؟ إلى متى سأبقى ألاحق الفبركة؟ تسألونني أين الفبركة؟ طيب نشاهد أولا منشور أحمد جلال اللي اسمه مدي على ممثل مصري ثم نعود. على فكرة أنا لا أتنمر على أسماء الناس، فقط أنا أمزح مع المفبركين لأن غالبا هي حسابات غير حقيقية وبالتالي هم يختارون أسماء فأنا أمزح معهم. على أي حال، هذا منشور مضلل، وصحيح أن الفيديو يظهر امرأة يمنية تحرق بعض ملابسها احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز في تعز اليمنية، غير أن الفيديو قديم وليس من الأزمة الحالية، فهو منشور على منصة إكس منذ 23 من شهر يونيو شهر 6 من العام الماضي 2025. وبذلك فإن إعادة نشر هذا المقطع هذه الأيام على أنه يوثق الاحتجاجات النسائية التي وصفت بالحديثة في تعز مع تقديمه بصيغة عاجل طبعا يتضمن معلومات غير صحيحة بشأن توقيت الفيديو وسياقه. هل فهمت عزيزي المفبرك؟ انتهى الموضوع؟ لو سمحت لا تستغل الفيديوهات القديمة في الأحداث الحالية، وخصوصا إذا تعلق الأمر بأزمة إنسانية لأنه سقوط أخلاقي. نعيدها ثاني مرة: إذا تعلق الأمر بأزمة إنسانية لا تحضر فيديوهات قديمة وتستغلها في سياق حالي، سقوط أخلاقي. نبقى في اليمن مع أزمة الغاز المنزلية المؤسفة هناك التي لم تنحصر في تعز بل امتدت إلى محافظة مأرب اليمنية، حيث يقف المواطنون في طوابير طويلة للحصول على المادة التموينية الأساسية. الحسابات والصفحات والرقمية تسكت؟ طبعا لا. لاحت فرصة الفبركة فانقضوا عليها. خرج المفبركون بمقطع مصور مع خبر يقول: مأرب الآن، قطع الطريق المؤدي إلى منشأة صافرة النفطية بسبب أزمة الغاز الخانقة في المدينة. حساب أبو صقر ويحيي، حياك أبو صقر، نشاهد.
1: لن نسمح بفتح القطع صراحة، الوضع معاد يطاق صراحة، معاد يطاق، الناس بالغ السيل، يعني الناس معاد تتحمل أكثر من كذا هذا الوضع، معافي.
0: طبعا هذا المنشور مضلل، المقطع يوثق احتجاجات شعبية عارمة وانتفاضة لأهالي مدينة عدن ضد ما كان يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي لو تذكرونه في العام الماضي 2025 وتحديدا في شهر فبراير، حيث خرجت مسيرات حاشدة تنديدا بسوء إدارة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس المنحل، حيث تردت الأوضاع المعيشية وخرجت منظومة الكهرباء عن الخدمة بشكل كامل لأول مرة في تاريخ المدينة منذ تأسيس الشبكة، وذلك تحت الإدارة الرشيدة والحكيمة لعيدروس الزبيدي الذي فر إلى وجهة غير معلومة لكنها معروفة. أنشد المندب قائلا: على باب واقف حوثيين، واحد في صعدة والثاني في الساحل. في الوقت الذي تتناول فيه صحف اليمنية أنباء عن تحقيق القوات الحكومية المعترف بها دوليا في اليمن تقدما ميدانيا جنوبي محافظة تعز عقب سيطرتها على جبل قرفان بمديرية الشميتين، بعد ذلك قررت حسابات يمنية أن تتناول هذه المعطيات بشكل معكوس، حيث روجت بكثافة لمقطع مصور مع وصف يقول وزير الدفاع اليمني أو وزير دفاع جماعة أنصار الله الحوثيين في باب المندب، يقول من سيحمي باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن هم الشعب اليمني، ونحن أبناء اليمن فقط، من لنا هذا الحق دون غيرنا ولا وصاية لأحد علينا. نشاهد منشورة كرار الملصي أهلا به ضمن نادي مفبركي مسبار.
2: من سيحمي البحر الأحمر ومن سيحمي باب المندب ومن سيحمي المياه الأقليمية والدولية هم رجال الرجال، هم اليمنيين، هم الشجعان، هم الأبطال. الشعب اليمني من يحق له أن يحمي البحر الأحمر ويحمي باب المندب ويحمي خليج عدن، فنحن اليمنيين من يحق لنا حمايته وليس علينا أي وصي والوصايا.
0: الخبر زائف لأن الفيديو قديم عمره 3 سنوات، نشرته قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في 22 من شهر أبريل من عام 2023، وقد ذكرت القناة أنه يوثق زيارة ميدانية قام بها وزير الدفاع في حكومة جماعة أنصار الله الحوثيين محمد ناصر العاطفي لتفقد مقاتلي الجماعة في جبهة الساحل الغربي ونقل تهاني القيادة لهم بمناسبة عيد الفطر في ذلك العام، ما ينفي بكل تأكيد صلته بالمعارك الحوثية. إذن هو من سياق قديم. انتهت هذه القصة. القصة هذه باش تعجبكم على الاخر، هي اخر عبور لنا من اليمن في حلقة اليوم، وهي على النقيض من الخبر السابق، عبارة عن مقطع فيديو ارفق بخبر يقول انشقاق داخل صفوف الحوثي، قائد حوثي من مديرية مقبنة بمحافظة تعز ينشق عن الجماعة برفقة لواء العمالقة ويعلن انضمامه للقوات المناهضة للحوثيين. لكن من هو صاحب المنشور؟ الحوثي. الحوثي شخصيا، يا من تبحثون عن الحوثي وجدته لكم وبطائرة في رأسه. لن أعلق أكثر، نشاهد منشور الحوثي.
3: أعلن انشقاقي من الجماعة الحوثية الإرهابية، أنا الشيخ عبد أحمد عبد عوض من محافظة تعز مديريات مقبنة عزلة المجاعشة شيخ حاضية عليا وما جاور إليها، وقائد عسكري مع الجماعة الحوثية الإرهابية، وندعو المشايخ والقادة العسكريين المقرر بهم.
0: منشور الحوثي اللي هو مش حوثي مضلل، مع أن الفيديو صحيح غير أنه ليس حديثا. يعود المنشور إلى 25 من شهر أكتوبر من العام الماضي 2025، أي أن عمره 11 شهرا، ويظهر استقبال قوات العمالقة كالعادة قوات العمالقة الجنوبية قياديا منشقا عن جماعة أنصار الله الحوثيين، وهو الشيخ عبد أحمد عبد عوض كما يقدم نفسه، شيخ منطقة حاضية بمديرية مقبنة في محافظة تعز، قائد السرية الثانية فيما يسمى باللواء السادس كرار في صفوف الحوثيين بجبهة الساحل الغربي. موضوع عمره 11 شهرا، يعني لا جديد لا جديد. عزيزي الحوثي تعلمت فبرك، طبعا الحوثي صاحب الفبركة مش الحوثي الجماعة. أهلا وسهلا. مسبار مستمر معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، لذلك نتابع بعد الفاصل. السودان يخرج ضد البرهان، والبرهان بعد الفاصل.

العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم من جديد إلى مسبار. من أزمة اليمن ننتقل إلى أزمة أخرى، وكأن قدر بلادنا أن تعيش الأزمات مع الأسف الشديد. محطتنا التالية من السودان، ومنشور روجت له صفحات مختلفة بكثافة، وهو عبارة عن مقطع فيديو أرفق بتعليق يقول: مظاهرات داخل الخرطوم. ثم يضيف صاحب المنشور مقسما: أقسم بالله الشعب السوداني لا يريد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. طبعا القسم على الشاعر عدنان عبد الكريم السلامي مش عليه. ثم يقول أيضا: أقسم بالله ولا حتى قائد الدعم السريع محمد حمدان دجلو حميدتي، أقسم بالله ولا أي زول تاني. يا راجل كله حلاف كذاب. يتابع صاحب المنشور: عشان كده لو عملتوني رئيس أفضل، أقسم بالله أكون مثل رئيس كوريا. الجنوبية ولا الشمالية، كله حلاف كذاب والله. لا شك أن الشاعر عدنان صاحب المنشور يستأهل طبعا جائزة أظرف مفبرك في مجاله، لنشاهد منشوره.

طبعا الظرف السوداني ما معهوش لعب. شفتوا سبايدر مان؟ سلم سلم يا برهان، جايينك بسبايدر مان، ومال فين باتمان؟ لاحظوا معي ان سبايدر مان كان واقفا منتصبا على السيارات في الفيديو. يا حبيبي يا سبايدر مان، لا انت غيرت، ما بطلت تشتغل في القطب الشمالي، صرت تشتغل في السودان. عموما هذه الإشارة ليست تفصيلا، فظهور سبايدر مان كان من بين أبرز العوامل التي أشعلت احتجاجات السودان عقب الانقلاب العسكري الذي جرى في العام 2021. وكانت صحيفة The Guardian قد أفردت مساحة خاصة لسبايدر مان السوداني، هذا الذي بات رمزا وقتها للاحتجاجات المدنية ضد النظام العسكري والتي قامت في العام 2022 أيضا. وبالتالي فإن ظهوره في المنشور يعني أن الفيديو مضلل، وهو مأخوذ من تلك المظاهرات التي تجاوز عمرها السنوات الأربع الآن. يعني في السودان ممكن تشغل معاك في المظاهرات سبايدر مان، وإن شاء الله عقبال باتمان وآيرون مان وأي مان. مع استهداف خط أنابيب شرق غرب السعودي في 10 سبتمبر الجاري، اتجهت الأنظار إلى موانئ الخليج التي تستخدمها المملكة العربية السعودية لمواصلة تصدير النفط. وبتحليله سجل المخاطر والامتثال في مارين

التي أوردتها تحليلات الشركات المتخصصة، وأظهرت ارتفاعاً في تحميلات الخام السعودي من موانئ الخليج بالتزامن مع توقف التحميلات في ميناء ينبع على البحر الأحمر بعد تعطل خط الأنابيب. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع تحركات ناقلات مرتبطة بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بين الخليج العربي وخليج عمان، معتمداً على تحليل سجل المخاطر والامتثال في مارين ترافيك مع مقارنة مؤشرات انقطاع البث والنقل بين السفن بسجلات الرحلات وصور الأقمار الصناعية لرصد حركة شحن النفط التي تجريها الناقلات وهي في حالة تخف بعد إغلاق بث أنظمة التعرف الآلي AIS. في تفاصيل تحرك الناقلات، أوردت وكالة رويترز في 21 من الشهر الجاري تقديرين منفصلين لحركة النفط السعودي، فقد بلغ متوسط التدفقات عبر مضيق هرمز نحو 2,900,000 برميل يومياً خلال الأيام الستة السابقة، مقارنة بنحو 700,000 برميل يومياً في أغسطس الماضي وفق تقديرات JP Morgan. وعلى نحو منفصل، بلغ متوسط تحميلات الخام السعودي من الموانئ المطلة على الخليج نحو 3,700,000 برميل يومياً منذ 12 من سبتمبر الجاري، مقارنة بنحو 2,900,000 برميل يومياً في وقت سابق من الشهر وفق بيانات فورتكسا التي أوردتها الوكالة. ونقلت رويترز عن مصادر تجارية أن السعودية باعت نحو 60 مليون برميل من رأس تنورة على أن تجري تحميلها عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في ميناء صحاري العماني. وفي تحليل منفصل استند إلى بيانات كيبلر، توقعت الشركة نقل نحو 2,500,000 برميل يومياً بهذه الطريقة في خليج عمان خلال سبتمبر، مقارنة بمليون وأربعمائة ألف برميل في أغسطس. وبناء على هذا التقدير الذي يشمل المنطقة ولا يخص الشحنات السعودية وحدها، شهدت منطقة الخليج العربي وخليج عمان تحركات لافتة لناقلات النفط، إذ تظهر صور أقمار صناعية بتاريخ 20 سبتمبر الجاري وجود 7 ناقلات نفط قرب ميناء رأس تنورة، مركز التصدير الرئيسي للنفط السعودي من الخليج العربي، خاصة بعد أزمة الحرب الإيرانية. فيما قدرت بيانات منصة تانكر تراكز أن نحو 14 مليون برميل من الخام السعودي حمل على 7 ناقلات نفط عملاقة من فئة VLCC في رأس تنورة على الخليج العربي في 20 من سبتمبر الجاري. وتظهر صور الأقمار الصناعية وبيانات المخاطر والامتثال من مارين ترافيك أن معظم تلك السفن تابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، حيث أجرت تلك الناقلات عمليات شحن ونقل للنفط بين رأس تنورة ومواقع عمليات النقل بين السفن في خليج عمان في حالة انقطاع للبث وغلق لأنظمة التعرف الآلي AIS الخاصة بها. من بين تلك الناقلات برزت مجموعة شاين التي تضم 10 ناقلات غيرت أسماءها وأعلامها من السعودية إلى ليبيريا مطلع سبتمبر الجاري، وتعود ملكيتها جميعاً لشركة البحري بحسب سجلات السفن التي راجعها فريق مسبار. من أبرز الحالات الناقلة العملاقة سيلفر شاين، رقم المنظمة البحرية الدولية 942-1415، والناقلة ماران أثينا رقم 977-0505. ففي 14 من سبتمبر الجاري سجلت بيانات المخاطر والامتثال مؤشراً إلى عملية نقل مظلمة محتملة بين الناقلتين قبال الفجيرة في خليج عمان. وبحسب سجل التتبع الذي راجعه الفريق، ظلت ماران أثينا ظاهرة في بيانات AIS بينما انقطعت إشارة سيلفر شاين. وتظهر صورة الأقمار الصناعية التي أحالتنا إليها بيانات المخاطر والامتثال تقارب الناقلتين في المنطقة، بينما يدعم فرضية وقوع لقاء بحري بينهما. بعد 6 أيام في 20 من سبتمبر، كشفت بيانات مارين ترافيك إجراء الناقلة سيلفر شاين عملية نقل مظلم أخرى للنفط من أحد مرافق ميناء رأس التنورة، كما توضح بيانات المخاطر والامتثال وصور الأقمار الصناعية. كما كشفت بيانات المخاطر والامتثال التي راجعها فريق مسبار إجراء الناقلة تيتانيوم شاين وتحمل الرقم 951-9482 عملية نقل

0: بين السفينتين مع الناقلة أوليمبيك لايف وتحمل الرقم 9844277 في 24 من سبتمبر الجاري. وقبل 9 أيام من هذه العملية كشفت بيانات مارين ترافيك في 15 ظهور الناقلة تيتانيوم شاين وهي تجري عملية تحميل بحري في ميناء رأس التنورة، بينما كانت تغلق بيانات البث في الحالتين.
1: طبعا ما يحدث في المنطقة يؤثر على الاقتصاد بشكل كبير، النفط شريان الاقتصاد الخليجي يصاب بأثر هذه الحرب، ولابد أن يصل الأمر إلى أرضية استقرار وأن يتوقف الجغرافيا العربية عن هذه الحروب. إلى فقرة تصريحات متناقضة، وموضوعها في حلقتنا هذه هو أقوال متضاربة لمسؤولين في دولة الاحتلال. بدأت القصة بعدما ادعت شرطة الاحتلال يوم الأربعاء 23 من سبتمبر أيلول الجاري العثور على ما وصفته بنفق سري قيد الحفر بعمق 25 مترا في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، مدعية أيضا محاولة إنشاء نفق آخر إلى جانبه. في اليوم التالي الخميس 24 من سبتمبر قدم جيش الاحتلال رواية مغايرة بشأن طبيعة الموقع، وقال إن قواته إلى جانب حرس الحدود والشرطة نفذت خلال الليل عملية في قلقيلية استنادا إلى معلومات استخبارية، مضيفا في تناقض واضح مع رواية الشرطة أن فحص الفوهتين استبعد وجود مسار نفق. ليس هذا فحسب، بل أعلن جيش الاحتلال أن الأسلحة ضبطت بالقرب من الفوهتين وليس داخلهما، ووصف ما سماها تصريحات رسمية صدرت بشأن الواقعة بأنها غير مسؤولة. بدورها ردت الشرطة على بيان الجيش، إذ نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن قائد منطقة الضفة الغربية في الشرطة قوله إن كل كلمة خرجت بالأمس صحيحة ودقيقة ومبنية على الحقائق، مضيفا أن الجيش يقصر طول النفق بحسب ما أوردته الصحيفة، وبذلك بعد النفق والنفاق سقط الاتفاق على رواية واحدة. ألا ظل الخلاف عامرا بينكم؟ ما ظلت السماوات والأرض؟ ورقصني يا جدع. نصل الآن إلى آخر فقرة في حلقة مسبار، وهي فقرة خبر صحيح تمنينا لو لم يكن كذلك. نتوقف اليوم مع تحذير منظمة إنقاذ الطفولة من كوارث إنسانية جديدة في الصومال. أكدت المنظمة أن أكثر من 26,000 شخص معظمهم من النازحين في مدينة بيدوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة القاتلة مع نهاية هذا العام 2026 بسبب الفيضانات المتوقعة التي تأتي فور موجة جفاف قاسية. أوضحت المنظمة أن نحو 5,400,000 شخص، أي تقريبا ثلث سكان الصومال، سيواجهون نقصا حادا في الطعام بين شهري أكتوبر وديسمبر، وهي نسبة أعلى ب60% من العام الماضي. تعود أسباب هذه الأزمة إلى موجات الطقس القاسية والحروب المسلحة والأزمات الاقتصادية التي تسببت بكل تأكيد في غلاء الأسعار وندرة المواد الغذائية. يقع العبء الأكبر لهذه الكارثة على الأطفال، حيث يتوقع أن يعاني نحو 2,000,000 طفل من سوء التغذية خلال العام القادم، من بينهم أكثر من 430,000 طفل يواجهون خطر الموت المباشر بسبب سوء التغذية الحاد جدا. أذكر أنني منذ كنت في الابتدائية وأنا أسمع عن مجاعات الصومال، وأنا اليوم أقدمها على شاشة التلفزيون على أمل أن يأتي اليوم الذي نتحدث فيه عن صومال مزدهر، دولة عربية تنتظر الإنقاذ بكل تأكيد. بهذه الحقائق التي تدق ناقوس الخطر الإنساني ينهي مسبار جولته لليلة، على أمل لقياكم طبعا يوم الثلاثاء المقبل. لذلك كونوا على جهوزية لجولة جديدة من الأخبار، وإن كان للمفبركين جولة فإن الخبر اليقين عند مسبار الذي يبقى للمفبركين بالمسبار، وأقول لهم لا تغادروا الدار. إلى اللقاء.

0: نهير مراسلة التلفزيون العربي محمد زاوية.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: في عالم سريع الإيقاع، يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة في برنامج تقدير موقف. هل نقف على أعتاب حرب أوسع بين السعودية والقوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين؟ الميدان داخل اليمن وكذلك في العمق السعودي مشتعل. في السعودية مباحثات مع القيادي البارز في القوات الحكومية اليمنية طارق صالح، واجتماع آخر لقادة أركان الدول الموقعة على اتفاق مكة، كل ذلك بالتزامن مع دعوة للتعبئة العامة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورفض اتباع سياسة الاحتواء. في المقابل يقف ترامب مشاهدا من بعيد بعد تلويحه في أكثر من مناسبة بأنه لن يدخل غمار المعركة في البحر الأحمر مع أنصار الله الحوثيين. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: هل نشهد حرب استنزاف مع الاستعصاء الميداني؟ وما هي خيارات السعودية وأنصار الله الحوثيين لحسم الميدان؟ وهل انتهت فرص الحلول السياسية لوقف التصعيد؟ لمناقشة هذا الموضوع هذه الليلة أرحب بضيوفي من الرياض: السيد سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية، ومن صنعاء الكاتب والباحث السياسي حسين البخيتي، وينضم إلينا هنا في الاستوديو أنور العنسي الصحفي والباحث في الشؤون السياسية اليمنية، وكذلك السيد نبيل البكير الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم جميعاً.

0: إذن تتأهب السعودية في ظل الهجمات التي تقوم بها جماعة أنصار الله الحوثيين على مدنها ومنشآتها الاقتصادية والمدنية من خلال تحالفاتها الإقليمية والدولية. المزيد في تقرير زياد بركات.
1: ليس مجرد استعراض للقوة بل ربما أكثر. تحتفل السعودية بعيدها الوطني وجماعة أنصار الله الحوثيين على الأبواب يقصفون ينبع حيث منشآت النفط والمصافي العملاقة ويستهدفون مكة المكرمة بما تتمتع به من مكانة رمزية رفيعة في العالمين العربي والإسلامي كما تقول السعودية ولا يستثنون العاصمة الرياض. فماذا على السعودية أن تفعل؟ ثمة إشارات تترى آخرها أولياء أمور في أكثر من مدرسة بالرياض تلقوا رسائل بتحويل الدراسة إلى منزلية لمدة أسبوع، ربما تحسباً للأسوأ أو استعداداً لرد كبير قد تبادر إليه الرياض وبمقدورها أن تفعل. تمتلك السعودية جيشاً كبيراً وترسانة ضخمة من الأسلحة والمقاتلات الحديثة والفتاكة، كما ترتبط مع باكستان وتركيا باتفاقية دفاع مشترك، بالإضافة إلى اتفاقية دفاع استراتيجي مع الولايات المتحدة وقعت في نوفمبر من العام الماضي. والأهم أن القصف الحوثي لم يعد تهديدا ثانويا ومتقطعا، بل أصبح هجمات شبه يومية لا تستهدف منشآت النفط العملاقة فحسب بل مدن البلاد وساكنيها أيضا، والحال هذه يكاد الخطر فيها يصبح وجوديا. على أن ثمة ما قد يحول دون رد سعودي كبير وساحق، فالرياض وفق مسؤوليها تريد رد الأذى عن نفسها وحسب، لا تريد مستنقعا في خاصرتها الجنوبية، لكنها تدفع إلى ما تكره وقد تفعله. يجتمع وزراء خارجية اتفاق مكة في نيويورك، وبعد اجتماعهم يلتقي رؤساء أركان دولهم في الرياض، بينما يؤكد وزير الخارجية السعودي من منبر الأمم المتحدة عزم بلاده ممارسة حقها بالدفاع عن نفسها. وربما كان الهجوم على مكة شرارة التحول. يؤكد رئيس الوزراء الباكستاني على أن استهداف مكة خط أحمر لا ينبغي تجاوزه بتاتا، ولا يبتعد الموقف التركي كثيرا. وهناك إسناد دولي لعمل عسكري محتمل لا تعرف بعد مادياته وحجمه. ماكرو يعلن إرسال رادارات وأنظمة دفاع لحماية منشآت السعودية، ولندن تعلن بدورها استعدادها لتزويد المقاتلات السعودية بالوقود جواً. وداخليا يدعو مفتي السعودية جنود بلاده للاستعداد التام. لكن ماذا عن واشنطن؟ يقول وزير خارجيتها إنها ستفي بالتزاماتها وفق اتفاقية الدفاع الاستراتيجي مع الرياض، لكن ترامب وفق ما سربت نيويورك تايمز يبدو مترددا. يقطع إجازته قبل نحو أسبوع، يأمر البنتاغون بوضع خطة هجوم على الحوثيين، فيستعد الجنرالات، يحددون بنك الأهداف ويقومون بتحميل القنابل على المقاتلات، لكن ترامب يتراجع في اللحظة الأخيرة. يقول إنه على تواصل مع جماعة أنصار الله الحوثيين وإنهم لا يعتزمون مهاجمة بلاده. الهجوم إذن ليس الآن كما رجحت المصادر. يعتبر الاتفاق الدفاعي بين الرياض وواشنطن أقل من اتفاقية دفاع مشترك كما هو الحال في حلف شمال الأطلسي الناتو، لكن الأمر يختلف في حالة اتفاق مكة كما يختلف لدى القادة السعوديين الذين أصبحت عاصمة بلادهم بل وعمقها في مرمى استهدافات لا تتوقف.
0: إذن أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وأهلا بضيوفي الكرام. إذا ما بدأت معك سيد سالم اليامي في الرياض، كما يبدو حالة من الاستعصاء الميداني حتى الآن، تقريبا نحن في الأسبوع الرابع من هذا التصعيد، ولا يستطيع أي طرف من الأطراف حسم الأمور ميدانيا في اليمن. كيف تراقب السعودية الوضع الميداني والعسكري الآن في اليمن، وفي أي اتجاه تتوقع ربما تطور الأمور؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ حامد وحيي السيدات والسادة المشاهدين. أحيي أيضا السادة الضيوف من كل مكان. يعني أنا أشكر كريم الاستضافة لقناتكم المباركة. قبل يعني مثل هذا السؤال، يعني أنا أعتقد أنه يأتي في ربما عدم دقة في بعض العناوين التي استعرضناها أو تحدثنا عنها في التقرير أو استمعنا إليها في التقرير، حول الحديث عن حرب يمنية سعودية. ليس هناك حرب يمنية سعودية، هناك حرب أهلية في اليمن، والكل يعرف متى بدأت هذه الحرب. أحد أطراف هذه الحرب وهي الميليشيات الحوثية الإرهابية تحاول إخراج الملف اليمني من كونه ملفا داخليا بعد الاتفاقات التي صمدت أو استمرت لسنوات ليكون ملفا إقليميا، ليس لمصلحة اليمنيين لكن لمصلحة أطراف إقليمية بين قوسين أيضا ميليشيات الحرس الثوري.
0: ولكن سيد الأمير يعني فقط إذا سمحت لي بالمقاطعة،
2: اسمح لي
0: هنالك مواجهة تستقبل السعودية صواريخ حوثية لا وأيضا تقصف أيضا مناطق في اليمن، تفضل.
2: لا أنت تفضل، إذا أنت تريد تتحدث تفضل. أنا يعني أنت سألتني،
0: أنا أستمع إليك، فقط حاولت أن أصحح ربما ما تناهى إليك كأننا نروج لأن هناك حرب يمنية سعودية.
2: أنا أقول لا ليس هناك حرب يمنية سعودية سيدي، الحرب هي حرب أهلية يمنية، واذهب إلى المنصفين والعارفين بطبيعة الحروب الأهلية لكي نؤكد أنه في علم الاجتماع السياسي هناك فصيل، هناك ميليشيا قفزت إلى السلطة واختطفتها، وهناك قطاع كبير من اليمنيين بما فيهم الشرعية التي يعترف بها العالم. الوجود السعودي في خضم كل هذا، وهو ليس خاف على أحد، هو التزام من المملكة العربية السعودية بدعم الشرعية، وهذا معلن. لكن السعودية ليست طرف في حرب ولا
0: طيب لنتجاوز هذه النقطة الآن حرب. السعودية كيف تراقب الوضع في اليمن وفي أي اتجاه تتوقع أن يتطور؟ استمعنا إلى وجهة نظرك وأوضحت هذه النقطة، كسبا للوقت سيد اليمن.
2: السعودية طيب يا سيدي، حاضر يا سيد حامد. السعودية داعمة للشرعية، داعمة للإنسان اليمني، وهي تضع كل إمكاناتها في خدمة أو في عودة الشرعية وفي رفع الحيف عن الإنسان اليمني الذي شرد منهم إلى الآن أكثر من 250 ألف مواطن، غير من قتلوا، غير من يفتقدون للغاز، للدواء، لكل شيء، وكل ذلك بسبب الميليشيات الحوثية.
0: نعم طيب، وضحت الفكرة. السيد حسين البخيتي من صنعاء، يعني هل هناك هدف واضح من هذا التصعيد بالنسبة لجماعة الحوثي التي بدأت هذا التصعيد في الثالث من هذا الشهر؟ يعني هل الهدف التموضع في باب المندب، السيطرة على الساحل المطيل على البحر الأحمر، الاستنزاف، أم محاولة لتوسيع السيطرة باتجاه عدن؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من الغريب أخي العزيز أن تقول بأن التصعيد بدأ بدايته. نحن نعلم السعودية أعلنت الحرب على اليمن بتحالفها المدعوم أمريكيا في 2015 في شهر مارس، واستمرت حتى 2022، ومن ثم كانت هدنة من قام باختراقها في منتصف يوليو هي السعودية باستهداف مطار صنعاء. وكونهم أنهم يتحدثون عن وكأن الحرب أو في اليمن أو بين اليمن والسعودية هي بدأت في بداية هذا الشهر، لذلك هذه أخي العزيز يعني هذه يعني مغالطات كبيرة يحاول الكثير خصوصا من السعودية والضيف الذي يتحدث الأخ سالم عندما يحاول وصفها بأنها ليست حرب سعودية يمنية أو أنها حرب أهلية وأن السعودية تدعم الشرعية. كيف تدعم السعودية الشرعية؟ لقد أعلنت التحالف العدوان السعودي من قبل السفير الجبير من واشنطن في 2015، وكان هناك بيان تأييد رسمي من إدارة أوباما بدعمهم الكامل للحرب والعدوان السعودي على اليمن، وكان هناك الحصار والغارات والقصف. إذا لم تسمي هذا تدخل سعودي فكيف يعني بإمكاننا أن نفسر ذلك؟ والجميع يعني يستطيع، نحن لم نعد الآن في عصر الحجري أو العصور الوسطى، لا يستطيع أي شخص أن يبحث عن المعطيات وكيف بدأت هذه الحرب.
0: طيب وضحت الفكرة كسبا للوقت. نعم أرجو أن تجيب على سؤالي، ما هو الهدف؟ نعم. ولا حد نجحت الآن نعم جماعة أنصار نعم. الله الحوثيين في تحقيق هذه الأهداف الميدانية.
3: الهدف أخي العزيز قد أعلن عندما تم كان هناك تحذير للسعودية قبل استهداف مطار صنعاء أن يهجوم على اليمن سوف يرد بالمثل، وأيضا أعلن السيد عبد الملك زعيم جماعة أنصار الله عدة مرات، وبدأنا بمرحلة ما التصعيد على السعودية وأيضا فرض الحصار عليها، وكان كل ذلك بدأ بعد استهداف مطار صنعاء بعدة غارات. لذلك الأهداف واضحة، هي الحصار مقابل الحصار، إذا لم ترفع السعودية سوف نستمر في فرض الحصار في البحر الأحمر. وأيضا يجب أن يفهم السعودي بأن الأهداف السابقة أو أهداف اليوم ليست كما هي أهداف الأيام أو الشهر والشهرين الماضيتين، لأن اليمن الآن هي من يحمي لديه زمام المبادرة، وهو من قرر بأن تحرير اليمن هو أمر واجب ولن يتوقف حتى يتم تحرير كامل الأراضي اليمنية، وأيضا وقف أي تدخلات سعودية في اليمن، أو أن السعودية واستمرارها وتصعيدها وقصفها على سبيل المثال، يعني استهدفوا سوق اليوم في في في, في تعز، واستهدفوا محطة للمياه في حيفان في تعز، وشبكة اتصالات، وأيضا أحد أهم الجسور في منطقة إب جسر الدليل، وهي مناطق تبعد تقريبا عن مناطق الاشتباك بأكثر من 100 كيلو متر. لذلك أخي العزيز التدخل السعودي واضح، وأيضا الطائرة السعودية التي تم إسقاطها F-15 ماذا كانت تعمل؟ يعني هي طائرة سعودية والسعودية تعي ذلك، وما زالوا يبحثون عن طيارها.
0: وضحت الفكرة. طيب أعود بالموضوع لضيفي في الأستوديو السيد نبيل البكيري والسيد أنور العنسي. سيد نبيل، نحن في خضم الأسبوع الرابع من هذا التصعيد الآن، لم يستطع أي طرف من الطرفين حتى الآن حسم الأمور ميدانيا، يعني هل تبدو حتى الآن هذه الأسباب واضحة أو مفهومة على الأقل؟
4: أسباب ماذا؟ أسباب عدم الحسم
0: أو عدم الحسم العسكري؟
4: طبيعة الحال الحرب ليست وليدة الأسبوعين الماضيين، الحرب مستمرة منذ 10 سنوات قائمة هذه الحرب، وهناك جولات وتوقف الحرب، يعني كانت آخرها هو اتفاقية السلام أو الهدنة إذا صح التعبير وليس السلام، التي كانت في 2022. بعد ذلك حتى في إطارها ما يسمى بالهدنة كان هناك يعني حالة حرب وحالة لا حرب ولا سلم، يعني كانت قائمة. اليوم أنا باعتقادي هذا التحول الحاصل هو نتيجة لعدد من القضايا التي أدت إلى تفجير المشهد مرة أخرى في اليمن. لا شك أنه الحرب الأمريكية الإيرانية، تداعيات مضيق هرمز، هذه الحرب أدت بظلالها وألقت إلى تحويل القضية اليمنية إلى ملف من ملفات الأزمة الإقليمية والدولية، وبالتالي اليوم هناك تشابك بين هذه الملفات، هناك تعقيد حاصل وهناك ارتباطات، وهذا كان من الأخطاء الاستراتيجية الكبيرة في التعاطي مع الملف اليمني باعتباره جزء من ملفات المنطقة. والمفترض أنه هذه الأزمة هي أزمة يمنية بحتة خالصة تتعلق بميليشيات انقلبت على حكومة شرعية معترف بها دوليا، وبالتالي هذا الحرب يأتي في هذا السياق. اليوم أنا باعتقادي جماعة الحوثي من خلال هذا التصعيد الذي تقوم به هي تحاول يعني الاستفادة من جر المملكة العربية السعودية لحرب مباشرة، وكأن الحوثي وكيل حصري يمثل اليمن، وهذه غير دقيق، التوصيف غير دقيق، هي جماعة انفصالية أو دعني يقول جماعة انقلابية ميليشيات تحاول من خلال هذا الإحماء الإقليمي والحرب لكي تتحول إلى طرف يعني يمثل أو تدعي أنها تمثل اليمن، وبحقيقة الأمر هي لا تمثل اليمن، هي تمثل مجموعة وطائفة محدودة وطائفة داخل الزيدية وليس الزيدية كلها. وبالتالي اليوم أنا باعتقاد أنه هذا الإحماء الذي تقوم بجماعة الحوثي هي محاولة خاسرة، وأنا باعتقاد أنه معطيات الحرب والإقليم والعالم يفهم أن جماعة الحوثي عبارة عن طرف داخل معادلة يمنية معقدة، هي تمثل طرف فيها الحكومة الشرعية اليوم ربما في أفضل حالاتها، نتيجة نحن نعرف التعقيدات التي حصلت في الملف اليمني والاستقطابات التي حصلت فيه، والحوثي يشتغل في هذه
0: ولكن الفرق. على الأقل يعني خلال هذه الجولة من التصعيد حتى الآن يبدو مسألة السيطرة على الهدف الميداني، هنالك عدة جبهات في تعز في لحج في مأرب في البيضاء وفي غيرها، حتى الآن يستعصي على كل طرف، يستعصي على الطرف الحكومي أن يعيد السيطرة على السهل الساحلي، يصعب على الحوثيين أيضا المحافظة على السهل الساحلي والسيطرة كذلك على جبهات الجبال الحاكمة في غرب تعز. هل أسباب هذا هل هو استنزاف مثلا بين الطرفين؟
4: لا شك أنه طبيعة طبوغرافيا الحرب هي معقدة في طبيعة الحال، يعني حتى مثلا الحديث عن سيطرة على الساحل هي ليست بالتوصيف العسكري الدقيق، يعني أنه سيطرة على الساحل، هناك انتشار ووجود، لكن هذا الساحل لحد الآن لا تستطيع جماعة الحوثي أن تسيطر عليه لما لا نهاية، لأن الجبال الحاكمة المطلة كهبوب والعمري وجبال النار، كل هذه الجبال في يد القوات الحكومية، وبالتالي من الصعب جدا أن على جماعة الحوثي أن تستقر في هذا المكان. الحرب لا تزال دائرة، لكن الحسم النهائي حتى الآن، لأنه أيضا حتى في معطيات الحرب الداخلية لم تبدأ ساعة الصفر بالنسبة للقوات الحكومية، يعني هناك الآن بعض المناطق وبعض الجبهات واقفة وبعض الجبهات متحركة، يعني بمعنى آخر لم نصل إلى مرحلة المفاصلة الحقيقية فيما يتعلق بأن ترمي كل الحكومة الشرعية كل قوتها في هذه المعركة. الحرب لا تزال عبارة عن مناوشات، لم نصل إلى المعركة الفاصلة بعد.
0: نعم، طيب قبل الانتقال إلى السيدة أنور العنسي، هنالك طبعا دعوة من قبل رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى التعبئة العامة، كما المشاهدين هنا على الشاشة يقول: أدعو أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني، وكذلك وعد بالإعفاء لمن يضع السلاح سيد أنور العنسي. هل هذه الدعوة في حد ذاتها تعبير ربما عن حالة من الاستعصاء الميداني بالنسبة للحكومة اليمنية؟
5: اسمح لي أقول بعض الملاحظات على ما ورد في كلام الضيوف. الأستاذ سالم كغيره من الخبراء والبحثاء السعوديين وحتى المسؤولين يصرون على أن ما يحدث في اليمن هو حرب أهلية يمنية يمنية، وينسون أنها في الأساس حرب بالوكالة بين السعودية وبين إيران منذ زمن، منذ أول يوم جاء الحوثيون إلى صنعاء وانقلبوا على السلطة، أو قل في الأسبوع الأول أو الثاني أطلقوا مناورة عسكرية كبيرة بالقرب من الحدود السعودية واستفزوا المملكة الجارة بشكل واضح، ودخلوا في صلات غريبة وجديدة مع إيران، من ضمنها مثلا تسيير أكثر من 27 رحلة طيران إلى بين صنعاء وطهران، مع أنه لا يوجد نشاط اقتصادي ولا تجاري ولا مهاجرين ولا مغتربين يمنيين في إيران، ولا لإيران نفس الشيء في اليمن. الحرب ليست يمنية بل هي أيضا حرب بالوكالة سعودية إيرانية، هذا واحد. الأخ حسين من صنعاء بيتحدث عن الحصار وما حصار وعن أن السعودية اعتدت على اليمن، هو هنا يقفز من الأسباب إلى النتائج. لماذا دخلت السعودية في أو قادت تحالفا بتفويض أممي لدعم الشرعية اليمنية؟ أليس لأن الجماعة انقلبت على دولة قائمة وعلى إجماع وطني خرج به مؤتمر الحوار الوطني؟ لابد أن تسمى الأشياء بمسمياتها، يعني الحوثيون جماعة انقلابية وليسوا حركة تحرير وطنية أو أنهم حزب سياسي اعتدي عليه
0: مفهوم
5: وأخرج من السلطة، فهذا هذا شيء.
0: طيب ماذا تقرأ في دعوة الرئيس العليمي الآن؟
5: طبعا دعوة الرئيس العليمي إلى التعبئة العامة والنفير الوطني كما اسمه، هي في تقديري جاءت كمحصلة لحالة الاستعصاء أو العجز عن كسر شوكة الحوثيين، سواء من خلال التحالف الذي قادته الرياض خلال الـ 12 سنة الماضية، أو من خلال محاولات اليمنيين أنفسهم لهزيمة المشروع الحوثي. الآن يشعر الجميع أنه لابد أن يتجاوز اليمنيون خلافاتهم وأن يوحدوا كلمتهم وتجتمع بنادقهم في مواجهة ما يعتبرونه عدوا واحدا وهو الحوثي. في تقديري أستاذ حامد أنه لو لم يكن هناك تدخل من قبل المملكة العربية السعودية والتحالف الذي قادته، لكان اليمنيون حسموا أمرهم مع الحوثيين، خصوصا أن الحوثيين في البداية لم يكونوا كما أصبحوا اليوم، كان بالإمكان هزيمتهم وكسرهم، وهم ليسوا تلك الجماعة التي يصعب هزيمتها ويعني وإخراجها من المشهد العسكري تماما. الآن المشكلة كبيرة، طوال السنوات الماضية تمكنت جماعة الحوثيين من الحصول على مزيد من الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة، استغلت بشكل غير عادي أقول استثنائي فترة الهدنة الهشة التي أبرمت عام 2022 وتزودت بالكثير من العتاد ومن الخبرات وجلبت خبراء من إيران ومن حزب الله اللبناني لتدريب عناصرها واستطاعت أن نجحت في الإتمام عمليات تهريب لمكونات صواريخ وطائرات باليستية وأجهزة اتصالات ومعدات حساسة
0: رممت قوتها من جديد.
5: فالمشكلة الآن صعبة وعويصة يعني بكل تأكيد.
0: نعم طيب سيد سالم اليامي، لنبحث في خيارات السعودية في هذه المرحلة، يعني إذا تم الاتفاق أو الاختلاف في مفهوم ما يجري، لأن هناك مواجهة الآن بين السعودية والحوثيين، والسعودية مستهدفة في صادراتها النفطية عبر باب المندب، تحدثت إلى الأمريكيين وتسرب أن الولايات المتحدة رفضت الدخول في هذه المواجهة مع الحوثيين، وبالتالي ما هي الخيارات الآن؟ هل خيار حلف مكة موضوع على الطاولة الآن؟
2: أولا أستاذ حامد، أنا أعتبرك من الإعلاميين المميزين والدقيقين حقيقة في يعني جملهم وفي عباراتهم الجميلة حقيقة، لكن هناك عبارة يعني وضع المملكة في موازاة الجانب الحوثي، المملكة لا تحارب الجانب الحوثي، المملكة تتلقى عدوانا من الجانب الحوثي، هذه هي الصورة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الجانب الحوثي هو ميليشيا خارجة عن القانون، في علم الاجتماع السياسي يقال أنهم فاعلون ما دون الدولة، بمعنى لا يمثلون الدولة إطلاقا ولا يمثلون المجتمع اليمني، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، موضوع التدخل الأمريكي أو الوجود الأمريكي لا علاقة للمملكة العربية السعودية بهذا الموضوع، هذا قرار أمريكي يخص الأمريكان، وهناك اتفاقية أو تفاهم سعودي أمني أمريكي، إن فعل في وقته فنعم بها كما يقولون، وإن لم يفعل المملكة ليست بحاجة هذا التفاعل الآن، خاصة بعد يعني موضوع ما أصبح يسمى على الأقل بيننا نحن الذين نتحدث في الفضائيات، هو أمريكا أدارت الحرب مع إيران ولكنها ربما لم تحمي حتى يعني قواعدها في بعض دول الخليج، وتأثرت دول الخليج من ميليشيات الحرس الثوري الإرهابية التي لا تختلف عن الميليشيات الحوثية. أقفز الآن إلى جوهر سؤالك، كيف تتحرك المملكة؟ المملكة تتحرك أولاً، المملكة وكما تعرف حضرتك ويعرف السادة الزملاء الضيوف، حصدت إجماعا وتأييدا دوليا بأنها تعرض عربيا بطبيعة الحال وفي الدائرة الخليجية الأولى ثم عربيا ثم دوليا بأنها تتعرض لاعتداء، وهذا الاعتداء غاشم وآثم وإرهابي، وكان هناك قرار في مجلس الأمن قبل أيام قليلة أمس أو قبل أمس يدين هذا الموضوع بشكل واضح وظاهر، وكان هناك تعابير من قوى دولية، بريطانيا، فرنسا، دول أخرى تدين مثل هذا العمل وتعتبر أنه تهديد للأمن والسلم الدوليين، أهم خطوط وأهم أسس يقوم عليها التنظيم الدولي وتقوم عليها الأمم المتحدة. الرد، سمو وزير الخارجية السعودي في الأمم المتحدة أمس القريب هو تحدث عن أن الرد وحسب المادة 51 من الأمم المتحدة شيء شرعي للمملكة، المملكة تختار الوقت وتختار الطريقة، لكن المملكة وهذه الجزئية أنا أود أن أوضحها هنا، دائما تحاول أن لا يكون هناك تأثير على الإنسان اليمني، لأن الجماعة الحوثية الإرهابية هي تفجر أو تضع الناس في طيب. تضع أسلحتها وربما
0: مفهوم حتى نكسب الوقت سيد اليامي، هل خيار تفعيل اتفاق حلف مكة الآن موضوع على الطاولة الآن بالنسبة للسعودية؟
2: نعم، موضوع مكة هو لم يوقع اتفاق للعلاقات العامة، هو وقع اتفاق وواضح، وأهم فقرة فيه هو أن أي عدوان على الطرف من هذه الثلاثة الأطراف هو عدوان على كل الأطراف، والتصريحات من الجانب الباكستاني والجانب التركي من الأمم المتحدة ومن قيادات عليا فيها رمز السلطة في البلدين تؤكد أن المرحلة التي تعيشها الآن الظروف هذا الاتفاق بعد تفعيله بشكل رسمي ربما يعني تدخل في مرحلة تعاون والتنظيم وتنسيق، ولا يستبعد أن يكون هناك تدخل أو رد من هذه الدول إذا استدعت الضرورة في المستقبل.
0: طيب سيد حسين البخيتي، يعني إلى أي حد يؤخذ هذا الخيار مسألة احتمال تدخل حلف مكة، أو حتى هنالك تلميحات فرنسية وبريطانية بمساعدة السعودية في هذه الحرب، إلى أي حد يؤخذ هذا بجدية في صنعاء؟ استطاع الحوثيون بطريقة ما أن يحيدوا الأمريكيين بهذا الاتفاق الثنائي، لكن موضوع حلف مكة، موضوع التعاون الأوروبي مع السعودية، لا يحد يؤخذ بجدية في صنعاء.
3: أخي العزيز، يعني ما الذي سوف يضيفه بريطانيا أو فرنسا؟ يعني منذ بداية الحرب والعدوان على اليمن في 2015، بريطانيا كانت تساعد السعودية بإرسال طائراتها بالتزود بالوقود، وأيضا فرنسا من خلال الدفاعات الجوية، وأمريكا كانت تقف وراء كل ذلك. ونتذكر أيضا على سبيل المثال تحالف الازدهار خلال عمليات اليمن وقطعها للبحر الأحمر أمام الملاحة الصهيونية لوقف الإبادة الجماعية في غزة، كان هناك تحالف الازدهار من بريطانيا وأمريكا، وشنت أيضا إسرائيل وهذا التحالف آلاف الغارات على اليمن. لكن هل توقفت اليمن عن وقف، هل أجبر اليمن عن وقف عملياتها ضد الكيان الصهيوني في البحر الأحمر؟ لا، لم يستطيع، وكان ذلك واضح من ترامب، كان يقول يجب أن يتوقف جماعة أنصار الله عن هجوم على سفن أمريكا وسفن حلفائهم، لكن في النهاية توقفت أمريكا وأعلن بأن صنعاء سوف توقف عن الهجوم على سفن أمريكا، ولم يتحدث عن سفن الحلفاء. لذلك هذا لن يضيف أخي أي شيء، وهذا فقط يثبت أخي العزيز الضعف الذي السعودية فيه. يعني دائما ما تحاول البحث عن عن عن عن تحالف في عدوان على اليمن 2015، والآن تبحث عن تحالف،
0: وأيضا للحوثيين حلفاء، يعني إذا استدعت الرياض حلفاءها، هل ستستدعي جماعة أنصار الله الحوثيين حليفها الإيراني وكذلك حزب الله والفصائل العراقية المختلفة؟
3: هل هناك أخي العزيز، هل هناك الآن يعني على أرض اليمن، هل هناك طائرات إيرانية وحربية F-15 و F-16 وإعلان تحالف وحصار اليمن وتقوم باستهداف القوات التي تواجهها صنعاء؟ يعني يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها. وضيفك الأخ أنور عندما تحدث عن تفويض أممي، يعني هل تعلم أخي العزيز أن القرار 22-16 هو جاء بعد الحرب وإعلانها السعودية تقريبا بأسبوعين؟ الحرب كانت في 21-26 مارس، وذلك القرار كان تقريبا في بداية شهر إبريل والأسبوع الأول منه. لذلك أي تفويض، وعندما يتغنون عن الشرعية أخي العزيز، لقد تحدث هادي بعظمة لسانه في إحدى اللقاءات بعد سنوات من بداية الحرب والعدوان، قال بأنه لم يسمع عن أي تحالف وأن هناك حرب سوف تشن أو هناك خطط إلا عندما سمع ذلك من الأخبار وهو في الغيظة وكان هاربا من عدن. والضيف آخر العزيز، عندما تحدثون عن السيطرة، الضيف الآخر لا أتذكر اسمه تحدث عن السيطرة بأن الجبال المطلة على مضيق باب المندب وأيضا المطلة على البحر الأحمر والمخاء أنها ليست تحت سيطرة الجيش اليمني في صنعاء، ألا تذكرون بأن الكدحة ومقبنة والوازعية وجبل حبشي، هذه مناطق هي كلها الجبلية حتى معسكر خالد المطلة على المخاء؟ نعم. لذلك بعد السيطرة على تلك وتطهيرها وتحريرها، تم تحرير المخا وباب المندب في مجرد ساعتين. وجبل النار أخي العزيز عندما يتحدث أنه ما زال تحت، أعتقد لا يعرف الجغرافيا.
0: وضحت الصورة، السؤال كان حول مسألة الحلفاء وتدخل الحلفاء.
3: نعم، هذه أشياء يجب أن
0: سعود إليك سيد نبيل البكيري. نعم. هنا في الاستوديو، بالتالي هل نحن بالفعل أمام احتمال كبير لتوسع هذا الصراع ودخول ربما حلف مكة مباشرة في هذا الصراع مع جماعة الحوثي وربما أيضا تدخل إيران؟
4: أنا باعتقادي مسألة الصراع هي لا تزال في حدود الجغرافيا اليمنية حتى الآن، وهي يعني تعبير طبيعي عن طبيعة الأزمة في اليمن، ميليشيات انقلابية وحكومة شرعية معترف فيها، وبالتالي المعركة أنا باعتقادي لا تحتاج لاتفاق مكة ولا تحتاج لأي حلف آخر. المعركة باختصار تحتاج نوع من إعادة ترتيب وهيكلة مؤسسة الشرعية اليمنية التي تعرضت لكثير من الانتكاسات خلال وجود الإمارات في اليمن. الإمارات حاولت أكثر من مرتين وهي تنقلب على الحكومة الشرعية في عدن ومنعت عودة الحكومة الشرعية. اليوم أنا باعتقادي أنه تعافت الحكومة الشرعية، مؤسساتها تعافت إلى حد كبير. أنا باعتقادي اليوم المعركة لا تحتاج سوى قرار داخلي وطني يمني وهو كفيل بالقضاء على جماعة الحوثي،
0: ولكن أنت تعلم أن اليمن الآن ساحة للصراع، تقاطع الصراعات بين السعودية وإيران، محاور مختلفة.
4: أنا لا أنفي تقاطع المصالح اليوم ووجود لاعبين إقليميين ودوليين موجودين في الساحة اليمنية، لكن في الأخير أنا باعتقادي أنه واحدة من الإشكاليات التي يجب أن يفهمها اللاعبون الإقليميون والدوليون في اليمن. المعركة في اليمن لا تتعلق بمزيد من الصراع والاستقطاب، المعركة تتعلق بدعم الحكومة الشرعية فقط. أنا باعتقادي اليمنيون كفيلون بإنهاء هذا الانقلاب. واحدة من المآزق الكبيرة التي أدت إلى تأجيل وإطالة أمد هذه المعركة منذ 10 سنوات هو ليس هناك قراءة دقيقة لطبيعة هذا المجتمع. هذا المجتمع يريد أن يمتلك قراره ليحرر نفسه بنفسه. أنا باعتقادي واحدة من الإشكاليات أنه اليوم مسألة أنه يعني الحكومة الشرعية تظل يعني بدون قرار حقيقي وتتخذ هذا القرار، وهذا كما قلت لك أنا واشرت سابقا أنه كان نتيجة للاستقطابات التي أدت لتقسيم قسم الشرعية بين الانتقالي بالحكومة الشرعية وعمل أكثر من محاولتين انقلابيتين على الشرعية وطردها من عدن. هذه كلها كانت عوامل أدت لتفتيت قسم الشرعية. اليوم أنا باعتقادي أنه توحيد القرار السياسي اليمني، توحيد القرار الأمني والعسكري، كل الفصائل يجب التي أنشأتها الإمارات حينما كانت في الداخل اليمني قبل 2025، هذه الفصائل أيضا كانت بلا قرار لا تلحق وزارة الدفاع. اليوم أنا باعتقادي أنه في هناك توجه لتوحيد كل هذه الفصائل وهو القائم اليوم تحت إدارة وزارة الدفاع. أنا باعتقادي وزارة الدفاع اليمنية كفيلة بإنهاء هذا الانقلاب، لكن أنا باعتقادي المجتمع الدولي عليه أن يعي هذه الحقيقة. الحرب في اليمن لا تزال في إطار الجغرافيا اليمنية وفي إطار كسر الإرادات الداخلية في بين الشرعية والانقلاب. إسناد أنا أقول لهم دائما، أقول أنه آمن البحر الأحمر وباب المندب يبدأ باستعادة باب اليمن، باب اليمن التي يحتل من قبل هذه الميليشيات الانقلابية التي دخلت الآن. على سبيل المثال عندما لماذا حيدت الولايات المتحدة الأمريكية؟ هناك صفقة بين جماعة الحوثي وقبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الصفقة تبدت بهذا الارتداد الأمريكي الارتباك الذي يعني يعتقد أنه يتذاكى على المنطقة ويتذاكى على
0: طيب المصرحة. دعني أنقل هذه النقطة للأستاذ أنور العنسي، يعني إلى أي حد الدور الأمريكي في هذه المسألة هو مهم وحاسم؟ تحييد الدور الأمريكي إلى أي حد يأتي خصما على تسوية الأوضاع في اليمن؟
5: طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا في عهد الرئيس ترامب، الرجل ينظر إلى المربع هذا الذي أمامه وعلى أساس أنه طاولة للصفقات وإبرام اتفاقات من نوع معين يحكي للولايات المتحدة أو لإدارته هو شخصيا ما تريد. رئيس ترامب فعلا كرر أكثر من مرة أنه لديه اتفاق مع الحوثيين بعدم استهداف المصالح والسفن الأمريكية في البحر الأحمر، وكرر مرة أخرى بعد وصول الحوثيين إلى باب المندب أنهم اتصلوا به وقالوا له أنهم لن يقاتلونا. هذا الكلام في الواقع إلى حد الآن يظل نظريا. لماذا ذهب الحوثيون أصلا إلى باب المندب؟ أليس لإسناد إيران؟ أليس لإغلاق مضيق آخر إذا أغلق مضيق هرمز؟ هذا العمل الذي تم وكيل أنه كان أشبه بمعجزة وجرى خلال 48 ساعة هذا كلام غير صحيح. هذا العمل أعد له سنوات طوال استعدادا لمثل هذا اليوم. عندما يغلق مضيق هرمز إذن لازم يغلق مضيق آخر، كما أشار إلى ذلك عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين. ما جرى يعني في باب المندب ليس بمعزل على الإطلاق عن الصراع الأمريكي الإيراني. وترامب
0: طيب أفضل لليمن أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية أم أن تنأى بنفسها عن هذا الوضع حتى لا تختلط الملفات بين إيران واليمن؟
5: أولا في السياسة كما في الحرب هناك الكثير من الخداع والمخاتلات، ومهما قيل من قبل الأمريكان بأنهم لديهم تفاهم أو اتفاق مع الحوثيين إلا أنهم في نهاية المطاف يعرفون أن مضيق باب المندب ممر حيوي مائي مهم بالنسبة للعالم وليس ملكا لليمن على الإطلاق، هو ملك للعالم كله وللدول المشاطئة للبحر الأحمر. وإذا ما تضررت المصالح الدولية على صعيد الملاحة التجارية أو البحرية فبالتأكيد تنقلب الموازين. هذا شيء. الشيء الأهم في تقديري في الآونة هذه هو الاعتداءات التي تشنها الجماعة على المملكة العربية السعودية. نحن نعرف أن السعودية لا تريد العودة إلى مواجهة مباشرة مع الحوثيين لوحدها، هي تريد أن تجمع من حولها مزيد من الحلفاء ومزيد من المبررات للرد على ما يقوم به الحوثيون. ولكن هناك سؤال، لماذا لا يريد ترامب التدخل؟ في تقديري والعالم كله يعرف أن ترامب يريد أن يبتز المملكة العربية السعودية من أجل الذهاب إلى تطبيع مع إسرائيل. هذا أمر واضح. السعودية يعني كانت قالت قبل أحداث 7 أكتوبر عام 23 أنها على بعد خطوات من
0: صحيح
5: التطبيع مع إسرائيل.
0: طيب هذه نقطة لافتة، اسمح لي أن أنقلها للسيد سامي اليامي في الرياض. يعني لماذا لا يريد ترامب أن يساعد المملكة العربية السعودية أو يساعد العالم الذي يستفيد من هذا المضيق؟ اتخذ خيارات منفردة ترامب، اتفق مع الحوثيين من جهة، وذهب ورفع العقوبات عن إريتريا من أجل التموضع في البحر الأحمر بعيدا عن هذا الاشتباك. كيف تفهم الرياض هذا الأمر؟ لماذا رفض ترامب؟
2: ربما سؤالك يكون أكثر دقة، كيف أفهم أنا الرياض؟ حقيقة لا أعرف كيف تفهم هذا الموضوع، لكن أنا أفهم هذا الموضوع أن هذا شيء يخص القيادة الأمريكية، وبالتأكيد أنه يحقق مصلحة للجانب الأمريكي في هذه المرحلة. ما هي تلك المصلحة؟ هي واضحة للجميع وهي تخص الجانب الأمريكي. الشيء الأهم من ذلك، الجانب الأمريكي يقول، أو أنا أعتقد كذلك، أنه يسير في خط للقضاء على الجانب الإيراني أو إضعافه لأبعد حد، وهناك النتيجة ستكون ربما أكثر منطقية، سيكون الأذرع المعتمدة على إيران يعني بالنتيجة، أو كما يقولون بشكل أتوبوتيكي سوف تتعرض للذبول أو للذوبان أو للانحلال، لأنه منذ أن بدأت يعني قبل أكثر من عامين كان هناك حديث على أن هذه الأذرع يعني قامت ربما بالأدوار المطلوبة منها وأكثر، وأنه يعني يجب أن تغادر المشهد في هذه المرحلة. أود أن أعلق على نقطة قالها سعادة الأستاذ أنور، وهو من الأشخاص الذين يعني استأنس برأيهم حقيقة. هو ذكر في إجابته السابقة يعني موضوع ربما لفتني، وهو يقول أنه لم تعلن المملكة العربية السعودية ودول التحالف دعمها للشرعية وتركت الموضوع بأيدي اليمنيين، يعني ربما لا حل اليمنيون إشكالهم فيما بينهم. أنا كنت أتمنى أن يفصل أو يوضح في هذه الجزئية، أكون شاكر له بكل يعني بكل امتنان إذا كان يعني لديه رؤية في هذا الموضوع.
0: نعم طيب، شكرا سيد سالم اليامي. سيد البخيتي، يعني التفكير الأمريكي يذهب في اتجاه المصلحة الفردية للولايات المتحدة الأمريكية كما يبدو حتى الآن من التصرفات، من الاتفاق مع الحوثيين، من الاتفاق مع الإريتريين ورفع العقوبات عن إريتريا في هذه المرحلة، وبالتالي إذا تطلب الأمر أن يقايض باب المندب بمضيق هرمز، ماذا سيكون رأي الحوثيين في هذه المسألة؟ هل سيبقون على سيطرتهم على هذا الباب، على هذا الممر الحيوي، أو كيف سيتعاملون معه؟
3: أخي العزيز، بخصوص باب المندب، هي منطقة يمنية وأرض يمنية تم تحريرها، وليس لها علاقة لا بالحرب والعدوان على إيران ولا بمضيق هرمز. ويعني وأخذنا كلام ترامب بأنه يعني وكأنه قرآن، مجرد قال يتواصلون بي ويتصلوا بي ويترجوني بأن لا أستهدفهم. أخي العزيز، اليمن كان بينها حرب مع أمريكا خلال تحالف الازدهار، توسطت عمان وأدى ذلك إلى أن وقفت أمريكا هجماتها وأوقفت صنعاء هجماتها، وكان هذا هو مطلب صنعاء منذ البداية، يعني لا يحتاج الآن. فطالما أن أمريكا لم تشارك ولم تستهدف اليمن فهذا طبيعي، وقد أعلنت أن الحصار هو على فقط السفن السعودية، حتى قبل أن يسيطروا على ويحرروا باب المندب كانت اليمن تطلق الصواريخ من أماكن عدة وتستهدف السفن السعودية. هذا معناه أنه لم يكونوا يحتاجون لأن يكون لديهم موضع قدم في في في الساحل. وبخصوص ترامب أخي العزيز، هو يقع في يعني في أزمة كبيرة، هو لا يستطيع أن يفتح جبهة أخرى في اليمن بينما هو منشغل بالحرب على إيران والحصار على إيران، وإلا كانت السعودية تخطط لعمليات هجوم كبيرة على اليمن، إلا أنها كانت تنتظر أن تنتهي الحرب على إيران من قبل ترامب لكي تتفرغ أمريكا. ويعني أكبر دليل عندما يتحدثون بأن هناك الهدنة صنعاء استغلتها للاستعداد والتجهيز، أخي العزيز هذا أمر طبيعي. السعودية والإمارات قاموا ببناء 7 مطارات، 4 منها في المنطقة باب المندب ميون وجزيرة زقر والمخا وأيضا إلى إلى إلى ذبابي. هذا معناه أن هناك كانت ترتيبات كبيرة، ولو كانت لو كان أن ما تقوم به اليمن هو من أجل إيران وتخفيف الضغط عليها أخي العزيز، لكانت إيران تحتاج اليمن في خلال العدوان الإسرائيلي عدوان 12 يوم، وأيضا كانت تحتاج اليمن عندما تم استهداف القيادات الإيرانية والسيد علي خامنئي واستهداف إيران لمدة 40 يوم بآلاف الغارات. لذلك اليمن بالتأكيد
0: طيب توقيت استخدام الأوراق هذه مسألة أخرى سيد حسين البخيتي. نعم يعني تبقت لي دقائق معدودة وأود أن أنتقل إلى مسألة البحث في مسألة فرص الحل السياسي. سيد نبيل البكيري، هل
3: مسألة سأعود
0: إليك سيد حسين، هل فرص الحل السياسي في هذا الوقت بالذات سيد نبيل البكيري ربما معدومة؟ هل هناك شروط محددة ينبغي أن تلبى أولا قبل الذهاب إلى مسألة الحل السياسي؟
4: أنا أقول دائما أنه أي حلول سياسية لا ترى أو لا تقف أو لا تنظر بمنظار بمجهار أكبر لجذور الأزمة اليمنية ستكون كارثة وستكون عبارة عن لعب في الهواء. جذور الأزمة اليمنية تتمثل بهذا الانقلاب، تتمثل بوجود انقلاب على شرعية اليمنيين. هذا الانقلاب ما لم يتم النظر إلى هذه الجذر، فأي حلول بعد ذلك ستكون بمثابة الذهاب إلى معالجة الأعراض ونسيان جذور الأزمة وجذور ومسبباتها. وبالتالي أنا أعتقد يمنياً أنا أستبعد أي حلول سياسية. كيمني أدرك تعقيدات الملف اليمني، أنا أستبعد أي حل سياسي. حتى ولو افترضنا جاء المجتمع الإقليمي والدولي وحاول إخراج نوع من المسرحيات السلام والمفاوضات، ستكون مهزلة بكل ما تحمل الكلمة بمعنى، ستكون استراحة
0: يعني
4: محارب فقط.
0: لماذا يعني أنت متشائم أنه لا يمكن التوصل إلى حل يمني؟
4: أخي الكريم يمن. هذا ليس تشاؤم، هذه قراءة فاحصة ودقيقة وتاريخية للأزمة في اليمن. الأزمة في اليمن ليست يعني بتلك التصور الذي يتصوره البعض أنه جماعة وحرب أهلية وحرب، هذه حرب لها امتدادات ثقافية واجتماعية وسياسية وقل ما شئت. وبالتالي اليوم أن تأتي إلى النتائج وتحاول جمعها ومعالجة الأعراض للمرض دون أن تذهب إلى تشخيص جذر المرض، أنا باعتقادي أنت لا تفهم المشهد اليمني ولا تفهم حقيقة أي مقاربة حقيقية لهذه الأزمة. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي أنه أي تفاؤل بالسلام في اليمن بهذه الطريقة في ظل بقاء هذا الانقلاب الطائفي الميليشياوي، لا أستبعد أن يكون أو أستبعد وأستحيل أن يكون له أي نجاح أو أي تقدم في مسار هذا السلام.
0: سيد أنور، هل تتفق؟ يعني هل طبعاً بالضرورة أن يبدأ الحل من هنا أو بالإمكان هناك مجال لتسوية أخرى لو تدخل الإقليم والعالم؟
5: إذا سمحت لي أستاذ حمد على عجالة أن أوضح ما قلته للأستاذ سالم
0: سريعا لو
5: سمحت. التحالف نعم. في المسألة في تدخله في اليمن هناك سببان. الأول أنه افترقت أجندة أبو ظبي عن أجندة الرياض، وذهبت أبو ظبي إلى معالجات على طريقتها، قوة أمنية هنا وقوة أمنية هناك، والأخر ذلك لا يوجد بينها جامع ولا قيادة موحدة، بل بالعكس متنافسة وغير متجانسة. وأدائها ينعكس حتى قبل هذا التصعيد واضح جدا. السعودية أيضا تعرضت لعملية ابتزاز كبيرة جدا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث امتنعت الدولتان عن تزويدها بما تحتاج إليه لمواصلة حملتها العسكرية في اليمن من ذخائر ومعدات وإلى آخر ذلك، بحجة إساءة استخدام السلاح الأمريكي والبريطاني في الحرب. ومن هنا واجهت السعودية صعوبات كبيرة، واضطرت أنها تغير اسم الحملة من عاصفة الحزم إلى عاصفة الأمل. انتهينا. فيما يتعلق بموضوع السلام، قل لي ما الذي يحمل اليمنيين على التفاؤل بإمكان أن يجدوا شريكا يريد السلام؟ هناك العديد من الاتفاقات التي وقعت مع جماعة أنصار الله الحوثية منذ الحرب التي تمردت فيها على نظام الرئيس الراحل علي عبد الله صالح عام 2004، وحتى ما جرى بعد ذلك عقب تنحي الرئيس صالح وتوقيع اتفاق السلم والشراكة والذي التفت عليه وتلاعبت به، وغيرها من الاتفاقات وصولا إلى اتفاق ستوكهولم. أعطني اتفاق واحد وقع عليه الحوثيون ونفذوا بندا واحدا منه، لقد تلاعبوا بكل الاتفاقات قبل أن يجف حبرها. إذن قنعت معظم القوى السياسية اليمنية اليوم بأنه لا مجال للسلام مع جماعة الحوثيين، ولا بد من أن تكسر شوكتها، حتى ولو استطاع الحوثي السيطرة على كل أنحاء اليمن، اليمنيون كما يقولون مستعدون أن يقاتلوا الحوثي حتى من خلال واحد كيلو متر أو متر واحد. فالإرادة واضحة الآن عند كل الناس. لو
3: الفنادق يعني
5: لو تابعت احتفالات اليمنيين بذكرى ثورة سبتمبر التي يكرهها والذي انقلب عليها الحوثيون ستؤخذ. إنها تعبير شعبي واضح وقوي وعارم، يتجاوز حتى إرادة الحكومة ومجلس
0: طيب
5: القيادة.
0: سيد حسين بوخيتي في صنعاء، يعني كما استمعت لضيفي، أنتم السبب ما لم يعني تجتث جماعة الحوثي من اليمن ومن المشاركة في مستقبل اليمن بهذه الطريقة التي يطرحها الحوثيين، وبالتالي لا مجال إلى وصول

0: إلا أن السعودية عرقلت ذلك لأنها كانت تعد العدة من أجل الهجوم على اليمن. وكون أخي العزيز يعني يقول لك انقلاب منقلاب، يعني هذه مسألة قد عفا عليها الزمن، يعني انقلاب منقلاب، هم شأهم في اليمن وأنصار الله متواجدون في اليمن ويقاتلون في اليمن ويحاولون تحرير اليمن، بينما ما يسمى بحكومة الشرعية يتحدثون عن باب اليمن.
1: يعني عفا الله عما سلف ويترك اليمن لجماعة الحوثي.
0: يعني ومن المؤسف أنهم يعلنون التعبئة العامة. أخي العزيز يعني أنت تكلم كأنه أنصار الله يعني جو من خارج اليمن، هذه جماعة وهذا موجودين في اليمن وعلى أرض اليمن، واليمن قد مرت أخي العزيز باغتيالات الرؤساء بانقلابات بكل هذه الأمور، إلا أنه لم يكن هناك تدخل سعودي مباشر كما أو تدخل أجنبي كما.
1: طيب الآن هل لديكم تصور يعني للحل السياسي سواء كان يمني أو حل إقليمي سيد حسين؟
0: أخي العزيز لا، اليمن لا ترتبط بأي مجريات أو أي معطيات في الإقليم، ما يهم الآن صنعاء هو تحرير اليمن، وأي حل سياسي كانت صنعاء قد عرضت على طارق صالح وأيضا عرضت على العرادة قبل العمليات الأخيرة وأيضا خلالها وفي بدايتها وقبل سنوات بأنهم يعني أن يبقوا في أماكنهم، يبقوا يعني بسلاحهم، يبقوا في الأماكن اللي تسيطرون عليها، لكن دعونا نحن كالجيش اليمني أو صنعاء أو كما تسميهم أنصار الله بأن نواجه السعودية، لأن السعودية تستخدمهم من أجل القتال لتخفيف الضغط عليها. وهناك أخي العزيز فقط نقطة أخيرة، عندما يعني تحدثتم في التقرير استهداف مكة أنتم جلبتم فقط الرواية السعودية. صنعاء هل يعقل نحن مسلمين يا أخي نصلي إلى مكة 5 مرات في اليوم، هل يعقل أن نقوم باستهداف مكة يعني من أجل؟ لكن هذا فقط يثبت الضعف السعودي، يتشبثون بستار الكعبة بينما السعودية طيب. هي من كان وسمح بأن يتم إهداء ستار الكعبة لأبستين مغتصب الأطفال، فمن وهل معقل اليمن التي تقاتل من أجل فلسطين ومن أجل القدس وهو ثالث الحرمين الشريفين أن يعني أن تقوم باستهداف مكة؟ هذه مغالطات هي فقط لجلب دعم للسعودية وجلب مقاتلين وممكن إرهابيين ومن هذه الأمور للقتال في اليمن. لكن صنعاء الآن من يحمل زمام المبادرة، وأعتقد أنه في الأيام القادمة أو الأسبوع أسبوعين قد تتخذ صنعاء إجراءات أكبر، خصوصا بعد الهجمات الأخيرة على المدنيين، وهي بفرض حصار أيضا جوي على السعودية وباعتبار الأجواء السعودية بالكامل منطقة يمنع
1: طيب.
0: فيها
1: أي سيد سالم اليامي في الرياض، على الرغم ما يقوله سيد حسين البخيتي في صنعاء، بالنسبة للرياض أين يقع الحل السياسي من الاهتمام؟ هل هو مطروح في هذه المرحلة؟ هل هو ربما حل يمني حل يمني سعودي حل إقليمي ربما أوسع؟
2: يعني المملكة العربية السعودية تقليديا وتاريخيا داعمة لأي حل يختاره اليمنيون، وأنا هنا أستاذ حامد أحيلك إلى بيانات أكثر من بيان في الحقيقة لمعالي الدكتور رشاد العليمي في الفترة الأخيرة، تحدث فيها بأن الجماعة الحوثية الإرهابية المختطفة للسلطة في اليمن أجبرت الشرعية وأجبرت كل اليمنيين الطامحين إلى يمن مستقر وإلى دولة إلى أن ليس هناك خيار إلا التصادم مع هذه الجماعة. هذا ما يقوله اليمنيون، لكن أنا أؤكد على جزئية مهمة، وهي المملكة وفي تقديري دول الإقليم يعني من يعرفون وربما من دول العالم من يهتمون بمصلحة اليمنيين أعتقد أنهم سيدافعون على اليمن، لكن أنا أتفق مع الأخوة في جزئية مهمة، وهي أن يكون اليمنيون في طليعة من يهتمون بشأنهم، وكما قال سعادة الأستاذ أنور أنهم سيحاربون بأسنانهم وبأظافرهم إذا تطلب الأمر لاستعادة بلادهم. هذه الروح مطلوبة في الحقيقة للتغلب على هذه الجماعة التي تختطف السلطة وتقهر اليمنيين.
1: نعم طيب سيد نبيل البكيري، طالما الحديث عن مسألة الحل السياسي وما تفضلت به وطرحته بشأن وجود جماعة الحوثي في وهي تسيطر على أجزاء من اليمن، أن هذه المسألة قد تبدو مستحيلة في هذا الوضع، يعني الآن طارق صالح في السعودية، هنالك سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي يجري الكثير من الحديث، والاتهام دائما موجه إلى جماعة الحوثي بأنها تنفذ أجندة إيرانية في اليمن. أي حل سياسي هل بالضرورة أن موقف جماعة الحوثي يتطابق تماما مع الموقف الإيراني، أم ربما هناك مسافة إذا تعلق

0: الأمر بمصلحة الجماعة الحوثية في اليمن؟ قد تكون هنالك مسافة بين موقف الحوثي والموقف الإيراني.
1: أنا باعتقادي لا توجد مسافة أو مساحة لجماعة الحوثي لكي تتخذ من القرارات ومن الخيارات ما يمكن أن يكون خارج الرغبة الإيرانية على الإطلاق. هذه أنا باعتقادي حتى الحرب الأخيرة والإحمال الأخير هو نتيجة لإفرازات وتحويل القضية اليمنية والملف اليمني إلى ملف تابع للملف الإيراني، وكأن جماعة الحوثي يعني لا تمتلك خيارا، وهذه هي الحقيقة بالأساس. يعني جماعة الحوثي اليوم مرهونة قرارها للإيرانيين،
0: يعني حتى لو تعارضت مع مصالح الحوثيين في اليمن.
1: مصالح الحوثيين الآن هم يعتقدون أنه يعني تحالفهم مع إيران وتبعيتهم لإيران هي خيط النجاة بالنسبة لهم، وهم رامين بكل أوراقهم مع إيران، وبالتالي اليوم أنا أعتقد أستبعد تماما أن يكون لهم مساحة للتحرك خارج الإرادة والرغبة الإيرانية، وهذه الحقيقة التي اليوم أصبحت ماثلة. يعني عملية اليوم يعني تكاليف معركة الساحل الغربي قتلاهم بالمئات يوميا، يعني من شباب اليمن ومن اليمنيين البسطاء الذين يتم يعني مقايضة لقمة العيش بأن يذهبوا للقتال في ظل دولة غائبة لا رواتب لا إمكانيات، وبالتالي اليوم يعني آلاف اليمنيين اليوم يتم قتلهم في باب المندب على ماذا؟ لأن رغبة إيرانية بالوصول إلى باب المندب، وإخبار العالم أنها استطاعت أن تغلق مضيق هرمز، وبالتالي هي قادرة اليوم على إغلاق مضيق باب المندب، ولما فيش كان أي تفسير وأي دوافع للحوثيين للوصول إلى مدام، يعني وهم يعتقدون ويعلنون أنهم يملكون الصواريخ والطيران المسير ويستطيعون يضربون البحر الأحمر من أي نقطة، فما فائدة باب المندب إلا لأن إيران ضمن استراتيجيتها
0: تريد السيطرة على
1: تريد السيطرة على باب المندب.
0: طيب اسمح لي أن أختم مع السيد أنور العنسي. هذا الإقليمي مشتبك مع الشأن اليمني ومسألة الافتكاك أو محاولة الفصل بين الملفين سواء في باب المندب أو في اليمن أو في إيران قد تبدو إلى حد كبير صعبة، والآن الرئيس اليمني يدعو إلى عدم اتباع سياسة الاحتواء مجددا مع الحوثيين. هل مسألة اجتثاث الحوثيين تبدو كافية لحل الأزمة اليمنية على الرغم من اشتباكها مع إيران ومحاور أخرى؟
2: طبعا منذ البداية كان بمقدور جماعة الحوثيين أن يكونوا مكون يمني مثل أي مكون آخر، وذلك من خلال إلقاء سلاح المنهوب والتخلي عن اختطاف العاصمة صنعاء وعن العودة إلى طاولة الحوار. أعطوا أكثر من فرصة لكنهم استنفذوا كل فرص الحوار والحل السلمي للأزمة اليمنية. في رأيي أن هناك أسباب رئيسية كبيرة تجعل من السلام مع جماعة الحوثيين بعد سلسلة التجارب والدروس التي مرت ليس فقط صعبة ولكن أيضا مستحيلة. أولها أن الحوثيين يعتقدون الآن أنهم الطرف الأقوى وليسوا بحاجة إلى أن يتحاوروا ويتحدثوا إلى الطرف الأضعف، مثلما كان يقول بشار الأسد أنه إذا أراد أن يتحاور فسيتحاور مع السيد وليس العبد.
0: أشكرك جزيل الشكر وأعتذر منك. انتهى وقت البرنامج. الأستاذ أنور العنسي الكاتب والصحفي والباحث في الشؤون السياسية اليمنية هنا في الأستوديو، كما أشكر السيد نبيل البكيري وهو أيضا كاتب وباحث سياسي، كما أشكر من الرياض السيد سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية من الرياض، وأشكر السيد حسين البخيتي الكاتب والباحث السياسي من صنعاء. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام، كما أشكر مشاهدينا. هذا ختام تقدير موقف لهذه الليلة، غدا ملف آخر ونقاش جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: في أول مقابلة بعد توليه رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية في حوار خاص مع التلفزيون العربي.
1: إنقاذ غزة مما تعانيه هي أولوية نسعى لها.
0: مستقبل اتفاق غزة
1: عبر التلفزيون العربي. أخاطب الأخ أبو مازن، أنا جاهز من الآن لأن نجلس سويا مباشرة.
0: فرص توحيد النظام السياسي الفلسطيني.
1: 7 أكتوبر جاء ردة فعل على سلوك يتحمله الاحتلال الإسرائيلي.
0: والعلاقة مع الولايات المتحدة وملفات أخرى في حوار خاص مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، حصريا على العربي بلس. حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: صاروخ من طائرة حربية سمع عدوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
3: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
4: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
5: المشهد كارثي.
6: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. ترامب يتوقع إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع. عراقجي يحث واشنطن على اتخاذ خطوات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، والجيش الإيراني يعلن استعداده للتصدي لأي هجوم جديد. قتلى وجرحى في غارات على تعز، القوات الحكومية تعلن استهداف معسكر لأنصار الله الحوثيين، والجماعة تقول إن غارات سعودية استهدفت مدينة صعدة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين جراء استهدافات للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة وجنوبه.

0: ونبدأ مشاهدينا بنقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعه إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع. جاء ذلك على وقع عودة لغة الوعيد والتهديد بين واشنطن وطهران بعد رفض ترامب المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب.
1: تفاؤل حذر ساد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرب حدوث انفراجة ما على صعيد التوتر بين طهران وواشنطن، لكن سرعان ما تبدد ذلك وعادت لغة الوعيد والتهديد إلى المشهد، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترح إيران الأخير بشأن إنهاء الحرب قبل إدلائه بتصريحات أخرى لموقع أكسيوس توقع فيها إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع دون استبعاد الخيار العسكري. في طهران قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن أي تفاقم للوضع الأمني في المنطقة لن يستثني أحداً وسيشمل تأثيره الجميع، مضيفاً أن الحرب تمر بمراحل حساسة ومصيرية وفق وصفه. تزامنت تصريحات حاتمي مع تهديدات أخرى وجهها ناطقان باسم القوات المسلحة الإيرانية، أكدا خلالها أن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية باتت أكثر تطوراً وقوة وأن الجيش مستعد للرد على أي هجوم باستخدام تقنيات عسكرية حديثة.
2: نحن اليوم أكثر استعداداً من أي وقت مضى، لقد عززنا جاهزيتنا المعنوية والنفسية وطورنا معداتنا وأدخلنا أنظمة جديدة إلى قواتنا وتدربنا عليها، لذلك فإن استعدادنا اليوم أفضل مما كان عليه عند بدء الحرب.
1: وزير الخارجية الإيراني